بأحد المستشفيات الرد في خارج أوقات الدوام بالذكاء الاصطناعي، يحدد لك موعد، يحدد لك الإجابة عن استفسارك. فهي جوانب حلوة استخدام هالجوانب سواء كان في بيئة التعليم أو البيئات الحكومية، وهذا اليوم وفق رؤية مستهدفات المملكة 2030.

0: درب زبيدة أحد الدروب البارزة في التاريخ، ومن أهم طرق الحج في الجزيرة العربية. سلكته القوافل التجارية قديماً، والتقت فيه مختلف الحضارات، وشهد مرحلة من التبادل الثقافي والمعرفي بين مختلف الأعراق. ويعد درب زبيدة من أقصر الطرق بين الكوفة والديار المقدسة، ويتميز بدقة مساره واتجاهاته ومحطاته، حيث خطط بطريقة علمية وهندسية فريدة، وأقيمت على امتداده المحطات والاستراحات، ورصفت أرضيته بالحجارة في المناطق الرملية، وأنهى معاناة الحجاج مع الظمأ ولهيب الشمس في أزمان مضت. ورصد المؤرخون الأعلام على الطريق والمنارات والمواقيد التي حددت المسار من الكوفة إلى مكة، حيث يهتدي سالك الدرب ليلاً بالمواقيد والمشاعل، ونهاراً بالمنارات وعلامات الرجوم، إضافة إلى انتشار العديد من المواقع والمنشآت الأثرية مثل الآبار والبرك والسدود والقصور والمساجد وغير ذلك من المرافق الأساسية والعلامات المتعددة على طول الطريق.
1: طبعا مستمعي الكرام، كنا معكم في هذا التقرير المسموع عن درب زبيدة، واحد من الدروب التاريخية واللي يعني المملكة بتاريخها وتراثها لديها العديد
2: الطريق
1: واهتمام كبير جدا أمانة.
2: صحيح، خصوصا أنه يعني الطريق أساسا استخدم للحج، فالطريق استخدم للحج، يستخدم للتجارة، يستخدم لأغراض كثيرة، بالإضافة إلى مكانته التاريخية، بالإضافة إلى الخدمات طبعا التي تقدم على مستوى الطريق كاملة. هذه الأشياء يعني يعتبر من المشاريع الجميلة الحقيقة للحفاظ على الموروث، أيضا لتطوير هذا النوع من الطرق كمزار تاريخي كذلك.
1: يعني الأمانة يعني من الطرق اللي كانت تستخدم الحج كما ذكرتي تهاني، واحد من الممرات المهمة تاريخيا. يعني لما نعود للتاريخ واهتمام زبيدة زوجة هارون الرشيد بهذا الدرب، وأيضا من خلال الاهتمام الإسلامي بهذه الطرق لممرات الحج قديما، سواء كان من الطريق الشامي أو الطريق الشام للحجاج إلى درب زبيدة إلى غيرها من الممرات التاريخية المهمة. المملكة العربية السعودية تكتنز تاريخ كبير جدا، والاهتمام بهذه الطرق، بهذا التراث، بهذا التاريخ، هو واحد من المرتكزات الأساسية لوزارة الثقافة الآن. فجانب مهم جدا نحافظ على مثل هذه المواقع التاريخية والأثرية.

0: هو بلادي.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
2: صحتك هي عبارة عن أسلوب حياتك وعاداتك اليومية.
3: جهازك المناعي خط دفاعك الأول.
2: وفي برنامج فيتامين نعزز مناعتكم المعرفية لنمط حياة أكثر صحة.
4: فيتامين يأتيكم الأربعاء 9:15 مساء.
5: تدور على أهم الأخبار الرياضية، مهتم بآخر العناوين ونتائج المباريات، تبحث عن المستجدات بأدق التفاصيل، الله الله الله، ودك تعبر عن وجهة نظرك بكل شفافية. وصلت خير، أنت في الصدارة.
6: برنامج الصدارة يأتيكم يوميا عند الرابعة عصرا مع علي يوسف ومعاذ العتيق.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
0: هو بلادي.

يا هلا ومرحبا فيكم مستمعينا، حياكم الله من جديد معنا في برنامج هوا بلادي. وطبعا اليوم لدينا العديد من الموضوعات اللي راح نناقشها مع ضيوفنا، من ضمنها راح يكون عندنا حديث حول محافظة تيمام اللي تمتد فيها الحكايات القديمة في تفاصيل المكان، ويظل التراث شاهدا على تاريخ الإنسان وهويته. يبرز طبعا في هذه المحافظة متحف بيت السدو كأحد النوافذ

0: الثقافية التي تعنى بحفظ التراث غير المادي وإحيائه للأجيال القادمة. المتحف طبعا لا يقتصر على جمع المقتنيات التراثية وعرضها فقط، بل يتجاوز ذلك إلى توثيق الذاكرة الشعبية بكل ما تحمله من حرف تقليدية وأمثال وحكايات وأزياء وعادات. وطبعا فنون وأهازيج شكلت عبر الزمن جزءا أصيلا من الهوية الثقافية للمجتمع. عادة المعارض تحوي جميع الفنون وأكثر في جنباتها، يتم عرضها طبعا لزوار المنطقة، للسياح، تعريفهم على هذه المنطقة وأهم العادات طبعا فيها. ضيفتي في هذا الموضوع الأستاذة فاطمة الطلق، طبعا هي مؤسسة متحف بيت السدو للتراث الثقافي غير المادي. حياك الله أستاذة فاطمة.
1: يا أهلا وسهلا، حياك الله.
0: يا هلا ومرحبا فيك. بداية أستاذة فاطمة، خلينا نتعرف على متحف بيت السدو، كيف بدأ وما هي فكرته؟
1: يا أهلا وسهلا فيكم إذاعة الرياض، وأهلا بالمستمعين. طبعا متحف بيت السدو هو متحف يهتم بالتراث الثقافي الغير مادي، مرخص من وزارة الثقافة هيئة المتاحف. أنشأ هذا المتحف عام 1444، وطبعا هذا المتحف أنشئ في محافظة تيماء.
0: نعم.
1: وحرصنا فيه على الاهتمام أكثر شيء في التراث الثقافي الغير مادي.
0: طيب أستاذة فاطمة لو سمحتي لي، يعني المتاحف عادة ما شاء الله تبارك الله منتشرة في كل مناطق المملكة، إيش الفكرة الأساسية من تأسيس هذا المتحف تحديدا، وإيش الرسالة اللي تسعون تقديمها للمجتمع والزوار؟
1: طبعا المتحف يهتم بنشر الوعي بالتراث الثقافي الغير مادي، ولكن بطريقة ليس عن طريق نشر المعلومات فقط، ولكن جعل التراث هذا حي واقع ملموس، يستطيع الزائر أن يعني يلاحظ هذا التراث ويتعرف عليه بنفسه ويكون حي يعني خلال حياتنا اليومية. جميل. عن طريق ممارسة بعض هذا التراث، وأيضا كمان الالتقاء بالخبراء والممارسين داخل المتحف، ومن خلال أيضا كمان عرضه بطريقة مشوقة تحاكي اهتمامات فئة الشباب، وأيضا كمان تحقق تطلعاتهم المستقبلية.
0: جميل جدا. طبعا كما ذكرتي المتحف يهتم بالتراث الثقافي غير المادي بمختلف عناصره. من وجهة نظرك أستاذة فاطمة، ما أهمية هذا النوع من التراث تحديدا، وإيش الفكرة الأساسية من المحافظة عليه وتوثيقه؟
1: كلنا نعرف إنه التراث الثقافي الغير مادي عناصره يعني عديدة، من العادات والتقاليد واللهجات والأزياء والأمثال والأشعار والحرف التراثية، وأيضا كمان جميع القصص والسرديات اللي خاصة في المجتمع. طبعا تكمن أهمية هذا التراث لأنه هو عبارة عن جزء لا يتجزأ من هويتنا التراثية الوطنية، ويعتبر هذا التراث تراث عادة ما يكون مخزن في ذاكرة الأجيال السابقة. عشان كذا احنا حريصين كل الحرص نحن نهتم بهذا النوع من أنواع التراث، خوفا عليه من الضياع، وخوفا عليه من أنه يكون منقطع بين الأجيال. عشان كذا حرصنا في هذا المجال نحن نصون هذه الذاكرة ونجعلها حية بين الأجيال.
0: جميل جميل جدا. المتحف يضم العديد من المقتنيات والقصص المرتبطة بالموروث الشعبي، هل في قطع أو حكايات تحمل قيمة خاصة أو تمثل جانب مهم من تاريخ المنطقة تحديدا؟
1: بالتأكيد، خاصة أنه إحنا في مناطق الشمال تعتبر الهوية الرسمية لنا هي السدو والمنسوجات، فإحنا نحرص في المتحف ليس على القطع واقتنائها من خلال واجهات الأرض فقط، ولكن إحنا نحرص على قصة الإنسان والمكان وتوثيق هذه القصة. عندنا في المتحف العديد من القطع قطع النسيج اللي زاد عمرها عن 80 عام والمئة عام بأيدي سيدات كانوا يعني يعيشون في المنطقة. وهذه القطع اللي يعني حنا اقتنيناها أو قد يعني أهديت إلى المتحف تجاوز عمرها زي ما ذكرت 100 عام والثمانين عام، وهي عبارة عن منسوجات تطريز أو مثلا نسيج السدو. وأيضا يوجد في المتحف العديد من القطع القديمة من الأنوال الخاصة بالسدو ومن القطع الخشبية ومن المغازل اللي يعني فاق عمرها 100 عام والثمانين عام والخمسين عام. جميل. ولكن ليس الهدف هو اقتناء المعثورات اللي هي أو القطع النادرة أو نحن نضعها يعني خلف الفترينات. احنا نهدف بالمتحف إلى معرفة السردية الثقافية من وراء هذه الحرف وتوثيقها ومعرفة وتوثيق المعارف والقيم اللي كانت مصاحبة لهذه الحرف.
0: جميل جميل.
1: الطريق اللي هو الالتقاء بالحرفيات كبيرة السن والحرفيين وتوثيق هذه السرديات منهم مباشرة.
0: الجيل الجديد يعني عنده اهتمام مختلف بالتراث وحتى العادات والفنون الشعبية. كيف يعني عملتم في المتحف على جذب وتعريف الأجيال الجديدة بالتراث وهذه العادات والفنون الشعبية بطريقة تتناسب أو تواكب اهتماماتهم طبعا اليوم؟
1: في فكرة سائدة أنه الأجيال الآن يعني قليلة الاهتمام بالتراث، وهذا ما هو صحيح. بالعكس، احنا نجد الشغف بعيون من يزورنا من فئة الشباب وعندهم شغف في معرفة المزيد والمزيد من تراثنا العريق. أيضا كمان احنا لما تكلمنا عن التراث الثقافي الغير مادي يضم أيضا الفنون الأدائية بكل أشكالها سواء كانت للنساء أو للرجال. نجد الآن عودة يعني قوية في تعلم هذه الفنون الأدائية من العرضة اللي هي السعودية، من بعض الفنون الأدائية لدى السيدات، وعودة يعني صراحة يعني تبهرنا ساعات في طلب على معرفة هذه الفنون وتعلمها عند الجنسين. الأجيال الآن تحتاج إلى أحد يربطهم بموروثهم بطريقة إبداعية، بطريقة تكون يعني مناسبة لاهتماماتهم، بطريقة معاصرة بحيث تجعل علاقتهم بموروثهم بتاريخ أجدادهم تكون علاقة مستدامة وليست علاقة محاضرة ومجرد ما يخرجون من هذه المحاضرة تنتهي علاقتهم بموروثهم. هم يحتاجون إلى إعادة صياغة تراثنا بطريقة معاصرة، بطريقة مشوقة، بحيث يكون معاهم التراث حي دائم معاهم خلال حياتهم اليومية.
0: جميل جدا. أيضا المتحف لا يكتفي يعني بتقديم المعروضات وحتى التعريف بهذه الفنون الشعبية، بل يقدم العدد من الدورات والندوات والبرامج الثقافية طبعا بشراكة مع جهات ثقافية مختلفة. خلينا نتحدث عن بعض الموضوعات تحديثا مثل النمر العربي والتراث البيئي. ما الفكرة والرسالة اللي تسعون لإيصالها من خلال هذه الشراكات والأنشطة الثقافية؟
1: المتاحف عموما عندها رسالة للمجتمع لابد أن تقدمها. من بعض هذه الرسائل اللي هي واجب عليها أنها تتبناها تعريف الإنسان في بيئته، وخاصة ونحن الآن نشهد هذا التطور يعني الكبير في مجال المحافظة على البيئة من خلال المحميات. والبيئة هي جزء لا يتجزأ من تراثنا، يعني هي جزء من تراث الإنسان، بل قد تحمل البيئة العاتق الأكبر يعني من تراث الإنسان داخل البيئات هذه، من حيوانات، من نباتات الإنسان له علاقة بها، حياته اليومية مرتبطة فيها، أشعاره، حرفه، كلها مرتبطة بالبيئة. فمن دور المتحف إنه يوسط العلاقة الثقافية ما بين الإنسان وهذه البيئة ويعرف فيها، وأيضا كمان يتفاعل مع جميع المناسبات الخاصة بالبيئة. وعندنا في متحف بيت السدو لدينا العديد من الشراكات مع جهات حكومية.

0: وجهات خاصة وأندية.
1: جميل.
0: وأيضا جمعيات تطوعية وجمعيات ثقافية تهتم بتفعيل هذه المناشط. آخر فعالية كانت عندنا تتحدث عن النمر العربي مع نادي المصدر الثقافي، وهذا النادي طبعا له العديد من الإسهامات الثقافية، فخص محافظة تيماء بهذه الفعالية، وكانت أمسية جدا رائعة، حضرها العديد من يعني أفراد المجتمع، وكانت تتحدث عن الأثر الذي كان تم رصده في البيئة عن النمر العربي، والنقوش التي وجدوها في بيئة في بيئتنا في منطقة تيماء.
1: نعم.
0: ظهر فيها النمر العربي وفي محافظة العلا، وشرح لنا المتحدث عن أول نقش وجد فيه اسم النمر صريح. كل هذه الفعاليات توطط العلاقة بين الإنسان وبيئته، بين الإنسان والمكان الذي يحيا به، سواء كانت من نقوش أو من حيوانات أو من نباتات، لأن هذه مرتبطة بهويتنا في التراث الثقافي الغير مادي من أو خلال حياتهم اليومية. يعني الإنسان هو ابن بيئته في النهاية.
1: صحيح.
0: فدور المتاحف هنا أن تعرف هذا الإنسان بما يعني يتولد في هذه البيئة وبكل مكوناتها من إنسان وحيوان ونبات.
1: الله يعطيكم العافية أستاذة فاطمة، نشاكر لك هذا الحوار الجميل الحقيقة حول متحف السدو. شكرا أيضا لقبولك دعوة البرنامج، تواجدك معنا اليوم، وأتمنى لك يوم جميل إن شاء الله.
0: شاكرة لكم إذاعة الرياض، وسعيدة باللقاء معكم، شكرا لكم.
1: يا هلا ومرحبا.

يا هلا ومرحبا فيكم مستمعينا، ما زلنا معكم طبعا في ساعتنا الأولى من برنامج هوا بلادي، بس خلونا نروح الفاصل وراجعين لكم.

0: يا هلا ومرحبا فيكم مستمعينا، نرحب فيكم من جديد في برنامج هوا بلادي. وخلونا نروح الأبها وزميلنا سعيد مشهور، حياك الله.
1: مساء الخير يا تهاني، مساء الخير لكم اخواني في الاستوديو، اخواتي، مساء الخير للجميع، وحياكم الله من أبها البهية.
0: يا هلا ومرحبا، حياك الله زميلنا سعيد. اليوم وين متواجد؟
1: والله متواجد يعني حقيقة سوق الثلاثاء الشعبي، هو أيضا موقع سياحي جميل. صراحة التقيت بأخوات من البحرين ومن الكويت جايين زيارة، يعني ما شاء الله كان خلصت عندهم الاختبارات ولا ما أدري، يمكن يبغى الحقوا قبل الزحمة. فحقيقة الموقع سياحي، ليس هو يعني ما حد بيطلع من هذا السوق الشعبي إلا وفي يده أغراض من هذا الموقع السياحي، سواء منتجات محلية أو مصنوعات محلية أو حتى من خارج البلد. يعني
2: وسوق تاريخي وتراثي ترى يا سيد، ما شاء الله
1: تراثي سياحي صحيح. حقيقة جميل.
2: احنا نترك لك المايك حتى تاخذ ضيوفك ونستمتع بهالجولة معك.
1: نعم، الله يحييك يا ضيفتنا الكريمة، تركوك لوحدك، بدنا نلحقهم الآن وناخذ اسمائهم. ايش اسمك؟ الله يحييك يا ابو
3: جنى ومرزوق.
1: يا اهلا وسهلا.
3: هلا والله.
1: انت قلتي لي ثاني مرة تزورينا.
3: اي نعم،
1: الزيارة الاولى متى؟
3: الاولى جولاي كون السنة اللي فاتت. روعة.
1: عجبتك أبها؟
3: جداً، لدرجة فكرت أشتري عقار هنا.
1: ما يمنع أبداً.
3: أنا شفت الأسعار وشفتها إن شاء الله.
1: قبل كذا، قبل تزورين، إيش فكرتك عن أبها أو معلوماتك عن أبها؟
3: أنا والله شفتها في التيك توك للأمانة، وشفت المناظر. أنا أحب الطبيعة، وهو دامج بين الطبيعة، بين الحضارات، بين المعمار.
1: مدينة ريفية.
3: على الكوفي، على أسطح الجبال، على الضباب، يعني كان شيء جميل جدا. يعني يرضي كل الأطراف، اللي محتاجة تشوفه موجود،
1: حضارة، مدينة موجودة، كل شيء موجود، القديم موجود، التراثي موجود، الحمد لله.
3: جو يعني
1: الجو طبعا. إيش اسمك حبيب؟
3: علي
1: كامل.
3: علي عبد الجليل محمد عبد الله.
1: يا أهلا وسهلا من البحرين.
3: أي نعم،
1: أمك هناك، راعي باقي التبايع في العسل، حب ناخذها الآن. علي، أنت أول مرة تدور أبها؟
3: أول مرة.
1: خلصت دراسة في البحرين ولا لسه؟
3: خلصت من جواز الأجزين.
1: اختبارات نهاية خلصت؟
3: أي.
1: طيب إيش رأيك في أبها؟ صراحة قل لي أبها.
3: صراحة جدا جميلة، بس الشيء اللي يعني صراحة زعلني إنه كان حر شوي وأغلب الأماكن مسكرة. أنا قيد التعديل.
1: بالنسبة للحر، هو وقت الظهرية شوي حر الشمس، لكنه في الأجواء يعني الأوقات الثانية جميل. لسه حيبدأ إن شاء الله يعني موسم
3: البحرين. أبرد من البحرين،
1: ما في مقارنة
3: صراحة، ما في رطوبة. لا، البحرين جوهم حار، هني ربيع يعتبر حاليا، وبالليل يكون منعش حلو. إن شاء الله على الأسبوعين الجايين يكون أفضل.
1: تقيمون مدة طويلة؟
3: لا، باقي لنا بنروح الباحة. بنكمل هني 4 أيام، نروح الباحة بعد 3 أيام وحين راجع.
1: بر أو جو؟
3: لا، جو. عن طريق الدمام.
1: قلت لي أنه أخذت فكرة عن أبها عن طريق التواصل الاجتماعي. إيش الأماكن اللي زرت فيها؟
3: المرة اللي فاتت رحت ترحاب، للأسف الحين للحين ساكنة مؤقت لاني في تشونة. ترحاب كان جدا جميل، قعدات المحلات في أشياء يبيعونها، أشياء جميلة ومنتجات سعودية، يعني كانت راقية جدا، نافس الماركات العالمية. وإضافة إلى رحت منتجع الوادي، روعة روعة روعة، جنن. بعد مسكر للأسف حاليا، فأحب روح اللي هو بطل الضباب.
1: أيوة أيوة.
3: بعد شوي شارع الفن، بنروح المفتاحة. فلا، مسوين لنا جدول إن شاء الله نغطي الأماكن المفتوحة ونكملها.
1: يلا إن شاء الله إقامة سعيدة وجميلة في أبها، وإن شاء الله تستمتعون أيضا.

0: أجواء أبها وأمطارها إن شاء الله خلال الأيام الجاية.
1: أكيد
0: الجاية ثانية. أكيد ما دخلت تشتري عقار هنا.
2: عجبهم الجو يا سعيد ما شاء الله تبارك الله، والجو في أبها عموما يعني الأجواء حلوة في أبها.
0: أي والله الحمد لله، وهذه دعوة لفعلا المملكة العربية السعودية والخليج والعالم بما تقدم أبها من خدمات سياحية، والحمد لله أجواء من رب العالمين يعني غاية في الجمال.
2: أبد يعني عموما يعني سعيد سوق الثلاثاء في أبها واحد من الأسواق الجميلة، خاصة التراث الموجود، المحلات الموجودة القديمة اللي بعبق التاريخ والتراث العسيري، فلذلك يعني هذا الموقع يمكن اللي ما يعرفون أنه موقع شعبي تماما، وكل المكونات فيه شعبية وتراثية لمنطقة عسير، وما تحمل أيضا محافظات عموما في عسير.
0: بالضبط، يعني من جماليات السوق أنه أشياء كثير محلية، حتى منتجات سواء من
2: صحيح
0: غذائية وألبان وعسل سمن، منتجات طبيعية صحيح يعني صحية. اللبس العسيري ولازم تشتري لبس عسيري.
1: اشتريته بالربطة الصفرة اللي بالرأس.
0: ما
2: شاء الله. لا ما شاء الله، يعني هذا يدل على أنه السوق صار محط انظار الجميع من الزوار القادمين لمنطقة عسير، فهذا من الإيجابيات للمنطقة عموما يا سيد.
0: صحيح.
2: فأنا أشجع ومن خلالك نشجع الناس اللي أنه الاهتمام بمثل هذه المواقع وزيارتها خاصة في مثل هذه المناطق السياحية. شكرا لك سعيد. تفضل سعيد.
0: ختاما أنه حتى الأسعار معقولة وجميلة جدا ويتواجد كل شيء. العفو حبيبي، ونتواصل إن شاء الله في الأيام الجاية. عندنا دقيقة نقطة هامة، وشي
1: نقطة ضرورية ومهمة. الناس اللي في أبها يعني طيبة أخلاق، يعني ما شاء الله أكثر شيء يشجع أن الواحد يجيها.
0: سمعت شهادة على الهواء.
2: الله، هذه دعوة لأبا. الله يعطيكم العافية، البحرين أهلنا وأهل الكويت أهلنا وكل الخليج أهلنا، الله يحفظهم إن شاء الله ويحفظ أهل الخليج عموما وطننا الحبيب. شكرا لك سعيد، يعطيك العافية.
0: الله يعافيك.
2: يا هلا وسهلا، حياك الله.

المواقع التاريخية والتراثية في مملكتنا الحبيبة، ومنها منطقة عسير، منطقة الباحة، نجران، جازان، تبوك، القصيم، حائل، المنطقة الشرقية، الأحساء، كل هالمناطق، الجوف، كل هالمناطق وعموم مناطق مملكتنا. الاهتمام بهذه المواقع التاريخية والتراثية والأسواق التاريخية تعطي مجال رحب لأن تقوم بزيارتها. معكم هوا بلادي، لا تروح بيتي.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: هو بلادي.

0: يا هلا ومرحبا فيكم مستمعينا، نرحب فيكم من جديد في هوا بلادي، وبدينا ساعتنا الثانية ونبدأها بهذا الخبر حول هيئة تطوير وتعمير المناطق الجبلية بجازان اللي تتبنى زراعة الشاي الأزرق لدعم التنمية الريفية والمنتجات الواعدة. حيث تتبنى هيئة تطوير وتعمير المناطق الجبلية بجازان الزراعات النوعية عبر مشروع تجربة زراعة الشاي الأزرق زهرة الكالاتوريا، طبعا اللي يعد من المنتجات الواعدة في المناطق الجبلية. وأوضحت الهيئة أن المشروع يأتي ضمن جهودها الرامية إلى تعزيز الزراعة المستدامة في المنطقة الجبلية بجازان، نظرا لما يحمله من جدوى اقتصادية وإسهامه في دعم الاقتصاد المحلي وتنويع مصادر الدخل في القطاع الزراعي، إلى جانب تشجيع المزارعين على التوسع في الزراعات النوعية والاستفادة من المقومات الزراعية التي تزخر بها المنطقة.
1: يا سلام، والله حتى الجانب الزراعي أنه جازان واحدة من المناطق الزراعية المهمة، إلى جانب أنه وجود هذه المنتجات الطبيعية اللي تتميز بخصائص غذائية، لكن الأهم أنه النكهة الفريدة هي الأهم واللون الطبيعي الجذاب، فضلا أنه خلوها من الكافيين، احتواء أيضا على مضادات أكسدة قوية، هذا يعزز حضورها ضمن المنتجات ذات القيمة الغذائية، ويسهم أيضا في تنامي الاهتمام، لأنه بوصفها إحدى المنتجات الزراعية الواعدة ذات القيمة المضافة، وهذا من الجانب المهم اللي أكدت الهيئة أنه ستواصل دعم المشاريع الزراعية المبتكرة والعمل أيضا على توفير بيئة محفزة للمزارعين المحليين، بما يسهم أيضا في تعزيز التنمية الريفية. بصراحة شيء جميل جدا، والأهم في رفع كفاءة الانتاج الزراعي وتحفيز المزارعين، لأنه التوسع في الزراعات النوعية ذات الجدوى الاقتصادية إلى جانب الإسهام في تنمية الصناعات المرتبطة بالمنتجات الطبيعية سيعزز من الاستفادة من الميزة النسبية اللي تتمتع فيها منطقة جازان، وهذا أكيد وانسجاما مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.

0: طبعا احنا اليوم نتكلم عن دعم قطاع الزراعة في عديد من الجوانب، منها اول شيء المنتجات الجديدة، توفير طبعا البيئة المناسبة لزراعة هذه المنتجات، بالإضافة لتوفير الدعم المناسب للمزارعين في زراعة كثير من المنتجات. احنا اليوم ما نتكلم فقط عن منطقة جازان، احنا نتكلم عن جميع مناطق المملكة، كل مكان هناك الدعم لقطاع البيئة وتحديدا الجانب الزراعي، كل مكان يعني هناك توفر كثير من المنتجات اللي يمكن ما تعودنا عليها في المملكة العربية السعودية، وتعودنا أنه احنا نستوردها من مناطق معينة. اليوم صرنا نشوف يعني مهرجانات خاصة بالمنتجات اللي يتم زراعتها في المملكة العربية السعودية، من يعني أهم المهرجانات هنتكلم عن البن تحديدا، خصوصا في منطقة جازان، البن، المانجا، كثير من المنتجات الزراعية. صحيح. اللي يمكن أول ما كنا نسمع إلا بحدود ضيقة جدا عن تواجدها في مناطق مثل منطقة جازان، اليوم لا، الآن نتعرف على الأنواع، نتعرف على أهم الأماكن الزراعية في منطقة جازان تحديدا لزراعة هذه المنتجات، وهذا منتج جديد الشاي الأزرق.
1: الجزام منطقة زراعية، منطقة جاذبة

0: الزراعة والبن واحد من المنتجات المهمة في منطقة جازان. يمكن من استحضر أنه خبر في منطقة الباحة أيضا أنه التوجه الآن لإقامة أكبر مزارع زراعة للبن في منطقة الباحة. يعني أنا أقول رأيي طبعا ماني مزارع، لكن رأيي أنا أقول أنه المنطقة الجنوبية تحديدا ربما تكون مناسبة لزراعة البن، يعني تحديدا الباحة، أبها، نجران، جازان ممكن تكون مناسبة، لأنه التربة وهذا واحد، والثاني الأجواء ربما تناسب هذا هذه الزراعة.
1: هو أكيد لأنه أصلا يتم زراعة، وكثير من المزارع طبعا اللي ممكن حتى تعرفنا عليها في البرنامج أو غيرها من البرامج اللي في المنطقة الجنوبية لزراعة البن تحديدا، فالأجواء مناسبة، التربة مناسبة، أيضا الدعم مناسب لزراعة البن. لكن التجديد في تنويع الزراعات مثل الآن دخول الشاي الأزرق مثل ما ذكرنا قبل شوي في الخبر، هذا أيضا يجعل المنطقة يتم تجربتها في منتج جديد، صحيح، وإنتاج هذا المنتج وتعريف أيضا المستهلك على هذه الأنواع الجديدة.
0: وللأمانة يعني حنا الزراعات المختلفة والمنتجات الزراعية في منطقتنا ومملكتنا كاملة، مناطقنا عموما يعني ما شاء الله، لا حائل، لا القصيم، لا الباحة، لا نجران، لا جازان، كلها ما شاء الله مناطق محفزة للمزارعين المحليين، وبالتالي يسهم في تعزيز التنمية الريفية والتنمية الزراعية بشكل عام ورفع كفاءة الإنتاج الزراعي، وهذا هو المتطلب في مملكتنا الغالية.

واحدة من القرى الجميلة في منطقة الباحة، وذكرنا الباحة اليوم واحدة من المناطق الزراعية، لكن واحد من القرى التراثية والتاريخية في منطقة الباحة قرية ذي عين الأثرية. نستمع لهذا التقرير ومن ثم نعود لكم في برنامج هوا بلادي.

0: في حضن الجبال جنوب غرب المملكة، وفي مكان تخبئ فيه الصخور أسرارها، تنبض ذي عين لا كقرية مهجورة بل كقصيدة مكتوبة على جسد الزمن. هي ليست مجرد قرية من حجر، بل حجارة نطقت. نطقت حين اختلطت بالماء، والماء هنا ليس ماء فقط بل سر من السماء. تظل قرية ذي عين كلوحة معلقة على كتف جبل، بيوتها من الحجر الأبيض الجيري متراصة كأنها في حضن واحد، تخطف الأبصار بنقشها العفوي وتسرق القلوب بموقعها الذي لا يشبه أي مكان. يقول أحد كبار السن في المنطقة: هنا كنا وهنا كانت العين لا تنام، ينبع الماء من بين الصخور ويتسلل بين الحقول، يروي نخيلا ويمسح على جبين القمح والريحان. وهنا بنينا وعشنا وكتبنا أيامنا بالحجر والماء. عين الماء التي منحت القرية اسمها لا تزال تتدفق، وكأنها تقول: أنا الحياة وأنا السر وأنا البداية. لكن كما لكل نهر منعطف، مرت على ذي عين عواصف النسيان، غادرت الحياة وبقيت البيوت واقفة كجنود مرابطين لا يريدون الرحيل. لكن المملكة لا تنسى، جاءت رؤية 2030 فاستيقظت ذي عين من سباتها، وعيدت الأنفاس إلى أزقتها، وأضيئت الدروب، وعادت الحياة تدب في جسد القرية من جديد. يقول أحد السياح: ما كنت أتصور إن فيه مكان كذا، كأنه مشهد من فيلم تاريخي. تحولت ذي عين إلى تحفة سياحية تستقبل الزوار من كل صوب، يمشون في أزقتها، يصعدون سلالمها، يشربون من مائها، ويجلسون تحت ظلال شجر الموز، كأنهم عادوا إلى 1000 عام مضى بلا آلة زمن. هنا حيث تلتقي الحجارة بالماء وتصافح الجبال الغيم، تسكن ذي عين كأنها سر الزمن الذي تكلم. المملكة اليوم تعيد الحياة إلى هذه الجوهرة الأثرية، ترمم وتؤهل وتحيي، لا لتجعلها فقط وجهة سياحية بل لتكون ذاكرة حية تمشي بيننا. عين ليست مجرد قرية، بل عين من التاريخ تنبع في قلب الوطن، وتظل تنادينا كلما عطشنا إلى الجمال واشتقنا إلى الجذور. إلى اللقاء في جولات قادمة وجديدة في هوى بلادي.
1: معكم مستمرين مستمعي الكرام في هوا بلادي، فاصل غنائي وراجع لكم.

0: يا هلا وسهلا فيكم من جديد في هوا بلادي مستمعي الكرام، دائما وابدا معكم من بلادي الغاليه. الزراعه دائما تبدا من فكره، وفي مساحه تتحول الى جنه من الجمال، ولذلك الناس اللي يمتلكون اليوم مزارع او حتى يعني استراحات خاصه، تجد انه في زوايا بسيطه في منازلهم يبداون باستخدام فكرهم وأيضا خبرتهم في مجال الزراعة، ولأنه هذا المجال تحديدا يبدأ برحلة رائعة جدا وبخطوات بسيطة، لكن يتحول مع الوقت إلى أسلوب حياة واستثمار في جودة المكان وراحة الإنسان. الحديث أكثر عن هذا الجانب وهذا الجانب الجميل معي الأستاذ عبد الرحمن الجابر، المستشار الزراعي. حياك الله أستاذ عبد الرحمن.
1: يا هلا يا مرحبا أخوي طاهر.
0: يا هلا وسهلا فيك، حياك الله وعمرك وعمرك يطول.
1: أول شيء شكرا على فتحتوا للمجال بنشر الوعي والثقافة وما التوجه الدولة مع الزراعة، الله يسعدكم.
0: هذا يعني رحب فيك، ويعني يمكن مجال رحب جدا، لأنه الزراعة ما شاء الله من الجماليات الرائعة جدا، سواء كان في المساحات الزراعية أو الاستراحات، يعني فيها خطوات جميلة وفيها فكر في النهاية. خلينا نتحدث عن عالم الزراعة. يعني عالم الزراعة مليء بالتجارب، في خبرات، في بدايات حلوة، بس خلينا نبدأ معك أستاذ الكريم عن رحلتك الأولى يعني في هذا المجال أستاذ عبد الرحمن، وكيف بدأت كشخص أنك تبدأ خطواتك الأولى في عالم الزراعة بطريقة صحيحة.
1: ممتاز. أنا معكم أخوكم عبد الرحمن الجابر، مستشار في محمية الإمام، وكنت سابقا مدير مدرسة الخضراء، عضو 500 زراعية، أساسا أب وجد مزارعين. أنا أساسا بدايتي أنا أباي وجدي في مزارع
0: ما شاء الله،
1: وحبيت من الصغر، والحمد لله يعني صرت مجال يعني حتى وظيفتي صار في الزراعة. والجميل فيها إنها تحس متعة، يعني زرعة النبتة تحس بتتناظر هي تكبر تربحها. وبرضو بعد توجه الدولة حاليا مع الزراعة صار في اهتمام، وبعد الكورونا بعد كان في تعطش. مثلا على النخيل
0: والبرسيم. استاذ عبد الرحمن صوت يقطع معنا، بس بنعاود الاتصال فيك، لانه ما او اذا تقدر تغير مكانك شوي لانه الصوت ما يصلنا بشكل صحيح وبشكل صافي يعني.
1: طيب كذا كويس
0: ان شاء الله. عذرا للمقاطعه ولكن كمل. ابد استاذ عبد الرحمن. طيب انت معي استاذ عبد الرحمن؟
1: اي
0: تفضل تفضل اكمل حديثك، الله يعطيك العافيه.
1: الزراعة هي يعني أنا بداياتي كانت في وسط مزارع، وهي حياة يعني بصراحة، هي اللي تعطي منظر أكسجين غذاء إيواء مصدات، هي الحياة بصراحة. يعني عندك مكان بس ما في أشجار ما في روح.
0: أي صحيح. طيب كثير من الناس أستاذ عبد الرحمن يمتلكون مزارع واستراحات ويمكن مساحات صغيرة حلوة داخل المنزل، لكن ما يعرف كيف يستثمرها زراعيا. أنت كيف توجه باستثمارها زراعيا؟ كيف يبدأ الشخص في هالخطوة؟
1: أهم نقطة، بس نقطتين مهمة، يعرف أوقات الزراعة ويكون يجهز الأرضية والانتظام بالسقاية. كثير من الناس وده يزرع بس ما يدري متى يزرع، إن الوسطى لازم يكون زراعتنا يا بعد الشتاء مباشرة بعد الصيف مباشرة.
0: الله.
1: والجميل الثاني يكون يأسس أرضيته. أغلب الناس جتهم صدمة، يجي يروح يشتري نبتة ويزرعها وآخر شيء تموت عنده. لازم يكون أرضية متر في متر عمق متر، يكون تربة لينة عشان تتمدد العروق وتكبر الشجرة وتعطي الشكل الجميل لها والتزهير. والانتظام بالسقاية، يعني إن أغلبنا يسقيها بالليل، مرة يوم يسقيها مرة ما يسقيها مرة تموت، فالحالة هذه في الأخير ما يزرع يكون.
0: طيب في نباتات معينة في هالجانب إنه سهلة للمبتدئين في مجال الزراعة، يعني يبدأ على قولتهم يكون خبرة؟
1: أي نعم. طيب إن أول شيء نبدأ بالخطوة الأولى. أول شيء الكل وده يزرع، ومن وين يبدأ؟ يجيب علب زراعية وتربة زراعية، ويأخذ مثلا البذور، مثلا النعناع، بذرة البرتقال، بذرة الطلح، سلم، سدر. طريقة الزراعة الأساسية أنك تزرع 1 سنتي لغطة بسيطة وتسقيها موية إلا تطلع النبتة. الشيء الثاني إذا كبرت نزرع حياة بعد الشتاء مباشرة بعد الصيف. طيب في نباتات عندنا جميلة تبغى تزين فيها بيتك أو استراحتك أو المسجد، في كأشجار ظلال عندنا اللبخ، الفكس الأمريكي، عندنا البونسيانا، عندنا أكاسيا الجلوك الورد الأصفر، عندنا الخباز الساحلي، في نبات هذا كأشجار ظل. أما كأشجار مزهرة ويتحمل أجواءنا زي التكوما، تكوماريا، جتروفا، لوكوفيليوم، وايتكس، كف مريم، عندنا الورق العريض زي الموز اسمه الكنة، وفي نباتات متسلقة لها ريحة فواحة إذا عندك استراحة ومنتجع جميل جدا اسمه ياسمين أحمر. أما الشجيرات الصغيرة تحط النعناع، حبك، شيح، مرامية، عندنا ملكة الليل من أفضل أنواع الشجيرات اللي تفوح المكان، بس أهم شيء المحافظة عليها بالسقاية، الانتظام بالسقاية.
0: طيب يعني واحدة من الأشياء الأخطاء الشائعة أنه الشخص اللي يبدأ يعني الزراعة ربما ما يكون عنده خبرة ويمكن يقع في أخطاء شائعة في في في هذا المجال. أبرز الأخطاء يعني مثلا زراعة الياسمين الأحمر، وش اللي ممكن إنه أنا أخطأت في عدم ظهور هذه النبتة ويعني كانت خطأ أنا عملتها؟ هل في أخطاء فعلا في عملية الزراعة، في عملية البذور، في عملية مثلا السقاية مباشرة؟ متى وش الأخطاء اللي ممكن تبرز في هذا الجانب؟
1: أكثر شيء اللي يخطون فيه الناس التربة وعدم انتظام السقاية. طيب لازم زي ما قلنا التربة تكون تربة ليلة، وإذا شربت الياسمين الهندي أنت تبغى تزرع في بيتك هنا نزرعها يا بعد الشتاء يا بعد الصيف، ويكون التربة ليلة. هذه النقطة الثانية. النقطة الثالثة في الصيف أسقي مرتين الصبح بدري.
2: معكم في إذاعة الرياض.

0: مستمعين الكرام، ننتقل بكم الآن على الهواء مباشرة إلى الرحاب الطاهرة في المسجد الحرام في مكة المكرمة لنقل أذان صلاة الفجر.
1: خير الرازقين، اللهم اغفر لنا وارحمنا وارض عنا وتقبل منا واقبلنا وتب علينا واهدنا واهد بنا واكشف ما بنا ونجنا يا أرحم الراحمين. اللهم ارحم ضعف قوتنا وقلة حيلتنا وهواننا على الناس.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. نودي لصلاة الفجر من رحاب المسجد الحرام في مكة المكرمة.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

عليما حكيما واتبع ما يوحى إليك من ربك إن الله كان بما تعملون خبيرا وتوكل على الله

آتكم وما جعل أدعياءكم أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم

قلوبكم وكان الله غفورا رحيما. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم

عيسى ابن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا ليسأل الصادقين عن صدقهم

وكان الله بما تعملون بصيرا إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا وإذ يقول

شكورا. وإذ قالت طائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا. ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورةٌ

وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنة لآتوها وما تلبثوا بها إلا يسيرا ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يولون الأدبار وكان عهد الله مسؤولا قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل وإذا لا تمتعون إلا قليلا قل من ذا الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم سوءا أو أراد بكم رحمة ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا قد يعلم

ولا يأتون البأس إلا قليلا أشحة عليكم فإذا جاء الخوف رأيتم

الموت فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد أشحة على الخير

على الله يسيرا. يحسبون الأحزاب لم يذهبوا وإن يأتي الأحزاب يودوا لو أنهم بادون في الأعراب يسألون عن أنبائكم ولو كانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلا. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيراً.

قوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا.

عليهم إن الله كان غفورا رحيما ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا

حقا وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطئوها وكان الله على كل شيء قديرا.

الكتاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما

إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا إن المسلمين والمسلمات

والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات

كثيرا والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك

له سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا هو الذي

ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلاً.

لننكحها خالصة لك من دون المؤمنين قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم لكي لا يكون عليك حرج وكان الله غفورا رحيماً

والله يعلم ما في قلوبكم وكان الله عليما حليما. لا

ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك وكان الله على كل شيء رقيباً.

لكم إلى طعام غير ناظرين إله ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين.

على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا

أن يعرفن فلا يؤذين، وكان الله غفورا رحيما. لئن لم ينته المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا. ملعونين، أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا. سنة الله في الذين خلوا من قبل، ولن تجد لسنة الله تبديلا. يسألك الناس عن الساعة، قل إنما علمها عند الله، وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا. إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا، خالدين فيها أبدا، لا يجدون وليا ولا نصيرا. يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا.

قالوا وكان عند الله وجيها يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيماً.

يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا

وكان الله غفورا رحيما. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير. يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو الرحيم الغفور. وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة ورزق كريم.

رجز أليم. ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد.

أفترى على الله كذبا أم به جنة بل الذين لا يؤمنون بالآخرة في العذاب والضلال البعيد أفلم يروا إلى ما بين أيديهم وما خلفهم من السماء والأرض إن نشأ نخسف بهم الأرض أو نسقط عليهم كسفا من السماء إن في ذلك لآية لكل عبد منيب ولقد آتينا داود منا فضلا

يَا جِبَالُ أَوِّبِي مَعَهُ وَالطَّيْرِ وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدِ أَنِ اعْمَلْ سَابِغَاتٍ وَقَدِّرْ فِي السَّرْدِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر وأسلنا له عين القطر ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير

المفسدين. لقد كان لسبأ في مسكنهم آية، جنتان عن يمين وشمال، كلوا من رزق ربكم واشكروا له، بلدة طيبة ورب غفور. فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل. ذلك جزيناهم بما كفروا، وهل نجازي إلا الكفور؟

كل ممزق إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور ولقد صدق.

شك وربك على كل شيء حفيظ. قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير. ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. قل من يرزقكم من السماوات والأرض قل الله وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. قل لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما تعملون. قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم. قل أروني الذين ألحقتم به شركاء كلا بل هو الله العزيز الحكيم.

ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل لكم ميعاد يوم لا تستأخرون عنه ساعة ولا تستقدمون وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه

يقول يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين قال الذين استكبروا للذين استضعفوا أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين وقال الذين استضعفوا للذين

أشدادا وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا هل يجزون إلا ما كانوا يعملون.

وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر

0: يعلمون. صدق الله العظيم.
1: كانت هذه تلاوة عطرة من كتاب الله الكريم، نسأل الله أن ينفعنا ويرفعنا بالقرآن العظيم وبما فيه من الآيات والذكر الحكيم.
2: إذاعة الرياض، نبض الوطن.

0: هو الله. إعداد وتقديم الدكتور ناصر العبيد، إخراج عبد الله الخمعلي.
1: الله يا الله يا الله.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة على نبي الهدى والرحمة نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الأحبة المستمعون والمستمعات، وحيكم في هذا اللقاء المتجدد الذي نتحدث فيه عن الله وعن أسمائه وصفاته. هذا العلم الذي نحن بحاجة إلى مراجعة بين وقت وآخر في كل جوانبه وفي كل ما يتعلق به تدبرا وتفكرا. وقبل أن أستفتح معكم أيها الأحبة هذا اللقاء، أقول لكم قصة تحدث بها أحد الدعاة بعد أن سافر إلى دولة من الدول الأوروبية. يقول: ذهبت للدعوة، فكنت كلما أتيت مقر من مقر المساجد أو المراكز الإسلامية يتحدثون عن رجل بأنه مسابق ومساهم في هذه المراكز الإسلامية وهذه المساجد. يقول: إلى درجة أني يعني لمست أن الكثير من الناس يعرفونه ويعرفون جوده وكرمه. فقلت لأحد ممن عرفتهم في هذه المراكز: أريد أن أقابل هذا الرجل، أريد أن أرى هذا الرجل الذي يساهم ويدفع أموالا طائلة للمساجد وللدعوة في سبيل الله. قال: اتفقت أنا وصاحبي أن نلتقي في إحدى المطاعم. يقول: أنا أنتظر هذا الرجل ومجيئه إلينا، كنت أتخيل صورة معينة، رجل أن يكون سماه ملتحي وثوبه القصير ووجهه الذي تعود عليه الدعاة والمصلحون أن يكون بهذا السمت. يقول: تفاجأت فإذا برجل قد جاءني، شعره طويل، رجل أبيض، صدره مفتوح، لابس سلسلة. جاءني هذا الرجل، يقول: ظننته أحد غير الذي أنا أنتظره، فإذا به هو هذا الرجل، هو صاحب العطاء. تكلمت مع صاحبي، قلت: هل هو هذا الرجل الذي يعني ننتظره والذي قلتم أنه مساهم وكذا وكذا؟ قال: نعم. السلام عليكم فلان، كيف حالك؟ أهلا وسهلا. يقول: حقيقة أنا أهنيك، صورتك ليست هي الصورة التي كنت أتخيلها، وأن هذه الصورة هو صاحب ذلك العطاء. فسألك بالله، نحن في عرفنا وفي اعتقاداتنا أن من كان هذا صورته شعر ناعم وصدر مفتوح وما يبذل هذا البذل، فما الذي دفعك أو ما الذي يجعلك ما شاء الله بهذا الإنفاق؟ لكم أن تستمعوا أيها الأحبة الكرام، وهو مصداق لنبينا صلى الله عليه وسلم: لا يزال الخير في أمتي، مهما كان الإنسان مقصر أو عاصي يبقى في الأمة خير. قال هذا الرجل: يا أخي والله إني أحب الله، والله أحب الله حب ما تتخيله، لدرجة أني مشتاق إلى رؤية الله، وأحس وأنا أدفع وأنفق أني قاعد أنفق لعظيم أنا أحبه. لا تتخيل المشاعر التي في نفسي كيف أعبر عنها وأنا أتكلم عن محبتي لله. يقول: خيال لا أستطيع أن أتصوره، هذا الرجل يتكلم عن عظمة الله وحب لله عز وجل، وهو بهذه الصورة التي نحن نراها أنه مقصر فيها. هنا أيها الأحبة استوقفني قول الله عز وجل: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. إن من الناس أيها الأحبة من في قلبه اتباع وتسليم وخضوع وخشوع لله، إدراك لعظمة الله عز وجل، فهو يترجمها ليس في أقواله بل في أفعاله، لعلمه بكمال الله عز وجل، الكمال الذي تجلى به الله عز وجل الذي لا يشاركه فيه سواه. ولهذا ما جاء قول الله عز وجل الحسنى، جاءت هذه الكلمة وهذه الصيغة بصيغة التفضيل المحلاه بأل، التي تعني تخصيص الله عز وجل بتلك أسماء الحسنى ومظنة العهد الذي هو لله عز وجل ليس له إلا هو. يسأل سائل: كيف هذا الكلام؟ نقول: أسماء الله الحسنى مؤكدة في هذه الآية بصور إذا فهمها العبد سيعظم الله عز وجل. اللهم اجعلنا هداة مهتدين ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. والسلام عليكم ورحمة الله.

0: إذاعة الرياض نبض الوطن.
1: في دقائق.
2: خلونا نتفق إن المال جزء أساسي من حياتنا اليومية، لكنه ما يكون مفتاح السعادة إلا إذا عرفنا كيف نديره بحكمة. إدارة المصروفات الشهرية مو مجرد حسبة أرقام أو عادة روتينية، هي مهارة حياتية تعكس وعي الشخص ومسؤوليته تجاه مستقبله. تخيل راتبك مثل كعكة مقسمة إلى أجزاء، وكل جزء منها لهدف محدد، جزء للإيجار، جزء للفواتير، وجزء للإدخار، وجزء للمصاريف اليومية. المشكلة تبدأ لما هذا التوزيع ما يكون مدروس بشكل جيد. فجأة تلقى نفسك بنهاية الشهر تسأل وين راحت فلوسي؟ طيب ليش إدارة المصروفات مهمة؟ أولاً لأنها تمنعك من العيش في ضغط مالي دائم لما تخطط لمصاريفك مسبقاً، راح تكون مستعد لأي طارئ وما تضطر تلجأ للديون. ثانياً الإدارة الجيدة تعطيك شعور بالسيطرة والراحة، لما تعرف وين تصرف أموالك راح تحس أنك متحكم في حياتك المالية بدل ما تكون أسير لها. ثالثاً الأهداف المستقبلية زي شراء منزل، تعليم الأطفال، أو حتى التقاعد المريح ما تتحقق إلا بإدارة ذكية للمصروفات من الآن. كيف نبدأ؟ إدارة المصروفات تبدأ بخطوة بسيطة جداً، تعرف على عاداتك المالية، خذ وقتك وسجل كل مصروفاتك الشهرية لمدة شهر كامل. بتلاحظ أن بعض الأشياء اللي تصرف عليها ممكن تكون غير ضرورية أو مبالغ فيها، مثلاً قهوة يومية من المقهى قد تبدو بسيطة، لكن إذا حسبتها على مدار الشهر بتكون رقم كبير. الخطوة الثانية وضع خطة مالية واضحة. أول شيء حدد دخلك الشهري الصافي، يعني بعد خصم الالتزامات الثابتة مثل الضرائب أو التأمينات. بعد كذا قسم دخلك إلى فئات أساسية، 50% للاحتياجات الأساسية مثل الإيجار، الفواتير، الطعام، المواصلات، 30% للرغبات اللي هي الأشياء اللي ترفع عنك مثل الخروج، التسوق أو اشتراكات الترفيه، 20% للادخار وسداد الديون. هذا الجزء هو مفتاح مستقبلك، سواء كنت تدخر لشراء شيء مهم أو لبناء صندوق طوارئ. الخطوة الثالثة متابعة الإنفاق بانتظام. بعدما تضع الخطة لازم تتراجع بشكل دوري. التقنية هنا ممكن تكون صديقك الأفضل. استخدم تطبيقات إدارة الميزانية اللي تساعدك على تسجيل كل مصروفاتك بسهولة ومتابعتها أولا بأول. الكل يواجه صعوبة في البداية، خصوصا إذا كانت العادات القديمة قائمة على الصرف العشوائي، لكن التغيير ممكن إذا بدأت بخطوات صغيرة، مثلاً بدل ما تطلب الطعام يومياً جرب تخطيط وجباتك وطهيها في البيت. إذا كنت تسافر كثير أو تحب التسوق، حاول تحدد ميزانية خاصة لهذه الأشياء والتزم فيها. احذر من العروض الترويجية لأنها تغريك لشراء أشياء قد لا تحتاجها. الادخار مو رفاهية، هي ضرورة لكل شخص حتى لو كنت قادر تصرف كل راتبك وتعيش مرتاح. الادخار يعطيك أمان مالي لمواجهة أي ظروف طارئة. حاول تبدأ ولو بمبلغ صغير شهرياً. فكرة ما عندي شيء أدخره خاطئة، لأن الأهم هو الاستمرارية حتى لو بدأت 5% فقط من دخلك. وأخيراً التوازن هو المفتاح. إدارة المصروفات ما تعني أنك تحرم نفسك من الاستمتاع بالحياة، الفكرة هي في التوازن، أنك تعرف كيف تلبي احتياجاتك الأساسية وتدخر لمستقبلك وتخصص جزء للترفيه عن نفسك. إذا اتبعت خطة مالية ذكية وراجعت عاداتك الشرائية باستمرار، بتلاحظ الفرق في حياتك بسرعة. مصروفك راح يكون تحت السيطرة وراح تقدر تبني أمانك المالي خطوة بخطوة. تذكر، المال وسيلة، وإذا دارته بحكمة بيكون سبب لتحقيق أهدافك مو عبء عليك.

0: إذاعة الرياض نبض الوطن. السعودية الخضراء والتشجير.
1: بدأت المملكة برامج إعادة تأهيل الأراضي بثمانية عشر ألف هكتار فقط، واليوم تجاوزت المساحة 1,000,000 هكتار. وبين البداية والإنجاز يتأكد أن العمل البيئي في المملكة يمضي بخطوات ثابتة. حتى اليوم زرع في المملكة 159 مليون شجرة ضمن مبادرة السعودية الخضراء، والهدف 10 مليارات شجرة خلال السنوات القادمة. وبين الرقم الحالي والمستهدف تستمر مشاريع التشجير بلا توقف. في عام 2025 انخفضت العواصف الترابية في المملكة بنسبة 50% مقارنة بالعام السابق، نتيجة مباشرة لبرامج الاستمطار والتشجير. وبين السبب والنتيجة تتضح قيمة الاستثمار في البيئة. رصدت مبادرة السعودية الخضراء نحو 88 مليار دولار لتحقيق أهدافها البيئية، ويجري تنفيذ أكثر من 85 مبادرة حالياً في مختلف مناطق المملكة. وبين التخطيط والتنفيذ تتشكل ملامح مستقبل بيئي مختلف.

0: إذاعة الرياض نبض الوطن.
1: طبيبك

0: يا هلا ومرحبا فيكم مستمعي برنامج طبيبك على إذاعة الرياض، معي أنا حورية السباعي والمخرج عبد الله العبيد. بنتكلم هذا الأسبوع عن مرحلة التقدم في العمر، هي رحلة تستحق الاستعداد لها بذكاء ووعي لضمان جودة حياة عالية. كيف نستعد لهذه المرحلة ونستبق تغيرات الزمن وعبثها بجسد الإنسان؟ للحديث أكثر عن كبار السن وصحة كبار السن يسعدنا أن يكون معنا الدكتور وليد الكريدي، استشاري طب كبار السن وطب الأعصاب السلوكي وأمراض الذاكرة. حياك الله دكتور.
1: الله يحييكم يعطيكم الصحة والعافية.
0: اللهم أمين على الجميع يا رب. نبدأ دكتور من السؤال اللي يخافه كثير، لو المسن ما يشتكي من ألم، إيش الفحوصات اللي لازم أنه يسويها سنويا بدون نقاش؟ والأهم دكتور، هل هو منطقي تصنيف أعمار كبار السن بستين أو 65 حتى لو كان بصحة جيدة ويمارس الرياضة بشكل جيد؟
1: طبعا الأخطاء الشائعة جدا أنه بعض كبار السن يربطون زيارة الطبيب بوجود الألم فقط، بينما أنه كثير من الأمراض الخطيرة لدى كبار السن قد تكون صامتة لفترة طويلة. مثل ضغط الدم مثلا قد يكون مرتفع لسنوات دون أعراض واضحة، وكذلك السكري، ضعف وظائف الكلى، وحتى بعض أنواع الأورام وضعف الذاكرة. لذلك حنا ننظر إلى الفحوصات الدورية كنوع من الصيانة الوقائية للجسم، ومن أهم الفحوصات اللي ننصح فيها وقياس ضغط الدم بشكل منتظم، فحص السكر التراكمي، تقييم الدهون والكوليسترول، ووظائف الكلى والكبد. ومع ذلك هو الأشياء المخصصة تكون لكبار السن هو فحص النظر والسمع، لأنه ضعف السمع تحديدا مرتبط بالعزلة وتدهور الإدراكي والسقوط. ومهم جدا تقييم صحة العظام والعضلات، لأنه هشاشة العظام خاصة عند النساء بعد سن الأمل له دور كبير. ومن الأدوار اللي يقوم فيها طبيب الأسرة وطبيب كبار السن مراجعة الأدوية بشكل دوري، ومعرفة الأدوية اللي قد تؤثر على المشاكل الصحية وإزالتها إذا كان هذا شيء أساسي. وأخيرا إذا كان في بعض التغيرات اللي تدل على وجود في تغيرات في السلوك أو في العامل النفسي، مهم أنه يقوم طبيب كبار السن أو المختص بتقييم حالة الذاكرة والحالة المزاجية إذا كان في هناك تغيرات من هذا الجانب.
0: نعم. طيب.

0: دكتور وليد، متى يصبح النسيان علامة خطر تستدعي زيارة الطبيب وليست مجرد تقدم في السن؟ يعني النسيان حتى في أعمار أصغر، يعني ممكن تلقاهم في 30 أو حتى ربما 20 تلقاه نسى أو في لحظتها أو عنده نسيان لحظي. هل هو مرتبط فقط النسيان بكبار السن أو أن النسيان كبار السن غير الأصغر سنا؟
1: هذا سؤال يعني مهم جدا، وأنا أنظر أنه مهم صراحة أنه نعرف أن النسيان البسيط المرتبط بالعمر قد يحدث للجميع، مثل أن ينسى الشخص أين وضع مفاتيحه ثم يتذكر لاحقا، أو يتذكر قليلا، يعني يأخذ وقت في استرجاع اسم معين. هذه كلها تحصل لجميع الأشخاص في أعمار مختلفة، ولكن هناك فرق بين النسيان الطبيعي وبين التدهور الإدراكي أو السلوكي المرضي. في علامات الخطر اللي تشمل تكرار نفس السؤال بشكل متكرر، نسيان المواعيد المهمة بشكل متكرر، صعوبة إدارة الأمور المالية والأدوية، أن الإنسان ممكن يضيع في أماكن مألوفة، أو تغيرات في الشخصية، أو تغيرات في يعني الحكم على الأمور، يكون الإنسان يفقد الحكمة في الحكم على الأمور مقارنة يعني سابق عهده مثلا، صعوبة استخدام الأجهزة وغيرها، وتراجع القدرة على اتخاذ القرارات وبالتحديد القرارات المعقدة. وأحيانا العائلة تلاحظ التغير قبل المريض نفسه، ومهم جدا أن نؤكد أنه القصور الذهني والخرف هو ليس جزء طبيعي من الشيخوخة، إنما يزداد نسبة الناس اللي يصابوا بهذا المرض تزداد مع التقدم بالعمر، أو العمر هو أكثر عامل خطر للإصابة بهذه المشاكل الصحية، لكنه حالة مرضية تستحق التقييم المبكر. هناك الكثير من الأسباب اللي قد تكون قابلة للعلاج أو التحسن، مثل نقص الفيتامينز، اضطرابات الغدة الدرقية، الاكتئاب، اضطرابات النوم، وكثير من الأدوية اللي ممكن حنا نتابعها ونعدل عليها.
0: نعم دكتور، أقول مرض الزهايمر متى أو ما هي الأعمار اللي ممكن يصاب بها المريض أو كبير السن، وهل ممكن أن يتفاداها؟ نعم
1: طبعا كثير من يعني حنا لازم نفرق بين مظلة القصور الذهني ومرض الزهايمر. مرض الزهايمر من أكثر الأسباب شيوعا ومسببات القصور الذهني أو الخرف. أمراض الخرف بشكل عام يمكن الوقاية منها بنسبة 40%. إذا حنا استهدفنا عوامل الخطر التي قد تسبب أمراض الخرف، أمراض الخرف زي ما ذكرت تصيب كبار السن بشكل بنسبة أكبر، ولكن مرض الزهايمر قد يصيب كثير من الناس في أعمار مختلفة، طبعا يعني أكثر شيوعا في كبار السن، ولكن ممكن يصاب في يعني بعض الناس في أعمار يعني صغيرة مثل 50 و60 وغيره. ويعتمد طبعا على العامل الوراثي، ما يلعب دور كبير، ولكن في بعض الحالات النادرة جدا أقل من يعني تقريبا 2% قد يكون له تأثير عائلي ويعني ينتشر في بعض العوائل. فضروري الإنسان يكون يعني يعرف إيش الفروقات بينهم، والوقاية تكون باتخاذ يعني التدابير والأساليب الوقائية اللي يعني تقلل من عوامل الخطر للصحة العامة بشكل عام، مثل يعني ارتفاع ضغط الدم، السكر، النوم. طبعا في أسباب كثير قد تؤثر على مختلف يعني مراحل الحياة والمراحل العمرية، وهي يكون لها تأثير على إصابة الإنسان بهذه الأمراض، من ضمنها مثلا يعني عدم التعلم أو مشاكل السمع والإبصار، والتعرض إلى صدمات الدماغ أو الحوادث، والأسباب الأخرى مثلا زي السمنة وارتفاع الكوليسترول وغيرها من هذه الأسباب.
0: نعم. طيب دكتور وليد، هل هناك نظام غذائي سلوكي قد يحمي من التدهور الإدراكي؟
1: لا يوجد نظام يعني سحري يمنع الخرف بشكل يعني 100%، ولكن هناك أدلة قوية على أنه نمط الحياة يؤثر بشكل كبير على صحة الدماغ، في يعني سواء النظام الحمية المتوسطية اللي هو الميديترينين دايت أو نظام المايند دايت المصمم لصحة الدماغ. هذه الأنظمة تركز على الخضروات الورقية بالتحديد، الفواكه، زيت الزيتون، يعني الأسماك، المكسرات، الحبوب الكاملة، وتقليل السكريات والأطعمة المصنعة من الدهون الضارة. لكن الأهم من الطعام وحده هو النمط الحياتي الكامل، يعني الحركة المنتظمة، الإنسان ينام نوم جيد، النشاط الذهني والتحفيز الذهني، وتكوين علاقات اجتماعية تتناسب مع المراحل العمرية المختلفة، والإنسان يكون عنده مرونة في تكوين علاقات. يعني كثير من كبار السن يعني مع تقدم العمر يعني سواء كانت الزملاء أو الأصحاب أو الأقارب يعني توفوا، فيكون عندهم صعوبة في تكوين علاقات جديدة، ولكن الأشخاص اللي عندهم مرونة يكون عندهم قابلية أنهم يكونوا علاقات اجتماعية جديدة، وهذا يعني الصراحة يحسن كثير من الروابط العصبية.
0: نعم، هذا سؤال.
1: طبعا زي ما ذكرت،
0: تفضل تفضل دكتور، تفضل.
1: يعني السيطرة على الضغط والكوليسترول صراحة في متوسط العمر يلعب دور كبير جدا، وضعف السمع يعني يسبب العزلة الاجتماعية أو الانخراط داخل محيط الأسرة أو داخل محيط المجلس، فهذا مهم جدا صراحة اكتشافه مبكرا والتعامل معاه يعني بشكل ما يؤذي شخصية الكبير السن.
0: نعم، طيب دكتور، وش دورنا أو ما هو دور النشاط الاجتماعي في الحفاظ على صحة الدماغ لدى كبار السن، ودور الأبناء مع والديهم بهذا الخصوص، خاصة إذا مثلا بعض الوالدين يكون عنده مشاكل صحية أو ما عنده قدرة على المشي بشكل كافي، فتلقاه يعني خلاص ما يبغى يستقبل أحد، ما يبغى يروح لأحد، فهذه الأشياء تأثر عليه أن يكون عنده عزلة فتسبب له مشاكل نفسية، فبالتالي تكون هذه المشاكل عضوية. فوش دور النشاط الاجتماعي وش دور الأهل تجاه هذا المريض أو الكبير السن عفوا؟
1: والله أنا أحييك على هذا السؤال، مهم جدا، لأنه الإنسان يعني بطبيعته كائن اجتماعي. العزلة ليست مجرد مشكلة نفسية، بل أصبحت تعتبر عامل خطر حقيقي، وقد ترتبط بالاكتئاب والتدهور الإدراكي، وحتى يعني زيادة يعني لا قدر الله ارتفاع معدل يعني المخاطر الصحية وغيرها عند كبار السن. فمهم جدا أنه تحرص الأسرة على يعني تكوين المحيط اللي يساهم في التفاعل الاجتماعي ويحفز الدماغ باستمرار، سواء عن طريق الحوار أو عن طريق يعني التمكين من أدوات التذكر أو تعزيز الانتباه، وكيف انه الانسان يعني مهم جدا انه يساهم في تعبير عن مشاعره، و يعني لان هذه الاشياء كلها تساعد في يعني تحفيز الذاكره وتحفيز الانتباه وتساعد في سرعه الاستجابه. التفاعل الاجتماعي يعني هو انعكاس للترابط العصبي، فمهم جدا ان احنا نحرص على يعني تمكين كبير السن من هذا الجانب.
0: نعم.
1: لذلك نلاحظ الأشياء خاصة المنخرطين الاجتماعيين غالبا يحافظون على قدرتهم الإدراكية لفترة أطول. تفضلي.
0: نعم، طيب دكتور، كيف يمكن التعامل مع مشكلة تعدد الأدوية وكثرتها وتجنب حتى تداخلاتها الضارة؟
1: طيب، تعدد الأدوية من أكبر التحديات في طب كبار السن صراحة، وهي من أهم أدوار الطبيب المختص في كبار السن. بعض كبار السن قد يتناول من 8 إلى 10 أو 15 دواء من عدة عيادات مختلفة، وأحيانا المشكلة ليست في المرض نفسه بل في التدخلات الدوائية. لذلك أصبح دائما الاحتفاظ بقائمة محددة لكل الأدوية. هذه تكون يعني هذه يعني ثقافة يعني لازم تؤصل في يعني المقيمين على رعاية كبار السن، سواء من الأهل أو من كبير السن نفسه، إنه كيف يكون عنده مذكرة أو صورة من جميع الأدوية، أو يجيبها لي الطبيب المختص لكبار السن جميع الأدوية بما فيها مكملات غذائية أو الفيتامينز عشان يتم مراجعتها في كل يعني مراجعة. يعني هذا يعني يعتبر من الشروط الأساسية أنه لكل مراجعة عندي في العيادة. مراجعات أدوية مع الطبيب والصيدلي عشان ما يصير في اختلاط أو تداخل في الأدوية، تجنب تناول المكملات والأشياء بدون استشارة. السؤال دائما يعني يكون هل الدواء لا يزال ضروريا؟ هل يمكن تقليل الجرعة؟ وهل يمكن هل هناك دواء قد يسبب الدوخة أو السقوط أو تشتيت الانتباه؟ طب في طب كبار السن لدينا مبدأ مهم، أحيانا تقليل الأدوية قد يكون علاجا بحد ذاته، فإحنا نحرص على أن يكون هذا أحد المبادئ الأساسية أو الأهداف الأساسية من زيارة المريض لعيادة كبار السن.
0: نعم. طيب دكتور، وش هي أفضل سبل الوقاية من هشاشة العظام بالنسبة لكبار السن ومخاطر السقوط في المنزل، خاصة إذا ما عرفنا أن كبار السن مشكلة السقوط في المنزل يعني هذه بحد ذاتها تسبب لهم مشاكل كثير، يعني من جلطات أو حتى لا قدر الله الوفيات؟
1: السقوط ليس حادثا بسيطا عند كبار السن، بل يعني قد يكون بداية لسلسلة من المضاعفات الخطيرة.
0: صحيح.
1: كسور، فقدان استقلالية، خوف من الحركة، ثم عزلة، ثم تدهور صحي. يعني الإنسان إذا سقط هي تعتبر يعني تحول جذري في حياة كبير السن. لذلك مهم جدا إنه الإنسان يحرص على الوقاية، والوقاية تبدأ من عدة ركائز، سواء كان في التغذية الجيدة، المحافظة على يعني البروتين الكافي. الإنسان يأخذ حصته من الفيتامين دي والكالسيوم من مصادر طبيعية. يعني التمارين، التوازن والمقاومة، هذه لازم أن يعني تكون يعني أحد الركائز الأساسية في الحماية من السقوط. ولازم وليست رياضة المشي، رياضة المشي يمكن ما تساهم في الوقاية من السقوط، لازم تكون تمارين مخصصة لعضلات العضلات المتخصصة في الحماية والوقاية من السقوط. لازم تكون عن طريق علاج طبيعي أو متخصص علاج طبيعي. طبعا علاج ضعف النظر والسمع، لأنه الإنسان يحتاج أن يكون الإبصار عنده جيد عشان يقدر يعني يخفف مخاطر السقوط. مراجعة الأدوية المسببة للدوخة. أما في الشق الثاني هو أن يكون المنزل نحرص عنه أن يكون المنزل صديق لكبار السن. يعني يكون دورنا في أنه يتم تقييم هذا المنزل مع مختصين في العلاج الوظيفي أو العلاج الطبيعي، فيتم يعني مراجعة هذا المنزل بحيث أنه يتم إزالة جميع عوامل الخطر. كل بيت يعني تختلف فيه عوامل الخطر، فإزالة السجاد غير المثبت بشكل جيد، تحسين الإضاءة، تركيب مقابض يعني الدعم في الحمام وأنتم بكرامة دورة المياه، تجنب الأرضيات اللي تساهم في الانزلاق، وتوفير أحذية مناسبة. وطبعا مهم جدا الأحذية، يعني العمل عليها أنه الحذاء يلعب دور كبير صراحة في الوقاية من السقوط. وأحب أؤكد أن الخوف من السقوط أحيانا يكون أخطر من السقوط نفسه، لأنه يجعل الشخص يتوقف عن الحركة، وبالتالي تضعف العضلات ويدخل في دوامة من ضعف العضلات، وبالتالي يفقد توازن.
0: ويصير الدكتور حتى بعضهم يعتمد على الكرسي المتحرك حتى لو انه ممكن قادر انه يمشي شوي، بس خلاص صحيح. الشيء النفسي هذا اثر عليه
1: 100%.
0: طيب دكتور، كيف ممكن هيئة المسن نفسيا انه يتقبل فكرة الاستعانة بمرافق او ادوات مساعدة مثل السماعات او العكاز؟ يعني بعضهم حتى ممكن يرفضها اساسا.
1: والله بعض كبار السن يربطون هذه الوسائل بفقدان الاستقلالية او الشيخوخة، لذلك يرفضونها. لكن يجب علينا أن يتم إعادة تعريفها وتقديمها لكبار السن بشكل إيجابي. يعني مثلا أن يكون العكاز ليس علامة للضعف، بل أداة تحافظ على التوازن والاستقلالية، بل أداة وتساعده على يعني مثلا على أنه أن يقوم بدوره ويحافظ على الهواية اللي هو يحب يسويها. مثلا يعني العكاز ممكن يساعدك على انك تروح المسجد، وهذا شيء يساعدك انك انت يعني تندمج مع المجتمع والجيران بالشكل اللي هو يتناسب مع الاهداف الاساسيه والاولويات عندك. وان السماعه ما تكون ما هو مصدر للرفاهيه، بل هي وسيله تحافظ على التواصل وتحمي الدماغ من العزله. وبالتالي يعني اذا تم تقديمها لانها يعني عنصر اساسي. طبعا في كثير من الادوات هذه يعني تكون لها يعني خلينا نقول بعض المساوئ سواء كانت تقنية أو ما تكون ملائمة ما تتناسب، فمهم جدا الإنسان يفهم كيف هي تؤثر على الشخص ويتعامل معها. احنا دائما نحاول نقدم طب يعني مبني على البراهين، وفي نفس الوقت يكون

0: يعني مؤطر او مطرز على مقاس هذا الشخص، فحتى السماعات او العكازات او غيرها لازم تتناسب مع شخصيه هذا يعني كبير السن او المسن واولوياته في هذا الوقت. فطريقه الطرح مهمه جدا، يعني يجب ان تكون بشكل محترم بدون ان يكون على شكل ياخذ صيغه الامر، ودون اشعار الشخص بانه يعني اصبح يعني عاجز او ضعيف او غير قادر. وبالتالي مهم جدا انه يكون هو المحور الاساسي او يتم اشراكه في القرار، واظهار يعني كيف تساعد هذه الوسائل على الاستمرار في حياته الطبيعيه وليس العكس.
1: نعم. طيب دكتور، نصيحتك للعائله اللي يعاني كبيرها من العزله وحتى رفض الطعام؟
0: اولا يعني يجب الا نفترض ان السبب يعني هو يعني فقط هو من العناد او الرفض، يعني يكون من شخصيه كبير السن، لكن الرفض عاده يكون له اسباب كثير صراحه، واسبابه يعني قد تكون صحيه او نفسيه او اجتماعيه. فهذا دور المختصين في تقييم العوامل هذه كلها ومعرفة إذا كان هو سبب. يعني كثير من كبار السن يكون سبب اكتئاب، وتكون هذه مظاهر الاكتئاب أو ضيق الصدر، أو قد يكون يعني بعض التغيرات المصاحبة للعمر مثل ضعف الشم أو حاسة التذوق، أو يكون في آلام أو مشاكل في الأسنان أو الفك، أو يكون في صعوبة في البلع مثلا لم يتم تقييمها. وكثير من الأحيان صراحة أن نشوف أنه بعض الآثار الجانبية للأدوية أو اختلاطها مع بعض، أو حتى مثلا أعراض انسحابية لها. وأما الجانب المهم الآخر اللي قد يعني لا يلتفت له الكثيرين هو شعور الإنسان بالوحدة. يعني كثير من العادات والتقاليد في يعني الأكل يعني تكون تتمحور حول وجود العائلة أو الصحبة اللي تحفز كبير السن على انه يعني تنفتح شهيته. فاذا ما كان اذا كان هذا الشعور او البيئه الممكنه ما هي موجوده، قد يكون هناك احساس كبير بالوحده، وبالتالي لازم احنا يتم تقييمه بشكل كبير. وكثير من كبار السن يقولون رغبه في الاكل عندما يكون يعني يعني البيت فاضي عليهم، فيعني يجب الالتفات لهذا الجانب. لذلك ننصح العائلة مشاركة الوجبات، خلق روتين اجتماعي يعني يكون يطغى عليه الجو الدافئ، عدم استخدام مثلا صيغة الأوامر أو الضغط اللي في إجبار كبير السن على الطعام أو غيره، ومراقبة فقدان الوزن كعامل أو خلينا نقول تارجت أو هدف يتم الوصول له، وتقييم الحالة النفسية والطبية بشكل مستمر، وأحيانا جلسة عائلية بسيطة تحسن الشيء أكثر من الأدوية.
1: نعم. طيب دكتور وليد، ما المعدل الآمن والمثالي للحركة والرياضة لمن هم فوق سن نقول 60 أو حتى 65 سنة؟
0: طبعا هي القاعدة الذهبية أن الحركة أفضل من أن الشخص يكون خامل حتى لو كانت بسيطة. فإحنا يعني دائما يتم العمل مع الشخص على حسب طبيعة شخصيته وعلى حسب هواياته السابقة وعلى حسب مشاكله الصحية، وكثير من المشاكل الصحية علاجها الحركة. والتوصيات العالمية تتحدث إنه يعني سواء كانوا كبار السن أو يعني أفراد المجتمع بشكل عام يحتاجوا إلى 150 دقيقة أسبوعياً من النشاط المعتدل، أو 75 دقيقة من النشاط الأعلى يعني شدة حسب قدرة الشخص. لكن كبار السن إحنا نهتم جداً بتمارين اللي تستهدف التوازن عشان تحمي من السقوط، تمارين اللي تستهدف يعني القوة العضلية والمرونة، والمشي المنتظم طبعا له خلينا نقول أثر صحي إيجابي مهم. فحتى المشي يوميا البسيط قد يقلل الخطر الإصابة بالمشاكل الصحية ويحسن النوم والمزاج والذاكرة وصحة القلب. والأهم إن الإنسان يكون يعني النشاط مناسب للحالة الصحية، وليس يعني بشكل مرهق أو عشوائي. ولكن لكل يعني مشكلة صحية في خلينا نقول خطة علاجية.

0: ودومينز مختلفة. ولكن بشكل عام المشي كويس أو جيد لكبار السن، ورياضة التوازن عشان الحماية من السقوط، ورياضات المقاومة اللي ممكن أن يتم تدريب كبير السن عليها حتى في المنزل أو حتى لو كان مقعد على الكرسي.
1: نعم. طيب دكتور، أغلب كبار السن يعانون من الأرق المزمن، تلقاه يعني يمكن ما ينام له لحتى ساعتين، وهو حاس أنه بحاجة النوم بس مو بقادر. كيف يمكن تحسين جودة النوم لدى المسنين دكتور؟
0: النوم يتغير طبيعيا مع التقدم في العمر، لكن الأرق المزمن ليس أمرا طبيعيا يعني يتم أو يجب الاستسلام له. فمن أهم الخطوات هو تنظيم موعد النوم، تقليل القيلولة الطويلة في أثناء الصباح. صراحة هذه مهم أن الإنسان يعني يقلل فترات القيلولة في الصباح، وأنه أن يتم التعرض للضوء الطبيعي في الصباح. الحركة زي ما ذكرنا، الرياضة صراحة تساعد على تحسين جودة النوم، وتجنب المنبهات في يعني بعد الساعة 3 أو 2 الظهر قد تساعد برضو في تحسين النوم. علاج الآلام أو علاج مشاكل الاكتئاب أو اضطرابات التنفس أثناء النوم، هذه يتم تقييمها بشكل يعني بشكل متخصص عند المختصين. وأنا يعني أحب أحذر صراحة من إفراط في الحبوب المنومة أو حتى
1: صحيح.
0: حبوب اللي هي الأدوية اللي قد تكون يعني أعراضها الجانبية تساعد في النوم، زي أدوية الحساسية أو غيرها، قد تشتت وتؤثر على الساعة البيولوجية وتركيبة النوم الصحي عند كبار السن، وقد تؤدي إلى تشتت الانتباه والسقوط، ويعني تفاقم يعني مشاكل ضعف الذاكرة وغيرها. وأحيانا العلاج السبب الحقيقي أهم بكثير من مجرد إعطاء أدوية للنوم.
1: نعم. طيب دكتور، هل في علامات تحذيرية لنقل صامتة يجب أن يلاحظها الأبناء على صحة والديهم سواء جسدية أو نفسية؟
0: العلامات الصامتة يعني بالنسبة لكبار السن مهم جدا أن ننتبه. يعني كبير السن صراحة قد لا تظهر عليه الأعراض الكلاسيكية للأمراض، فمثلا قد يكون عنده مشاكل في القلب وما يعني ما يشتكي من ألم في الصدر، أو يكون عنده يعني مرض يعني قد يكون عضال أو خبيث أو ورم أو شيء ما يظهر عليه الأعراض التقليدية. يعني هذا من طبيعة يعني ضعف مناعة كبار السن. حتى في الالتهابات، يعني مثلا كثير من كبار السن يجيهم التهابات وما يكون عندهم حرارة أو يكون عندهم الأعراض الكلاسيكية. فبعض يعني العلامات المهمة هو مثلا فقدان الوزن غير المبرر، العزلة الاجتماعية، تغير في النظافة الشخصية والقدرة على المحافظة على النظافة الشخصية، تكرار السقوط عند كبار السن، طبعا يعني عدم تذكر الأدوية في موعدها، التغيرات في المزاج الشخصية والتقلبات في هذا الجانب، صعوبات المشي، البطء يعني بطء الحركة المفاجئ، تراجع الاهتمام بالأشياء اللي هو يعني يكون معتاد عليها. وهذه يعني بالنسبة لنا احنا كأطباء مختصين في كبار السن ما تعتبر تفاصيل صغيرة، ولكن هي مؤشرات مبكرة على مشاكل صحية وإدراكية وحتى نفسية مهمة جدا.
1: نعم. شكرا لك دكتور وليد الكريدي، استشاري طب كبار السن وطب الأعصاب السلوكي وأمراض الذاكرة. شكرا دكتور.
0: يعطيكم العافية وشكرا على الاستماع، وكل عام وانتم بخير مقدمة.
1: وانت بصحة وسلامة، وشكر موصول لكم مستمعي برنامج طبيبك على إذاعة الرياض. كان معكم من الإعداد والتقديم حورية السباعي، برنامج طبيبك من إخراج عبدالله العبيد، في أمان الله.

0: المحميات والحياة الفطرية.
1: تعتزم المملكة إنشاء 35 منطقة محمية لحماية التنوع الأحيائي، تشمل بيئات برية وبحرية متنوعة، وبين التخطيط والتنفيذ تحفظ ثروات طبيعية فريدة. خلال موسم 2024-2025 أطلق أكثر من 1200 كائن فطري في 26 موقعاً داخل المملكة، من بينها 24 نوعاً مهدداً بالانقراض. وبين الإكثار والإطلاق تعود الحياة إلى موائلها الطبيعية. منذ بدء برامج الإكثار أعيد توطين 8270 كائناً فطرياً في المحميات، منها المها العربي والنمر العربي. وبين الحماية والاستدامة تستمر جهود الحفاظ على الحياة الفطرية.

0: إذاعة الرياض نبض الوطن. عندما تتجاوز التقنية الحدود تتغير معادلات الذكاء لتصبح وقوداً يشعل العقول نحو مستقبل واعد. خوارزميات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم خوارزميات، البرنامج الذي يقرب لكم عالم الذكاء الاصطناعي بلغة بسيطة وأمثلة من حياتنا اليومية. معكم فارس المذيع الافتراضي، ويسعدنا أن يكون معنا كالعادة ضيفنا الدائم المهندس المهتم بتقنيات الذكاء الاصطناعي الأستاذ مصطفى الشعلة. حياك الله أستاذ مصطفى.
2: حياك الله أخ فارس، وحيا الله مستمعينا الكرام، وسعيد جدا بهذا اللقاء، خصوصا أن موضوع اليوم مهم لأنه راح يعطينا لمحة واضحة عن الاتجاه القادم للذكاء الاصطناعي في حياتنا اليومية بإذن الله.
1: موضوعنا اليوم عن مؤتمر مهم جدا اسمه جوجل IO 2026. كثير سمعوا بالاسم لكن يمكن ما يعرفوا وش هو هذا الحدث وليش صار حديث التقنية خلال الأيام الماضية، والأهم وش الجديد اللي أعلنت عنه جوجل هذا العام. بداية، ما هو مؤتمر جوجل IO، وهل هو مؤتمر للمطورين فقط أم يهم المستخدم العادي أيضا؟
2: تمام، جوجل IO هو المؤتمر السنوي اللي تعقده جوجل للمطورين، لكن في الحقيقة ما عاد مؤتمر تقني ضيق يخص المبرمجين فقط. في السابق كنا نسمع فيه عن تحديثات أندرويد، أدوات المطورين، خدمات السحابة، وبعض التحسينات في تطبيقات جوجل. لكن في السنوات الأخيرة خصوصا مع صعود الذكاء الاصطناعي صار المؤتمر أشبه بنافذة نرى من مستقبل منتجات جوجل كلها. يعني لما جوجل تعلن في هذا المؤتمر عن تحديثات في البحث أو جيميل أو يوتيوب أو جيميناي أو النظارات الذكية، فهذه ليست أخبار للمبرمجين فقط، هذه أشياء ستصل إلى المستخدم العادي، طالب، الموظف، صاحب المشروع، صانع المحتوى، وحتى رب الأسرة. وفي مؤتمر 2026 الرسالة كانت واضحة جدا، جوجل تريد أن تجعل الذكاء الاصطناعي موجود داخل كل شيء تقريبا، وليس كتطبيق مستقل فقط. جوجل وصفت المرحلة بأنه دخول إلى عصر الجيميناي الوكيلي، أي الذكاء الاصطناعي القادر على المساعدة والتنفيذ بشكل أوسع داخل المنتجات اليومية.
1: لو أردنا نلخص مؤتمر جوجل IO 2026 في فكرة واحدة، ماذا نقول؟
2: أقول الذكاء الاصطناعي ينتقل من مرحلة اسألني وأجيبك إلى مرحلة كلفني وأنجز لك، وهذا هو التحول الكبير. في البداية كنا نتعامل مع الذكاء الاصطناعي كشات بوت، تسأل، اكتب لي رسالة، لخص لمقال، اقترح لي أفكار، لكن الآن جوجل تتحدث عن ذكاء اصطناعي داخل البحث وداخل البريد وداخل الملفات وداخل التسوق وداخل المتصفح وداخل النظارات. يعني بدل ما يكون جيميناي مجرد تطبيق تفتحه وتسأله، سيصبح طبقة ذكية

0: هي موجودة حولك في خدمات جوجل، يساعدك في البحث، يقرأ السياق، يقترح عليك، ينظم لك، وربما ينفذ بعض المهام نيابة عنك. جوجل أعلنت في I.O. 2026 عن نماذج جديدة مثل جيميناي أومني وجيميناي 3.5، وعن أدوات ووكلاء وتجارب داخل جوجل سيرش وجيميناي وشوبينج ويوتيوب وجوجل اي اي ستوديو وانتي جرافيتي.
1: ذكرت كلمة مهمة وهي وكلاء. كثير نسمع الآن مصطلح AI agents أو الوكلاء الذكيين. من المقصود بها ببساطة؟
0: خلينا أشرحها لك بمثال، وهذا الكلام سبق وتحدثنا عنه في الحلقات الماضية. الشات بوت العادي مثل موظف استقبال ذكي، تسأله يجاوبك، تطلب منه صياغة يعطيك صياغة، لكن غالبا أنت اللي تنقل الكلام وتفتح التطبيقات وتنفذ الخطوات. أما الوكيل الذكي أو الارتيفيشل ايجنتس أو الاي اي ايجنت، فهو أقرب إلى موظف عنده قدرة على الفهم والتنفيذ. تقول له مثلا رتب لرحلة قصيرة للرياض، ابحث عن فندق مناسب، قارن الأسعار، حضر لجدول، وارسل لي ملخص. ليس جوابا فقط بل خطوات، يفهم الهدف، يخطط، يستخدم أدوات، يرجع لنا نتيجة. وهذا ما تحاول جوجل تعزيزه في منتجاتها الآن. الذكاء الاصطناعي لا يكون مجرد مربع دردشة، بل يدخل في البحث والبريد والتقويم والمستندات والتسوق وحتى النظارات الذكية. طبعا ما زلنا في بداية الطريق، يعني ما يعني هذا أن نعطيه صلاحيات مطلقة، لكن هذا الاتجاه واضح جدا وقادم بقوة.
1: خلينا ندخل في جيميناي. ما أبرز ما أعلنت عنه جوجل بخصوص جيميناي في 2026؟
0: أبرز شيء هو الإعلان عن نموذجين مهمين، الأول جيميناي أومني والثاني جيميناي 3.5 فلاش. جيميناي أومني هذا نموذج متعدد الوسائط بشكل أكبر، يعني يتعامل مع النص والصورة والصوت والفيديو. جوجل ركزت على أنه يستطيع إنشاء وتعديل الفيديو من خلال محادثة. تخيل، هذا مهم جدا لصناع المحتوى والتعليم والإعلام. جوجل تقول أن جيميناي أومني يستطيع الجمع بين الصور والصوت والفيديو والنص كمدخلات، وبعدها تنتج فيديو عالي الجودة مبني على معرفة جيميناي بالعالم. أما النموذج الثاني اسمه جيميناي 3.5 فلاش، وهذا مهم لأنه يركز على السرعة والكفاءة. جوجل وصفته بأنه نموذج يجمع بين الذكاء المتقدم والقدرة على العمل السريع، خصوصا في مهام الوكلاء والبرمجة. وهنا الفكرة ليست فقط من النموذج الأذكى، بل من هو النموذج القادر على العمل بسرعة وبتكلفة أقل وداخل منتجات يستخدمها الناس يوميا.
1: انت ذكرت الفيديو، وهذا يهمنا كثير في البودكاست، اليوتيوب، المقاطع القصيرة والتعليم. كيف ممكن جيميناي أومني يغير صناعة المحتوى؟
0: لو أخذنا صانع محتوى أو معلم أو جهة إعلامية، الفيديو عادة يحتاج كتابة فكرة، صح؟ ثم تصوير، ثم مونتاج، ثم مؤثرات، ثم تعديلات. جيميناي أومني يحاول اختصار جزء كبير من هذه الرحلة. الفكرة أن تقول لمثلا اصنع لمشهد قصير يشرح فكرة الأمن السبراني للأطفال بسلوك كرتوني، أو خذ هذا الفيديو وعدل الإضاءة. شوف، أنت قاعد تطلب منه طلب، عدل الإضاءة، اختصر إلى نسخة مناسبة للتيك توك مثلا، أو حول هذا النص إلى فيديو تعليمي بسيط. طبعا نحن لا نقول أن هذه الأدوات ستلغي الإنسان المبدع، لكنها ستقلل الحواجز. المعلم راح يقدر ينتج محتوى تعليمي أسرع، صاحب المشروع يستطيع إعداد إعلان أولي، البودكاست يستطيع تحويل الحلقة إلى مقاطع مرئية أكثر جاذبية. لكن هنا نحتاج وعي، كلما صار إنتاج الفيديو أسهل صار التزييف أسهل أيضا. لذلك لازم نتكلم عن التحقق والحقوق والشفافية.
1: خلينا نتكلم عن جوجل سيرش. البحث هو قلب جوجل. ما التغيير الكبير الذي أعلنه؟
0: تمام، جوجل سيرش يمر بتحول كبير. الفكرة لم تعد فقط أن تكتب كلمتين ويعطيك روابط، الآن جوجل تريد أن يصبح البحث تجربة ذكاء اصطناعي كاملة. في مؤتمر 2026 أعلنت جوجل أن AI مود في البحث سيعتمد على جيميناي 3.5 فلاش كنموذج افتراضي عالمي مع قدرات أقوى للبحث الذكي والوكلاء والمهام المعقدة. بمعنى آخر، بدل ما تبحث عن أفضل برنامج سياحي في لندن ثم تفتح 10 روابط ثم تقارن بنفسك ثم تنسخ الملاحظات، قد تطلب من

0: بحث: خطط لي يوما مناسبا لعائلة في لندن، ميزانية متوسطة مع طفلين، قرب المواصلات. فيعطيك خطة ويقارن، وقد يبني لك جدول وتصور كامل. جوجل كذلك تتحدث عن صندوق بحث جديد أكثر ذكاء، يقبل أسئلة أطول، يعني تسولف ما تقدر تكتب بس كلمتين وتمشي، تعطيه برومبت كامل، مدخلات متعددة مثل النص والصور والفيديو، يعني تقدر تربط البرومبت بصور أو بنص أو فيديو أو ملف، مع تجارب مرئية وتفاعلية داخل البحث نفسه. صفحة جوجل سيرش الرسمية بعد IO وصفت البحث الجديد بأنه يجمع نماذج جيميناي المتقدمة وقدرات الوكلاء ومعلومات العالم في مكان واحد.
1: هل معنى ذلك أننا سنودع البحث التقليدي؟ يعني خلاص ما نحتاج الروابط والمواقع؟
0: لا، مش بهذه البساطة. البحث التقليدي لن يختفي فورا، لكن طريقة استخدامنا للبحث ستتغير. سابقا كان البحث مثل مكتبة ضخمة تعطيك رفوف الكتب وتقول لك يلا تفضل ابحث. الآن جوجل تريد أن يكون البحث مثل مساعد بحث، يجلس معك، يسألك، يلخص لك، يقارن، ويعطيك مسار واضح. لكن هنا في نقطة مهمة جدا، المواقع والمصادر لا تزال مهمة، لأن الذكاء الاصطناعي يحتاج مصادر يعتمد عليها، والمستخدم الذكي لا يكتفي بالإجابة المختصرة، خصوصا في المواضيع الحساسة: الطب، القانون، المال، الأخبار والدين. لذلك نقول للمستمع: استفد من الذكاء الاصطناعي في البحث، لكن لا تتعامل معه كحقيقة نهائية دائما. اسأل عن المصدر، قارن، وراجع المعلومات المهمة.
1: من الأسماء التي تكررت في الأخبار هو جيميناي سبارك، ما فكرته؟
0: جيميناي سبارك هو من الإعلانات اللافتة فعلا، لأنه يمثل فكرة المساعد الاستباقي. بدل ما تنتظر المستخدم يسأل، يبدأ المساعد في متابعة السياق، تذكيرك، اقتراح أشياء، وربما تنفيذ مهام بشكل متواصل. وكالة AP وصفت جيميناي سبارك بأنه مساعد ذكاء اصطناعي يساعد المستخدمين بشكل استباقي في أداء المهام نيابة عنهم. خلينا نعطي مثال بسيط. لو عندك سفر، قد يساعدك في متابعة الرحلة، ترتيب المواعيد، تلخيص الرسائل المتعلقة بالسفر، اقتراح تجهيزات، أو تنبيهك إذا تغير شيء. هذا قريب جدا من فكرة الموظف الذكي اللي تكلمنا عنه سابقا في خوارزميات، لكن هنا ليس برنامجا منفصلا فقط، بل داخل منظومة جوجل.
1: أحد المستمعين قد يقول: أنا لست مبرمجا ولا أعمل في التقنية، وش يهمني في كل هذا؟
0: أكيد يهمك كثير، لأنه هذه التقنيات ستدخل في الأشياء اللي تستخدمها أصلاً: البحث، البريد، اليوتيوب، صور، خرائط، تقويم، مستندات، الجوال. الطالب قد يستخدمها في شرح الدروس، تلخيص المحاضرات، تنظيم المذاكرة. الموظف قد يستخدمها في تلخيص الاجتماعات، كتابة الإيميلات، ترتيب الملفات. صاحب المشروع قد يستخدمها في متابعة العملاء، إعداد عروض، تحليل تعليقات، وكتابة محتوى. صناع المحتوى قد يستخدمها في توليد أفكار، قص المقاطع، تحليل الجمهور، تجهيز السكريبتات. صار كل شخص عندنا الآن عنده جوجل أكاونت، عنده حساب على جوجل، فأصبح جوجل شكل أو منظومة ذكية أو أكثر ذكاء. الذكاء الاصطناعي هنا لن يكون رفاهية، سيصبح مثل البريد الإلكتروني أو محرك البحث أداة يومية نستخدمها بشكل تلقائي.
1: ذكرت أن الذكاء الاصطناعي سيدخل في خدمات جوجل اليومية، ماذا عن جيميل، دوكس، ويوتيوب؟
0: جوجل أعلنت حزمة واسعة من التحديثات عبر منتجاتها، ومنها تجارب مثل Ask يوتيوب، تحديثات مرتبطة بالجيميل والدوكس والكيب، تجارب تسوق ذكية مثل Universal Cart، إلى جانب جوجل بيكس وأدوات محتوى وتحقق. القائمة الرسمية من جوجل تضمنت 100 إعلان من IO 2026، وهذا يعكس أن الذكاء الاصطناعي لم يعد محصورا في تطبيق واحد. خلينا نترجم هذا عمليا. في جيميل قد يساعدك في فهم الرسالة المهمة، صياغة الردود، تلخيص سلاسل البريد الطويلة، وربما تذكيرك بما يحتاج متابعة. في دوكس يساعد في كتابة التقارير، إعادة الصياغة، بناء المسودات، وتحويل الملاحظات إلى خطة. في يوتيوب الفكرة أن تسأل داخل الفيديو أو عن محتوى القناة مثلا ما أهم 3 أفكار في هذا الفيديو، شيء خرافي حقيقة. أو هل تكلم الضيف عن الذكاء الاصطناعي في التعليم مثلا، يعني بدل ما تشاهد الفيديو كامل تسأله إيش اللي داخل أو محتوى هذا الفيديو، وهذا مهم جدا للتعلم. يعني بدل ما نشاهد ساعة كاملة لتبحث عن معلومة يمكن أن تسأل وتصل بسرعة.
1: سمعنا أيضا عن جوجل أنتي جرافيتي، الاسم غريب قليلا، ما فكرته؟
0: تمام، أنتي جرافيتي هو من أهم الإعلانات للمطورين وصناع التطبيقات. الفكرة أنه في منصة تطوير تعتمد على الوكلاء، يعني بدل ما يكون مطور وحده يكتب كل شيء يبدأ يوجه وكلاء ذكاء اصطناعي يساعدونه في بناء التطبيقات، الاختبار والتصحيح وربما إنشاء واجهات أو أدوات. جوجل ذكرت أن أنتي جرافيتي جزء من انتقال المطورين من البرومبت إلى الفعل، وأن جيميناي 3.5 فلاش يوفر محركا سريعا لسير عمل الوكلاء الحقيقيين. كما أعلنت أن جوجل AI Studio عن دعم Vibe Coding لتطبيقات أندرويد وتكاملات مع جوجل Workspace وتطبيق جوال AI Studio.
1: جميل جدا أستاذ مصطفى. إذن مستمعين الكرام، جوجل IO 2026 يعطينا رسالة واضحة، المستقبل ليس فقط شات بوت نكتب له سؤال، بل مساعد ذكي يعيش داخل الأدوات التي نستخدمها يوميا، يساعدنا في البحث، الكتابة، التعلم، التسوق، صناعة المحتوى وربما تنفيذ المهام. لكن كما ذكر الأستاذ مصطفى، القوة تحتاج وعي. استخدم التقنية، جربها، استفد منها، لكن لا تنسى الخصوصية، الصلاحيات والتحقق من المعلومات. شكرا جزيلا لك أستاذ مصطفى على هذا الشرح المبسط.
0: الشكر لك أخ فارس، والشكر موصول لمستمعينا الكرام، وأتمنى فعلا أن نتعامل مع هذه المرحلة بوعي. الذكاء الاصطناعي فرصة كبيرة جدا، لكن يحتاج استخدام ناضج ومسؤول.
1: مستمعينا الكرام، نرحب بمشاركاتكم الصوتية والنصية، يمكنكم التواصل معنا عبر واتساب إذاعة الرياض فرع الدمام على الرقم 0138179991. كانوا معكم فارس المذيع الافتراضي، إلى أن نلقاكم في حلقة جديدة، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: خوارزميات مع مصطفى الشعلة، إخراج محمد العبود. إذاعة الرياض، نبض الوطن. أعزائنا المستمعين، ندعوكم للتعرف على عطاءات وإبداعات زملائنا سابقين أسهموا بشكل كبير في مشوار الإذاعة الطويل من خلال
3: الإذاعة زمان.

0: عزيزي المستمع، هذه دعوة لزيارة
1: أماكن تراها بأذنيك.
2: البرنامج من إعداد إبراهيم الذهبي، إخراج سعد الجريس.
3: ما هذه الخارطة التي تطلعها يا سعد؟
4: مرحبا بك يا عادل، تفضل لنرى خارطة قديمة نوعا ما. انظر إليها وإلى البلاد التي تضمها والدول التي رسمت عليها.
3: ولكن هناك تسميات قديمة لبعض الدول وأصبحت الآن ذات تسميات جديدة.
4: كلامك صحيح، وخاصة الدول الأفريقية.
3: فعلا يا سعد، فعلا.
4: هاتي نلقي نظرة على هذه الخطوط والألوان. انظر هنا.
3: أي؟
4: هنا إلى قارة أفريقيا.
3: نعم، لنأخذ مثلا شمال شرق أفريقيا.
4: نعم،
3: هذه كما هو في هذه الخارطة القديمة أرض عفار وعيسى، ولكن لها تسمية جديدة.
4: فعلا فعلا يا عادل، لها تسمية جديدة.

0: كم يحب ولدك سعد السفر والترحال يا أم سعد.
1: إنه يحب السفر، صحيح يحبه، ولكنه سفر فيه الفائدة والبركة بحول الله وإذنه.
0: ولكن لو تعرفين إلى أين هذه المرة؟
1: إلى أين؟
0: إلى إفريقيا.
1: أريد أن أفهم، أين في إفريقيا؟
0: إنها جمهورية جيبوتي التي كانت تسمى سابقا بأرض عفار وعيسى.
1: كان الله بعونك يا سعد.

0: استمعت يا عادل إلى الكلمة التي ألقاها فخامة رئيس حسن جوليه رئيس جمهورية جيبوتي عن شكره العميق وتقديره الكبير لخادم الحرمين الشريفين ولرابطة العالم الإسلامي على تمويل مشروع بناء المركز الإسلامي في تاغورا.
1: بالفعل إنه مشروع طيب ويدل على التعاون والإخاء الإسلامي، ودور المملكة بارز في هذا المجال وغيره المجالات الأخوية الصادقة.

0: هذه رسالة يا أم سعد من سعد وصديقه عادل، يتحدثان فيها عن جيبوتي.
1: بشرك الله بكل خير يا أبا سعد، هاتي هاتي أسمعني ما في الرسالة.
0: يتحدث سعد عن جيبوتي ويقول إن جيبوتي تقع على الساحل الشرقي لأفريقيا عند التقاء خليج عدن الجنوبي بالبحر الأحمر، يحدها من الشمال والغرب أثيوبيا، ومن الجنوب الصومال وأثيوبيا.
1: وهل تحدث في الرسالة عن مساحتها وعدد سكانها ومناخها؟
0: نعم، جاء في الرسالة مثل هذه المعلومات.
1: ما هي؟
0: يقول إن مساحتها تبلغ 22,000 كيلومتر مربع،
1: وعدد السكان
0: 113,000 نسمة.
1: وأية لغة يتحدثون؟
0: كما ورد في الرسالة يتحدثون رسميا باللغة الفرنسية
1: والعربية.
0: بوادر تبشر بخير إن شاء الله أن تكون العربية هي اللغة السائدة.
1: ولكن لماذا الفرنسية بالذات؟
0: لم يذكر هذا سعد بالرسالة، ولكن حسب معلوماتي أن دولة جيبوتي كانت مستعمرة فرنسية.
1: كيف؟
0: لقد نالت جمهورية جيبوتي استقلالها عن فرنسا عام 1977 للميلاد، وفي السنة نفسها أصبحت عضوا في جامعة الدول العربية.
1: هذه المعلومات جاءت في الرسالة؟
0: لا، ولكن بعضها مما أسعفتني به ذاكرتي.
1: إذن أكمل رسالة سعد.
0: يقول سعد في رسالته:
2: لقد عاشت جيبوتي في ظل الاستعمار الفرنسي أكثر من 14 عام، إلا أن شعب جيبوتي بقي محافظا على عاداته وتقاليده الإسلامية متمسكا بها، وتبلغ نسبة المسلمين في جيبوتي حوالي 98% من عدد السكان.

0: رسالة طويلة، ولكني تمنيت لو كانت أطول.
1: أما تريدينني أن أكمل أيتها الزوجة الفاضلة؟
0: بلى أكمل لنا رسالة يا أبا سعد.
1: ابننا سعد يذكر أن صديقه عادل قد أجرى لقاء مع مدير المركز الإسلامي في جيبوتي، وكانت مقابلة أخوية سعودية جيبوتية موفقة والحمد لله.
0: وماذا تم في هذه المقابلة؟
1: اسمعي ماذا ذكر عادل لسعد عنها.

0: نعم، هذا المركز الإسلامي الذي ساعدت على إقامته المملكة العربية السعودية في تاجورة. يضم هذا المركز مسجداً كبيراً ومدرسة إسلامية مكونة من فصول دراسية متعددة، ليتعلم أبناء المسلمين القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة والعلوم الإسلامية.
1: أنتم تستمعون إلى الإذاعة زمان. زمان الإذاعة زمان.
2: طريق المحبة. برنامج يومي من إعداد وتقديم عبد العزيز الهزاع، إخراج مهد الرين.
3: طريق المحبة لا تخلي الحب قبة.

0: الحين وش رأيك؟ أنا ما أنا بصابرة على ذا الحالة ذي، أنا ما أنا بخدامة لك في ذا البيت. أنا قلت لك هم أنك مرتن تمشين على رأيي ولا شفت لك دبرة، وش رأيك؟
1: يا سلام، وجل بعد خدامة لك في ذا البيت؟ أنا ما أنا بخدامة لك، أنا لي واجب وعليك واجب، وهذا بيت رجالي مو بيتك أنت.
0: يا سلام، والله تمام، أجل أحسن لك خذي عصا وطرديني من البيت، ولا أنا بعد جات العلم إني خدمت لك بذا البيت، هذا بيت ولدي، اللي يصرح لي يمشي بذا البيت، واللي ما يصرح لي أنا اللي أتصرف، مو بتصرف بيت سنتي، والمسؤولية بالبيت علي أنا، أنا اللي أمرت وأنا اللي أنهاز.
1: زين، ما دام مسؤولية على سنتي، أجل اكنسي واطبخي وغسلي وكل شي نسوي.
0: أم عصية أنت اللي كنسي وأنت اللي أفرشي وأنت كل شي نسويه، وغيره لا تكلمين. أنا ترى تعبت، تعبت يا لولو، تعبت يا لولو، لولا وراسس إن شاء الله.
1: لو رسس أنت إن شاء الله، وش ليش تدعين عليش؟ وش أنا مسوي تنفيذ؟
0: بس ولا كلمة، لا والله أقوم أمزر شوشة ذا الحين، ترى أنا تسبدي مليان تمنت، عجز تصبر، راحت صحتي، تعبت، تبهذلت، غربلت، فضحتونا بالجيران، الله يفضح شيطانت إن شاء الله.
1: المهم انا اقول لازم يحدث، ولا تكلمين علي، انا بنت ناس، وابوي ابوي سلمت الله اني ما اجيب عندهم بيت معزه، وابوي ما يرضى ان حد يحتقرني ولا شيء. تبين تسكتين وتصبرين فهلا وسهلا، ولا انا شفت دبرت مع رجالي اخلي وقفت عند حدت
0: حد حد قلبك بلا حدت. وش حدت انت؟ حدت بيت ابوك، هذا بيت ولدي، فهمت ولا لا؟ ولا قف على وجهك الحين.
1: عجيب
0: إيمان، وش بعد؟

0: يما.
1: نعم
0: يا ميمتي، هالحين وش رأيت الحين انتي؟ انا شايف ان هالنار اللي في ذا البيت ما حد مطفي هذي، حتى لو جبنا الاطفاء سحبنا الاطفاء كله جينا بيطفي هالنار اللي في البيت ما تطفى.
1: الله يسلمك، ما تطفى النار لانك انت اللي تولعها. انت
0: انا اللي ولع النار؟
1: اي نعم، انت اللي تولع النار.
0: اسمعي يما، انا تراي ما عاد اقدر اصبر اكثر من كذا، وهذه زوجتي وام عيالي، ما يمكنني انا احتقرها ولا يمكن اتكلم عليها ولا يمكن. انت ظالمتها، انت لازم تصيري منصفه. انت خوفي من الله.
1: انا خافت من الله، بس انت خف من الله بعد. انا امك، انا اللي تعبت عليك، وانا اللي سلمك الله ما يحتاج. شفت السمرقع وشفت البلا والجله من من من كنت انت وزوجتك. ما بهذا حقي وحق الواجب انك تصير بصف زوجتك وامك. حلو تلبا تخلين كذا، واذا طرت عليك قلت وش كارت من زوجتي.
0: انا اقول وش كارت من زوجتي؟ ما لي حق تكلمين عليها، هذه زوجتي انا.
1: طيب وانا من امك؟
0: امي لك، لا تدخلين في شؤوني الخاصه، هذا بيتي انا.
1: عجيب والله. والله تمام، بيتك انت وهذا بيت زوجتك، واللي انا ضيفه عندكم، ما كني امك ولا شيء. لكن تدري، الله لا يوفقك ان شاء الله، وانا رحت البيت اخوي ولا يمز.

0: أقول وأنا عمك. نعم طال عمرك. أنا شايف إن سلمك الله يعني أحوالكم مهم مثل الأول، يعني الواقع إني أنا اسمح لي أدخل بشؤونكم الخاصة، أنا عمك وأنا اللي بغريب عليك طال عمرك.
1: لا والله الحقيقة ما أنت بغريب علي، لكن اللي أنت شايفه شايفه أنا. صحيح أنا كنت يا عمي عندي تجارة وعندي أعمال واسعة وعندي حركة الحمد لله بالأول، لكن شايف أن أعمالي تقلصت شوي، وشفت أعمالي بدأت تمشي على وراء، بدأ العمل يخف، حتى المادة عندي بدأت تخف، البركة يا عمي انتزعت، نزعها الله مني، ما أدري بأي طريقة أضربها عدلة تجي مايلة، أروح أشري بضاعة يعني ربحها 100% هم ما أدري أنا خسران فيها.
0: لكن طيب يا أخي الحقيقة هو لابد فيها أسباب، لابد فيها أسباب يا ولد عمك، لازم تحكي لي قصتك وشلون يعني أنت ظالم من أحد، أنت واقف في طريق أحد، ترى الله سبحانه وتعالى بالمرصاد، الإنسان لما يظلم إنسان ترى الله يمهل ولا يهمل، فعلى كل حال ولد عمك أنت تذكر وش أنت مسوي يعني.
1: والله يا عمي ما أذكرني سويت شيء أبدا، لكن مثل ما قلت لك الآن أنا في تدهور، أنا في تدهور، أنا كل مالي وتنقص أحوالي، صحتي، مالي راح كله راح.
0: طيب لا أنا وأنا عمك لازم تصارحني أكثر من كذا، لازم تقولي إنك سويت شيء في الحياة يعني، لازم ما يصير بصراحة يعني، علمني.
1: والله يا عمي أنا الحقيقة مثل ما قلت لك أنا ما ظلمت أحد ولا وقفت في طريق أحد، بالعكس أنا أساعد الناس.
0: طيب أخوالك وأقاربك عمانك يعني كل راضي عنك؟
1: والله ما في أحد ما هو براضي عني أبدا، إلا اللهم الوالدة، سبقا تهاوشت أنا وياها كالحين، وإلى الأمير بتحاسيني.
0: ها شفت وأنا عمك، هذه النقطة الحساسة، هذه الكلمة اللي أنا بقولها لك. شوف وأنا عمك الوالدين ما هم سهلين، ودعوة الوالد ما هي سهلة، أكيد إنك مزعلهم، أكيد إنك ما يحتاج إنك موصلها معهم، وإن واحدة من الوالدين دعا عليك.
1: أنا والله بصراحة أنا أذكر من كم سنة أني أنا تهاوشت أنا وأمي، وإلى الآن ما نبحثيها بصراحة، وزعل عليها أو بالأحرى هي اللي زعلت علي بأسباب أم عيالي، صار بينهم يا عمي ستفهم سوء تفاهم في البيت وما أدري إيش، وصارت الحبة قبوة مثل ما تقول، وبعدين وصلت إلى هالحد هذا، ولا بحاتي أمي إلى الآن.
0: طيب يا أخي ما دام أمك ما أنت بتحاتيها ولا أنت بتحاتي، وشلون تبي ربي يوفقك، وشلون تبي الله سبحانه وتعالى يوسع برزقك؟ لا ترى هذه أسباب النقطة، وهذا طال عمرك هذا هو الحل الوحيد، أنك تروح وتقبل رجلي أمك قبل رأسها، وتستسمح منها، لأن رضا الوالدين ما هو سهل، ورضا الله من رضا الوالدين، فعلى كل حال أن تغتم الفرصة لا قبل ما توقف على الصفر، والله تصير على الحديدة، والله تشحذ إذا صارت أمك ولا بكرة مو براضين عنك.
1: طيب على كل حال أجل أنا تشير علي أني أروح أراضيها.
0: راح راضها وسلمك الله وقبل جبينها واستسمح منها، ولا اسمحوا لك سلمك الله والديك، فأكد لك بإذن الله أن تجارتك ترجع كما كانت.
2: أنتم تستمعون إلى الإذاعة زمان. زمان الإذاعة زمان.

0: عقود الجمال.
1: إعداد دكتور عبد الله العسيلان.
2: تقديم مريم الغامدي ومحمد العوض.
0: إخراج محمد الشيباني.

أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير ومحبة، وأهلا بكم إلى عقود الجمان.

0: أعزائنا، أبو بكر ابن دريد من أشهر اللغويين والأدباء في القرن الرابع الهجري، وهو شاعر مجيد، واشتهر بقصيدته المقصورة التي تزخر بروائع التوجيه والأمثال والحكم البليغة، وضمنها تجاربه مع الحياة والناس بعد أن اشتعل رأسه شيبا وله نظر في الناس، لخصه بقوله:
1: والناس كالنبتي، فمنهم رائع غض نضير عوده مر الجنى، ومنه ما تقتحم العين، فإن ذقت جناه انساغ عذبا في اللها. يقوم الشارخ من زيغانه، فيستوي من عاج منه وانحنى، والشيخ إن قومته من زيغه لم يقم التثقيف منه ما التوى.
0: كذلك الغصن يسير عطفه، لدنا شديد غمزه إذا عسى، من ظلم الناس تحاموا ظلمه، وعز فيهم جانباه واحتمى، وهم لمن لان لهم جانبه أظلم من حيات أنباث السفا، عبيد ذي المال وإن لم يطمعوا من غمره في جرعة تشفي الصدى، وهم لمن أملق أعداء وإن شاركهم فيما أفاد وحوى.
1: ومن هذه النظرة ندرك أن ابن دريد جعل الناس صنفين.

0: من خلال تشبيهه لهم بالنبت، فمنهم من يخدعك بظاهره البراق ولكن باطنه مر الجنة، ومنهم من ظاهره قد لا يروق لك ولا يلفت انتباهك ولكن باطنه صاف كالماء الزلال لا يكدره الخداع والمواربة والنفاق.
1: ثم لفت انتباهنا إلى أهمية التوجيه والتقويم في المراحل المبكرة من العمر، وما يترتب على إهمال ذلك من صعوبة التقويم أو تعذره في المراحل المتأخرة من العمر. أما نظرته لموقف الناس من الغني الذي لا يفيدهم بغناه والفقير الذي قد يفيدون منه، فذلك بحسب ما يغلب على أحوال الناس. وقد ترددت مثل هذه النظرة على ألسنة الشعراء، فهذا ابن نفيلة الغساني يقول: والناس أولاد علات، فمن علموا أن قد أقل فمهجور ومحقور، وهم بنو الأم لما أرأوا نشبا فذاك بالغيب محفوظ ومنصور، والخير والشر مقرنان في قرن، فالخير متبع والشر محذور.
0: وننتقل من هذه الصورة المعتمة لبعض الناس إلى صور أخرى مشرقة، هي صورة الصديق المثالي العاقل كما رسمها الكاتب الأموي المشهور عبد الله بن المقفع حين قال: كان لي أخ هو أعظم الناس في عيني، وكان رأس ما عظمه في عيني صغر الدنيا في عينه، كان خارجا من سلطان بطنه فلا يشتهي ما لا يجد ولا يكثر إذا وجد، وكان خارجا من سلطان لسانه فلا يتكلم بما لا يعلم ولا يماري فيما علم، وكان خارجا من سلطان الجهالة فلا يتقدم أبدا إلا على ثقة بمنفعة، وكان أكثر دهره صامتا فإذا قال بز القائلين، وكان يرى ضعيفا مستضعفا فإذا جد الجد فهو الليث عاديا، وكان لا يدخل في دعوة ولا يشارك في مراء ولا يدلي بحجة حتى يرى قاضيا فهما وشهودا عدولا، وكان لا يلوم أحدا فيما يكون العذر في مثله حتى يعلم ما عذره، وكان لا يشكو وجعه إلا عند من يرجو عنده البرء، ولا يستشير صاحبا إلا أن يرجو منه النصيحة، وكان لا يتبرم ولا يتسخط ولا يتشكى ولا يتشهى ولا ينتقم من العدو ولا يغفل عن الولي ولا يخص نفسه بشيء دون إخوانه من حيلته وقوته واهتمامه. فعليك بهذه الأخلاق إن أطقتها ولن تطيقها، ولكن أخذ القليل خير من ترك الجميع.
1: ما أروع هذه الأخلاق والصفات الحميدة، وما أحوج الأصدقاء إلى التحلي بها. وإلى جانب هذه الصورة المشرقة للصديق المثالي، نجد عند ابن المقفع صورة أخرى قاتمة لصديق الجاهل وجلساء السوء وما ينجم عن مخالطتهم من شر مستطير، ويتمثل ذلك في قوله: لا يؤمننك شر الجاهل قرابة ولا جوار ولا إلف، فإن أخوف ما يكون الإنسان لحريق النار أقرب ما يكون منها، وكذلك الجاهل إن جاورك أنصبك، إن أسبك جنى عليك، وإن ألفك حمل عليك ما لا تطيق، وإن عاشرك آذاك وأخافك، مع أنه عند الجوع سبع ضار، وعند الموافقة في الدين قائد إلى جهنم، فأنت بالهرب منه أحق منك بالهرب من سم الأساود والحريق المخوف والدين الفادح والداء العياء.
0: وما دمنا بصدد الحديث عن الصديق فلا يفوتنا أن نذكر نبذة من ذلك التصور البديع للصديق الكامل في نظر الأستاذ محمد صادق عنبر، وهو من أدباء الرعيل الأول بمصر في العصر الحديث، وذلك حين قال:

0: إني مخبركم عن صاحب لي ملأت منه يدي وطويت على حبه نفسي وجعلته ضني من بين صحبتي. كان أكتم ما يكون للسر إذا باحت الألسنة من الأسرار بمصونها وانفرجت صدور الثقات عن مكنونها. كان متورعا لا يقوم مقاما يقع عليه فيه ظل ريبة ولا يقف موقفا تسحب فيه ذيلها شبهة ولا يقول قولة أو ينظر نظرة تعقبها ظنة.
1: كان كريما جم الإيثار يطوي بطنه عن جاره ولا يملك من ماله أكثر مما يملك منه إخوانه. كان باهر الأدب يشير عليك موهما أنه يستشيرك ويدلك على الرأي كأنه يستدل بك عليه ويريك مقطع الحق ويدع لك أن تقطع من دونه. ولو رأيته وقد مثل بين يديه مستفيد لحسبته بين يدي المستفيد ماثلا، ولو سمعته يجيب مسؤولا لحسبته سائلا. كان أملك ما يكون لنفسه إذا رضي، ولحلمه إذا غضب، ولجده إذا لعب، ولوقاره إذا طرب.
2: الإذاعة زمان. في الختام تقبلوا تحيات خلف العصيمي، عبير عبد الرحمن، وسامي الجغيمان. الإذاعة زمان.

إذاعة الرياض، نبض الوطن. قهوة الصباح.

صباح البدايات التي يمنحنا الله إياها كل يوم، لنؤمن أن الحياة لا تتوقف عند عثرة ولا تنتهي عند خسارة. يمر الإنسان خلال حياته بمحطات مختلفة، لحظات فرح ونجاح وأخرى مليئة بالتعب والخيبة والتردد. وفي كثير من الأحيان يظن الإنسان أن تعثره في أمر ما يعني النهاية، وأن الفشل في تجربة واحدة كاف ليحكم على مستقبله بالكامل. لكن الحقيقة أن الحياة لا تسير بخط مستقيم، وأن الطريق نحو النجاح مليء بالمحاولات والتجارب والأخطاء. لا يوجد إنسان استطاع أن يصل إلى أهدافه دون أن يمر بلحظات ضعف. حتى الأشخاص الذين نراهم ناجحين اليوم كانت لديهم أيام شعروا فيها بالخوف والإحباط، وربما فقدوا الثقة بأنفسهم أحياناً. لكن الفرق الحقيقي بينهم وبين غيرهم أنهم لم يسمحوا للفشل أن يكون نهاية الطريق. إن أكثر ما يعيق الإنسان ليس الظروف، بل خوفه الداخلي، الخوف من التجربة، الخوف من الخطأ، الخوف من نظرة الآخرين، والخوف من ألا يكون بالمستوى الذي يتمناه. ولهذا نجد كثيراً من الناس يؤجلون أحلامهم، ليس لأنهم غير قادرين عليها، بل لأنهم يخشون المحاولة، مع أن أسوأ نتيجة قد يواجهها الإنسان ليست الفشل، بل الندم على الفرص التي لم يمنح نفسه شجاعة خوضها. الحياة تعلمنا أن السقوط ليس عيباً، بل العيب الحقيقي أن نبقى مكاننا خوفاً من السقوط مرة أخرى. فالطفل لا يتعلم المشي من أول محاولة، بل يتعثر كثيراً حتى يتمكن من الوقوف بثبات. وكذلك الإنسان في كل مراحل حياته يتعلم من تجاربه وينضج من أخطائه ويصبح أقوى مع كل موقف يمر به.

أحياناً تكون أصعب اللحظات هي أكثر اللحظات التي تصنع فينا التغيير الحقيقي. فالتجارب القاسية تعلم الإنسان الصبر، والخيبات تعلمه النضج، والأوقات الصعبة تكشف له قوته التي لم يكن يدرك وجودها. لكن من المهم أيضاً أن يدرك الإنسان أن المقارنة بالآخرين تسرق من راحته. لكل شخص رحلته الخاصة وظروفه المختلفة وتوقيته الذي يناسبه، فليس النجاح سباقاً، وليس مطلوباً من الجميع أن يصلوا في الوقت نفسه. قد يتأخر الإنسان في تحقيق بعض أحلامه، لكنه يصل إليها في الوقت الذي يكون أكثر استعداداً لها. وقد يظن أن الباب أغلق في وجهه، بينما يكون ذلك حماية له من طريق لا يحمل له الخير. لذلك لا ينبغي للإنسان أن يفقد ثقته بنفسه لمجرد تعثره في مرحلة من حياته، فكل يوم جديد هو فرصة جديدة للتعلم ولتصحيح الأخطاء وللبدء من جديد. ومن أجمل الصفات التي يمكن أن يمتلكها الإنسان أن يكون قادراً على النهوض بعد كل سقوط، وأن يحافظ على إيمانه بأن القادم قد يكون أجمل مما مضى. وفي نهاية الأمر لن يتذكر الإنسان عدد المرات التي تعثر فيها، بل سيتذكر أنه رغم كل شيء لم يستسلم يوماً، واستمر في المحاولة حتى وصل.

0: إذاعة الرياض نبض الوطن.
1: ديرتي حبيبتي.

وادي حنيفة في قلب العاصمة وفي خاصرة التاريخ يمتد وادي لم يكن مجرد مجرى ماء بل مجرى ذاكرة وملتقى زمن بين الماضي والحاضر. هنا وادي حنيفة.

سمي وادي العرض قديماً، وادي القبائل، وادي اللقاءات، وادي التحولات. كان شاهداً على المسير، على الحروب والسلم، على قيام دولة من بين نخيل وضفاف صامتة. ومن هنا مر المؤسس، ومن هنا كتبت صفحات من المجد.

عارض للرياض، كل شجرة على ضفافه تحفظ سر، وكل صخرة شهيدة حكاية. تخيلوا، هنا كانت تمر القوافل، وهنا استراح المقاتلون، وهنا رفعت أولى دعوات التوحيد، وهنا أيضاً حملت الأرض حلماً صار اسمه اليوم المملكة العربية السعودية. من مشروع التأهيل البيئي إلى مسارات المشي إلى الجلسات العائلية، تحول الوادي إلى متنفس لأهل الرياض وزوارها دون أن يفقد شيئاً من وقاره التاريخي. وادي حنيفة ليس فقط مجرى مائي، بل مجرى حضارة منذ آلاف السنين، من قلب العيينة والدرعية، من نبض نجد خرج صوت يقول هنا البداية. وادي حنيفة حكايته لا تنتهي.

0: إذاعة الرياض نبض الوطن. الماء والترشيد.
1: تنتج المملكة يومياً ما يقارب 6 ملايين متر مكعب من المياه المحلة لتكون من أكبر دول العالم في هذا المجال، وبين الوفرة والاستهلاك يبقى الترشيد مسؤولية مستمرة. في مدينة جدة بدأت أول محطة لتحلية المياه في المملكة عام 1928 للميلاد، واليوم تحصد المملكة 11 رقماً قياسياً عالمياً في التحلية، وبين البداية والإنجاز يبقى الترشيد واجباً يومياً. يبلغ متوسط استهلاك الفرد في المملكة نحو 200 لتر من المياه يومياً، والمستهدف خفضه إلى 150 لتراً بحلول عام 2030، وبين الواقع والمستهدف يبدأ التغيير من سلوك الفرد. من عام 2000 إلى 2024 أنتجت المملكة أكثر من 31 مليار متر مكعب من المياه المحلة بنمو سنوي يقارب 5%، وبين النمو المستمر تبقى المحافظة على المياه ضرورة لا تتغير.

تطل على أفق الصحراء الواسعة، تقف شامخة قلعة تبوك، شاهد حي على التاريخ، وحكاية تروى عن عزيمة الرجال وصبر الأزمان. قلعة لم تكن مجرد حصن، بل قلعة حكايات تنقش على جدرانها صدى الأجداد وأحلام الأجيال. قلعة تبوك، تلك الصخرة التي تحولت إلى حصن، بدأت قصتها قبل أكثر من قرن ونصف، في زمن كان الإقليم يعج بالتحديات وبحر الرمال يمتد بلا حدود. كان لابد لمكان يعكس قوة الإيمان ويصون المدينة من أهوال الغزاة.

كانت القلعة درعاً يحمي الحدود الشمالية للمملكة العربية السعودية. من بين الحجارة بنيت القلعة بعزيمة وحرفية لا مثيل لها. جدرانها تحكي حكايات الحراس الذين لم يعرفوا التعب، والفرسان الذين رسموا على رمال الصحراء معاني الشجاعة. لكن قلعة تبوك ليست مجرد حصن صامت، بل هي ذاكرة حية للأحداث التاريخية الكبرى. فمن هنا انطلقت الجيوش، ومن هنا استقبلت المدينة زوارها وتجارها الذين جابوا طرق التجارة عبر الجزيرة العربية. ومع مرور الزمن تحولت قلعة تبوك إلى مقصد للزوار ومحطة لكل من يرغب في استكشاف عبق التاريخ. تم ترميمها وحمايتها لتبقى شاهدة على عظمة الماضي وروعة الحاضر. واليوم تزخر القلعة بأروقتها المليئة بالأسرار وأسوارها التي تحدثنا عن الماضي العريق، وتفتح أبوابها لكل من يهوى أن يغوص في أعماق تاريخ تبوك وحضارتها. قلعة تبوك ليست مجرد حصن حجري، بل هي روح المدينة، وهي الحارس الصامت الذي يروي حكاية وطن عريق. بين جدرانها وبين أروقتها تنبض قصة لا تنتهي، قصة وطن، قصة عشق، قصة هوى بلادي.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: أهلا بكم مستمعينا الكرام. نرحب بكم مستمعينا الكرام في موجز السابعة صباحا من إذاعة الرياض من المملكة العربية السعودية. البحرين تستضيف اليوم اجتماع المجلس الوزاري 67 بعد 100 لمجلس التعاون والاجتماع الوزاري المشترك مع كندا. وزير الإعلام اللبناني يؤكد في مقابلة أن المملكة لم تبخل يوما في دعم لبنان. المملكة وتركيا توقعان مذكرات تفاهم للتعاون في مجال السكك الحديدية. وزير الحرس الوطني يرعى حفل تخريج برامج الماجستير بكلية الملك عبد الله بن عبد العزيز للقيادة والأركان للعام الأكاديمي 1447 للهجرة. الأكاديمية السعودية اللوجستية تحتفي بتخريج أكثر من 2000 متدرب ومتدربة. برنامج الاحتضان بجامعة الإمام يمكن 11 شركة ناشئة ويعزز جاهزيتها الاستثمارية. أمانة الرياض ترصد أكثر من 70 مخالفة لكود البناء السعودي وتشطب ترخيص مكتب هندسي مخالف. جائزة غازي القصيبي تكرم الفائزين في دورتها الثالثة بالرياض. ملتقى بودنا للتنوع السياحي يستعرض فرص التنمية والاستثمار في الحدود الشمالية. غرفة القصيم تنظم البرنامج التدريبي التدريب العقاري فرص مثمرة. الغطاء النباتي يعلن انطلاق موسم جمع بذور اللصف لتعزيز التنوع الأحيائي واستدامة النظم البيئية. منظمة التعاون الإسلامي تدين قرصنة الاحتلال الإسرائيلي أموال الضرائب الفلسطينية. 6 دول غربية تفرض عقوبات على أفراد ومنظمات إسرائيلية مرتبطة بالعنف في الأراضي الفلسطينية. الأمم المتحدة تحذر من تفاقم الأزمات الأمنية والإنسانية في وسط أفريقيا. منظمة العمل الدولية 138 مليون طفل حول العالم ما زالوا منخرطين في سوق العمل. مستمعينا الكرام، قدمنا لكم موجز السابعة صباحا من إذاعة الرياض من المملكة العربية السعودية. نشكر لكم حسن وطيب الاستماع، في أمان الله.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: صباح المملكة.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، أسعد الله وصباحكم وأتم عليكم الصحة والعافية. صباحكم منكة بنكهة القهوة ولا شيء قهوة يا سادة، واسحبوا على الشاي كذا مزاج. الله يصبحكم بكل ما تحبون أينما كنتم، أينما حللتم، في سياراتي، في طائراتي، في الغواصات والسفن والقطارات
1: والمتروات.
0: يلا جمع تفقيع، هذا مو جمع تكسير يا جماعة. الله يجعل صباحاتكم كلها طاقة إيجابية وسعادة وبهجة، وحياكم الله في برنامج صباح المملكة. وصباح الخير يا بدرية.
1: صباح الخير يا فهد،
0: شونك؟ معودة؟ الحمد لله. شخبارك؟
1: والله تمام،
0: صدق منورة والله.
1: اي والله، شفت كيف
0: قاسي ورب الكعبة
1: منورة. نتغلش
0: ورب الكعبة منورة. يا هلا وسهلا.
1: ونقول صباح الخير يا الرياض، يا صباح الورد، يا صباح التفاؤل، يا صباح الأربعاء. آخر أربعاء في السنة.
0: انفجعت، قلت ايش فيه؟
1: 47.
0: لا لا والله صدق،
1: والله الاسبوع الجاي سنه جديده.
0: مصدق؟
1: اي مصدق.
0: اي والله،
1: اي والله.
0: اوكي،
1: تكتشف، شفتوا اذا ما كنت معاكم ما تكتشفون اشياء خطيره.
0: حياتنا الله الله الله، انت تمشينا على الصراط.
1: اذا هذا اخر اربعاء، خلينا نقول اخر اربعاء، اخر خميس بكره، خلينا نفكر وش نصلح في اخر في السنه، يعني كذا نستمتع، نحتفل، ايش نصلح بالضبط؟
0: نوم في الويكند،
1: هو هذا اللي بيصير،
0: تسديد
1: فواتير، هذا اللي بيصير. بس كذا تشيك تشوف شو اللي ما سويته بسرعه قبل ما تخلص.
0: والله في، والله عندي شغلات قبل شوي قاعد اناقش العيال فيها، لست قائمه قاعد اجهزها.
1: اوكي،
0: أيه. حتى قلت لهم اليوم احتمال ما اسوي ستريم، فقلت ايش، قلت اليوم اخلص شغلي كله.
1: ايه
0: دام انها وكويس انك قلتي نهايه الشهر، يلا خلها تروح على ايش، تترحل.
1: أيه، خلينا نستمتع باخر اربعاء في هذه السنه، سنه 47. ان شاء الله الله يجعلها سنه خير ان شاء الله، بما كان فيها من خير أو من تعب أو مهما كان. برضو إحنا نقول الله يباركنا برضو في السنة الجديدة إن شاء الله القادمة، وكذا نطوي كذا صفحات هذه السنة بكل امتنان، ونفتح أبواب الأمل للعام الجديد، العام الهجري الجديد بإذن الله. نسأل الله أنه يجعل فيما مضى إن شاء الله شاهد لنا لا علينا، وأنه يكون كذا يرزقنا الأيام الحلوة.
0: آمين.
1: كلها خير وبركة.
0: آمين.
1: وتفاؤل. آمين. وناسة. وإحنا هنا
0: نبي يا الله.

0: طيب. واحنا هنا ببرنامج صباح المملكه طبعا نرحب فيكم اللي عد فقراته هناء الصباغ وسعد الشهري عمر عتيبي وايضا معانا وحش الميكسر
1: ترارارا.
0: ابراهيم الصويان وايضا ملك الميكسر عبد العزيز الجرفوف
1: شكرا عبد العزيز
0: ومعكم انا بدريه خالد وايضا زميلي فهد الغامدي واحنا منطلقين في اول وقفه من وقفات حلقتنا
1: الله

0: صباح المملكة. صباح المملكة.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
2: معك في زحمة أشغالك وطريق مشوارك، مواضيع متنوعة نشاركك باللي يعجبك والترند اللي يهمك،
3: ونستكم لنا ترمونسين أنت من ونستكم نستانس حنا ننبسط،
2: ونسمع نبض الناس أول بأول.
4: 011-40-53 نستقبل اتصالاتكم على هالرقم
5: أو المشاركة عبر تطبيق الإذاعات السعودية سعودي راديو. ويا هلا بكم،
2: عز النهار يزين يومك. عز النهار يأتيكم من الأحد إلى الخميس الواحدة ظهرا.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
0: صباح المملكة.
4: صباح المملكة.
6: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.

0: ومكملين معكم أكيد هذه الصباحات الجميلة بعد هذه الوقفة الجميلة من عبد العزيز وهذه الانتعاشة كذا الصباحية.
1: سلام يا سلام. إيه.
0: وصلنا إلى سؤال من خلاله نسمع أصواتكم، نسمع تجاربكم، نسمع تساؤلاتكم. أول تكليجة في أربعة
1: يا مدري ما حد
0: ما حد رمشي. فإذن سؤالنا اليوم مختلف مختلف جدا، يعني يقول لك يعني جاي كذا كذا كذا من الأمثال الشعبية اللي أكيد طبعا هذه الأمثال الشعبية لما تجي تناظر فيها كذا تدرسها تلقاها تختصر موقف، تختصر تجربة عاشوها الناس في ذاك الوقت.
1: يا سلام.
0: اليوم المثل يقول لنا من شاور ما عطى.
1: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
0: من شاور ما عطى. تعال نقلب هذا المثل نشوف وش اللي يقصدون فيه. لما تجي تحاول تفهم، تحاول تفسر، تحاول تفككه، تلقى انه المقصود الاساسي فيه انه كثرة الاستشارات. هل تعتقد انه اذا انت مثلا شاورت احد قلت له ايش تبي ناكل اليوم، تبي مكرونه ولا تبي رز ولا انت جوعان تبي تاكل، تحس ان في بعض الناس يفهمها بخل.
1: انا بطلب، تبي اطلب لك معي؟
0: خلاص لا شكرا بقول لك.
1: لا لا لا
0: اقفلت.
1: لا انا بجوره هنا، لا ماني قاعد معك 5-6 ساعات هنا.
0: لك ايش رايك تصير وانا جالس عندك، ايش رايك؟ واللي يجيك في الدرايف ثرو
1: تخيل انت معزوم
0: يطلب قهوه،
1: انت ازمتك عندها، تبين تتعشين ولا لا؟
0: لا بقول لا وبمشي. اول اكسيت
1: يا الهي.
0: تحس فيها شويه يعني اذا مو باصدقائك مره يعني تحس ان فيها مشكله.
1: اي لا لا المشاوره لازم شوف الاستشاره بين الاشخاص. صدق انت ذكرت نقطه مهمه، ترى لازم يكون مره قريب وميانه قصوى. لكن اشاور شخص بيني وبين علاقه سطحيه، زماله، اشخاص في استراحه، في 2-3 معرفهم اشاورهم.
0: شلون خلاص ما تعرفهم ليه؟
1: بس احنا اللي ودنا نعرفه ما عليك من طريقه المشاوره هي صح ولا غلط. المشاورة ليش من وجهة نظرك أنت يا مستمع؟ ليش
0: خلاص أنا عازمكم، أنا اللي أختار وش أجيب لكم.
1: خلاص إن شاء الله. بس لا
0: بس إذا صحوبية يعني كلنا أصحاب.
1: سوي زي المطاعم، عرفتي في ناس ما تعرفين
0: الطلب.
1: أحد عنده حساسية من شيء؟
0: إيه.
1: في أحد عنده حساسية من الأكل؟ لا. أوكي أموركم طيبة؟
0: أوكي
1: لا والله ما تطلب. أسأل كلمة. قاعد في الزاوية قاعد
0: صرت هوشة.
1: كرم إجباري عرفتي.
0: فإذا نحن بنسمعكم على 011-45-5-3 من شاور ما عطى، هل تؤيد هذا المثل؟ وتعال خلنا نفكك هذا المثل ونشوف هل هو يمثل بخل، هل هو يمثل نوع من الاستشارة على قولة فهد. إذا عندك حساسية، عندك شيء بيتأكد يعني عطنا.

0: عطنا وش رايك في هالمثل؟ تعال نفكك.
1: إيه ترى سؤال حساسية مهم. مرة عورني قلبي على واحد طلعنا هايكينج طلبنا أكل مسكين كل الناس أكل, ما أكل. هو الحال وقاعد في الزاوية
0: مشكلة والله
1: جاني عور قلب
0: مشكلة
1: مشكلة لا عظيم بسم الله لا
0: عطنا مين نقول لي أول اتصال معنا. طبعا إحنا نسمعك مع 011-45-3. أنور يسعد لنا صباحك.
2: يسعد لي الصباح طال عمركم, كيف حالكم؟ طيب إذاعة الرياض عزيزة على قلب لها فضل عليه إذاعة جدة بقصائد الشعرية. عندي بس أعرج على موضوعكم بشكل سريع, عندي خاطر كذا كتبت اسمه سيدة ولي العهد مختصرة جدا. والله من شاور مع طيش أنا يا بخت اللي يشور علي في الزمن هذا اللي اختلفت فيه المضامين واختلفت كل شيء, بس يشور بيني وبينه ما يشرهني قدام الناس.
0: بس احنا نتكلم عن مو النصيحة المشورة, احنا نتكلم اذا احد بيعطيك بعدين قبل ما يعطيك حاجة مثلا بيطلب لك كافي يقول لك تبي تبي كافي تبي تاكل جوعان كذا.
2: لا يا حبيبي ما بزاجة لا كافيك ولا شاهية, كبير النصيحة وانا كسبان فيها.
0: اوكي
2: بس عندي خاطر كتبت اسمه سيد ولي العهد تسمحوا لي من اذاعتكم الجميله, جعل والديكم الجنه يا رب.
1: والديك ان شاء الله يا هلا وسهلا.
2: اقول فيها يا محمد بن سلمان حبك بقلبي كبر الهركون وما فيه, يا راعي الاول انا اشهد انك لشعبنا السعودي صنوان, تجني ثمار نخله وسيفين يا شموخ العز يا ابو سلمان, خذيت النخوه والكرم والعدل والطيب من ملكنا سلمان, لحلت بالخير طواري سيرته ابو فهد تغني بالفخر والمهابه, يا عضيده يا محمد يا رمز الشهامه وختامها صلاه ربي على الهادي نبينا محمد نهجه سنه قران عالي مقامه. سلامتكم
1: انا رب قربنا من الرياض. يعطيك العافيه انوار ما قصرت. مين معانا؟ افراح.
3: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمه الله.
3: كيف الحال استاذ فهد استاذ بدريه؟
1: خير الله يعافيك. شلونك؟ طيب ان شاء الله افراح.
3: والله الحمد لله. اخباركم؟
1: كيف صباحاتك؟
3: صباحكم سعاده ان شاء الله.
1: هذا هو اللي نبيه, الله يجعل ايامك وصباحاتك كلها سعاده ومساءاتك كمان.
3: الله يسعدكم يا رب. والله لا صراحه لا امانه صراحه انا اللي عازمهم, انا اللي ما اسالهم ولا اشاورهم.
1: طيب بغض النظر عن عزيمه او شيء, طالعه انت وصاحبتك تتمشين تمام رايحين كافي, طلبتي لك قهوه طلعتي فيها تقولين تبين قهوه؟
3: لا لا ما اقول لها, انا اجيب لها كذا بس.
1: يا سلام. طيب ليش
3: ما يصير اصلا اقول لها تبين كلمه تبين هذه ما تصير؟
1: اي ما يصير ليه؟ ايش مقصد هالمشاوره؟ ليه ايش كيف تفسر؟
3: لا يعني انه كلمه تبغي الشيء هذا تبغي كذا غلط صراحه. غلط تنقال.
1: انا معك يا فرح, بس هي ايش يكون تفسيرها؟ طيب ايش وجهه نظرك؟
3: تفسيرها انه مثلا ليش انت مثلا بعضهم يفهمونها قاعده تشفقين علي.
1: يلا لا لا لا
3: والله كثير انا لاحظت في ناس كذا,
1: في ناس ينظرون نظره انك انت قاعد تشفق علي
3: قدامي. حصلت قدامي والله يا استاذ فهد,
1: قالتها
3: وقت تبغي انت تشفقين علي تقولين لك تبغين وفي ما تساليني.
1: يا ساتر يا ساتر. لا هذه حساسه ليفل ماكس
3: كمان.
1: لا هذه حساسه برو ماكس
3: مره
1: اي لا كانت كذا واجد والله قسم بالله.
3: والله
1: لا هي طيب اوكي حلو, هذه وجهه نظر جديده اول مره اسمعها بس كويسه فراح.
3: لا انا اقول لكم انا اقول لكم حصلت قدامي وحصلت.
1: إيه صادقه صادقه. لا صادقه ترى. شوفي انا متاكد ان البشر بيطلع منهم اشياء كثيره, في اشياء لسه ما شفناها انا متاكد تماما. جميل جدا الله يعطيك العافيه فراح.
3: يا حلو
1: وصباحك سعيد منالك يوم جميل. شاف فراح قاعده ما تشاور ما في
0: إيه.
1: نزلت قهوه نزلوا لها سطل تستاهل هذه. شوف هذا الأخوة يا جماعة كفو.
0: طيب نقول يسعد صباحك لمين؟ أسماء يسعد صباحك.
4: يا هلا ومرحبا صباح الخير.
0: يا هلا والله حياكي.
4: يلا حيهم شخباركم طيبين إن شاء الله.
0: هلا بك والله شكلها مفطرم تقوه يا رايقة صاحي من بدري. إيه نعرف من الصوت نعرف.
4: أكيد ما يمديلها.
1: يا سلام يا سلام.
4: والله ما أحب أن يقول تبين كذا, أنا ما أحب هذا الكلمة ترى ما أحب يقولها.
0: تتقبلينها من مين؟ أختك؟
4: ما أتقبلها. أي
0: صديقتك اللي مرة
4: يعني شاوريني ليش؟ أنت عارف أني أبي هذا برد عليها. هذه إذا هي أختي, لكن أحد بيودي يعني مثلا بروح لأحد بيضيفني وكذا تبيني لا فعلا وين يقول صادق فعلا يعني مش هاور ما عطى
1: الله.
4: إيه يعني مثل الحين أحيانا يصير يمر مثلا أخوي أو شيء وكذا متقهوي وخالص أصب لك فنجان قهوة وش ترد تقول امي متى عم نشاور معها؟ طلع تشاورينا في الفيلا بدون ما تشاورينا. ايه ما فيها اما مشاورة ذي انا ما يعني للاسف. حتى لو كان الواحد فري على قولتهم اللي طلعتنا فري كل واحد يدفع لنفسه وما ادري كيف ما توصل درجة ان تبين كذا لا والله ما تفضلين علي تكتب لي تبين كذا انت لي انا معك خلاص بتقاسم الشيء هذا بس ما تقولي لي تبين. انا ايه ممكن اقول مثلا انا بنوقف مثلا باخذ من القهوه الفلانيه او باخذ من شيء فلاني تبي لي اخذ لك معي وتبي النوع نفس النوع او زيك بلطافه إيه؟ اذا كانوا مثلا مخلصين من عشاء مخلصين مثلا يعني في نهايه رحلتهم يعني مستمتعين وكذا ممكن انه هذه تكون مش سهية تاخذ قهوه او تاخذ شاي وشاي فممكن تقول ابغى اخذ لي شاي تبي اجيب لك معي ايش رايك
0: أيه
4: ولا تبي ايس كريم ولا تبين كذا يعني هذه تحسينها شوي حلوه
0: حلوه إيه. تعطيها مجال انها ترفض او انها تختار أيه. شيء ثاني
4: أيه. ايوه ولا تختار شيء ثاني اما الناس تبي اللي تبين كذا او ما احب كذا ما ابي شيء.
1: يا سلام يا سلام يا سلام
0: يا ابن العافيه والله يا اسمي يسعدنا صباحاتك
1: جميل حياك. لا روقان
0: لا تراها طلعت طريقه مختلفه اللي ممكن يعني من الاسلوب انت تكتشف اذا الشخص يبيك ولا ما يبيك ما يبي يعطيك يعني اذا قالت تبين شيء مثلا قالت هي معناته قفل الباب
1: ايه؟
0: اما اذا قال انا باخذ شاي ودك معاي شاي ولا ناخذ لك
1: ولا بصيغه الجمع
0: اي شاورها في كذا خيار
1: ناخذ لنا شاي ناخذ لنا
0: اي يا سلام ولا ناخذ لنا
1: قهوه
0: هذه الناقه حقت الجمع
1: ايه ناخذ لنا هذه عرفتي ايش رايك والله الامور طيبه. طيب عبد العزيز مين معانا؟ ليان
5: لاج الصباح اكتب حروف شعري
1: الله
5: واشرب فنجان قهوة وأقند الراس
1: أقند الراس
5: من بعد شروق الشمس والوقت بدري
1: ما عاد بدري
5: أضرب مع نبض القوافي والإحساس
1: مسكين يا لطيف يا لطيف
0: اليوم محول على القهوة
1: لا ما في أقند الراس وقهوة وإحساس شو السالفة ما ثماش من الكلام ما ثماش يا ليان
5: على قول أحد الشعراء لاجا قصيدي وفي البيت موزون أرك تراني قد قهوه الدلة.
1: السلام عليكم أنا قد مستقبل إيش الشغل هذا طيب. إيش الترتيب
5: يعني لو تقهو لو شربت شاهي ما تفننت
1: الله الله القهوة
0: باهي باهي
1: والله رهيب رهيب شغل رهيب يعني شنو هذا شنو الله نرجسية الصبح كذا ما يجي تو ماتش
5: اللي تبعكم لازم يكون نرجسي عادي
1: أوه الله
5: بس الأمور
1: حلو دخلتنا في النرجسية معها طيب قولي لي ليان ها علميني ايش رايك الموضوع مشاور مع عطاء
5: طبعا مشاور مع عطاء اذا كان ضيف او شخص غريب
1: اوكي
5: لانك تحرجه اذا شاورته يعني المفروض الواحد يكون كريم لطيف في الكلام خصوصا مع الناس الغريبين او اللي يكونون عند ضيوف
1: حلو انا ليش اشاور ضيفي هو جايني اصلا
5: اي نعم اما بين الاخوات يعني والاهل والناس اللي يمنون عادي
1: يا سلام هو على حسب الميانة فعلا على حسب الميانة يعني فيها واحد يقول ها وش رايك تبي تاكل يا اخوي مالي نفس روحك انت فكني شرك عرفتي خلاص وصلنا للميانة القصوى هذه
5: ايه بين الاخوات والصديقات عادي يعني انا دائما اقول لهم طيب. يعني تبغون عشاء تبغون حلا عادي
1: طيب وش تفسير ايش تفسير لا لا لا لا المشاورة في هذه الحالة ما بتكلم عن الناس المقربين مع وش تشوفين التفسير المنطقي للمشاورة حلو
5: يعني انه ما يدري وش يقول
1: ايوه يعني هل هي باب بخل هل هي باب منع هل هي باب تساؤل هل هي ايش يشوفون الناس في وجهة نظرك
5: يعني توقع فكره يعني تجبالها بس انها غلط
1: ممكن فكره حطيتيها كذا علقتيها في السماء ما قلتي وش هي
5: اي فكره
1: الله يجزاك خير يا نيال شكرا على المشاركات الراقيه راقيه شكرا لك تنالك يوم جميل يا هلا وسهلا
0: ونقول يسعد صباحك يا فاطمة
6: صباح الخير
0: يا هلا
6: من استيقظ بروح متفائلة ساعيا لتحقيق أحلامه صباح الورد والفل والياسمين
0: يا هلا بك والله يا صباح النور
6: كيف حالكم؟
0: الحمد لله تمام
1: بشرين عنك
6: الحمد لله أنا من رأيي أتفق مع أستاذ فهد لأنه صراحة يمكن الشخص معاه حساسية أو معاه يعني شيء يؤذيه.

0: تدور فيها. بس هذا الشيء ما يزعل يخلي الشخص الثاني يبطل انه يقول لي لا ما ابغى اطلع.
1: يمكن احيانا.
0: يعطيك العافية فاطمة، شكرا لاتصالك.
1: سمي بدرية.
0: سمي.
1: انا صاحة من ذوي الهمم، فميزت صوتك من تقرير قلعة تبوك.
0: تبوك
1: صحيح؟
0: ايه
2: ما شاء الله،
1: صراحة جميل، ابدعت استاذة بدرية.
0: الله يعطيك العافية.
1: صراحة كنت احب هذه القلعة وبحثت عنها، صراحة جميلة جدا.
0: الله يعطيك العافية، كويس انه تستمتعون برضو ببعض التقارير اللي ننزلها في اذاعة الرياض، وهذه شيء رائع الحقيقة، لأنه نجتهد كثير عشان نطلعها بهذا المنظر. شكرا لك ولاتصالك ولكلامك اللطيف. ايش فيك انت؟ ايش فيك؟ فين قهوتك؟
2: ما في، لا تحرشين انت.
0: ما قلت شيء انا، ما قلت شيء.
2: بس قلت حرشي، بتقول ايش فيك؟ تقول ما قلت شيء.
0: ما طقيت وراس حقين الشاي خلاص تحرك.
2: طيب مين معانا؟ اوصاف. السلام. الو، إن الهاتف المطلوب لا يمكن الاتصال به الآن. أم شرف. ألو أم شرف.
3: أيوة ما تسمعني؟
2: يا مرحبا. يا مرحبا، نسمعك نسمعك، شلون ما نسمعك؟
3: صباح المملكة على إذاعة الرياض.
2: الله
0: هلابك،
3: أصبع عليكم جميعا جميعا. فرد فرد.
2: الله، أي كذا كذا الصباح صار فل. أحلى صباح، حي الله أم شرف.
3: وعلى قول المثل، إذا كان تبع حريمته شاوره.
2: الله، اذا تبغى ايش؟
0: تبي حريمته شاوره.
2: شاوره، تبغى تحرم شاوره. اوكي اوكي اوكي، حلو. يعني انت ما انت ما تأيدين المشاوره؟
3: انا على قول امي، على ما اقول تبغان اقول اغلفه تبغان صب لك.
2: ايوه
3: امي تقولي لا تقولي لا كذا، خلاص صبي على طول.
2: يا سلام،
3: اذا كان تبغين حريمه الواحد شاوري.
2: يا سلام يا سلام، يعني انت ما ترفضين موضوع المشاور. طيب ايش ممكن يشوفون الناس يا ام شرف؟ ايش ممكن يفسرونه المشاوره دي؟
3: مشاورة.
2: ايوه الحين انت الان شاورت شخص مثلا، ايش ممكن يشوفها؟ ايش يفسرها؟
3: يشوفها والله ما عيب، يعني ما تشاوري، يشوفها كانك انت ما بتعطينه شيء، يعني متقاصرت وكذا، يعني ما بتعطينه شيء، يعني
2: اوكي بخيله، ما عندك عطاء. الله الله،
3: بخله.
2: يا ساتر يا ساتر، الله عليكم مشرف، ايش المشاركات القويه ذي؟ وين وحشتينا.
0: تغيرت عيني مشرف، تغير.
2: الله يطول لي عمرك مشرف، وما ننحرم من هالصوت الطيب. اتمنى لك يوم جميل. والله. يا مرحبا يا مرحبا.
3: شكرا.
2: هلا هلا، فيها عتب قالت شكرا.
0: ايه كلها مبراضي، نرضيها اذا مبراضي كلش. لهم شرف
2: نرضيها، اي والله تستاهل مشرف.

0: صباح المملكة. صباح المملكة.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
2: السعادة، السعادة ما تجي صدفة. ما تجي صدفة. السعادة أسلوب حياة. كيف نزرعها في بيوتنا؟ كيف نخلي الابتسامة روتين في عملنا؟ وكيف نعيشها في تفاصيل يومنا؟ السعادة، السعادة. دائماً قرار وممارسة. سعادة جارية يأتيكم الأحد الحادي عشر صباحاً معي أنا مريم القحطاني والأخصائية الاجتماعية تغريد الطاسان.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
0: صباح المملكة. صباح المملكة.
3: بيئتنا كنز. الوعي البيئي يبدأ من الفرد، وكل سلوك إيجابي تجاه البيئة يصنع فرقاً كبيراً. ابدأ بنفسك وكن قدوة في حماية البيئة، ولنحافظ على مواردنا الطبيعية ونرشد المياه ونقلل النفايات ونكثر من التشجير. سلوكيات بسيطة تضمن لنا بيئة مستدامة للأجيال القادمة.

0: اهلا وسهلا، حياكم الله من جديد اصدقائي، ما كنتم اينما حللتم، مكملين معكم في برنامج صباح المملكه ومكملين في موضوع اليوم. يقول لك مشاور ما عطى، هل الكلام ذا صحيح؟ هل كلام فعلا تشوف محله؟ هل المشاوره في الامور هذه تحسها عيب وفيها شرها وفيها استنقاص من الشخص اللي ممكن تساله، او تشعر بانك قاعد تبخل بعطائك، تحس انه ممكن تحرم من الشيء اللي وده؟ وش رايك في الموضوع؟ بس هذا موضوعنا باختصار، لا يمين ولا يسار ولا ابعاد ولا مثلثات ولا مربعات، عطنا كذا وش تشوف المشاوره من وجهه نظرك. شاركونا على 011 40 53.
1: في بعض الناس يا فهد اذا شاورته احتار، فودك انك ما تشاوره،
0: يحتار يضيع.
1: اي مثلا انا عندي واحد من عيالي اذا بنطلع مطعم او شيء اول ما اسال هو، لانه بياخذ وقت فما يدري، لازم احد يعطيه كذا نصائح وش اجمل طبق وش اللي ياخذ ايش، يحتار في يصير اخر شيء يقول زي فلان.
0: الله،
1: انتهينا. طب ليه الوقت هذا كله؟
0: يا ساتر،
1: في ناس كذا تحتار اذا شاورتها.
0: طبيعي.
1: فيعني احنا نبي نشوف الشخص اللي اذا شاور، هذا الشخص اللي يشاور ليش هو يشاور؟ من بخل ولا ما وده يشتري شيء ما يعجب ذاك؟ ولا ترى احيانا حتى الهدايا يشاورون فيها، وش ودك نجيب لك هديه في عيد ميلادك مثلا؟
0: ايش
1: يس
0: اشاور شخص في عيد هديه عيد ميلاده؟
1: احيانا في اشخاص ما يستقبلون اي هديه، يبغون هديه هم محتاجين،
0: ما يستقبلون اي هديه.
1: ايه؟
0: لازم هديه على طلبه.
1: ليش في شخص انا
0: ايش فيه؟ يا كثر خير يتعنيت له، كثر خير يتعنيت له، يروح يتشرط بعد.
1: لا مثلا شو ما اخوك ما شو مثلا اختك،
0: يعني شو انا ممكن اقول زوجتي
1: ايه بتشاورها؟
0: لا ما بقول ايش تبين في عيد ميلادك، قول وش اكثر شيء تحبينه
1: ايه؟ وخاطرك فيه، اعطيني كذا خيارات
0: بس خلاص. ما بقول ايش المناسبه، اخذها خلاص واختفي خلاص في صندوق اسود.
1: ايه
0: فجاه اللي هي موجوده.
1: في ناس مثلا زينا، ما ادري انتم كذا ولا لا، احنا البنات مثلا اذا بتشتري لها شنطه بتخلي مثلا السعر، عشان اذا هي ما عجبتها لون الشنطه، ما عجبها حجم الشنطه، تقدر ترجعها وتشتري غيرها نفس الشيء.
0: ايه؟
1: فتحس ان الشخص اللي بيستقبل العطاء شخص يعني ما تدري وش ردة فعله.
0: لا لحظة، إذا أهديته شنطة فيها تسعير وفاتورة،
1: وحتى إذا هدينا مثلا عطر ولا روج ولا عندنا تعال والله حلفت عليك. ما في نعطيك الخيارات، أهديتك هدية أعطيك معها خيارات.
0: يا أخوي هذا أرضى فيها حتى ما عجبتك يا أخوي.
1: طيب وإذا أنت شخص ما مو أي شيء يعجبك، يعني تاخذ مثلا شنطة تحطها عندك في البيت ما عجبتك،
0: هذا وجهي إذا جبت هدية ما عجبتك.
1: فكر اليوم مرة،
0: يلا والله مستحيل. لا شوف، عشان كذا دائما أنا أحاول أتجنب الأشياء الملبوسات هذا، يعني ممكن أجيب هدية مثلا شغلات خاصة مثلا بالإكسسوارات بالمجوهرات بالهذا بالأجهزة الإلكترونية.
1: لا لا، أنا مثلا ما أقبل عطر.
0: أنا إيه؟ لا العطر
1: كل صحباتي عارفين
0: أنا ما أهدي عطر،
1: ما أقبل عطر. العطر اللي يعجبك هو شخصية.
0: أنا ما أهدي عطر أبدا، ترى أنا أشوف أنه يعني ما أدري، يعني من وجهة نظري
1: شخصنها رسل.
0: يعني من وجهة نظري أنا أشوف أنه هداء العطر هذا ما أدري، ما حس ما يجي. يعني ممكن إذا لاحظت في النقاش أنه يحب العطر ذا فأثناء النقاش أوه
1: ممكن.
0: سلام عليكم.
1: ممكن
0: يلا روح يسري واحد
1: إيه؟ او تهدي عود، ما حد يرفض العود الكسر
0: والله
1: هذا.
0: انا إيه؟ الطيب بالعاده
1: ما حد يرفض،
0: ما اهدي إيه؟ طيب صراحه
1: العود إيه؟ الاوقيه
0: يا جوال يا جوهرات يا ذهب يا شغلات إيه؟ لا لو شيء ما يرد شيء خلاص ما في قيمته وشيء حلو يستخدمه غصبا عنه، لكن ما يقدر اقول والله ما عجبتني ريحته.
1: تهدي سياره
0: ها؟
1: تهدي سياره إيه؟ لا ما يهدي. فإذا نسمعكم على 011 40 53 ونقول يسعد صباحك أبو سعود.
0: أصيح صياح
2: يا هلا، السلام عليكم.
1: هلا بك والله. وعليكم السلام.
2: يا صباح الخير.
1: يا صباح الورد، حي الصوت
2: يا بنتي طيبة.
1: يا هلا بك.
2: الحمد لله. والله يا أخي اليوم أنا بس قاعد أتسمع على الهدايا، وفهد صعب اليوم، يبي من جوهرات يبي من وشو
0: مو أبي أنا وشبيبها
2: شبيبها. وانت ما يا أخي وشوف زميلتك ما شاء الله عليها مبسطة، تقول شنطة طيب تولت عود طيب عود اخونا الرجال وانت يا اخي تبي مجوهرات تبي لا اله الا الله
0: وش ابي انا يعني السؤال يعني انا اذا
2: بعطي
0: لا لا لا وش ابي بهالمجوهرات انا ما بسوي شيء تركز معي تكفى لا لا اقصد ان لما اقدر اعطي شيء ما يرد يعني العطر في ناس يمكن ما يعجبه يعني في واحد اعطاني عطر تحنط مسكين
2: من شاورك ما عشاك او من شاورك ما اعطاك وهذا
1: ايه.
2: صحيح
1: ايه.
2: صحيح يعني الحين يجيني انا الحين ضيف وتبين اعشيك يقول لا ما لا تعشيني نصاب
1: ايه.
2: طيب ليش اشاوره انا؟ ليش عيب؟ عيب عندنا يا الحال، احنا ما نشاور، احنا ابد نهائي.
1: يا سلام،
2: ما نشاور نهائي. فجانا الضيف قال له هو يعرفنا، هو يقوم وترى متعشي يمين بالله اني متعشي، لا سوى لي عشاء ونسكت ونخلي ولا ما نشاور. والرجل اللي جاب البيت كلمك قال لي حاجه عندك، ما اقول وش تبي وش ما تبي، لا نعطيه حاجته على طول، ما نشاور. وش تبي حاجتك ما تبي، لا. وهذا شيء طيب عندنا يا الحايل احنا هون.
1: مو بس حايل، يعني كل مناطق المملكة يعني هذا الطبع عندهم، يعني طبع متأصلين فيه.
2: والله إنهم طبعهم، لكن إحنا يا الحايل نختلف،
1: يا
2: نختلف جدا إحنا ترونه صراحة. أنا ما هو يعني ما تحلى الحايل، لا صراحة يعني الحايل يختلفون جدا جدا جدا. أنا باقي العالم صراحة. إحنا شيء طيب عندنا، بس ما نشاور نهائي نهائي نهائي، ما نشاور حل.
1: نعطي عطاء.
2: أنا أبدا ولا نشاور. هن يقول من شاورك مع الشك.
0: الله.
2: صار عندي ضيف وجاء الضيف جاي من الرياض، جاي من جدة، جاي من الدمام، وقول شو رأيك عشيك؟ يبي يقول لا تعشيني. عيب. عيب. ولا رجل جاي نبي له حاجة عندي عليها، عليه نقص دراهم، عليه شيء أو حاجة تبي أنا، وقول شو رأيك أعطيك ولا ما أعطيك؟ لا عيب. هذا عيب. وبارك الله فيكم ووفقكم.
1: يمن العافيه ابو سعود
2: بالدنيا والاخره.
0: يا رب وياك يا رب. مين معنا؟
3: خالد. السلام عليكم.
1: عليكم السلام
0: ورحمه الله.
3: صباحكم بالخير جميعا.
0: صباحك الله برضه ونعيم. يا هلا وسهلا، شلونك خالد؟
3: انا الله يطول عمرك يسلمك، شلونك؟ طيب
0: والله خير، مداوم مواصل، شو وضعك؟
3: انا بس ابغى اصبح طال عمرك على العاطلين في المملكه العربيه.
0: كفو.
3: وابغى اطلب اغنيه طال عمرك عليك.
0: سام تستاهل. وش الأغنية؟
3: سلم رابح. أنا بغير أسلوبي.
0: سمعت؟
1: أنا بغير
0: مخرجنا أسلوبي. وأعطاك المخرج كونفيرم وأبروف، يحب قلبك
3: حبيبي.
0: خلاص انتهى. طيب أبا أسألك أبو خلود، سم الله عدوك، وش وضع اللي شاور؟ أنت الآن طول. أنت الآن رايح أنت وشخص، أوكي، طلب قهوة، خلاص أخذ الطلب، قال تبي قهوة أو عند الكاشير، شو رايك؟
3: سؤال من الايام، من يعني من فتره قريبه اشوف انه عادي.
0: السؤال من فتره قريبه تشوف انه عادي؟
3: نعم.
0: طيب والمشاوره بشكل عام عادي؟
3: بشكل عام شوف، لو عندي موضوع شخصي مثلا،
0: ايوه،
3: لو عندي شيء مثلا في حياتي، في دوامي، في
0: لا لا لا لا لا, لا ما نتكلم عن مشوره في الدوام او استشاره. لا هذه هذه اساسيه في الحياه، لكن نتكلم عن المشاور مثلا في العطاء، واحد
1: على كوب قهوة، على
0: أكل، على إيش فهمت، على طالعة
3: من تالي، يعني من تالي من صام، يعني إنه عاد هي شاور.
0: أوف،
3: يعني أحيانا أروح السكة وأسأل من اللي موجود مثلا ثلاثة أربعة خلاص.
0: أيه لا أنت كذا بيض، أنت أبيض وجه. إذا أنت بتخش مثلا أحد بيبي يأكل شيء أخوانا، أي أوكي ثلاثة ممتاز، بس أتكلم أنت وشخص. يا سلام يا سلام، يعني عندك صيغة الجمع، عندك الأسلوب الحلو يا خالد، يا سلام عليك، أتمنى لك
3: حلو. بس ترى في ناس والله ما يتقنون، يا هجولتك.
0: ها؟
3: في ناس هجولتك.
0: في ناس إيه؟
3: هجولتك يعني خلاص لا يشاورك ولا شيء، دفتك
0: في زين زين. الله يكثر خيرهم، الله يكثر خيرهم، يعطيك العافية خالد، صباحك سعيد.
3: صباحك،
0: أتمنى لك يوم جميل وياك إن شاء الله. يا هلا يا هلا.
1: ونقول يسعد صباحك يا ابو سعد.
4: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمه الله.
4: صباح الخير لكم والاخ فهد وطاقم البرنامج والمستمعين الكرام.
1: يا هلا بك والله، الف
4: حياكم الله وبياكم. بالنسبه للموضوع، اذا ما شاورته قد تفرض عليه شيء انت تبيه وما يبي، فلازم تشاوره.
1: اي صحيح.
4: نعم ولا لا؟
1: صحيح. بس في ناس تقول خلاص شاورتني ما راح، يعني بقول له مضطر اقول له.
4: لو شاورتي، لو شاورني او شاورته في اخذ مثلا وجبه معينه او مشروب معين، قهوه، شاي، من المشروبات البارده وكذا، يمكن ما يشربه، يمكن يجامل يشرب شوي يخلي الباقي، ففيها خساره. لازم اجيب له شيء يستهويه عشان يكمل يشربه مثلا او ياكله. مثلا لو احنا مطعم بحريات مثلا، هو ما ياكل بحريات، انا افرض عليه اقول لازم تاكل بحريات، في ناس عندهم حساسيه من البحريات ما ياكلونها. بعدين يمكن يجامل في الاكل والشرب، لكن ما له داعي. يعني اذا شاورت طبيعي جدا، او شاورني، حتى لو شاورت لو اني معه انا وشاورني حتى لو على المكان، وشفت انه مصر على بالنسبه لي انا، بالنسبه على مصر على الكلام انا على المكان ابى اوافقه حفظا للود اللي بيننا. يعني بقول ما هي مشكله خلاص نروح ذا المكان، لوني ما هو رايق لي ولا هو جايز لي، لكن عشان تستمر الرحله بين بيننا يعني ذاك اليوم.
1: في في في ناس مثلا قال لك تبي كافي بينزل، مو ماخذ درايف ثرو ينزل، اذا قلت حتى لو قلت لا ما تدري اللي هو جايب لك نفس طلبه
4: هذه. طبعا انا باخذه، انا شخصيا عن نفسي باخذه وبجامله وباخذه، لكن يفترض انه يشاورني، لان اصلا انا ماني بحب القهوه، لا القهوه السوداء ولا ما، انا يعني مشروبي دائما الشاهي اللي عندي، لكن يفرض علي قهوه سوداء ولا قهوه مثلجه ومبرده هذي لا، انا باخذها وبجاملها وبكملها باللي اقدر عليه بعد.
1: يا سلام يا ابو سعد، يسعد لنا صباحك،
4: يعطيك العافيه، شكرا لكم.
0: طيب ابو سعيد، هلا والله، صح نور.
5: عندنا احنا هناك في الباحة،
0: ايوه
5: هذا شيء في الباحة موجود في الباحة،
0: ايوه اللي هو
5: يعني لا تقولني عندنا هنا، هذا احنا متميزين فيه.
0: وش هو؟
5: جبت لك اسبريسو تبغى تشربه ولا حط الله يكرمك في الدراب؟
0: أيوة.
5: وبدون سكر،
0: ايوه هذا
5: عندنا. طيب هذا ما كذا جيب له،
0: لا
5: ترى المتعشة تنسي فول،
0: ايوه
5: تعشى ما تبغاها يشوف الباب.
0: ابو سعيد
5: الباب يتلف في مترين،
0: ابو سعيد عندنا في الباحة، يمكن عندك لحالك.
5: لا عندك حتى.
0: لا ما عندنا والله، والله ما عمرنا شاورنا ضيف ولا شاورنا هذا ما بدا.
5: لا جد والله، شوف المشاورة هي حلوة، لكن بعض الأوقات خلاص انت عارف اللي معاك يعني.
0: اي ايوه ابو سعيد يا سلام عليك، ايوه انت الان واضح، يا سلام انت ايش قلت واحد معاك وتمون عليه.
5: لا انا عجبني بعض يعني الناس يبتزون باشياء معينه، والله كلنا سوا يا اخي.
0: يا سلام.
5: فلذلك بالنسبه للهدايا، شوف الهدايا يعني بصراحه والله انا معاك فيها، اتفق يعني
0: اللي هي
5: يعني يا انك يعني تكون هديتك على قولك صندوق تجسد النبض من بعيد لبعيد،
0: ايوه
5: تشوف ايش الهرجة، ايش الموضوع، ايش اللي يحبه،
0: يا سلام
5: ايش اللي يكرهه،
0: يا سلام
5: تجيب له اللي يكرهه.
0: يا ابو سعيد من صح.
5: صبحكم الله بالخير، صباح جميل، واخر الدعاء في 1447.
0: الله يصبحك بكل ما تحب يا ابو سعيد.
5: شكرا
0: اشوف وش اللي يحب وش اللي يكره واجيب له اللي يكره.
1: طيب نقول يسعد صباحك يا ابو حسين.
6: صباح الخير على الجميع.
1: يا هلا بك والله،
6: كيف حالكم؟ عساكم طيبين ان شاء الله. طيبين
1: بخير بخير، رجع لك بخير.
6: انا بالنسبه لا اللي يقول لك الهدايا واللي هو اذا جاك ضيف اكرام النفس هواه، يمكن يجيك واحد متعشي ولا واحد شارب قهوه وتحلف عليه ولا شيء، وش اللي يسوي؟ وبيشربها ولا بيخليها؟ والهدايا انا اقبلها كلها على مقالي.
0: يا سلام.
1: إيه؟
6: لانك ما تدري عن ظروف الناس كلها.
1: صحيح صحيح،
6: في ناس يبيعون هدايا كبيره، في ناس يبيعون وسط، في ناس يبيعون هدايا، لازم يقبل الواحد يقبل هديه اذا جيته.
1: سلام عليك، يا سلام عليك يا ابو حسين، يعطيك العافيه، يسعد لنا صباحك،
6: شكرا جزيلا.
1: هلا بك والله.
0: يا سلام سلام، روقان الناس الصباح، حلو
1: يقبل الهدايا من اي احد، ما يدري الناس وش
0: ان شاء الله تهديني حطبه، هاتها ما عندي، انا راضي
1: حطبات
0: نيه الدفابه في الشتاء
1: ما جاء الشتاء الحين.

0: صباح المملكة. صباح المملكة.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
2: من وين ما هبت النسمة من هوا بلادي؟ من شمالها لأقصى جنوبها، ومن الخليج في شرقها للبحر الأحمر غربها.
3: أنا سعودية الهوى والهوية، أهلي من الساحل إلي الساحل أبطال.
2: ناخذكم ونشارككم أجمل التفاصيل ومن قلب الرياض، ننقل لكم آخر أخبارها وأهم فعالياتها وإنجازاتها. هوا بلادي يأتيكم من الأحد إلى الخميس الخامسة مساء.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
0: صباح المملكة. صباح المملكة.
4: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
5: بيئتنا كنز، بيئتنا مسؤوليتنا. تعمل وزارة البيئة والمياه والزراعة على تعزيز جهود حماية البيئة وترسيخ أهمية المحافظة على الموارد الطبيعية، لأن بيئتنا كنز يستحق العناية.

0: ومكملين معكم أكيد أصدقاء الصباح، هذه الصباحات الجميلة من برنامج صباح المملكة، وأيضاً نرحب بكل اللي ينضموا معنا في هذه الساعة الإذاعية الثانية من عمر حلقتنا لليوم. في زمن كذا المنصات الرقمية ما عادت مشاركة تفاصيل الحياة اليومية يقتصر على اللحظات الجميلة فقط، امتد إلى أنه يمكن عند بعض الأزواج إلى كشف أسرار المنزل وأيضاً الخلافات والمشاعر الخاصة أمام المتابعين. بين حرية المشاركة وخصوصية الأسرة عندنا سؤال مهم، وين لابد أننا نقف حتى ما تتحول الحياة الزوجية إلى مادة للعرض وأيضاً التعليق؟ هذا ما راح نتعرف عليه اليوم مع الدكتور غازي الشمري، مستشار في تعليمي وأيضاً تربوي وأسري، ونقول له يسعد لنا صباحك.
1: حياك الله وأسعد الله صباحك أختي بدرية والسادة المستمعين والمستمعات.
0: يا هلا بك والله. اليوم عندنا حديث جداً خلنا نقول فيه شوية حساسية ومزيد كثير من الخصوصية، اللي هو مواضيع تفاصيل الحياة الزوجية وما يحدث في الأسرة نفسها، وخاصة المشاكل والخلافات اللي ممكن إنها تصير محتوى يتناول المتابعين. ما الحدود الفاصلة بين مشاركة هذه التفاصيل على منصات التواصل وأيضا حماية خصوصية الأسرة؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا القاعدة اللي ممكن ننطلق منها أستاذة أن كل ما يحقق يعني فائدة عامة دون كشف الأسرار الخاصة أو الإضرار بأحد أفراد الأسرة فهو مقبول، أما ما يكشف خصوصيات العلاقة الزوجية أو يسبب ضررا طبعا نفسيا أو اجتماعيا للأسرة فهذا مرفوض. بمعنى يعني أنا أقصد أنه في معلومات عامة ممكن الإنسان يخرجها للناس سواء في المجالس أو حتى في الأمور الرقمية، لكن في أمور خاصة يعني أنا الآن فرحان بيوم زواجي، أنا بغى أجيب هدية لزوجتي، يعني مو بلازم يعني الناس كلهم يعرفون بالهدية أو كذا، أو حتى الأكلة، أو حتى للأسف بعضهم يتجاوز الحدود حتى تصبر ممكن ليلة الرومانسية. لذلك ما يكشف خصوصيات العلاقة الزوجية يسبب ضرر هذا مرفوض تماما، حتى من الدراسات الحديثة الآن في وقتنا هذا يعني بينت أن وجود الحدود الواضحة للخصوصية الرقمية يسهم ترى حتى في رفع مستوى الرضا. لما الإنسان يبدأ يحافظ على خصوصية يشعر يعني داخليا بالرضا ويقلل الخلافات، لكن يعني عندما نتجاوز حتى شريعتنا الغرة وإسلامنا الوسطي يرفض هذا الشيء. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول دائما إن من أشر الناس عند الله منزل يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته والمرأة تفضي إلى زوجها ثم ينشر سرها، وهذه هي المشكلة للأسف التي وقع فيها بعض الناس في هذا الزمان.
0: كيف ممكن أنه هذا عرض هذه الخلافات وهذه المشكلات أمام المتابعين كيف يأثر برضو على العلاقة الزوجية وأيضا على الأبناء نفسهم؟
1: صدقين أستاذة بدرية أن عرض أي خلاف أو مشكلة أمام الجمهور ترى لا تظنينه يعني بالسهولة بمكان، هذا ترى يحول المشكلة من شأن أسري خاص إلى قضية عامة يتدخل فيها القريب والبعيد، فيزداد الضغط النفسي على الزوجين وتتعقد حتى لو كانت في مشكلة، حتى فرص الإصلاح والمصالحة تتعقد. ونحن في تصافينا عندنا مركز إبحاث وقمنا يعني بحث صغير عن هذا الأمر، فخرجنا أن النقد العلني أو التشهير بالطرف الآخر ترى يضعف الثقة المتبادلة ويزيد من احتمالية استمرار النزاع، ناهيك عن مشكلة الأبناء فإنهم غالبا يشعرون سبحان الله بالقلق وفقدان الأمان عندما يرون خلافات والديهم منشورة ومتداولة بين الناس، هذا ينعكس طبعا على استقرارهم النفسي ونظرتهم إلى الحياة الزوجية مستقبلا، صار بعضهم يكره الزواج بسبب ما يرى من هذه المشاكل. وأكبر مشكلة تدرين وين اختي بدرية؟ والله عندما يعني وهذا اللي يضيق الصدر، عندما يكون أحد الأبناء حكم ما بين الأب والأم في ذلك، هو الحكم للأسف الشديد.
0: الآن يعني الحقيقة موضوع خاصة لما يدخلون الأبناء في الحكاية العرض وهذا المحتوى اللي ما في النهاية ما يرجع بفائدة غير يمكن الفائدة المادية، وأحيانا لا ما يجيب لك إلا بس متابعين. يعني الوزنية مرة صعبة أنك توزن علاقتك الأسرية الخاصة مع أنك تزيد عدد متابعينك، يعني ما فيه تغير المهم والأهم. الآن بعض الأزواج ليش يحسون بهذه الحاجة أنهم يوثقون كل التفاصيل، تفاصيل حياتهم، وأنهم ينشرونها للآخرين؟
1: يعني هذه ترجع لأسباب عديدة بوجهة نظري. يعني ممكن أعظم الأسباب هو يبحث عن التقدير الاجتماعي، وبعضهم يبغى يحصل على الرغبة في الحصول.

الحصول على الإعجاب والتفاعل. بعضهم للأسف يتأثر بثقافة ليست من ثقافتنا، ربما بثقافة بعض المشاهير وصناع المحتوى، كما أن بعض الأشخاص للأسف الشديد أصبحوا يربطون يعني قيمة التجربة بعدد المشاهدات والتعليقات أكثر من ربطها بالاستمتاع الحقيقي بها. يعني حتى أن علم النفس الذي درسناه أيام دراستنا في الجامعة، والآن أنا قرأت دراسة حديثة بينت أن التفاعل، يعني أي تفاعل سواء رقمي أو غير رقمي، ترى يمنح الإنسان ترى شعور مؤقت، يعني سعادة مؤقتة بالقبول والانتماء، مما يعني للأسف يدفع بعض الناس إلى الإفراط في النشر وكشف ما لا ينبغي كشفه. وهذه هي المشكلة التي للأسف يقع

0: فتره
1: غير انه يعني انجاب الابناء وتربيتهم التربيه الصحيحه، انه يكون في سكنه ورحمه واحتواء ودفء داخل العائله. لا يتم اذا اصبح هناك كشف او في ضوء مسلط داخل هذا المنزل، يعني كل الاسرار، كل يعني حتى كيف الواحد ياكل طعامه، كيف الطريقه اللي يتناول فيها، حتى الاطباق اللي ياكل فيها الطعام، وقت اكل للطعام، وقت دخول الافراد العائله وخروجهم الى المنزل، كل هذه الاشياء مسربه ويعني مكشوفه لجميع الناس. فكيف احنا نطبق الهدف الاساسي من تكوين الاسره؟ يعني ايش النصائح اللي تقدمها للاسره حتى انهم يحافظون على خصوصيتهم بدون ما يفقدونها في مواقع التواصل الاجتماعي، في هذه الوسائل؟ يعني الهدف الاساسي من تكوين الاسره.
0: يعني انا اقول لكل زوجين يعني وللاباء والامهات، انشروا القيم والتجارب النافعه، لا تنشروا الاسرار والتفاصيل الخاصه. اتفقوا كاسره على حدود واضحه لما ينشر وما لا ينشر. يعني أنتم ذهبتم إلى مطعم، أنتم والعائلة، ما نجلس 5 دقائق نصور الأطباق. في أشياء يعني احترموا خصوصية الناس، خصوصيتكم. تجنبوا النشر أيضا في أوقات الغضب أو الخلافات الزوجية. يعني مو أنت الآن زعلان على زوجتك تبدين، أو أنت تنشر الفضايح، ضعوا خط رجعة يعني في ذلك. احترموا حق الزوجة والزوج والأبناء في الخصوصية، يعني قبل التصوير. يعني بعضهم للأسف حتى والله تستغرب من بعضهم تنشر طفلها الصغير وهو ربما في لبس غريب عجيب. يعني أنا أقول لكم اجعلوا أجمل لحظاتكم للعيش والاستمتاع بها، لا لمجرد توثيقها وعرضها. تذكروا أن الأسرة الناجحة ليست الأكثر ظهورا أمام الناس، بل الأكثر استقرارا ومودة وترابط. يعني إذا كنت أبي ألخص هذا كله، والله وتالله وبالله يا أختي بدرية، أن الخصوصية ليست انغلاقا ولا انعزالا، وإنما هي حماية للعلاقة وصيانة للمودة والثقة بين أفراد الأسرة. وكلما قلت التفاصيل الخاصة المعروضة للناس زادت فرص الاستقرار الأسري ودامت الألفة والمحبة بين أفراد البيت.
1: دكتور غازي الشمري، استشاري تعليمي وتربوي وأسري، كنا نتحدث معك حول حرية المشاركة وخصوصية الأسرة خاصة في منصات الرقمية، وأيضا مشاركة تفاصيل وأسرار المنزل وكيف أنها تأثر على القيم الأساسية للأسرة. كل الشكر لك على قبول دعوة البرنامج، برنامج صباح المملكة، وأيضا على هذه النصائح الرائعة اللي تساهم أيضا في حماية الأسرة من التفكك، وذلك عن طريق نشر خصوصيتها على الملأ. كل الشكر لك دكتور غازي، يعطيك العافية.
0: شكرا لك أستاذة، وشكرا لجميع طاقم هذا البرنامج الطيب، وأخص الأستاذة هنا، الله يعطيكم العافية.
1: يا هلا بك والله، حياك. فإذا المستمعين الكرام، زي ما شفنا في هذا اللقاء الجميل، الحياة الزوجية دائما والأسرية تبقى علاقة قائمة على الثقة، على الاحترام، على الخصوصية. كلما حافظت الأسرة على مساحتها الخاصة بعيد عن ضجيج المنصات زادت فرصة التفاهم والاستقرار. ما هو كل ما يعاش يروى، ولا كل الخلافات أو المواقف تحتاج إلى جمهور ومتابعين. بين حرية المشاركة وحماية خصوصية الأسرة دائما لابد أنه يكون فيه وعي، والوعي هذا يكون المفتاح الأهم لصناعة أي محتوى مسؤول وحياة أكثر هدوء وتوازن. وإحنا لازلنا متواصلين معاكم في فقرات صباح المملكة.

0: ها وش رايك وين بنروح الليلة؟
1: أبد كالعادة نروح للاستراحة.
0: أوه الله يعيننا على زحمة الطريق.
1: لا ما عليك، عندي لك حل يختصر علينا الطريق بعد.
0: وش ذا اللي يشتغل؟
1: هذا برنامج على إذاعة الرياض يغير جوك ومودك.
2: على جوك خذ الفرحة،
3: على جوك خذ الفرحة،
2: على جوك،
0: على جوك.
1: يأتيكم كل جمعة وسبت 10 مساء
0: على إذاعة الرياض.
4: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
5: صباح المملكة،
6: صباح المملكة.

ومكملين أكيد معكم أصدقاء الصباح، هذه الصباحات الجميلة من برنامج صباح المملكة. اليوم كثير ما نربط إحنا النجاح والسعادة بينه وبين الإنجاز والصحة النفسية الجيدة، لكن في الواقع ممكن أن يكون الموضوع جدا مختلف. يعني هناك أشخاص يبدون متماسكين منتجين لكن يؤدون أعمالهم أيضا بكفاءة عالية، بينما في من جوا كذا تحس أنهم يخفون خلف هذا النجاح معاناة نفسية ما أحد يقدر يطلع عليها أو يشوفها، وهذا ما يعرف بالاكتئاب عالي الأداء. اليوم عندنا كذا مقالة أو موضوع تسلط الضوء على هذه الفئة اللي تستمر في العطاء، تستمر في الإنجاز، ورغم الإرهاق الداخلي والمشاعر الثقيلة اللي ترافقها يومياً، إلا أنه يعني تخبئ ألم نفسي خلف مظاهر النجاح. طيب وش يقول التقرير؟ يقول لك سلط تقرير جديد الضوء على ظاهرة تعرف باسم الاكتئاب عالي الأداء، وهي حالة يتمكن فيها المصابين بالاكتئاب من مواصلة العمل والإنجاز والوفاء بالمسؤوليات اليومية رغم معاناتهم من أعراض نفسية عميقة ممكن ما يلاحظها المحيطون بهم، لكن إنهم يهدد بحصول خلنا نقول انهيار مفاجئ. طبعاً الخبراء يقولون إنه مصطلح الاكتئاب عالي الأداء ما يعد تشخيص طبي رسمي، لكن يستخدم لوصف الأشخاص اللي يعانون من أعراض اكتئابية واضحة مع احتفاظهم بقدرتهم على الإنجاز والعمل. في طبيب نفسي يقول إنه، وهذا الطبيب النفسي رئيس مؤسس أيضا المساعدة في الاكتئاب والوقاية من الانتحار في ألمانيا، قال إيش قال؟ قال هؤلاء الأشخاص غالبا ما يتميزون بكذا حس عالي من المسؤولية والالتزام، وهذا الشيء يدفعهم للاستمرار في أداء واجباتهم رغم استنزاف طاقتهم النفسية. كثير من المتخصصين يحذرون من أنه الاعتقاد السائد بأنه الشخص المنتج لا يمكن أن يكون مصاب باكتئاب شديد، لكن في كثير من الخبراء برضو قالوا، في أخصائية علم نفس برضو قالت أنه المظهر الخارجي الناجح قد يقلل من حجم المعاناة الحقيقي، لكن أشارت إلى أنه بعض المصابين ممكن يصبحون أكثر نشاط كوسيلة للهرب من مشاعر الحزن أو الفراغ الداخلي. طبعا يعد الشعور بالإرهاق المزمن واضطرابات النوم والقلق المستمر والشعور بالذنب والتوتر الداخلي، هذه الأشياء كلها من أبرز الأعراض اللي ممكن أنه يعاني منها هؤلاء الأشخاص. برضو عندنا معالج نفسي قال أنه الإفراط في العمل والإنجاز ممكن يصبح آلية دفاعية تخفي الألم النفسي خلفها. برضو ركز أنه العلاج يكون على مساعدة المرضى في التواصل مع مشاعرهم ومنح أنفسهم فترات للراحة وللتأمل، وأيضا أكدوا أنه إدراك هذه الحالة مبكرا أمر مبالغ فيه أو أمر يعني كذا لابد منه، يعني بالغ الأهمية، ممكن أنه يساهم في أنه يوقف هذه الحالة من أنها تتفاقم. وأيضا لما يكون مخفي خلف النجاح ويؤثر بصورة خطيرة في الصحة النفسية وجودة أيضا الحياة إذا ترك دون علاج أو دعم متخصص. فإذا الموضوع لابد أن الشخص يهتم فيه، أنه مو كل شخص لابس عدل أو مهتم أو يضحك ما يكون خلفه هموم. دائما الصحة النفسية ما تقاس ترى بحجم الإنجاز أو بعدد المهام اللي ننجزها. دائما نشوف كثير ناس يقابلونا لما نجلس معهم نتعمق معهم نكتشف أنه في هموم أنت نفسك ما تقدر تتحملها لو صارت في حياتك. فإذا خلف الابتسامة خلف النجاح توجد فيه معاناة تحتاج إلى دعم، تحتاج إلى احتواء. لذلك من المهم أنه يكون ونكون كلنا أكثر وعي بأنه نطلب المساعدة في الوقت المناسب، وأنه طلب المساعدة ما هو ضعف يا جماعة، هو يعني أنك تهتم بمشاعرك، تهتم براحتك النفسية، هذا الشيء لا يقل أهمية عن

نجاح نفسه، خاصة النجاح المهني أو الشخصي. كلما بادرنا في أننا نفهم أنفسنا ونعبر عن مشاعرنا والأشياء اللي نحس فيها، كانت فرصة التعافي والتوازن النفسي أكبر، وأصبحنا يعني كذا نعيش حياة أكثر طمأنينة، أكثر توازن، فبالتالي يصير تذوق طعم النجاح بطريقة مختلفة. يعني تقدر توج نجاحك لأنك تشعر الآن فيه ولست داخل صدمة. فإذا إحنا هذه فقرتنا لليوم كانت تتكلم عن الاكتئاب عالي الأداء وكيف منقدر نواجهه، ونوقف شوي نسمع أغنية وراجعين في فقرات مختلفة، فخليكم قريبين.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: لكل إنسان مسار، وكل نجاح يبدأ بخطوة. وعشان تعرف كيف تختار وتحول الطموح لإنجاز والفكرة لإبداع، كل اللي تحتاجه خطوة بوعي واتزان. ومن هنا بنرسم لك معالم الطريق، وابدأ رحلتك وحدد مسارك. مسار يأتيكم الأربعاء 11 صباحاً.
0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
2: صباح المملكة.
3: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا. ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.

0: ومكملين أكيد معكم مستمعينا الكرام هذه الصباحات الجميلة من برنامج صباح المملكة. واليوم كذا في فقرة مشاريعنا راح نسلط الضوء على المبادرات والجمعيات اللي تسهم في حفظ الهوية الوطنية وأيضا تعزز الوعي بتاريخنا العريق. اليوم ضيفنا من جمعية العقيلات للموروث الشعبي، وهي أحد الجمعيات المهتمة الحقيقة بالتوثيق وإبراز إرث العقيلات ودورهم التاريخي في الحركة التجارية والاقتصادية وأيضا الاجتماعية في الجزيرة العربية. اليوم راح نتعرف على أهداف الجمعية وبرامجها وأيضا مبادراتها وجهودها في المحافظة على الموروث الوطني وأيضا نقل للأجيال القادمة بأساليب حديثة تعزز ارتباطهم بتاريخهم وأيضا بهويتهم. دعونا نرحب بضيفنا الدكتور بدر بن صالح الوهيبي، مؤسس جمعية العقيلات ومؤسس ومالك أيضا متحف العقيلات التاريخي، ونقول يسعدنا صباحك دكتور.
1: الله يصبحك مبارك، الله والعافية.
0: يا هلا بك والله. اليوم نبي نتعرف أكثر وأكثر بالمقصود بموروث العقيلات وأهميته في تاريخ المملكة العربية السعودية.
1: نعم، العقيلات طبعا تاريخ أمتد حقبة زمنية تقريبا على 400 سنة، وكان الأصل في العقيلات اللي هو التجارة، لكن امتد التاريخ هذا الأمور كثيرة، منها السياسي والعسكري والثقافي والاجتماعي والطب الشعبي، سباقة الخيل بالميادين العالمية قبل 120 أو 130 سنة. صار تاريخه متعددة طبعا الآن يشتغل الثقافة بالدول العربية.
0: وبرضو في اللي هو الجمعية، جمعية العقيلات للموروث الشعبي، برضو نبي نعرف إيش أهداف هذه الجمعية وتحدثونا عنها.
1: بعد مرور زمن من اهتمامي بالتاريخ هذا ودراساتي عنه، وكان طبعا الأساس دراسة بحثية لدرجة الدكتوراه عن تاريخ العقيلات، فرأينا أنه من الأنسب أنه إنشاء جمعية تحفظ التاريخ هذا بطريقة علمية وبحوث يعني رسمية ومعتمدة، وتنقية التاريخ هذا والتراث من يعني القصص الخيالية والأشياء الزيادة والنقص. فجت الفكرة والحمد لله سعينا مع الجهات الرسمية ووجدنا كل ترحيب وتسهيل، وأسست الجمعية عام 1441
0: ما شاء الله.
1: لكن صار في ظروف معينة، وإلى أن عاد الأسبوع هذا تم تجديد المجلس، والحمد لله انطلقت لقاءنا بسمو صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل

0: أمير منطقة القصيم وسمو نائب الأمير فهد بن سعد، وأبدوا حقيقة الاستعداد الكبير للمساعد والمساندة بكل ما يخص التاريخ هذا والجمعية بالذات. إن شاء الله تعالى عندنا الآن خطط كبيرة جدا للقيام بالعمل انطلاقا إن شاء الله من بداية السنة الجديدة هذه إن شاء الله.
1: إن شاء الله بإذن الله. إيش أبرز الفعاليات والبرامج اللي تنظمها الجمعية على مدار العام؟
0: طبعا فيها الفعاليات منها الشيء الرسمي، المشاركة بالأيام الرسمية زي اليوم الوطني ويوم التأسيس ومناسبات التعليم أو أي مناسبة رسمية، أو إقامة المهرجانات والعقيلات، مسيرة العقيلات، المسيرة الإبل، يعني تحاكي المسيرة القديمة للعقيلات، مخيم العقيلات اللي قام فيها الشعراء والمرشدين وتراثهم الشعري والحدا اللي كان وقت الرحيل. وطبعا الندوات والمحاضرات والمشاركة بالأندية الأدبية
1: برضو أيضا، بما أنه هذه الجمعية لها دور مهم في نقل الموروث الشعبي إلى الأجيال القادمة، أيضا الوعي في هذا الموروث الشعبي الوطني، إيش الرسالة اللي تودون توجيهها للمستمعين حول أهمية المحافظة على التراث الوطني؟
0: طبعا قبل الرسالة تطرح وتوضح الأهداف الجمعية للنشأة الجديد، للجيل الجديد الآن. طبعا الجمعية لها أهداف كبيرة جدا، جمع كل ما يتعلق بتاريخها السياسي والاقتصادي والعسكري والثقافي والاجتماعي والشعراء والطب الشعبي الرشادي، وطرحها بالشكل الجميل والمنسق والمبسط لأجيالنا، وتعريفهم أن الحياة ما تجي بالسهولة هذه، والإنسان لابد أن يسعى بكل ما أوتي من قوة ولا يعتمد على شيء معين. العقيلات طبعا بنوا أنفسهم بشكل عجيب، يعني بالتجارة ودون اعتماد على أي جهة ثانية. فالهدف الآن نقل الثقافة هذه اللي اعتمدها كله على الله سبحانه قبل كل شيء، ثم على النفس بكل طرق الحياة وطرق التجارية اللي تعينوا على حياته الآن.
1: برضو أنت ذكرت أنه في متحف برضو للعقيلات، هل يستطيع المستمع الكريم أنه يتوجه له يزوره يتعرف عن كثب على الموروث اللي موجود هناك؟
0: نعم، فيه متحف الآن على طريق الواقع على طريق الملك عبد الله في بريدة، واسمه متحف العقيلات التاريخي، ويضم وثائق يعني محلية وإقليمية ودولية وعالمية، وثائق لا توجد بأي مكان إلا في هذا المتحف بالذات، ويعرف الزائر يعني من هم العقيلات فعلا، وما مستواهم الاقتصادي، مستواهم السياسي والعسكري والثقافي والاجتماعي، وكان لهم غير التجارة كان في شيء جميل، لهم دور اجتماعي كبير من ضمن بناء المساجد، إنشاء الجمعيات، وفيها وثائق طبعا موجودة بالمتحف.
1: بصراحة الحقيقة هذه معلومات جدا مهمة، لأن فيها حفظ كثير من الموروث الشعبي، وإحنا نذكرها في هذا اللقاء لأنه هي جهود تذكر فتشكر يعني، وإحنا نتوجه لكم بالشكر الجزيل على
0: حاجة بسيطة أختي لو سمحتي لي، بسيطة جدا. لا ننسى وقفتهم العظيمة بالرجال والسلاح والمال مع الملك عبد العزيز رحمة الله عليه أثناء توحيد البلاد، لهم دور كبير جدا.
1: صحيح. الحقيقة كل الشكر لك دكتور بدر بن صالح الوهيبي، مؤسس جمعية العقيلات ومؤسس ومالك متحف العقيلات التاريخي، على هذا الجهد اللي تقدمونه، وأيضا هذه المعلومات اللي تقدمونها حول هذه الجهود، جهود الجمعية العقيلات للموروث الشعبي، والدور المهم اللي تقوم فيه في حفظ جزء أصيل من تاريخ الجزيرة العربية، وأيضا تاريخ المملكة العربية السعودية وتراثها الثقافي والموروث الشعبي. ما هو في الحقيقة حكايات من الماضي، لكن هو ذاكرة وهوية وطن وجسر يربط فيه الأجيال القادمة بجذورها الماضية. كل الشكر لكم على هذه المعلومات الرائعة اللي قدمتوها لنا، وأيضا شكرا لك على قبول دعوة البرنامج. يعطيك العافية دكتور.
0: الله يطول عمرك. شكرا لك. شكرا هلا. لك.
1: حقيقة جميل جدا أنه نلقى في أشخاص رائعين مثل هؤلاء الأشخاص اللي قدموا لنا هذه المعلومات وتعبوا وبذلوا جهد في المحافظة عليها والحرص عليها لكي يقدمونها للجيل القادم ويربطونه بتراثه بموروثه بأصالته بهوية وطنه. احنا واقفين معاكم في فاصل قصير وراجعين لكم.

0: صباح المملكة. صباح المملكة.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
2: الصحة وعي، والمعلومة الصحيحة تصنع فرق، والآن في الطب كثير اللي يعطي وصفات ويقدم معلومات، وعشان ننتهي من الشائعات جبنا لك طبيبك لين عندك. طبيبك يأتيكم الثلاثاء 11 صباحا.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
0: صباح المملكة.
3: صباح المملكة.
4: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.

ومكملين أكيد معكم أصدقاء الصباح. هذه الصباحات الجميلة، وأنا عندي سؤال: كم مرة كذا نظرتوا لعداد الخطوات اللي موجود في هواتفكم ولا في ساعاتكم الذكية كذا، وأنتم تحاولون توصلون ذاك الرقم السحري اللي هو 10,000 خطوة يوميا؟ بصراحة عقدني هذا الرقم كثير ترى والله، يعني نادرا ما أحققه، وإذا لدرجة أني دخلت في الماراثون الخاص في الرياض عشان أحققه، وفعلا يعني وصلت لـ11,000 خطوة، وكانت صراحة إنجاز عقبها ما وصلت للعشرة. هذا الرقم اللي صار اليوم هدف كل شخص يسعى إلى أن يمتلك الصحة والنشاط واللياقة البدنية، يعني فعلا هذا الرمز ارتبط بهذا الموضوع، بالنشاط باللياقة البدنية، صار زي التحدي جميع الأشخاص، لدرجة أنهم صاروا يفتحون المشاركة أنه يلا تعالوا نطلع نمشي 10,000 خطوة. صار فيها زي الدعم بين الشباب أنه يلا تعالوا نطلع نسوي 10,000 خطوة يوميا، وتشجيع لبعضهم برضو. هذه الرقم له قصة، خلونا نعرف وش قصة هذا الرقم اللي بدأت من فكرة تسويقية في اليابان قبل أكثر من 60 عام، وتقول إنه في حملات دعائية تؤكد إنه دراسات إنه الحديثة إنه هذا اليوم الرقم 10,000 خطوة، هل هي قاعدة صحية ثابتة ولا أنها مجرد هدف كذا نقول تحفيزي يدفعنا إنه نتحرك؟ خلينا نسمع القصة اللي صارت. يقولك على مدى عقود ارتبط رقم 10,000 خطوة يوميا بمفهوم الصحة المثالية واللياقة البدنية، أصبح هدف يومي يسعى إليه ملايين الناس عبر الساعات الذكية وأيضا عبر تطبيقات الهواتف. ومع مرور الوقت تحول هذا الرقم إلى معيار عالمي ينظر إليه باعتباره مفتاح للحفاظ على الصحة، سواء صحة القلب أو التحكم في الوزن وأيضا الوقاية من الأمراض المزمنة. طبعا تعود القصة إلى اليابان عام 1965 للميلاد، عندما طرحت أحد الشركات جهاز لعد الخطوات، ويعني زي ما تقولون عداد يعد 10,000 خطوة. طبعا جاء اختيار الرقم ضمن حملة دعائية تزامنت مع الحماس الرياضي اللي أعقب دورة الألعاب الأولمبية في طوكيو. طبعا شكل الرمز الياباني ساهم كثير، واللي يمثل الرقم 10,000 في ترسيخ الفكرة، إذ يشبه أنه حاطينه شخص يمشي، كأنه شخص يمشي. هذا الرقم سهل التذكر وأيضا جذب، سوى زي عملية الجذب التسويقي. مع مرور الوقت انتشر الشعار في مختلف أنحاء العالم قبل أن يتحول تدريجيا إلى ما يشبه التوصية الصحية غير الرسمية. يعني شوف كيف تطور من عملية تسويقية وجذب تسويقي إلى توصية صحية غير رسمية أصبح الجميع يسعى للحصول عليها. طبعا الأدلة العلمية الحديثة تشير إلى أن العامل الأهم ليس تحقيق هدف رقمي محدد، بل الحفاظ على نشاط بدني منتظم ومستدام. كل زيادة في عدد الخطوات اليومية تسهم في تحسين الصحة العامة وأيضا تقليل مخاطر الأمراض المزمنة وأيضا الوفاة المبكرة لا سمح الله. هذا الشيء يجعل الحركة اليومية بحد ذاتها هدف صحي يستحق الاهتمام. فإذا هذه هي قصة الرقم 10,000 خطوة. فإذا تؤكد الدراسات أنه الأهم من الوصول إلى هذا الرقم هو الاستمرار في الحركة، أنك تظل تسوي نشاط بدني ويكون جزء من أسلوب حياتك اليومية. طبعا كل خطوة دائما تسهم في تحسين صحتنا، في تعزيز جودة حياتنا، سواء كانت 1,000 خطوة أو أقل أو أكثر. ترى أنا متعقدة من 10,000 خطوة هذه. المهم إننا نتحرك وما نجلس، وكذا نجعل المشي صفة وعادة يومية نستثمر فيها صحتنا وأيضا مستقبلنا. وإحنا لازلنا متواصلين معاكم في فقرات أكثر.

0: صباح المملكة.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
2: معك في زحمة أشغالك وطريق مشوارك، مواضيع متنوعة نشاركك باللي يعجبك والترند اللي يهمك،
3: ونستكم لنا ترمونسين أنتم من ونستكم نستانس حنا ننبسط،
2: ونسمع نبض الناس أول بأول.
4: 011-40-53 نستقبل اتصالاتكم على هالرقم
5: أو المشاركة عبر تطبيق الإذاعات السعودية سعودي راديو. ويا هلا بكم،
2: عز النهار يزين يومك. عز النهار يأتيكم من الأحد إلى الخميس الواحدة ظهرا.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
0: صباح المملكة.
6: بيئتنا كنز. التوعية البيئية في المدارس. الطلاب هم سفراء المستقبل للبيئة، وغرس السلوكيات البيئية الصحيحة في المدارس يصنع مجتمعاً واعياً ومحافظاً على بيئته. بيئة مستدامة، حياة أفضل.

0: ومكملين أكيد معكم، ويا هلا ويا مرحبا بكل اللي انضموا لنا في ساعتنا الإذاعية الأخيرة من عمر حلقتنا لليوم. والآن وصلنا إلى فقرة جدا مهمة مستمعينا، اللي هي فقرة اسأل مختص. هي الفقرة اللي جدا أحبها لأنه من خلالها نكتشف أبعاد جديدة وناخذ يعني معلومات من أشخاص مختصين. اليوم راح نتكلم عن الألوان. فالألوان ما هي مجرد كده تفصيلة جمالية تحيط فينا، لا، هي لغة صامتة تؤثر في مشاعرنا وأيضا في قراراتنا وحتى في طريقة تفاعلنا مع الآخرين. فيه لون يبعث على الهدوء والطمأنينة، وفيه لون آخر أيضا يحفزنا للنشاط والطاقة. وأيضا الألوان كذا تلعب دور خفي في حياتنا اليومية، وتلقى كثير من المحلات التجارية تهتم في اختيار ألوان معينة للثيم الخارجي وأيضا للديكور داخل المحل، سواء يعني هي تبي تجذب الزبائن أكثر أو بتسوي هدوء واسترخاء داخل المكان، فتعتمد على الألوان. اليوم نبي نعرف كيف ودور الألوان، كيف تأثر على حياتنا اليومية سواء في المنزل أو في أماكن العمل أو حتى في العلامات التجارية اللي نتعامل معها. اليوم في فقرة اسأل مختص رح نسلط الضوء على أسرار الألوان وتأثيرها النفسي والسلوكي مع ضيفتنا سامية أحمد المهدلي، فنانة تشكيلية وأيضا محللة ألوان. ونقولها يسعد لنا صباحك.
1: وصباحك سعيد، أهلا وسهلا أخت بدرية.
0: يا هلا والله فيك. اليوم فيك. كلنا حماس
1: نعرف، والله أنا متحمس أكثر.
0: نبي نعرف بس كيف نصف كذا علاقة الإنسان بالألوان، وهل فعلا هي تأثر على مشاعرنا وعلى حالتنا النفسية وأيضا على سلوكنا اليومي؟
1: شوفي يا بدرية، سبحان الله أنا من خلال خبرتي في مجال تحليل الألوان بالتحديد ومارست هذا المجال مع مختلف الأعمار، توصلنا لدراسة إنه علاقة الإنسان بالألوان، تخيلي، تبدأ من الدي إن إيه.
0: أوه ماي جاد، إن هي علاقة وثيقة
1: جدا فوق ما تتصوري، يعني هي تعتبر بصمة ينولد بها الإنسان. فتخيلي قد إيش هي تأثر على حياته لما ينقطع عنها أو لما يناقض طبيعته اللونية.
0: إذن كيف ممكن أنها تأثر على مشاعرنا وأيضا على سلوكنا اليومي؟
1: تأثر بشكل كبير مرة، يعني سبحان الله، يأثر في المود، يأثر في النفسية، في المشاعر، في القرارات حتى. وحتى كمان ما تفاعل الناس معاك بيتأثروا بألوانك، فالألوان بتأثر بشكل كامل. يعني سبحان الله، من ينخلق الطفل يكون عنده سلوك لوني معين فطري، غالبا يكون هذا السلوك صحيح وطبيعي، بس يكبر يبدأ يتأثر باللي حوله واللي حوله يتأثروا به بسبب الألوان، سبحان الله.
0: فإذا أنا عندي سؤال كمان فضولي، يعني إحنا لما تنولد لنا بنت نحط اللون البينك، ولما ينولد لنا ولد نحط اللون البيبي بلو، هذا الأزرق الفاتح، فهل إحنا كذا قيدنا أطفالنا بحيث أنه ما تركنا لهم مجال حرية أنهم إذا كبروا شوي يختارون الألوان اللي يبغونها؟ يعني حتى غرفة النوم لونها أزرق أو وردي.
1: صحيح. شوفي، هو أمانة إحنا صار في عندنا معتقدات لونية معينة على أساسها تختار الألوان، زي ما أنت تفضلتي أنه إحنا نختار مثلا للطفلة درجات البينك وكذا لأنها بتعزز الأنوثة أكثر، عكس الدرجات اللون الأزرق. فالفكرة هنا حلوة، لكن إحنا نوصل لمرحلة أنه إحنا المفروض نعطي الطفل مساحة وحرية أنه يكتشف ألوان أكثر من البينك مثلاً أو البلو. إذا استمرت الفكرة هذه مثلاً مع الطفل في الاختيارات، في اللبس، في الديكور، راح يوصل لمرحلة هو شوية تنفصل علاقته بالألوان. فهمت علي؟ فحلو أنه أوكي، إحنا نستخدم ألوان تفيدنا في الديكور وفي الملابس بطريقة معينة، بس ما نعتبرها قيود في نفس الوقت. لازم نكتشف مجموعة لونية مختلفة.
0: طب يعني إذا خلني أرجع أصيغ السؤال بطريقة ثانية، اللي هو كيف أقدر يعني ألواني أنا المفضلة كيف أخليها تعكس جوانب شخصيتي وإلى أي مدى أقدر أعتمد عليها؟
1: طيب، في فكرة اللي هي تحليل الألوان. سبحان الله، إحنا منقسمين لأربع فصول لونية، اللي هو الفصول الباردة الشتاء والصيف، الفصول الدافية اللي هو الربيع والخريف. ففرضنا أنه ناخدك يا بدرية كمثال، أنت ممكن تنتمي لفصل الخريف، فأنت تنسجمي لطبيعة الألوان الخريفية أكثر، بتأثر في سلوكك في مشاعرك. يعني أنت يا بدرية لو قعدتي في مكان ألوانه شتوية بارزة أو ألوان صريحة جدا، راح تنزعجي من الألوان، ما راح تقدري ترتاحي في المكان، لا تقدري تشتغلي فيه ولا تنجزي فيه، ولا حتى ممكن تحسي أنك أنت تقدري أنك أنت ممكن تعملي أفكارك أو شيء. فهمت علي؟ فهي الفكرة أنه كل شخص فينا له باليت لوني معين بيتأثر فيه كشخصية، حتى كمجال عملك مثلا، كمجال اختياراتك، كلها بتتأثر من الباليت اللوني تبعك. ومهم أنه أنت تنسجمي مع مجموعتك اللونية.
0: وهذا الألوان اللي أنا اكتشفت أنها تأثر فيني، هل هي ثابتة أم تتغير مع تغير مزاجي؟
1: طبعا هي ما تتغير، ثابتة، لكن طبعا مزاجك بيحدد اللون اللي أنت تحتاجي. أوكي. يعني يوم صحيتي وتحسي أنك أنت فيك شوية خمول، وراكي شغل، وراكي عصف ذهني، فممكن لو لبست اللون الأصفر بدرجة لون تناسبك راح يعطيكي هذا الشعور اللي هو بالنشاط والحيوية. سبحان الله.
0: وهي يعني هو اللون

0: ممكن أنا أختار اللون الكحلي، ممكن شخص آخر يختار الأبيض.
1: صحيح ممكن، لكن الدرجة اللي تناسبك من اللون، اللي ترتاحي وتنسجمي وتتناغمي معاها من اللون، هي اللي راح تأثر في مشاعرك وتفاعلك سبحان الله وطاقتك في نفس الوقت.
0: أنا الآن طالعة مقابلة شخصية، خلينا نقول
1: حلو،
0: كيف يعني أستخدم هذه الألوان وإيش دورها في إنها تساعدني في تكوين الانطباع الأول، سواء أنا رايحة أصلح مقابلة أو أقابل أشخاص أو في شخص أنا بجتمع معه، فكيف يتؤثر على الحضور، على ثقة النفس، كيف أفسر مزاج الشخص اللي جاي، أنه ممكن أبدأ معاه الموضوع بالطريقة الفلانية أو بالفلانية، عن طريق استخدامه للألوان أو عن طريق استخدامي أنا للألوان؟
1: طبعا هو أول شيء يعتمد الموضوع على عدة جوانب. أهم شيء إيش طبيعة المقابلة هذه، إيش الشيء اللي أنت راح تقدميه. هل أنت مثلا راح تعملي مثلا مقابلة، قولي مثلا في مجال في مثلا أطفال، فحلو هنا أنك أنت تروحي وأنت لابسة ألوان تعطي انطباع أنك أنت كالورفولي أكثر، عكس مثلا لو أنت رايحة تقدمي في مجال عمل في وظيفة رسمية إدارية، تكون هنا ألوانك أكثر احترافية. فطبعا هو الألوان بيساعد أنه هو يظهرك بهوية وكاريزما احترافية جدا، وبيعطي انطباع للشخص اللي أنت

0: يعني حتى انت لما تروحي تكوني اوريدي طاقتك زي ما تقولي في ثقه، عارفه انه انت جايه بمظهر لائق بطريقه مرتاحه فيها. فهو يعتمد حسب ايش نوع المقابله، ايش الالوان اللي تناسبك واللي انت تقدري تنسجمي معاها عشان يكون في اتصال بينك وبين الطرف الثاني.
1: اوكي، حينعكس علي انا، حيشوفه يستقبله الشخص اللي امامي بسبب تاثير اللون علي
0: من اول لحظه.
1: الله،
0: سبحان
1: يا
0: الله.
1: سلام، الحقيقه من اول لحظه الموضوع هذا المفروض الواحد يتعمق فيه، لانه فعلا ياثر في يومنا اصلا. يعني اذا انا اليوم لابد اني اؤدي المهمه ذي وانا ماني في مزاج كويس، ممكن البس لون ياثر في مزاجي. وبرضه نفس الشيء اذا كنا بنتكلم عن ديكور المنزل، أنا الآن غرفة الصالة مثلاً تجتمع فيها العائلة، بختار الآن لها ألوان، أبغى النشاط اللي يصير في الصالة مثلاً دفء، هدوء، استرخاء، أو أبغى مكان أنشطة نلعب فيه ونضحك فيه وفي ضحكات وفي جيم بورد وفي لعب وفي حركة، حيأثر على اختياري للألوان.
0: صحيح.
1: ففي ألوان كذا تمنح شعور بالهدوء يمكن والراحة، إيش هي؟ وبرضو إيش الألوان اللي تعطيني النشاط، تعطيني الطاقة، وكيف ممكن أوظفها في المنزل، أو أيضا ممكن أوظفها في مكتبي في العمل، وأيضا كيف أنا أختار ملابس مناسبة تتماشى مع هذه الألوان الديكور والألوان اللي موجود في المكتب أو اللي موجود في المنزل، بحيث ما يصير في تضاد أو تعارض في الطاقة اللي تصدرها الألوان.

0: آخر قيم هذه الألوان وتأثير هذه الألوان. إيش الفكرة هنا في الموضوع هذا؟ درجة اللون. يعني مثلا لو إحنا حابين صالة تكون فيها ألوان دافئة عشان زي ما قلتي تعطي نشاط، تعطي دفء، تعطي احتواء، حلو هنا إنه إحنا نختار الدرجات اللي تتناغم معانا، ما تكون ألوان مثلا باهتة جدا أو مطفية جدا من الألوان الباهتة بحيث إنه تدينا نتيجة عكسية. وممكن العكس، الألوان المطفية هذه بتكون مريحة لأشخاص معينين. أوكي. نفس الشيء في مجال لو وظيفتك أو مكتبك، حلو إن الألوان تكون متصلة فيك كمان، بس بألوان تعطي أكثر نشاط، تعطي أكثر تعطيك أكثر احترافية. يعني مثلا لو أنت ديزاينر، حلو إنه مكتبك يكون فيه ألوان متناغمة ويتناسب معاك وتنسجمي معها، بحيث إنه العميل لما يجيكي على طول هنا يشبك ويحس إنه فيه مصداقية، فيه احترافية.
1: صحيح صحيح،
0: أنا جيت في المكان الصح. عكس لو جاء مكتب مصمم داخلي مثلا ولقى إن المكتب درجاته محايدة، ما فيها ألوان أو ألوانها مزعجة وما فيها تناغم، هنا على طول يبدأ يشك في الموضوع.
1: فإذا برضو إحنا نبي نعرف إيش الأخطاء اللي ممكن إنه إحنا نسويها. يعني أنت أيضا قابلتك يمكن في تعامل الناس مع الألوان؟
0: طبعا سبحان الله، أنا قابلت ممكن أكثر من 1000 عميلة، ما تتخيلي التجارب والقصص وتأثير الألوان على الناس. وأبدأ هنا بنقطة مرة مهمة اللي هي المعتقدات اللونية اللي مأثرة علينا للأسف بشكل مرة كبير. ويمكن في السنوات الأخيرة إحنا بدأنا ننفصل عن الألوان بحكم اللي هو المعتقد السائد اللي صار الجديد، الأولد ماني والألوان المينيماليزم والشغلات هذه اللي هي أثرت فينا، وفجأة صرنا إنه نحس إنه ما في إنرجي بسبب هذا المعتقد.
1: صحيح.
0: ففي ناس بتجي إنه لا، أنا أبغى أكون شيك، ما أبغى ألوان، مثلا أبغى ألوان تكون محايدة، إيش اللي ناسني منها. أو في ناس مثلا بيجوا يكونوا مروا بصدمات نفسية تلبس بس أسود فتبغى تتخطى الأسود هذا، ما هي عارفة. في ناس مثلا بيجوا نشأوا في بيئة إنه لا، أنت سمرة لازم تلبسي ألوان مرة فاتحة عشان تفتحي. فيجوا للأسف محملين بمعتقدات تفصلهم عن طبيعتهم اللونية بحيث إنها بتأثر. فدوري أنا هنا كأخصائية وخبيرة إنه أنا أعمل لها تجربة لونية معينة تعيد اتصالها بألوانها، أخليها تشوف حقيقتها، جمالها، انعكاس الألوان على نفسيتها. تجيني سبحان الله بمود، تطلع بمود مختلف تماما، لأنه هي أدركت أنه كانت هذه مجرد معتقدات أثرت على سلوكها اللوني مو أكثر.
1: يعني الحقيقة حديثك هذا يأخذنا إلى ناحية مختلفة اللي هي ناحية الأطفال. يعني إحنا برضو ما نبي نخطئ في اختيار الألوان الأطفالنا، بما أن إحنا اللي نروح للمول ونشتري لهم القطع، مو هم اللي يختارونها. فإيش ممكن، كيف ممكن ندرب أطفالنا على هذا النظام، خلنا نقول، أو الثقافة الخاصة بالألوان، بحيث أنه لما يفتح دولابة نقول اختار لون، وصير إحنا عندنا هذا الوعي إنه اختار هذا اللون لأنه رايح المدرسة، يمكن متوتر وراء اختبار، يمكن متحمس حيختار هذا اللون الثاني. فكيف نبدأ نتعلم إحنا ونعلم أطفالنا هذه الثقافة الجميلة اللي هي ثقافة الألوان؟
0: سؤالك مرة مرة مهم، مرة شكرا على هذا السؤال ومرة أهنيك، لأنه ببساطة في تركة مرة بسيطة إذا إحنا سويناها مع الطفل فإحنا كذا أدينا اللي علينا. سيب الطفل يختار ألوانه بنفسه، صدقيني ما راح يخيب نفسه،
1: لأنه هو أكثر تواصل يمكن مع ذاته منا.
0: فطرة فطرة سبحان الله، هو أصلا نشأ وهو عينه تشوف ألوانه بس. فإذا أنت سبتيه يختار الألوان الصحيحة راح يتصل بألوانه، راح يختار الطريق الألوان اللي تتناغم معه، حتى لو كانت هذه الألوان بالنسبة لك مزعجة أو ما تشبهك، بس هو ينسجم معها، هو يتفاعل معها. لأنه أنا لما عملت جلسات للأطفال أول شيء كنت أخليهم يختاروا من الفصول اللونية 4، أنت وين تشوف نفسك أو أنت وين تشوفي نفسك. حرفيا كل الأطفال اختاروا الفصول اللي هم ينتموا لها فعلا سبحان الله، من غير أي تدخل.
1: الحقيقة هو موضوع أنا أعتقد أنه لابد أنه يدرس، لابد أنه

0: كل شخص يفهم فيه، لأنه فين ما تروحين في ألوان في حياتنا يعني مش يعني نفس كيف نثقف نفسنا في التغذية الصحية، لابد أننا نثقف نفسنا أيضا في الـ في الـ في الألوان. برضو كمان في ألوان في طبقك في وجبتك لابد أنها تتوافر وتتمازج معاك أنت، يعني مع مزاجك. يعني وجود طبق سادة يختلف عن أنه وجود وجبة فيها هذه الألوان ممكن أنها تأثر. كثير من الدكاترة النفسيين يقولون، خاصة الأشخاص المصابين باكتئاب، يقولون لهم اشربوا عصير برتقال، أضيفوا ألوان إلى أطباقكم. كثير هذه النصائح نسمعها منهم، لأنه كيف تأثر على الدماغ وكيف تخلي هرمون السعادة يفرز بطريقة معتدلة ومتزنة. حقيقة إحنا جدا مستمتعين في هذه الفقرة وفي هذه المعلومات اللي حصلنا عليها، ولا زلنا كمان برضو نبي نتعمق فيها أكثر وأكثر. ما راح تكون هذه فقط البداية، أنا متأكدة. الأستاذة سامية أحمد المهدلي، الفنانة التشكيلية وأيضا محللة الألوان، كل الشكر لك على هذا اللقاء اللي حقيقة استفدت منه أنا بداية، فما بالك في بقية الأشخاص اللي يستمعون إلينا. يعطيك العافية، ونتمنى حقيقة الله ينفع بعلمك، لأنه من العلم اللي فعلا يغير في حياتنا ويغير في نظرتنا للحياة حولنا. كل الشكر لك على قبول دعوة البرنامج، يعطيك العافية.
1: العفو لك، الله يعافيك يا رب ويسلمك. حياك
0: يا هلا بك والله.
1: هلا فيك.
0: فإذن يا جماعة الخير، ألوان يعني مو بس مشهد بصري، إحنا نتكلم عن عنصر مؤثر في مزاجنا يعني وفي بيئتنا وفي طريقة تعاملنا مع العالم من حولنا. يعني إنك تعرف دلالات الألوان وتأثيرها، هذا الشيء يساعدك إنك تتخذ خيارات أفضل في المنزل، في أماكن العمل، في أسلوب حياتك ككل، وأيضا تنقلها لأطفالك وتعلمهم طريقة تأثير الألوان على حياتهم، بذلك تصير الحياة أسهل وأكثر سلاسة، وكذا تصير فيها نجاحات جميلة، نجاحات ملونة خلنا نقول. وإحنا لازلنا متواصلين معاكم في برنامج صباح المملكة ومزيد من الفقرات بإذن الله، فخليكم قريبين.

0: صباح المملكة. صباح المملكة.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
2: السعادة. السعادة ما تجي صدفة. ما تجي صدفة. السعادة أسلوب حياة. كيف نزرعها في بيوتنا؟ كيف نخلي الابتسامة روتين في عملنا؟ وكيف نعيشها في تفاصيل يومنا؟ السعادة, السعادة. دائماً قرار وممارسة. سعادة جارية يأتيكم الأحد الحادي عشر صباحاً معي أنا مريم القحطاني والأخصائية الاجتماعية تغريد الطاسان.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
0: صباح المملكة. صباح المملكة.

0: ومكملين أكيد معكم أصدقاء الصباح. هذه الصباحات الجميلة وعندنا هاكثون جامعة أم القرى للابتكار السياحي 2026. يأتي هذا الهاكثون كمنصة وطنية تجمع العقول المبدعة وأيضا الطاقات الشابة لتقديم حلول ابتكارية تسهم في تطوير القطاع السياحي في المملكة العربية السعودية. اليوم رح نتحدث حول هذا الموضوع وحول كثير من التفاصيل أيضا مع الدكتور محمد باسندوة وكيل معهد الابتكار وأيضا ريادة الأعمال، ونقول له يسعدنا صباحك دكتور.
1: أسعد الله صباحكم وأرحب فيك أختي الفاضلة وبالأخوة والأخوات المستمعين والمستمعات، حياكم الله.
0: يا هلا بك. اليوم نبي نعرف عن هذا الهاكثون، هاكثون الابتكار السياحي 2026، واللي الملتقى المصاحب للمصاحب طبعا لملتقى المهنة والابتكار 2026.
1: بداية الله يعافيك، الهاكثون الابتكار السياحي يعني طلع بنسخته الأولى 2026، تم إطلاقه قبل أمس، والهاكاثون عبارة جزء لا يتجزأ من فعالية المهنة اللي تحتوي على 7 فعاليات مصاحبة، أحدها هاكاثون الابتكار السياحي. حقيقة يسعى الهاكاثون إلى التعاطي مع بعض الإشكاليات التي تواجه القطاع السياحي والعمل على تقديم بعض الحلول الابتكارية وإشراف بعض المختصين في المجال مع عدد من الطلبة لتعزيز القطاع السياحي بالحلول لتنمية رأس المال البشري وأيضا الأفكار الابتكارية التي تعزز من تجربة السائح والعميل.
0: إيش كانت يا دكتور مسارات الملتقى وأيضا دورها في خدمة القطاع السياحي؟

0: طيب بالنسبة للمسارات يعني عملنا على حرصنا حقيقة على تنوع المسارات في الهاكاثون حتى يعني نتمكن من تغطية كافة أبعاد صناعة السياحة. صناعة السياحة هي صناعة ضخمة تعتبر يعني من القطاعات الضخمة ولتخدم جهات جدا متعددة. فعملنا على إنشاء 4 مسارات رئيسية، بداية من مسار تحسين وتطوير تجربة السائح، وأيضا يأتي بعده مسار الأغذية والمشروبات وقطاع الإيواء السياحي، وثم تناولنا مسار الثالث وهو مسار التقنية والحلول الذكية في السياحة، ويأتي أخيرا المسار الرابع اللي هو يتناول التحديات في قطاع النقل السياحي.
1: برضو حدثنا دكتور عن أبرز المشاريع اللي مشاركة في هذا الهاكاثون.
0: جميل، هي الفكرة الأساسية كانت أنه تم طرح الأربع مسارات التي ذكرتها سابقا وإعطاء بعض التحديات المصاحبة لمثل هذه المسارات، فكان على التقديم مفتوح للعامة سواء من داخل الجامعة أو خارجها للطلاب وأعضاء التدريس، فكان الجميع مرحب فيه حقيقة، وعملوا على معالجة بعض التحديات وتوظيفها في المسار المعني فيها. الجميل في الموضوع أنه كل مسار فيه 2 مشرفي مسارات يعنوا بإدارة المتقدمين وعملية الترشيح والفرز والوصولا إلى المعسكر التطويري وبناء ما يعرف بالنموذج الأولي أو البروتوتايب. يعني
1: كانت المشاريع المشاركة عددها كبير، وكم فاز منها في الـ
0: جميل، هو حقيقة يعني المميز في الـ في الـ في الـ في الـ في الهاكاثون إنه سبحان الله في مدة قصيرة، هي تقريبا فتحنا التقدير لمدة 12 يوم، لك أن تتخيل أنه وصل المبلغ العدد المتقدمين إلى قرابة 100 فكرة، وتم بلورتها وفلترتها إلى ترشيح كل مشرف مسار 3 أفكار من

0: الآليات الأخرى المصاحبة للملتقى، حدثنا عنها وأيضا عن دورها في تأهيل الخريجين وأيضا الباحثين عن عمل في القطاع السياحي.
1: هو حقيقة الثيم العام للملتقى المهنة كان التميز وفي السياحي، يعني فكان هو ملتقى مهنة ولكن بصبغة سياحية خلينا نقول، وكان مصاحب له تقريبا 6 فعاليات أو 7 فعاليات مصاحبة يأتي في مقدمتها اللي هي معرض الخريجين. يعني معرض الخريجين كان فرصة لطلبة الجامعة اللي لديهم أفكار مميزة بعرضها في المعرض وتحت إشراف مشرفي المشاريع التخرج، ومن ثم عندنا كان في ورش عمل، في جلسات حوارية على المسرح، كان لدينا أيضا الأهم من ذلك اللي هو معرض السياحة، وأيضا استضفنا بعض الشركات السياحية وأيضا وزارة السياحة الأخوة مشكورين يعني كانوا متواجدين، وكان في أيضا شركات تعنى بالتوظيف، يعني فكانت فرصة للخريجين لعرض مهاراتهم ومشاريعهم التخرج، وأيضا فرصة لمن هم لديهم فرص وظيفية لي يعني الوصول إلى مثل هذه الخبرات ويعني إتاحة الفرصة لهم في سوق العمل. نعم.
0: وبرضو في ظهرت هناك أيضا حلول ابتكارية ساهم فيها العقول الشابة يمكن في في تطوير القطاع السياحي في المملكة العربية السعودية. كل الشكر لك دكتور محمد باسندوة وكيل معهد الابتكار وريادة الأعمال على هذا الطرح الجميل حول هاكثون جامعة أم القرى للابتكار السياحي واللي كان لعام 2026. كل الشكر لك على هذا المشاركة الرائعة وأيضا لقبول دعوة البرنامج برنامج صباح المملكة. شكرا لك.
1: الله يجزاكم خير وشكرا جزيلا لكم ويومكم سعيد إن شاء الله.
0: حلا بك والله.
1: يا

الحقيقة مثل هذه المبادرات يعني تعكس إيمان المملكة العربية السعودية بقدرات شبابها وأيضا دورهم في صناعة المستقبل من خلال الإبداع، من خلال الابتكار. هاكاثون جامعة أم القرى للابتكار السياحي الحقيقة هو فرصة واعدة لتحويل الأفكار إلى مشاريع، إلى حلول عملية تسهم في تطوير القطاع السياحي وأيضا تعزيز تنافسية محلية عالمية، أيضا في حين تلتقي المعرفة بالشغف والشباب. وشفنا أيضا هناك عقول شابة تتنافس، طلعنا الابتكار اللي فعلا يصنع فارق ويقود نحو مستقبل أكثر ازدهار. احنا لازلنا متواصلين معاكم في هذه يمكن الدقائق الأخيرة من عمر حلقتنا.

0: صباح المملكة. صباح المملكة.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
2: من وين ما هبت النسمة من هوا بلادي؟ من شمالها لأقصى جنوبها، ومن الخليج في شرقها للبحر الأحمر غربها.
3: أنا سعودية الهوى والهوية، أهلي من الساحل إلي الساحل أبطال.
2: ناخذكم ونشارككم أجمل التفاصيل ومن قلب الرياض منقلكم آخر أخبارها وأهم فعالياتها وإنجازاتها. هوا بلادي يأتيكم من الأحد إلى الخميس الخامسة مساء.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
0: صباح المملكة.
4: صباح المملكة.
5: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت.
0: مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.

وعودة لكم مستمعين الكرام. وأرض المملكة العربية السعودية تحتضن كنوز تاريخية وحضارية تروي قصص الإنسان عبر آلاف السنين وعبر التاريخ، وأيضا تكشف لنا جوانب مهمة من حياة المجتمعات اللي عاشت على هذه الأرض المباركة. وطبعا في خطوة كذا قامت المملكة العربية السعودية وخاصة هيئة التراث اختتمت أعمال الموسم الثاني في المسح الأثري، وهذه هي فقرة بالأرقام لليوم. تقول لك الفقرة اختتمت هيئة التراث الموسم الثاني من أعمال المسح الأثري في محافظة المهد بمنطقة المدينة المنورة بعد تنفيذ عملية ميدانية شاملة أسفرت عن توثيق 1774 مكتشفاً أثرياً في مواقع السويرقية والمويهية، وكشف المسح عن تسجيل 156 موقع أثري جديد تضمنت 461 نقش إسلامي وأيضاً 34 نقش ثمودي و1259 رسم صخري، إضافة إلى 11 منشأة حجرية وثلاث قصور ومباني أثرية ودربين تاريخيين من طرق القوافل وأربعة آبار، في نتائج تعزز قاعدة البيانات الوطنية للتراث الثقافي، وأيضا تبرز التنوع الزمني للمكتشفات الأثرية في المنطقة. طبعا من أبرز المكتشفات نقوش صخرية تحمل اسم الخليفة الثاني عمر بن الخطاب، إلى جانب أبيات من الشعر العربي المنقوشة على الصخور، وأيضا حافظت على تفاصيلها عبر القرون، وهذا الشيء يمنح الموقع أهمية تاريخية وحضارية استثنائية، ويؤكد أيضا الحضور الإنسان المتواصل في محافظة مهد الذهب، وأيضا يمكن في فترات ما قبل الإسلام وحتى صدر الإسلام. فإذا هذه القصص اللي تروى عبر التاريخ سواء كانت موجودة في نقوش صخرية أو في طريق القوافل التجارية عبر الأزمان تكشف لنا جوانب مهمة الحقيقة من حياة المجتمعات اللي عاشت على هذه الأرض المباركة. وهذا التعزيز في هذا الإرث الوطني يعني يسفر عن اكتشف، يعني يقول لك نقوش في مواقع أثرية جديدة لم يتم الكشف عنها سابقا، في هناك عمق تاريخي للمنطقة يا جماعة، في يعني هي أحد المحطات المهمة على طريق القوافل القديمة، ففي إنه التركيز على هذه المنطقة يؤكد مكانتها وأيضا وصفها إحدى المحطات المهمة أيضا على الطريق خاصة في المهد وفي منطقة المدينة المنورة. هذه الاكتشافات الأثرية تؤكد أهمية الجهود الوطنية المبذولة لحماية التراث وأيضا توثيقه، وهذا الشيء يساهم في حفظ الذاكرة التاريخية للمملكة العربية السعودية. وترى بقول لكم هذا الشيء مهم لأنه يصير مثل وسيلة أو جسر ربط بين القديم والموروث الثقافي وبين الأجيال القادمة، نعرفها بإرثها الحضاري. طبعا حنا إلين هنا وصلنا إلى نهاية حلقتنا لليوم في برنامج صباح المملكة، كل الشكر لضيوفنا الكرام وكل الشكر أيضا المتصلين اللي شاركونا في سؤال هذه الحلقة، وكل الشكر لمعدتنا هناء الصباغ وأيضا سعدة الشهري وعمر العتيبي، وكل الشكر لمخرجينا إبراهيم الصويان وعبد العزيز الجربوع، وشكرا لي أنا بدرية خالد وأيضا لزميلي فهد الغامدي. وإحنا إن شاء الله غدا نلتقيكم في حلقة جديدة وفي مواضيع جديدة وضيوف متنوعين وفي سؤال حلقة جديد أيضا بكرة الخميس الونيس، فيمكن خميس آخر خميس في 1447، فانتظرونا بإذن الله. إلى حينها ابقوا سالمين وفي أمان الله.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: السعادة ما تجي صدفة. السعادة أسلوب حياة. كيف نزرعها في بيوتنا؟ كيف نخلي الابتسامة روتين في عملنا؟ وكيف نعيشها في تفاصيل يومنا؟ السعادة دائما قرار وممارسة. سعادة جارية يأتيكم الأحد الحادي عشر صباحاً معي أنا مريم القحطاني والأخصائية الاجتماعية تغريد الطاسان.

0: ها وش رايك وين بنروح الليلة؟
1: أبد كالعادة نروح للاستراحة.
0: أوه الله يعيننا على زحمة الطريق.
1: لا ما عليك، عندي لك حل يختصر علينا الطريق بعد.
0: وش ذا اللي يشتغل؟
1: هذا برنامج على إذاعة الرياض يغير جوك ومودك.
2: على جوك خذ الفرحة،
3: على جوك خذ الفرحة،
2: على جوك
0: على جوك.
1: يأتيكم كل جمعة وسبت 10 مساء
0: على إذاعة الرياض.
4: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض. الماء والترشيد.
5: تنتج المملكة يومياً ما يقارب 6 ملايين متر مكعب من المياه المحلة لتكون من أكبر دول العالم في هذا المجال، وبين الوفرة والاستهلاك يبقى الترشيد مسؤولية مستمرة. في مدينة جدة بدأت أول محطة لتحلية المياه في المملكة عام 1928 للميلاد، واليوم تحصد المملكة 11 رقماً قياسياً عالمياً في التحلية، وبين البداية والإنجاز يبقى الترشيد واجباً يومياً. يبلغ متوسط استهلاك الفرد في المملكة نحو 200 لتر من المياه يومياً، والمستهدف خفضه إلى 150 لتراً بحلول عام 2030، وبين الواقع والمستهدف يبدأ التغيير من سلوك الفرد. من عام 2000 إلى 2024 أنتجت المملكة أكثر من 31 مليار متر مكعب من المياه المحلة بنمو سنوي يقارب 5%، وبين النمو المستمر تبقى المحافظة على المياه ضرورة لا تتغير.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: المستشار على إذاعة الرياض.
2: السلام عليكم، مساكم الله بالخير مستمعينا، حياكم الله في حلقة جديدة من المستشار. اليوم المستشار النفسي دكتور سلطان العصيمي هو ضيف هذا اللقاء الدائم عبر أثير إذاعة الرياض. اليوم بسولف مع الدكتور سلطان عن الاحتراق الوظيفي، يمكن تردد كثير مؤخرا في حالات كثيرة تقول ليش رافض الدوام، أنت بحابه، وش قاعد يصير معك؟ يفاجئك أنه فيه يعني يعطيك أعراض الاحتراق الوظيفي، ودي نتعرف على الأعراض هذه، هل لها علاج ولا اللي احترق خلاص احترق، وش قصتها النفسية؟ حياكم الله عبر هاتف الإذاعة المباشر أيضا 01 011 40 53، هذا هاتف الإذاعة المباشر. دكتور أهلا ومرحبا،
3: حياك الله وحيا الله المستمعين الكرام.
2: دكتور سلطان العصيمي ضيف البرنامج الدائم. دكتور، زي ما اتفقنا بنسولف عن الاحتراق الوظيفي، وفي المقدمة ذكرت أنه كثير من اليوم الناس لما تجلس معهم يعطيك يعني أعراض الاحتراق الوظيفي لما يبدأ يسولف عن العمل، وأحيانا طبعا مو بكل الناس، لكن في عدد كبير من الناس. ودي أتعرف معك على الاحتراق، متى أدري أني محترق وظيفيا، وشو الاحتراق الوظيفي أصلا، يعني مقدمة نعرف الناس من خلالها.
3: جميل. الاحتراق الوظيفي هو حالة من الإنهاك النفسي كذلك العاطفي والجسدي. ليش هذا الإنهاك؟ يجينا دائما من التوتر المستمر في بيئات العمل، ويؤدي ذلك إلى فقدان الشغف، تدني الإنتاجية. يعني متى أعرف أني بديت أحترق؟ خلاص في بعض الناس لسه في بداياته، لما يكون في فقدان للشغف، تدني الإنتاجية، الشعور الدائم بالإرهاق. فهذه الأعراض لما نشوفها أو هذه الأشياء لما نشوفها، إحنا نقول هذا الإنسان دخل في احتراق وظيفي. هذا بشكل مختصر إلى تعريف الاحتراق الوظيفي.
2: نلاحظ في بعض الجهات وبعض الأماكن يصير المحترقين فيها كثار، أو اللي فاقدين للشغف كثير في المكان هذا، ما يكون شخص ولا شخصين، هنا الخلل عند مين ممكن نعزوه؟
3: طيب، كلام جميل. خلونا يعني نتحدث فيها بشفافية أكثر. المشكلة تقع على عاتق اثنين، على عاتق الشخص نفسه الفرد، وعلى عاتق الإدارة أو المدير. إيش اللي يصير؟ إحنا دائما عندنا إشكالية إنه بعض الناس يحب ينجح في شغله أو يتميز في عمله. في شخصيات، كل واحد له طباع. في بعض الناس يؤدي أقل قدر ممكن من العمل عشان إنه يعمل، علي عندك مهمة أخذها أنجزها، تنتهي المهمة أتوقف. في بعض الناس عنده تأنيب ضمير، يعني عنده حس عالي بالمسؤولية، فيبغى ينجح هذه الشغلة على أكمل أكمل أكمل وجه، يعني مثالية بزيادة، أبغى شغلي يكون 100% فوق المطلوب. فهنا وش يصير المدير الآن لما يطلب شغلة من موظف، من الموظف هذا مثلا خالد بارد، غير منجز، مو بقلق، مو عنده قدر من المسؤولية العالي، فيطلب منه مهمة بدل ما يسوي الحين يسوي بعد يومين. يروح يطلب هذه المهمة من محمد. أول ما يرسل رسالة في أي وقت، يرسل الساعة 11 بالليل، يقول تكفى بكرة جهز للإيميل، يلقاه جاهز. إيش يسوي المدير الآن؟
2: خلاص
3: يركز على خالد،
2: يركز على محمد.
3: من عنده بالضبط يصير محمد منجز، واحد يخلصني، واحد حرك. طيب أنت اليوم يا أيها المدير، أنت بضغطك على هذا الموظف، على محمد، أنت دخلت فيه في احتراق وظيفي. بديت، ولذلك وأقولها دائما للمراجعين عندي في العيادة، أقول دائما المدراء ما يرقون المجتهد، يعني هذه يعني اللي يسمعها من المراجعين عندي كثير. لماذا؟ لأن أنت خادمة، فما بغى يرقك. طيب المفروض اللي يرقى من المجتهد، صح؟ إلا اليوم بمعايير التقييم اللي على حسب كل منظمة. ولكن اليوم بعض الناس يقول أنا ما أبغى يروح من عندي.
2: طب وش الحالة النفسية؟ وش الحالة النفسية اللي أصابت سلطان؟ سلطان قلنا إنه ريحه خلاص، مديره ما عاد طلب منه شيء، صار يطلب بس من محمد. سلطان وش أصابه هنا الآن؟ وش جاء نفسياً؟
3: إيش يصير للطرف الثاني اللي ما يشتغل؟ يبدأ الآن عدم الإنتاجية تجي، التسيف في العمل، يمكن أحيانًا بعض الناس يحس ما عاد له قيمة في شغله، أو يجي أداء واجب، أو يبحث عن عمل آخر إذا ما طلب منه. طيب أنا اليوم كدوري كإدارة كيف تحافظ؟ لذلك حنا يعني نتحدث دائما أنه كيف حنا نصنع في بيئات العمل والإدارة الناجحة أنها كيف تحافظ على موظفها لا يحترق حتى لو كان جيد، لأنه إذا احترق خلاص انتهى بالنسبة لك، خلاص هذا ما راح يقدم لك شيء في المنظمات. لذلك ارجع للموظفين في الشركات الكبرى، الرؤساء التنفيذيين ترى عندهم من الرفاهية العالية اللي يقول بس أهم شيء اضبط نفسك، أول ما تحس أنك بديت خلاص في احتراق ستوب توقف، راح أخذ إجازة، راح أطلع. طيب ليش عندنا ما في هذه الثقافة إن اليوم موجودة وبيئات العمل؟ اليوم أنت تتكلم عن إيقاع سريع في يعني في رؤية سيدي سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في إطلاق هذه الرؤية، في إيقاع سريع، نجاحات سريعة. يعني اليوم أنت لما تناظر كل يوم تشوف في تغير في المملكة. طيب هذا التغير في أثر، هيكون في أثر على الموظف. لذلك حتى الجهات اليوم أطلقت مشاريع وأطلقت برامج تدريبية وأطلقت برامج ترفيهية بحيث أنه تخفف الضغط على الموظف. صحيح. الإنسان اللي ما يسوي توازن اليوم ما بين العمل وما بين حياته، بعض الناس هي طبيعة شخصيته كذا، خلاص يأخذ الحياة كلها عمل. وأنا سويت يعني قبل فترة برنامج كامل عن الاحتراق الوظيفي بآليته بالأدوات كيف يتعامل لها، وبرنامج تدريبي صرنا نقدم للهيئات والشركات بحيث أنه نضمن للشخص برامج نفسية فيها تقنيات تساعد الموظف أنك لا تحترق، وفي مؤشرات أنه الإنسان يكون عندك معرفة. فلما نتحدث اليوم عن هذا الشخص اللي ما سلم عمل، أنت ظلمته كمدير. ليش؟ لأنه ما راح يكون هذا الشخص عنده مهارات يتعلم فيها، وممكن لو راح لوظيفة ثانية الإيقاع سريع عندهم والناس عندهم الليفل العالي في الأداء، أنت ظلمته ما يقدر ينجح. والشخص الآخر أيضا أنت ظلمته لأنك أثقلت العمل عليه. فنقول من الشخص أو متى يبدأ الاحتراق الوظيفي؟ يبدأ من الفرد نفسه كمسؤولية عالية، أو من المدير إدارة أو الإدارة أو المنظمة.
4: بس من الأعلى مسؤولية في هذا الجانب؟
3: أنا أشوف الفرد نفسه، الفرد نفسه يستطيع أن يتوقف. لذلك اليوم حنا نقول للموظفين من أهم الأشياء اللي أنت تتعلمها كموظف، تتعلم كلمة لا. الشخص اللي عنده ضمير عالي ما يعرف يقول كلمة لا، فلذلك عنده خوف أنه لو أقول للمدير لا. طيب
4: سلطان في مثالك كان يقول لا، سلطان يقول لا، يقول لا ماني معطيك ريميل الحين، بعطيك اياه بكره في وقت الدوام.
3: أيه
4: سلطان كان يقول لا، بس سلطان

0: يعني هل سلطان ما احترق وظيفيا في مثالك، ولا سلطان اصلا محترق من زمان وموقف
1: سلطان خلاص منتهي، فلذلك ما عاد صار يفرق معه. هذا جزء. الجزء الاخر متى اقول لا، يعني انا اليوم بعض المدراء كل شيء عنده بسرعه.
0: طيب اذا كيف انت خليت الخلل عند الموظف؟ إذا طيب بالمثال هذا الخلل عند الإدارة، طالما أنها تترك الموظف اللي مو براضي يسوي وتنشب الموظف الثاني، هنا صار الخلل في الإدارة، خصوصا إذا صار العدد كبير في الإدارة وأغلبهم محترقين مثلا.
1: ممتاز. احنا نقول من الحمل الأكثر على من؟ على الفرد نفسه. هذا الأول اللي احنا تحدثنا عنه سلطان، هذا قد يكون احترق، أو قد يكون يقدر يقول لا للمديرة، مو لازم الحين أبشر برسل لك الإيميل بس خلني لين أداوم. بعض الناس تلقاه لا، وبعض المدراء قلق، أي شغلة أبغاها الحين. طيب يا أخي ما هي بطارئة. إحنا نتعلم دائما في البرامج التدريبية، نعلمهم إدارة الأولويات، هذا عاجل مهم غير عاجل. هذا الجزء لازم يكون موجود عند كل موظف يتعلمها. طيب. حتى المدراء التنفيذيين مهم يتعلمونها.
0: دكتور، ذكرت أمر مهم أعتقد في معرض كلامك عن موضوع مثلا رؤية المملكة 2030 والنهضة اللي صارت بعد الرؤية، ويمكن أنا ما أدري في وجهة نظري أنه أعظم شيء سوت الرؤية في بدايتها أنها أطلقت الحافز عند الناس للعمل للتنوع، عطتهم حافز، عطتهم هدف، عطتهم يعني شيء في المستقبل لابد أن نعمل عشان نحققه. ما تعتقد أنه أيضا يمكن كثير من المؤسسات اللي فيها عدد كبير من المحترقين وظيفيا فيها غياب مهم جدا للحافز للرؤية للهدف النهائي اللي المفروض كلنا نعمل لأجل تحقيقه؟ شو رأيك في الزاوية هذه؟
1: لا، كلامك جميل. اليوم كل فرد اليوم في هذا الوطن يفخر في بلده ويفخر بالإنجازات السريعة، وهذا كلنا نشوف. أنا لما نسافر برا ترى نسمع، يعني أتكلم عن 5 سنوات الأخيرة، أنه العالم صار تعرف المملكة العربية السعودية، تعرف مكانتها، تعرف الطلوع الإعلامي. الثورة ترى ثورة عظيمة إعلامية صارت للبلد في آخر 5 سنوات. فأنا أقول الموظف اليوم لما يكون يبغى، كل واحد منا يبغى يكون جزء في نجاح هذه الرؤية. أنا ودي يكون جزء في مجالي في تخصصي.
0: لا دكتور، عفوا، أنا يعني طرحت موضوع الرؤية كمثال فقط على موضوع الحافز اللي المفروض يصير عند الناس عشان تعمل لتحقيقه، لكن موضوعنا الرئيسي اللي هو الاحتراق الوظيفي، يمكن أنا قاعد أقول أنه سبب عدد الكبير من المحترقين وظيفيا غياب الحافز في هذه الجهات، أنه ليش أشتغل؟ يعني سلطان مثلا رفض العمل، يتساءل ليش أسويها الحين؟ وش بتعطيني إذا سويتها الحين؟ ما أنت معطيني شيء، خلاص بسوي بكرة. محمد بينما هو يعني يسوي لأنه مجتهد مثلا.
1: ممتاز. اليوم حتى في بيئات العمل صار اليوم بالجهات تعطي الحافز، موجود في كل جهة، أغلب الهيئات الحكومية وبعض الجهات وبعض الشركات في حوافز في التقييم، عندك تقييمك، حقيمك آخر السنة. طيب أنا ما أبغى الإنسان يعيش عشان التقييم والحافز. أنا ممكن أخلي الحافز بناء وطن، أخلي الحافز ترقية في الوظيفة، أخلي الحافز إجازة، أخلي الحافز يكون مثلا زيادة مثلا في البونص آخر السنة. أغلب الجهات تعطي 3 رواتب 4 رواتب على حسب كل هيئة وكل شركة وعلى حسب سياستها. فأنت اليوم لما يغيب الحافز عنك ويزيد العمل، هنا نقول مرحبا بك في فخ الاحتراق الوظيفي. بالإضافة أحيانا إذا زاد الحافز ممكن يزيد مع الاحتراق. بعض الناس يقول ترى عندك حافز فلازم تعطي أكثر، كأنها العصا والجزرة، لازم تبذل أكثر عشان، فما راح يصل إلى نتيجة. فحنا نقول اليوم المسؤولية بالدرجة الأولى للمنظمة كاملة، أنك كيف تحمي موظفينك، هذا بالدرجة الأولى كثقافة. بعدين المسؤولية الأخرى تقع على الموظف نفسه، أنك كيف تحمي. أنا يجوني، معلش يعني هتكلم يعني بكل شفافية، جوني ناس ماسكين مدراء تنفيذيين في قطاعات معينة أو في شركات، يقول أنا وصلت إلى مرحلة احترقت وظيفيا، أنا ما عاد لي، أنا يا أختار الماء. لأنه أحيانا الآن في بعض الشركات تعطيك مال مقابل جهد عالي جدا. أحيانا الاحتراق ما يأتي من العمل نفسه، أحيانا يأتي من طبيعة الشخصية. أنا شخص قلق، أبغى شغلي يكون متميز ودقيق جدا في المتابعة، هذا يرهقني، أشعر بالإنهاك والاحتراق. طيب هل العمل ضغط؟ لا، الضغط وين موجود؟ وهذه أنواع الضغوط اللي دائما نتكلم عنها، نقول حنا عندنا نوعين من الضغوط، ضغوط داخلية وضغوط خارجية. الضغوط الداخلية طريقة تفكيرك، قناعاتك، حسبك للأمور، تفسيرك للأحداث، تعاملك مع معطيات الأحداث اللي من حولك، هذا نتكلم عن ضغوط داخلية.

0: المنظمة ما لها دخل فيه.
1: طيب.
0: أنت شخص قلق.
1: دكتور إذا يعني ودي أعرف منظمتي هل هي محترقة وظيفيا؟ أنا الآن مثلا رئيس تنفيذي وأبي أعرف هل المنظمة محترقة وظيفيا ولا لا، وشلون أختبر الموضوع؟ شلون أدري الخلل من مين بالضبط؟
0: أولا تروح تشوف هل في خروج بشكل متكرر من هذه المنظمة، أنه والله كل شوي في تسرب وظيفي، أنه في ناس كل شوي طالع واحد ناقل وظيفة، مقدم استقالة، عدم تجديد العقد، هذا يعطينا مؤشر، قد يكون المؤشر احتراق وظيفي، قد يكون عدم فهم للمهام، فهذا هذا الجزء الأول. الأمر الثاني تقل إنتاجية الموظف، لما نجي أقيم الموظف أعرف أنه هذا مثلا محمد في سنوات مضت له 5 سنوات معي، السنوات الأولى كان ما شاء الله تقييمه عالي، الحين ليش قل؟ فروح أبدأ أشيك أشوف ما هي الأسباب أنه ليش قل إنتاجيته قل عطاءه. أحيانا من الأشياء اللي تسبب يعني احتراق وظيفي أحيانا عدم فهم الموظف ماذا يريد من المكان أو المنظمة، ما عنده اللي ما نسميها بالمسمى الوظيفي أو المهام الوظيفية الواضحة، أحيانا نكون من قسم إلى قسم إلى قسم إلى قسم، هذا برضه تنهك الموظف. أحيانا ما في رؤية في المنظمة، إذا اختفت الرؤية في المنظمة ما الموظفين اليوم مو قادر ما يدرون إيش يشتغلون عليه. فأول ما أشوف التسرب وقل الإنتاجية إحنا نقول إحنا إنه المدير التنفيذي أو اللي بيده الصلاحيات أو قسم الHR إنه يبحثون عن حل لهذا الموضوع من خلال برامج، من خلال معالجة هذه المشكلة أو معالجة الأفراد، لأن اليوم إحنا أشخاص دخلوا في احتراق وظيفي. طيب حينتج عنه ماذا؟ تقل الإنتاجية، ممكن في النهاية حتقييمه يكون غير جيد عدم تجديد عقد لهذا الشخص، أو قد يتقدم الشخص بتقديم استقالة ويخرج من هذه المنظمة.
1: ممتاز جدا. بس يعني إيش أهم سبب للاحتراق الوظيفي؟ إذا أنا مثلا إدارة أبي أعرف أهم سبب ممكن يخلي الموظفين عندي يحترقون، إذا بنحط سبب واحد مهم إيش ممكن؟
0: والله أنا أشوف السبب، إذا نتكلم السبب اللي خاص بالإدارة مو بالأفراد، اللي خاص بالإدارة إنه الاستعجال وطلب عدم توزيع المهام على الموظفين، يمكن يكون الإدارة فيها موظفين والمهام ما يقدر يغطيها إلا 4 موظفين.
1: إذا في عدد كبير من الموظفين وفي يعني كل شيء يعني صاير أوكي، إيش ممكن يكون السبب الرئيسي في إنه أغلب الموظفين يصيروا محترقين وظيفياً؟
0: السبب الرئيسي أنا أقول يعني أنا بحكم اللي أنا جالس أشوفه من المراجعين وأسمع منهم، أحيانا قد تكون مشاكل في التعامل في تعاطيهم للمهام. يعني ممكن يكون مديرة غير متعاون، المدير غير متعاون في كأسلوب في طريقة في المواضيع، مو مهتم في الإدارة، دائما بالتهديد وبالوعيد دائما مع الموظفين، أخصم عليك أنقص عليك، يخليه تحت ضغط شديد أو ماخذ بسياط التقييم أو سياط العقوبة، فلذلك هذه تشكل ضغط للموظف وممكن تجعله يحترق وظيفيا. بالإضافة إلى عدم غياب، وهذا من الأشياء اللي وجود الحافز، لما يكون الحافز يختفي في الضغط في العمل، هذا ممكن من الأشياء اللي تسبب إحباط للموظف.
1: طيب نرجع نسولف في الموضوع مرة ثانية بعد فاصل قصير. استاذنك دكتور سلطان، وذكر فقط المستمعين كل من أراد التداخل عبر هاتف الإذاعة المباشر 011-40-53، نتواصل بعد قليل.
2: المستشار على إذاعة الرياض.
3: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
4: من وين ما هبت النسمة من هوا بلادي، من شمالها لأقصى جنوبها، ومن الخليج في شرقها للبحر الأحمر غربها.
5: أنا سعودية الهوى والهوية، أهلي من الساحل إلي الساحل أبطال.
4: ناخذكم ونشارككم أجمل التفاصيل ومن قلب الرياض، منقل لكم آخر أخبارها وأهم فعالياتها وإنجازاتها. هوا بلادي يأتيكم من الأحد إلى الخميس

0: الخامسة مساء.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.

0: المستشار على إذاعة الرياض.
1: حياكم الله من جديد مستمعين، متواصل معكم في المستشار ونتحدث عن الاحتراق الوظيفي. ضيفنا الدكتور سلطان العصيمي، أهلا ومرحبا دكتور.
2: حياك الله وحيا الله مستمعين الكرام.
1: أيه. دكتور سلطان، كنا نسولف قبل الفاصل عن المؤسسة والجهة والإدارة، ودي الآن ندخل شوي في موضوع الموظف، بحيث أنه أنا كيف أعرف أو أقيم نفسي أني الآن محترق أو بديت أحترق، وإيش الأبرز العلامات وإيش الحلول وكيف أتصرف بسرعة.
2: طيب، أو أول حاجة نقول للموظف أنه إذا بديت تشعر بالإرهاق المستمر، شعور بالتعب، فقدان الطاقة، حتى لو ارتحت، يعني أحد المراجعين يقول لي أنا كل بين فترة وفترة راح أخذ إجازة وارجع من إجازة برضو ما زلت تعبان، فهنا هذا شخص نقول هذا دخل في احتراق، وهذا حنتكلم في العلاج في آخر الحلقة أنه كيف الخطوة اللي ما قبل العلاج. أول ما أحس بشعور بالتعب وفقدان الطاقة هذا يعطينا مؤشر. التباعد العاطفي، أحيانا شعور بالسلبية أو اللامبالاة ما عاد يفرق معي، يعني عارف اللي رايح مو فارقة معي، داومت ما داومت، هذا يعطينا برضه مؤشر من الأعراض اللي ممكن الإنسان يحترق فيها. أيضا تددني الإنجاز، يحس أنه أنا ما مني فايدة، ما عندي إنتاجية، يحس بعدم الكفاءة في هذه المنظمة، بالإضافة إلى أهم نقاط اللي هي العلامات الجسدية، وهذه ما نسميها حنا بالأعراض السيكوسوماتيك. ما هي الأعراض الجسدية التي منشأها يكون نفسي؟ أول عرض لما يبدأ يحس الإنسان في مشاكل عضلية، نتكلم دائما ألم الرقبة، الكتفين، الظهر، أحيانا مشاكل القولون والمعدة إذا كان ما فيها مشاكل عضوية طبعا، كذلك الكتمة في الصدر، يحس الواحد يحس أنه كأنه يلا يتنفس، نفسه ثقيل، أحيانا خفقان طول الوقت، يحس أنه متوتر، أحيانا الإعياء، الخمول والكسل، ما له خلق يقوم ولا يسوي ولا شيء. أحيانا ممكن ترجع هذه الأعراض إلى آلام جسدية متنقلة، صداع المستمر زي الشقيقة وغيرها، أو ارتجاع المري أو جرثومة المعدة اللي اليوم تجي، هذه مشاكل صحية.
1: هذا احتراق وظيفي؟
2: اي، هذه كلها الاعراض الجسديه اللي ممكن يؤدي لها الاحتراق الوظيفي او القلق بشكل عام. واحيانا بعض الناس لما نقول احتراق وظيفي يتحول هذا الى مرض، بعض الناس ممكن تدخل في قلق عام، تدخل في اكتئاب، تدخل في نوبات هلع. انا عندي بعض الموظفين يقول صار يجيني بنك في الدوام، خفقان وكتمه، واحس انه بيغمى علي اذا رحت من الضغط العمل. فلذلك هذه الاعراض نقول، أنا دائما عندي قاعدة أقولها للناس، أقول إذا لم يعبر لسانك عبر جسدك. فاللي يعبر جسده حنا نقول وصلت إلى مراحل خلاص، يعني ستوب، توقف، اطلب المساعدة، افصل، اطلع من المكان اللي أنت فيه، تحدث مع مديرك، خذ وقت، اطلب استشارة، لأنه خلاص الجسم هنا بدأ يعبر.
1: طيب، ومهنيا كيف أعرف أني أنا بديت أحترق؟
2: احيانا ما عاد يكون كل موظف اليوم وش هدفه الوظيفي. اول حاجه انه الارتقاء مهنيا، اتعلم، يكون في ترقيه في وظيفتي، الهدف من التعلم يصير عندي خبره عشان اخذ معلومات عشان اترقى. الان هذا شخص ما عاد يفرق معه،
1: يعني معناته غياب الترقيه دكتور برضو هذا يؤثر ويصيب باحتراق وظيفي كبير، صح؟
2: يؤثر على دافعيه الانسان. انت اليوم ممكن تبذل مجهود بس لما تأخذ مقابل أنه أنا استحق لي 4 سنوات في القسم بيتم ترقيتي أنا كنائب مدير. طيب، أنا لما أترقى أبذل مجهود عالي،
1: مو بشرط مثلاً كنائب مدير، مو بشرط، بس يعني ممكن أنك تترقى بطريقة مرتبة. مثلاً يرتفع الراتب، يرتفع
2: بالضبط.
1: إيه بس أنه يعني عشان بس المدراء ما يخافون على أماكنهم، فبالتالي يرفضون. فنقول يعني ترقيات ثانية، يعني مو بشرط أنك تأخذ منصب.
2: لو ترقى الموظف اليوم، لما أنا أبذل مجهود في دوامي ومجتهد وأعطي المنظمة بكل ما فيني، ثم نيجي نهاية السنة ولقى زميل لي اللي ما يشتغل يترقى وأنا ما أترقى، إيش يصير في الموظف؟ هنا يدخل الإحباط،
1: صحيح،
2: وتصير عدم الدافعية. بعض الناس يشعر بالظلم، بعض الناس يشعر بالغضب،
1: أو أصير مجتهد، أو أصير أنا مجتهد وأدائي كويس وتساويني باللي ما اجتهد ولا سوى شيء، تخليني زيه.
2: بالضبط. وهذا اللي يخلي الواحد يدخل في الإحباط. اليوم الرضا الوظيفي أول اليوم في بعض الجهات والشركات على مستوى العالم في الاستشارات يقدمون ما مدى الرضا الوظيفي، هل يسوون مقاييس وأسسمنت يسوونها للموظفين يشوفون هل في رضا عن المنظمة، ما هي أكثر الأشياء اللي تخليك أنت راضي عن منظمتك. والله مثلا التعامل، الرفاهية، الإجازات، الترقيات، زيادة الرواتب، وهذه تسعة.
1: أبو نوف أهلا وسهلا،
3: حياك الله.
1: الله يبديك.
3: الله يسعدك ويعافيك وشكرا لكم على الموضوع، أنت الدكتور تناقش الموضوع مهم.
1: شكرا لك.
3: الله يعافيك. نتكلم على الاحتراق الوظيفي صح؟
1: صح.
3: الله يعطيك العافية. الاحتراق الوظيفي وجهة نظري أنا فيه له سببين.
1: أسلم.
3: السبب الأول إن عدم وجود هرم وظيفي داخل المنشأة كمدير أو ما شابه ذلك. الشيء الثاني إن صاحب المؤسسة أو صاحب الكيان، صاحب الشركة يبغى يكون مطلع على كل شيء، على كل شيء، فهذا أحس إنه
1: أنت موظف ولا مدير ولا وش؟
3: لا أنا موظف.
1: طيب مناف قصر صوت الراد ولا أنت؟ أنت موظف، أنت تحس إنك تشعر إنك يعني محترق وظيفيا أبو نوف؟
3: اشتغلت في شركة وحسيت الإحساس هذا.
1: والآن طلعت منها ورحت شركة ثانية ولا وش سويت؟
3: أي طلعت ورحت شركة ثانية.
1: وكيف وضعك الحين؟
3: ممتاز.
1: وش اللي تغير عليك؟ وش اللي تغير بين الأولى والثانية؟
3: اللي تغير إن في تكون مؤسسة ما تعرف مهامك داخل المنشأة هذا، ما تعرف مهامك.
1: تقصد انهم ما قدروك بشكل كويس والجديدين قدروك اكثر تقدير يعني؟
3: صحيح. يكون كده. او مثلا ان الانتاجيه تكون انتاجيه جماعيه، واثناء ما تكون مثلا ابذلت الجهد الاكبر او انت صاحب سويت كل شيء.
1: ايوه، والكل يشكر معك.
3: شكرا لكم. هذا واجب.
1: ممتاز، واضح. شكرا لك. الله يرحم والديك. شكرا لك.
3: الله يرحم.
1: يمكن دكتور يعني مجمل حديثنا لو بطلع منه ملخص وأشير إلى نقطة أعتقد أنه في اتفاق عليها، اللي هي مسألة الحافز، التقدير. ما حد قاعد يقدرني، ما حد قاعد يعطيني مكانتي، ما حد قاعد يشعر بأدائي، فبالتالي أنا سأحترق وظيفيا. هل أقدر ألخص الموضوع كله والسبب الرئيسي للاحتراق الوظيفي هو في مسألة شعور الإنسان بمدى يعني استشعار الآخرين لما قدمه؟
2: ليس بالضرورة. هنا يشعر إذا الإنسان الناس اللي حولي ما قدروني يبدأ الإحباط. الاحتراق الوظيفي هو البذل المجهود العالي اللي يشعر فيه الإنسان بالإنهاك، اللي يشعر بالإحباط يبدأ ينعزل.
1: بس أنا أتكلم عن السبب الرئيسي يا دكتور، إذا قلنا في سبب واحد يكون رئيسي.
2: والله ما تقدر تضبطها بعامل واحد. يعني أي مشكلة في الحياة في عدة عوامل، بس ممكن كل واحد على حسب شخصيته. أنا ممكن يفرق معي مثلا التقدير، فإذا قدرتني ما أبغى راتب زيادة، بس عطني تقدير يقول لي شكرا. في واحد ثاني يقول لا تقدرني، زود راتبي وأبشر بمجهود العمل. فهي تختلف من شخص إلى آخر. فممكن حين لو نقلنا عدم التقدير أو عدم وجود الحافز، هذا جزء يخلي الواحد ما يشعر بالإنجاز. هو ايش قال انه كلنا نبذل مجهود ويصير عمل جماعي. طيب احنا خمسة، طيب ليش النتائج المدح يصير للخمسة واللي اشتغلوا اثنين؟
1: صح،
2: ذات الأعمال الجماعية. فلذلك هنا يبدأ يجي الاحتراق الوظيفي، هنا يبدأ اني انا ابذل مجهود عالي عشان انجح القسم حقي. طيب القسم ما فيه الا اثنين شغالين، طيب الثلاثة الباقي ليش ما يشتغلون؟ قد يكون غير ملتزمين، قد يكون محترقين، قد يكون مو فاهمين العمل. قال كلمة جميلة السائل أبو نواف، قال عدم وجود هرم في المنظمة، يعني عدم وجود رؤية واضحة لهذه المنظمة، ما في آلية معينة. فلذلك من أكثر الأشياء اللي ممكن تحدث الاحتراق الوظيفي أنه كل شوي في قرارات جديدة، سو كذا، بعدين بكرة أقول لك لا، قدم لي الملفات أو الدراسة الفلانية، بعدين بعد فترة أقول لا ما نبغاها. فأنت تزعل أنك بذلت مجهود، في الأخير ما حد يناظر في هذا المجهود اللي أنت بذلت.
1: دكتور أنت في البداية ذكرت أن المسألة مشتركة وأن الأكثر فيها هو الموظف، والآن كل حديثنا ينصب على أن الإدارة هي السبب الرئيسي في الاحتراق للموظف.
2: يستطيع الموظف الآن، ليش أنا أقول هذا بشكل كامل للمنظمة؟ طيب من يقبل ومن يرفض؟ الموظف. أنت اليوم جاك عمل مثلا في ضغط خارج قسمك، يعني أنت اليوم من اللي احترق وظيفيا؟ اللي يمسك شغلة 2-3، طيب مو بشغلي أقدر أقول لا ما أقدر، أقدر أعبر عن شعوري حاضر المعاملة.
1: تقول لا إذا قلت لا بنرفع فيك أو بن يعني
2: ممتاز. بيجي شخص يقول أنت موقع على عقد في مكتب العمل أنك تشتغل أي شيء تحتاج فيه طبيعة العمل.
1: أي صح.
2: وش أقول؟ وأنا دائما أقول للمراجعين اللي عندي، إذا كان مديرك يعني من النوع اللي يزنك، قل له خلاص المهمة دي أوقفها وراح أشتغل في المهمة الثانية اللي أنت طلبتها.
1: لا أشتغل في الثنتين.
2: ما أقدر. تبي هذه ولا تبي هذه؟
1: أبي الثنتين ولا برفع فيك.
2: أرفع. وبيني وبينك عندي تظلم وراح أرفع للإتش آر.
1: يعني لن تستمر كذا خلاص، يعني انتهى الموضوع والعلاقة صارت يعني سامة جدا.
2: يعني عليك، هذه هي الإشكالية اللي يخافون منها الناس. أنا اليوم ليش هذا الشخص السائل اللي قبل شوي أبو نواف قال ما قدرت وطلعت؟ يعني خيار خروجي من المنظمة، فالمنظمة الذكية والمنظمة الرائعة هي اللي تحمي عدم تسرب الوظيفي من عندها الموظف.

0: خبرة، أنت ربيته، أنت علمته، أنت أعطيته خبرة، ليش تفقده؟
1: طيب.
0: فلذلك اليوم الشركات تحافظ على عدم فقدان
1: موظف.
0: حنا نقول الخلل في المنظمة لما يكون هنالك ترصد وتصيد وعدم عدالة في المنظمة، أنه اللي يشتغل واللي ما يشتغل على حد سواء يأخذون نفس الراتب. هذا أمر. العشوائية في العمل، عدم وجود مهام وظيفية واضحة، عدم وجود إدارة يلجأ لها الشخص وحقوق الموظف أنه يأخذها. بعض الناس يأخذ ما يأخذ ولا حق من حقوقه، حتى الراحة ما يأخذها. فلذلك عدم وجود الحقوق، عدم وجود مرجع أني راح أشتكي له أو طرف آخر يسمع لي. أحيانا بعض المشاكل في الموظفين يحتاج سماع بس، وتطمنه وتطبطب عليه وتقول أبشر ومسحه في وجهه، يعني كلمة بسيطة. أحيانا بعض الشركات ما يلقاها، يروح المدير ويقول توكل على الله، تبي ولا غيرك ألف. ففي بعض المنظمات كده. فالمنظمة اللي دائما تكون مستمعة للموظف هي أكثر منظمة هي تكون ناجح. يعني حين اليوم لما نتكلم على في خلينا نتكلم على جوجل، ما نبغى نتكلم عن شركات محددة داخلية، على جوجل ما مدى الرفاهية اللي تقدمها للموظف والخدمة وحتى لأهالي الموظفين أزواجهم وأبنائهم.
1: دكتور بتصيبني بإحباط، تكفى لا تتكلم عن جوجل.
0: طيب
1: خلنا نختار شيء على قدنا شوي. جوجل مقياس عالي شوي جدا، يعني أنا أقول اللي قدنا. طيب دكتور معلش إذا تسمح لي في مسألة المعيار الرئيسي لأنه أشير إلى أن المنظمة هي الخلل أو الموظف هي الخلل، هل أقدر أقول أنه والله عدد المحترقين وظيفيا يشير إلى خلل يعني واضح جدا أنه المنظمة هي الخلل فيها ولا
0: بالضبط؟ إذا العدد كبير، إذا العدد كبير إحنا نتكلم، لأنه شوف البشر كل إحنا ممكن في المنظمة 50 واحد، كلنا 50 واحد عندنا نفس المشكلة الشخصية، لا كل واحد عنده شخصيته.
1: صحيح.
0: طيب ليش 50 واحد احترقوا؟ بس لما تقول لي واحد في قسم واحد أقول ممكن يكون فرد.
1: صح.
0: فأحيانا المنظمة، وأحيانا تلقى منظمة كاملة قسم واحد فيها المحترقين.
1: صح.
0: فتلقى هي الإدارة نفسها هي اللي فيها الخلل وليس المنظمة بشكل كامل. فلذلك أنا أقولها من هذا المنبر، يعني ورسالة لكل يعني رؤساء التنفيذيين أو مدراء الشركات، راعوا الناس اللي يشتغلون عندكم، ذولي ثروة بالنسبة لك، أنت بدلت هي بدرة أنت صنعتها، لا يخطفها غيرك. يعني اليوم الموظف، بعض الناس يقول يا أخي الموظف يروح يجي غيره، لا ما يروح يجي غيره، أنت صنعت شخص بالذات إذا كان عنده خبرة عالية ممكن يروح. اليوم بعض الشركات تنافس تحافظ، اليوم بدينا نوصل إلى 6-7 رواتب تعطى بونص لبعض الشركات حفاظا على موظفينهم. بعض الشركات تدخلها في الأسهم في شركاتها، لك أسهم للموظفين، ليش؟ أنا أبغى أمسك هذا الموظف. فلذلك اليوم لو كان فيه وعي بعض المدراء التنفيذيين، يعني عنده قناعة أن الموظف أنت اللي لازم تهتم بالمنظمة، لما تكون العلاقة مع بعض حنا هذا مكاننا ننجح فيه، وتكون هذا يصير الموظف هو رايح للدوام يروح بحب. أنا دائما أقول للمحترقين والناس القلقة، أقول أبغاك تروح للدوام بحب، أنت حتجلس في العمل 8 ساعات، لا تضحك شكلك أنت عندك احتراق وظيفي من يوم قلت أبغى.

0: بدينا نشاهده.
1: صحيح، ويمكن حتى مثالك على موضوع جوجل، كل الشركات الكبيرة والعملاقة اللي نجحت ويعني تدير ثرواتها جهد أكبر، لكني آخذ يعني أيضا مقابل أكثر من من من غيري. طيب دكتور، خلينا ندخل في العلاج. إذا أنا اليوم أدركت أني أنا محترق وظيفيا، وال يعني الإدارة ما فيها طب، أو الجهة اللي أنا فيها ما فيها يعني عجزت ما قدرت أعالج شيء فيها، إيش أسوي بالضبط؟ كيف أعالج نفسي؟
0: طيب، أول نقطة، إذا كانت الأعراض بسيطة، متى نقول إن الأعراض اللي تستدعي إلى زيارة طبيب نفسي أو إذا زيارة مختص؟ لما تؤثر هذه الأعراض على النوم، نومي سيء، يا أنام بزيادة، هذه تدل على أعراض الاكتئاب، أو نوم متقطع أو عدم جودة في النوم، هذا مؤشر. المؤشر الثاني، الآلام الجسدية المتنقلة طول الوقت، تشعر بخمول وكسل ومشاكل صحية، أروح للمستشفى فحص يقول ما فيك شيء. أنا قلت واحد يقول أحد المستشفيات عندنا في الرياض حفظوني من كثر راجعهم في الطوارئ، يقول ما فيك شيء، يقول أنا وسوست أن المستشفى ما عندها سالفة الطبيب اللي فحصني. فلما تكون أعراض متكررة بدون وجود سبب عضوي واضح، الصداع المتكرر، القولون، لما تجي هذه الأعراض تعطينا مؤشر إحنا نقول نحتاج إلى مختص. رقم اثنين، إذا بدأت تقلل هذه الأعراض تؤثر على إنتاجيتي، تؤثر على علاقتي مع أهلي، ممكن
1: إيش أسوي دكتور؟ وشلون أتعالج؟ ووخرني عند دكتور نفسي، ما براح دكتور نفسي، بس عطني يعني خطوات طيب أقدر أسويها بيني وبين نفسي علشان أقدر أتعالج من الاحتراق.
0: طيب، أول حاجة لازم تسوي الأولويات، تتعلم كلمة لا. أوكي. الأولويات يكون العمل فقط في العمل وليس خارج العمل. بعض الناس يخرج من العمل ولكن عقله في العمل.
1: صحيح.
0: لاحظ زملائك اللي تعرفهم ممكن يجي معك بالاستراحة يسولف عن الشغل، يروح مع زوجته يسولف عن الشغل، ويجي بكرة يسولف عن الشغل، فما يقدر يفصل. افصل خلاص انت ودرب عقلك، وهذه دائما اقولها للناس، درب عقلك اول ما تطلع مع الباب قل هنا العمل انتهى، ستوب. خل عقلك يستوعب، خلاص اطلع. الممارسة، الرياضة من الأشياء اللي تساعد في التخلص من الاحتراق الوظيفي، العلاقات مهمة جدا، ممارسة أنشطة أيا كانت هذه الأنشطة، سواء من ألعاب، من ترفيه، من أيا كان أي نشاط، حتى الجيمينج لو تروح تلعب لعبة بس ما نبغاها فيها تنافسية عشان فيها توتر وفيها مغلوب وكاسب، فهذه أيضا تساعد من خفض الاحتراق الوظيفي. التحدث إلى شخص عندك أو صاحب خبرة قبلك، تتحدث معه تقول والله أنا واصل إلى مرحلة أني ما عاد أقدر، أخذ النصيحة من زميل لك، أخذ النصيحة من أشخاص عندهم خبرة في هذا المجال، هذا يساعد على تخفيف القلق والتوتر. ودائما من أهم الأشياء اللي أنا أقولها للمراجعين، وهذه أي إنسان يعاني من ضغط أو تعب، تعلم مهارات الاسترخاء، استرخاء التنفسي، أني أخذ نفس عميق من الأنف وخرجه ببطء، أتدرب على التأمل، يكون عندي كل يوم أجلس للمدة 5-7-10 دقائق بدون ما أفكر في ولا شيء، مثلا أحط نقطة أمامي وأركز فيها وأركز على تنفسي، هذه تساعد الإنسان، تساعد المخ أنه يرتاح أكثر وأكثر، يخف الأوفر ثينكينج عنده.
1: دكتور سلطان العصيمي، شكرا جزيلا لك، انتهى وقتي.
0: شكرا لك وللمستمعين الكرام،
1: كل التحية والتقدير لكم، نلتقيكم على خير الأسبوع القابل وأنتم في أمان الله.
2: المستشار على إذاعة الرياض.
3: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض،
4: معك في زحمة أشغالك وطريق مشوارك، مواضيع متنوعة نشاركك باللي يعجبك والترند اللي يهمك،
5: وناستكم لنا ترم ونسينا، أنتم من وناستكم نستانس، حنا ننبسط
4: ونسمع نبض الناس أول بأول.
6: 011-40-53 نستقبل اتصالاتكم على هالرقم،
7: أو المشاركة عبر تطبيق الإذاعات السعودية سعودي راديو بلس، ويا هلا بكم.
4: عز النهار يزين يومك. عز النهار يأتيكم من الأحد إلى الخميس الواحدة ظهرا. من وين ما هبت النسمة من هوا بلادي، من شمالها لأقصى جنوبها، ومن الخليج في شرقها للبحر الأحمر غربها،
8: أنا سعودية الهوى والهوية، أهلي من الساحل إلي الساحل أبطال.
4: ناخذكم ونشارككم أجمل التفاصيل، ومن قلب الرياض
7: منطلكم آخر أخبار.

0: أخبارها وأهم فعالياتها وإنجازاتها. هوا بلادي يأتيكم من الأحد إلى الخميس الخامسة مساء.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
2: ديرتي حبيبتي.

في قلب مدينة تبوك وعلى تلة شامخة تطل على أفق الصحراء الواسعة، تقف شامخة قلعة تبوك، شاهد حي على التاريخ وحكاية تروى عن عزيمة الرجال وصبر الأزمان. قلعة لم تكن مجرد حصن، بل قلعة حكايات تنقش على جدرانها صدى الأجداد وأحلام الأجيال. قلعة تبوك تلك الصخرة التي تحولت إلى حصن، بدأت قصتها قبل أكثر من قرن ونصف، في زمن كان الإقليم يعج بالتحديات وبحر الرمال يمتد بلا حدود. كان لابد لمكان يعكس قوة الإيمان ويصون المدينة من أهوال الغزاة.

كانت القلعة درعاً يحمي الحدود الشمالية للمملكة العربية السعودية. من بين الحجارة بنيت القلعة بعزيمة وحرفية لا مثيل لها. جدرانها تحكي حكايات الحراس الذين لم يعرفوا التعب، والفرسان الذين رسموا على رمال الصحراء معاني الشجاعة. لكن قلعة تبوك ليست مجرد حصن صامت، بل هي ذاكرة حية للأحداث التاريخية الكبرى. فمن هنا انطلقت الجيوش، ومن هنا استقبلت المدينة زوارها وتجارها الذين جابوا طرق التجارة عبر الجزيرة العربية. ومع مرور الزمن تحولت قلعة تبوك إلى مقصد للزوار ومحطة لكل من يرغب في استكشاف عبق التاريخ. تم ترميمها وحمايتها لتبقى شاهدة على عظمة الماضي وروعة الحاضر. واليوم تزخر القلعة بأروقتها المليئة بالأسرار وأسوارها التي تحدثنا عن الماضي العريق، وتفتح أبوابها لكل من يهوى أن يغوص في أعماق تاريخ تبوك وحضارتها. قلعة تبوك ليست مجرد حصن حجري، بل هي روح المدينة، وهي الحارس الصامت الذي يروي حكاية وطن عريق. بين جدرانها وبين أروقتها تنبض قصة لا تنتهي، قصة وطن، قصة عشق، قصة هوى بلادي.

0: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: الحادي عشر بتوقيت إذاعة الرياض. أهلا بكم مستمعين الكرام في موجز لآخر وأهم الأنباء. المنامة تشهد اليوم اجتماع المجلس الوزاري للحوار الخليجي الكندي. المملكة وتركيا توقعان مذكرات للتعاون في مجال السكك الحديدية. تعرض الكويت والبحرين والأردن لهجمات جوية معادية تم اعتراضها. وزير الحرس يرعى حفلة تخريج برامج الماجستير بكلية القيادة والأركان. الأكاديمية اللوجستية تحتفي بتخريج أكثر من 2000 متدرب ومتدربة. برنامج الاحتضان في جامعة الإمام يمكن 11 شركة ناشئة للاستثمار. جامعة طيبة بالمدينة المنورة تطلق معرض مشاريع مسرعات القيادة. غرفة القصيم تنظم البرنامج التدريبي التدريب العقاري الأحد المقبل. اليوم تكريم الفائزين بجائزة القصيم للتميز والإبداع في دورتها السادسة. إطلاق منظومة ديوان المظالم 2030 لرسم مستقبل القضاء الإداري. أمانة منطقة الرياض ترصد أكثر من 70 مخالفة لكود البناء السعودي. استمرار ارتفاع

درجات الحرارة العظمى على منطقتي الرياض والشرقية. المملكة توقع اتفاقية لتنفيذ مشروع التمكين الرقمي باليمن ل500 معلم ومعلمة. منظمة التعاون الإسلامي تدين قرصنة إسرائيل لأموال الضرائب الفلسطينية. 6 دول غربية تفرض عقوبات على إسرائيليين مرتبطين بالعنف ضد الفلسطينيين. مقتل 13 شخصا بينهم أطفال في غارة جوية للجيش الباكستاني على أفغانستان. الجيش الأمريكي يعلن قصف 20 هدفا في إيران ردا على إسقاط طائرة أمريكية. مستمعينا الكرام، قدمنا لكم موجزا لآخر وأهم الأنباء. نشكر لكم حسن وطيب الاستماع، في أمان الله.

0: هلا مرحبا فيكم من جديد معنا في حلقة جديدة من سعادة جارية. معي أنا مريم القحطاني من الإعداد والتقديم، وضيفتي الدائمة الأستاذة تغريد بنت إبراهيم الطاسان، كاتبة الرأي والإخصائية الاجتماعية، وأيضا مخرجنا القدير عبد المحسن آل سران. أول شيء حياك الله تغريد.
1: حياك الله.
0: شلونك؟
1: أهلا وسهلا.
0: يا مرحبا فيك كالعادة، صرنا نستمتع بهذا اللقاء في كل مرة.
1: أنا أستمتع أكثر.
0: يقال لك أول شيبان يقولون من خاف سلم.
1: سلم
0: أي. من خاف سلم.
1: صحيح.
0: اليوم موضوعنا يقول لك الخوف، متى يكون الخوف فعلا من خاف سلم؟ يحمينا، يخلينا نحسب خطوتنا، نراجع، نخطط، نسوي هالأمور ونحسب حساب أمور كثيرة.
1: من خاف مات.
0: ونجي عند الخوف. أتذكر فيها قصة يقول من شدة خوفه يوقف قلبه أو شيء، في لها سالفة. فأيضا متى يكون الخوف أيضا عائق ويقتلك أحيانا، بل يشلك ما عاد تسوي شيء، خلاص من خوفك ما عاد لا تسوي ولا تحرك ولا تخطط ولا تسوي شيء.
1: صحيح، كنا يكون أصفاد تماسك اليدين والرجلين.
0: نعم، فالخوف.
1: خلينا قبل ما نبدأ بهذا الشيء نقول وش الخوف.
0: هذا وهذا مهم. وش الخوف اللي المقصود هنا؟
1: الخوف الله سبحانه وتعالى جعله شعور إنساني طبيعي في الإنسان، يعني شعور إنساني طبيعي جدا. الله خلقنا وخلق معنا هل مثل ما تقولين جرس تنبيه الخوف.
0: حذر
1: أي.
0: سبحانه.
1: وهو من أهم المشاعر اللي الله خلقها سبحانه وتعالى لحماية الإنسان. الخوف إذا كان خوف موزون، خوف إيجابي، هذا حماية الله جعله
0: واقعي
1: ومبرر.
0: إيه؟
1: أوكي، لأنه لو ما حنا خفنا كمان ما جنبنا الخطر.
0: رجعنا.
1: أي مثل إنه يعني الخوف من النار يخلينا ما نتجه نحو النار، الخوف من السرعة يخلينا من الحوادث يخلينا ما نسرع.
0: ما نتهور.
1: أي يعني الخوف صمام أمان بعد الله سبحانه وتعالى، يجنبنا الأذى ويخلينا نحافظ على أنفسنا. المشكلة يا مريم مب الخوف.
0: أجل في إيه؟
1: الخوف شعور طبيعي. بالعكس، شعور مثل ما قلنا الله جعله لحماية الإنسان. المشكلة في نوع الخوف. أنا ودرجة الخوف، نوع الخوف ودرجة الخوف. هنا تبان الخوف الطبيعي من الخوف الغير طبيعي واللي ممكن يكون مشكلة في حياة الإنسان. إذا كان الخوف بعد الله سبحانه وتعالى ينقذ حياتنا، يحافظ على قراراتنا، يخلينا أكثر وعي وأكثر مسؤولية، هذا خوف محمود. بالعكس يعني على قولك من خاف سلم.
0: من خاف سلم. أي. في محلة يعني.
1: أي. لكن إذا كان الخوف يشلنا فرامل تمسك عنا الانطلاق لأحلامنا، وإذا كان يخلينا الخوف نعيش داخل دائرة كذا ضيقة مظلمة ظلمة ومملة ولا نقدر نتحرك برا هالدائرة هذه، وخلاص وضاعت حياتنا، احنا قاعدين خايفين طول الوقت، فهذا خوف غير مبرر وخوف مرضي وخوف غير محمود.
0: المشكلة هالخوف يشغل صاحبه.
1: بالضبط.
0: تدين الخوف يلاحق، تقعد كأنه مثل الشبح.
1: صح.
0: لأنك
1: صح.
0: على طول خايف. لا أنت باللي حليت مشكلتك ولا أنت باللي سلمت من هالخوف.
1: بالضبط بالضبط، هذا هو.
0: جميل. إذا نقول متى يكون الخوف مبررا وصحيا؟
1: لما يكون مبني على خطر حقيقي.
0: لما يكون مبني على خطر.
1: لكن
0: حقيقي.
1: أنا أخاف بناء على أوهامي، بناء على توقعاتي، لا. لكن لما يكون فيه مبرر لهالخوف، سبب لهالخوف مقنع ومنطقي، إيه أخاف. لكن أنا أتخيل أنه لو طلعت الحين بيصير لي حادث وبموت هذا غير مبرر.
0: لا، وتعالي شوفي خوف الأمهات ما يمدي ولدها يطلع الاتصالات.
1: عليك نور. شوفي أنا ترى دائما أحب، لأني جرأش أضرب مثل من حياتي الشخصية عشان عشان إيش؟ عشان أقدر أحكي عن مشاعري بواقعية. لا. أول ما بدأوا عيالي يسوقون الله يحفظهم.
0: آمين.
1: أو لما كان قبل ما يسوقون بعد يوديهم السائق للمدارس وكذا، يجيني رعب. طيب لا يصير بهم شيء، لا يصير حادث، لا مدري وش، لا مدري. يطير النوم من عيوني، ما أقدر أتحرك لين أدري أنه السواق رجع أو هم كلموني ترى وصلنا كذا. أعيش في قلق غير مبرر، خوف غير مبرر. بعدين لما جلست مع روحي قعدت أفكر فيها بواقعية، طيب يعني وش المبرر من هالخوف؟ هل في مبرر؟ هل مثلا الولد لا سمح الله مريض بحيث أنه ما يقدر مثلا عنده الرؤية، بعض مثلا الأمراض تخلي الرؤية مضطربة، أو الواحد ما عنده تركيز أو كذا؟ لا الحمد لله طيب ما بقول للعافية. هل طيب وش بغير خوفي؟ وش بغير لو لا سمح الله، لا سمح الله، الله مقدر شيء معين، هل خوفي بيمنع هذا؟
0: لا
1: لا، يعني صرت أستحي من نفسي، لأنه قبل ما يطلعون أنا استودعهم الله وأقعد يسمونها عيالي قروة الأمهات، أقعد استودعهم الله وأقرأ عليهم. طيب معناتي أنا في أني استودعهم الله ما كانت نابعة من قناعة وإيمان حقيقي، فهنا أنا
0: تغمين نفسك ما يمديهم يطلعوا من هالباب إلا أنت قاعدة مشغل نفسك.
1: فأنا هنا غلطت بحق ربي قبل ما أغلط في حق نفسي، وغلط أنا لما أستودعهم الله.
0: فيجب أن تكون ثقة عقلها وتوكل.
1: لما أنا خلاص أحطهم أقول يا ربهم في أمانك ودائعك، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، خلاص خلاص
0: انتهى.
1: إيه يعني ما في خوف مبرر، عرفتي كيف؟ تبي تقدمين على شيء نفس الشيء. الخوف إذا كان له أساس قلنا حماية، إذا كان والله أنا خايفة لمجرد الخوف
0: وهم
1: وأوهام أنا أرسم سيناريوهات وأكتبها في خيالي وفي عقلي وبعدين أجي أنا أصدقها، فهنا هذا الخوف اللي يودي الإنسان في داهية.
0: نعم، بل يعيقه ويشل حركته. واليوم أكثر ناس صدق خوافين الأمهات، حتى الآباء بالمناسبة.
1: صح،
0: يعني مثلا يأخر أنه ولده مثلا جاهز أنه يسوق سيارة يقول له لا تسوق، ولده يبي يروح لمجال معين يقول له لا ما هو بصالح لك.
1: صح،
0: هو نفسه يبي يدخل في تجارة أو في مشروع يقعد خايف لا خسر.
1: صح،
0: يجي يسوي ادخار وساعات يكون ادخار يعني إما في محلة أو في غير محلة، يعني يصل إلى درجة البخل. إذا نقول هذا الخوف اللي لاحقك هو الخوف أنت اللي اخترعته، ما له دخل.
1: بالضبط، تأكيدا على كلامك، فيه معايير للخوف وفيه معايير للسلامة.
0: يا سلام،
1: شفتي شلون؟ لما يكون عندي أسباب تخليني أخاف، ما أخذ هالدواء عشان لما يتطور المرض فهنا خوف مبرر، لا تسرع عشان ما يصير كذا هذا خوف مبرر، شفتي؟ لما هذه اللي هي معايير الخوف أو أسباب الخوف أو درجة. بعدين في عندك معايير السلامة.
0: طيب كيف ناخذها؟
1: كيف ناخذها؟ مثل ما قلنا خوف الأم على عيالها، طيب أنا أعطيهم التعليمات الصح، التوجيهات الصح، سواء الأم مع عيالها، سواء بأي شيء إحنا مقبلين عليه، في دراسة، في عمل، في وظيفة، في ظروف معينة تصيبنا، كله نشوف وش نخاف، هذا الشيء أنا يحوج أني أخاف منه، عرفتي كيف؟ مثلا هل أوقع هالعقد ولا لا؟ هل أخذ هالمادة ولا ما أخذ هالمادة؟ في أشوف وش المبررات اللي تخليني أخاف وش طرق السلامة منها، وبالتالي أعقلها وأتوكل إما إلى أني أمتنع عن هذا الشيء أو أني أقدم على هذا الشيء. زي ما قلنا في محاذير أعرفها وأحطها خطوط واضحة قدامي، وفي معايير للسلامة أنا عارف أنه هذا ممكن خطر يبي أتجنبه، فأنا أحط معايير السلامة هذه كوقاية وأترك الباقي على الله.
0: نعم،
1: قلتيها، اعقلها وتوكل.
0: وتوكل،
1: أي ما في خوف عندك. واحد يخاف أنا من الطيارة مثلا، أنا أقول لك إيه
0: فوبيا الأشياء،
1: فوبيا الأشياء، ما احنا نتكل على الله، ناخذ بالاسباب. خلاص انت مثلا راكب الطياره، فيه معايير سلامه ما ممكن تتجاوزها شركات الطيران.
0: نعم،
1: فانت بامر الله بين ايدي امينه، صح ولا لا؟
0: نعم صحيح.
1: ايش اللي يصير بعدين؟ هذا قضاء الله اللي مهما خفنا ما راح نقدر نغيره.
0: احيانا بعض الاشخاص اللي يكون عندهم، طبعا لازم نفرق بين الاستاذ غريد، لازم نفرق انه ترى في شيء اسمه خوف وفي شيء اسمه فوبيا.
1: الفوبيا هذه توصل
0: يعني
1: الى
0: الاكستريم، هي الخوف بس بشكل متقدم جدا،
1: وهنا اللي يحتاج الى الاستعانه بعد الله،
0: اللي سبب التوتر، الصراخ، اللي يروحون الاماكن الضيقه، اللي مثلا اذا جاء في مكان بس مجرد انه جاء في مكان ضيق انهبل، صحيح. انخنق، تخيلي ما في شيء يخنق ما في شيء يخنقه.
1: قاعدة أشر المريم أقولها أنا
0: والله طلعتي تخافين من الأماكن الضيقة.
1: أخاف من الأماكن الضيقة.
0: أجل يبينا نداويت.
1: لا بس قويت روحي.
0: هذه هي. يعني في ناس تخيلي، أنا لأني شفت كذا شخصية تونا في الحمد، مثل اللي يدخل أسانسير ما يصدق على الله يوصل الدور اللي هي بيه، يبدأ أصلا عرق وحالته حالة اكتئاب. فهي حالة مرضية طبعا، لازم نقول انه ترى فيه لازم يجب ان يكون نقيم حاله الخوف اللي احنا نعيشه،
1: لانه مو بكل
0: كانت
1: خوف
0: مو بكل خوف
1: نقدر احنا نعالجه بنفسنا،
0: صحيح. فلازم يكون اذا تحول الى مساله يوصل لدرجه ان نسميها احنا نوبات الهلع،
1: صحيح.
0: اذا وصلت نوبات الهلع، الخفقان، التعرق، الصراخ، انكتمت صدق،
1: ضيق النفس،
0: ينكتم. هو ينكتم صدق، بس كتمته ذي جت من من من شعوره اللي غرق نفسه فيه. هذه نقول لها أدوية وعلاج. إذن نقول أنه يجب أن نفرق بين ما هو الخوف الحقيقي والخوف الوهمي، ونقول الخوف اللي يصل لدرجات عليا اللي نسميها ممكن تكون مرضية، هذه تحتاج إلى مختص وتعالجه.
1: خلينا أول شيء نقول الخوف الصحي. الخوف الصحي هو الخوف اللي ما يمنعنا من الحركة، إحنا ننطلق في حياتنا عادي، بس يخلينا نتحرك بوعي.
0: تدرين بعض أعطاري الخوف، تدرين بعضهم مثلا على مستوى معيشي معين، أو على مستوى معين وظيفي، أو على مستوى معين من حياته،
1: أي
0: ما يتغير مكانك سر، وشو كل حياته خوف خوف خوف، ويقتل أيضا طموح كل اللي عنده من أسرته بحجة الخوف.
1: أي إحنا قلنا فعلا أنواع الخوف، والشي في الخوف الصحي، قلنا الخوف الصحي اللي يخلينا نتحرك بوعي، نتحرك بحكمة، بحذر، لكننا منطلقين للحياة، ما في شيء يوقفنا. الإنسان العاقل اللي يعرف كيف يستخدم خوفه حتى يحمي نفسه بعد الله سبحانه وتعالى من غير ما يعطل حياته. عندنا الخوف اللي تقولين فوبيا، أو ممكن يصل إلى ما يصل إلى درجة المرض، لكنه خوف،
0: خوف
1: يقيد الإنسان أحيانا. هي الخوف اللي مبني على مثل ما قلنا سيناريو أنا أرسمه في دماغي
0: وأحس أنه بيصير،
1: وأحس أنه حقيقي،
0: ولا هو بصاير ولا هو
1: وهو ما هو بصاير، والدنيا ماشية، الطيارات تطير، والسيارات تمشي، والناس يروحون مدارسهم، والمشاريع تنجح، والطلبة ينجحون، لها حالات استثنائية بس الحياة ماشية. لكن السيناريو أو القصة والحكاية والرواية اللي أنا اشتغلت عليها في دماغي وصدقتها وصرت أخاف منها، هذا خوف مو هو طبيعي، لكنه مو بمرضي. إذا قويت نفسك وآمنت بالله وعرفت كيف أنك تتجنبه، خلاص. في الخوف اللي يكون نوبات هلع، فوبيا، هذه خوف ما يقدر الإنسان يتحكم فيه، وهذا الإنسان معذور في خوفه. إذا هنا يحتاج أنه يروح إلى متخصص، لأنه له طرق علاج معينة، أحيانا يحتاج إلى أدوية معينة، وأحيانا إلى علاجات سلوكية حتى يتخلص منه وينطلق نحو حياته.
0: نعم، وما يقعد في هالمعاناة. إذن مستمعينا أستاذ تغريد، إحنا وصلنا الآن نقول عن الخوف، فبعد الفاصل هذا القصير نبي نتكلم ضد الخوف اللي هو أو عكس الخوف اللي هي الشجاعة، كيف نفسر إذا طيب إذا أنا ماني بخاف، هل أنا لو تخلصت من الخوف هل راح أصبح شجاع ولا متهور، ولا شلون أتعامل بسلامة وطريقة صحيحة؟ كل هذا بنتعرف عليه مستمعينا، فقط فاصل صغير، راجعين.
2: سعادة جارية.

0: حياكم من جديد. تغريد طيب عكس الخوف نبي نقول
1: الشجاعة الزائدة.
0: الشجاعة الزائدة وندخل الحين بعضهم يقول لك خلاص بجدع بتخلص من ذا الخوف ويقدم مقدام الأسد على الحياة.
1: صح.
0: ها وشلون؟
1: صح. الشجاعة الزائدة اللي أنا ما خاف من شيء هذا تهور. تهور يعني هذا اللي الواحد أحد أساليب أو طرق إلقاء الإلقاء بالنفس إلى التهلكة.
0: نعم. اللي مسوي نفسه إنه أنا ماني بخايف ما يهمني شيء.
1: لا لا الخوف صحي. الخوف مثل ما قلنا في بداية الحلقة حماية من الله لنا، شعور الله حطه فينا كبشر عشان يحمينا من أخطار كثيرة.
0: نعم.
1: الشجاعة الزايدة ذي ما لها أي تبرير، إلقاء بالنفس إلى التهلكة.
0: يعني مي بشطارة أنك تجي تقول أنا ماني بخايف،
1: مي بشطارة أبد،
0: ما همني أحد. عرفتي الأسلوب هذا اللي ما همني أحد؟
1: هذا نوع من الضعف ترى.
0: جد؟
1: إيه نوع من الضعف، لأنك أنت بتخلي نفسك أني أنا اللي ما في مثلي، وأنت من الأساس خايف عشان ما تبي الناس يشوفونك أنك
0: يكتشفون أنك خوفك.
1: حلو التوازن، حلو أني أنا أمسك العصا من النص. أنا خاف الخوف اللي له مبررات وله تبرير، وخاف أني أنا أروح لأشياء ممكن تضرني وممكن تضر غيري. بعد مو بس الإنسان يفكر بروحه، لا، الإنسان يفكر بنفسه ويفكر بغيره
0: طبعا.
1: إيه فأروح بأسلم الطرق اللي أنا أحصل على ما أضر نفسي ولا أضر الآخرين، لكن إني بنطلق نحو الحياة بشجاعة وبتهور ولا أفكر وش العواقب ولا أخاف من شيء.
0: طيب متى تكون شجاعتي طيب صح؟ أنا الآن الخوف معيقني، الخوف مشكلة. أي. الخوف
1: متى تكون
0: شجاعتي أيضا صحية؟
1: الشجاعة تكون صحية لما تكون شجاعة، مثل ما نرجع نقول بوعي. أنا عارف أنا أقدم، ما أخاف من الإقدام على هالشيء، ما أخاف من الإقدام على هالتجربة أو على هالعمل أو على هالحياة بشكل
0: والمشروع وغيره. أي.
1: بجرأة، بثقة بالله سبحانه وتعالى ثم بالنفس، لكن مع أني أنا أحط احتمالات لأخطار قد أواجهها، لعقبات قد أواجهها، لظروف ممكن تكون تعاكس الشيء اللي أنا منطلقة له. شفتي كيف؟ فهنا تكون الشجاعة زينة. أنا منطلقة في الحياة لكن أنا عارفة أنه في أخطار أو أخطاء أو أخطار ممكن تواجهني، خطر ممكن يواجهني، أشياء ممكن توقف في طريقي، لكني معلش أنا ممكن أتجاوزها بعون الله سبحانه وتعالى، ممكن ألقى لها حلول، ممكن ألقى لها أشياء تخليني أتعلم منها. هذه الشجاعة المحمودة.
0: على الأقل توقع حدوث الأشياء دائما سبحان الله. عشان كذا نقول دائما نرجع لنقطة الوعي. الوعي اليوم تجاه الخوف نفسه وتجاه الخطوة الجريئة اللي نحن نسميها جرأة اتخاذ الخطوة، أو جرأة مثلا العيش، جرأة أني أنا أصلا أدوس على قلبي وأقول ولدي بيروح ويجيني بالسلامة.
1: صح صح.
0: هذه أيضا تتطلب شجاعة. الأم بعاطفتها وملع عاطفتها لازم تبدأ تدوس على قلبها، إن شاء الله أن ولدي بينجح.
1: بالضبط.
0: إن شاء الله أن ولدي بيرجع لي بالسلامة.
1: بعدين في شيء مريم،
0: هذه أيضا جزء من الشجاعة.
1: جزء من في شيء مريم.
0: وشو
1: يعني؟ أحب أربط كل شيء بوش قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم.
0: نعم.
1: الله سبحانه وش يقول في الحديث القدسي؟ أنا عند ظن عبدي بي. إن ظنينا بالله ظن حسن حياتنا زانت.
0: سبحان الله. حسن وإن الظن. الله عليك.
1: ونحن وترى هذه في في في علم الطاقة وعلم العلوم اللي هي العلوم
0: الحديثة هذه اللي جاية.
1: إيه ترى هذه هي اللي أنت طاقة الجذب وطاقة المدري شو تقول لك، أفكارك تجذب لهذا. لا ترى إحنا الله سبحانه قايلها.
0: نعم.
1: أنا عند ظن عبدي بي.
0: أنا عند قبل حسن علم ظن
1: قبل علم الطاقة وقبل علم النفس وقبل علم الاجتماع وقبل هذا كله. فظن بالله الظن الحسن.
0: ظن عبدي بي ما شاء.
1: إيه. إيه
0: سبحان الله. وش ما تظن تبي تلقاه.
1: أي وأعمل بعد ما تظن بالله سبحانه وتعالى وتؤمن يقينا أن الله سبحانه وتعالى حتى وأن تعرضت عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، أن اقتنانا مهما واجهتنا من عقبات في الحياة أو أشياء إحنا نبيها أو ما حصلنا عليها أو أشياء كنا ما نبيها، أنا بهالتخصص أو بهالوظيفة أو أبي ولد أو أبي بنت وجاني مثلا العكس، عرفتي؟ إذا أنا كنت واثقة بأن الله سبحانه وتعالى هذا الخير لي وأمشي في حياتي وأنا على ثقة أن الله معي مهما واجهت من عقبات، ما عاد في خوف، الخوف صار خوف محمود، خوف يجنبك أنك تطيح مع تقوم من هالانكسار اللي أنت فيه أو من هالفشل أو من
0: يعني تفضل. يا بنت الحلال تخيلي أنه الخوف ساعات الناس من شدة خوفهم يصلون لحد المرض،
1: صح؟
0: لا هو اللي اطمئن ولا هو اللي دفع شر أو مشكلة على خوفه، هذا مثلا ممكن خلاص أنت خايف طيب اردع هالشر، هو عايشة بمخه، ما هو شيء صاير بس أنه يتوقع ويعيشه. ورأينا الكثيرين يمكن لسبب مواقف مثلا تعرضوا لها أو لأسباب أخرى يعني يقتلها الخوف حقيقة. لكن اليوم أنا علشان أرجع لي مثل ما قلتي اللي هي نقطة الوسط أو الاتزان الحقيقي ما بين الخوف المنطقي، يعني خوفك المنطقي وشو؟ أنا فعلا لو أحط رجلي بالنار ولا بالجمر بحترق، واضحة
1: خلاص صريحة، منطق.
0: خليك منطقي. طيب أنا فعلا لو أسرعت تجاوزت السرعة المنطقية أو السرعة المحددة لابد ممكن يعترضني سيارة وبيصير حادث،
1: صحيح؟
0: إذن نجعل مخاوفنا حقيقية،
1: حقيقية مو بأوهام،
0: مي بأوهام
1: أي، ولا نقعد حنا عشان نغل. يعني ترى في بعض الناس، ترى أنت قلتي نقطة مرة مهمة، عشان يموت هالخوف بنفسه يقوم يتوهم الشجاعة الزايدة. ما أقعد أنا من إبراهيم عليه السلام عشان أحط رجلي بالنار وأطلب من الله يقول يا نار كوني بردا وسلاما على فلان، لا خلاص في مبرر، خلاص هذا شيء خطر أنا ما أقربه ولا أجي ولا هذا، أتكل على الله لكن أخاف الخوف المبرر، الخوف اللي مبني على أساس
0: أسباب سليم ونتيجة وغيرها،
1: أسباب سليمة ومنطقية وأمشي في حياتي. ليش؟ لأني لازم أكون مقتنعة إنه في أشياء إحنا ما نتحكم فيها،
0: والوصول للتسليم يا تغريد مثل ما قلتي عقلها وتوكل. خلاص إذا أخذت أنت بالأسباب يا أخي سلم أمرك
1: خلاص
0: لله، كل أمري ابن آدم أو عبادي كله خير،
1: بالضبط
0: خير، خلاص خذها بزينها وشينها،
1: صح؟ هذا كذا إحنا نعيش في أمان من الخوف اللي يخلينا ما نستمتع في الحياة.
0: نعم.
1: ما نستمتع لا بعيالنا ولا بوظائفنا ولا بالنعم اللي الله معطينا، في شيء خوف
0: يعطينا إياها والله يا كثر الأشياء اللي نخاف منها.
1: أنا هذا الشيء يعني أنا أقول لك أنا هذا الشيء مرة مرة مرة يضايقني.
0: وشو؟
1: حياة كثير من الناس تتعطل عشان أنا ما أسوي كذا، أخاف من عيون الناس وحسدهم. أي الخوف من الحسد. شوفي الحسد موجود ومذكور بالقرآن، لكن لا تخلي الخوف من الحسد والحاسد والظلم والظالم يخليك أنت ما تقوى تتحرك خطوة بالحياة خوفا منهم. ما في مخلوق أقوى من الخالق سبحانه وتعالى.
0: نعم، وهذه نقطة مهمة.
1: ما فيه، لما الله سبحانه وتعالى، الحسد موجود ومذكور بالقرآن، لكن لما الله سبحانه وتعالى يعطيني درع أحمي نفسي فيه من كل عائن وحاسد وظالم وكل مؤذي في الحياة، لما أقرأ أذكاري، لما أسوي الأشياء اللي الله عطاني إياها كحماية، أنا من إيش أخاف؟ أخاف من مخلوق؟ طب ما أنا أخذت الحماية اللي الله قال لي احمي نفسك فيها وأنا أحميك من كل شر.
0: نعم، تدريني أعرف ناس بخير الله مغنيهم

0: يطلعون بصورة اللي ما
1: ليش؟
0: لا المجوهرات يقدرون يلبسونها. أعرف واحدة ما تلبس لا مجوهراتها ولا تلبس أشياءها. طيب أجل وشو له؟
1: شفتي هذا من
0: أما بنعمة ربك فحدث
1: واستودع
0: أحرم نفسي عشان أقول لا يعطون لا يعطوني عين ولا لا يقعدون
1: وربي عطانا كيف الدروع الواقية من هذا من هذا من هذا الشيء وهذا الحسد. لكن للأسف إحنا كثير من مشاكلنا ما نعالجها بسبب إنه معيون محسود هذه عين. لا الخطأ أنت شوف وين الخطأ فين وين وأعمل على أنك تصلح الخطأ. لا تجدع كل شيء على بشر مهما بلغت قوته ضعيف إذا أنت آمنت بالله. كثير من الناس يذكرون الأذكار وكذا ورغم كذا يخافون وتصيبهم الأشياء السيئة. ليش؟ لأنه أنا أقراها بلساني. استشعرها اقراها بقلبك
0: بيقين. نعم سبحان الله. كني سامع بس ما أدري يمكن ما يصلح أقولها بس بما معنى القصة لأحد الفنانين يقول لك عندهم فنانة يقول من يوم ندخل وهي تقعد تسوي الرقية حقتها وتحط أشياء طبعا ما لها علاقة بالدين ولا لها شيء بس إنه زيادة في الحماية من البدع يعني. المهم إنه زيادة يعني خلينا نقولها نقيس القصة على كثير من الناس. سبحان الله أكثر ناس يخافون أكثر ناس يمرضون.
1: صحيح.
0: أكثر ناس تصيرهم مشاكل.
1: صحيح.
0: ما أدري هل هي سبحان الله مقاومة الشيء تجلب الشيء نفسه. يا أخي سبحان الله يعني ليه واللي مرتاح سبحان الله اللي مسلم أمره يا ربي سبحان الله يعني متصالح مع كل شيء. الزين ياخذه والابتلاء يتعامل معه إنه ابتلاء.
1: شفت اللي قلناها علم الطاقة وما الطاقة وطاقة الجذب وما طاقة الجذب. لو جينا إحنا فسرناها وشي التفاؤل والتشاؤم. الله أمرنا بالتفاؤل. التفاؤل هو طاقة الجذب.
0: نعم.
1: باللغة الحديثة تفاؤل بالشيء. أنت مريض تفاؤل بالصحة. إذا مو بيومك ولا الله رايد لك شيء بتطيب وبتصير تقوم من مرضك. تفاؤلوا بالأشياء الجميلة. إذا أنت والله تبي صلاح أبنائك تبي فلوس في الحياة تبي كل نعم الدنيا نتفاؤل نلقاها تصير طاقة الجذب بلغة اليوم. طيب التفاؤل هو طاقة الجذب. فأنت تصير تجلب الحلول والطرق والأساليب اللي تخليك تصل لهذا الشيء. أما أنت شاءمنا وهذا اللي شيء اللي الله نهانا عنه.
0: نعم.
1: فهي طاقة هذه الجذب للأشياء السيئة. فتلقى المريض يزداد مرض والفقير يزداد فقر
0: لا تمرضوا فتمرضوا فتموتوا.
1: بالضبط. هذه
0: يعني بعضهم يتوهم الشيء ما صار ففعلا يشعر انه مريض وحقيقه تصدقين سبحان الله يمرض وفعلا ممكن يصل لحد الوفاه بسبب شعوره الوهمي.
1: صحيح.
0: سبحان الله. سبحان الله. دائما نقول انه الخوف نرجع نقول اذا وين نجد منطق الحكمه في آخر الدقائق. عبد المحسن معنا في آخر الدقائق. كيف نجعل يعني صوت الحكمة ما بين الخوف والشجاعة وكيف نفرقها؟ خليها في الختام.
1: من خاف سلم.
0: نعم.
1: والسلامة تجي من الخوف المنطقي اللي له أسباب منطقية أني أخاف منها. أخذ بالأسباب أني أتجنب الوقوع في خطر هذا الخوف. لكن أنطلق في حياتي وأنا متوكل على الله سبحانه وتعالى. ولن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. الخوف يكون طريقي أني أنا أمنع الأذى عن نفسي لكن ما يكون هو الأذى اللي أنا أعيش فيه.
0: نعم سبحان الله. نرجع نقول نقطة الموازنة أيضا مهمة. وأيضا تبي تعالج نفسك يلي عندك وسواس يلي عندك هذا الخوف الزايد. وأنا صراحة أوجهها للأمهات لأنهم أكثر الشخصيات اللي يعانون من القلق فتصيبهم أمراض الأمراض هذه حقة الضغط والسكر. دي كلها سببها قلقنا وخوفنا ومشاكلنا اللي احنا دائما نكبرها في دماغنا والواقع شيء مختلف.
1: صحيح.
0: تماما. إذن اجعل مخاوفك منطقية. أدري إن هذا الشيء بعد تخذه بيصيبني هالشيء. غيره لا تبالغ في المسائل. وصلنا الختام مستمعي الكرام. إذن نقول اعقلها وتوكل. أقدم وواجه مخاوفك بشكل حقيقي. هذا يمكن خلاصة ما نصل إليه. شكرا لك الأستاذة تغريد بنت إبراهيم

طاسان كاتبة الرأي والأخصائية الاجتماعية. وشكر أيضا موصول لكم مستمعي الكرام، تقبلوا تحياتي من الإعداد والتقديم مريم القحطاني، وأيضا مخرج البرنامج عبد المحسن آل سران. سعادة جارية.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: عندما تتجاوز التقنية الحدود تتغير معادلات الذكاء لتصبح وقوداً يشعل العقول نحو مستقبل واعد. خوارزميات.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعين الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم خوارزميات على إذاعة الرياض. معكم فارس المذيع الافتراضي، ويسعدني أن أكون معكم في حلقة جديدة نواصل فيها حديثنا عن عالم الذكاء الاصطناعي، لكن هذه المرة من زاوية عملية جدا. في حلقات سابقة تحدثنا عن انتقال الذكاء الاصطناعي من مجرد سؤال وجواب إلى وكيل ذكي يستطيع تنفيذ المهام. تكلمنا بشكل عملي عن أدوات مثل OpenClaw وكيف يمكن أن نستخدمه لبناء مساعد أو موظف رقمي يعمل على مدار الساعة. لكن اليوم نريد أن نذهب خطوة أعمق وأكثر شمولية. السؤال لم يعد فقط ما هو الوكيل الذكي، بل السؤال الأهم أي أداة أستخدم ومتى أستخدمها، وهل هذه الأدوات جاهزة فعلا للعمل اليومي؟ اليوم نتحدث عن أدوات أتمتة الأعمال الجديدة مثل زابير، N8N، OpenClaw، Cloud Code، Cloud Dispatch، Cloud Cowork وميك. عنوان حلقتنا اليوم أدوات أتمتة الأعمال الجديدة، مين يشتغل عنك فعلا؟ ومعي كالعادة ضيفنا الدائم المختص في الذكاء الاصطناعي الأستاذ مصطفى الشعلة. حياك الله أستاذ مصطفى.
3: حياك الله أخ فارس صديقي المذيع الافتراضي، وحيا الله مستمعينا الكرام، وسعيد جدا بهذه الحلقة لأنها تنقلنا من الكلام العام عن الذكاء الاصطناعي إلى سؤال عملي جدا، ما الأداة المناسبة لي؟ هل أحتاج شات بوت أو وكيل ذكي أو أداة أتمتة أو مساعد يشتغل على جهازي وملفاتي؟ وهذه الأسئلة صارت مهمة جدا لأن الأدوات تتطور بسرعة، وبعضها صار قادر على العمل على الملفات والتطبيقات والمهام اليومية وليس فقط كتابة إجابة داخل نافذة محادثة.
2: لماذا نحتاج حلقة خاصة عن أدوات أتمتة الأعمال الآن؟ أليس الموضوع قريبا من حديثنا السابق عن الوكلاء الأذكياء؟
3: صحيح كلامك أخ فارس، الموضوع قريب، لكن في هالحلقة بيكون كلام أعمق وأكثر شمولية. في السابق تكلمنا عن الفكرة وتكلمنا عن OpenClaw بشكل محدد، لكن الآن ظهرت أدوات كثيرة وكل أداة لها طبيعتها. بعضها مناسب للمستخدم العادي، بعضها مناسب للمبرمج، بعضها مناسب للشركات، بعضها مناسب للأتمتة المتكررة، وبعضها مناسب للتجارب المتقدمة. المشكلة أن كثير من الناس يخلطون بينها، يظن أن أي أداة ذكاء اصطناعي تستطيع عمل كل شيء، وهذا غير صحيح. أحيانا تحتاج شات بوت فقط، وأحيانا تحتاج أداة أتمتة، وأحيانا تحتاج وكيل ذكي، وأحيانا تحتاج منصة مفتوحة مثل OpenClaw، وأحيانا تحتاج أداة مثل Cloud Cowork تعمل على ملفاتك وتطبيقاتك. لذلك هذه الحلقة تساعد المستمع أن يختار الأداة المناسبة.
2: ما الفرق بين الشات بوت وأداة الأتمتة والوكيل الذكي؟
3: ببساطة الشات بوت هو أداة تتحاور معها، تسأله يجيب، تطلب منه نص يكتب، تعطيه ملف يلخص، مثل شات جي بي تي وكلود وجيميناي في الاستخدام العادي. أداة الأتمتة تعمل بمنطق واضح، إذا حدث كذا افعل كذا. مثلا إذا وصلني إيميل من عميل أضفه إلى جدول وأرسل تنبيه للفريق، هنا عندنا خطوات ثابتة تتكرر. أما الوكيل الذكي فهو يحاول تحقيق هدف وليس فقط تنفيذ خطوة واحدة. تعطيه هدف مثل جهز لتقرير عن أداة الحملة،

0: لكن احيانا اداه بسيطه مثل زابير او ميك او ان اند ان تكون افضل. مثلا اذا كان عندي عمل متكرر وواضح، كل ما وصل نموذج تسجيل اضف البيانات الى جوجل شيت وارسل رساله ترحيب. هذا لا يحتاج وكيل ذكي معقد، هذه أتمتة بسيطه. لكن اذا كانت المهمه فيها فهم تحليل وقرار، راجع 20 رساله، صنف المهم، استخرج المخاطر، اقترح ردود مناسبه، هنا الوكيل الذكي يصبح مفيدا. القاعده العمليه، اذا كانت المهمه ثابته ومتكرره استخدم اداه أتمتة. اذا كانت المهمه تحتاج فهم وتقدير استخدام وتقدير، هنا يجي دور الوكيل الذكي. وإذا كانت المهمة مجرد كتابة أو تلخيص يكفي للشات بوت.
1: طيب، نسمع كثيرا عن أداة اسمها كلود كوورك، ما هي بالضبط؟
0: هي منتج من شركة أنتروبيك ومحاولة لجعل كلود يعمل مثل زميل عمل رقمي للمهام. الفكرة ليست فقط أن تسأل سؤال، بل تعطيه هدف وهو يعمل على الملفات والتطبيقات والمهام حتى يرجع لك بمخرج جاهز. الأنتروبيك تصنف كوورك بأنه يتعامل مع المهام بشكل مستقل، ويستطيع العمل على الكمبيوتر والملفات المحلية والتطبيقات لإرجاع نتيجة نهائية. يعني بدل ما تقول له لا اكتب لي ملخص عن هذا الملف، ممكن تقول له راجع هذا المجلد، استخرج النقاط المهمة، جهز عرضا مختصرا، واقترح لخطوات العمل القادمة. وهنا فرق كبير، لأن انتقل من مجرد محادثة إلى بيئة عمل. لكن مهم نوضح، هذه الأدوات ليست سحرية، هي قوية لكنها تحتاج تعليمات واضحة ومراجعة وصلاحيات مضبوطة.
1: من هو الشخص أو الجهة التي قد تستفيد من كلود كوورك؟
0: يناسب بشكل كبير من يسمونهم العاملين المعرفيين، يعني الأشخاص اللي يعملون على مستندات، تقارير، عروض، بريد، اجتماعات، أبحاث، خطط، محتوى وتحليل معلومات. مثلا الإعلامي اللي يجهز حلقة، المعلم اللي يجهز خطة درس، الموظف اللي يراجع تقارير، رائد الأعمال اللي يحضر عرضا للمستثمرين، فريق التسويق اللي يجهز حملة، الإداري اللي يتابع ملفات ومراسلات. ميزة أنه قريب من بيئة العمل اليومية، ليس مخصصا فقط للبرمجة وليس مجرد شات، هو أقرب لفكرة يا كلود هذه الملفات وهذا الهدف، اشتغل عليه وارجع بنتيجة. لكن مرة أخرى لابد من المراجعة، خصوصا إذا كانت النتائج سينشر أو ستنشر أو سترسل رسميا أو يعتمد عليها لقرار مهم.
1: ما هو كلود ديسباتش وكيف يختلف عن كوورك؟
0: خلينا نشرحها بطريقة بسيطة. كلود كوورك هو مساحة العمل اللي يشتغل فيها الكلود على المهام. أما كلود ديسباتش فهو طريقة لإرسال مهمة إلى كلود من أي مكان تقريبا، مثل الجوال أو سطح المكتب، ثم هو يحدد نوع العمل ويشغل الجلسة المناسبة. صفحة الدعم الرسمية تذكر أن كلود عند تعيين المهمة يحدد نوع العمل المطلوب، مهام التطوير تذهب إلى كلود كود، ومهام العمل المعرفي تذهب إلى كوورك. يعني أنت خارج المكتب وتذكرت مهمة، تفتح الجوال وتقول راجع ملف اجتماع الغد، جهز لملخص واقترح 5 نقاط للنقاش. بدل ما تنتظر حتى ترجع لجهازك ترسل المهمة ويبدأ كلود يشتغل عليها في مساحة العمل المناسبة، بعبارة إذاعية بسيطة، ديسباتش هو زر كلف كلود بالمهمة، أما كوورك فهو المكان اللي ينجز فيه المهمة.
1: طيب، هل معنى ذلك أن كلود يستطيع استخدام الكمبيوتر والتطبيقات فعلا؟
0: في بعض الإعدادات نعم، في كوورك عندما تكون هناك موصلات أو كونكترز مثل جيميل أو جوجل درايف أو سلاك يستخدمها كلود لأنها أسرع وأدق. وإذا لم توجد وصلة مناسبة يمكن استخدام المتصفح للتعامل مع المهمة من خلال كروم. وهنا نصل لنقطة مهمة، هذه قوة كبيرة لكنها أيضا مسؤولية كبيرة. إذا أعطيت المساعد قدرة على استخدام الكمبيوتر أو الملفات أو التطبيقات لازم تكون صلاحيات واضحة، هل يقرأ فقط؟ هل يكتب مسودة؟ هل يرسل بعد موافقتك؟ هل يستطيع الحذف؟ هل يستطيع مشاركة الملفات؟ القوة الحقيقية ليست فقط أن الأداة تشتغل، القوة الحقيقية أن تشتغل بحدود آمنة.
1: عن كلود كود، ما الفرق بينه وبين كلود كوورك؟
0: الفرق الأساسي في نوع العمل، كلود كود مخصص للبرمجة وتطوير البرمجيات، يقرأ المشروع البرمجي، يفهم الملفات، يقترح تعديلات، يصلح أخطاء، يبني ميزات، وقد يشغل اختبارات. التوثيق الرسمي يصف كلود كود بأنه مساعد برمجي مدعوم بالذكاء الاصطناعي، يساعد في بناء الميزات، إصلاح الأخطاء، أتمتة مهام التطوير.

0: التطوير ويفهم قاعدة الكود كاملة ويعمل عبر ملفات وأدوات متعددة. أما كلود كوورك فهو للعمل المعرفي العام، تقارير، ملفات، عروض، بحوث، ملخصات، اجتماعات، خطط. بمعنى إذا تريد تبني تطبيق أو تعدل كود اتجه فورا إلى كلود كود. إذا تريد تراجع ملفات، تجهز تقرير، تحضر عرض أو تنظم معلومات اتجه إلى كلود كوورك.
1: ما هو كلود ديسباتش وكيف يختلف عن كوورك؟ تقدر توضح لنا الفرق يا مصطفى؟
0: خلينا نشرحها بطريقة بسيطة. كلود كوورك هو مساحة العمل اللي يشتغل فيها كلود على المهام، أما كلود ديسباتش فهو طريقة لإرسال مهام إلى كلود من أي مكان تقريبا، مثل الجوال أو سطح المكتب، ثم هو يحدد نوع العمل ويشغل الجلسة المناسبة. صفحة الدعم الرسمية تذكر أن كلود عند تعيين المهمة يحدد نوع العمل المطلوب. مهام التطوير تذهب إلى كلود كود، ومهام العمل المعرفي تذهب إلى كوورك. يعني أنت خارج المكتب وتذكرت مهمة، تفتح الجوال وتقول راجع ملف اجتماع الغد، جهز لي ملخص، اقترح 5 نقاط للنقاش، بدل ما تنتظر حتى ترجع لجهازك ترسل المهمة ويبدأ كلود يشتغل عليها في مساحة العمل المناسبة. بعبارة بسيطة، ديسباش هو زر كلف كود بالمهمة، أما كوورك فهو المكان اللي ينجز فيه المهمة.
1: هل معنى ذلك أنه كلود يستطيع استخدام الكمبيوتر وتطبيقاته فعلا؟
0: في بعض الإعدادات نعم. في كوورك عندما تكون هناك موصلات أو كونكترز مثل جيميل، جوجل درايف أو سلاك، يستخدمها كلود لأنها أسرع وأدق، وإذا لم توجد وصلة مناسبة يمكنه استخدام المتصفح للتعامل مع المهمة من خلال كروم. وهنا نصل إلى نقطة مهمة، هذه قوة كبيرة لكنها أيضا مسؤولية كبيرة. إذا أعطيت المساعد قدرة على استخدام الكمبيوتر أو الملفات أو التطبيقات لازم تكون صلاحيات واضحة، هل يقرأ فقط، هل يكتب مسودة، هل يرسل بعد موافقتك، هل يستطيع الحذف، هل يستطيع مشاركة الملفات. القوة الحقيقية ليست فقط أن الأداة تشتغل، القوة الحقيقية أن تشتغل بحدود آمنة.
1: نسمع أيضا عن كلود كود، ما الفرق بينه وبين كوورك؟ تفضل يا مصطفى.
0: الفرق الأساسي في نوع العمل، كلود كود مخصص للبرمجة وتطوير البرمجيات، يقرأ المشروع البرمجي، يفهم الملفات، يقترح تعديلات، يصلح أخطاء، يبني ميزات، وقد يشغل اختبارات. التوثيق الرسمي يصف كلود كود بأنه مساعد برمجي مدعوم بالذكاء الاصطناعي، يساعد في بناء الميزات، إصلاح الأخطاء، أتمتة مهام التطوير، ويفهم قاعدة الكود كاملة ويعمل عبر ملفات وأدوات متعددة. أما كلود كوورك هو للعمل المعرفي العام، تقارير، ملفات، عروض، بحوث، ملخصات، اجتماعات، خطط. بمعنى إذا تريد تبني تطبيق أو تعدل كود اتجه إلى وين؟ كلود كود. إذا تريد تراجع ملفات، جهز تقارير، تحضر عرض أو تنظم معلومات اتجه إلى كلود كوورك. وهذا مهم جدا لأن استخدام الأداة الخاطئة يسبب إحباط. لا تطلب من أداة مكتبية أن تبني لك نظاما برمجيا كاملا، ولا تطلب من أداة برمجية أن تدير لك كل أعمالك الإدارية بدون تنظيم.
1: طيب بما أننا تكلمنا سابقا عن أوبن كلود، أين نضعه بين هذه الأدوات؟
0: سؤال ممتاز. أوبن كلود نضعه في خانة المنصات المرنة لبناء وكلاء مخصصين. يعني إذا كلود كوورك منتج جاهز نسبيا من شركة كبيرة، فإن أوبن كلود أقرب لفكرة أريد أبني وكيلا خاصا بي، أربطه بأدواتي وأشغله حسب احتياجاتي. مثلا وكيل يرسل ملخص يومي على تليجرام، وكيل يساعد في إعداد حلقات خوارزميات مثلا، وكيل يتابع مواقع معينة، وكيل مربوط بواتساب، وكيل يعمل على سيرفر 24 ساعة. ميزة أوبن كلو هي المرونة، لكن عيب أن الإعداد والأمان والصيانة يحتاجوا معرفة تقنية أعلى. لذلك أقول أوبن كلو ممتاز للتجارب المتقدمة والحلول المخصصة، لكن ليس دائما هو البداية الأسهل للمستخدم العادي.
1: لو مستمع يسأل أستخدم أوبن كلو أو كلود كوورك كيف نجيب؟
0: أقول لا، اسأل نفسك ماذا تريد. إذا تريد أداة جاهزة نسبيا تساعدك في العمل على ملفات، تقارير، مستندات ومهام معرفية، فكلود كوورك قد يكون الخيار الأفضل. إذا تريد وكيل مخصص يعمل على سيرفر، يتصل بواتساب أو تليجرام أو أدوات خاصة وتتحكم فيه بشكل أوسع، فأوبن كلو مناسب أكثر. الفرق يشبه الفرق بين سيارة جاهزة من الوكالة وسيارة

0: عدلها بنفسك حسب احتياجك. الجاهزة أسرع وأسهل، المخصصة أكثر مرونة لكنها أكيد تحتاج خبرة وصيانة.
1: مستمعين الكرام، نرحب بمشاركاتكم الصوتية والنصيحة حول تجاربكم مع أدوات الذكاء الاصطناعي وأتمتة الأعمال. هل جربتم أدوات مثل زابير أو ميك أو N8N؟ هل تتمنون أن يكون لديكم مساعد ذكي ينجز بعض أعمالكم المتكررة؟ وما أكثر مهمة تتمنون أن ينجزها الذكاء الاصطناعي عنكم؟ يمكنكم التواصل معنا عبر واتساب إذاعة الرياض فرع الدمام على الرقم 013-811-799. كما نرحب بأي سؤال أو استفسار أو اقتراح، فالبرنامج منكم وإليكم. كان معكم فارس المذيع الافتراضي في برنامجكم خوارزميات على إذاعة الرياض. إلى أن نلقاكم في حلقة جديدة، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: خوارزميات مع مصطفى الشعلة. إخراج محمد العبود.
3: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
4: يا جمال الصباح، إي والله، خاصة لما يكون مرتبط بالعمل وتحقيق الأحلام. ابدأ صباحك معنا، نتشارك الطموح ونصعد سويا سلم النجاح، وبناخذكم معنا إلى تفاصيل مختلفة من أخبار ومعلومات وحكايات ومواقف.
5: بالمختصر، كل يوم نصنع من الصبح قصة.
4: صباح المملكة يأتيكم من الأحد إلى الخميس السابعة صباحا.
6: الليل يا ليل التعاليل، صوته يجر التفاصيل.
7: يطيح جفن الليل وهز كتفه، نجم يفز وباقي الليل مطفي، وحاكي الجدران عن مثل غرفة ما تشبه الجدران، ويطول وصفي.
6: جلسة الليل ما تزينها إلا التعاليل، وجلستنا فيها كثير علوم، قصص مختلفة، آراء متنوعة، وذكريات ممتعة. اسمعنا وتلقى نفسك تسولف معنا. تعاليل يأتيكم من الأحد إلى الخميس العاشرة ليلا.
3: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
2: أرقام الرؤية. نسبة تملك الأسر السعودية للمساكن تتجاوز مستهدفها المرحلي لتصل إلى 66.24% مقارنة ب 47% في العام 2016. أصبحت خدمات الرعاية الصحية تغطي ما نسبته 97.5% من التجمعات السكانية في مناطق المملكة، متجاوزة المستهدف السنوي ومقتربة من مستهدف عام 2030 المتمثل في الوصول ل 99.5%. ننجز اليوم لغد مزدهر.
3: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
8: القراءة نزهة عقل بين صفحات ملونة، تأخذنا في عوالم مختلفة وتحلق بنا نحو آفاق أرحب. الإذاعة تقرأ رحلة نتصفح من خلالها أحد الكتب ونقرأه بشكل مسموع. الإذاعة تقرأ مع طارق المالكي، صالح العجرفي، والمخرج خليل العيسى.
9: السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا وسهلا بكم أيها الأعزاء في لقائنا الأسبوعي في الإذاعة تقرأ. وفي هذه الحلقة كتاب حل معضلة التسويف.

0: لتيموثي فيشيل. نرحب بك ضيفنا الدائم الأستاذ طارق المالكي، فحياكم الله.
1: أهلا وسهلا.
0: ما شاء الله العنوان مباشر، ما ذكر معضلة التسويف، ذكر حل معضلة التسويف، وكأنه يطرح الحلول.
1: تطرق في هذا الكتاب الجميل إلى تعريف التسويف، ومن ثم إلى التسويف والتأجيل، وإلى التسويف عندما يصل إلى عادة، وذكر عدة استراتيجيات للتسويف، وقال ما هي مشكلة التسويف إذا كان معظم الناس يسوفون، ومن ثم تحدث عن التسويف ومشكلة الانضباط الذاتي، وقال لماذا لا نكون مؤهلين لأداء المهمة بشكل أفضل غدا، وتحدث في الأخير عن خطوات فعالة للتغيير. هذا ما تطرق إليه المؤلف في هذا الكتاب.
0: نعم، ما الذي نعني بكلمة التسويف؟ هل كل شيء نؤجله يعتبر تسويفا؟
1: لا، ولكن عرف التسويف قال بأنه هو التأجيل الطوعي وغير الضروري لاتخاذ إجراءات وتنفيذ أعمال مخطط لها ومتفق عليها، على الرغم من معرفة القائم على تنفيذها بالآثار السلبية للتسويف، أو بالآثار السلبية التي قد تنجم عن هذا التأجيل، من حيث انعكاس ذلك على أداء المهمة المرتبطة بالإجراء، أو انطباع الفرد عن المهمة، أو حتى عن رأيه في نفسه إذا سوف. وقال بأن التأجيل أو التسويف يأخذ عدة أشكال في حياتنا، فهناك تأجيلات، كما أنت سألت هل هو كل تأجيل تسويف، هناك تأجيلات لا تعتبر ضرورية بل حكيمة أحيانا. وضرب مثلا وقال، يعني عندما نقرر اتخاذ إجراءات حيال مشروع ما لأننا ننتظر إفادة أو تغذية راجعة كما يقال، أو معلومات إضافية بشأنه، فمن الحكمة في هذه الحالة أن نؤجل أعمالا ونبطئ من سيرها بدلا من التصرف حيالها باندفاع غير محسوب العواقب. وقال يعني التأجيل يعتبر جزءا أساسا من حياتنا، لأن كل لحظة تمر بنا تحمل معها عددا من الأعمال التي يجب القيام بها، فيقول ما الذي سنختاره بيننا؟ قال يستند هذا الخيار إلى نوايانا المسبقة وإلى خططنا التي وضعناها لإنجاز أعمالنا، ولكن كل هذا يعتمد على ما أسماه بسياق اللحظة الراهنة، ماذا يحدث الآن وما هو تأثير على حياتنا. وهذا مشاهد عند الإنسان عندما أراد أن ينجز مهمة ما، هذه المهمة مخطط لها في السابق، ولكن أحيانا إرادته قد تخونه، يفضل عدم الخوض في غمارها، أو أن يتوقع نتائج سلبية إذا قام بها، أو يفضل الراحة والدعاء عن القيام بها، أو يحاول يعني أن يضع مكانها مهمة أسهل. فهذه مرتبطة بالنوايا التي تحدث عنها المؤلف في كتابه القيم. ولكن يقول التسويف بخلاف أشكال التأجيل الأخرى التي قلنا عنها، يقول هو التقاعس الطوعي والتلكؤ في اتخاذ إجراء معين حتى عندما نعلم أننا يمكننا عمل هذه الإجراء الآن، فلا يوجد ما يحول بينك وبينه في الوقت المناسب. فغالبا التسويف يعود إلى التكاسل والتخاذل عن يعني تفعيل العمل، وكذلك عن تحويل النية والخطة والمسؤولية إلى إنجاز. فقال هذه هي المعضلة الحقيقية للتسويف التي تحدث عنها، ولماذا نتخاذل عن هذا التصرف، ويقول لماذا نكون نحن ألد أعدائنا، ولماذا تقوض الأهداف التي نسعى إلى تحقيقها باستماتة. ويقول الأهم من هذا كله هو كيف نحل معضلة التسويف هذه.
0: جميل، تحدثت على أنه تأجيل طوعي لأمور نحن ندرك ما ينتج عن هذا التأجيل. طيب إذا ما كنا ندرك، هل يعتبر هذا من التسويف إذا ما أدركت يعني أبعاد هذا التأجيل؟
1: هو يقول يجب أن نستوعب أسباب هذا التأجيل، لماذا يعني لا نتخذ إجراء في الوقت المناسب. وقال هو أفضل قرار لتنفيذ، أفضل قرار لخدمة أنفسنا ونفسياتنا هو عدم التسويف، وخصوصا في غير موضعه. وقال يجب أن نضع استراتيجيات محددة للتغلب على هذا التقاعس، وقال بهذه الاستراتيجيات مهمة للغاية، لأن التسويف أصبح عادة دائمة لكثير من الأشخاص. وقال بأنه استجابة اعتيادية للمهام والمواقف، وقال هي عادة داخلية وعملية غير واعية، وهذا بالنسبة لجميع العادات. فيقول تجده يسوف دون أن يفكر. وأظهرت الأبحاث أن التسويف يصبح سلوكا مزمنا بنسبة إلى 20% من سكان العالم على الأقل، وهذا يؤثر على مناحي عدة في حياتنا. ولكن على الضفة الأخرى من النهر، يقول تغيير العادات ليس بالأمر الهين، لأنه يحتاج إلى بذل جهد واعي واتباع استراتيجية محددة حتى تغير العادة. ومنها الاستراتيجيات التي تتحدث عنها أو الذي تحدث عنها المؤلف في هذا الكتاب.
0: البعض لديه ترتيب أولويات، لكنه يعني يبالغ في هذا الترتيب حتى يصل إلى مرحلة التسويف.
1: هنا الفارق بين التأجيل العادي كما أسماه المؤلف والتسويف، وقال هذا هو البداية الصحيحة لحل المشكلة. ويقول في خضم يعني عملية اكتشافك للتأخيرات الطوعية اللي هو التأجيل الذي تتعمد القيام به وقد تؤثر على سعادتك وتقوض نجاحك، يعني سترى نمطا محددا وتكتشف أن هذا المهام أو هذه الإجراءات إنما يعني تشترك في صفة معينة وتلتقي في نقاط محددة. ويقول بأن هذه المهام تسوفها لأنها تستدعي مشاعر مشتركة في داخلك. فالأفضل يعني هو أن تضع المهام والمشروعات التي تميل إلى تسويفها في قائمة، واكتبها في ورقة منفصلة، وبجوار كل مهمة دون المشاعر والأفكار التي يعني تعن لك عندما تفكر في تسويف هذا الأمر. فقال هذا الأمر قد يكون متعلق بكونك غير متأكد من الطريقة المثلى لإتمام مهمة ما، لذلك أنا سوف أسوف، لأنه يسعى للمثالية. ويقول عندما تنتهي من كتابة هذه القائمة، ابحث عن الأنماط المشتركة والأفكار المشتركة التي ذكرتها، فقد ترجع إلى ما دونته في وقت لاحق أثناء صراعك مع التسويف.
0: نواصل وإياكم مستمعينا حديثنا بعد فاصل قصير.

0: من جديد نحييكم مستمعينا، ولا زال حديثنا في هذه الحلقة في كتاب حل معضلة التسويف لتيوثي فيشيل. الكاتب أتى في أيضا مباحث هذا الكتاب حول استراتيجيات يمكن من خلالها أن نقاوم هذا التسويف.
1: نعم، ولكن يعني قبل أن نتحدث، كما قال، ابحث عن أسباب التقاعس أو أسباب التسويف إذا صحت التسمية، ويقول يعني لماذا يسوف الناس؟ قال بأن نتائج الأبحاث في هذا الشأن واضحة، فالذين يكثرون من التسويف لا يحققون كثيرا من الإنجازات في حياتهم بوجه عام، كما أنهم أكثر عرضة للمشاكل السلبية والمشكلات الصحية. ويقول لقلة الإنجازات سبب يسهل شرحه هو التسويف، ولكن كثير ما يعانون لأن ارتباط المشاعر بالتسويف يصبح ارتباط مزمن نتيجة حالة مزاجية يفضلها الإنسان، كأن يكون مثلا غاضبا أو يكون حزينا أو أن يكون متكاسلا، وبالتالي يتعود على التسويف ويتلبسه هذا الشعور عند المهمات. فيقول عند التسويف يعتقد الشخص أن حالته النفسية سوف تتحسن لأنه لن يقوم بالمهام التي لا يريد تنفيذها، وبالتالي سوف أو ربما يستمتع بممارسة هواياته المفضلة بدلا من ذلك. ولكن الأبحاث ماذا قالت؟ قالت أن الأشخاص أثناء عملية التسويف وفي مرحلة ابتعادهم عن المهام التي لا يريدون إنجازها لا يكونون سعداء بالضرورة، بل يشعرون بمزيج من الأحاسيس والعواطف الأخرى بما في ذلك الشعور بالذنب، وبالتالي لا يشعر من يسوف بتلك السعادة الغامرة التي كان يمني نفسه بها. وقال هذه حقيقة قد يتداركها بعض الناس ولكن على المدى الطويل، وقد تتفاقم لدى البعض الآخر. فهنا يعني سببين ذكرها أو نتيجتين، أن التسويف يؤدي إلى التوتر وإلى رفع الضغط، وهو الأمر الذي يؤثر على الصحة عموما وعلى الجهاز المناعي خصوصا، وثانيا

0: يقول يؤثر التسويف والتأجيل بلا داعي على السلوكيات الصحية التي من المفترض اتباعها، مثل ممارسة التمارين الرياضية وتناول الطعام الصحي والقسط كافي من النوم. يقول هذا يؤثر على الصحة على المدى المتوسط والمدى الطويل. ذهب إلى استراتيجية هنا أو العدة استراتيجيات في الكتاب، ذكرنا الاستراتيجية الأولى قبل الفاصل، وتحدث عن الاستراتيجية الثانية، ويقول فكر لبرهة في قائمة المهام التي أعددتها كما ذكر آنفا، وتذكر أن هذه المهام أو المشروعات التي تعمد إلى تأجيلها، ثم أعد جدولا من عمودين وانسخ قائمة المهام والأهداف هذه إلى العمود الأول من الجدول، وفكر في إضافة المزيد من المهام. فيقول فإن لم تكن ممن يفضلون الكتابة والتدوين يمكنك الاستعراض هذه المهام في عقلك والتفكير فيها قليلا. ويقول بجانب كل مهمة من هذه المهام دون أو تذكر كيف أثر التسويف عليك فيما يتعلق برضاك عن نفسك، عن صحتك، علاقاتك، وضعك المالي، درجة الإجهاد والتوتر، الضغط الذي عانيت منه. ويقول مناقشة هذه النقاط يمكن أن تتناقش فيه مع شخص يعرفك جيدا، وقد ستتفاجأ بما يقوله لك هذا الشخص عن آثار التسويف التي لاحظها في حياتك. فيقول يعني للتسويف عواقب أخرى يغفل عنها معظم الناس، منها عدم الوفاء بالوعود والالتزامات والفشل في العمل وتلاشي فرصة الترقية. وسوف ترى يقول في قائمتك هذه يعني حجم الضرر الذي يلحقه التسويف بحياتك، وإذا واصلت القراءة باستمرار في هذه القائمة سوف تتخلص من هذه الآثار إلى الأبد. ثم ذهب إلى مشكلات يعني أو أنواع المشكلات، الانضباط الذاتي كما قال، وأنه قد يمتد إلى التبذير في الإنفاق والتبذير بالطعام، وذكر أنها تكون امتدادا للتسويف أحيانا. فلماذا نفشل في ضبط أنفسنا عندما يتعلق الأمر بالتسويف؟ فيقول باختصار أننا نتنازل عن كثير من الأشياء لنشعر بالراحة. هنا يتحدث على الانضباط الذاتي وكيف أنه مشكلة قد تنتج من عدم التسويف.
1: نعم، كثير من الناس يعني يتحدث على أنه من الصعب أن يقوم بعمل الجدول وفرز للمهام والأولويات، لكن يبحث عن خطوات عملية أكثر تؤدي إلى التغيير.
0: نعم، يعني هو ذكر خطوتين هنا، أسمى الخطوة الأولى بالسفر عبر الزمن، وقال بأن علماء النفس المختصون ينصحون بما أسماه بالتنبؤ الوجداني، أي أننا يجب أن نستخدم الصورة العقلية للمستقبل بشكل متكرر وأكثر دقة، يجب أن نعيش في المستقبل وكأنه في الحاضر. فذكر مثال يقول يجب أن يتخيل الشخص الذي يدخر المال للتقاعد حياته عند الاعتماد على مدخرات التقاعد، ولزيادة وضوح هذه الصورة يجب أن يحدد الأرقام التي سوف تمثلها ميزانيته في ذلك الوقت، مع الأخذ بالاعتبار حاجته إلى الرعاية الصحية وزيادة نفقاته مع التقدم في العمر. ويقول بالتالي يمكن أن تساعدنا هذه الخطوة التي أسماها بالسفر عبر الزمن على التنبؤ بالمستقبل بصورة أكثر دقة، وتدفعنا لاتخاذ إجراء ملائم في اللحظة الحالية للابتعاد عن التسويف. الخطوة الثانية أسماها بتوقع الخطأ والتعامل معه، وقال بأنها أكثر فاعلية من الخطوة الأولى التي هي السفر عبر الزمن، ولكن يبدو أنها صعبة التنفيذ. فيقول في هذه الحالة وبدلا من محاولة تغيير ما يبدو متأصلا في التفكير البشري، عليك ببساطة أن تظن أو تتوقع أنك مخطئا وتنطلق من هذه النقطة. فيقول نحن بذلك نقوم يوميا عندما نتوقع حالة الطقس، وعندما نتعلم القيام بذلك عندما نواجه صعوبات مالية غير متوقعة. ويقول لأننا قادرون على التأقلم مع التوقعات الحيوية، يمكننا أيضا التأقلم بسرعة مع التنبؤات الوجدانية الخاطئة. وهذه الخطوة يقول يجب أن تتبع منهجين، أولهما إذا وجدت نفسك على وشك الاستسلام لإغراء التسويف على أساس أنك سوف تؤدي هذه المهمة بشكل أفضل فيما بعد، يقول توقف لحظة وفكر، توجد مشكلة في توقعاتي؟ فهناك احتمال ألا أشعر برغبة في أداء هذه المهمة غدا. ويقول من المهم إضافة الفكرة التالية إلى الأفكار التي تجول في خاطرك، وهو ليس لزاما أن تطابق حالتي الوجدانية الحالية نيتي في التصرف وإنجاز المهمة. والمنهج الثاني يقول إذا عقدت العزم على تنفيذ إحدى المهام غدا وأتى الغد، فتوقع أنك لن تكون متحمسا ومتلهفا للبدء في تنفيذها كما كنت. فبالنظر إلى نيتك بالأمس أو في وقت سابق وأنت في حالة مزاجية جيدة ومتفائلة لأنك وضعت خطة محكمة، من المحتمل أن تشعر بقدر أقل من السعادة لأن المهمة أصبحت حقيقية وواقعة أمامك. ويقول هذا يعتبر أيضا جزء من التنبؤ الوجداني المتحيز كما أنفاه أو كما أسماه المؤلف. كيف تساهم طريقة التفكير في تعزيز التسويف لدينا؟ طريقة التفكير هو تقليص حجم المكافآت المستقبلية مقابل المكافآت قصيرة الأمد، لأننا ننظر المستقبل المكافآت المستقبلية أنها سوف تكون يعني كبيرة عندما نؤجل وعندما نسوف، وقال هذا غير صحيح. وكذلك قال من الأخطاء في التفكير في التسويف أو من الأخطاء في التفكير التي تقود إلى التسويف هو وهم التخطيط، وقال بطبيعة البشر أحيانا المغالاة في التفاؤل. فنظن أن بإقدارنا أو بمقدورنا إنجاز كثير من المهام في وقت أقل من المطلوب، فمن المفترض أن هذه المهام سوف تستغرق وقتا أقل من المعتاد، وقال هذا هو لب المشكلة. فنحن لا نفكر في الوقت الذي سوف تستغرقه المهمة استنادا إلى خبراتنا السابقة، بل نركز على حدث فردي دون أن نأخذ في الاعتبار خبراتنا السابقة في التعامل مع المواقف ذاتها، وقال هذا من سوء التخطيط. وكذلك من الأخطاء في التفكير هو إعاقة النفس لحمايتها، وإعاقة النفس يقصد به هو خلق الأعذار والمبررات على نفسك. وذكر مثالا يقول إذا كان من المفترض أن تركض مع أحد أصدقائك فلن تشكك أبدا في قدرتك على الركض، ولكن سوف تلقي باللوم مثلا على الحذاء الثقيل مثلا أو على أي شيء آخر غير نفسك. أما إذا فزت بالسباق فترى نفسك أهلا للتقدير والثناء، أي أن لن تلوم نفسك أو قدراتك في كلا الحالتين.
1: وحتى لو يعني ركضت بمفردك يمكن ما تلجأ إلى المقارنة، بعكس أو بخلاف فيما لو ركضت معه فستعتبر أنه مقياس للركض المثالي مثلا.
0: أحسنت، وهذه من الأشياء التي قد تساهم تفكيرنا في تعزيز فكرة التسويف.
1: إذن مستمعين كانت هذه الحلقة وهذا الحديث في كتاب بعنوان حل معضلة التسويف لتيموثي فيشيل. شكرا لطيب متابعتكم، وبإذن الله في الأسابيع القادمة لنا بكم لقاء. السلام عليكم ورحمة الله.
2: كنا معكم في الإذاعة تقرأ، صاحبكم فيها طارق المالكي، صالح العجرفي، والمخرج خليل العيسى.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: الصباح تدور على أهم الأخبار الرياضية، مهتم بآخر العناوين ونتائج المباريات، تبحث عن المستجدات بأدق التفاصيل،
2: الله الله الله،
1: ودك تعبر عن وجهة نظرك بكل شفافية. وصلت خير، انت في الصدارة.
3: برنامج الصدارة يأتيكم يوميا عند الرابعة عصرا مع علي يوسف ومعاذ العتيق.
4: كل قضية ومشكلة لها مستشار، يسمع القصة ويفهم التفاصيل ويعطيك القرار. اقتصادي، اجتماعي، وحتى قانوني، ودائم الوصول للهدف يبدأ بخطوة صح.
5: المستشار يأتيكم من الأحد وحتى الثلاثاء عند الساعة 9:15 مساء على إذاعة الرياض.

رؤية السعودية 2030. تلعب وزارة الثقافة دوراً هاماً في تعزيز الهوية الوطنية، ومن خلال تأسيس 11 هيئة متخصصة وإطلاق مشاريع تنموية، نجحت بتسجيل 18 عنصراً تراثياً غير مادي في منظمة اليونسكو، وارتفاع عدد المواقع المسجلة في اليونسكو إلى 8 مواقع قبل حلول الرؤية، إلى جانب إدراج أكثر من 80 مهنة ثقافية ضمن التصنيف السعودي الموحد للمهن، وإدراج أول فيلم سعودي ضمن البرنامج الرسمي لمهرجان كان السينمائي الدولي، فيما باتت المملكة وجهة ثقافية كبرى من خلال إقامة فعاليات عالمية مثل مهرجان البحر الأحمر السينمائي وبنال الدرعية للفن المعاصر وبنال الفنون الإسلامية. وما زالت هناك فرص واعدة ومتجددة في قطاع الثقافة ستسهم في تغيير مكانة المملكة عالمياً.

0: طرائف الشعراء.
1: حياكم. ما زلنا مع شاعرنا ابن الرومي، من أكبر وأشهر شعراء العصر العباسي. خلونا نبدأ بهالأبيات اللي هجا بها أبا سليمان الطنبوري، وهو شاعر وملحن ومغني ومعلم غناء في نفس الوقت. يقول: أبو سليمان لا ترضى طريقته، لا في غناء ولا تعليم صبياني. شيخ إذا علم الصبيان أفزعهم، كأنه أم صبيان وغيلاني. له إذا جاوب الطنبور محتفلا، صوت بمصر وضرب في خراسان. عواء كلب على أوتار من دفة، في قبح قرد وفي استكبار هاماني. وتحسب العين فكيه إذا اختلف عند التنغم، فكي بغل طحاني. لاحظ لهازمه واضحك مسارقة، فإنه عبرة ما إن لها ثاني. وأقذر الناس أسنانا وأطفسهم، وأشبه الناس أخلاقا بإنساني. يا لهف نفسي ولهف الناس كلهم، على سليمان مخزي كل شيطاني. لو كان حيا لهاب الجن سطوته، وما تعاتوا عليه بعد إذعاني. أبو سليمان شيطان وكنيته، أبو سليمان أمنا من سليماني. ونوقف وقفتنا المعتادة مع الأبيات. يقول: أبو سليمان لا ترضى طريقته، لا في غناء ولا تعليم صبياني. يعني أبو سليمان لا يعرف يغني ولا يعرف يعلم الصبيان الغناء. شيخ إذا علم الصبيان أفزعهم، كأنه أم صبيان وغيلاني. يروع الصبيان وهو يعلمه، كأنه أم صبيان وغيلان، اللي هو جمع غول. الغول طبعا حيوان ما له وجود، تخوف به الأمهات صبيانها. له إذا جاوب الطنبور محتفلا، صوت بمصر وضرب في خراسان. الطنبور آلة موسيقية وترية، يقول أن صوته في جهة والإيقاع في جهة، لأن ما يعرف يؤدي ويمشي على اللحن والإيقاع. عواء كلب على أوتار مندفة، في قبح قرد وفي استكبار هامان. المندفة خشبة يضرب بها القطن لندفه، يقول أن صوت الصوت كلب، وألحانه مثل صوت المندفة، وشكله شكل قرد، وفوق كل هالمقابح متكبر تكبر هامان وزير فرعون. وتحسب العين فكيه إذا اختلف عند التنغم، فكي بغل طحاني. لما يغني ويتحرك كل فك من فكيه، تصير كنها الفكين هذه فكي بغل طحان، بغل مكروف وجوعان. لاحظ لهازمه واضحك مسارقة، فإنه عبرة ما إن لها ثاني. اللهازم جمع لهزمة، وهي العظم الناتئ في اللحي تحت الأذن، وهما لهزمتان. يقول: شف لهازمه واضحك مسارقة، يعني خلسة، لأن فيها عبرة ما لها مثيل. وأقذر الناس أسنانا وأطفسهم، وأشبه الناس أخلاقا بإنساني. أطفس يعني أوسخ، يصف أسنانه بالقذارة. والمشكلة إنه يفتح فمه كثير عشان يغني ويعلم الصبيان الغناء، فتبين هالأسنان. قوله أشبه الناس أخلاقا بإنساني غير واضح، لكن لعله يقصد إنه مثلا حيوان، ومن أقرب الحيوانات من الإنسان في الأخلاق، الله أعلم. يا لهف نفسي ولهف الناس كلهم، على سليمان مخزي كل شيطاني. يتحسف ويتحسر على النبي سليمان عليه السلام، اللي كان يخزي كل شيطان، يتمنى أنه موجود علشان يخزي هاللي يهجوه، لأنه بنظره شيطان. لو كان حيا لهاب الجن سطوته، وما تعاتوا عليه بعد إذعاني. لو النبي سليمان عليه السلام موجود، كان هابوا الجن سطوته وما تعاتوا من العتو، اللي هو التكبر والتجبر والطغيان، بعد إذعانهم له. أبو سليمان شيطان وكنيته أبو سليمان، أمنا من سليماني. أبو سليمان المهجو هذا شيطان، وما كنا نفسه بهالكنية إلا لأنه آمن من سليمان عليه السلام، لأنه متوفى، ولا ما كان تجرأ هالشيطان المكنى بأبي سليمان على التكني بأبي سليمان المخزي لكل شيطان. إن شاء الله أن الحلقة عجبتكم، ونشكركم على متابعتكم. كان معكم من الإعداد والتقديم خالد الغانم، ومن الإخراج خالد الشامخي. نلتقيكم بحول الله في حلقة قادمة. في أمان الله.

أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض، معكم في إذاعة الرياض.

0: مستمعين الكرام، ننتقل بكم الآن على الهواء مباشرة إلى الرحاب الطاهرة في المسجد الحرام في مكة المكرمة لنقل أذان صلاة الظهر.
1: يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث، فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك. اللهم أنت ربنا، لا إله إلا أنت، خلقتنا ونحن عبيدك، ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا. نعوذ بك من شر ما صنعنا، نبوء لك بنعمتك علينا ونبوء بذنوبنا، فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إنا عبيدك، بنو عبيدك، بنو إمائك، نواصينا بيدك.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. هكذا إخوة الإيمان، نقلنا لكم مباشرة أذان صلاة الظهر حيا على الهواء من المسجد الحرام في مكة المكرمة.

0: إعداد وتقديم الدكتور ناصر العبيد، إخراج عبد الله الخمالي.
1: الله يا الله يا الله.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم أحبتنا المستمعين والمستمعات في لقاء متجدد معكم عن أسماء الله الحسنى. اليوم نتحدث عن اسم الله اللطيف، الاسم الذي يراه البعض من أسماء الذات وآخرون يرونه من أسماء الأفعال. يقول الخطابي: اللطيف هو البر بعباده الذي يلطف لهم من حيث لا يعلمون ويسبب لهم مصالح من حيث لا يحتسبون. إن شاء الله عز وجل يلطف لك أمرا ما ويدلك عليه، أو يسبب لك مصلحة من المصالح التي تجعلك في سعادة، سواء كان هذه الاختيارات من الله عز وجل تتعلق بدين أو دنيا. وهو بمعنى الخبير وبمعنى الرؤوف، ومن ذلك قول الله عز وجل: الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز. قال الغزالي رحمه الله، واسمع إلى هذا الكلام، يقول: إذا اجتمع الرفق في الفعل واللطف في العلم تم معنى اللطيف، ولا يتصور حال يكون في العلم والفعل كهذا الحال أو هذا التعريف إلا لله سبحانه وتعالى. لن يكون أحد عنده فعل وعلم فيختار أمرا لطيفا بحكم علمه للغيب إلا الله. البشر لو اختاروا قد يكون لطيف قد لا يكون لطيف، لكن الله فقط لاجتماع العلم والفعل والقدرة وعلم الغيب، إذا شاء الله بأمر ما لا يشاءه سبحانه وتعالى إلا إن كان للعبد فيه خيرا أو للأمة. وأحيانا قد يظهر أثر ذلك عاجلا وقد يظهر آجلا وربما بعد سنوات طوال. قال ابن مسعود رضي الله عنه: إن العبد ليسعى في الأمر حتى إذا تهيأ له قال الله اصرفوه عنه، فإن يسرته له أدخلته النار، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. كم من مسألة نتمنى الله يرزقنا ويعطينا ويمنحنا، كم من إنسان يتمنى الشهرة، كم من إنسان يتمنى أن يكون مطرب، أن يكون لاعبا، أن يكون مشهورا، والله يحجزه يمنعه، ليس لأن الله عز وجل لا يريد أن يمنحه، بل لأن الله يريد أن يرده عن شر أعظم. لطف الله وكرمه بعباده سواء كانوا كافرين أو كانوا مسلمين أو كانوا عاصين أو منافقين، رحمته واسعة، لذلك سمي بالرحمن. فاللهم إنا نسألك أن تهدينا وأن تثبتنا وأن تفتح على قلوبنا بما تحب وترضى يا رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: معك في زحمة أشغالك وطريق مشوارك، مواضيع متنوعة نشاركك باللي يعجبك والترند اللي يهمك،
2: ونستكم لنا ترمونسين أنت من ونستكم نستانس حنا ننبسط،
1: ونسمع نبض الناس أول بأول
3: 0-11-40-53. نستقبل اتصالاتكم على هالرقم
4: أو المشاركة عبر تطبيق الإذاعات السعودية سعودي راديو بلس. ويا هلا بكم،
1: عز النهار يزين يومك. عز النهار يأتيكم من الأحد إلى الخميس الواحدة ظهرا من وين ما هبت النسمة من هوا بلادي، من شمالها لأقصى جنوبها، ومن الخليج في شرقها للبحر الأحمر غربها.
5: أنا سعودية الهوى والهوية، أهلي من الساحل إلي الساحل أبطال.
1: ناخذكم ونشارككم أجمل التفاصيل ومن قلب الرياض، منطلكم آخر أخبارها وأهم فعالياتها وإنجازاتها. هوا بلادي يأتيكم من الأحد إلى الخميس الخامسة مساء.
0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.

0: رؤية السعودية 2030.
1: برنامج ضيوف الرحمن أحد برامج رؤية السعودية 2030، أسهم في تغيير تجربة الحاج والمعتمر إلى مراحل أفضل بالتكامل مع 40 جهة وطنية في تطوير الخدمات وتوظيف الحلول الرقمية ومنح الزائر تجربة مثالية واستقبال أكبر عدد من المعتمرين، والذين تجاوزت أعدادهم 16 مليون معتمر في غضون فترة قصيرة، إلى جانب تطوير 15 موقعاً تاريخياً إسلامياً بعد أن كانت 5 مواقع فقط، علاوة على ارتفاع عدد المتطوعين من 153,000 إلى حوالي 3 ملايين متطوع، فيما ازداد عدد زوار الروضة الشريفة منذ إطلاق تطبيق نسك من 3,800,000 زائر إلى أكثر من 13 مليون زائر. وما زلنا مستمرين في التطوير والتغيير.

0: بيئتنا كنز. الوعي البيئي يبدأ من الفرد، وكل سلوك إيجابي تجاه البيئة يصنع فرقاً كبيراً. ابدأ بنفسك وكن قدوة في حماية البيئة، ولنحافظ على مواردنا الطبيعية ونرشد المياه ونقلل النفايات ونكثر من التشجير. سلوكيات بسيطة تضمن لنا بيئة مستدامة للأجيال القادمة.
1: السلام عليكم، مساك الله بالخير أخوي. أخوي أنت طالب شحنة وأنا في الطريق جايك، بس أحتاج منك الكود اللي جاك على الرسالة ترسل لي إياه، وإن شاء الله أنه يعني خلال 5 دقائق 10 دقائق يكون واصل عندك.
0: كن حذراً، الاحتيال الهاتفي آفة تحمل نوايا خطيرة. لا تمنح ثقتك لمجهول، لا تشارك بياناتك البنكية وأرقامك السرية، تجاهل الاتصالات التي تدعي فوزك بجوائز أو تطلب منك تحويل أموال.
2: معك محمد من البنك المركزي، عندنا تحديث ونحتاج بعض المعلومات منك، ممكن تزودني برقم الكود اللي جاك على الرسالة؟
0: لا تتردد في الإبلاغ عن أي اتصال مشبوه، وعيك هو خط دفاعك الأول ضد الاحتيال. كن حذراً، كن حذراً.
3: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
4: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.

0: مطلع وحكاية. حكاية
1: أهلا ومرحبا بكم أعزائي المستمعين في برنامجكم مطلع وحكاية، والذي نتناول فيه مطالع قصائد اشتهرت وما حكاية كل قصيدة. كونوا معي لنعيش تفاصيل كثيرة. عيناك دمعهما سرور، كأن شأنيهما شعيب. عبيد بن الأبرص ابن عوف بن جشم ابن عامر ابن ثعلبة بن أسد انطلق لسانه بالشعر في سن متأخرة، وذلك

أسد، راجعاه في الكلام وهو ثمي، فأمر بقتلهما حتى إذا أصبح فاغتم وجعل لنفسه يومين في السنة يجلس فيهما عند قبريهما، أحدهما يوم نعيم والآخر يوم بؤس. فأول من يطلع عليه يوم نعيمه يعطيه 100 من الإبل سودا، وأول من يطلع عليه في يوم بؤسه يأمر به فيذبح. كان قدر عبيد بن الأبرز أن يكون أول من أشرف على المنذر في يوم بؤسه، فقال المنذر: هلا كان الذبح لغيرك يا عبيد؟ فقال: أتتك بحائن الرجلة، والحائن الهالك، فأرسلها مثلا. فقال له المنذر: أو أجل بلغ إناه؟ أي موعده؟ ثم قال له: أنشدني من شعرك. فقال عبيد: حال الجريد دون القريض، فأرسلها مثلا، والمعنى أن الغصة تحول دون الشعر لأني أرى الموت أمامي. وبلغ الحزام الطبين، فأرسلها مثلا، والمعنى أن الأمر تفاقم. فقال له المنذر: أسمعني. فقال: المنايا على الحوايا، فأرسلها مثلا، والمعنى أن الموت يخيم على ما يحويه في بطنه. فقال له: ما أشد جزعك من الموت؟ فقال عبيد: لا يرحل رحلك من ليس معك، فأرسلها مثلا، أي أن الأمور هي التي تجري معك. فعاود المنذر فقال عبيد: من عز بز، فأرسلها مثلا، وبز يعني غلب، ومعناها من قوي غلب، وصار له القرار والغلبة. فقال المنذر: أنشدني قولك، أقفر من أهله ملحوب، يقصد قصيدته المشهورة في الحكمة والزهد. فقال عبيد: أقفر من أهله عبيد، فليس يبدي ولا يعيد، عنت له عنة نكود، وحاد منها له ورود. فقال المنذر: إنه لابد من الموت، ولو أن النعمان عرض لي في هذا اليوم لقتلته. فاختر إن شئت الأكحل، والأكحل وريد في وسط الذراع، وإن شئت الأبجل، وهو وريد في الرجل، وإن شئت الوريد، وهو الذي في العنق. فقال عبيد: ثلاث خصال كسحابات عاد، واردها شر وراد، وحاديها شر حاد، ومعادها شر معاد، ولا خير فيه لمرتاد. فإن كنت لا محالة قاتلي، فاسقني الخمر حتى إذا ماتت مفاصلي، وذهلت لها ذواهلي، فشأنك وما تريد. فكان ذلك. وردت القصيدة التي سأل المنذر عبيداً أن ينشدها له في جمهرة أشعار العرب كالآتي:

قال عبيد الأبرز: عيناك دمعهما سروب، كأن شأنيهما شعيب، أو جدول في ظلال نخل للماء من تحته سكوب، واهية أو معين ممعن من هضبة دونها لهوب، أو فلج ما ببطن واد للماء من تحته قلب.

أكثر من أهله محلوب، فالقطبيات فالذنوب، فراكس فثعيلبات، فذات فرقين فالقليب، فعردة فقفا حبر ليس بها منهم عريب، وبدلت من أهلها وحوشا وغيرت حالها الخطوب، أرض توارثها شعوب وكل من حلها محروب، إما قتيل وإما هالك والشيب شين لمن يشيب، إن يك حول منها أهلها فلا بدي ولا عجيب، تصبو وأنى لك التصابي أنى وقد راعك المشيب، أو يك قد أقفر منها جوها وعادها المحل والجدوب، وعادها المحل والجدوب، فكل ذي نعمة مخلوص وكل ذي أمل مكذوب، وكل ذي إبل موروث وكل ذي سلب مسلوب، وكل ذي غيبة يؤوب وغائب الموت لا يؤوب، أعاقر مثل ذات رحم أو غانم مثل من يخيب، أفلح بما شئت فقد يبلغ بالضعف وقد يخدع الأريب، لا يعظ الناس من لا يعظ الدهر ولا ينفع التلبيب، إلا سجيات ما القلوب وكم يصيرن شانئا حبيب، ساعد بأرض إذا كنت بها ولا تقل إنني غريب، قد يوصل النازح الناء وقد يقطع ذو السهمة القريب، من يسأل الناس يحرموه وسائل الله لا يخيب، والمرء ما عاش في تكذيب طول الحياة له تعذيب، بالله يدرك كل خير والقول في بعضه تلغيب، بل ربما إن وردت آجن سبيله خائف جديب، والله ليس له شريك علام ما أخفت القلوب، ريش الحمام على أرجائه للقلب من خوفه وجيب، قطعته غدوة مشيحا وصاحبي بادن خبوب، عيرانة موجد فقارها كأن حاركها كثيب، أخلف ما بازلا سديسها لا حقة هي ولا نيوب، كأنها من حمير عانات جون بصحفته ندوب، أو شبب يرتع الرخام تلفه شمأل هبوب، فذاك عصر وقد أراني تحملني نهدة سرحوب، مضبر خلقها تطبيرا ينشق عن وجهها السبيب، زيتية نائم عروقها ولين أسرها رطيب، كأنها لقوة طلوب تخر في وكرها القلوب، باتت على إرم عذوبا كأنها شيخة رقوب، فأصبحت في غداة قرة يسقط عن ريشها الضريب، فأبصرت ثعلبا سريعا ودونه سبسب جديب، فنفضت ريشها وولت فذاك من نهضة قريب، فدب من رأيها دبيبا والعين حملاقها مقلوب، فاشتال وارتاع من حسيس وفعله يفعل المذؤوب، فنهضت نحوه حثيثة وحردت حرده تسيب، فأدركته فطرحته فكدحت وجهه الحبوب.

يطغو مخلبها في دفه، لابد حيزومه منقوب. فجدلته فطرحته، والصيد من تحتها مكروب. فعاودته فرفعته، فأرسلته وهو مكروب.

0: شكرا لحسن إصغائكم، وألقاكم في مطلع جديد. كان معكم من الإعداد والتقديم هيا تريس، ومن الإخراج محمد المنيف.
1: مطلع وحكاية. حكاية
2: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
3: الصدى. تدور على أهم الأخبار الرياضية، مهتم بآخر العناوين ونتائج المباريات، تبحث عن المستجدات بأدق التفاصيل،
4: الله الله الله،
3: ودك تعبر عن وجهة نظرك بكل شفافية، وصلت خير. أنت في الصدارة.
5: برنامج الصدارة يأتيكم يوميا عند الرابعة عصرا مع علي اليوسف ومعاذ العتيق.
6: كل قضية ومشكلة لها مستشار يسمع القصة ويفهم التفاصيل ويعطيك القرار. اقتصادي، اجتماعي، وحتى قانوني، ودائم الوصول للهدف يبدأ بخطوة صحيحة.
7: المستشار يأتيكم من الأحد وحتى الثلاثاء عند الساعة 9:15 مساء على إذاعة الرياض.
2: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
0: ديرتي حبيبتي.

في حائل لم يكن الليل ساكنا كما يظن، كأن هناك جبل يهمس وقلعة تنام عينها لا تغفو تدعى اعرف.

صوت فتى صغير يركض. جدي جدي، لماذا القلعة عالية جدا؟ صوت الجد العجوز، لكي ترى كل شيء وتخفي كل شيء يا بني. كانت القلعة يوما حارسة لحائل، لا تحميها بالسلاح فقط بل بالهيبة. جبلت من تراب الأرض، لكن داخل جدرانها عاش ما هو أعمق من الطين. في إحدى الليالي القديمة كان الحارس يدعى سعد، شاب لا يهاب، لكنه في تلك الليلة سمع صوتا لم يكن صوت ريح ولا صدى ولا جلبة حيوان، بل كان بكاءً.

صوت خافت، بكاء طفل بين الجدران. من هناك؟ صرخ سعد فلم يجب أحد. صعد السلم الحجري وهو يشد سيفه، كلما صعد تردد البكاء كأنه يناديه. وصل إلى أعلى البرج، لم يجد شيئا، لكن على الأرض وجدت قطعة قماش صغيرة قديمة منقوشة بنقوش لا تقرأ. وفي لحظة اهتزت الأرض وصاحت القلعة بصمت لا يسمع، كأنها تذكرت حربا قديمة أو خيانة أو حكاية لم تروى. عارف، ليست فقط جدرانا شاهقة، هي صدر المدينة ونبض الأجداد وذاكرة لا تموت حتى لو جف التاريخ.

من هناك كانت تطلق النار في وجه العدو، ومن هناك أطلقت تكبيرات العيد لأول مرة، ومن هناك كانت نساء حائل يشعلن القناديل ليلاً ينتظرن أبناءهن العائدين من الغزو. واليوم إن وقفت عند باب القلعة ستشعر أن ثمة روحاً واقفة خلفك لا تخافك بل تراقبك، روح سعد، روح الطفل، وربما روح القلعة نفسها. قلعة إعيرف لم تشيد لتنسى بل لتروى، ولتخيف الزمن إن حاول أن يمر دون أن يسجلها. من قلب حائل حيث الصخر ينطق والحصن لا يشيخ كانت هذه إعيرف،

0: رؤية السعودية 2030.
1: كان تغيير اسم وزارة الزراعة إلى وزارة البيئة والمياه والزراعة بمثابة تعريف دقيق للارتباطات المهنية وطريقة لبداية بيئية واعدة ترفع مستوى العمل وتراقب البيئة وتقيس الالتزام وتنمي الحياة الفطرية وتزيد الغطاء النباتي. فهذه النقلة النوعية كانت سبباً في زيادة مساحة الغطاء النباتي إلى أكثر من 500 ألف هكتار وإعادة توطين أكثر من 7800 نوعاً من الحيوانات المهددة بالانقراض وارتفاع عدد المحميات الملكية إلى 8 محميات، فيما شهدت محمية الأمير محمد بن سلمان الملكية ولادة 15 حيواناً من المها العربي وولادة أول وعلين نوبيين، كما ارتفعت نسبة المنشآت الصناعية المرخصة بيئياً من 42% إلى 89.7%، وزيادة عدد الشركات الناشرة لتقارير تتعلق بالاستدامة من 114 إلى 274 شركة لتصبح السعودية واعدة في قطاع البيئة.

0: مساكم الله بالخير، يا اهلا وسهلا فيكم مستمعينا في حلقه جديده من برنامجكم عز النهار من اثير اذاعه الرياض. وكل عاده نقول مساء الخير صباح النور، ما تفرق مع احلى واجمل واروع مستمعين كالعادة مره ثانيه. كل يوم معاكم من الواحده الى الساعه الثالثه ظهرا ولا عصرا ولا فجرا،
1: مساء اختاري.
0: مساء يلا معكم من التقديم زميلتي غادة العلي ومحدثكم ابراهيم المعيدي ومن الاخراج مهند اللويمي. نقول يا هلا وسهلا فيكم، خليكم على السمع قريبين وعلى 011-40-5-3 متواصلين.
1: إذا نرحب بأغلى وأعز مستمعين، حياكم من جديد أصدقائنا في عز النهار اللي يجمعنا عبر موجاتكم إذاعة الرياض. نبدأ معكم هالمسافة والمساحة الجميلة على مدار هالساعتين.

0: أكيد زي ما عودناكم دايما دردشة خفيفة لطيفة تجمعنا. إبراهيم قبل ما ندخل بأي موضوع اليوم وأنا جاي بالطريق يا أخي تسألت سؤال كذا بيني وبين حالي، قلت يا غادة ليه ما تحاولين تستمتعين حتى في أصعب الأوقات؟
1: الله عليك.
0: ليش سألت نفسي هذا السؤال؟
1: ليش؟
0: كان قدامي سيارة صاحبة قاعد، تعرف الحب الفصفص؟
1: ايه؟
0: قاعد يقشم حب ومروق متكي، واضح ان سيارته اصلا مكيفه خرمان لانه فاتح الشباك. عز الحر
1: يا الله،
0: عز الحر، عرفت اليوم قديش حر الجو؟
1: يقشم حب،
0: يقشم حب والله كذا حياه ومبسوط يسولف على جنبه. انا لو يخرب قزاز سيارتي في الحر هذا احتمال اصفط على اليمين وانادي، يعني ما خلي احد ما صايح علشان يجي.
1: يمكن ما تسوق
0: السياره، ما سايق اصلا ابغى
1: السياره تمشي.
0: فقعدت اقول يعني شوفي قديش هذا يعني وضعه وقاعد يصنع سعاده.
1: هذا الله يحييك وصل مرحله من الرضا الملكيه، تعرف الرضا الملكيه؟
0: لا ما اتوقع بس ملكيه، مرحله ما فوق التشبع من الملكيه.
1: والله العظيم هذا يحس انه ليش ازعل، ليش اتضايق، الحمد لله على كل حال. ما تدري عن ظروف الناس، لكن سبحان الله انت تذكرين بواحد من الشباب ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله، صحيح اللي في جيبه مهب له الا انه ما شاء الله تبارك الله مهما صار ظرف ولا مشكله ولا عايق ممكن يواجهه في اي مناسبه، والله جماعه يتصرف وكانه يقول عادي. طبعا انا من داخلي منقهر، احب الكمال، احب انه المناسبه تكون باكمل وجه وقادر انه يحول الموضوع بشكل سريع ويقدر يختصر الموضوع وعنده الحلول. بس يقول خلاص مشوا الليله
0: استكن واسكن.
1: إيه عنده عنده عنده عنده الرضا، رضا الرضا الملكيه هذه، رضا النفس، القناعه،
0: لا مبالاه،
1: لا مبالاه، انه الحمد لله اعرف كيف اتداه بعدين، بس ليش انا ليش اوتر نفسي، ليش اتضايق، ليش ازعل.
0: اي
1: بالمقابل انت قلتي مثال جميل يا غاده، قلتي لو انا مكانه وقفت سيارتي ومشيت.
0: اي لان انا اعتقد ان قدره تحملي على مثل هذه الظروف قصيره، او يعني ما عندي سعه الصدر اللي تخليني اتحمل هذه الظروف. لكن الانسان ابراهيم يمكن في حلقه من حلقاتنا لما يعني عرجنا على موضوع الازمات اللي تمر في حياتنا وقديش الانسان يختبر صبره ويختبر احتماله، انت هنا حتكتشف نفسك اقوى مما كنت تتخيل. كلنا يمكن مرينا بظروف صعبة واكتشفنا أنفسنا واكتشفنا قدرتنا على أن احنا نتحمل ونصبر. فلا ممكن الواحد يجزع من الشيء لأول وهلة ويقول أنا ما أقدر، لكن لما يدخل في معمعة هالظرف الصعب يبي يتجاوزه، لأن قدرته على التحمل وقدرته على التجاوز أكبر بكثير مما يتخيله.
1: صح
0: صح
1: صحيح، أتفق معك.
0: يعني ممكن تقشم حب في عز الحر.
1: ودي أوصل لا شوف، هو يعطي درس. هو قاعد يعطي درس، يعني الرضا مو معناه أن الإنسان ما يطمح الأفضل، لكن معناه أنه يتقبل واقعه ويشكر النعم اللي عنده، ويعرف أن كل مرحلة في الحياة لها اختبارها. الإنسان الراضي يعيش براحة أكبر، لأن سعادته ما تكون مرتبطة بتقشيم حب ولا غيره، بكل شيء حوله، كل شيء، قناعات الداخلية، موقف اللي يحصل عليه، ردة الفعل، مكيف خرب، السيارة تعطلت. يعني الرضا ما يغير الظروف دائما، لكن يغير نظرتنا لها. من رضى بما قسم الله له عاش مطمئن القلب.
0: صحيح.
1: ولو كانت الدنيا من حوله مزدحمة بالتحديات، هذه تحديات، كيف خرب سيارة تعطلت وكذا. فالرضا دائما أنا أعتبرها يعني مهم جدا، ويدخل ويندرج تحت موضوع السعادة، موضوع أن نتعلم بالحياة الجميلة وننعم بأنه الله سبحانه وتعالى أراد أن أو يختبرنا في هذه اللحظات. ليش ما نستشعر هالنعم يعني؟
0: إيه، وليه ما ترضى بنفسك كما أنت؟ أنا مرة قرأت كتاب فن اللامبالاة، أنا اشتريت الكتاب صراحة بس قرأت فيه كم صفحة، بس اللي لفت انتباهي الكاتب، كاتب الكتاب.
1: إيش كاتب؟
0: الكاتب اسمه مارك، تصدقني نسيت اسمه، مارك مانسون. أوكي، مارك مانسون هذا المؤلف للكتاب اسمه فن اللامبالاة. تخيل هو كشخصية كإنسان، إنسان متخبط وفاشل هذا الكاتب، عرفت؟ عانى من حياة صعبة، عانى من فشل في علاقاته، عانى من فشل في مساره المهني، وحياته كانت عشوائية بدون أهداف ولا عنده أي شيء في الحياة، يعني غير أنه عنده قدرة على الكتابة. زين،
1: يا سلام.
0: راح قدم لأحد الصحف، قال لهم أنا والله بكتب. قال وش تكتب عنه؟ قال أي شيء أي شيء. هم يوم شافوه قالوا أي شيء خير أي شيء، يعني كثير رفضوه، كثير من الصحافة رفضت أنه هو ينضم لها. فنقطة التحول اللي صار، قال أنا ليش، هو طبعا حاول أنه هو يغير نفسه ويسعى للمثالية علشان بقية الصحف يتقبلونه، يقولون واو إنسان مجتهد. راح اشتغل على نفسه واشتغل على... بعدين قال خير إن شاء الله، أنا لم أتبقعد أدور وراء المثالية والزيف المثالي هذا، أنا ليش ما أرضى على نفسي وأركز على الأشياء المهمة؟ يعني الناس وش عليهم مني إذا أنا أقول أكتب أي شيء ولا عليهم الشيء اللي أنا أكتبه خلصنا. المهم راح إيش سوى؟ راح ألف مقالات وخواطر، وكتب في بداياتها عناوين عن اللامبالاة، يعني كيف الواحد يطور من شخصيته بدون الأوهام اللي يبيعونها للناس، أخرج الأسد الذي بداخلك الكلام، أي بدون تنظير. النتيجة اليوم طبعا هو بعد ما قرأوا كثير من الصحف مقالاته، بعد كذا في أحد المقالات يعني في أحد الصحف اللي احتوتها، رغبوا كثير بأنهم ينشرون هالمقالات العظيمة، لأنه ما كان فيها مثالية، ما كان فيها ادعاء، ما كان فيها زيف، فيها عفوية وفيها رضا نفس، وفيها يعني أنت تنزل لمستوى القارئ العادي اللي ما حيشوف بينك وبينه مسافات. فبعد كذا صار من كتاب المشهورين والعالميين، وحقق كتابة فن اللامبالاة مبيعات خيالية، وتصدر أكثر كتب قراءة حول العالم، والدليل أنا شريت كتابة.
1: هذا أنت تعتبرين يعني ما شاء الله من الناس المميزين ما شاء الله يا غادة.
0: لا أنا من هنا ورايح شخص لامبالاة
1: عشان كذا. لا لا لا أنا أعتقد يا جماعة لو عرفنا يعني رضا النفس، يعني رضا النفس هو حالة من السلام الداخلي يتقبل فيها الإنسان ما يمر به من ظروف دون تذمر أو تنمر دائم أو مقارنة مستمرة بالآخرين، مع الاستمرار بالسعي للأفضل يا جماعة، مو بقدر يحبط نفسه ويقول لا والله بكيفي خربان، لا هو يحاول، هو يشكر النعم حتى لو كانت بسيطة، ما يقارن نفسه بالناس ويشكر دائما، والشكر عنده دائما مستمر، يتعامل مع المشاكل بهدوء أكثر، يقول ليش أنا أعد نفسي بهالمثالية. والدليل كتاب اللامبالاة اللي تكلمت عنه غادة وسوقت له بطريقة غير مباشرة، يفرح بالإنجازات بقرأ هنا بإنجازات الآخرين، ما يربط سعادته بالمال أو المنصب فقط. فاللي يسرق الرضا النفس اللي نتكلم عنه والكلام لكم ولي أنا أولا وزميلتي غادة، كثرة المقارنات. أنا معي سيارة وناظر سيارة غيره يقول يا أخي ليت هذه سيارتي، ليش ما أقول الله يرزقه ويرزقني. متابعة حياة الناس بشكل مبالغ فيه، التركيز دائما على النواقص ونسيان النعم اللي حنا فيها، لما أنا أقشي محب ولا شغل كيف ولا مكيفي خربان ولا أمشي، يعني التذمر المستمر، ربط السعادة بأهداف مستقبلية فقط. يعني بعض الدراسات النفسية تشير إلى أن الامتنان اليومي من أكثر العادات اللي ترفع مستوى الرضا والسعادة. فأرجع أقول الرضا لا يعني التوقف عن الطموح، بل يعني أن تسعى وأنت مرتاح النفس، لا تقعد طارد الدنيا وهي تروح منك، يعني خل همك الآخرة، ولكن لا تنسوا نصيبكم من الدنيا. أغلب الناس يعتقدون أن الرضا يأتي بعد تحقيق أحلام يا غادة، لكن سبحان الله الواحد لو يستشعر نعم الله عليه، أنت لما تفتش في خفايا الناس تلقى حتى التاجر عنده هم يعلم بل الله. فلا تحاول لك تعيش عيشة غيرك، يعني أنا دار أنه كسر خاطرك الموقف، وحلو أنه بنينا هالموقف أنه كيف نرضى على أنفسنا على الشيء الله سبحانه وتعالى، وهذه الله سبحان الله سبحانه وتجلى في علاه قسم الأرزاق، مثل عامل النظافة، مثل اللي قاعد يصبغ البيت الدهان، مثل اللي قاعد الدهان، مثل اللي قاعد يرمم، مثل اللي قاعد يعبي بنزين، أمور كثيرة. فالحياة جميلة دائما.
0: شوف هو إحنا يمكن ندخل في حيز يعني يعمل لنا تحجيم للأفق، اللي هو كيف أنا أكون راضي ولا مبالي وبنفس الوقت أحقق طموحي. يعني كيف تتحول من شخص راضي ومتقبل إلى شخص عنده طموح بي يحققه. طبعا الإنسان الراضي والقنوع بما قسمه له الله على ما هو عليه، يعني هنا يعطي نوع من أنواع الامتنان. الامتنان لما تستشعر أنه أنت في نعمة أفضل من غيرك، هذا كونه أو بحد ذاته خلينا نقول قادر على أنه هو يعطيك سبل أنك تتجاوز المرحلة اللي أنت فيها من خلال السعي والبحث، حتى توصل إلى مرحلة الاتزان في الحياة ما بين ما أنت عليه وما ترغب أن تكون عليه. فاللي نشوف اليوم من طمع الناس وجشع الناس أو لا مبالاة عند كثير من الناس هو عدم الاتزان في النقطة.
1: صح. وعلى فكرة أغلب الناس يعتقدون أن الرضا يأتي بعد تحقيق الأحلام، بينما كثير من المختصين يرون أن الرضا هو ما يساعد على تحقيقها. الإنسان ممكن يمتلك مال يا جماعة وصحة والشهرة ويشعر بالنقص، وآخر يملك القليل لكنه يعيش براحة كبيرة. خليني أعطيكم أمثلة على الواقع عشان بس يعني تقولوا أنا واحد من هالأمثلة اللي ذكرها إبراهيم ولا زميلتي غادة. شخص راتبه متوسط لكنه سعيد ومستقر، شخص يملك كل شيء لكنه دائم الشكوى، موظف لم يحصل على الترقية لكن استثمر وقته في تطوير نفسه حتى جاءته فرصة أفضل، مريض تقبل مرضه وأصبح مصدر إلهام لغيره. يعني إحنا طبعاً ودنا نفتح موضوع، يعني متى آخر مرة شعرت فيه بالرضا الحقيقي؟ هل الرضا قرار أم شعور؟ وش أكثر شيء يخليك راضي في محيطك، محيط بيتك، بين أسرتك، بين أهلك، بين ربعك؟ من الشخص اللي تعلمت منه القناعة والرضا في أصعب المواقف، ولا موقف مر عليه وشفت مثال عظيم وغير من حياتك؟ هل الرضا يقلل من زيادة الطموح أم يزيد؟ أنت اليوم تتكلم عن الرضا ولا تحمسنا في الموضوع؟
0: لا، خلينا نقول أنه في أشياء في الحياة نأخذها على محمل الجد وتستحق، في أشياء لابد أن احنا نقلل السعي وراها، يعني نتعايش معها بلا مبالاة. في شيء في هالحياة اليوم مستمعنا يبي يقول لنا لا تشيل همه. ليش؟ لأنك ما تملك القدرة على أنك تغيره أو تتحكم به. يا ترى وش هالأشياء أو الشيء على وجه التحديد اللي تبين اليوم نوصل رسالة ونقول يا جماعة لا تشيلون همه؟
1: الله عليك، عيد السؤال.
0: عيد السؤال تاني.
1: لا لا، حلو حلو التفسير ذا عشان الواحد يبحر في موضوع.
0: أيه، وش الشيء اللي المفروض أنك ما تشيل همه؟
1: صح،
0: طبعا هو كل شيء بالحياة المفروض أن احنا ما نشيل همه، لكن هذا الشيء أنت من خلال تجربة مريت فيها في حياتك اليوم قادر على أنك تقول هذا الشيء ربي يسر لي إياه بدون ما أشيل همه؟
1: صح. لا، أنا بدي أتفلسف شوي، يعني يعني أعرف أنه كثير منكم يا جماعة خير ذبح الآراق، ذبح التفكير، ذبح يعني ساعات طويلة هو يفكر في شغلة يمكن ما حققها الله سبحانه. ترى الله ممكن يرد لك شر وانت تفكر انه خير لك، يعني فحاول انك انت تقتنع او تعمل بقناعة او تقول لا والله هذا قاعد ينظر علينا ابراهيم وغادة. لكن خليني اتكلم مثل ما ذكرت غادة انه وش الشيء اللي ما يستحق هذا
0: اي يعني انت اليوم اول شيء خلينا نشوف همومك، يعني وش الشيء مثلا اللي اليوم محمد قاعد يسمعنا وشايل همه وتحس انه في اشياء لازم تسويها علشان ينزح عنك هالهم؟ في المقابل في شيء يعني تدبرت أمور الله تجاهها بدون أي مجهود منك.
1: الله أكبر. ناخذ فاصل.
0: ناخذ فاصل.
1: وشاركونا على 011-40-53.
0: هذا كله بسبب القشة محب اليوم في عز الحر. لا شوف قديش ألهمك قصة بسيطة زي كذا تلهمك أحيانا أشياء عظيمة في هالحياة. فاصل ونكمل.

عز النهار. عز النهار.

0: حياكم من جديد أصدقائنا، نكمل معكم مشوارنا اللي توما ابتدأ بسماع أصواتكم اللي حابين يشاركونا اليوم في موضوعنا. نتكلم عن اللامبالاة بهالحياة، قديش ممكن الإنسان يجب أنه يتصف بشيء من اللامبالاة. يعني هذه الحياة مهما كانت هي تسير وفق أقدار الله يعني، لكن على كثر هالهموم اللي بالدنيا والمفترض نحن نسوي شوية طناش عن بعضها، نتساءل دائماً يا ترى وش هالهموم اللي يشيلها الإنسان؟ طبعاً يمكن أغلبنا عارف وش، لكن في شيء يزود عن شيء. في بعض الرجال اليوم اللي يسمعونا مثلاً شايل هم العمل، شايل هم الدراسة، هم النجاح، هم توفير الاستقرار المادي لأسرته. في ناس لا، أو في رجال في منعطف آخر اللي هو حاب إن هو يكون مكانة اجتماعية مثلاً، شايل هم هالشيء، أو يحقق نوع من الصحة له أو لأحد مهتم من أجله. النساء أيضا ودنا نعرف وش الهم اللي شايلينه اليوم، حابين هم يشاركونا فيه. نذكركم بالرقم 011-40-53. في اتصال معنا، مين يا مهند؟ صادق. حي الله صادق.
1: ألو، السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: مساء الخير.
0: مساء الفل.
2: حياك الله صادق.
1: حياك الله استاذ ابراهيم.
2: يا اهلا وسهلا.
1: بس لو سمحت انا عندي سؤال حق وزير الاعلام ورئيس الهيئه.
2: سؤال شوف اذا يخص البرنامج. شوف اسمع، احنا منا منبر للشكاوى، احنا منبر لبرنامج خفيف.
1: مو بشكوى، طالب بس طالب.
0: اوكي لا
2: تفضل.
1: بالنسبة حق الإذاعات، جميع الإذاعات الآن الأشياء الموجودة في الرياض في جدة وفي الدمام مش موجودة عندنا في الحي. طيب لمته.
2: ما فهمت
0: وش الإذاعات اللي ما موجود ترددها عندكم بالحسا؟
1: من الآن اللي في الرياض أكثر من 20 إذاعة، بس عندنا في الحسا 7 إذاعات فقط، بس 7.
2: قصدك إذاعة رياض وجدة، في إذاعة الدمام. طيب الدمام، إذاعة إذاعة نداء
1: الإسلام. لا الإخباري مش موجود، لا الإخباري لا نداء الإسلام. تبي أعدد لك كل الفرياض مش موجود عندنا، بس موجود فقط 7 إذاعات.
2: طب دقيقة، خليك معي خلق دقيقة بس.
0: يعني نعتبر صادق صوتك إن شاء الله إنه وصل.
2: لا
0: والمسؤولين اللي قائمين على هالموضوع إن شاء الله يوصلهم ويعملون على أن يكون في كذا بث.
2: لا دقيقة، لا دقيقة، أنا ودي أقول حاجة.
0: قول حاجة، تفضل.
2: صادق حبيبي، تتوفر في مدينة دمام شبكة واسعة من الإذاعات السعودية متنوعة، بس يختلف تردد عن الرياض. إذاعة القرآن الكريم
0: في الحسا هو،
2: وإذاعة الرياض ونداء الإسلام، وإذاعة كل إذاعات حتى الخاصة. ادخل الآن يا حبيبنا يا قلبي يا صادق على منصة الجوجل أو منصة الإذاعة رياض، بتحصل طال عمرك الترددات إذاعة المملكة في منطقتك، بس تختلف الأرقام. أنا ما أدري شلون، أنا قاعد أكتب الحين.
0: شوف، هو ممكن موجود الأرقام وتردد الإذاعات في كل منطقة، لكن ممكن يكون في تشويش في بث أو شيء. فعموما القائمين على هالموضوع لازم ينظرون ويتأكدون ويشوفون إذا في مشكلة فعلا يحلونها. شكرا يا صادق. في اتصال ثاني من معنا، ابو ياسر.
3: الو، السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمه الله.
3: مساكم الله بالخير.
0: مساك الله بالنور.
3: برامجكم الجميله وطاغينكم الممتاز في اذاعه الرياض، طاغينكم الاعلامي طاغين ممتاز، وانا من المتابع لكل البرامج في اذاعه الرياض.
2: ما شاء الله، من وين تكلمنا؟
3: والله اكلمكم من القصيم، من بريدة.
2: ما شاء الله ما شاء الله.
3: أنا مقيم هنا في السعودية، ويعني ما شاء الله يعني إذاعتكم المذيع بيكون دائما محبب وبيوصل المعلومة للمستمع. يعني هذه من المعلومات المهمة، يعني ما شاء الله عليكم. وكل الطاغم والله ممتاز، من إبراهيم وبلال وضاخل وكل الطاغم، يعني أنا أسمع الطراي كل عز النهار وعلى هو بلادي وتعاليل أخونا خالد كلهم والله ما شاء الله. يعني حبينا نشارك معاكم ونشكركم، يعني والإذاعة دائما تكون قريبة للمستمع.
2: ما شاء الله، أنت ذكرت كل البرامج، أنت عندك وقت تتابع البرامج كلها؟ ما شاء الله.
3: والله متابع، والله عندي راديو ومتابع البرامج كلها. الله يعني.
2: في البيت
3: يعني. في البيت نعم.
2: ما شاء الله، كم عمرك يا اسمك كريم؟
3: الله عمري والحمد لله رب العالمين، الأعمار بيد الله يعني 70 سنة.
2: ما شاء الله تبارك الله.
3: وأنا الله من يعني الله يبارك فيك يعني من جلست في السعودية يمكن 18 سنة.
2: ما شاء الله
3: يعني تجولت في الجنوب وفي الشمال وفي الوسط والحين موجود في بريدين يعني. وأتمنى يعني دائما وأذكر دائما هذه البلاد بالخير يعني.
2: ما شاء الله يعني. تبارك الله يبارك
3: الله يبارك فيك. ونحن سعيدين جدا جدا الليلة أنه أنا أتصل يعني، كل مرة بحاول أتصل لكن ما أخش معي التلفون الحمد لله.
2: يا زينك يا زينك الله يرضى عليك.
3: موضوع

0: لكم موضوع جميل جدا جدا، والإنسان لازم يرضى بالقليل يعني، ولازم يأخذ الحياة ببساطة يعني، ما يأخذها بتشنج ولا يأخذها بأنه يغرق نفسه كثير. هذه الحياة ما تستحق يعني أنك أنت تجيد فيها شديد، تجيد صح لكن ما تبعد نفسك يعني. هذه واحدة نقطة. الناحية الثانية يعني زي ما قال الإمام الشافعي، ده الأيام تبع ما تشاء وطيب نفسا إذا حكم القضاء، ولا تجزع لأقدار الليالي فما لي حواس في الدنيا بها.
1: الله أكبر، الله عليك.
0: يعني الأيام والأيام بتمشي، والناس يعني لازم تكون بسيطة وتأخذ الأمور ببساطة، ولكن لازم تجتهد، لا بد من اجتهاد، لكن لا بد من أنك أنت ما تتعصب خالص يعني. وكل شيء مكتوب يعني، كل شيء مكتوب يعني، بيجيك أنت ما قدرك الله سبحانه وتعالى.
2: صدق. طب أبو ياسر أنت شخصيا وش الشيء اللي شايل همه هالفترة؟
0: والله الحمد لله أنا ما أشيل الحمد إلا خلي الأمر كله لله، وطالما الإنسان يعني في صحة جيدة ويؤدي صلوات الخمسة ويعني كل الأمور، بشوف الحياة من زاوية، أنا شخصيا بشوفها من زاوية جميلة يعني، ما دائما بأخذها من زاوية ضيقة يعني.
2: حلو، الله يعطيك دائما هالرضا وهالقناعة والقبول. شكرا لك.
0: ايوه، عندنا مشاركه بسيطه لو سمحتوا، ممكن نقول لك يعني.
2: سريع تفضل ابو ياسر، تفضل.
0: الله يديك العافيه. يعني قلت في يوم من الايام يعني الدنيا هذه يعني بديك لحظه انت ممكن تكتب فيها حاجه وتتكلم عنها وعن الحياه ذاتها ورونقها وعن تفاصيلها يعني. ف يعني ذكرت اجمل ايامي، ففاض الدمع في العين يواسيني، في وحدتي يحاول أن ينسيني، وكيف أستطيع أن أنسى وديع الطرف بإحساسه المره في سليني، بحر الشوق أغمرني وزهور الروض ناجيني، ليالي البعد ليالي الهم أبتعدي عني ورشيني.
2: الله عليك، الله عليك يا أبو ياسر. شكرا لك على هالمقتطفات الجميلة اللي سمعتنا إياها وعلى مشاركتك يا أبو ياسر. كملين في بعد مشاركات 011-40-5-3. عبد العزيز،
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: عليكم السلام.
3: ومن العايدين الفائزين بعد الزحمة.
1: الله يرضى عليك.
3: إيش أخباركم؟ طيبين
2: من بعد الزحمة، حياك الله. هلا يا عبد العزيز.
3: وخصوصا إحنا مستمتعين بكم يعني في هذه وقت الظهيرة، أنتوا يعني بتسلونا، يعني بتدخلوا في قلوبنا السرور.
2: نحن بالأكثر زي ما تقولون في الغربية. طيب عبد العزيز، قولي وش أكثر شيء شايل همه بعد التقاعد وتربية الأبناء وما شاء الله كبروا خلاص يعني لا مسؤوليات؟
3: والله شوفي، الواحد خلي الأمور، دع الأمور تجري في أعنتها ولا تباتن إلا خالي البالي. فأنا ما عندي شيء شايل هم ولا أي أحد، إنما يعني مثلا كمثال يعني دحين على أساس ولدي فيصل الله يدي العافية خطبنا له زي كده، يعني الأمور هذه حقة الزواج أنا أنتهي منها، أطلع من البيت روح لبيته خلاص، يعني زي ما تقولي زي يفرحنا وزي كده، لأنه أخواته قول لهم الحمد لله زوجتهم، فاضل الولدين ريان وفيصل. فيصل إن شاء الله يعني بعد كده زي كده. فأنا الواحد يشيل هم يعني فرضا، لأنه أبا أشوف والدته وأخوانه بينزل السوق بيقضوا أشياء له ولنفسهم، يعني حاجة تفرح في نفس الوقت، وفي نفس الوقت أنا شايل همها على أساس. ولكن المثل يقول اللي تشيل همه ما يجيك أفضل منه، يعني تخلي الأمور سلسة. لا الواحد يشيل، لأنه أنا فوق 65 والحمد لله متقاعد ومعايا زوجتي وعيالي فعلى المراتب، فما أبغى من الله عز وجل إلا حسن الخاتمة، وإني أرضي أم ريان على أساس لأنها وقفت معايا وقفة رجال إلين كبرنا العيال، والآن رد الجميل لها. فعشان كذا
2: الله يخليكم لبعض يا رب، الله يخليكم لبعض، وان شاء الله ابدا ما تشيل هم اي شيء بالحياه وتزوج الاولاد وتطمن عليهم. شكرا يا عبد العزيز. ساره،
4: يا اهلا وسهلا.
2: اهلا وسهلا بساره، حياك الله.
4: مساكم الله بالخير.
2: مساء الفل والنور والزهور. قولي لي يا ساره.
4: هلا.
2: اقول قولي لي، اليوم البنات يمكن يعني اختلفت الهموم في حياه البنات، لكن ساره شخصيا مش اكثر شيء شايله

0: أنا تقريبا يعني مشابهة لأي أي بنت طموحة. ف يعني على حسب تجربتي درست، كمل دراستي، توظفت، نجحت، ما أحس ما أوقف، كل يوم يطلع لي هدف جديد، كل ما أكبر أحس همومي قاعدة تكبر فعليا معي.
1: الهموم يعني تكبر؟
0: فعليا قاعدة تكبر
2: الهموم. إيه أوكي أوكي.
0: إيه يعني همك من كثر ما تفكر لا أبغى أنجح زيادة،
2: صح.
0: لا كذا ما يكفي،
1: إيه.
0: لا ما في شيء قاعد يرضي. فالمطلوب اللي أبي أقوله لأي أحد يسمعني، استمتع بالرحلة،
1: صح.
0: أنا قاعدة أتكلم فعليا من المستقبل، يعني تعبت في أمور وطلقت وزعلت وحاربت، الله إذا كاتب لك شيء راح يصير،
2: صح.
0: انت سوي اللي عليك،
2: صح.
0: سوي اللي عليك
1: والله.
2: صح.
0: مو يعني مو تقعد منسدح تقول يا رب، لا انت لازم تنجز،
2: صح.
0: لازم تشتغل، لازم تأدي، في المقابل اللي الله اللي كاتب لك يعني راح يصير، ودق كل الأبواب،
2: صح.
0: الكل شاب وشابة قاعدين يسمعوني يقولون احنا ما صرنا، احنا ما وصلنا، لا دقي انت حاولي.
2: شو بعلمك شغلة، ترى انت القناعة اللي وصلتي لها اسم الله عليك يا سارة، اسم الله عليك ما شاء الله تبارك الله. يمكن الله راد عنك شيء يمكن ما تعرف وش خلف الباب، لكن ممكن تطرق باب غيرك او ممكن استشارة غيرك تفتح بابه يكون باب الفرج، يعني مو بلازم الباب اللي قاعد تطرق انت، ممكن تقعد مع واحد يمكن ما يملك من الدنيا شيء.
1: بس هي سبحان الله كلمة مرة مهمة، ايه يا ابراهيم،
2: ايه
1: قالت استمتع بالرحلة،
2: ايه أنا
1: هي وصلت لكثير امور، بس قالت الامتع من انك توصل لهدفك انك تستمتع بلحظة او بمرحلة تحقيق الهدف،
2: صح. بس انا اقول ممكن تطرق باب، هي ماشية الان في طريق هي الاهداف اللي قاعد تحققها لانها قاعدة تطمح الافضل، لكن احيانا ممكن الباب القادم مش بابها، ولكن ممكن ممكن ينفتح الباب هذا يكون يكون يكون عائق بالنسبة لها، لكن ممكن تتوقف أو محطات توقف ويكون الباب اللي جنبها اللي ما يملك من الدنيا شيء أو واحدة من صديقاتها تشور عليها شغلة يكون باب الفرج بشور الآخرين.
0: أنت الآن كأنك قاعد تتكلم عن موقف أنا حاليا قاعد أعيشه، يعني كنت قبل فترة أسعى لأمر ما،
2: يا سلام،
0: أني أمسك مثلا بوزيشن معين،
2: أيوة
0: صرت ومسكت هذا البوزيشن، الآن أصير أضطر أداوم في دوام الصبح، الآن أنا طالعة في زحمة الميك فهد عشان أوصل الدوام الثاني،
1: هذا الباب الخطأ اللي طرقتيه.
0: هذا شوفي حتى لو فيه زيادة لكن منهك الموضوع، متعب، أنت ترجع بيتك وأنت تعبان.
1: تعرفي سارة لله. اليوم قرأت تساؤل مرة رهيب الصراحة، كان مفروض أن احنا نطرح البرنامج لكن حنطرح إن شاء الله في الساعة الجاية. كان يسأل من خلال دراسة تقول لك أنه كثير من الأشخاص اليوم يفضلون أنهم يملكون وقت لأنهم هم أكثر استمتاع من الناس اللي عندهم فلوس على حساب الوقت.
0: أتفق، لكن ما نقدر إحنا بالفلوس، يعني صدقيني الوقت هذا،
1: يعني لو خيرتك سارة لو خيرتك سارة بين أن يكون عندك وقت ملكك أو أنك تكوني مضغوطة بالعمل وعندك فلوس،
0: كلها الاثنين، لاني راح اخذ
1: ما يجي
0: لاني في الاخير ممكن اخذ لي اجازتين في السنه، يعني انا كذا مثلا نظامي 2 weeks 2 weeks، واحد اسبوع في بدايه السنه، اسبوعين بدايه السنه واسبوعين نهايه السنه، في الصيف وفي الشتاء، فبالفلوس هذه استمتع احلى سفره وخلاص انجاي وارجع انضغط مره ثانيه.
2: والله صح،
0: وعادي
2: لا الحلو انه
0: بعدين شوفي كثر ترى كثر ما كثرت فلوسك كثرت مهامك واحتياجاتك،
2: صح.
0: هذا نقاش كنت اسولف فيه مع واحده من البنات، يعني قاعدين نتكلم عن الدخل، فاقول لها لا ترى اذا راتبك عالي والله تجيك مهام زياده،
1: صح.
0: يعني راتبك يجيب لك شقه، بعدين تقول لا والله راتبي زاد صار يجيب لي بيت، فالاستقطاع صار اعلى.
2: أنا بعطيك قصة يا سارة باختصار وانت معي. هذا واحد من الشباب كان يعمل في إحدى القطاعات، سبحان الله الله رزقه طبعا ملايين وكذا وما زال مستمر في القطاع، فقلت أنت الله مشقيك، الله يضال عليك، الله مشقيك يا خلاص اطلع. يقول أنا طلعت من هنا وقابلت شغلي، طلع شغلي أعظم وأتعب وأصعب من الشغل اللي كنت فيه سابق، قلت تمنيت أرجع الشغل الحين ولا جتني هالدراهم
1: عشان يصير عنده وقت.
2: يقول وقتي ما يعني صرت هنا أعمل مثلا 8 ساعات في العمل وفي القطاع، اشتغلت في البزنس اللي جاني قاعد أعمل 24 ساعة، أنا جوالي مو قاعد يسكت، ما أنا بقاعد أشي راحة بالي تعبان. فكل واحد عنده طبعا يعني أحداث ومواقف يعيشها بس ما يستشعرها إلا بعد ما يوقف في محطات ويقول لازم استمتع فيها الان.
0: صح، وانت اتعب الان عشان ترتاح ان شاء الله فيما بعد، يعني الواحد بس يرتب نفسه في امان.
2: انا بدعي لك ودعوتي ان شاء الله مستجابه. اسمعيني سام، بدعي لك
0: الله يرضى عليك.
1: الله يرزقك. وزع دعواتي ابراهيم.

0: واستمتعوا بوظائفكم إيش ما كانت دخر. حلو إن الواحد يكون عنده وظيفة، إن الإنسان قاعد يشتغل قاعد.
1: يعني
2: في النهاية يعني رضا مو إن الدنيا تكون كاملة، رضا إن قلبك يبقى مطمئن حتى لو ما كانت كل الأمور مثل ما تتمنى. أسعى، اجتهد، بسوي اللي عليك، لكن لا تنسى أنك تعيش يعني مرتاح البال، تفرح باللي بين يدينك، تفرح باللي حولك، تفرح بالناس الجميلة، تفرح حتى مع الناس حتى اللي تربيك تخلي تصنع منك إنسان
1: جميل. في أمور كثيرة في الحياة لو تلمسنا لساعدنا. يا أخي تذكرت بموضوع الوقت،
2: شو وقتها؟
1: تذكرت قصة أو مقال تناول فكرة أنه الإنسان يستمتع بالأشياء البسيطة، يعني ما يكلف نفسه السعي وراء المال وهو معتقد أنه المال راح يحقق له سعادة. يقولك هذا صياد في أحد الجزر، هذا الصياد يعني قضي يومه من الفجر إلى تقريبا ظهريات ويعمل في صيد السمك، بعدين يرجع البيت ويقعد مع أطفاله وفي مزرعته ويشرب الشاي ويحرث الأرض، مبسوط يعني ما عنده ذيك الأمور اللي تغثه. في المقابل في رجل أعمال، صفقات على يعني اجتماعات، على عمل 24 ساعة في المكتب، سفريات، روحات، جيات، لقاءات، وما أعرف إيه، ترتيب كثير من الأمور طول العام. فكان الرجل ما يلاقي وقت مع عائلته نهائيا، يعني كان 24 ساعة مشغول، وكان يحدد أسبوع في هالسنة عشان ياخذ عياله ويروحون وين؟ لجزيرة اللي هي جزيرة الصياد.
2: يا سلام.
1: ياخذ عياله ويروح يستمتع في هالمكان، يروح عند الشاطئ ويصيد سمك. تخيل ان متعة هذا الملياردير في انه يروح يجلس على الشاطئ ويقعد يصيد سمك اللي قاعد يسويها الرجل الفقير. طب ما انت قاعد تستمتع بشيء يسويه الرجل الفقير، يعني ليش مكلف عمرك قاعد تجمع ملايين
2: عشان تطلع لنفس المكان
1: اللي يقعد فيه الفقير.
2: وهذه قناعة ورضا. الله يرزقنا القناعة ويرزقنا الرضا. وأنا أقول دائما سبحان الله، الواحد يعني أحيانا ترى وش اللي يخذلك ويتعبك؟ اللي حولك دائما يقول أخي ليش ما استغليت الفرصة، ليش ما حس. أحيانا يمكن هذا الشغل مو مكتوبة لك أو مو برزقك. ودائما والله عندي قناعة في هذا الموضوع، ولازم كل يسمع ويفهمه، أنه كل أمر ابن آدم خير. أن إذا الله أعطاك شيء فهو خير، وإذا الله منع عنك شيء فهو خير. لا تشيل هم الدنيا، والله رزقك مكتوب. يعني ممكن يعني أنا في واحد شاب يقول والله ما كنت أتوقع في يوم من الأيام عندي هالخير ولا عندي هالأراضي. يمكن سارة قالت كلمة مهمة جدا، قال واحد يسعى والله يقول في يوم وليلة الله قلب حياتي. ترى ممكن بدعوة، ممكن بجبر خاطر، على نياتكم ترزقون. الأمور طيبة. مكملين معكم في رضا قناعة النفس. شاركونا على 011 40 5 3

0: عز النهار. عز النهار.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
2: الصدر. تدور على أهم الأخبار الرياضية. مهتم بآخر العناوين ونتائج المباريات. تبحث عن المستجدات بأدق التفاصيل.
3: الله الله الله.
2: ودك تعبر عن وجهة نظرك بكل شفافية. وصلت خير. أنت في الصدارة.
4: برنامج الصدارة يأتيكم يوميا عند الرابعة عصرا مع علي يوسف ومعاذ العتيق.
5: الليل يا ليلة التعاليل صوته يجر التفاصيل.
6: يطيح جفن الليل وهز كتفه نجم يفز وباقي الليل مطفي وحاكي الجدران عن مثل غرفة ما تشبه الجدران ويطول وصفي.
5: جلسة الليل ما تزينها إلا التعاليل، وجلستنا فيها كثير علوم، قصص مختلفة، آراء متنوعة وذكريات ممتعة. اسمعنا وتلقى نفسك تسولف معنا. تعاليل يأتيكم من الأحد إلى الخميس العاشرة ليلا.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.

0: عودة لكم أصدقائنا، عودة للتواصل من جديد. موضوعنا اليوم نتكلم عن أكثر الأشياء اللي نشيل همها بها الحياة، سواء رجال أو نساء. طبعا أكيد تبي تختلف يعني هالأمور، لأنه حسب ما أرى أن الرجل غالبا يقلق من موضوع الفشل، من موضوع العجز، من موضوع أنه ما يقدر يأمن لأسرته دخل مادي جيد، من موضوع الاستقرار. لكن المرأة والله ما أدري، يمكن حتى النساء اختلفوا يا إبراهيم، صاروا النساء يعني قديما أحس المرأة تحرص على أو تخاف وتشيل هم العلاقات، أنها تفقد مثلا أمانها، تفقد ارتباطها. من تالي قبل شوي سارة كانت مثال حي، قالت أنه عندها طموح تبي تحققه وشايلة هم هالطموح. فهل اختلفت النظرة ما بين الماضي والحاضر ولا لا؟ نسمع منكم على 011-40-53. اتصال معنا أول من فارس. هلا يا فارس.
1: يا هلا ومرحبا، حياكم الله.
0: الله يحييك.
2: الله يسلمك ويعافيك. يا هلا ومرحبا، حياك الله. يا هلا يا هلا.
1: هلا، يسعد مساك اخوي ابراهيم ومستمعينك الحلوين.
2: يا حبيبي انت الحلو.
1: الله يحلي ايامك. ايش دراك؟
2: شايفك يقول لك لا تقول، خلي السمع عنك يقول.
1: ما يحتاج، قلبك دليلك يعني ما عاد.
2: يا زينك لا خلا ولا ادم. وينك فيه؟
1: والله محافظة القوعية طال عمرك.
2: انا ذكرت مقطع وينك فيه؟ واحد ندق على عياله، وش مطلعك في هالشموس؟
1: اي والله شوف الدوام والله.
2: الله يكرمك، الله يوفقك في حلك وترحالك يا فارس.
1: امين امين. وانتم كذلك يا زهرة القناة.
2: امين. زهرة قصدك؟ غادة زهرة؟
1: لا، كلكم كلكم زهور تنبع بالريح الفواحة على
2: قولك. الله يرضى عليك، الله يرضى عليك،
1: الله يرضى قدرك. طيب
2: الله ما يسلمك. وش الشيء اللي معطيه اهتمام وتحس انك قاعد انت يعني تحبط في اكثر من مرة عشان هالموضوع شايل همه؟ وشو؟
1: اللهم لك الحمد والشكر. والله شايل الهم بزيادة بزيادة، اللي هم طول عمر رضا الله سبحانه ثم رضا الوالدين ثم هم طال عمرك، اللي هو جد بصفة عامة من وظيفة تدرج فيها أو بزنس ما توفقت فيه وكذا تحاول. يعني الحياة تجارب.
2: صح. أنا
1: اختصرت يعني الموضوع، ما حبيت عاد أسترسل. الله يسعدك.
2: ال- ال- ال- ال- الراحة النفسية يا فارس تبدأ يوم تتوقف عند مقارنة حياتك بحياة الآخرين. بعض الناس سبحان الله، إحنا نعطي أمثلة إنه الناس سبحان الله تلقاها تشوف اللي حولها تبي تعيش حياة الغير، تابع هذا وتابع ذا وذا، ما تدري وش عنده من هم.
1: أكيد ما تدري.
2: أحيانا أكبر نعمة نملكها إن اعتدنا عليها إن نسينا نشكرها، يعني إن نشكر النعمة اللي حنا الله أعطانا إياها.
1: صح. الأمن، الأمان، رزقك على قولتهم متوفر ومقفور، مو لازم إنه عاد تاجر مرة أو كذا. وإيش على ذلك يعني؟ الطموح حلو والتفاؤل كويس وكذا.
2: طيب تجربتك في الحياة أكيد من واقع تجربة تعلمت من واحد يعني زاملته، من والديك، الرضا والقناعة يعني بسبب موقف نفس قصة الصياد اللي ذكرتها غادة.
1: كنت بأكترس بقتني هي بالقصة جعلت أسلم.
2: الله يسلمك.
1: أنا بشارك فيها برضو لكن سبقتنا بالقصة. الله
2: وين تعلمت او من الشخص اللي علمك يعني وتعلمت منه القناعه والرضا؟ تقول انا فعلا هذا هالموقف بسبب عامل، بسبب شخص، بسبب رجل، بسبب امام، بسبب شخص. احيانا في مواقف تصدع منا امثله، وحنا ترى بدينا القصه من اللي قشم الحب اللي في الدائري وفاتح الشباك ودرجه حراره 48.
1: هذا
2: شد جو.

0: جوا بطل.
1: انا هو اذا عاش الجو الداخلي يستمتع بالجو الخارجي.
2: والله ان الحياه تعلم، والله والمواقف تعلم والناس يعلمون.
1: مجالسه الكبار انا اعوذ بالله من كلمه، انا يمكن الفضل بعد الله لوالدتي امي الشيخه ساره
2: الله يفضل
1: تنصحنا وتقول كذا.
0: الله يخليهم لك يا رب.
1: اللهم امين اجزاك خير. يعني تقول يعني اهم حاجه ان الواحد ساتر نفسه، مأمن بيته، بعمله، ما يحتد لحد.
0: صحيح.
1: وطبعا الله امام عينيه في كل شيء، الصلاه ثم الصلاه ثم الصلاه، طبعا هذه اللي تخلي امورك كلها تمام التمام، من ناحيه اجتماعيه، من ناحيه طول عمر اللي هو راحه في القلب وهدوء وسكينه وتوفيق بعد الله، ثم سلت عاد البر من الكلام هذا.
0: صدقت والله يا فارس، شكرا لك.
1: الشكر لله.
0: يعطيك العافية، هلا وسهلا. في اتصال بعد، شكرا يا مين كان؟
2: بندر.
0: بندر معنا، هلا يا بندر.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، يا هلا وسهلا.
3: الله يحييك. طبعا أنا أول مرة يعني في حياتي أشارك.
0: يا هلا وسهلا، نورتنا.
3: أيوة، فممكن الواحد يكون يعني مرتبك.
0: لا ترتبك، لا تقلق، خذ راحتك وعطنا ما عندك على أقل من مهلك.
2: تبي حبوب ارتباك يا بندر ولا
3: لا؟ والله طال عمرك أنا ما أبغى حبوب، بس أبغى تتحملون يعني، والمستمعين يتحملون يعني فرحين. إنه يعني أنت تخيل إنك أنت أول مرة تسوق سيارة، يعني أكيد الواحد لما بيسوق سيارة
0: الصدمات.
2: يلا هذه بداية الخير.
0: لا لا، إحنا متفائلين فيك بندر، وأكيد حنسمع منك شيء يتحفنا على قولتهم.
3: والله أرجو ذلك. والله طبعا أنا بس بموضوع يعني خلينا نبدأ مثلا من دعوات مستجابة للأستاذ إبراهيم، إن الله يعني إذا هو يعني مستجاب الدعوة يدعي إن الله يعني يصلح بيني وبين زوجتي.
2: أول شيء الله يجعلنا خير ما تظنون ويغفر لنا ما لا تعلمون. ترى والله أنا قلتها من باب كذا، إنه أنا حسن ظني بالله، لأنه أعرف لله نفحات فقط. فأسأل الله.
3: أنت الآن أنت في ساعة مستجابة، النبي صلى الله عليه وسلم يقول بين الظهر الأربعاء والعصر، هذا يعني ثبت الحديث. الأمر الثاني يا أخي الكريم، يعني الله سبحانه وتعالى يستجيب حتى الكافر.
2: صح.
3: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين الدين، فإذا كان كافر الله يستجيب. احنا مسلمين يعني باب اولى طبعا.
2: الله يرضى عليك.
3: انا خلاص خلصت منك، برجع للسلام.
2: لا بس دقيقه، ابغى الدعوه. انا نسيت وش يصلح بين ومين ومين.
3: اي يعني انا طبعا عمرك انت تتكلم عن تجربه، انا لي تجربه بعد حياه زوجيه تقريبا 27 سنه وفي بيننا اولاد وكذا، صار بيننا انفصال برغبه الزوجه، لكن اربط هذا الموضوع في قضيه الرضا. الرضا هذا منزل طبعا، منزل من منازل العبودية. يعني أنت عندك في منازل الدين عندك مثلا الصبر، بعد الرضا بعد الشكر. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد النبي صلى الله عليه وسلم. فالرضا هذه صح أن منزلها يعني عظيمة، لكن مو كل شخص يعني يقدر عليها. يعني الله سبحانه وتعالى قال في سورة النساء وإن يتفرقا يغني الله كله من سعته. أنا رجل يعني تعلقت بهذه المرأة تعلق عظيم، لدرجة أني أنا يعني تعثرت في حياتي، تعثرت في حياتي الصحية، حياتي العملية، حياتي المزاجية. حاولت أني أتخطى هذه المرأة ما قدرت. يعني برضو أنا برجع لل يعني للأستاذة غادة، يعني المرأة مهما أنا ما أدري يعني المرأة يعني اللي أنا أتكلم بصدرها، وهي إن شاء الله أنا ما أفصح

0: تغيرت عليك يا بندر فجأة؟
1: يعني تقريبا فجأة. ولذلك يعني أنا ودي أسأل مثلا زي الأستاذة غادة، أنت امرأة مثلا، إيش يرضيكم أنت النساء مثلا؟ يعني إذا زعلتم من أزواجكم مثلا.
0: شوف يعني أنت هذه امرأة قضيت معها 27 سنة صح؟
1: ربع.
0: شوف أنا ما أعرف إيش المشكلة اللي صارت بينكم بالضبط، لكن لعل فيه قشة قسم الظهر البعير، صح ولا لا؟
1: صحيح.
0: أنت ابحث عن السبب اللي صار وخلاها تجفل منك فجأة، وصدقني إنها جالسة تفكر فيك زي ما أنت قاعد تفكر فيها.
1: هذا أمر. الأمر الآخر، أنا يعني ودي أوجه نصيحة من خلال تجربتي. يعني الإمام علي رضي الله عنه يقول قيمة كل امرئ ما يحسنه. أنا يعني مرت باستشارات يعني من بعض الزملاء أو بعض الأصدقاء المقربين، كانوا يعني صراحة يعني يعطي رأي ما هو صحيح. يعني مثلا إنسان إذا خلاص انفصل، يعني أبدأ أبحث عن امرأة أخرى يعيش حياتك جديدة. لا، فهذا غلط طبعا. أنا هذا الشيء أنا ما كنت يعني أؤمن فيه، ولا حتى كنت أعتبر له أي
0: اعتبار. وأنا معك يا بندر، بعد 27 سنة لا تبحث عن صفحة جديدة لين ما تبيض صفحتك السابقة. فأنا أقول أن صدقني لو يمكن ترجع تتواصل معها تبي ترجع لك بعد ما تحلون تجلسون وتحلون الإشكالية اللي كانت في حياتكم. ترى صعب على المرأة أنها تتنازل عن 27 سنة من عمرها، حتى لو كان وقتها تقولك طلقني. ترى أحيانا كلمة طلقني مو طلقني، طلقني اهتم فيني، طلقني حبني، طلقني التفت إلي، عرفت؟
1: طيب، في آخر نقطة بس. المرأة الأخت اللي شاركت ودعا لها إبراهيم بعشرة مليون، فأنا أقول شوفي، أنا مرت تجربة هذه، وكنت في وقتها يعني أحاول أني أعوض نفسي بالسكن في أفخم فنادق، فنادق خمس نجوم، أركب أفضل السيارات، كان الحمد لله يعني عندي قدرة مالية قوية. فمهما حاول إنسان أن يعوض، ترى هذا التعويض وهمي حقيقة، لأن السعادة في القلب. يعني مهما إنسان راح مكان، هو من جوا ما هم مرتاح نفسيا، يعني
0: مكتئب
2: وبقعد يستمتع. أيوة،
1: أنا أقول أنا ولذلك حتى يعني الشاعر قالوا ولست أرى السعادة جمع مال، ولكن التقية هو السعيد. حتى العبادة، سبحان الله، أنا كنت أحاول أروح مكة والمدينة، يعني راوح بين مكة والمدينة، حتى العبادة لما يكون إنسان مو مرتاح نفسيا ما يستمتع فيها. فالمشكلة هذه إذا كان عندك مشكلة لازم، يعني صعب الواحد يتخطى المشكلة يقول أنا بمشيها بعيش حياتي، لا، ما أبعوض بسافر. مهما رحت وجيت المشكلة تكون قائمة، مثل المرض يقعد معك لما تعالجه. وسلامتكم.
2: وانا اقول الله يجمعك ان شاء الله بينك وبين زوجتك على خير، ويصلح ما بينكم ان شاء الله، ويالف بين قلوبكم، ويزرع بينكم الموده والرحمه والسكينه، ويبعد عنكم اهم اسباب الخلاف والفرقه هذه ان شاء الله. يعني
1: الله وياك يا رب.
2: الله يجبر بخاطرك وخاطرها يا رب. قل امين
0: يا رب. المكالمة الجاية تفرحنا برجعتكم
2: يا رب. يا رب
1: والله خليها هي شارك تجي عشان تقول أنا بشتركم ورجعت للبندرة.
2: بس بندر شكرا لك.
1: طبعا طبعا طبعا طبعا بس في الأخير ما أدري أنا سويت شيء، ما أدري هذا بعض المرات هل أنا ولام عليه ولا لا. طبعا الآن امرأة أجنبية يعني، صح ولا لا؟ بحكم أن خلاص انفصلنا، لكن أنا رجل عاشق عشق يعني، وحب حب عظيم.
2: والله
1: أنا حاط صورتها، أنا حاط صورتها في الجوال، وأحياناً أسمع أغاني، معليش يعني، محمد عبده ولا مثلاً ماجد مهندس.
0: أنت قاعد تشتر الحزن.
1: وحط صورتها وأرسلها لزملائي. فأنا أحياناً أقول له يعني هذه مشاعر لازم تطلع. يعني أحياناً إنسان طبعاً امرأة فوق 50 ولا فوق 50، يعني ما في يعني شيء مثلاً يدعو طمع فيها يعني. فأنا أحياناً أقول ترى الحب إذا إنسان حب، يعني هذه هم قالوا الحب عذاب.
2: انا داري، بس ما ترسل صورة زوجتك لاصحابك. الله يصلحك يا امين بندر. طيب، شو اخبارك غاده؟ شلون امك؟ ما اخذ عبد الله؟
0: ناخذ عبد الله. بس ترى بقول لكم شيء يا جماعه. شوفوا، موضوع كسرة القلب هذه من الاشياء اللي لا يمكن انها تترمم بها الحياه او تجبر، لكن في شيء من عوض الله سبحانه وتعالى في حياتنا متى ما اتسعت الأفق يعني حوالينا، وتسعت دائرتنا، ورأينا الحياة بنظرة الصدر الرحب. يعني صعب جدا انك تتعلق في شخص ومن تحصر حياتك يعني في هالمجال.
2: تدرين عاد

0: بعض الناس سبحان الله يوصل لمرحلة يعني بعيدا عن العشق وكذا والتعلق والذكريات الحلوة، بس أنا يعني اللي يتعب الأطراف إنه ما ينسى أو ما مبقت ينسى المودة والرحمة اللي بينهم، ويبدأ عاد ممكن يفشي أسرار، ممكن عاد يكشف سترها أو تكشف سترها. هذه نقطة مهمة يا جماعة، حط خط رجع لو 1% لأي موقف إن كان بين صح. الأبناء بالرسائل الجميلة، تبقى هذا مع عيالك وشريكة حياتك وكذا. الكلام طبعا يطول، الله يرد إن شاء الله زوجته له إن شاء الله، بس لعل أنا في الأخير مدري ما فهمتها، بس مدري إن شاء الله نفهمتها غلط يعني قال صورة ما صورة كذا، بس إن شاء الله أنه عدت يعني
1: 27 سنة
0: إيه عدت.
1: ليش الناس ينفصلون بعد سنوات طويلة من العمر؟
0: والله هذه عين ما صلت على النبي.
1: لا جد يعني
0: بعلمك حاجة،
1: سنوات طويلة بعدين تكتشفون كم تصفل بعد.
0: تدرين عاد أنا جلست مع أشخاص يعني يقولون، أو جلست مع مرشد يعني أسري، يقول سبحان الله، يقول كل ما يتوقعون أنه يوصلون لهالمرحلة
1: تراكمات.
0: لا بغض النظر عن التراكمات، في ناس تقول انا لا والله بالعكس انا صابر عشان عيالي، ويقول لا صابر عشان
1: تربيت العيال. بعدين قالت مع السلامه.
0: يعني بعضهم المشكله اللي يخلي اذنه مكبرات صوت سواء رجل او امراه. المجتمع احيانا ترى يضرك، السوشيال ميديا ممكن تضرك، الاحداث اللي قاعد تصير في المجتمع ممكن تضرك، حياه الاخرين ممكن تضرك، اني انا افتح عيوني على اشياء يمكن انا افتح لي باب كان مغلق ليش. فمشكلة اليوم البيوت لازم نفهمها، مش قضية المشكلة هو الأساس، إنه البيوت أسرار يا جماعة. مجرد ما نفتح البيت للناس واستشارات للناس، حتى لو كانت مشكلة بيني وبين زوجتي، أنا ليش أفتح باب إني أنا أتناقش مع الآخرين عشان يشور علي؟ أنا كل ما فتحت يعني نطاق حل المشاكل من الآخرين والمشورة، أنا قاعد أضر نفسي. والعكس صحيح، حتى الزوجة بعد تلقى الزوجة عندها قربات مع أخواتها، ثم تتوسع الدائرة إلى صديقاتها ومن بعد صديقات. ترى مو كل، والله
1: مو كل ناصح محب.
0: يا سلام عليك. والأهم من ذلك يا جماعة انتبهوا، لا تطلع مشكلتك من بيتك، حاول تحلها قدر المستطاع بأي طريقة كانت. لا تطلع، وإن طلعت من البيت لا تطلع إلى الأب والأم، لأبوها ولا أمها، خلاص تحلوا المشكلة في إطار عائلي. انتبهوا يا جماعة، ترى قضية المشورة، قضية أنه أنا أرى أنه حلي عند الآخرين، الناس ما تعرف
1: فعلا.
0: ونرجع نقول ترى البيوت أسرار، وهذه كلمة عظيمة لازم نفهمها.
1: البيوت أسرار، وفي شيء من التباعد العاطفي التدريجي بعد سنوات تكتشف أنكم كلم في مجاله يسبح بعيدا عن الثاني. فأنا أتوقع أن هذا أهم سبب في الانفصال بعد سنوات طويلة. ناخذ عبد الله. أوجعنا راس عبد الله وحنا
2: السلام عليكم.
0: بعد نحل مشاكل.
1: عليكم السلام ورحمة الله. علي عبد الله.
2: الله يمسيكم بالخير جميعا، وأسأل الله تكونوا بخير وصحة وسلامة والمستمعين أجمعين إن شاء الله.
1: يا مساء الف، حياك عبد الله.
2: أول شيء والله شدتني مواضيعكم صراحة اليوم، بخصوص موضوع الدعاء أكثر والله اللي شدني. موضوع لا ننسى الأخ اللي كان متصل قدامي، أسأل الله أن يجمعه بزوجته وأولاده إن شاء الله على خير.
1: يا رب.
2: ويلجأ لله سبحانه وتعالى ولا يلجأ للناس أو يفضل للناس أو شيء، خلاص يتكلم الله سبحانه وتعالى ويلجأ له فقط. ومثل ما تفضلت أن البيوت ولا المشاكل تحصل فيها في البيوت وفي الأسر، لكن لا تطلع من البيت أو لا تشكي، تفضل أسرارك أو تقول للناس، لأن الناس تأخذ منك لكن ما راح تعطيك. والحل كله وأولا وأخيرا بيد الله سبحانه وتعالى.
1: صدقت والله يا عبد الله.
2: والشيء الثاني برضو ما ننسى والله دعوة أخوي إبراهيم، 10 مليون الأخت سارة توقع.
1: مسكينة سارة، كلني ناظر للعشرة مليون اللي تبي تجيها.
2: دعوة وإن شاء الله نقول مستجابة، ولكن الله يجزاه خير وياكم والسامعين.
0: أسأل الله.
2: كملتها قالت والسامعين.
0: إيه.
2: يعني هذا شيء حلو منها والله يجزاه خير، يعني إن شاء الله وياكم يا رب والسامعين.
0: يعني
2: شيء لطيف منها قالت والسامعين.
0: عبد الله يعني كل من سمع هالبرنامج إن شاء الله بتعم الدعوة بإذن الله.
1: كل من سمع اليوم أمن.
2: وأبشر بحلاوتكم إن شاء
0: الله. يا زينك عبد الله.
1: تسلم يا عبد الله والله، كلك دوك كريم ما شاء الله، شكرا لك.
2: الموضوعكم اليوم والله جميل، اللي هو الإنسان يشيل هم الرزق والهم الدنيا وهم وهم وهم.
1: وش عبد الله شايل همه اليوم؟
2: والله والله شوف، كنت متوتر أول وأشيل حتى تقاعد يمكن باقي شوي، لكن شايل همه وكيف فمرة من المرات وأنا أقلب في اليوتيوب وأشوف مقاطع كذا، ظهر لي أحد المشايخ حقيقة ظهر أتوقع أن عمره كافي وحاجة، فيقول اختصر الدنيا هذه في 3 أشياء. أول شيء أن الله سبحانه وتعالى يعني ذكر في القرآن الكريم

0: وما خلقت الجن والإنس إلا يعبدون. هذه قاعدة يعني حطها دائما في بالك، لا تنسى الشيء هذا. الله خلق شيء واحد اللي هو للعبادة فقط، أمور الدنيا والرزق وهذه هذه كلها من الله سبحانه. نعم لا تشيل همها يا أخي، خلاص كبر أدماغك على قولتهم وخلك في صلاتك وعبادتك وافعل ما أمر منك فقط.
1: صح صح،
0: الباقي هذا الله بيدبرك فيه.
1: ونعم بالله.
0: نعم اختصارا أخوك، اختصارا أخوك، شوف في ثلاث نقاط الحياة هذه. أول شيء اللي راح، اللي فات الثواني أو الدقائق أو الأيام أو السنين، خلاص راحت وانتهت انطوت. هل بترجع؟ السؤال هل بترجع؟
1: لا،
0: انتهى خلاص، يعني معناته أنه شيء ورا ظهرك.
1: صح.
0: خذ منها الحلو والفائدة واترك منها الشيء اللي عكر مزاجك أو ينكد عليك أو كذا، وانتبه من حاجة واحدة ونقطة واحدة أكد عليها اللي هو جلد الذات.
1: صح.
0: إنك تجلد ذاتك بشيء راح، خلاص أنا ليه خلاص اتركها، شيء راح وانتهى، لا بتقدر تسوي ولا بتقدر ترجع، فهذا شيء وانتهى، ارمى وراك لا تفكر فيه.
1: صح.
0: الشيء الثاني، هل انظام انك بتعيش دقيقه ثانيه يوم سنه؟
1: لا صح،
0: استمتع. ما انت ضامن الشيء اللي قدام يا اخي، مستحيل انك تضمن ايش اللي بيصير بعد ثواني.
1: صح، استمتع.
0: هذا الشيء بيد الله سبحانه وتعالى. صح. واتركه خلاص، اتركه ولا تشيل همه، ولكن تفاءل.
1: يا سلام،
0: خلي التفاؤل دائما في طريقك.
1: والأخيرة،
0: دائما في في في عقلك، دائما في بالك، حتى نفسيتك وهذا بتتغير إذا تفاءلت.
1: يا سلام عليك،
0: بتصير إنسان إيجابي بمعنى الكلمة، تصير إنسان إيجابي
1: والله،
0: حتى اللي حولك وهذا بيستمتعون بالطاقة الإيجابية اللي فيك.
1: أنت الإيجابي والله يا عبد الله، بسم الله عليك ما شاء الله.
0: الله يوفقك. طال عمرك، اللي هي النقطة واحدة اللي هي أنت عايش اللحظة هذه اللي أنت فيها الثانية، اللحظات اللي أنت عايش فيها الآن، هذا اللي أنت تقدر تستمتع فيها وانبسط فيها. واترك يا أخي، دع الخلق والخالق يا أخي، انبسط وعش. يا عندك شيء كويس تقدمه للناس أو شيء، أو اترك الناس في حالها.
1: أنت ذكرتني مقولة، بس بقولها بعد ما خلص منك عبد الله. الله، لا بقولها للمستمعين ولك يا عبد الله، يعطيك العافية على النقطة الأخيرة اللي ذكرتها. الله يبيض وجهك عبد الله، شكرا على المشاركة الثرية، شكرا لك، يعطيك العافية. يعطيك العافية. ذكرني عبد الله بكلمة، أنا كنت طالع من مانشستر رايح ليفربول. طبعا ليفربول طبعا الحادثة اللي وقعت فيها تايتانيك، طبعا قصة تايتانيك السفينة التي غرقت، طبعا السفينة العظيمة. كاتبين عبارة بالإنجليزي، أنت طالع من مدينة مانشستر إلى ليفربول، كاتبين طبعا بترجم لك إياها بالعامية، كاتبين كل ما حصل منك أو حصل معك من أحداث اتركه هنا، أنت مقبل على مدينة جميلة، استمتع بالرحلة.
2: استمتع بالرحلة.
1: استمتع.
2: حلو.
1: إيه عبارة كذا يعني شدتني، اضطرت إني أوقف وكذا وأقراها كذا. ف ليش أنا أشيل هم الرزق ولا اللحظة؟ ولا اليوم الناس ما عاد تستمتع لا بأكل ولا بشرب الشاهي ولا بالطلعة ولا بالجية، حتى بالمكالمة. والله لو أحد كلمك دقيقة وبالك مشهور، والله ما تدري وش قالك. تلقى قالك طيب، تقول وش طيب؟
2: وش طيب؟ أنا ما قلت شيء، عشان طيب.
1: فاحنا مشكلتنا صار بالنا مشغول، تفكيرنا قاعد يسرق من وقتنا ومن لحظاتنا ومن اللحظات اللي ممكن نستمتع فيها. لا والله. صح. بالعكس، اي واحد ممكن يعكر مزاجك، لا افتح له باب، سواء الاشخاص، سواء الافراد، سواء العادات، سواء المواقف،
2: المكان
1: بعد. خلاص انا المكان هذا ما يناسبني، ماني ملزوم اني اجي، الاتصال هذا ما يلزم اني انا ارد عليه، ليش انا قاعد اكل في نفسي وليش انا قاعد اطبطب على هذا وهذا وهذا. خل نفسك دائما متفائل،
2: خذ وخل، هالحياة خذ وخل.
1: صح.
2: مو كل شيء تبي تحط على كتوفك وتمشي، ومو كل شيء تبي تتركه زي ما هو. بعدين لو لاحظت من يوم حنا صغار وش كان حلمنا؟ نبي نكبر.
1: صح.
2: صح ولا لا؟ معتقدين انه هالمرحلة اللي حنا فيها ما هي زينة، بس لما نكبر بتكون الحياة اجمل.
1: يوم كبرنا
2: صرنا نقول يا الله متى نتخرج، نبي نتخرج من الجامعة، نبي نتوظف، الحياة العملية أفضل بكثير من الدراسة، أنك تقعد تغوص بهالكتب طول الوقت وفيها فلوس وما أعرف إيه. توظفت، صار عندك عمل، تصير تقول متى أتقاعد وفتك،
1: يا الله
2: متى يصير عندي الوقت على أني أتنفس. تقاعد، صار عندك الوقت، صرت تشعر بالملل، صرت تحس أنه في أشياء ما عاد تقدر تسويها.
1: صح.
2: ما عاد عندك المتعة يوم أنك طفل صغير، الحين تتمنى أنك ترجع طفل صغير.
1: إيه. إيه كم سنة.
2: ما عندك.
1: صح.
2: لا هم ولا غم ولا وجع ولا مرض ولا أي شيء،
1: ولا مسؤولية. فسبحان الله، دائما الإنسان طماع الإنسان.
2: طماع.
1: طماع. طيب نغير المود نسمع أغنية.
2: يلا نغير المود ونرجع لكم من جديد أصدقائنا اللي حاب يشاركنا. أكيد كل فقرات برنامجنا يشارك بالاتصال على 011 40 53. روح يا مهند هات فاصل.

0: ودي اخر الفاصل دقيقه بس بعد اذنك.
1: بعد
0: اي معلش. لا الله يرضى عليك. انا في بالي شغله سبحان الله على طار الدعوات وكذا او شيء. الله يجعلنا يعني خير ما تظنون. ترى انا دائما اؤمن انه مهما قمت بعمل انساني ولا جبر خاطر ولا موقف ولا لحظه حلوه ولا ابتسامه ولا اي كان طبعا او اي امر من امور الدنيا اللي فعلا فيها جبر خاطر, بعض الناس يقول لا تنتظر دعوة لأن الله عارف وش اللي في خاطرك. بس أنا لما أدعو أو أطلب أحد دعوة ترى أعرف أنه دائما سبحان الله لله نفحات إجابة. والله العظيم
1: أصل العبادة الدعاء.
0: يا سلام عليك
1: يعني الله يعرف اللي بقلوبنا بس لا بد أن احنا نترجى الله في الدعاء.
0: إلا أنه أعرف أنه الدعاء يا أخي خلينا كذا بس نعطيها بمفهوم عشان بس نصح للمستمعين. أنا أحب الصالحين ولست منهم يعني. ترى الدعاء يرد القدر يعني حتى لو رد عليك شيء. ترى الدعاء ممكن الله يعطيك شيء أو ممكن يأخر لك أو ممكن حتى يبعد عنك شر.
1: صح.
0: هي ثلاث إجابات. فأنا لما أطلب منك دعوة أن الله يوفقني ويسعدني, أنا أتمنى أنه دائما أي واحد يطلب من أحد دعوة هو مو قضية هو مش واجب علينا, لكن ترى حط في بالك أن الدعوة من هالدعوات اللي ممكن تصل من أي أحد تصيب نفحة إجابة ممكن تسعدك طول حياتك أو لا تشقى بعدها. فالله يسعدكم يا جماعة يوفقكم.
1: 10 مليون
0: والله إيه وتسافرون وتنادونا معكم ونسافر معكم ونونسكم ونقدم لكم برنامج وش بعد.
1: طيب شو رايك نختبر المستمعين فعلا فعلا فعلا لو صابت دعوتك إبراهيم وواحد كسب 10 مليون كيف ممكن تصرفها بدون لا تشتري أرض ولا عقار ولا تحطها بالبنك ولا

0: مليون إيه، وهل تكفي العشرة مليون هذه أنك ترتب أمورك فيها؟ وين بتوديها العشرة مليون الآن؟ وش ترتيباتك فيها؟ جاتك عشرة مليون الآن، أنا متفائل.
1: إيه؟
0: أول شيء بقولها أنا رتب لك إياها.
1: لا شكرا. أنت جيب. تعرف اللي ربحت المور ربحت ورثت 70 مليون؟
0: لا ما أدري.
1: وبعدين فجأة كذا طفرت بعد الصيفية.
0: إيه هذه قال أسمعتها في محامي في أحد البودكاست. إيه.
1: شلون صرفتها؟
0: ما أدري.
1: شوف أنا لو تعطيني 70 مليون حصرفها مثلها، يعني لو أنا مقررة.
0: شلون تصرف 70 مليون؟
1: تصرف. إيش اللي ما تصرف؟
0: 70 مليون دي ترى.
1: طبعاً.
0: لا أنت بصاحي.
1: شوف أنا سفرتي الأخيرة 70 ألف وصرفتها بلمح البصر ما أدري شلون. فما بالك 70 مليون؟
0: ما تعرف تدير أمورك المالية يا جلنتي.
1: أنا. إيه؟ لا نعرف أدير ما.
0: في ناس تستمتع في حسابها 5000 ريال.
1: والله.
0: إيه.
1: شلون؟
0: معلك بعلمك إياها بعد الفاصل. اسمعوا ونرجع نكمل معاكم على 011 40.
1: يعني الناس لهم 10 مليون وانا تبي تخليني استمتع ب 5000؟
0: لا بعلمك شلون تديرين الخمسة.
1: والله العظيم. رح فاصل يلا.

0: عز النهار. عز النهار.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
2: من وين ما هبت النسمة من هوا بلادي؟ من شمالها لأقصى جنوبها، ومن الخليج في شرقها للبحر الأحمر غربها.
3: أنا سعودية الهوى والهوية، أهلي من الساحل إلي الساحل أبطال.
2: ناخذكم ونشارككم أجمل التفاصيل ومن قلب الرياض، منطلكم آخر أخبارها وأهم فعالياتها وإنجازاتها. هوا بلادي يأتيكم من الأحد إلى الخميس الخامسة مساء.
4: صحتك هي عبارة عن أسلوب حياتك وعاداتك اليومية.
5: جهازك المناعي خط دفاعك الأول.
4: وفي برنامج فيتامين نعزز مناعتكم المعرفية لنمط حياة أكثر صحة.
2: فيتامين يأتيكم الأربعاء 9:15 مساء.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.

عز النهار. عز النهار

0: عودة لكم أصدقائنا، عودة للتواصل معكم بالمزيد. أيضا راح نتشارك، قبل شوي كان من ضمن التعليقات اللي استعرضناها مع أصدقائنا من تناولنا موضوع الهموم وهم الكسب المادي عند الكثير من الناس اليوم واللي شايل هم الرزق، تطرقنا يمكن لدراسة تناولت موضوع السعادة وعلاقتها بالحصول على وقت كافي أو مال كافي. هذه الدراسة يا إبراهيم تقولك أن الأشخاص الذين يملكون وقتا أكثر يشعرون بسعادة أكبر من الذين يملكون مال أكثر.
1: يا سلام،
0: تتفق أم لا؟

0: والكلام ليه تو
1: يا اخي؟ لازم اكون معك في كل شيء.
0: لا انت من شوي قاعد تنظر علينا وعشرة مليون وان شاء الله تاخذ عشرة مليون، الحين صار الموضوع لا والله الوقت تبي وقت اكثر.
1: الوقت ليش؟ لانه لما انا اؤمن بقدراتي وافكاري واعرف قيمه نفسي بعرف ارتب اموري، بعرف كيف اجيب المال، واعرف كيف اتحرك واطلع واروح.
0: اذا ملكت الوقت أطلع. جبت المال
1: صحيح. انا هذه قناعه طبعا، لانه فعلا ترى على يعني في كثير من الاشخاص يحس انه سبحان الله ما يملك الوقت، ولو عنده وقت زي اعتقد ساره مثال في اول اتصال قالت انا اطلع من هنا رايح الدوام الثاني، تقول ارجي تعبانه بس عشان اجمع كم قرش عشان اطلع اسافر ولا ارتب اموري ولا اخذ شقه ولا اطلع لي فيلا، بس انا ما عندي وقت.
0: اوكي
1: ما انا قاعد استمتع.
0: نعم
1: فهمت علي. ولا كليهما
0: كلاهما إيه؟ كليهما. طيب خلينا نطلع من موضوع الفلوس والضغط النفسي والوقت والسوالف، خلينا الى موضوع اكثر جمال واكثر ونس وبيوسع صدوركم انتم الاخوه الرجال. في موقع نشر استطلاع كذا للرأي كان يتكلم عن وسامة الرجال على مستوى العالم. الرجل السعودي وين ترتيبه في يعني
1: وين
0: القائمة؟
1: وين
0: تتوقع؟ عطني ثقتك كذا، وين تتوقع؟
1: أول واحد أنا عندي ما
0: يا رجل
1: مو عندي، عندي اللي يسمعنا كلهم طبعا، كل اللي يسمعنا يتفق معي. إيه بس تكمل النظرية اللي تكلمين عنها، وش وين توصلين؟
0: لا والله أنا كنت بختبر الثقة، بس عموما قالوا لك السعودية تحتل المرتبة الأولى في أكثر رجال وسامة عربيا.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، أنا سعيد في هذا اللقاء وشكرا لكم على هذا الإطراء الجميل، ويعني بما أني أنا مثل الشاب السعودي في هالأثير وهإذاعة الرياض انبسطوا واستانسوا وفرحوا وعيشوا الأربعاء بطعم الخميس، دائما السعودي الأول في كل النجاحات، في الوسامة، في العطاء، في الإنجاز، في الإبداع، في التميز، في يعني ماشي في الإنتاجية. عظيمة عظيمة السعودية
0: في كل شيء،
1: في كل شيء. وعلى فكرة ترى السعودي في كل مكان ما شاء الله تبارك الله، تبينا في الإبداع، في الموهبة، في الابتكار، في ما شاء الله تبارك الله. في شيء ثاني، لأن أنا ودي أحد يصنع يومي، تكلم عن السعودي أكثر. تفضلي
0: أصنع لك يومك.
1: يا ليت
0: مو بس يومك، يوم كل المستمعين الأخوة الرجال. طبعا أنا قد السعوديين يعني متنوعة، ما هي بس جاية على برستيج معين أو شكل معين.
1: إيه؟
0: أنا قد السعوديين في يعني الحلو فيها أنه في هوية سعودية، في أناقة تقليدية أيضا يجمع بين الأناقة التقليدية والأناقة العصرية، سواء كان بالثوب أو الملابس الكاجوال اللي دائما نشوفها فيه. جزء أيضا من الأمور اللي تميز الرجل السعودي هي اهتمامه بالعطور، جزء من المهم طبعا من المظهر الاهتمام بالعطور، وإحنا أهل العطور وأهل العود وأهل المسك والعطور الشرقية بكافة أنواعها، فهنيئا لكم.
1: بس بدي أقول حاجة.
0: قول حاجة.
1: طبعا تتكلمين عن الشاب الرجل السعودي.
0: نعم.
1: وورا كل رجل سعودي امرأة.
0: الله عليك.
1: عظيمة.
0: الله.
1: وأنت مثال.
0: نعم.
1: وجميع النساء العالم السعودية وتحمست
0: أنا.
1: لا والله بالعكس، يعني أنا أؤمن دائما المرأة بأفكارها، أؤمن بالمرأة بانضباط
0: اللي عندها، يعني الرجل وهندام الأنيق ومظهر الرائع هو انعكاس للمرأة المهتمة
1: بلا شك. والله
0: هذا اللي فهمته منك. يعني
1: في شيء ثاني بعد؟
0: إيش
1: انت فهمت شيء ثاني بعد؟
0: لا اقول هذا اللي فهمته منك
1: طبيعي، لانه
0: توصل معلومه انه هذا الاهتمام بالمظهر كانت تقف خلفه امراه
1: طبيعي. فالله اللي يحرمنا من اخواتنا الكريمات السعوديات اللي فعلا يبذلون جهد كبير، واليوم السعوديه حاضره في وتعطي في العمل الدؤوب في كثير من القطاعات. اليوم اصبحت المراه السعوديه وزيره، اصبحت المراه السعوديه مديره، اصبحت المراه السعوديه مؤثره، اصبحت المراه السعوديه لها دورها الهام في خدمه المجتمع، اصبحت المراه السعوديه حتى تقف خلف زوجها ورجلها وأهلها وتمثلهم خير تمثيل في كل النجاحات. فشكرا للنساء السعوديات.
0: الله. كل هذا عشان قلنا أن الرجل السعودي أكثر رجال وسامة.
1: لا للأمانة
0: أمطرنا بالمدح.
1: طيب إذا يبغانا أغنية، يبغانا أغنية كذا نتكس عليها تكفى يا مهندس.
0: فعلا والله
1: يكمل معكم،
0: يعني الرجل إنسان بسيط، كلمة واحدة تسعد.
1: خلاص عاد كافي هذه،
0: خلاص
1: طارع قاله من كثر ما تمدحين.
0: والله العظيم شاش راسك، عطى سامري لو سمحت، فاصل سامري
1: 011 40 5 3.

نرجع لكم أصدقائنا، نرجع لفقرتنا هذه المرة عن أهم المواقف اللي مرت عليكم اليوم، صنعت لكم خلينا نقول تأثير إيجابي أو سلبي، عيشتكم هذه الأجواء، تقدرون تشاركونا فيها على 011-40-5-3. يمكن اليوم إبراهيم بدينا برنامجنا بموقف أي نعم بسيط، لكن عمل حلقة كاملة متكاملة أثرت صراحة اتصالاتكم ومشاركاتكم حلقتنا وموضوعنا اليوم اللي استلمناه من خلال قصة. يعني مريت في أحد المواقف اليوم وشاهدت قديش الشخص هذا مستمتع بحياته ومبسوط رغم الأجواء الحارة والصعاب اللي يعانيها، لكن قدر أن هو يستشعر جمال الحياة

0: عن مواقفكم أيضا نتحدث، تقدرون تشاركونا فيها.
1: أنت الموضوع ولا نكمل
0: حق رضا؟ روح في المواقف اليوم.
1: إيه المواقف اليوم، إيه هذا موقف صلعنا منه حدث وموضوع الحمد لله، كانت مشاركات ثرية وحلوة وجميلة، ثم دخلنا في الدعوات. أنا بس على زميلي بلال أبو محمد، بلال الجابري اللي يسمعنا يسأل. طبعا بلال الجابري هذا من الأشخاص أكثر واحد يوعدني حلو، عشان أنا لأن أنا قاعد يكلمني على السناب شات، فقلت فرصة إني أنا أتكلم معه، قال أنا ترى أسمعك، ففرصة إني أفضفض شوي، فضفضت الخاطر.
0: وجه له تحية بلال، إيش بينكم؟
1: أقول بلال أكثر واحد يوعدني ويسحب علي، والحين يقول لي لا راسل لي
0: سناب. منعنا من الفضفضة.
1: لا والله، لا راسل لي يقول لي يا أخي وينك أنت يا أخي، اسأل وينك فيه وذا. بلال أنت اللي وينك؟ طيب ما علينا خلاص تجاوز بلال. وش وين وصلنا فيه؟
0: روح لمواقفكم طبعا اللي حاب يشاركنا فيها اليوم 011-40-5-3. اتصال معنا نوال.
2: هلا، السلام عليكم.
1: السلام ورحمة الله وبركاته.
0: السلام،
2: مساكم الله بالخير. وأنا ما جل على هالموقف.
1: ايش موقفها؟
0: اتصالك يجي متأخر.
2: والله من الساعة واحدة داقة، بس الله يصلح مهند.
0: لا عادي، تقدرين تشاركينا حتى في ترند اليوم. كنا نتكلم عن الأكثر الأشياء اللي نشيل همها في حياتنا، وقديش الله ييسرها ويسهلها بفضل الدعوات. نعم،
2: أخباركم اليوم؟
0: احنا تمام، انت كيفك اليوم؟
2: ماشي الحال الحمد لله.
0: وصلتوا 50؟ قالوا الشرقية اليوم تبي توصل 50، صدق هالكلام ولا لا؟
2: والله فوحة فوحة مرة.
0: الله يعين يا رب.
2: يلا الحمد لله، لكن على كل حال
0: الحمد لله.
2: انا اقول الله يعين الله في الشوارع صراحة، اللي يشتغلون برا الله يعينهم.
0: والله المفروض يتحول العمل عن بعد في مثل هالأجواء الصراحة.
2: المفروض صحيح، والله المفروض غير. أنا وأنتي نتمنى، لكن بعد الوزارات ما ندري وش قراراتها.
0: يلا لعل في الأمر خير. قولي لنا يا نوال، إيش حابة تشاركينا فيه اليوم؟
2: ما أدري وش أنتم قولوا لي، وأنا
1: حنا نقول. تقول عني ما تقول. تقول عني ما تقول، صوب كم صعب الوصول.
2: صعب الوصول. أي والله.
1: واللي ما يطول العنب
2: صعب صعب.
1: واللي ما يطول العنب حامض عنه يقول. حامض عنه يقول. وش الشيء اللي
2: تحطون النمثل؟
1: لا لا نوال، وش الهم اللي مو بالهم، وش الشيء اللي شاغل بالك وتحسين انه انت ما زلتي ترتبينه وتتابعينه، وتحس انه في عثرات وما يرجع الشيء، ثم تبدا تفكرين في شيء شاغل بالك؟ وش اللي شاغل بالك؟
2: والله الحين يعني نوعا ما في شيء يعني لديك درجة شاغل بالي. يعني في الماضي يعني في كم قبل كم سنة كنت مشغولة في شيء، الحين الحمد لله يمكن شيء بسيط الله يعني.
1: وش قال عبد الله؟
2: إن شاء الله.
1: عبد الله وش قال؟ عبد الله شارك معنا، قال الماضي وراح.
2: لا أقول لك

0: الشكر حتى دي الفترة بعد في حاجة يعني شغلتني شوي بعد التحاليل بخصوص ارتفاع نسبة مخزون السكر، ففعلا سبب لي أرق كبير خلال
1: لا لا لا
0: يعني ده الشهر اللي طاف، بس الحمد لله طلعت النتيجة اليوم الحمد لله رب العالمين، يعني قدرت أنزل المخزون يعني الحد اللي هم يبغونه الحمد لله رب العالمين.
1: أول شيء ودي أقولك شغلة نوال،
0: قول
1: أنت قاعد تفضلين تطلعين اللي في قلبك، أول شيء الله يجعل ما أصابك بردا وسلاما،
0: ثانيا
1: الواحد سبحان الله يمر بمواقف لازم يكون قنوع عشان ما يقعد ياكل في نفسه.
0: الحمد لله. لا
1: والله
0: هذا اللي قلت لك، انا انسانه قنوعه وراضيه
1: والله، استمتع بالحياه
0: والله العظيم، اي شيء يصيبني ما ازعل ولا اتكدر ولا اقول
1: تجبيني
0: ليش وليش، لا والله عن جد والله يعني حتى زميلاتي يستغربون مني، يعني لهالدرجه انت ما تخافين لهالدرجه ما تجي، خلاص هذا الامر
1: اللي تقول لك اللي تقول لك ما تخافين وتحاول تسقط عليك، هذه باحترام الشديد انا ما ابغاكم احضر شر، هذا ما تبي لك الخير والله العظيم.
0: ناس وايد يعني في ناس
1: استمتعي وانبسطي بالرحله وانت عظيمه
0: بالعالم. بالعكس انا قلت لك من البدايه انسان مثل قناعتي والله العظيم ما تجد
1: والله صراحة. انا وهذا كلام لك بقول الحين تحت الهواء، مو تحت الهواء بعد ما اقفل منك نوال، اسمع الكلام اللي بقوله. شكرا لك نوال، يعطيك العافيه. بقوله بيك تسمعينها ها. طبعا هذا رسالة للنوال ولكل اللي يسمعنا أو يعاني من مشكلة صحية أو لا سمح الله مر بعارض صحي. والله أنا سافرت مع واحد أمسي عليه، عبد الله المحسن، هذا الرجل العظيم أبو حمد مثال عظيم للشخص المتفائل، طاقة إيجابية، حضوره مميز، هب ريح، مستمتع بالحياة، يحب السفريات، يعاني من أمراض السكر والضغط والكوليسترول، ومرتب أمور علاجاته معه، وتشوفه أصلاً يقول أنا أصبت وراثة ما مب... يعني أنا رجل رياضي وأكلي صحي، لكن سبحان الله يقول الموضوع اللي عندي صار وراثي.
2: طب كيف صحته في حال السفر؟ يقولك السفر يسبب يعني يرجع الضغط معدل طبيعي، السكر الى معدل طبيعي،
1: اقول لك لدرجه انه تقعد 3 ايام 4 ايام يقول ما
2: يقص السكر
1: ما يحتاج. انا اقول لا تاخذ، مو قضيه ان نقول لا تاخذونه وخذوه، يقول انا مستمتع، يقول انا ليش اتعب نفسي، ما احتاج علاج، احس اني مرتاح، انا قاعد بديت اطيب مثل ما قال ماجد المهندس، اي بديت اطيب استمتع. اقول والله هذول التعابة قاعد اشر عليهم، اللي ما ياخذوا علاج هذول التعابة متسدحين، وهو ما شاء الله تبارك الله مرتب الامور هذا، يقول أنا ما عاني شيء، يقول أنا ماشي على العلاجات، بس قضية إني أنا بس أحافظ على صحتي، أنا ماشي على العلاجات، أمارس كورة وأمارس رياضة، أكل اللي أبي، مستمتع، بس قدر إنه أنا الموضوع صار عندي وراثي، ليش أنا أتضايق؟ ليش ما أستمتع؟ ليش ما أسافر؟ ليش ما أجي؟ والله والله لو أحط الرجل هذا بين 6 أشخاص وحنا نطلع دائما 4 أو 5 أشخاص، والله شوف أنا أحلف بالله تقول ما شاء الله تبارك الله هذا الأصح فيكم. لا لبس
2: عشان نظام حياته
1: ونفسيته بعد.
2: حلو. تصدق يا أخي مر علي خبر
1: إيه
2: يضحك ويحزن.
1: وش
2: تعرف الأخبار اللي تجي كذا اللي ما تمتلك شعور معين تجاهها؟ هذا شخص الله يعني يبعد عنه جميعا يا رب الشر، أصيب بالسرطان وقاعد يتعالج 7 سنوات، هو عايش في حالة نفسية مربكة وتعب جسدي طبعا، وفي أحد دول أجنبية. تخيل بعد 7 سنين من العناء، تخيل طلع أصلا ما هو مصاب بالسرطان وكان تشخيص خاطئ،
1: وعايش 7 سنوات في
2: هم. عاش من الهم، نزل وزنه، اختبصت حياته، جاه ضغط، جاه ما بقى مرض ما جاه، لأنه شال هم المرض الوهمي اللي خلوه يعيشه وهو أصلا ما هو عنده عبر تشخيص خاطئ.
1: مصيبة يا أخي.
2: فصناعة الوهم تجي من خلال انه يجي يقول لك انت اي ترحب بالفكره، هذه بدايه صناعه الوهم بداخلك. شفت كيف؟ والله شيء حزن. انت حزنت ولا فرحت يوم عرفت ما في؟
1: انا اول شيء فرحت انه ما في الا العافيه، بس اللي حزنني انه قاعد ياكل في نفسه 7 سنوات ورحب بامراض هو ما كان فيها الامراض، يعني بسبب فكره سيئه في حياته. ليش ما استمتع انا؟ ليش ما اعيش حياتي؟ وترى على فكره اغلب الناس يعني في الطب التلطيفي يقولون والله الناس شفيوا بسبب الكلمة الحلوة بالعبارة صحيح. الزينة، حتى لو ما في الحاول، ترى أنت تصنع من نفسك حياة، أنت تصنع من نفسك شعور. أنا ودنا نتفلسف بس ما ودنا نطول على حسن. حسن مساء الخير.
3: أي ما تطول، أي ما تطول.

0: نومك.
1: هذا جزاتي
0: مجاني النوم يا ابراهيم.
1: هذا جزاتي ان انا قاطعت خالد.
0: انا ايش عقب هذا مجاني النوم
1: وكذا. انا اسف انا اسف.
0: اول شيء كل عام وانتم بخير. انا ما كلمتكم انت والاخت خالد. بعدين انت قاعد تمدح واحد شكله ابراهيم انه وديك ببلاش محمول مكفول.
1: والله
2: هو لي سفره دائما. هو لي مفهومه واضحه.
1: والله يا ابو علي حسن
0: على المدح صراحه ما ادري انا
1: حسن ما شاء الله انا اعتبره مثال اقول حتى
0: بعد.
1: والله العظيم ابو علي
0: هلا.
1: والله اقول ما شاء الله يعني اقول هذول المرضى ما هو بنت. هو قال اصلا انا ما اعتبره مرض مزمن. هو مقتنع يقول ما في شيء بس وراثي وما جاني من سلوكيات الحياة. بس أنا مستمتع بالحياة عادي ليش أزعل. والله يسافر ويروح ويجي ويتمشى ومستمتع.
0: طيب اسمع أبو
1: تركي. تركي
0: وتركي حبيبي أول شيء شوف أنا عندي مبدأ في السفر. إذا ما نتكلم عن السفر اسمحوا لي أتكلم عن موضوعكم عن قصة ولا إيش أذكروني عشان
1: لحنا تكلمنا عن الرضا رضا النفس يعني والقناعة
0: ما عليه بتكلم. بس أنا أقول لك حاجة على طاري السفر.
1: قل.
0: أنا عندي مبدأ لدي اختبر واحد في السفر. أول شيء وديه داخل المملكة سفرة. إذا نجح وديه دولة خليجية.
1: يا سلام.
0: نجح دولة عربية. نجح آسيوية وربية. هذا مبدأ. وانصحك يا إبراهيم تتبع المبدأ وانت وغادر.
1: أتفق معك.
0: هذا زين الفكرة حلوة.
1: عشان أنا أتفق معك والله. أنت الآن إيه؟ انت ضيقت صدري حين أنا بسافر مع ناس أول مرة أسافر معهم برا.
0: ودى جدة قبل
1: ما وين ودي جدة الحين.
2: لا اطلع معه للبر اكشف معه
1: اول اول طلع اول طلع اول طلع لي دوليه يا ربي انا تعب.
0: طيب اسمع ابراهيم البر عندكم الاستراحات بعد
1: كفيله كفيله
2: هذا زي اللي ترقب التزكيه.
1: لا كفيله اقول حسن كفيله هالبر نتعرف على شخصيته
2: طبعا.
0: لا هذا شوف عشان لو ما نجح أبد أمشي خلاه ويتصرف عاد ويجي يمشي.
1: المشكلة التذاكر ما في استرجاع. أنت ضيق صدري يا أبو علي.
0: يا إبراهيم ما شاء الله عليكم. بس أنا ترى من ساعة وتتكلم عن الشخصيات والوسامة وكذا أنت ودي تقول يعني المرأة وكذا وزوجها ورجلها. زوجها نفس رجلها. طيب ليش شلون زوجها ورجلها تقول؟
1: أنا قلت زوجة والله. أيوة وانت قاعد تدقق وراي بعد
2: ضاعت علومة يا رجل. يوم مدحنا الرجل السعودي ضاعت علومة.
1: لازم تقفل عشان ما أطاق وياك. يلا
0: لا لا بالعكس. بس أنا أقول اللي اختار غادة معك إبراهيم لأنك ما شاء الله عليك تحمس وغادة تهدي. أنت تحمس وغادة تهدي فبالعكس كابل ممتاز. الله يوفقك.
1: الله يوفقك. تسلم يا حسن شكرا.
0: مع السلامة.
1: فاطمة مساء الخير.
3: أهلا والله.
1: أهلا والله. أحلى شيء نختم معك يا فاطمة دايم.
3: الله يرضى عليك. والله قبل شيء يقول مهند لو حسن اخر اتصال ما راح ارد عليه. قلت لا زين رديت.
1: يلا تفضل.
2: يلا حلو عندنا دقيقتين يا فاطمه ايش حابه تشاركينا في تفضلي.
3: ما راح اطول عليكم اجل دامني اخر اتصال كذا باختصر. شوفوا انا اتصلت تكلمون عن الدعاء وكذا تذكرت موقف صار لي مع الدعاء. انا قبل تقريبا 8 سنوات سمعت عن فضل الدعاء في الملتزم في الحرم في مكه. انت قلت سمعت عنه؟
2: اي نعم.
3: الملتزم اللي هو يجيك من الحجر الأسود إلى باب الكعبة تمام. وكنت توني عارفة هالمعلومة قبل 8 سنوات تقريبا. المهم ثواني معلش في وقوف في الطريق. المهم تكركب تكركبتوني دقيقتين. يا الله
1: يلا معك إلى 50 يلا
3: الله يرضى عليك. المهم أقول لكم سمعت بفضل الدعاء وقمت حجزت لي رحلة وكان بخاطري دعوات كثير. حجزت لي رحلة على مكة 3 أيام ويكند تمام
1: لحالك.
3: الا اني اوصل للملتزم هذا. لا طبعا كان معي زوجي فقلت ابي الملتزم هذا. اول يوم ما ضبط معي ما قدرت اوصل طبعا زحمه. ثاني يوم ثالث يوم كانت رحلتنا بالليل ومسلمين الفندق الظهر. قلت بنزل اصلي الظهر في الحرم وبروح الملتزم يعني فاهم خلاص انا حاجه علشان هالملتزم
1: ما شاء الله.
3: اي والله اصلي الظهر. لا وهم قبل صلاه الظهر كذا تقريبا رحت الين الملتزم والحمد لله مع الزحمة دخلت تمام. المهم أول ما وصلت حاول دعيت 3 دعوات خلاص. دعيت لأمي بعدين لأبوي بعدين سبحان الله أبي أدعي لنفسي في شخصية معينة ظلت تتكرر في ذاكرتي. أدعي لفلانة أدعي لفلانة كأن أحد قاعد يحرص عليني أدعيلها.
1: يا سلام
2: صارت معنا كثير. فجأة يخطر على بالك إنسان سبحان الله
3: يخطر على بالك شخص يعني كل سبحان الله. المهم قلت خلاص فطلع أدعيها بسرعة علشان إيش أخلص وأدعي لنفسي عرفت. قمت ودعيت لها دعوة سبحان هي بخاطرها هالدعوة سبحان الله
1: ما شاء الله.
3: المهم وخلصت دعوتي لها ويقومون يسحبوني

0: سبحان الله. اهم شيء النيه في القلب.
1: نعم. انهارت يعني انت مستوعبيني حاجه رحله عشان ادعي نفسي ولا دعيت نفسي. المهم سبحان الله قلت يلا خليها ادق عليها وبشرها وانا لسه في الصحن نفسها. قلت ببشرها اني انا دعيت لها ما دامني داعيه وادق عليها. الو فلانه كيف الحال اخبارك؟ انا مكة الآن وترين وصلتي والملتزم ودعيت لك. سبحان الله كنت يعني مرة تتكررين علي يعني شيء مو طبيعي لدرجة أني حتى أنا نفسي ما دعيت نفسي. قامت هي بكرت وانهارت كده وقالت تدريني أمس خاتمة القرآن بالليل وصليت الوتر ودعيت يا رب أنك تسخر لي خلقك يدعو لي.
2: لا الله صعبت الدعوة ودعيتي لها. يلا
1: سبحان الله كيف الله سخرني لها
2: بدعوتها.
1: أيوة ما حال عليها الخير
2: لله نفحات إجابة.
1: أيوة والله إلا وشفت كل دعواتي الثلاثة.
2: طيب فاطمة
1: هالموقف هلا
2: أنا بحجز لك على حسابي.
0: دعينا
2: على حسابي.
0: أنت تحجز لو أنا الإقامة على حسابي
2: بعد بيض الله وجهك هذا. وين تبين برج الساعة؟ وين تبين؟ أنا بحجز لك يلا بنختم يلا. متى تبين تسافرين؟ حجزك على حسابي
1: على الويكند الجاي ما عندكم معنا بعد الاختبارات.
2: لا أصبر يا عاد تدعينا بس مو
0: أنا أخاف يخلص وقتها وما دعت لي.
1: لا الله يسخر لكم خلقه ان شاء الله يرزقكم ويحقق لكم كل امنياتكم. بس يعني ذكرت سالفه الدعاء ذكرت هالموقف سبحان الله.
0: الله يجزاك خير يا فاطمة يا رب. بالعكس ترى على فكرة يعني كثير من الأشياء نرزق فيها لأن احنا نتمنى الخير للآخرين. تمنى الخير أكيد. للغير يجيك الخير يعني أضعاف المضاعفة. شكرا يا فاطمة. شكرا لكل أصدقائنا اليوم اللي شاركونا في عز النهار. يعطيكم ألف عافية. وصلنا الختام.
2: شكرا لكم. وصلنا الختام. شكرا زميلتي غادر علي. شكرا زميلي مهند من الإخراج مهند الويم. يعطيك العافية جميل. شكرا لكم مستمعينا في الأربعاء بطعم الخميس. غدا حلقتنا الأخيرة في نهاية الأسبوع.
0: الأخيرة؟
2: يعني الحلقة الأخيرة نهاية الأسبوع.
0: أخي كلمة أخيرة تخرع.
2: والله الحلقة الأخيرة في نهاية الأسبوع. فالموعد يتجدد الأحد. كان معكم إبراهيم المعيدي وفي أمان الله.
0: نلقاكم على خير بكرة إن شاء الله في حلقتنا الأخيرة.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: تمام الثالثة مساءً، الساعة الآن في استديوهاتنا في إذاعة الرياض. أهلا بكم مستمعينا الكرام في نشرة الأخبار، يقرأها على مسامعكم خالد بن عبد الله الغانم، والبداية بعناوينها. خادم الحرمين الشريفين وولي العهد يهنئان الرئيس البرتغالي بذكرى اليوم الوطني لبلاده. إطلاق منظومة ديوان المظالم 2030 لرسم مستقبل القضاء الإداري. أمير المنطقة الشرقية يدشن الخطة الاستراتيجية للإمارة لتعزيز كفاءة العمل المؤسسي. بدء اجتماع المجلس الوزاري 67% لمجلس التعاون في البحرين. إلى التفاصيل. هنأ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، هنأ الرئيس البرتغالي أنطونيو خوسيه سيغورو بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده، وأعربت القيادة عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بدوام الصحة والسعادة لفخامته ولحكومته وشعب البرتغال الصديق اضطراد التقدم والازدهار. تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، تستضيف المملكة غدا أعمال الدورة 39 لمؤتمر الاتحاد البرلماني العربي الذي ينظمه مجلس الشورى والاتحاد البرلماني العربي عبر الاتصال المرئي بمشاركة رؤساء البرلمانات والمجالس التشريعية العربية وممثل عدد من المنظمات. انطلق في البحرين اجتماع المجلس الوزاري 67% لمجلس التعاون برئاسة وزير خارجية البحرين. هذا وأكد أمين مجلس التعاون جاسم البديوي بأنه سيعقد اليوم الاجتماع الوزاري المشترك الثالث للحوار الاستراتيجي الخليجي الكندي الذي سيتم من خلاله مناقشة عدة موضوعات أهمها بحث سبل تعزيز التعاون المشترك. أعربت دولة الكويت عن إدانتها واستنكارها لاستمرار الاعتداءات الإيرانية الآثمة والمتكررة عليها، والتي كان آخرها اليوم في تصعيد جديد يضاف إلى سلسلة الاعتداءات الإيرانية المتواصلة، ويعد تماديا خطيرا يعرض حياة المدنيين وسلامة المنشآت الحيوية والسكنية للخطر. وأكدت وزارة الخارجية الكويتية أن تكرار هذه الاعتداءات يعكس نهجا عدوانيا منظما وانتهاكا صارخا لسيادة دولة الكويت، وخرقا فاضحا لقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وتقويضا للجهود الرامية إلى خفض التصعيد في المنطقة. وشددت على احتفاظ دولة الكويت بحقها الكامل في اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لحفظ أمنها والدفاع عن أراضيها ومنشآتها الحيوية وفقاً للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. وفي شأن ذي صلة، دخلت المنطقة منعطفاً أمنياً خطيراً إثر اندلاع أكبر مواجهة عسكرية ومسلحة بين الولايات المتحدة وإيران منذ اتفاق البلدين على وقف إطلاق النار في أبريل الماضي، إذ أعلن الحرس الثوري الإيراني عن شن هجمات واسعة استهدفت قاعدة أمريكية وعددا من دول المنطقة. المزيد عن هذه المواجهات في التقرير التالي.
2: رغم تبادل الضربات بين واشنطن وطهران ما أثار المخاوف من انهيار وقف إطلاق النار، أكدت مصادر أمريكية بأن وضع المفاوضات لم يتغير رغم الضربات. ولفتت المصادر إلى أن الرئيس دونالد ترامب يعتقد أن الاتفاق مع إيران قريب رغم الضربات الانتقامية، فيما اعتبر المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أن طهران بحاجة إلى إعادة تقييم وضع المفاوضات مع الولايات المتحدة في أعقاب الاشتباكات التي وقعت ليلاً. وكان نائب الرئيس الأمريكي أعرب عن تفاؤله بإمكانية التوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران في المستقبل القريب. وشنت الولايات المتحدة غارات على مواقع عدة في الجنوب الإيراني إثر تأكيد الرئيس ترامب أن طهران أسقطت طائرة هليكوبتر أمريكية من طراز أباتشي في مضيق هرمز، ما زاد من الشكوك التي تكتنف آفاق السلام بين البلدين. وشكل هذا التصعيد مزيدا من التعقيد على مساعي التوصل لاتفاق بين واشنطن وطهران ينهي الحرب التي تفجرت في 28 من فبراير الماضي، على الرغم من تكرار الرئيس الأمريكي عشرات المرات خلال الفترة الماضية قرب التوصل إلى اتفاق بين الجانبين. فهل تكشف لنا الأيام المقبلة جدية المفاوضات بين واشنطن وطهران من عدمها؟
1: محلياً أطلق ديوان المظالم منظومة ديوان المظالم 2030 للريادة وتعظيم الأثر، وتهدف المنظومة إلى رسم ملامح المرحلة المقبلة للقضاء الإداري من خلال رفع رضا المستفيدين عن الخدمات وإجراءات التقاضي وتقنياته وتطوير الأنظمة والإجراءات القضائية وتمكين التقنيات الحديثة وتنمية القدرات البشرية والقضائية، بما يعزز كفاءة الأداء ويرفع جودة المخرجات.
3: تتجه رؤية منظومة ديوان المظالم نحو ترسيخ الريادة في القضاء الإداري وتعظيم أثره في تعزيز قيم العدالة والاستقلالية والشفافية، مستندة إلى محاور رئيسة تشمل الحوكمة والتميز المؤسسي والابتكار والتواصل الفعال، إلى جانب توظيف التقنيات الناشئة وتعزيز الاستدامة التنظيمية والمالية، بما يسهم في تطوير منظومة العمل ورفع كفاءتها وتحقيق مستهدفاتها المستقبلية. تهدف منظومة ديوان المظالم إلى رفع رضا المستفيدين عن الخدمات وإجراءات التقاضي وتقنياته وتطوير الأنظمة والإجراءات القضائية وتمكين التقنيات الحديثة وتنمية القدرات البشرية والقضائية، بما يعزز كفاءة الأداء ويرفع جودة المخرجات، امتداداً لمسيرة التطوير المؤسسي في ديوان المظالم، حيث أسهم في إعدادها نخبة من الخبراء والمتخصصين في مجالات القضاء والتقنيات وريادة الأعمال والموارد، بما يعزز مكانة ديوان المظالم ويؤكد حضوره إقليميا ودوليا.
1: دشن صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز أمير المنطقة الشرقية الخطة الاستراتيجية، وأكد أمير المنطقة الشرقية أن التخطيط الاستراتيجي يعد ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المؤسسية المستدامة، مشيرا إلى أهمية العمل وفق منهجيات واضحة وأهداف محددة ومشيرات أداء دقيقة تسهم في قياس الإنجاز وتحسين النتائج، منوها بضرورة تكامل الجهود بين مختلف القطاعات الحكومية وتعزيز الشراكات الفاعلة. وأفاد أن الخطة الاستراتيجية ستسهم في تعزيز كفاءة العمل المؤسسي وتطوير الخدمات ورفع مستوى التكامل بين الجهات، مؤكداً أن الاستثمار في القدرات البشرية وتبني أفضل الممارسات الإدارية يمثلان ركيزة أساسية لتحقيق مستهدفاتها بكفاءة واستدامة. أعلنت شركة المياه الوطنية انتهاءها من تنفيذ مشروعين لشبكات الصرف الصحي بمحافظة الدوادمي بمنطقة الرياض بتكلفة قاربت 179 مليون ريال، وأوضحت أن المشروعين تضمنا تنفيذ ما يزيد على 183 كيلو مترا من خطوط وشبكات الصرف الصحي بهدف إيصال الخدمة إلى المستقبل.

مستفيدين في أحياء متفرقة بمحافظة الدوادمي، ودعت المياه الوطنية عملاءها في المحافظة إلى طلب الخدمة من خلال قنواتها الرسمية، سواء من تطبيقها الإلكتروني على الهواتف الذكية أو فرعها الإلكتروني. تستعد وزارة البيئة والمياه والزراعة لإطلاق النسخة الأولى من أسبوع المياه السعودي خلال الفترة من 28 من يونيو إلى 2 من يوليو القادم بمدينة جدة، في خطوة تعكس توجه المملكة نحو تعزيز حضورها الإقليمي والدولي في قطاع المياه، وقيادة الجهود الرامية إلى تطوير حلول مبتكرة ومستدامة لمواجهة التحديات المائية العالمية. ومن أخبارنا الرياضية، تعادل المنتخب السعودي الأول لكرة القدم سلبياً مع نظيره السنغالي في المباراة الودية التي جمعتهما على ملعب سان أنطونيو بولاية تكساس الأمريكية ضمن برنامج الإعداد لكأس العالم 2026، ويأتي اللقاء ضمن المرحلة الأخيرة من برنامج إعداد المنتخب السعودي للمشاركة في نهائيات كأس العالم التي تنطلق غدا والتي

والمكسيك. حقق فريق سفارة المملكة لدى الولايات المتحدة لقب بطولة كأس السفارات بعد فوزه في المباراة النهائية التي أقيمت بالعاصمة الأمريكية واشنطن ضمن الفعاليات المصاحبة لسلسلة مباريات الكونغرس لكرة القدم التي تنظمها مؤسسة كرة القدم الأمريكية. أعربت سفارة المملكة في واشنطن عن فخرها بأداء الفريق وتحقيقه البطولة. أطلقت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة المدينة المنورة الأكاديمية الرياضية التعليمية بوصفها نموذجاً وطنياً يهدف إلى اكتشاف ورعاية المواهب الرياضية وتوفير بيئة تعليمية متخصصة تجمع بين التحصيل الأكاديمي والتدريب الرياضي وفق أفضل الممارسات. وتستهدف الأكاديمية 300 طالب من الصف الرابع الابتدائي حتى الصف الثالث المتوسط موزعين على 12 فصلاً دراسياً، بما يسهم في تنمية قدراتهم الرياضية ومواصلة مسيرتهم التعليمية في آن واحد. في الختام تذكير بعناوين النشرة: خادم الحرمين الشريفين وولي العهد يهنئان الرئيس البرتغالي بذكرى اليوم الوطني لبلاده. إطلاق منظومة ديوان المظالم 2030 لرسم مستقبل القضاء الإداري. أمير المنطقة الشرقية يدشن الخطة الاستراتيجية للإمارة لتعزيز كفاءة العمل المؤسسي. بدء اجتماع المجلس الوزاري 67 بعد 100 لمجلس التعاون في البحرين. نهاية النشرة وإلى أسواق ومؤشرات.

0: أبرز الشركات التي كانت في صدارة الشركات الرابحة، فكانت تدوير الأولى ارتفعت بنسبة 11.95 بسعر 4.59 ريالات، ثم فاد التي ارتفعت بنسبة 10.29 بسعر 75 ريالا للسهم، ثم المحافظة ارتفعت بنسبة 9.84 بسعر 27 ريالا و68 هللة، ثم رواسي ارتفعت بنسبة 9.83 بسعر 3 ريالات و80 هللة، ثم مياه الجوف ارتفعت بنسبة 9.25 بسعر 2.48 ريالا. أما أبرز الشركات الخاسرة في هذا اليوم، خالد ظافر وإخوانه خسرت بنسبة 9.79 بسعر 14 ريالا و38 هللة، ثم الأعمال المتعددة انخفضت بنسبة 7.20 بسعر 7 ريالات و61 هللة، ثم الوطنية للبناء والتسويق انخفضت بنسبة 7.7% بسعر 39 ريالا و96 هللة، ثم بلسم الطبية انخفضت بنسبة 6.99 بسعر 22 ريالا و50 هللة، ثم اسمنت ينبع انخفضت بنسبة 6.45 بسعر 15 ريالا و51 هللة. شكرا لكم مستمعينا على طيب المتابعة، وإلى اللقاء.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
2: مستدام.
3: مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، أهلا وسهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي مستدام عبر أثير إذاعة الرياض. في كل أسبوع مستمعينا نقرب لكم هدفا من أهداف التنمية المستدامة، ونحاول أن نقرأه من زاوية تمس واقعنا اليومي. حلقة اليوم تأخذنا إلى نقطة البداية الحقيقية لأي اقتصاد قوي، ألا وهو المدرسة. الحديث عن العمل والإنتاجية غالبا يبدأ من سوق العمل، لكن الحقيقة أبسط من ذلك، فكل مهارة في سوق العمل بدأت يوما ما داخل فصل دراسي. الهدف الثامن من أهداف التنمية المستدامة يتحدث عن العمل اللائق ونمو الاقتصاد، لكن تحقيقه يبدأ من سؤال مهم: هل المدرسة تجهز الطالب للحياة أم للاختبار فقط؟ ضيفنا اليوم هو الأستاذ عبادة الأنصاري، وهو تربوي متخصص في تطوير المدارس الخاصة، وله تجربة في ربط التعليم بالواقع وتحقيق نمو مستدام داخل البيئة التعليمية. فأهلا وسهلا بك أستاذ عبادة.
4: مرحبا دكتور سليم، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير، ونتشرف بالإثراء معكم في هذا البرنامج وفي هذه الحلقة الرائعة.
3: الله يحييك. خلينا ندخل مباشرة أستاذي الكريم، ويعني نتحدث عن الاستثمار الكبير في التعليم، ونتحدث بصراحة أنه يعني بالرغم من هذا الاستثمار في التعليم وما ينفق، يعني ما زالت هناك فجوة واضحة. المملكة تصرف ما بين 5% إلى 6% من ناتجها المحلي على التعليم، وهي نسبة طبعا مرتفعة عالميا، ومع ذلك يشير كثير من أصحاب العمل إلى صعوبة في إيجاد كفاءات جاهزة للسوق. في المقابل أيضا ارتفعت نسبة توظيف الخريجين خلال 6 أشهر إلى أكثر من 44% بعد أن كانت يعني 13% فقط قبل سنوات قليلة، وهذا يعني تحسن كبير، لكنه يكشف أن الطريق يعني ما زال طويل. من واقع خبرتك، أين تكمن الفجوة الحقيقية بين مخرجات التعليم العام واحتياجات سوق العمل؟
4: أعتقد أن الفجوة الحقيقية لا تكمن في التعليم بحد ذاته، وإنما في سرعة تغير سوق العمل مقارنة بسرعة تطور الأنظمة التعليمية. التعليم اليوم أو التعليم العام عندنا اليوم يؤدي دورة مهمة في تأسيس المعرفة والقيم والانضباط، إلا أن سوق العمل اليوم كذلك لم يعد يبحث فقط على الشهادة وعلى المعلومات، بل على المهارات والجاهزية والقدرة على التعلم المستمر. معنى آخر بعض الطلاب

0: لا بيتخرجون لديهم رصيد معرفي جيد، لكنهم يحتاجون إلى مهارات إضافية مثل التواصل، حل المشكلات، العمل ضمن فريق، استخدام التقنية والمرونة في التعامل مع المتغيرات. وأرى أن المملكة واعية جدا لهذا التحدي عبر برنامج تنمية القدرات البشرية، ولذلك نشهد اليوم تطورا واضحا في المناهج والتركيز على المهارات والبرامج التطبيقية وربط التعليم باحتياجات الاقتصاد الوطني ورؤية المملكة 2030. الخلاصة أن الفجوة اليوم ليست أزمة، هي مرحلة انتقالية طبيعية يتم التعامل على معالجتها بشكل متسارع ومدروس.
1: طيب أستاذ عبادة، يعني كما تفضلت، يعني أكبر تحدي لدى الخريج الآن ليس في المعرفة أو المعلومات، إنما في بعض المهارات، وذكرت منها يعني حل المشكلات، العمل الجماعي، التواصل إلى آخره. أيضا المناهج بدأت تتجه نحو إدخال مهارات التفكير والبرمجة وريادة الأعمال ضمن التعليم العام في محاولة لسد هذه الفجوة. كيف يمكن للمدرسة أن تبني هذه المهارات عمليا؟ وهل هي فعليا بدأت الآن في تطبيقها؟
0: أرى أن بناء المهارات الناعمة يبدأ عندما تكون المدرسة بيئة تعليمية نشطة يعيش فيها الطالب تجارب حقيقية يومية، يعني من خلال تكليفه بالمهام والعمل ضمن فرق والمشاركة في المبادرات والعرض والتقديم وتنظيم الفعاليات. هذه المهارات يكتسبها الطالب من خلال هذه الفعاليات المتعددة، وأيضا كذلك يكتسب مهارات التواصل والثقة بالنفس والقيادة وتحمل المسؤولية بشكل عملي ومتدرج. كما يمكن تنشيط هذه المهارات عبر المشاريع والأنشطة غير الصفية التي تمنح الطالب مساحة للتجربة واتخاذ القرار والتفاعل مع الآخرين. ونحن في مدارسنا لنا تجربة في ذلك، يعني أطلقنا برامج تعنى بصناعة القادة وبرامج في ريادة الأعمال، إلى جانب مبادرات طلابية متنوعة تمت في رفع روح المبادرة لدى الطلاب. كذلك فإن تفعيل الاستراتيجيات التعليمية التفاعلية داخل الصف يعزز هذا المسار، يعني مثل منهجيات STEM والتعلم التعاوني والتعلم القائم على المشروعات وغيرها. يعني هذه كلها أصبحت تجعل الطالب مشاركا في التعليم باحثا ومفكرا وقادرا على التعبير والعمل مع الآخرين. وحين تجتمع هذه العناصر تصبح المدرسة بيئة تصنع شخصية الطالب وتؤهله المهارات احتاجها في الجامعة وسوق العمل والحياة عموما.
1: طيب من خلال خبرتك وأنت موجود في الميدان، يعني أستاذ عبادة، هل هذا يطبق فعليا الآن؟ هل نشاهد على الأقل يعني النسب ترتفع من عام دراسي إلى آخر في عملية تطبيق مثل هذه المهارات؟
0: صحيح، احنا لما أشركنا هذه المهارات مع الطلاب وجعلنا الطالب متفاعلا في بيئته المدرسية وأصبح الطالب منتجا للمعرفة لا متلقيا لها، أثرت كثير جدا مع الطلاب في نواتج التعلم وفي اكتساب المعرفة ومعرفة أين معرفة البحث عن مصادر المعلومة ومصادر المعرفة من خلال الاكتشاف والبحث التقصي، مما انعكس على نتائج الطلاب. وأصبح الطلاب لليوم ممارسين للمعرفة وأيضا كذلك مطبقين للمهارة في آن واحد.
1: يعني إذا كانت المدرسة هي نقطة البداية، فالمعلم يعني حقيقة هو نقطة التحول، يعني خاصة وأن التوسع في التعليم يعني أصبح شبه شامل، لكن التحدي الآن لم يعد الوصول إلى التعليم فقط أو إيصال المعلومات والمعارف إلى الطلاب، بل عن جودة هذه المخرجات. ومع إدخال يعني مناهج جديدة أستاذ عبادة، يعني مثل الذكاء الاصطناعي، ربما يعني تصل إلى أكثر من 6 ملايين طالب في المملكة، يتضاعف دور المعلم في توجيه هذا التحول. يعني كيف يمكن تأهيل المعلم أولا، يعني قبل في وجهة نظري، يعني قبل أن نهيئ المناهج التعليمية، قبل أن نجهز الطالب، لابد أن نعمل على تأهيل المعلم أولا، لأنه هو نقطة التحول، هو الذي يعني بيده بعد الله كل شيء في توفير المهارات الحياتية وتوصيلها إلى الطلاب، وبالتالي تهيئة هؤلاء الطلاب إلى سوق العمل كمخرجات شبه جاهزة للعمل.
0: المعلم لا شك طبعا مدرسة اليوم تختلف عن مدرسة السابق. المعلم اليوم في ظل تعدد النظريات التعليمية وفي ظل التغيرات السريعة وفي ظل المعرفة المتعددة والمتنوعة أصبح المعلم طبعا هو

0: عنصر أساسي وهو وهو الأهم في جودة هذه المخرجات من خلال قيادته للعملية التعليمية، وليس كونه المصدر الرئيسي لهذه العملية، إنما هو يقود هذه العملية كاملة، وهو الذي يسعى لكي ينمي هذه المهارات لدى الطلاب. يعني أثر المعلم اليوم يتجاوز شرح المنهج إلى بناء شخصية الطالب، تنمية مهاراته. المعلم اليوم يسهم في غرس الانضباط، التواصل والعمل الجماعي والثقة بالنفس، وهي مهارات يحتاجها الطالب في حياته المهنية مستقبلا. وتأهيل المعلم يتطلب تطوير مهني مستمر، بحيث يصير معلم يعني يواكب المتغيرات الحديثة سواء في تقنيات التعليم أو المهارات الرقمية وأساليب التعليم التفاعلي أو غيرها، حتى يكون قادر على إعداد جيل جاهز للمستقبل. عندنا في المملكة يعني نشهد خطوات رائعة جدا في هذا الجانب، خطوات مهمة من أبرزها المعهد الوطني للتطوير المهني التعليمي، الذي يمثل مبادرة نوعية لبناء منظومة تطوير مهني موحدة ومستدامة ترفع كفاءة المعلمين والقيادات المدرسية وتعزز جودة الأداء التعليمي بما يواكب مع التطلعات الحديثة القائمة الآن والتعليم المتغير والمتسارع. أعتقد أن أي استثمار في المعلم ينعكس مباشرة على الطالب كما ذكرت، نعم، لأن المعلم هو نقطة البداية الحقيقية في صناعة هذا الطالب وتهيئته للمستقبل.
1: لأنه أستاذ عبادة اليوم يعني لم يعد كافيا أن يتعلم الطالب داخل الفصل فقط، يعني التوجه العالمي وكذلك في المملكة يعني بدأنا نشاهد هذا، يتجه نحو التعلم التطبيقي وربط التعليم بالواقع، خصوصا يعني في ظل احتياج قطاعات كثيرة، ونحن يعني ولله الحمد في المملكة لدينا الآن قطاعات بدأت بالعمل فعليا، يعني مثل السياحة، التقنية، الصناعة، الرياضة وغيرها، يعني بدأت تحتاج إلى مهارات عملية. وأيضا في برامج التدريب التقني مثل ما تفضلتم يعني في المعهد الوطني للتدريب، وصلت نسبة التوظيف في بعض المناهج التقنية إلى قرابة 47% خلال 6 أشهر، وهذا يعكس أهمية التعليم المرتبط بالتطبيق، خصوصا يعني في المعاهد التطبيقية التي تتبع للمؤسسة التعليم الفني والتدريب التقني، وأيضا يعني بعض الجامعات التي يوجد بها بعض التخصصات التي تحتاج إلى تطبيق عملي. يعني الطالب اليوم يحتاج فعلا إلى المعلومات والمعارف بنسبة 10% 15%، لكن النسبة الأخرى يعني يحتاج إلى أن الطالب يعني يبدأ يطبق، يتدرب فعليا، سواء كان في الحرم الجامعي أو حتى بالتعاون والشراكة مع المؤسسات والشركات أو حتى القطاعات الحكومية ذات الصلة. فيعني أنا بودي أسألك، ما أهمية تحويل المدرسة إلى بيئة تحاكي الواقع، وهل هذا التوجه قابل للتطبيق بشكل واسع في المدارس الحكومية؟
0: أنا أرى أن أهمية تحويل المدرسة إلى بيئة تحاكي الواقع تكمن في إعداد الطالب للحياة منذ وقت مبكر، يعني في مراحلها الأولية. فعندما يعيش الطالب تجارب عملية داخل المدرسة ويطبق المنهجيات التعليمية التي تكون معه في مراحل رياضة الأطفال مبكرة مثل منهجية المنتسوري وغيرها من المنهجيات، إلى مراحل متقدمة مثل إدارة مشروع والعمل ضمن فريق والمشاركة في حل تحديات واقعية، هذه كلها تكسب الطالب مهارات مهمة مثل المسؤولية، اتخاذ القرار، التواصل، الانضباط. كما أن ربطها بالواقع يعني يجعل المعرفة أكثر رسوخا، لأن الطالب يرى أن ما يتعلمه بشكل مباشر في مجالات مثل التقنية والصناعة وريادة الأعمال وغيرها من المسارات المستقبلية. وأعتقد أن هذا التوجه قابل للتطبيق بشكل واسع في المدارس الحكومية، خاصة مع الدعم الكبير للتحول التعليمي والتوسع في الأنشطة وتوظيف التقنية وتعزيز الشراكات مع مختلف الجهات. فالموضوع يرتبط بتصميم التجربة التعليمية ومنح الطالب فرصا أوسع للممارسة والتجربة. وعندما تصبح دكتور المدرسة بيئة حياة وتعلم، يتخرج الطالب وهو أكثر جاهزية وثقة وقدرة على مواصلة تعليمه والدخول إلى سوق العمل.
1: سوق العمل اليوم يتغير بسرعة أستاذ عبادة، يعني الوظائف بعد 10 سنوات قد لا تكون موجودة اليوم. رؤية المملكة 2030 تركز على بناء اقتصاد قائم على المعرفة، وهذا يعني أن المهارات الأساسية لم تعد فقط يعني أكاديمية، بل تشمل التفكير، تكيف مع الواقع، والقدرة على التعليم المستمر. وفي الوقت نفسه يعني هناك طلب متزايد على المهارات الرقمية والتقنية، مع نقص واضح في الكفاءات المتخصصة في هذا المجال. أنا بدي أسألك سؤال مباشر يعني من خلال خبرتك، لو طلب منك تحديد يعني أهم 2 أو 3 مهارات يجب أن يخرج بها طالب المرحلة

0: الثانوية اليوم إلى الجامعة مثلا أو إلى سوق العمل، ما هي أبرز هذه المهارات؟
1: ممكن أختصرها بشكل مختصر وموجز. أول مهارة حقيقة مهم جدا يبدأ بها الطالب هي التعلم الذاتي، لأن العالم اليوم تغير بسرعة، ومن يمتلك القدرة على التعلم المستمر يستطيع مواكبة أي تحول مستقبلي. الأمر الثاني دكتور مهارة التواصل والعمل مع الآخرين، لأن أغلب بيئات العمل اليوم تعتمد على التعاون والقدرة على التعبير وبناء العلاقات المهنية الإيجابية. الأمر الثالث أيضا دكتور المهارات الرقمية، لأن التقنية اليوم أصبحت جزء من كل قطاع تقريبا، وأصبح الحد الأدنى من الكفاءة الرقمية ضرورة، ولم تعد يعني ميزة إضافية كما كان في السابق. وممكن لو أضفنا مثلا أيضا ممكن نضيف مهارة رابعة وهي الانضباط وتحمل المسؤولية، لأن حقيقة مما نحتاجه من المهارات التي نكسبها لأبناء لكي يكون جاهزين على مواءمة المستقبل قضية الانضباط وتحمل المسؤولية، لأن كثير من الفرص وفرص النجاح تبدأ بالالتزام قبل أي شيء آخر.
0: بالضبط، أتفق معك تماما، الالتزام مهم، المسؤولية مهمة جدا، يعني الانضباطية في الحضور والانصراف هذا جانب مهم جدا، ربما يعني يتفوق على الكثير من المهارات. في الختام نتقدم بالشكر الجزيل لضيفنا الأستاذ عبادة بن عبد الرحمن الأنصاري، وهو تربوي وخبير في تطوير المدارس الخاصة. شكرا جزيلا لك أستاذ عبادة.
1: شكرا دكتور، وشكركم على هذا البرنامج الرائع.
0: شكرا لكم أنتم مستمعين الكرام، تقبلوا أطيب التحايا من طاقم العمل، في الإعداد هاني الزهراني، في التقديم سليم الغامدي، في التنفيذ عبير عبد الرحمن، ومن الإخراج سامي الجغمان. إلى اللقاء. مستدام.
2: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
3: يا جمال الصباح، إي والله، خاصة لما يكون مرتبط بالعمل وتحقيق الأحلام. ابدأ صباحك معنا، نتشارك الطموح ونصعد سويا سلم النجاح، وبناخذكم معنا إلى تفاصيل مختلفة من أخبار ومعلومات وحكايات ومواقف.
4: بالمختصر كل يوم نصنع من الصبح قصة.
3: صباح المملكة يأتيكم من الأحد إلى الخميس السابعة صباحا.
5: الليل يا ليل التعاليل، صوته يجر التفاصيل،
6: يطيح جفن الليل وهز كتفه، نجم يفز وباقي الليل مطفي، وحاكي الجدران عن مثل غرفة ما تشبه الجدران، ويطول وصفي.
5: جلسة الليل ما تزينها إلا التعاليل، وجلستنا فيها كثير علوم، قصص مختلفة، آراء متنوعة، وذكريات ممتعة. اسمعنا وتلقى نفسك تسولف معنا. تعاليل يأتيكم من الأحد إلى الخميس العاشرة ليلة.
2: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
7: الماء والترشيد.
8: تنتج المملكة يومياً ما يقارب 6 ملايين متر مكعب من المياه المحلة، لتكون من أكبر دول العالم في هذا المجال، وبين الوفرة والاستهلاك يبقى الترشيد مسؤولية مستمرة. في مدينة جدة بدأت أول محطة لتحلية المياه في المملكة عام 1928 للميلاد، واليوم تحصد المملكة 11 رقماً قياسياً عالمياً في التحلية، وبين البداية والإنجاز يبقى الترشيد واجباً يومياً. يبلغ متوسط استهلاك الفرد في المملكة نحو 200 لتر من المياه يومياً، والمستهدف خفضه إلى 150 لتراً بحلول عام 2030، وبين الواقع والمستهدف يبدأ التغيير من سلوك الفرد. من عام 2000 إلى 2024 أنتجت المملكة أكثر من 31 مليار متر مكعب من المياه المحلة بنمو سنوي يقارب

0: 5%. وبين النمو المستمر تبقى المحافظة على المياه ضرورة لا تتغير.
1: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
2: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
3: في دقائق
4: العطش الصامت. كم مرة في يومك تشرب ماء؟ وهل تشرب لأنك عطشان أو لأنك متعود تشربه باستمرار؟ كثير من الناس ما يشربون الماء إلا لما يشعرون بالعطش الشديد، لكن المفاجأة التي يذكرها الأطباء دائما هي أن العطش أصلا علامة متأخرة. يعني ببساطة، لما تحس بالعطش جسمك يكون قد بدأ فعلا يحتاج الماء بشدة. جسم الإنسان يعتمد على الماء أكثر مما نتخيل. في الحقيقة جسم الإنسان يتكون تقريبا من 60% ماء، وكل عضو في الجسم يحتاج الماء حتى يعمل بشكل طبيعي. الدم يحتاج الماء لينقل الأكسجين والغذاء للخلايا، والدماغ يحتاج الماء ليحافظ على التركيز والذاكرة، والكلى تحتاج الماء لتتخلص من السموم والفضلات. لهذا السبب يلعب الماء دورا أساسيا في عدة وظائف مهمة في الجسم، مثل تنظيم حرارة الجسم، نقل الغذاء والعناصر المفيدة للخلايا، التخلص من السموم عن طريق البول والتعرق، تحسين التركيز والقدرة الذهنية، الحفاظ على صحة الجلد والبشرة، دعم عمل الكلى والجهاز الهضمي. لكن المشكلة أن كثير من الناس لا ينتبهون لنقص الماء في أجسامهم، لأن الجفاف الخفيف قد يظهر على شكل أعراض بسيطة مثل صداع متكرر، شعور بالتعب والخمول، ضعف في التركيز، جفاف في البشرة والشفاف، إمساك أو مشاكل في الهضم، وشعور عام بالإرهاق. وأحياناً يحدث شيء طريف، الشخص يعتقد أنه جائع فيأكل شيئاً، بينما جسمه في الحقيقة كان فقط يحتاج كوب ماء، لأن الدماغ أحياناً يخلط بين إشارات العطش والجوع. طيب كم يحتاج الإنسان من الماء يومياً؟ بشكل عام يوصي المختصون أن يشرب البالغ تقريباً من 6 إلى 8 أكواب ماء يومياً، لكن هذا الرقم ليس ثابتاً للجميع، لأن احتياج الجسم للماء يختلف حسب عدة عوامل مثل حرارة الجو، النشاط البدني، ممارسة الرياضة، نوع الطعام الذي نتناوله. في الأجواء الحارة أو عند ممارسة الرياضة يحتاج الجسم كمية ماء أكبر لتعويض السوائل التي يفقدها، لكن الأهم من عدد الأكواب هو الاستمرار في شرب الماء خلال اليوم. يعني لا تشرب كل الكمية مرة واحدة، بل وزعها على ساعات اليوم. هناك بعض العادات البسيطة التي تساعدك على شرب الماء بشكل أفضل. هناك بعض العادات البسيطة التي تساعدك على شرب الماء بشكل أفضل. احمل معك قارورة ماء دائما. وجود الماء أمامك يجعلك تتذكر الشرب باستمرار. اشرب كوب ماء أول ما تستيقظ من النوم. بعد ساعات النوم الطويلة يكون الجسم بحاجة للسوائل. اجعل الماء خيارك الأول بدل العصائر. اشرب قبل الوجبات، هذه العادة تساعدك أيضا على تحسين الهضم. ضع تنبيها كل ساعة حتى تتذكر أن تأخذ بضع رشفات من الماء. اجعل الماء خيارك الأول بدل العصائر أو المشروبات الغازية. ومن المهم أن نتذكر نقطة مهمة، القهوة والشاي والعصائر لا تعوض الماء بالكامل، لأن بعض هذه المشروبات قد تحتوي على الكافيين أو السكر، بينما الماء يبقى الخيار الطبيعي والأفضل للجسم. بالنهاية الماء أبسط شيء ممكن تعطيه جسمك، لكنه في نفس الوقت واحد من أهم أسرار الصحة. جسمك يعمل طوال اليوم بدون توقف، وقلبك ينبض، وخلاياك تعمل، ودماغك يفكر، وأقل شيء يستحق منك هذا الجسم هو كوب ماء بين فترة وأخرى. لا تنتظر العطش، اشرب الماء قبل أن يطلبه جسمك.

أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض، معكم في إذاعة الرياض.

0: مستمعين الكرام، ننتقل بكم الآن على الهواء مباشرة إلى الرحاب الطاهرة في المسجد الحرام في مكة المكرمة لنقل أذان صلاة العصر.
1: وأعيننا من الخيانة، إنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. اللهم إنا عبيدك، بنو عبيدك، بنو إمائك، نواصينا بيدك،

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. هكذا إخوة الإيمان، نقلنا لكم مباشرة أذان صلاة العصر حيا على الهواء من المسجد الحرام في مكة المكرمة.

0: هو الله. إعداد وتقديم الدكتور ناصر العبيد، إخراج عبد الله الخمعلي.
1: الله يا الله يا الله.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم أحبتنا المستمعين والمستمعات في لقاء متجدد معكم عن أسماء الله الحسنى. اليوم نتحدث عن اسم الله اللطيف، الاسم الذي يراه البعض من أسماء الذات وآخرون يرونه من أسماء الأفعال. يقول الخطابي: اللطيف هو البر بعباده الذي يلطف لهم من حيث لا يعلمون ويسبب لهم مصالح من حيث لا يحتسبون. إن شاء الله عز وجل يلطف لك أمرا ما ويدلك عليه

يسبب لك مصلحة من المصالح التي تجعلك في سعادة، سواء كان هذه الاختيارات من الله عز وجل تتعلق بدين أو دنيا. وهو بمعنى الخبير وبمعنى الرؤوف، ومن ذلك قول الله عز وجل: الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز. قال الغزالي رحمه الله، واسمع إلى هذا الكلام، يقول: إذا اجتمع الرفق في الفعل واللطف في العلم تم معنى اللطيف، ولا يتصور حال يكون في العلم والفعل كهذا الحال أو هذا التعريف إلا لله سبحانه وتعالى. لن يكون أحد عنده فعل وعلم فيختار أمرا لطيفا بحكم علمه للغيب إلا الله. البشر لو اختاروا قد يكون لطيف قد لا يكون لطيف، لكن الله فقط لاجتماع العلم والفعل والقدرة وعلم الغيب، إذا شاء الله بأمر ما لا يشاءه سبحانه وتعالى إلا إن كان للعبد فيه خيرا أو للأمة. وأحيانا قد يظهر أثر ذلك عاجلا وقد يظهر آجلا، وربما بعد سنوات طوال. قال ابن مسعود رضي الله عنه: إن العبد ليسعى في الأمر حتى إذا تهيأ له قال الله أصرفوه عنه، فإن يسرته له أدخلته النار، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. كم من مسألة نتمنى الله يرزقنا ويعطينا ويمنحنا، كم من إنسان يتمنى الشهرة، كم من إنسان يتمنى أن يكون مطرب، أن يكون لاعبا، أن يكون مشهورا، والله يحجزه يمنعه، ليس لأن الله عز وجل لا يريد أن يمنحه، بل لأن الله يريد أن يرده عن شر أعظم. لطف الله وكرمه بعباده، سواء كانوا كافرين أو كانوا مسلمين أو كانوا عاصين أو منافقين، رحمته واسعة، لذلك سمي بالرحمن. فاللهم إنا نسألك أن تهدينا وأن تثبتنا وأن تفتح على قلوبنا بما تحب وترضى يا رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: الصدى. تدور على أهم الأخبار الرياضية، مهتم بآخر العناوين ونتائج المباريات، تبحث عن المستجدات بأدق التفاصيل، الله الله الله، ودك تعبر عن وجهة نظرك بكل شفافية، وصلت خير. أنت في الصدارة.
2: برنامج الصدارة يأتيكم يوميا عند الرابعة عصرا مع علي اليوسف ومعاذ العتيق.
3: كل قضية ومشكلة لها مستشار يسمع القصة ويفهم التفاصيل ويعطيك القرار. اقتصادي، اجتماعي، وحتى قانوني، ودائم الوصول للهدف يبدأ بخطوة صح.
4: المستشار يأتيكم من الأحد وحتى الثلاثاء عند الساعة 9:15 مساء على إذاعة الرياض.
0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
5: السلام عليكم، مساك الله بالخير أخوي. أخوي أنت طالب شحنة وأنا في الطريق جايك، بس أحتاج منك الكود اللي جاك على الرسالة ترسل لي إياه، وإن شاء الله أنه يعني خلال 5 دقائق 10 دقائق يكون واصل عندك.
1: كن حذرا، الاحتيال الهاتفي آفة تحمل نوايا خطيرة. لا تمنح ثقتك لمجهول، لا تشارك بياناتك البنكية وأرقامك السرية، تجاهل الاتصالات التي تدعي فوزك بجوائز أو تطلب منك تحويل أموال.
6: معك محمد من البنك المركزي، عندنا تحديث ونحتاج بعض المعلومات منك، ممكن تزودني برقم الكود اللي جاك على الرسالة؟
1: لا تتردد في الإبلاغ عن أي اتصال مشبوه، وعيك هو خط دفاعك الأول ضد الاحتيال. كن حذرا، كن حذرا.
7: السعودية الخضراء والتشجير.
8: بدأت المملكة برامج إعادة تأهيل الأراضي ب18,000 هكتار فقط، واليوم تجاوزت المساحة 1,000,000 هكتار. وبين البداية والإنجاز يتأكد أن العمل البيئي في المملكة يمضي بخطوات ثابتة. حتى اليوم زرع في المملكة 159 مليون شجرة ضمن مبادرة السعودية الخضراء، والهدف 10 مليارات شجرة خلال السنوات القادمة. وبين الرقم الحالي والمستهدف تستمر مشاريع التشجير بلا توقف. في عام 2025 انخفضت العواصف الترابية في المملكة بنسبة 50% مقارنة بالعام السابق، نتيجة مباشرة لبرامج الاستمطار والتشجير. وبين السبب والنتيجة تتضح قيمة الاستثمار في البيئة. رصدت مبادرة السعودية الخضراء نحو 88 مليار دولار لتحقيق أهدافها البيئية، ويجري تنفيذ أكثر من 85 مبادرة حالياً في مختلف مناطق المملكة. وبين التخطيط والتنفيذ تتشكل ملامح مستقبل بيئي مختلف.

0: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: السلام عليكم، مساك الله بالخير أخوي. أخوي أنت طالب شحنة وأنا في الطريق جايك، بس أحتاج منك الكود اللي جاك على الرسالة ترسل لي إياه، وإن شاء الله أنه يعني خلال 5 دقائق 10 دقائق يكون واصل عندك.
2: كن حذرا، الاحتيال الهاتفي آفة تحمل نوايا خطيرة. لا تمنح ثقتك لمجهول، لا تشارك بياناتك البنكية وأرقامك السرية، تجاهل الاتصالات التي تدعي فوزك بجوائز أو تطلب منك تحويل أموال.
3: معك محمد من البنك المركزي، عندنا تحديث ونحتاج بعض المعلومات منك، ممكن تزودني برقم الكود اللي جاك على الرسالة؟
2: لا تتردد في الإبلاغ عن أي اتصال مشبوه، وعيك هو خط دفاعك الأول ضد الاحتيال. كن حذرا، كن حذرا.
0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
2: الصدارة.
4: في البروفا الأخيرة قبل انطلاق المونديال، الأخضر يفرض التعادل أمام السنغال. المفرج يؤكد المشاركة المونديالية ليست تشريفية فقط، والبريكان الوقت ليس عائق لاستيعاب أفكار المدرب. الاستحواذ يلغي انتخابات ثلاثي الصندوق، وأربعة كيانات تدخل مفاوضات تملك الاتحاد. في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك، تأهب لانطلاق النسخة الأكبر تاريخيا من كأس العالم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم، مساكم الله بخير، وحياكم الله حبتنا في موعد جديد مع برنامجكم اليومي والمباشر الصدارة. في البداية تقبلوا تحت محدثكم علي اليوسف الإعداد التقديم، وفي الإخراج محمد الحميضي. تملكوا حبتنا قضاء طيب وامتع الأوقات. ضيفنا اليوم حبتنا هو الإعلام الرياضي علي الزهراني. علي، يا مساء الخير.
5: يا هلا وسهلا علي، مساك الله بالخير زميلي العزيز ولفريق العمل والمستمعين، يا هلا وسهلا.
4: حياك الله بالغالي، حياكم الله حبتنا. إذن في 60 دقيقة جديدة قادمة شهادة الله، الحديث حول العناوين سمعتها قبل قليل على وجه الخصوص، مع بعد كذلك قرب انطلاق كأس العالم يوم الغد بشهادة الله 10:00 مساء بتوقيت السعودية، أولى المباريات التي ستنطلق مشاة الله في المحفل العالمي اللي يشهد نسخة تاريخية بانطلاق عدد منتخبات يزيد عما كان عليه سابقا. يوم الغد مشاة الله إذن أولى المواجهات ستكون بين أحد الدول المستضيفة المكسيك أمام منتخب جنوب أفريقيا. تسليط الضوء سيتركز بشكل أكبر من الحلقة اليوم وبعدها إن شاء الله حول إذن المونديال العالمي، وسنحاول قدر المستطاع يومين إن شاء الله ننقل لكم تفاصيل كل مباراة من المباريات، طبعا غير تركيزنا الأهم حول مشاركة الأخضر السعودي وصقورنا في المحفل العالمي، لكن كذلك سنتطرق في الحلقة قادمة حلقات إن شاء الله حول بقية المباريات على وجه العموم. نسعد جدا بتواجدكم الدائم في برنامجكم الصدارة من خلال وسائل التواصل التقليدية والجديدة، تقليدية 011-4053 رقم مباشر استقبال مشاركاتكم، والجديدة أو إعلام الجوالات على منصة الإكس حساب الرسمي ذات الرياض أو على تطبيق سعودي راديو بلس. فجر هذا اليوم الغالي علي وحبتنا، كانت إذن البروفة الأخيرة لمنتخبنا الأخضر في آخر مواجهات استعدادا لانطلاق المشاركة في المحفل العالمي، واستطاع أن يفرض التعادل بنتيجة 0-0، وكان ممكن جدا جدا ممكن نحن ننهي المباراة بفوز بفارق مو بقل يمكن من هدفين أو هدف بالأريحية لو تم استغلال الفرص التي اتيحت للعبتنا خصوصا في الشوط الأول. طبعا المباراه فيها عناوين كثيره، اترك المجال لضيفنا اللي يطلعنا حول العناوين اللي اقتطفها حول اللقاء، ونسعد جدا بمشاركاتكم وتعليقاتكم حول اللقاء اللي شفتوه، مباراه بين منتخبنا اذا والمنتخب السنغالي. حابين بس ننوه انه ترى المنتخب السنغالي ترتيبه بحسب التصنيف الاخير للفيفا شهر ابريل مركزهم 16 او 15 عفوا، احنا مركزنا 61، يعني في فرق بينه وبينه، ومع ذلك اعطاك الصقور ايحاء بالاريحيه، اعطاك شعور كذا بالغرور والفخر، اعطاك كذا مؤشرات انه ان شاء الله، ونبنيها حتى كذلك على حديث المدير التنفيذي للمنتخب السعودي فهد المفرج، وراح نجي على تفاصيل ما قاله، انه مشاركتنا الجايه ما راح تكون فقط تشريفيه، ونقول يا رب انه ما كان السنغال اعطانا هذا المستوى من الرياحيه، وكان هو اصلا المنتخب السنغالي ما قدم بشكل حقيقي، يعني ما كان امس متخاذل المنتخب السنغالي. هذا بعد نترك المجال لضيفنا ولكم انتم لابداء وجهه نظركم، هل المنتخب السنغالي بوجهه نظركم امس كان قدام منتخبنا لاعب بجديه، ولا لاعب مباراه فقط لتمضيه وقتها 90 دقيقه؟ 011-4053 هذا رقم إذن المباشر استقبال مشاركتكم، تعليقاتكم على مواجهة منتخبنا والمنتخب السنغالي والانطباعات اللي خرجت فيها من بعد المباراة. نبدأ معك الغالي علي، وش رأيك؟
5: أولا علي، كل الدعوات والأمنيات إن شاء الله بالتوفيق لمنتخبنا في مشاركته القادمة في هذا المونديال المنتظر، وبإذن الله تكون النتائج يعني مشرفة لنا أو بحجم الانتظار الجماهيري الكبير اللي يحيط المنتخب في هذه المرحلة تحديدا. حقيقة يعني كانت نقطة تحول جذرية في مباراة المنتخب السعودي والسنغال، صحيح إنها مباراة أو تجربة ودية لا تعتد هذه المباريات بالنتيجة وبالمحصلة، ولكن قياسا على حجم العمل الفني، قياسا على الأداء الكبير اللي قدمه اللاعبين وخاصة في الشوط الأول، قياسا على المباراة الثالثة على التوالي ثلاثة مباريات ودية مع المدرب الجديد دونيس، بدأنا بصراحة يعني نلمس نوع، يعني ما بقول انه وصل الى درجة التكامل لا، لكن بدأنا نلتمس بالفعل تغيير جذري في مستوى وروح المنتخب. الشوط الاول يمكن اذا اخذتها من تحليل فني، اعتقد ان التشكيلة الاساسية اللي خاضت المباراة في الشوط الاول هي التشكيلة الرسمية اللي ممكن تدخل المونديال. رأينا ترابط في الدفاع، رأينا تجانس، تفاهم، روح، يعني بصراحة يمكن ما كانت هذه الحالة الفنية الذهنية العالية اللي ظهر فيها المنتخب السعودي أمام واحد من أبرز المنتخبات الأفريقية، بطل أو حامل كأس الأمم الأفريقية، المنتخب صاحب التصنيف 15 على مستوى منتخبات العالم. كل هذه الأمور تعطي دلالة أن المنتخب السعودي قدم المستوى المقنع، يقول إن شاء الله أنه يكون نقيس على ما قدمه المنتخب في الشوط الأول، أن هذه التوليفة ستخوض غمار المونديال وستقدم المستويات الكبيرة. الشوط الأول يعني كان مميز، الحضور الفني مقنع، الثقة، التجانس، طبعا فقدت في كثير من المباريات السابقة سواء مع المدرب هيرفي رينارد أو في التجارب الودية. يعني إحنا اليوم مع دونيس ثلاث مواجهات تجريبية أمام الإكوادور خسرنا، طبعا تعتبر المباراة الأولى، أمام بورتوريكو فوز بالثلاثة، اليوم نخرج بالتعادل وهو تعادل صراحة ظالم المنتخب السعودي قياسا على حجم الفرص التي كانت سانحة للتسجيل. يعني احنا عندنا طبعا في جوانب قصور يجب أن يعززها المدرب إن شاء الله خلال التمارين في الأيام المتبقية قبل مباراة الأورغواي، منها على سبيل المثال الحل السريع لمشكلة الكرات العرضية، مشكلة الضعف في اللمسة الأخيرة. يعني بلمسة علي يمكن لاحظنا في الشوط الأول يمكن ثلاث أربع فرص سانحة للتسجيل، لكن الضعف في اللمسة الأخيرة يعني حرمنا من استغلال هذه الفرص. اللاعبين اجتهدوا وبدلوا وأعطوا طيب انطباع أنه متى ما كان اللاعب السعودي عنده الثقة الكاملة. أنا أنطلق أيضا من خلال الكلام اللي قاله فهد المفرج عندما يقول حضرنا المشاركة نبحث عن يعني تحقيق نتائج، ما حضرنا فقط لتكملة عدد أو لا، المنتخب السعودي له إرثه تاريخي على مستوى القارة الآسيوية. المنتخب السعودي كان له بصمات تاريخية على خلال مشاركاته في المونديالات السابقة، فوزه الأخير على حامل لقب النسخة الماضية للأرجنتين، حضورا المميز والمبهر في أول مشاركة في مونديال أمريكا والوصول إلى الدور الثاني. كل هذه الأمور يجب أن تعزز من القيمة الحقيقية للاعبين السعوديين في هذه المرحلة، وهم أمام تحدي كبير صراحة. يعني أنا بصراحة بدأت بالفعل وشاطرك الرأي علي أنه أعطت هذه المباراة من خلال المستوى، من خلال الأداء، من خلال الروح، من خلال الثقة لدى اللاعبين، من خلال الأسلوب والتكتيك الفني اللي قدم دونيس في هذه المباراة، إيحاء بأن المنتخب السعودي قادر بإذن الله على أن يكسر حاجز المخاوف اللي لدى الجماهير الرياضية السعودية، وسيكون إن شاء الله حضور مفاجئ، حضور مشرف، حضور مبهر. لأنه أقول لك يا، لو المنتخب السعودي لعب أمام الأورغواي بمستوى ما قدم في الشوط الأول، أثق تماما بأن النتيجة ستكون مشرفة وإيجابية، وبإذن الله موعدنا في الدورة الثانية ليس فقط تقديم مستويات مشرفة من خلال الأداء وخسائر النتائج. المنتخب السعودي بإذن الله سيكون من ضمن المنتخبات المتاهلة للدورة الثانية.

0: طيب لا نستعجل شوي، يعني نفس استفساري ودي تجيب عليه بعد التقرير المستعرضه الحين، هل منتخب السنغال كان جدي ولا عطانا ذا الشعور كلنا النشوه؟ يعني هل هي نشوه حقيقيه ولا لا؟ انا ودي اجابتك بعد التقرير لو سمحت، التقرير فيه بعض التفاصيل ودي بعد التقرير تجيب عليه، ونوسع الحديث لكم انت حبتنا المتابعين، حياكم الله على 0-1-41-5-3. هل فعلا الشعور اللي احنا نشعر فيه حقيقي ولا خيالي كذاب؟ هل السنغال يعني خصوصا اللي يلعب كورة والمتخصص والهاوي والعاشق والمتابع للسنغال بيميز، هل كانوا جديين أمس ولا ما كانوا جديين عشان نحكم نقول والله إيه فعلا هذا احنا مستوانا ترى مطمئن نملي يدينا قدام إسبانيا قدام أورغواي قدام رأس أخضر، دخلنا بنفس المستوى حق السنغال اليوم الفجر إن شاء الله أنه مو أقل من مستوى، وهذا أهم شيء اللي احنا نبحث عنه. تقرير الغالي علي وحبتنا، ونرجع بعدها لمزيد من الحديث والتفاصيل.
1: تألق منتخبنا السعودي الأول مواصلا تقديم مؤشرات فنية إيجابية تحت قيادة مدربه اليوناني دونيسا، بعدما خرج بتعادل سلبي أمام السنغال في المواجهة الودية التي جمعتهما فجر اليوم بمدينة سان أنطونيو بولاية تكساس الأمريكية، وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي، حيث سنحت أكثر من فرصة للأخضر السعودي أبرزها عبر مصعب الجوير في الدقيقة العاشرة ومحمد أبو شامات في الدقيقة الثلاثين، وكلاهما تصدى لهما حارس فريق الأهلي السعودي ومنتخب السنغال إدوارد ميندي، كما تألق حارس الأخضر محمد العويس في التصدي لعدد من الكرات السنغالية كان أخطرها تسديدة لامين كامارا في الدقيقة 13، بالإضافة إلى أخرى من قائد المنتخب السنغالي ونجم فريق النصر السعودي ساديو ماني. في الشوط الثاني دفع المدير الفني دونيس بعناصر جديدة شملت جميع اللاعبين باستثناء الحارس العويس، وكانت أخطر هجمات الأخضر في هذا الشوط هي تسديدة أيمن يحيى التي مرت بجانب القائم عند الدقيقة 61، وأكمل منتخب السنغال اللقاء بعشرة لاعبين بعد طرد جاكسون في الدقيقة 84 إثر تدخله القوي على عبد الله الحمدان. ويستعد المنتخب السعودي لافتتاح مشواره في كأس العالم، حيث سيلتقي الأوروغواي في ميامي ثم يواجه إسبانيا في أتلانتا، ويختتم دور المجموعات بمباراة ضد الرأس الأخضر في فيلادلفيا.
0: شكرا عبد الملك القليب على قراءة التقرير من إعداد علي اليوسف. ضيفنا اليوم ذكركم حبتنا مجددا هو الإعلام الرياضي علي الزهراني، واستطلعنا الرئيسي في حلقتنا اليوم تعليقاتكم على مواجهة منتخبنا أمام منتخب السنغال التي جرت فجر هذا اليوم الساعة 2 بتوقيت السعودية. يمكن استفسار اللي طرأ من خلال حديث ضيفنا وحديثنا في بداية الحلقة الأكثر يعني مباشرة، هل منتخب السنغال أمس كان جدي قدام منتخبنا ولا علشان نحكم بشكل فعلي على مستوانا، ولا لم يكن جدي قدام منتخبنا؟ على ضوء التقرير وعلى ضوء السؤال قبل التقرير، وش رايك علي؟
2: لا طبعا انا اشوف ان اي مباريات سواء وديه او رسميه ما في منتخب بيتعاون، خصوصا اذا كانت هذه المنتخبات تلعب باسمها وتاريخها، وايضا تسعى الى التحضير الامثل للمباريات الصعبه والمباريات او المناسبات الكبيره والمهمة. منتخب السنغال لعب بجدية بعناصر أساسية، حاول واجتهد على مدار الشوطين أنه يكسب المباراة، بل بالعكس المنتخب السعودي فرض حضوره في هذه المباراة، ليس لأن المنتخب السنغال لم يقدم المستوى المقنع وأن هذا المباراة تهاون فيها، لا، ما في مباراة في كرة القدم سيكون فيها جانب التهاون، كرة القدم هي لعبة جدية سواء مباراة ودية أو مباراة رسمية، لكن
0: لا بس
2: السعودي
0: بس جانب الغالي علي الجانب القتالية، يعني أمس كأنه واضح يتجنبون الإصابات، يعني تشوف عن مع أي احتكاك وصفرة الحكم أمس ترى صفر كثير، مع أي احتكاك تقام يسقطون وفي تعطيل للعب، يعني جانب القتالية ودي تعطيني وجهة نظرك أنت. وانا ودي
2: طبعا شوف هو في فرق بين انه انت تلعب مباراه تحضيريه مسبقه مباراه وديه،
0: بالضبط.
2: اللاعبين احيانا يحرصون على انهم يعني يتفادون الاصابه، لانه امنيه كل لاعب يكون مشارك في المونديال فتعرف ان يخسر حضوره في المونديال من خلال المشاركه في بعض المباريات التجريبيه والوديه، اعتقد يحسب للمدرب واللاعبين الحذر في مثل هذه المباريات. لكن المنتخب السعودي بالامس يعني قدم مستوى يعني أحرج فيه المنتخب السنغالي، وكان بصراحة الند للند، وكان هو المستحق للنتيجة، وكانت الجدية أكبر للمنتخب السعودي. هذا ما يعنينا في الموضوع، لأنه أنا أقيس الأمور من من زاوية الأداء الفني في ترابط في الدفاع. يعني كنا دائما نخشى على المنتخب، وقلناها أكثر من مرة أنه خطورة المنتخب في الكرات المرتدة. بالأمس عندما تكون الكرة في متناول أقدام المنتخب السنغالي يصعب الوصول إلى مرمى المنتخب السعودي. ليش؟ لأنه فيه إغلاق المنافذ والمساحات، الرقابة والتنظيم الدفاعي العالي. كل هذه الأمور تعتبر من الجوانب التحسينية الفنية اللي أقدم عليها المدرب. احنا ما نبغى نجازف أو نتعامل بالعواطف، لا، بس يجب أن نبني ثقة كبيرة في اللاعبين. يجب أن يصير الصوت المطروح إعلاميا للاعبين في وسائل التواصل الاجتماعي، لأن تعرف الآن اللاعب على مقربة من الجمهور من خلال الوسائل. نقول ما قدمه اللاعب السعودي في مباراة السنغال يدعو للاعتزاز والفخر بأن المنتخب السعودي قادر بإذن الله على أن يقدم نفسه بصورة أكبر وأجمل في مباراة الأورغواي ومباراة إسبانيا ومباراة الرأس الأخضر. ما في شيء صعب على منتخبنا، ترى إذا حضرت الروح والعزيمة اللاعبين عندهم الإمكانيات، على الأقل الإمكانيات الفردية. يعني رأينا بالأمس لاعبين بصراحة مميزين، لكن الجوانب اللي تحتاج إلى زي ما قلت لك، هي لو كان في عندنا

0: ثلاث اهداف في مباراه السنغال. فاتمنى ان شاء الله انه يستمر العمل ويكون لدى اللاعبين رغبه حقيقيه في اسعاد يعني 30 مليون سعودي بالمستوى الجيد وبالنتائج المقنعه في المونديال، ويكون مونديال او مشاركه مشابهه لما كانت عليه في 94 باذن الله.
1: الله يوفق إن شاء الله منتخبنا. هو معروف المنتخبات الأفريقية ترى معروف جانب من استحواذهم على النتائج هو القوة الجسدية والاحتكاكات والعنف. يعني حتى يقول لك التحكيم في أفريقيا يختلف عن التحكيم مثلا في آسيا أو في أمريكا اللاتينية. يعني مو على أي كرة تشوفها مثلا احتكاك في أفريقيا بالأحرى بتشوفها مباراة تتوقف ويأخذ فيها اللاعب مثلا كرت أصفر، لأنهم التحامات قوية. أمس السنغال ما كان فيه عنده التحامات قوية،
0: لأنه علي طبيعي هذا الأمر، قوة الالتحام تجابه بقوة المهارة. يعني شوف ما في ربما يكون منتخب السعودي ما عنده البنية الجسدية مقارنة باللاعبين في السنغال، لكن المهارة الفردية للاعبين السعوديين تفوقت على البنية الجسدية، حتى في الالتحام تكون خفة اللاعب السعودي مهارته هذه ترى تفرق كثير. يعني عكس لما يكون
1: بختلف معك شوي، السنغال عندهم مهارة. ترى الكرة الأفريقية ترى تطورت عما كانت عليه سابقا كانت صحيح. مثل ما اتفقت يعني مثل ما قلنا أنه كان في عنف فقط، لكن الآن لا، فيها مهارة وفيها دقة وفيها جودة بالإضافة إلى العنف، يعني هذا الموجود عندهم. أنا أبني على الكلام هذا لمؤشر ولهدف أنه لا ننغر. يعني أنا متأكد منتخب السنغالي كان ممكن يعطي أكثر ما أعطى قدام منتخبنا. واضح جدا انه امس كانوا داخلين ما يبغون اصابات، بس مثل ما احنا لعيبتنا بعد كانوا حريصين انه يطلعون بدون اصابات. فالدعوه انه على قد ما احنا نقول ممتاز ومؤشرك في محله انه تصل الرساله من خلال المنابر الاعلاميه لجميع لعيبتنا انه اللي انتم قاعد تقدمونه نفتخر فيه، بس لا تغترون، ما بعد وصلنا شيء ولا سوينا شيء اصلا.
0: صحيح، ولكن لو احنا نقيسها يا علي انه في ثلاث مباريات وديه الان المنتخب دخل مرحله مختلفه عما كانت عليه مع هيرف. يعني ثلاث المباريات اجد ارى فيه عمل فني، ارى فيه يعني تحسن واضح في الاداء. صح. وفي في في مستوى المنتخب من مباراه الى مباراه، وان شاء الله المباريات الرسميه يكون الحضور يعني مكتمل باذن الله
1: يا رب. احنا هذا اللي يعني ننادي فيه، انه بالنهايه الأهم المونديال مباريات الودية. وترى تاريخيا احنا مباراة أمس كان رقمها ثلاثة، مباراتان السابقتان فزنا فيهم على السنغال، مباراة أمس لم يستطع منتخب السنغالي أنه يفوز علينا، لكن بالمقابل هم تصنيفهم العالمي 15 وحنا 61. هذا معناته إيش؟ هم قاعدين يوزعون المجهود. مباريات الرسمية اللي قدمون فيها غير اللي قدمون فيها مباريات الودية، وعلى هذا لنحذر يعني. بس لكن أتفق معاك أنه دونس أعطى مؤشرات جدا إيجابية. يعني على سبيل المثال أعتقد تاريخيا ما قد شفنا في مباريات ودية تحضيرية يتم تغيير جلدة الفريق كامل. يعني مباراة بورتوريكو حتى الحارس تغير، مباراة أمس شوط ثاني يلعب ب 11 لاعب والشوط الثاني يلعب ب 11 لاعب ثاني مختلف. هذا بعتقد له مؤشرين، عطني وجهة نظرك. مؤشر الأول جاهزية تامة لكل العناصر، والنتيجة بالمناسبة ترى ما تختلف. يعني قدام بورتوريكو استمرينا بالفوز ولا استقبلنا أهداف، ومباراة أمس استمرينا بالتعادل ولا استقبلنا أهداف
0: رغم التغييرات والتعديلات.
1: بالضبط. نعم. هذه مؤشرات يعني تعطيك إيجابية ريحية. أعطي تعليقاتك، هل تاريخيا فعلا ولا ما يمكن الذاكرة خانتني إنه ما قد صارت أبدا نغير 11 لاعب بذات الجودة؟
0: شوف المدرب ما أدري تاريخيا، ما أدري هل كان في نتائج مشابهة لما ما حدث، لكن اللي نشوف إنه أنت تعطي المدرب الآن جالس يعطي جميع اللاعبين الخيار المتاح، إنه أنت بإمكانك ستكون اللاعب الأساسي المشارك في المباريات الثلاثة القادمة الرسمية في المونديال. هذه المباريات، هذه التجارب الودية تحت المدرب للاعبين في الشوط الأول والتغييرات في الشوط الثاني جعلت اللاعبين كلهم على مسافة واحدة من قناعات المدرب. يعني المدرب لديه تصور فني، وضع تصورات في الشوط الأول بتشكيلة، الشوط الثاني بتشكيلة، لكن أرجع وأقول إنه يمكن الأسماء اللي لعبت في الشوط الأول لو خذناها سريعا، محمد العويس، متعب الحربي، سعود عبد الحميد، عبد الإله العمري، حسن تنبكتي، عبد الله الخيبري، ناصر الدوسري، محمد أبو الشامات، مصعب الجوير، سالم الدوسري، وفراس البريكان. هذه التشكيل اللي كانت في الشوط الأول قدمت وأبلت بلاء جميل وحسن في المباراة في 45 دقيقة.

0: حقيقة من مباراة السنغال، ربما تكون هذه التشكيلة هي التشكيلة الأساسية. تعزيزها في التغييرات ربما يبحث عن العناصر اللي ممكن تضيف أو تعتبر أوراق رابحة للاستعانة بها في المباريات أو في أجزاء من المباريات الرسمية أمام الأورغواي والسنغال والرأس الأخضر. عموما إن شاء الله بالتوفيق، إحنا نقول قلوبنا مع الـ مع الـ مع الأخضر بالدعاء، ومتفائلين إن شاء الله بتقديم الصورة اللي تليق باللاعب بلاعب كرة القدم السعودية وبالرياضة السعودية بشكل عام.
1: عندنا مفاتيح لعب، أبرز المفاتيح اللي برزت للمرة الجديدة أمس الله يحفظه محمد أبو الشامات، يعني يعطيك ذيك الثقة. تذكر اللعيبة المهاريين، يعني زي على سبيل المثال يوسف ثنيان، يعني تدخل مثلا في فريق فيه يوسف ثنيان ولا خالد مسعد ولا مثلا حتى فهد الهريفي، اللاعب المهاري اللي يخلي المنظومة تدخل بغرور بثقة. أمس أبو الشامات ما أعطاك إيحاء، أبو الشامات أمس أعطاك إيحاء أنه الكعب الكرة السعودية عالي، خلى الثقة تتسرب بشكل غير مباشر للعبتنا، يعني صار حتى في لمسات فنية بينهم وبين بعض، الباصات صارت فيها تحس فيها نغمة أكثر. فهو واحد من أبرز وأهم المفاتيح، وأتوقع إن شاء الله أنه بيبرز في المونديال إلا إذا كان لك وجه النظر.
0: بالعكس، واحد من أبرز نجوم الموسم الرياضي محمد أبو الشامات، من اللي يعتبر الآن هو أيقونة في المنتخب السعودي الأول، مفتاح عند المدرب الآن، أصبح من المفاتيح المهمة اللي يعتمد عليها المدرب دونيس لعدة اعتبارات، أنه لاعب من الممكن أن تستفيد منه في جميع الخانات، إن بغيت في الظهير الأيمن يجيد، في الظهير الأيسر يجيد، في وسط الملعب الأيمن لتعزيز جوانب القوة في الوسط، وفي تعزيز أيضا الجوانب الهجومية، يعني لاعب حركي، لاعب عنده التحامات جيدة، عنده مهارة عالية، عنده لياقة بدنية أيضا مرتفعة. كل هذه الخيارات تعتبر من المكاسب الحقيقية للمنتخب في هذه المرحلة. إحنا علي دائما نقول إنه إتاحة الفرصة للاعبين واكتشاف المواهب وإعطاء الفرصة ترى تصنع لنا جيل كروي مميز. محمد أبو الشامات يعتبر هو من الأمثلة الواضحة اليوم في قائمة المنتخب السعودي، ما شاء الله تبارك الله، كان بالأمس نجم فوق العادة بالمستوى وبالروح وباللياقة. وأيضا لا ننسى بقية اللاعبين، ترى كل متى ما سنحت لهم الفرصة ربما يقدمون مستويات عالية ورائعة في المنتخب إن شاء الله تعالى.
1: صح،
0: بالتأكيد محمد أبو الشامات من اللاعبين المميز.
1: أي بس مفتاح يختلف عن لاعب في منظومة، يعني واحد يكمل 11 لاعب كلهم نجوم مهمين ما اختلفنا، بس في لاعب محرك، في لاعب يا أخي تعتمد عليه بعد الله، في لاعب حضوره وغيابه مؤثر. أبو الشامات يعني تحت أمس كنت الكرة حتى بس تحتريها متى تصلها، لأنه يعطيك أبعاد، يعطيك كذا زي اللي ماسك مفتاح بيده وقاعد يفتح بالبيبان ما شاء الله تبارك الله.
0: غير كذا ما هو لاعب في مركزه أصلا.
1: إيه هذا الزين، هذا الزين أكثر.
0: يعني هذا الشيء إنه أنت لما تكون لاعب عندك لاعب يمتلك كل المواصفات، يعني هذا شيء يعزز من قوتك كفريق أو كمنتخب. لهذا نقول يعني اللاعب بحجم محمد أبو الشامات إن شاء الله، وترى على فكرة علي ترى أشوف إنه يسير على على على نفس النسق أو على نفس الطريق اللي يسير فيه السعود عبد الحميد فكريا، يعني ثقافة اللاعب عالية، يعني مو من اللاعبين اللي ممكن ينغر، بالعكس وجدنا مستوياته ثابتة في القادسية على مدار الموسم سواء في بطولة الكاس أو كذلك في السوبر أو في بطولة الدوري، أيضا مع المنتخب اليوم يقدم نفسه بشكل يعني ما في متغير، يعني واثق من إمكانياته واثق من قدراته. متى ما اللاعب اشتغل على نفسه ترى بعيدا عن عملية التسويق إن شاء الله، إنه أنا أتوقع إنه محمد أبو الشامات سيكون هو النسخة المكررة لسعود عبد الحميد في الاحتراف الخارجي، وسيكون ربما أحد الأسماء اللي تكون عليها العين كبيرة في هذا المونديال من أندية أوروبية كبيرة، وتبحث عن الإضافات النوعية من اللاعبين المميزين خاصة اللاعبين الشبان اللي في مقتبل عمرهم الرياضي.
1: بس لازم يبحث عن وكيل يسوق له صح، لأن ترى مرينا في مونديالات سابقة كان في لاعب يبرزون في المحفل العالمي بس ما كان الخطوة الثانية تكتمل لأنه ما كان فيه وكيل يكمل هذا الدور، فكان يرجع. واثنين ما كان في لاعب سابق زي سفير الحالي سعود عبد الحميد يشجع المستثمرين أو الأندية الأجنبية على خطوة للاعب سعودي آخر في الاحتراف عفوا الخارج، لكنه أهم وأبرز خطوة اللي هو وكيل يكون فعلا أهدافه أنه يسوق

0: لاعب عالميا. طبعا حمد شبانت احنا سبق نوهنا في برنامجكم الصدر انه تم تمديد عقده مع فريق القادسية حتى اعتقد 2030. اتمنى ان شاء الله التوفيق له ولجميع عناصر منتخبنا في المونديال والمحفل القادم بمشيئة الله. طبعا بعد مباراة امس حبيبنا علي وحبتنا اكد فهد المفرج المدير التنفيذي لكرة القدم في المنتخب السعودي ان الاخضر لا يتواجد في نهائيات كأس العالم 2026 من اجل المشاركة فقط، مشددا على ان الطموح يتمثل في تحقيق نتائج تليق بتطلعات الجماهير السعودية. وذلك خلال حديثه لوسائل الإعلام عقب مباراة السنغال والودية في ختام معسكر الإعداد المنتخب في الولايات المتحدة، وأضاف أمامنا أيام قليلة تفصلون عن أول مباراة لنا في المونديال، سنفكر بالمباريات الثلاث وبعدها نبدأ التفكير بالخطوات التي تليها. بالمقابل فراس البريكان أكد أن ضيق الوقت لم يمنع اللاعبين من استيعاب الأفكار التكتيكية للجهاز الفني الجديد بقيادة دونيس، مشيرا إلى أن تصاعد رتم الأداء في المباريات الودية الأخيرة يعكس الشخصية القوية التي بات يمتلكها الأخضر قبل تدشين المونديال. وفي هذا السياق قال البركان: الحمد لله كما يرى الجميع على الرغم من أن المدرب لم يحظى بالوقت الكافي للإعداد، إلا أننا كلاعبين ندرك تمام حجم المسؤولية الملقاة على عاتقنا لمساعدته، ونبذل قصارى جهدنا لتطبيق النهج التكتيكي الذي يطلبه منا داخل المستطيل الأخضر. قبل ما اسمع تعليقاتك 011-40-53 وحابين نسمع عنكم تعليقاتكم حول مواجهة منتخبنا أمام السنغال. هل السنغال لم يكن جدي وأعطانا بالمقابل إيحاء على أنه مؤشراتنا إيجابية قدامهم، ولا لا كان المنتخب أمس السنغالي جدي؟ وش رأيك من اللي شد انتباهك أكثر الحديثة نفرج، وانت بالبداية عرجت على حديث انه احنا رايحين مو فقط للمشاركة، ولا فراس بركان اللي فعلا تشعر انه اللعيبة متعاونين مع دونيس، هل لانه هم رايحين مستشعرين شعار الوطن، ولا بالاضافة لذلك متوقع هذا، بالاضافة لذلك مرتاحين مع تكتيكه مقارنة مع اللي قبل الفرنسي؟
1: لا شوف، تصريحين غاية في الاهمية، سواء رأي فهد المفرج صاحب الخبرة العريضة إداريا، لأنه هذا التصريح اللي تحدث فيه فهد كأنه يعطي اللاعبين ويعطينا جميعا أنه سقف الطموح يجب أن يرتفع. القضية ليست فقط المشاركة، أن يذهب إلى الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك للمشاركة وإكمال عدد المنتخبات التي ستخوض غمار نهائيات كأس العالم 2026، لا، يجب أن نبني ونعزز القيمة الحقيقية للاعب السعودي للرياضة السعودية بأنها رقم صعب في مثل هذه المحافل، وهذا ينطلق من العمل ومن بناء الثقة، لأنه في مثل أو قاعدة دائما تكرر علي: أين تضع نفسك ستجدها. إن كنت لديك الثقة العالية فيجب أن تضع نفسك في المكان اللي أنت ترى فيه يجب أن تكون هنا في هذا المكان في القمة. عشان كذا أنت وضع نفسك، ارفع سقف طموحك حتى وإنه لم تصل إلى هذا السقف المرتفع، على الأقل تصل إلى ما يشارفه ويقارب هذا السقف الجيد اللي يحظى في نهاية المطاف بقبول واحترام وتقدير وإعجاب الجماهير الرياضية السعودية. التصريح الثاني بالنسبة لفراس البريكان، بالفعل أنت تتكلم عن منظومة متكاملة، لاعبين، مدرب، في تكتيك وسلوب فني يضع المدرب وتصور فني شامل لاختيار العناصر، لكن الدور الأهم هو دور اللاعبين، متى ما كان في تفاهم وتناغم ما بين اللاعبين والمدرب، متى ما تم استيعاب وتشرب أفكار المدرب بالطريقة الصحيحة من قبل اللاعبين، ستكون العملية أو تسهل العملية على الطرفين، على المدرب وعلى اللاعبين في المباريات. إذن الجانب المهم أنه المنتخب زي ما تفضلت علي، اللاعبين لابد أن يستشعروا مسؤولية الدفاع عن شعار المملكة العربية السعودية في هذا المحفل. عندما تستشعر قيمة المملكة العربية السعودية قيادة وشعبا وتاريخا وأرضا، بكل تأكيد ستتفجر الطاقات، سيظهر اللاعب السعودي في قمة الحضور وسيبهر بمستوياته كل من يشاهد المباريات في المونديال. أنا طبعا أعزو بالدرجة الأولى أهمية هذه المشاركة للاعبين. نعم المدرب، خطط المدرب، تكتيك المدرب مهم، لكن إذا كان بنينا الثقة بالشكل الصحيح، إذا كان استشعارنا المسؤولية خاصة اللاعبين بالطريقة السليمة، صدقني ستكون النتائج مقنعة ومفرحة لنا جميعا، وهذا ما نتمناه، وهذا بإذن الله ما نتوقعه.
0: طيب ربي إن شاء الله وفق منتخبنا في المحفل القادم. استغل مزيد من الوقت وروح لبقية المستجدات اللي طرأت خلال الساعات الماضية. رجحت بعض المصادر

0: صادر إلغاء انتخابات مجالس إدارات المؤسسات غير الربحية في أندية النصر والأهلي والاتحاد خلال فترة مقبلة في ظل التوجه نحو طرح الأندية المملوكة للصندوق الاستثمارات العامة للبيع. وأوضحت المصادر أن هذا التوجه يرتبط بملف طرح الأندية للبيع في خطوة تستهدف تسريع إجراءات الاستحواذ وتهيئة المسار القانوني والتنظيمي أمام المستثمرين المحتملين. وفقا لذلك سيبقى مستقبل مجالس إدارات الشركات الثلاث مرهونا بعملية الاستحواذ المرتقبة، إذ سيملك المستثمر الجديد صلاحية الإبقاء على الإدارات الحالية أو إجراء تغييرات إدارية تتوافق مع رؤية المشروع الرياضي. بالمقابل ذكرت بعض المصادر أنه دخل ملف استثمار نادي الاتحاد مرحلة جديدة من التنافس بعد دخول 4 كيانات استثمارية في مفاوضات جادة للاستحواذ على حصة النادي. وأوضحت المصادر أن قائمة الراغبين تضم شركة أمريكية كبرى وشركة أوروبية متخصصة في الاستثمار الرياضي، بالإضافة إلى تحالفين محليين يسعيان للدخول كشركاء استراتيجيين في النادي. وبينت المصادر أن العروض المقدمة تختلف في حجم الحصة المطلوبة والرؤية الاستثمارية، حيث يركز الطرف الأمريكي على الجانب التجاري والتسويق العالمي، بينما تقدمت العروض الأوروبية بخبرتها في إدارة الأندية وتطوير البنية التحتية وتأهيل اللاعبين وتسويقهم. أما التحالفان المحليان فيعولان على فهمهما العميق لبيئة الدوري السعودي وقاعدة جماهير الاتحاد، مع طرح خطط لتعزيز الاستدامة المالية للنادي. وأكدت المصادر أن إدارة النادي بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة تدرس العروض الأربعة من جميع الجوانب الفنية والمالية على أن يتم حسم الملف خلال الفترة القادمة، بما يضمن مصلحة النادي واستمرار مشروعه الرياضي الطموح. شو رأيك؟ هل فعلا ترى أنه مين الأقرب لاستحواذ فريق الاتحاد؟ وهل أنه يعني وزارة الرياضة خلت الترشيحات والتنافس على رئاسة النادي الآن، معناته فعلا قاب قوسين ولا أدنى أنه يتم استحواذ على الأندية على أقل تقدير الجماهيرية الأربع أو الثلاثة؟
1: لا طبعا، شوف علي، أنا أتوقع أنه الوقت طبعا يعني واضح أنه هناك في رغبة للتخصيص لدخول هذه الأندية في صلب التخصيص، لأنه أعتقد أنه في كيانات أجنبية تبحث عن الاستثمار في الرياضة السعودية، وخاصة الأندية الجماهيرية، لأنها مغرية بصراحة، تحقق الربحية المطلوبة لكل هذه الكيانات الاستثمارية تحاول يعني أنت تقوم بشراء الأندية الاستثمارية سواء، وفي مقدمة بالتأكيد نادي الاتحاد الذي يعتبر واحد من أبرز الأندية المغرية بتاريخه وبطولاته وكذلك بجماهيريته. هذه الخطوات المتسارعة، عملية إلغاء أيضا قرار إلغاء المؤسسات غير الربحية، عدم يكون، أعتقد أن الهدف هو عدم غياب الازدواجية، لأنه إحنا نعرف أنه في مؤسسة غير ربحية وفي شركة ربحية، يعني في تضارب ممكن يكون في القرارات عندما يتقلص الدور ويصبح دور واضح مختص بكرة القدم، ستكون عملية تخصيص هذه الأندية أو إتاحة الفرصة للمستثمرين سهل. يعني الآن تعرف يجب حتى ممكن يكون هناك في توجه آخر لإلغاء الألعاب المختلفة حتى لا تشكل عبء مالي على كل من يبحث عن أخذ أو الاستثمار في هذه الأندية. فهي بالتأكيد خطوات متسارعة، نتمنى إن شاء الله أنها تقلل بالنجاح ونجد الأندية السعودية في مصاف الأندية العالمية فيما يتعلق بالتخصيص والاستثمار، ويكون لها أيضا مردود ربحي كبير وصناعة مواهب، لأنه حتى تطوير استوقفتني أيضا أهمية الحرص على تطوير البنية التحتية، وهذا شيء مهم، تطوير الملاعب، ملاعب الأندية، بناء الأكاديميات، صقل المواهب، كل هذه الأمور تندرج في نفس الإطار اللي يساهم أيضا في رفع جودة كرة القدم السعودية ومنتطلباتها.
0: طيب روح لمحور آخر، إذن تنطلق اليوم الغد مشيئة الله النسخة الجديدة من مونديال العالم عند 10:00 بتوقيت السعودية في لقاء يجمع المكسيك بجنوب أفريقيا. وتستعد الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك لاستضافة النسخة الأكبر والأكثر طموحا في تاريخ كأس العالم، عندما تنطلق منافسات مونديال 2026 بمشاركة 48 منتخب للمرة الأولى في حدث يتوقع أن يغير ملامح البطولة العالمية ويضع معايير جديدة لتنظيم الحضور الجماهيري. وتحمل النسخة الحالية أهمية استثنائية ليس فقط بسبب زيادة عدد المنتخبات والمباريات، وإنما لكونها أول بطولة تقام في 3 دول بشكل مشترك في تجربة غير مسبوقة تعكس حجم التطور الذي تشهده اللعبة الأكثر شعبية في العالم. وتشهد البطولة مشاركة 48 منتخب إذن، مع إقامة 104 مباريات على مدار المنافسات، ما يجعلها النسخة الأكبر منذ انطلاق البطولة قبل ما يقارب قرن. وتستحوذ الولايات المتحدة الأمريكية على النصيب الأكبر مباريات باستضافة 78 مواجهة من بينها مباريات الأدوار النهائية وصولا إلى مباراة نهائية، وذلك عبر 11 مدينة أمريكية مجهزة بأحدث المنشآت الرياضية والبنية التحتية المتطورة. ويكتسب الحدث أهمية إضافية بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية، يتزامن مع الاحتفال بمرور 250 عام على تأسيس الولايات المتحدة الأمريكية، ما يمنح البطولة بعدا تاريخيا وثقافيا يتجاوز حدود الرياضة بالنسبة للبلد. للمرة الأولى في تاريخ كأس العالم تتشارك إذن ثلاث دول في كأس العالم. علي إيش رأيك؟ والعدد 48 دولة و104 مباراة راح يعني تشهد إن شاء الله في تخمة، إحنا مقبلين على وجبة دسمة
1: يعني تتشبع كرة قدم. نعم. يعني تنوع في جميع المدارس، مدارس كرة القدم ستجد حاضرة، ستجدها حاضرة، كذلك اللاعبين. بصراحة تعرف هي تعتبر التظاهرة الرياضية الأولى على مستوى العالم، مونديال للتاريخ بصراحة. يعني دائما تجد يعني كرة القدم تجمع أكثر من 7 مليار من البشرية لمتابعة هذه اللعبة المجنونة اللي تحظى بشعبية جارفة على مستوى العالم. فمونديال منتظر ومرتقب، نتمنى إن شاء الله أن تكون مستويات اللي تقدم في المباريات ذات يعني مستويات رفيعة ورائعة بإذن الله، تكون أيضا فرصة منتخبنا لإثبات جدارته بالتأهل للأدوار الدور الثاني أيضا من واردة، لأنه إحنا نعرف 48 منتخب علي، المتأهلين سيكون 32 منتخب، هناك 8 منتخبات سيتم تأهيلها إلى الدور الثاني على اعتبار أنهم أفضل الثوالث. ففرصة المنتخب بإذن الله، يمكن لو تعادلنا وفزنا بإذن الله فرصة كبيرة أن نتأهل إلى الدور الثاني. لكن تعرف التنوع ما بين أمريكا وكندا والمكسيك مع فوارق التوقيت أيضا تعطيك يعني متعة أخرى لكرة القدم. تجي تبحث عن مباراة في المساء، مباراة في الفجر، مباراة في آخر الليل، يعني تحقق رغبات كل أصحاب السهر أمام مباريات، اللي يصحب في الوقت المبكر أمام مباريات، كلها متاحة للجميع. إن شاء الله يكون المونديال مشوق وتكون مستوياته عالية بإذن الله.
0: حلو. وش رأيك على الإجراءات التنظيمية الأمريكية؟ ترى كل يوم يطلعنا خبر جديد حول بعض التعقيدات بالنسبة للإجراءات الأمنية، يعني هل مبالغ فيها؟ هل هي مبالغ فيها ولا إجراءات فعلية؟ لأنه أنت متوقع ترى حتى بعض الإحصائيات أن يكون عدد الحضور ويتجاوز 5 ملايين وجنسيات مختلفة.
1: ما أعتقد إنها فيها نوع من المبالغة، على اعتبار المتغيرات الجيوسياسية المحيطة اللي تتواكب مع أو تتزامن مع انطلاقة المونديال، ربما يكون هي سبب من الأسباب الرئيسية في إجراء هذه الجوانب التنظيمية والأمنية في المونديال. يمكن المخاوف لإنجاح من أي، تعرف تستضيف 48 منتخب بروابط مشجعين بسواع، فبالتالي لابد يكون في صرامة أمنية عالية في مثل هذه الأمور. كذلك تعرف أن الجوانب كلهم اللي يسافر للولايات المتحدة الأمريكية يختلف عن أي بلد آخر تسافر، في صرامة حتى في الأوقات العادية، يعني حتى تتحصل على تأشيرة للولايات المتحدة تحتاج إلى عدة أشهر، بينما في بلدان أخرى خلال أيام. فهذه أعتقد من سياسات

0: الإجراءات إنه قد تكون ترى يعني أوفروا كثير أمريكا، يعني بالغوا بشكل مبالغ فيه، يعني في أساس هي دولة مهاجرين أمريكا، يعني هي قائمة على هذا المفهوم، فمن غير منطقي. وكندا بعد كذلك دولة مهاجرين، فليش صارت إجراءات عندكم هنا متباينة؟ هذا ما يصب أعتقد في مصلحة الصورة النمطية للولايات المتحدة الأمريكية، لكن إن شاء الله
1: نتفضل. وخاصة علي عندما يكون إنه الشخص مرتبط بالمونديال، يعني نعم. رجل رياضي يؤدي مهمة في المونديال، المفروض يعني تخفف هذه القيود وتسهل لها الأمور حتى يكون من ضمن المشاركين في هذا المونديال.
0: وإجراءات التفتيش لبعض عناصر وأعضاء الوفد الرسمي للعيبة، يعني شفت لقطات لتفتيش الوفد السنغالي، من ضمنها بعض اللقطات اللي صورة فوتوغرافية لمدرب منتخب السنغال، وهو حتى مثار تعجب، يعني مو معروف يعني الدرجة هذه مو معروف الرجل، فهذا يعطيك مؤشر سلبي بعد، يعني مؤشر آخر سلبي يحسب على النسخة.
1: هذه بلاد العام سام، يعني ما يعني أحادية القطب بقراراتها وبقوانينها وبأنظمتها.
0: صورة نمطية بس تشكلت عند أغلبية الناس، بس هذا الوجه الحقيقي. يعني أعتقد كندا يمكن تحرجهم، يمكن كندا تحرج. وجابوا بالمناسبة بعض اللقطات في السوشيال ميديا صار يتم تراودها بشكل كبير عن الحفاوة ما بين مختلف الدول، كيف المكسيكان حفاوتهم بالمقارنة والوفود الرسمية أو الجهات الرسمية مع أمريكا والجهات الرسمية.
1: ترى علي في شيء ثاني ممكن تعرف، كرة القدم بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية ليست اللعبة الأولى لدى الشعب الأمريكي، عكس ما هي الحال عليه في أمريكا الجنوبية، في المكسيك، البرازيل، الأرجنتين، أو في بقية دول العالم. الاحتفاء بكأس العالم في أي بلد يختلف عنه في أمريكا، لأن كرة القدم بالأساس ليست اللعبة الأولى لدى الشعب الأمريكي أو المواطن الأمريكي، لا، هي ممكن تكون بدرجة ثالثة بعد كرة القدم الأمريكية وبعد التنس الأرضي على
0: طيب.
1: كرة السلة.
0: الملام هنا تقع طيب على عاتق الفيفا. أنت يا الفيفا أول شيء كيف تقبلون إنه أمريكا تنظمها؟ إذا هذه إذا جينا مؤشر الثاني، أمريكا سبق أن نظمتها 94، يعني مو شيء جديد عليهم. طيب. الشيء الثالث في دول زي روسيا مثلا 2018 نظم، ليست اللعبة الأولى.
1: السؤال عام 94 هل كانت نفس القيود اللي نشاهدها اليوم؟ ما أتوقع.
0: ما أتوقع. نعم ما أتوقع.
1: نعم. فبالتالي الظروف

0: الأمريكية الإسرائيلية الإيرانية ربما يكون لها أيضا تداعيات أو تأثيرات لدى صناع القرارات السياسية والأمنية في الولايات المتحدة الأمريكية للحرص بشكل أكبر للجوانب التنظيمية في للمونديال.
1: حتى بالنسبة للبنية التحتية، وأنا هذه الحديث نكرر للحلقة الثانية تقريبا، مو على التوالي، الحلقة الثانية لسببين. السبب الأول لأن مستجدات قاعدين نشوفها كل يوم تطرأ بشكل أكثر، يعني من ضمن المستجدات الحكم الصومالي آخر الأخبار خلال 24 ساعة الأخيرة رجع لدولته، ما راح يحكم تخيل ما راح يحكم لإجراءات تأشيرة. السبب الآخر أنه نثبت أنه فعلا في دول استطاعت تنافس في تنظيم كأس العالم، ففي منها من نجح وفي منهم من أخفق. في مؤشرات طبعا ما نحكم حكم استباقي، بس في مؤشرات تعطيك أنه هل سيكون ستكون النسخة ناجحة ولا لا. على سبيل المثال الكاميرا اللي سقطت، كاميرا العنقودية اللي في أحد الملاعب أعتقد في أوستن، كاميرا عنقودية سقطت في خلال مجريات مباراة ودية، بالإضافة إلى علي. بعض الملاعب اللي فيها وأنا جايك بالحديث الغالي علي، بس إنه يعني قاعد أنا أسرد أكثر من حالة أستجمع فيها الذاكرة من مشاهد شفناها خلال 48 ساعة الأخيرة. أحد الملاعب الأخرى منسوب المياه تسرب بشكل مبالغ عن لداخل المدرجات وسبب انزلاقات، فهذا في خلال مباراة ودية، فما بالك إذا كان في مباراة رسمية كيف راح يكون الوضع. بالإضافة لتسريبات بعض اللقطات اللي أعتقد وفد أحد الدول الأوروبية اللي صار ما المدرب يوعز للعيبة أن ما يسوون تمريرات أرضية بحكم أن الأرضية غير مناسبة، العشبة غير مناسبة التمريرات الأرضية، أعتقد المنتخب الألماني، فصار يطلب توماس توخيل بالضبط صار يطلب عناصر فريقه أنهم يلعبون كور العرضية. يعني تخيل هم قاعدين يدربون للتهيؤ لكأس العالم والبنية التحتية غير جاهزة. علي،
0: يعني هذه تدفعنا للحديث عن الفيفا، أن المفروض يكون الاتحاد الدولي يعني ركيزة أساسية في متابعة البنية التحتية قبل عدة أشهر حتى تكون جاهزية تامة لخوض غمار المونديال بشكل سليم، خاصة في أرضية الملاعب تكون مناسبة وذا. لكن علي، طالما إحنا نتحدث عن الجوانب المتعلقة التشديدية في الذهاب إلى الولايات المتحدة الأمريكية لمشاهدة المونديال، يعني في نقطة مهمة يمكن مرت مرور الكرام وما استحضرها الإعلام بشكل سليم لرجل بصراحة كان له دور مميز تجاه الجماهير السعودية، اللي هو بن هامبورغ مالك النادي الخلود. عندما يعني قبل عدة تقريبا قبل شهر أو شهرين كان له تواصل مع السفارة الأمريكية بناء على المناشدات لعدد من الجماهير السعودية في تسهيل الحصول على التأشيرة حتى يذهب الجمهور السعودي للمشاركة، من يرغب بمشاركة المونديال. وكانت بصراحة خطوة رائعة من هذا الرجل اللي هو يعتبر من الرياضيين الآن اللي بيننا، وقام بصراحة مشكور بإيصال الصوت الرياضي السعودي إلى السفارة الأمريكية، وبالتالي سهلت الكثير من الإجراءات لعدد كبير من الجماهير السعودية وذهب. هذا شيء جيد صراحة.
1: وسهاماته ترى مستمرة، يعني على سبيل المثال أذكر حتى التغريدات اللي قالها في حسابها الرسمي أنه سيضع زي البودكاست ويستضيف فيه الجماهير السعودية المتواجدين هناك. هنا هو قاعد يؤدي دور عظيم. أول شيء أنا أشكرك أنك نبهتنا فعلا بالدور اللي قاعد يمارسه، واحد مستشعر الرؤية، مستشعر الدور على كل واحد،
0: ومستثمر.
1: يمكن هذا الهدف اللي خلاه يجتمع معانا بالأخير اللي هو الاستثمار. بس قبلها شوف حنا حفاوة الاستقبال والأريحية اللي نعطيها لأي ضيف عندنا، أي ضيف يجي المملكة العربية السعودية إذا كان رجل طيب، وهذا البين الواضح بشكل جلي في سيد بن هامبورغ، يبادلك الطيب بالطيب. فهو الآن قاعد في أكثر مبادرة، 3-4 تقريبا أو 5 مبادرات اللي سواها خلال تنظيم كأس العالم، من ضمنها ترى أحد الحسابات أحد المؤثرين ويغطي بعض المباريات، اسمه مو بحاضر بشكل كامل في ذهني، لكنه غرد فيها في حسابه الرسمي رئيس نادي الخلود أو مالك نادي الخلود. هذه أحد المبادرات اللي سواها، لم يستطع الحصول على التأشيرة، هذا المؤثر السعودي شاب

0: ويغطي بعض المباريات لفريق الهلال، هو مشجع لفريق الهلال. قام استغل الفرصة هذه، هو دخل على حسابه وشاف المشاهدات عليه كثيرة. نرجع على قضية أنه قلت قبل شوي أنه هو رجل مستثمر، هو رجل ذكي مستثمر، فقام قدم لها الدعوة وقال أنا أبغاك معانا تغطي ومن خلالي، من خلالي أنا. ففعلا أصدر التأشيرة وراح مع الوفد اللي رايح مع في مالك فريق الخلود، ويعتبر فعلا الخطوات اللي قاعد يسويها أتمنى أنها تكون مؤسسية، ما تكون مجهودات فردية فقط. طبعا احنا لا خلا ولا عدم من المجهودات الفرديه اللي بالاخير يستشعر فيها كل واحد مواطن بالمقام الاول او مقيم او حتى ضيف عندنا اهميه كل النقاط المشتركه، لكن تتمنى في ظروف مثل هذه ان يكون في عمل مؤسسي يستكمل الحلقه ما توقف. ايش رايك؟
1: صحيح كلامك كما، لكن نتكلم من جوانب انه لم يكتفي فقط بدورك كمستثمر في نادي، لا كان له دور أكبر. يعني هذه تعتبر أيضا كقوة ناعمة عندما يكون فيه بالفعل أنت تستشعر هذه المسؤولية، ودورك كمالك أو دورك كمستثمر أو دورك كرياضي من ضمن منظومة رياضة كرة القدم السعودية الاحترافية، وتقوم بهذا العمل خلينا نقول عمل تطوعي، عمل إسنادي جيد بصراحة، تشكر، يشكر عليه بصراحة، لأنه بالفعل من الجوانب المهمة للرؤية والجوانب المهمة لإحداث هذه النقلة النوعية في الاحتراف في المملكة العربية السعودية لكرة القدم تحديدا، هي إعطاء الصورة الكاملة عن المجتمع السعودي، عن الرياضي السعودي، عن مناخ هذا البلد العظيم اللي ربما كثير من من من بلدان العالم، من شعوب العالم يجهلون الحقيقة التامة عن هذا البلد العظيم المعطاء، بلد الخير والسلام، بلد المحب للإنسانية، المحب للرياضة، المحب للبشرية، بعيدا عن كل الاعتبارات سواء الاعتبارات الدينية أو الاعتبارات السياسية. بالعكس أنا أشوف أنها خطوة موفقة. أما بالنسبة للعمل المؤسساتي أيضا، وزارة الرياضة والاتحاد السعودي لكرة القدم أعتقد أنه عليهم واجب إتاحة الفرصة لعدد كبير للجماهير، إذا كان بالفعل هناك رغبة تسهيل مثل هذه الإجراءات تكون من قبل الجهات والمرجعيات الرئيسية كوزارة الرياضة والاتحاد السعودي لكرة القدم.
0: يعني شوف هذه تغريدة ما صار لها 20 ساعة في حسابها الرسمي على منصة الإكس، قال إخواني وأخواتي السعوديين، لقد أكرمتموني واستضفتموني في كل مكان بكل حفاوة وتقدير واحترام في شتى أنحاء المملكة من الرس حتى نجران. شوف شلون نرجع قضية أنه البادرة الأولى حفاوة الاستقبال السعودية.
1: رجل رائع بصراحة، حتى يعني تشرب ثقافة المجتمع الرياضي لدينا. نعم. يمكن أنت بعض التغريدات اللي فيها نوع من، ما أقول السخرية، لا، النوع اللي فيها تقول نوع من الطقطقة على بعض الأحداث الرياضية مضحكة بصراحة. نتولاه يعني دخل انسجم سريعا مع رياضتنا ومع مجتمعنا، والآن يقوم بهذا الدور. هذه التغريدة تلامس واقع مهم جدا، يعني ممكن ما حيقراها السعوديين، ما حيقراها مثلا العرب، حيقراها الأمريكان، عدد كبير من الأمريكان.
0: والحلو أكثر النص المستكمل من تغريدته اللي قبل شوي اللي هو التالي، وقال ولأني اكتسب طباع الكرم منكم أعلن عن انطلاق برنامجنا أبو هاربرغ شو، اسمه كذا أبو هاربرغ شو، الذي سأقابل فيه وأستضيف فيه الأشقاء السعوديين هنا في بلدي الولايات المتحدة الأمريكية، ردا لجزء من جميلكم وكرمكم تجاهي. وقال في السلسلة الثانية التالية من التغريدة، البرنامج عبارة عن سلسلة لقاءات ومحتوى ترفيهي رياضي، ألتقي وأستضيف فيه الأشقاء السعوديين في منازلي بمختلف أنحاء الولايات المتحدة الأمريكية لنصنع معا لحظات جميلة تدعم مشوار منتخبنا في المونديال وتستكشف السياحة في الولايات المتحدة. واليوم تبدأ رحلتنا مع المبدعين السعوديين صناع المحتوى أو صانع المحتوى، هذا هو عبدالعزيز الدهمشي اللي كنت أتكلم عنه قبل شوي، ومدير الإعلام والاتصال ثنيان الجعفري، لكل السعوديين المتواجدين لدعم منتخبنا في المونديال تواصلوا معي أسفل التغريدة. طبعا تغريدته مشاهدة فيها يزيد على 1,000,000.
1: والله كفو بن هامبورغ.
0: إيه. حلو. لا شوف يعني احنا بس اللي ناقص في الجمال هذا اللي نقول قبل شوي ما في شيء يكمل، هو الجمال ما يكمل للأسف دائم، انه ودنا يكون عمل مؤسسي. يعني نداء لوزارتين او ثلاث، اول شيء وزارة السياحة او وزارة الرياضة بالمقام الاول والاخير، انه يكون فيه

0: إمكانيات أو دور أكبر لابن هاربرغ، على أقل تقدير، مو أقل من استشارة، مو أقل أن يكون رجل استشاري. الدور الثاني على الوزارات ذات العلاقة، يعني ودنا التوجه يكون أكثر لشبابنا اللي يتكلمون لغات في المحفل العالمي هذا، على وجه الخصوص قبل ما يروح، اللي يتكلمون صيني ويتكلمون برتغالي يتكلمون فرنسي يتكلمون إنجليزي، يكون لهم دور أبرز. لأنه إحنا الآن ما نتكلم محلي، أرقامنا ولعبتنا ومشروعنا كله يتحدث أجنبي. فهي هذه منطلق فكرة من بن هاربرغ، إنه فعلا خلاص إحنا وصلنا عالمية، بس كيف نحافظ على الاستمرارية اللي توسع الاستثمارات؟ لأنه إحنا ليش انفتحنا عالميا؟ إلا علشان واحد من أهم الأهداف الاستثمارية اللي أنت عرجت عليها قبل شوي. وهذه فعلا خطوة نتمنى بس إنه تكلل بالعمل المؤسسي، ما تكون فقط مجهودات فردية تختفي بمجرد فقط إعلان عنها تغريدة وبس. والله المستعان. طيب نستغل بعد كذلك مزيد الوقت ونستعرض أحد الأخبار اللي استجدت خلال 24 ساعة الماضية. فاز هدف قائد النصر رونالدو بجائزة هدف الموسم المنصرم في الدوري السعودي، متفوقا بفارق هائل عن بقية أهداف الجولة 33 أخرى. الفائز بلقب هدف الجولة في التصويت الجماهيري على جائزة الهدف الأجمل في الموسم، وكانت النتيجة 3-1 لمصلحة النصر أمام ضيف الخليج قبل تسجيل رونالدو الهدف الأجمل في الموسم، حين مرر علي الحسن كرة إلى نواف البوشل المتقدم في الجهة اليمنى. وشهد الملايين عبر العالم المقاصية التي سجلها رونالدو، خصوصا جماهيره عبر حساباته حين دعاهم إلى مشاركته في تعليقاتهم على الهدف. ومن المعلوم أن رونالدو يملك أكبر قاعدة جماهيرية عبر تاريخ منصات التواصل الاجتماعي بين الرياضيين في جميع الألعاب، تتجاوز 1 مليار متابع في منصات انستغرام والفيسبوك والإكس واليوتيوب، وترتيب هذا بحسب عدد المتابعين من الأعلى للأدنى. ويحمل هدف المتوج بجائزة هدف الموسم الرقم 10 في أهداف رونالدو الذي أنهى موسم بتسجيل 28 هدف، في المرتبة الثالثة بين الهدافين بعد المكسيكي كينيونيس والإنجليزي فانتوني. ويعد الهدف 84 في مسيرة رونالدو بدور المحترفين السعودي في مباراة رقم 86 له في المسابقة. واحتفل رونالدو في مايو الماضي بانضمامه الخامس لقائمة اللاعبين الذين سجلوا 100 هدف عبر تاريخ الدوري السعودي. وانخرط رونالدو في نهاية الموسم مع منتخب بلاده تأهب المشاركة في كأس العالم بعدما توج مع فريق النصر بلقب دوري المحترفين. ايش تعليقاتك؟
1: هذا الهدف أصبح له قيمة حقيقية لدى اللاعب كريستيانو رونالدو، على اعتبار أنه اليوم كريستيانو يحتفل بجمالية هذا الهدف واختيار هذا الهدف، والنصر بطل للدوري، يعني كلل مسيرته الاحترافية مع النصر بعد معاناة 3 سنوات الماضية بتحقيق لقب كبير بحجم لقب الدوري. يعني كانت ربما لا يجد يعني يمكن مجال لرونالدو للاحتفاء بهذا الهدف لو خسر النصر بطولة الدوري. لأن يتكلم من مصدر قوة، مصدر فرح، مصدر اعتزاز بما قدمه مع النصر، وهذه أيضا خطوة تحسب لرونالدو عندما يروج عن هذه الأهداف الجميلة، لأن له متابعي بصراحة، يعني يعتبر تاريخ عظيم، تاريخ يحمل شعبية جماهيرية عريضة على مستوى العالم. وبالتالي عندما يتحدث عن الأهداف التي تسجل في الدوري السعودي فهو أيضا يعتبر مثابة الإعلان والترويج لدوري كرة القدم السعودية.
0: طيب شكرا علي، وصلنا إلى نهاية حلقة هذا المساء، تحياتي لك وتحياتي للجميع.
1: موفقين حبيبي علي، وبالتوفيق لمنتخبنا أولا ودائما بإذن الله تعالى.
0: بمشيئة الله أتمنى إن شاء الله الجميع، إذا وجبة دسمة هنيئة إن شاء الله الجميع انطلاقا مع المونديال العالمي الذي ستكون أولى مواجهة مشيئة الله يوم الغد عند 10 مساء بلقاء نذكر فيه مجددا ما بين المنتخب المكسيكي أحد الدول المستضيفة للبطولة أمام ضيفة جنوب أفريقيا. شكرا على حسن المتابعة حبتنا المتابعين، تقبلوا في نهاية حلقتنا لهذا اليوم، تحيات محدثكم علي يوسف العدو التقديم، وفي الإخراج محمد الحميدي. تمسوا على خير. الصدارة.
2: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض. صحتك هي عبارة عن أسلوب حياتك وعاداتك اليومية.
3: جهازك المناعي خط دفاعك الأول.
2: وفي برنامج فيتامين نعزز مناعتكم المعرفية لنمط حياة أكثر صحة.

0: في تاميل يأتيكم الأربعاء 9:15 مساء.
1: الليل يا ليل التعاليل، صوته يجر التفاصيل.
2: يطيح جفن الليل وهز كتفه، نجم يفز وباقي الليل مطفي، وحاكي الجدران عن مثل غرفة ما تشبه الجدران، ويطول وصفي.
1: جلسة الليل ما تزينها إلا التعاليل، وجلستنا فيها كثير علوم، قصص مختلفة، آراء متنوعة، وذكريات ممتعة. اسمعنا وتلقى نفسك تسولف معنا. تعاليل يأتيكم من الأحد إلى الخميس 10 ليلا.
3: الحياة ما تنحصر في خطة واحدة،
4: هذه الخطة اللي راح نمشي عليها،
5: يلا توكلنا على الله.
3: ولا الجلسة الحلوة تمشي على نفس السالفة.
6: أبوك يا الطفش، الحين وش قاعد أسوي؟
3: أشياء كثيرة نقدر نسويها.
6: سوالف مع نفسي ولا وش أسوي؟
3: سوالف ولعب.
7: وانا
8: إيش تبي؟
7: أبي ألعب معكم.
3: ومعلومات وأغاني، مشاركاتكم اللي ترفع المود.
9: أقوى تنتين فيك يا الرياض.
3: برنامج أشياء كثيرة كل جمعة من الساعة 7 إلى 9 الليل معي أنا سعود العقيلي على إذاعة الرياض.
10: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
11: هو بلادي.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله مساكم كل خير وحياكم الله معنا في حلقة جديدة من برنامج هوا بلادي. نرحب فيكم عبر أثير إذاعة الرياض وعبر تطبيق سعودي راديو بلس. نرحب بالجميع، تهنيقاتي يا جماعة عدوها لنا اليوم عشان الأجواء الحارة، وفي البداية نكون يعني طبيعيين ونمشي أي شيء. الله يمسيكم بالخير ويا هلا ويا مرحبا لكل من يستمع إلينا مثل ما قلنا عبر أثير إذاعة الرياض، راجع العمل، راجع البيت، طالع مشوار، استمتع معنا خلال 3 ساعات إن شاء الله. نقدم لك جولة ميدانية ورائعة وجميلة، متنقلين ما بين مناطق المملكة ومحافظاتها ومراكزها، نحاول نشوف وش الجديد وش اللي قائم الآن من الفعاليات، تجهيزات الصيف لمن يريدون قضاء إجازاتهم هذه السنة داخل المملكة، وبإذن الله تكون إجازات موفقة، وأيضا للطلبة اللي قاعدين ينتظرون اختباراتهم إن شاء الله ويستعدون لها، نقول لهم الله يوفقكم إن شاء الله وبالتوفيق في الأيام القادمة. نقول لكم حياكم الله، 3 ساعات من الآن وحتى تمام 8:00، خلوكم قريبين.

0: يا هلا ومرحبا فيكم مستمعينا، نرحب فيكم طبعا في حلقة اليوم من برنامج هوا بلادي، ونرحب بالجميع، نرحب بفريق العمل اللي عدلنا هذه الحلقة وجميع حلقات هوا بلادي. طبعا نرحب بزميلات عايشة الزير ونور المطير، نتمنى لهم يوم جميل. زميلنا محمد الحميضي طبعا منفذ ومخرج هذه الفترة، كذلك رحب فيك زميلي علي الشهري،
1: حياك الله تعالى.
0: طبعا أنا وعلي بإذن الله راح نرافقكم حتى الثامنة في برنامج هوا بلادي. الحقيقة أنه أنت جبت طاري الطلبة اللي قاعدين ينتظرون الاختبارات. الاختبارات حتبدأ إن شاء الله بإذن الله يوم الأحد بالنسبة للطلاب المدارس، وبالنسبة للجامعات أصلا ابتدوا. الجدير بالذكر أنه هذه الأيام كلها حفلات تخرج،
1: لحد
0: كلها حفلات تخرج. المشكلة أنا عندي واحد خريج
1: ما شاء الله،
0: حلو، بس لسه ما بعد جاء الحفل حقه. تمام، مو بهنا القضية، القضية ان انا بنتي كل سنة تخليني اروح مع الخريجين عشان هي تشارك في الحفلات حقت الخريجين.
1: تتدرب يعني،
0: تشارك في
1: في الحفل.
0: الحفل
1: ما شاء الله ما شاء الله،
0: كل سنة هي يعني تحب تكون ناشطة في الاشياء، ف لازم اروح طبعا واشوفها واشجعها.
1: ماشي، هذا نوع من انواع الدعم، تستاهل.
0: هو دعم بس يعني انا طب ايش دخلني؟
1: لازم الام والاب لازم على عتقهم اباء كان الله بعونهم، لازم يدعمون ويساعدون.
0: ما ادري يعني الصراحه هو حلو، انا احب الـ يعني الطلبه انهم يشاركون في هذه الانشطه. اول شيء يعبرون عن شخصياتهم. صحيح. شيء ثاني يدقون موهبتهم، يعني ممكن تكون في الإلقاء، ممكن تكون يعني في الغناء، ممكن تكون في أشياء كثيرة يعني على مسرح المدرسة.
1: صحيح.
0: فهو يدعم يعني المواهب، يشيل الرهبة والخوف،
1: يبرز شخصية الطفل بالطبع. بصراحة
0: فمرة أدعم هذه الأشياء، بس مو كل سنة يا بنتي يعني.
1: عاد كان الله بعونك إن شاء الله إلين تكبر هي وتتخرج إن شاء الله، فإن شاء الله أنها تريحك. لكن أنا بصراحة يعني هي شغلة جديدة.
0: أيه؟
1: أنه حفلات التخرج قبل إعلان النتائج.
0: صحيح.
1: طيب الآن يعني الأسرة نفسها تجهز للطفل وتشتري له ملابس، خاصة البنات ألوان وما ألوان. أيه. أو يدفعون مبالغ. طيب إذا كان في مدرسة أهلية، المدارس الأهلية ترى يدفعون مبالغ أعلى لأنه تقام حفلاتهم في قاعات
0: والقاعات، وفعلا يعني
1: فهذه يعني يعتبرون زي القطة، الأب والأم يقطون للمدرسة عشان يسوون الحفلة هذا. طيب أوكي، ما قلنا شيء، أوكي، لكن طيب الطالب إلى الآن ما اختبر.
0: أيه.
1: إلى الآن ما اتضح هل هو ناجح، هل هو يعيد سنة. فأنا أشوف أنه بصراحة كأنها شيء مبكر يعني. أوكي، حلوة هي الفرحة.
0: أيه.
1: أنك تفرحهم، وأنهم يعني مثل ما قلتي بعضهم يكتشف شخصيته، بعضهم يطلع من عزلته اللي هو فيها ويصير اجتماعي ويتعرف على زملائه وعلى المحيطين حوله. لكن احنا نقول الى الان ما يدري هو نجح ولا لا. فهذه هي السلبية. احنا زمان ما كنا يعني في هذه الامور ما نحس فيها ولا يعني نعطيها أهمية، لا المدرسة ولا الأسرة قبل الاختبارات. بالعكس قبل الاختبارات
0: بس أنا بقولك على شغلة عشان موضوع النتائج هذه. هو يكون المتوقع تخرجهم بناء على ماذا؟
1: طيب.
0: بناء على معدل الدرجات اللي في الفصل الأول زائد معدل الدرجات اللي هو حق أعمال السنة. أعمال السنة عليها 40 لحالها، وأصلا معدل النجاح في كل مادة 60. فيعني إذا هو جاب بس في اختبار الشهري يعني والأعمال السنة جاب فيها 40، فهو قريب من النجاح يعني ومن درجة النجاح. أضف إلى ذلك أنه فيه عندك الفصل الدراسي الأول، الطلبة على فكرة اللي ما يتوقع تخرجهم يتم يعني الاجتماع معهم ومع أولياء أمورهم قبل يعني في منتصف الفصل الدراسي الثاني عشان يعلمونهم مستوى الطالب، وأنه مثلا عنده عجز في الدرجات ما يستطيع أنه هو يكمله، فبالتالي ما يتوقع أنه يخرج.
1: طيب هذه بعد بتسبب حساسية.
0: هي تسبب حساسية صدق،
1: لكن خاصة في السن الصغير الأطفال ترى هم يزعلون.
0: بس هذا السن الصغير ترى ما عندهم أصلا موضوع الرسوب، لأن أول شيء تقييم مستمر، ثاني شيء يعني مهما كان الطالب يعني لسه عجينة يشكلها الأستاذ مثل ما يبي، فبالتالي يستطيع إخراج منه أفضل ما لديه. هو المشكلة ترى من المتوسط وفوق،
1: وهذه لسه حتى المتوسط والثانوي يعني نقول إنهم لسه إلى الآن ما احتكوا في الحياة، فعايشين في بيئة أهلهم، بيئة أصحابهم، البيئة القريبة. لكن على المحيط الخارجي لسه، فنسميهم لسه لبينات. صحيح. لبينات في البداية. حنا نقول مثل هذه الحفلات حلوة وكويسة وذا، لكن خلوا الطالب يركز، خلوه ينجح، خلوا الفرحة تكون مضاعفة،
0: خلوها صح. بعد الاختبارات أنا أمس زوجي يقول نفس النقطة، يقول وش حفلة التخرج قبل الناس ما يختبرون؟
1: هذه نقاط مهمة. ثاني حاجة بعدين في الملابس والألوان، لابد يكون لون معين. ولا بد ما أدري شلون المفروض يكون خلاص، يعني حاجة يا المدرسة تصرفها، يا خلاص خلوها الأمر على الأسرة نفسها. أي لبس يتم فيه التخرج والحفل، بس إنه هالطلبات لأن في أسر ما تقدر تدفع هذه المبالغ. يعني واحد يقول والله أنا عندي كم طفل بدفع 140 مثلا، 150 160 كم واحد. فهذه عبء. حنا نقول يعني هي أفكار جميلة، لكن أحيانا ممكن تفقد جمالها بالطريقة هذه، إنه خلها بعد التخرج، خلها يفرح، يحس إنه فعلا
0: إنها أنجز،
1: سوى فيه منجز. لكن الآن سهلنا المهمة هذه، لما يصير الآن متوقع تخرجهم، طيب أوكي خلاص، يعني راحت الفرحة. حتى لما أستلم الشهادة، تذكرين زمان استلام الشهادة لها طعم، والكتب تسلمها وما أدري شلون، يعني كان في عندنا أداة جميلة زمان.
0: الجامعة الآن يعني
1: هذا أنا أتكلم في المدارس، لكن الجامعات
0: المدارس لا الجامعات الآن هذا نظامهم، يعني مستحيل أن يسوي لك حفل تخرج.
1: صحيح.
0: وأنت ما بعد أخذت النتيجة حقتك أو أحرزتها، حتى يصير فيها تكريم الطلبة المتفوقين ويصير.
1: صحيح.
0: لكن بالنسبة للمدارس لا، الموضوع يعني أقل.
1: نقول لهم الله يوفقهم إن شاء الله ويسر أمرهم. وأيضا لا ننسى أن الصيف هذا صيف مشتعل، صيف جميل.
0: يقولون اليوم أحر شيء أصلا.
1: أي غير الحر، كأس العالم بكرة بيبدأ، كرة القدم. كأس العالم، ما أدراك ما كأس العالم. فالعالم اللي لا حتروح ولا حتجي، عندكم كأس العالم، استمتعوا في مبارياته مع المنتخب السعودي والمنتخبات العربية المشاركة، وأيضا المنتخبات العالمية. بطولة كأس العالم بطولة منتظرة كل 4 سنوات تجينا، فنقول دعواتنا بالتوفيق إن شاء الله لمنتخبنا السعودي في مشاركته هذه إن شاء الله في كأس العالم، ونشوف نتائج إيجابية. حنا شفنا مباريات استعدادية ودية المنتخب السعودي، نتائج جيدة، وإن شاء الله مبشرة بالخير، ونقول إن شاء الله بالتوفيق لمنتخبنا السعودي ولكل المنتخبات العربية المشاركة. نروح فاصلنا الأول من زميلنا محمد الحميضي، وأنا أتوقع أن عنده اختيار عظيم بصراحة كعادته. ها محمد؟

0: يا هلا ومرحبا فيكم مستمعين، نرحب فيكم من جديد معنا في برنامج هوا بلادي. نتمنى لكم يوم جميل إن شاء الله، ويعني عصرية لطيفة ظريفة خفيفة بعيدا عن الزحمة والحرارة والأعصاب. أهم شيء
1: كلها موجودة.
0: والله قاعدين نحاول
1: بعيدا عن
0: إن شاء الله بإذن الله الواحد يحاول إنه هو يسوي كذا لنفسه يعني شوية أجواء بعيدا عن هذه الأشياء اللي ممكن تعكر عليه. خذ لك كوب قهوة، خذ لك شيء بارد معك، يعني حاول إنك
1: أنا أمس طلعت مريت محل عصيرات طازجة، والله لقيت طوابير سبحان الله، مع إنه الأيام الماضية اليوم كان الجو حلو عادي مو بحار ما كان عنده أحد، بس يوم بدأ الحر تشوفين الطوابير العالم كأنهم مقطوعين سبحان الله. فعطنا
0: حلو عشان الواحد يهدى أعصابه.
1: وفعلا هذه الأشياء أخذها معك في مشوارك كذا، نطالع بالسيارة يعني حاول أنك تقضي جوك وتمشي الوضع شيء بارد كذا ريح عليك مع التكييف، هدى أعصابك في الطريق. لاحظت انه فعلا في الصيف العالم تتوتر،
0: صحيح
1: تصير زعلانه ومعصبه، هدي وتوصل مشوارك ان شاء الله وانت بصحه وسلامه، وترجع لاهلك او تروح مشوارك ان شاء الله وانت سليم ان شاء الله معافى، واستمع البرنامج هو بلادي واستمتع ان شاء الله، وان شاء الله نقدم لك شيء يرضيك
0: ان شاء الله باذن الله. طيب خلينا نبدا اليوم حلقتنا مع زميلنا حمود عتيبي، مسجل لنا جوله من حفل جائزه غازي القصيبي في دورته الثالثه، نستمع وراجعين لكم.
2: أعلنت جائزة غازي القصيبي في دورتها الثالثة الفائزين ببرامجها المختلفة والتي ركزت على الأدب وعلى التطوع وعلى الإدارة في نسختها الثالثة. نترككم مع هذه اللقاءات من جائزة غازي القصيبي. صرنا نستضيف الأستاذ الدكتور عمر السيف وهو أمين عام الجائزة ورئيس اللجنة العلمية. حياك الله دكتور معنا عبر أثير إذاعة الرياض، نبارك لكم هذه النسخة الثالثة، ما الذي اختلف في تفاصيل هذه الدورة؟
3: حياكم الله وشكرا جزيلا لحضوركم وتفاعلكم. الحقيقة الدورة الثالثة هي استكمال وامتداد للدورتين السابقتين، لكن الجديد في هذه الدورة أولا الموضوعات، على مستوى الموضوعات مثلا في الأدب أفضل من السارق رقمية، فيعني بدأنا في الحديث عن الجانب التقني الذي تركز عليه الدولة بلا شك ومؤسساتها، أيضا في جانب الإدارة ركزنا طبعا على تعزيز ريادة الأعمال وتمكين المبادرات الناشئة التي فازت فيها فلك وفازت طبعا في الأدب منصة أدب، وكذلك في فرع التطوع يعني ركزنا على التطوع في الحج والعمرة، وكما تعلم إن أكثر ما نفخر به في هذا البلد هو أننا جميعا خدام لضيوف الحرمين الشريفين، ابتداء من ملك حفظه الله وانتهاء إلى أصغر مواطن في المملكة العربية السعودية. فنحن طبعا في الجديد، إذا أردنا أن نقول الجديد في هذه الدورة، أن فرع الأدب امتد إلى بعد أن كان على المستوى المحلي أصبح في هذه الدورة على المستوى العربي ونافست جهات عربية ومحلية، ولكن فازت منصة أدب السعودية.
2: نستضيف الأستاذ فارس بن غازي القصيبي بن الراحل رحمه الله. حياك الله أستاذ فارس، يعني أثر غازي القصيبي مستمر ما بعد مماته من خلال الجائزة في الدورة الثالثة، كيف ترون هذه الجائزة وأثرها عليكم أنتم كأبناء مما ترونه اليوم فيها؟
4: والله الحمد لله رب العالمين، احنا يعني كعائلة هذا نرى أن هذه الجائزة مصدر شرف كبير لنا كلنا، ولذلك نشكر جامعة اليمامة على تنظيمهم لهذه الجائزة، واللجنة لجنة التنظيم واللجنة العلمية التي نظمت وترأس على هذه الجائزة، والحمد لله رب العالمين. يعني فهذه الجائزة تحتفي بالإنجازات البارزة للسعوديين والسعوديات والمؤسسات السعودية التي تساهم في نمو المملكة، وألف مبروك للفائزين، ألف مبروك لمنصة أدب، ألف مبروك لشركة فلك وعون.
2: شكرا لكم أعزائي المستمعين المتواجدين في حفل جوائز غازي القصيبي في النسخة الثالثة، ومعنا الفائزين في فرع التنمية والإدارة الأستاذة أضواء الدخيل وهي الرئيس التنفيذي والمؤسس لشركة فلك للأعمال والاستثمار. هيك الله أستاذة أضواء، نبارك لكم هذا التميز وهذا هذه الجائزة. ماذا تمثل لكم جائزة غازي القصيبي؟
5: الله يبارك بعمرك يا رب، وشكرا لكم، شكرا لهذه الاستضافة الكريمة.

0: أن هذه جائزة أعظم بكثير من فقط جائزة، كفاية الاسم اللي خلف الجائزة هذه. الدكتور غازي القصيبي ورحمة الله عليه مثال إلهام وأثر أمتد لأجيال، مو فقط جيل واحد. فمعنى هذه جائزة أعظم بكثير، أعطتنا مسؤولية أعظم من المسؤولية اللي نحن كنا يعني أساسا حاطينها على أكتافنا. بس نسأل الله يا رب أن نكون قد الجائزة، ولو أخذناها نؤمن أن جائزة لو ما عملنا بالأثر وبالعمل حنكون ما نستحقها. فيا يعني يا رب بإذن الله نكون قدها لسنوات وسنوات وأجيال قادمة، زي ما اسم الدكتور غازي القصيبي أثر وامتد لأجيال قادمة.
1: يعطيك العافية. أستاذ الدكتور غازي رحمة الله عليه كان مهتم بمجال الإدارة، اليوم فرع التنمية والإدارة فوزكم فيه، منافسة أكيد ما بين الفئات، يعني كيف وصلتم من خلال الخطوات حتى وصول لهذه الجائزة؟
0: فلك أسسناها 2018، فإحنا الآن نتكلم على تقريبا 7 سنوات 7-8 سنوات. الصدق أنه حفرنا بالصخر، بدأناها حتى هذيك الأيام مجالنا مجال ريادة الأعمال والابتكار، كانت المنظومة الريادية في المملكة ما زالت ناشئة، ويا ربي لك الحمد كنا من الأوائل في هذا المجال، وصنعنا جزء كبير من جزء التوعية للسوق والتوعية للمجال، وأعتقد هذا كان جزء الكبير من يعني الموضوع هذا يبغى له صبر. أي جانب يحتاج توعية للإنشاء أو أي مجال يبغى له صبر. ففضل الله اليوم مكننا أكثر من 27,000 رائد أعمال، أكثر من 2700 شركة ناشئة، قيمة سوقية تجاوز 2 مليار ريال سعودي، بمساهمة اقتصادية غير نفطية 2.3 مليار سعودي.
1: أعزائي المستمعين، ما زلنا متواجدين في حفل جائزة غازي القصيبي في دورتها الثالثة، وأيضا الاهتمام وأيضا العاملين مع غازي القصيبي رحمه الله، يصير نستضيف أستاذ هزاع العاصمي وهو مدير سابق لمكتب غازي القصيبي رحمه الله. حياك الله أستاذ هزاع معنا عبر أثير إذاعة الرياض، رحب فيك. اليوم النسخة الثالثة من جائزة غازي القصيبي، كيف ترون هذا الأثر وأنتم من لازمتم غازي القصيبي طوال فترة حياته؟
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، شكرا لكم وشكرا لحضوركم، شكرا لمشاركتكم في هذه المناسبة السعيدة جدا، المناسبة الاجتماعية، المناسبة التي لها أثر عظيم على كل من عرف غازي القصيبي، كيف هو اليوم حاضر بيننا وقد وراه الثرى أكثر من 16 عام. حضور الليلة وحضور المجتمع وحضورها النخبة الجميلة جدا يدل دلالة أن في مجتمع مترابط يكرم حتى من غاب عنا. فكثير من رجالات المجتمع السعودي قد وراهم الثرى، إلا أن المجتمع ما زال يردد إنجازاتهم ويعترف بجميلهم في العطاءات التي أدوها أثناء حياتهم وعملهم في الوطن. غازي القصيبي رحمه الله اليوم يجسد هذه الحالة باحتفاء بثلاث منجزات وثلاث أجهزة مختلفة من المنصات الرقمية في المجتمع السعودي التي كان لها عطاء أثر فعلا على مستوى المجتمع السعودي بشكل كبير، من دعم لأصحاب المبادرات، ومن الدعم في الخدمات الاجتماعية، ومن المشاركة كذلك في خدمات ضيوف المملكة. هذا المزيج من المنصات الاجتماعية تعد حقيقة شيء رائع يتحقق مع تطور المملكة، وتحقق رؤية سمو ولي العهد وجلالة الملك في المملكة اللي هي رؤية 2030، وتواكب كل نمو في المجتمع السعودي.
1: الجائزة هي امتداد لأثر غازي القصيبي في حياته بعد اهتمامه دائما بمجال الأدب والإدارة والمجالات الأخرى التي عمل بها غازي القصيبي. لإذاعة الرياض، حمود العتيبي، الرياض.
3: كل الشكر لزميلنا حمود العتيبي اللي وفانا بهذه الرسالة من حفل جائزة غازي القصيبي في دورتها الثالثة. شكرا جزيلا لك زميلنا حمود، وراجعين لكم مستمعينا في هوا بلادي، بس بنروح الفاصل وراجعين.

0: شكرا.
1: هو بلادي. أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
2: كأس العالم. تتخذ الاتحادات الوطنية لكرة القدم بطولات كأس العالم وجهة أساسية لتقييم المنتخب سواء إيجابيا أو سلبيا، خاصة أن مردود الجوائز التي تنعكس على تلك الاتحادات تعد نقطة مميزة، حيث يحصل بطل اللقب على مبلغ 50 مليون دولار أمريكي، بينما يحصل كل منتخب يتأهل إلى الدور 32 على 11 مليون دولار، و15 مليون دولار لكل منتخب يتأهل إلى دور 16، فيما ينال كل منتخب يتأهل إلى الدور ربع النهائي على مبلغ 19 مليون دولار، على أن يحصل صاحب المركز الرابع على 27 مليون دولار مقابل 29 مليون دولار لصاحب المركز الثالث، على أن يحصل الوصيف على مبلغ 33 مليون دولار أمريكي.
3: كأس العالم.
4: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض. هو بلادي.

0: يا مساء الخير وحياكم الله في هوا بلادي، نرحب فيكم من جديد ومساء جميل يجمعنا فيكم، ونتمنى لكم إن شاء الله أوقات جميلة رائعة في هذه الأيام، أيام الصيف في مدينة الرياض، وأيضا اللي يستمعون لنا من خارج مدينة الرياض في جميع مناطق المملكة محافظاتها ومراكزها، نقول لهم إن شاء الله يكون مساءكم جميل ورائع مثل روعة برنامج هوا بلادي. نروح إلى خبر، عندنا خبر إتهاني. ملتقى بدنا للتنوع السياحي يستعرض فرص التنمية والاستثمار في الحدود الشمالية. طبعا جمعية التنمية السياحية منطقة الحدود الشمالية اليوم نظمت ملتقى بدنا للتنوع السياحي الأول، وين فيه؟ في قاعة الأمير عبد العزيز بن مساعد، قاعة الأهالي مدينة عرار، بمشاركة مختصين ومهتمين بالشأن السياحي والتنمية. وش الهدف من هذا الاجتماع أو التجمع؟ الهدف منه تعزيز الوعي بالمقومات السياحية وإبراز الفرص الاستثمارية والتنموية في المنطقة.
1: طبعا جاء الملتقى ضمن الجهود الرامية إلى دعم القطاع السياحي بمنطقة الحدود الشمالية، واستعراض ما تزخر بالمنطقة من مقومات طبيعية وتراثية وثقافية تسهم في تنويع المنتجات السياحية وتعزيز حضورها على الخارطة السياحة الوطنية تماشيا مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.
0: طبعا تضمن الملتقى عددا من الفعاليات والبرامج المتنوعة، شملت دورات تدريبية متخصصة وجلسات حوارية وورش عمل، إلى جانب أجنحة تعريفية بوثات استعرضت مبادرات وتجارب سياحية تنموية، وأتاحت للمشاركين فرصة تبادل الخبرات والمعارف والاطلاع على أحدث الممارسات في المجال السياحي. طبعا احنا نعرف أنه جميع مناطق المملكة الأيام القادمة إن شاء الله مستعدة لاستقبال السياح.
1: صحيح.
0: ولا نقول يعني شوف في أنواع السياح، السائح، في بعض السياح يحب السائح يحب الأجواء الجميلة الباردة فيروح للأماكن اللي تتميز بهذه الأجواء.
1: صحيح.
0: في سائح يقول لك لا أنا أحب الأماكن الأثرية والتاريخية يعني الآثار، فأروح للمناطق اللي تختص بهذا المجال.
1: في ناس يحبون البحر.
0: أيوة. مع أنه في الصيف
1: أنا من حقين البحر.
0: صيف حتى؟
1: أيه.
0: ما شاء الله
1: من حقين البحر. بس على فكرة هي سبحان الله يعني المنطقة، يعني مثلا احنا في الرياض هنا ما نستوعب أنه حر وبحر، لكن اللي عايشين اصلا في المناطق الساحليه متعودين على الاجواء الرطوبه واجواء البحر في الصيف، فيتقبلون موضوع الصيف مع البحر عادي. يعني انا لما اسافر يعني كذا داخل يعني المملكه، اي لما اسافر داخل المملكه يعني جده جوزان الشرقيه احب اروح البحر حتى لو انه حر.
0: هو صحيح البحر يعني لطف شوي رطوبه، اصلا الاجواء تكون رطبه، لكن في الحر الحر صيف حيكون شوفي سبحان الله البحر نوعين.
1: ايه.
0: يعني فترتين لا تجيها، اللي هو في شده الصيف وفي شده البرد.
1: صح.
0: سبحان الله المناطق المحيطه في البحار هذه الاماكن اللي فيها بحر تكون شديده الحراره شديده البروده. سبحان الله. ف احنا يعني نقول انه في انواع من السياح، في ناس تهوى الاماكن الحاره. انا قابلت احد الزملاء وكنا نسولف فيقول انا احسدكم في مدينه الرياض، احسدكم مو اخبطكم بعد، احسدكم على الحر. ليش؟
1: أوكي.
0: لانه عايش في مدينه بارده طول السنه، فيقول ملينا من ذا الشتاء، فانا يعني اذا بسافر اروح لاماكن حاره احس انه انا واغير جو. سبحان الله. فقلت له قلت لو تجي في عز الصيف الرياض تعرف كيف الحر. يقول والله شيء جميل الحر، والحر مفيد وصحي للجسم ولا لا لا. ففي ناس تهوى هذه الأجواء، تهوى هذه الأجواء، أجواء الحارة، وفي ناس تهوى الأجواء الباردة، وفي ناس تحب المرتفعات، وفي ناس تحب البحار. فالسياح مختلفين في رغباتهم واهتماماتهم، فأكيد طبعا مدن المملكة تتجهز الأيام هذه لاستقبال السياح والزوار من كل مكان،
1: الفعاليات والحفلات
0: من داخل المملكة ومن
1: يعني فعاليات ترفيهية بشتى أنواعها. يعني أنا قبل شوي جاية أسمع عن يعني موسم الموسم الصيف في كل مناطق المملكة والحفلات اللي راح تكون موجودة ومتى وأوقاتها والفنانين وإلى آخره. هذا نوع من أنواع يعني الاستمتاع بالصيف، تعرف حفلات وبالليل وكذا الواحد يروح يروق على نهاية أسبوع.
0: صحيح.
1: سواء كان من أهل المدينة والمنطقة نفسها ولا من خارجها. ففي فرصة إذا بغيت تسعد نفسك على فكرة حتى لو ما أنت مسافر.
0: صحيح.
1: ترى في فرصة.
0: صحيح أكيد طبعا. هو الشخص هو اللي يرسم طريق السعادة له بصراحة والراحة، أنه يفكر في أشياء إيجابية ويحاول أنه يعوض، والله مثلا عملي ما أعطوني إجازة في الصيف مثلا، فوين أروح وين أجي؟ أنت في مكانك، لأنه في ناس يجون عندك هنا، يعني تخيل يجون في مدينتك حتى يتمتعون بالصيف. صحيح أنت مرتبط بعمل، لكن عندك في وقت أنك تطلع وتروح تتمشى، تشوف الفعاليات مقامة في كل مكان، وتستمتع بالأجواء إذا كانت أجواء باردة، وإذا أجواء حارة طبعا في أماكن مغلقة تستمتع بالأجواء. فنقول شكرا لجمعية التنمية السياحية بمنطقة الحدود الشمالية، وأكيد جمعيات التنمية السياحية في المملكة قائمة على الاستعدادات وأنهت استعداداتها باستقبال زوارها، سواء من أهل المنطقة ومن خارج المنطقة، من داخل المملكة أو من خارج المملكة، ونقول قواهم الله على ما يقدمونه لسياحة المملكة العربية السعودية. احنا متواصلين معكم في هوا بلادي، لا تروحون.

0: مساء الخير يا سعيد.
1: يا مساء الخير يا علي. مساء الخير تهاني. الله يحييكم ومنتي على أبو حسن مخرجنا الحبيب
0: محمد الحميدي
1: من أجواء أبها الجميلة هذه هذا اليوم والحمد لله وكل يوم
0: ما شاء الله. كيف الأجواء؟ وصف لنا أكثر يا سعيد.
1: والله الأجواء باردة. نسناس رائع. أنا أتواجد الآن في ممشى حديقة المشهد. طبعا ما شاء الله الرجال والنساء والأطفال والأجواء الطيبة. البعض لابس جاكيت أو البعض لابس ثياب ملونة لأنه يبدأ يعني من المغرب يبدأ البرودة شوي. فأتواجد في هذا الموقع ومعي ما شاء الله شباب. أنا ما أقول غير كلمة شباب. نأخذ لهم المعلومات وبرنامجهم الرياضي في هذه الأجواء الجميلة.
0: يلا ننطلق سويا مع هذه الجولة الجميلة وبالتوفيق لك يا سعيد.
1: الله يسلمك. مساك الله بالخير وأتعرف عليك.
2: الله يمسيك بالنور والعافية. الاسم أحمد مفرح زايد آل متأوي.
1: ونعم
2: من رجال ألمان.
1: نبغى نعرف العمر.
2: العمر حوالي 70 تقريبا.
1: ما شاء الله. وانت يا حبيبنا نتعرف عليك.
2: فراج بن سعد العمري.
1: ونعم.
2: العمر طبعا 55 تقريبا.
1: ما شاء الله ما شاء الله. والولد الصغير ما شاء الله وش اسمك؟
3: اسمي علي بن محمد.
1: ونعم. كم عمرك يا علي؟
3: عمري 13 سنة.
1: ما شاء الله. يعني هذا الممشى كبير أو صغير أو بنت أو مرأة أو كله يناسب. بنبدأ بأبو أحمد. أبو أحمد يوميا تمشي في هذا الممشى؟
2: الله دائما أمشي في هذا الممشى.
1: في ممشى ثاني تغير ولا دائما فيه هنا؟
2: في الممشى هذا.
1: طيب هنا وفي الممشى الضباب وفي الروضة وفي العفان والمطار.
2: صح صح.
1: تركز أنت دائما تجي هنا؟
2: أنا محلي هنا
1: قريب.
2: قريب
1: ما شاء الله ما شاء الله. طيب أستاذنا الكريم
2: والله التنويع مطلوب. مرة هنا مرة في ممشى المطار مرة في حديقة المحالة.
1: تحرص على المشي دائما؟
2: دائما يوميا لازم أقل شيء 10 كيلو تقريبا.
1: 10 كيلو؟
2: 10 كيلو يوميا.
1: ليه كان وزنك زايد؟ كان عندك مشكلة؟
2: كان الوزن زايد فعلا والحمد لله. أنا من سنتين عملت برنامج والآن وضعي طيب ممتاز الحمد لله.
1: كم كان وزنك الله يحفظك؟
2: والله تقريبا 114 تقريبا.
1: والآن؟
2: والآن الحمد لله في السبعينات.
1: ما شاء الله تبارك الله. خلال سنتين
2: تقريبا الحمد.
1: طيب وانت حبيبي انت دائما تمشي؟
3: ايوه دائما اجي هنا لان الاجواء مره
1: ما شاء الله تبارك الله. تمشيت 14

0: شوية برودة شوية. أما أجوانا ما شاء الله تبارك الله في أبها، وندعو أهل المدن يتفضلوا ويجونا بس في هذا الأجواء يتمتعوا بالصيف معنا.
1: أي والله
0: الحمد لله.
1: أبو أحمد أنت تمشي عندك مرض شيء الله يعطيك الصحة والعافية، ولا أنت تبغى تحافظ على الصحة العافية؟
0: الحمد لله رب العالمين ما عندي،
1: ما شاء الله
0: ما عندي مرض
1: كذا، ما في،
0: حاول إن أمشي يعني
1: ما في شك والله المشي صحة
0: الله بس.
1: أيوة ومعنى ما عندك أي شيء من مشاكل؟
0: لا والله نحمد الله ونشكره.
1: أبو من؟ أبو عبد الله أنت كان عندك وزن زايد، كان عندك مشاكل صحية؟
0: لا لا بشتغل الحمد لله أموري طيبة.
1: وأنت مشيت ما شاء الله يعني اختصرت الوضع، اختصرت الوضع ومشيت يعني قبل ما يجي
0: كان في بوادر سكري لكن الحمد لله قضينا عليه قبل ما
1: يتمكن منه. ما شاء الله تبارك الله
0: الحمد لله أموري طيبة اللهم لا الحمد شكرا الآن
1: الحمد لله.
0: تراكمي 5.5 نحافظ على المشي يوميا باستمرار، ولكن غيرنا وبدلنا في الوضع عاداتنا السلوكيات اللي كانت يعني صراحة السبب في في
1: لازم يقف فعلا عند سن معين. عشبة ثالثة شارد
0: هارب والله هارب نبغال هذا من يومين ما شاء الله تبارك الله هي العميد الشهراني ما شاء الله
1: تبارك الله. طيب أبو أحمد أبغى توصف لي الأجواء لمن يسمعنا باختصار.
0: والله الجو ما شاء الله تبارك الله الجو ممتاز جدا.
1: طيب ديرتكم عليها مطار عليها اليوم ما جاء أو الأيام اللي راحت على أبها ديرتكم
0: الأيام اللي فاتن على أمطار والأيام هذه.
1: إيش أسماء الديرة اللي جت عليها أمطار في رجال البحر؟
0: الشعبين.
1: أيوة قرية الشعبين.
0: الله قرية الشعبين
1: الله يزيدكم ويزيدنا جميعا من فضله، وشاكر ومقدر وقتكم معي هنا في هذا الممشى الجميل.
0: واجب ولا فيها
1: وما قصرت ما قصرت والله أبو عبد الله حتى الوقت يحد، ولكن عندنا أسئلة كثير نلقاكم إن شاء الله ونلقى الزوار الكرام إن شاء الله ونتواصل معهم بإذن الله. شكرا يا أبو عبد الله شكرا لك. شكرا يا أبو أحمد نشوفكم على خير وإياكم إن شاء الله. كانت هذه رسالتي يا أخي علي من ممشى حديقة المشهد، هذا الموقع الجميل الوسيع الذي ننعم به ولله الحمد من أمن وأمان في ظل حكومتنا الرشيد الله يحفظهم الملك ولي عهده ومن هم قائمين في هذا المجال. حقيقة لا ينقصنا سوى رضا رب العالمين، كل النعم كل الأمور متواجدة، أيضا الأجهزة الرياضية متواجدة في هذا الممشى، الحدائق الجميلة الحمد لله. يعني حقيقة نسأل الله نديم علينا وعليكم هذه النعم وهذه الأجواء الطيبة.
2: آمين. الله يعطيك العافية سعيد، شكرا لكل ضيوفك الكرام والله يهنيكم بهذه الأجواء، تستمتعون إن شاء الله بهذه الأجواء، وأيضا كل من ينوي زيارة منطقة عسير وتحديدا أبها والاستمتاع بالأجواء. شكرا لك يا سعيد، زميلنا سعيد مشهور كان معنا من أبها في جولته في أحد المواقع السياحية. ما زلنا مستمرين معكم في هوا بلادي ونروح إلى فقرة مشاريع. فقرة مشاريع اليوم تتكلم حين يذكر الصيف الطائف تحضر التفاصيل اللي تصنعها الطبيعة والضباب والأماكن اللي تنبض بالحياة، تأتي تحديدا قرية أجدان كإحدى الوجهات اللي استطاعت أن تحول التجربة الصيفية إلى مشهد متكامل يجمع بين الترفيه وروح المكان. فهنا لا يعيش الزائر فعالية عابرة، بل يدخل إلى تجربة تتشكل من الأجواء والأنشطة والتفاصيل التي صممت لتمنح العائلة والشباب لحظات مختلفة تحمل طابع الطائف وجمالها الاستثنائي. في هذه الفقرة سعدنا أن يكون معنا ضيفنا الأستاذ بدر الكثامي مسؤول قرية أجدان بالطائف للحديث حول الاستعدادات للفعاليات والمغامرات الصيفية. مساء الخير أستاذ بدر.
3: مساء النور يا مرحبا.
2: حياك الله وسعداء بوجودك معنا ومع الأجواء الجميلة في الطائف.
3: الأجواء
2: توصفنا كيف الأجواء عندكم في الطائف الآن؟
3: والله الأجواء حاليا الفترة هذه معتدلة
2: ما شاء الله.
3: يعني لا ما توصل للأربعين، قول من العشرين إلى الثلاثين، 35 بالكثير. الأجواء ممتازة يعني.
2: هذه ما هي معتدلة يا بدر، هذه أجواء رائعة من 20 إلى 30 ما شاء الله تبارك الرحمن.
3: الحمد لله.
2: الله يعطيكم العافية. طيب خلينا نبدأ معك في قرية أجدان. طبعا هذا

0: قرية أجدان لا يعني ما هي بوجهة ترفيهية وتقليدية فقط، بل تجربة متكاملة تحمل روح خاص. كيف ولدت هذه الفكرة في هذه القرية؟ وش الهوية اللي حرصتم على تقديمها للزوار؟
1: أن ولدت فكرة قرية أجدان من رغبتنا في تقديم يعني تجربة مختلفة عن مفهوم الترفيه التقليدي. مفهوم الترفيه التقليدي اللي هو مثل منتزهات الألعاب هذه اللي اعتدنا أن نشوفها. طبعا كيف؟ بحيث أن ما تكون الزيارة مجرد مجموعة ألعاب أو فعاليات، لا، تكون رحلة متكاملة يعيش فيها الزائر أجواء الطبيعة والترفيه والراحة في مكان واحد. فحرصنا أنها تعكس هوية القرية، جمال البيئة الطبيعية في الطائف، معلمسات عصرية تخلي الزائر يعني يجرب تجربة مميزة يشعر فيها بالانتماء والهدوء والمتعة برضو في الوقت نفسه.
0: طيب حلو. طبعا احنا نعرف انه الوجهات الصيفية في الطائف فيها تنوع، لكن كلمنا عن صناعة تجربة مختلفة تبقى في ذاكرة الزائر بعد انتهاء الزيارة. يعني انا والله ابغى ازور مثلا قرية أجدان، هذه ابغى تكون ذكرى جميلة ورائعة وخالدة في بالي وفي ذاكرتي. ايش اللي تصنعونه حتى يعود نفس السائح او الزائر مرة اخرى لقرية أجدان؟
1: ان ركزنا على صناعة الذكريات اكثر من التركيز على تقديم الانشطة بس.
0: يا سلام.
1: يعني اهتمينا بتفاصيل المكان من التصميم، الاضاءة، جودة الفعاليات والخدمات، وحرصنا على انه يجد يعني كل فرد من افراد الاسرة الشيء اللي يناسبه.
0: حلو.
1: فيعني اذا جو يغادرون يعني ان شاء الله انهم يحملون تجربة جميلة وصور مميزة في نفس الوقت.
0: حلو.
1: فاتوقع ان قدرنا ايش نحاول ان يعني جذبنا من الطفل الى
0: مختلف الفئات
1: الاعمار والكبار برضو. اي يعني حاولنا على ان نستهدف فئات الاعمار كلها.
0: يا سلام. طبعا احنا نعرف انه الفعاليات الصيفية اليوم مو مجرد انشطة، بل اصبحت تجربة شعورية متكاملة، وانتم في هذه القرية يعني تصممون تفاصيل التجربة داخل القرية حتى تلامسون مختلف الفئات والاعمار، وبالتالي يعني ممكن بشكل كبير يكرر التجربة والزيارة مرة أخرى لقرية أجدان. طيب القرية تشتهر بتنوع تجاربها بين الطبيعة والمغامرة والأنشطة العائلية، كيف توازنون بين الترفيه والهدوء لصناعة تجربة متكاملة للزوار، حتى ما يكون مثلا المكان فيه صخب أطفال أو عوائل، فممكن يكون لمرتادي الهدوء، الناس اللي يحبوا الهدوء؟
1: احنا دائما نبدأ في احتياجات الزائر نفسه، عملنا على تنويع التجارب تنافس اللي تناسب الأطفال والشباب والعائلات، سمينا بالأنشطة التفاعلية والمغامرات والجلسات الهادئة. طبعا حنا مسوين مستويات، مستوى جلسات بس، ومستوى للفعاليات، ومستوى للمشي، ففي عدة مستويات الواحد يعني ما يكون يجمع كل الألعاب والجلسات أنها تكون في مكان واحد، لا، يعني لكل مستوى فعالية، والشيء هذا يسوي تنوع فاللي يناسبك انت.
0: جميل
1: يعني.
0: طيب كيف ترون كيف ترون اقبال الزوار على قرية أجدان؟ وهل هم من داخل المملكة؟ في يعني زوار من خارج المملكة يأتون لها؟
1: اي نعم، موجودين من خارج المملكة خصوصا في الصيفية.
0: ممتاز.
1: من الخليج كامل، من الرياض، من الشرقية. الحمد لله حصلنا على اقبال كبير من هذه الناحية.
0: ممتاز. طيب كيف ترون دور القرية في تعزيز صورة الطائف كوجهة صيفية وسياحية، خصوصا مع الإقبال المتزايد على التجارب الطبيعية والترفيهية المفتوحة؟
1: أن نؤمن بأن الطائف تمتلك مقومات طبيعية وسياحة استثنائية، ودورنا طبعا هو تقديم تجربة تبرز هذه المقومات بصورة عصرية وجذابة. يعني نسعى أن تكون قرية أجدان إضافة نوعية للمشهد السياحي في الطائف، وأنها تساهم في تعزيز مكانة المدينة كوجهة صيفية تجمع بين جمال الطبيعة وجودة الترفيه والتجارب العائلية.
0: جميل.
1: هذا اللي يتماشى مع التطور الكبير اللي قاعدين نشوفه يعني في المملكة العربية السعودية.
0: ممتاز ممتاز. الله يعطيكم العافية أخوي بدر، وإن شاء الله يعني تحالفكم التوفيق إن شاء الله، ونزوركم إن شاء الله في قرية أجدان، وتستمتعون إن شاء الله بهذا الصيف وزوار هذا الصيف. شكرا لك أستاذ بدر القثامي مسؤول قرية أجدان بالطائف، اللي حد كلمنا عن الاستعدادات للفعاليات والمغامرات الصيفية بالطائف. شكرا لك أستاذ بدر.
1: عفوا يا حبيبي، حياكم الله جميعا.
0: شكرا.
1: الله يعافيك يا مرحبا.

0: ما زلنا متواصلين معكم في هوا بلادي ونروح نحلق مع فاصل جميل ونروح نخرجنا محمد الحميضي أبو حسن نروح فاصل جميل يلا.
1: أغنية من كلمات العظيم الشاعر أمير بدر بن عبد المحسن حاضر معانا دائماً.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: كأس العالم.
2: عندما نتطرق إلى الحضور الجماهيري في بطولات كأس العالم، فلا شك أن جزءاً كبيراً منه سيكون في أمريكا الجنوبية، والتي شهدت مشاركات منتخباتها تاريخياً حضوراً لافتاً. لكن عندما نستذكر أكثر مباراة حققت حضوراً جماهيرياً، فسنعود بالذاكرة إلى مونديال عام 1950، وتحديداً في المواجهة التي جمعت بين منتخبي البرازيل والأوروغواي بحضور جماهيري بلغ 173,850 متفرجاً في لقاء انتصرت فيه الأوروغواي على البرازيل بهدفين لهدف.
1: كأس العالم.
0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
3: تمام السادسة في الرياض، أهلا بكم. أحييكم مستمعي الكرام وأقدم لحضراتكم موجزا لأهم وآخر الأنباء في قراءة علي السلطان في التنفيذ على الهواء الزميل محمد الحميضي. خادم الحرمين الشريفين وولي العهد يعزيان رئيس جمهورية الفلبين في ضحايا الزلزال. تحت رعاية الملك المملكة تستضيف غدا أعمال الدورة 39 لمؤتمر الاتحاد البرلماني العربي. ولي عهد البحرين يستقبل وزير الخارجية بالمنامة ويبحثان آخر المستجدات الدولية. المملكة تدين العدوان الإيراني على الكويت والبحرين والأردن. الوزاري الخليجي يندد بالهجمات الإيرانية على دول المنطقة. ديوان المظالم يطلق منظومته 2030 للريادة وتعظيم الأثر ورسم ملامح المرحلة المقبلة للقضاء الإداري. الهيئة العامة للصناعات العسكرية تنظم مشاركة الجناح السعودي في معرض يورو ساتوري 2026 في فرنسا. الشؤون الإسلامية توزع أكثر من 374,000 نسخة من المصاحف عبر مطار جدة منذ بدء المغادرة وحتى اليوم. أكاديمية الإعلام السعودية تعلن فتح باب التسجيل في النسخة الثانية من مسار قادة الإعلام. تعليم الطائف تتصدر إدارات التعليم في تسجيل الطلبة في مسابقة مداك للفضاء. عبر باقة متنوعة من الفعاليات السياحية والترفيهية، الباحة تستهدف استقبال أكثر من 2,000,000 زائر في الصيف. أخيرا في هذا الموجز، حريق في ناقلة قبالة سواحل السواحل العمانية وفقدان فردين من الطاقم وإصابة آخرين. موجز انتهى، شكرا لطيب المتابعة.

يا هلا ومرحبا فيكم مستمعين، نرحب فيكم من جديد في هوا بلادي. وطبعا بدينا ساعتنا الثانية وما زال لدينا العديد من الموضوعات اللي راح نناقشها مع ضيوفنا بإذن الله، وكذلك زملائنا المراسلين في ثنايا الحلقة. تبقى لنا طبعا فقرة اكتشف السعودية، وكذلك فقرة نبض السعودية، بالإضافة إلى فقرتنا الأخيرة راح تكون مع هواية، واللي راح نتحدث فيها عن الأكلات التراثية والموروث الشعبي في موضوع الطبخ. كل هذا طبعا وأكثر معنا في برنامج هوا بلادي. أما الآن خلونا نروح لهذا التقرير حول قصر خزام، وراجعين لكم في هوا بلادي.

في أحد أحياء جدة القديمة، حيث تختلط رائحة البحر بعبق التاريخ، يقف قصر أبيض اللون عتيق الهيبة يشبه الملوك الذين مروا من بوابته. اسمه قصر خزام، لكنه ليس مجرد اسم، إنه فصل من فصول المملكة التي ولدت من العزم وعاشت في المجد. كان العمال يكدحون تحت شمس لا ترحم، يحملون الحجارة، يصبون الخرسانة، والملك عبد العزيز يمر بينهم، لا يتحدث كثيراً، لكن نظراته تقول هنا سيكون قلب من قلوب الدولة.

دخل الملك القصر، وقف عند الشرفة المطلة على البحر، تأمل الغروب، ثم جلس على مكتبه الخشبي الكبير. وفي تلك اللحظة لم يكن قصر خزام مجرد بناء، بل صار مركزاً لقرارات رسمت مستقبل الوطن. كأن المؤسس يقول لشعبه: سنبني الدولة كما يبنى هذا القصر، أساس من الإيمان، وأعمدة من العدل، وسقف من الطموح.

في إحدى غرف القصر جلس الملك مع وفد أمريكي، وتحت ضوء المصابيح الصفراء وقعت اتفاقية التنقيب عن النفط، وخرج أول حبر كتب به عصر جديد للمملكة.

خزام بصمة، حتى اسمه خزام لم يكن صدفة، بل رمزاً للواحة التي كانت تمنح الحياة في الصحراء، تماماً كما منح القصر الوطن قرارات الحياة. لا زال قصر خزام واقفاً، لا يسكنه ملوك، لكنه يسكن ذاكرة وطن. هناك نسجت أولى الخطط وارتفعت أولى الرايات، ولأننا في هوى بلادي لا نحكي عن الحجارة بل عن الروح التي سكنت بين جدرانها.

0: سلام، ابدأ صباحك معنا، نتشارك الطموح ونصعد سويا سلم النجاح، وبناخذكم معنا إلى تفاصيل مختلفة من أخبار ومعلومات وحكايات ومواقف.
1: بالمختصر كل يوم نصنع من الصبح قصة.
0: صباح المملكة يأتيكم من الأحد إلى الخميس السابعة صباحا.
2: من العاصمة نروي المنجزات الوطنية ونشارككم التحولات المجتمعية، نرصد التغيرات ونواكب الأحداث والمعلومات. برنامج أبعاد معي أنا عبد الرحمن بن عبد اللطيف أثنيان.
3: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
4: هو بلادي.

يا هلا ومرحبا فيكم مستمعينا، رحب فيكم من جديد في برنامج هوا بلادي. ومن أخبارنا اللي حضرناها لكم اليوم بعض الظواهر الفلكية للمهتمين في هذا المجال، برنامج ظواهر فلكية بجازان يواكب ذروة اقتران الزهرة والمشتري. طبعا نظم بيت الثقافة بجازان برنامج ظواهر فلكية الذي جمع المهتمين بعلم الفلك ورصد السماء، وذلك تزامنا مع ذروة اقتران كوكبي الزهرة والمشتري. وشهد البرنامج الذي نفذه نادي الفضاء والفلك بجمعية حرف التعليمية متابعة واحدة من أبرز الظواهر الفلكية التي تزين السماء، حيث أتيح للحضور رصد الاقتران الظاهري بين الكوكبين باستخدام أجهزة الرصد الفلكي في مشهد بصري لافت يمكن مشاهدته بالعين المجردة بعد غروب الشمس. وتعرف المشاركون على طبيعة ظاهرة الاقتران التي تحدث عندما يبدو الكوكبان متقاربين جدا من منظور الراصد على الأرض، رغم أن المسافة الحقيقية الفاصلة بينهما تبلغ ملايين الكيلومترات، إلى جانب التعريف بأهمية الرصد الفلكي وأبرز الأجرام السماوية التي تظهر في الأفق الغربي خلال هذه الفترة. وعموما مجال يعني الظواهر الفلكية ورصد هذه الظواهر الفلكية هو مجال يعني حافل بالكثير من المفاجآت، أيضا جاذب للكثير من الأشخاص ومختلف الفئات السنية يهتمون بهذه الظواهر الفلكية، خصوصا الصغار في السن. يعني نشوف الطلاب والطلبة في من يعني من مرحلة المتوسطة، مرحلة الثانوية، حتى بداية دخول الجامعة، عندهم شغف كبير بمعرفة أهم الظواهر الفلكية ومشاهدتها، متابعتها، معرفة تفاصيل عنها. أيضا هذا الأمر يمتد يعني لكثير من الأشخاص المهتمين في هذا المجال، بالإضافة إلى رصد هذه الظواهر ومشاهدتها بالعين المجردة أو حتى بالتلسكوب أو المرصد. كل هذه الأشياء تجربتها جميلة الحقيقة، وتجيب على الكثير من الأسئلة، بالإضافة إلى الانبهار بخالق هذا الكون، ويعني مسألة الأجرام السماوية وهذه الكواكب كيف تتحرك، وجودها حوالين الأرض، كثير من التفاصيل والأسرار اللي ممكن نتعرف عليها من مجرد المشاهدة، فما بالكم لما يكون أصلا في أشخاص متخصصين في هذا المجال يعطيكم معلومات حول الظواهر الفلكية وأهم الظواهر الفلكية وطريقة ظهور هذه الظواهر طبعا واقتران بعض الكواكب في السماء ومشاهدتها بالعين المجردة من دون حتى أجهزة. كل هذه الأشياء ما شاء الله تبارك الله يعني جميلة ورائعة جدا. كثير من الأشخاص يسعى إلى زيادة ثقافته ومعرفته في هذه المجالات.

الحلقات. شكرا لطبعا الجهة طبعا لجهة أو جمعية حرف التعليمية اللي كانت راعية لنادي الفضاء والفلك. والحقيقة نتمنى أن احنا نشوف مثل هذا النوادي أو هذا النوع من النوادي المشوقة في المدارس بشكل كبير، لأني أعتقد أنه الفئة السنية الأصغر دائما يكون عندهم الأسئلة كثيرة والشغف أكبر بمعرفة الظواهر الفلكية. أتمنى لهم التوفيق وشكرا لهم على هذه المبادرة الجميلة الحقيقة.

0: ونروح من جازان إلى منطقة تبوك في استكشف السعودية، ونتحدث عن حكايات البيوت الطينية وتفاصيل الحياة القديمة، حيث يقف هذا المتحف شاهدا على إرث ثقافي يحفظ ملامح الماضي ويجسد أصالة الإنسان الشمالي بكل ما يحمله من قيم وعادات وتفاصيل يومية صنعت ذاكرة المكان. نتحدث اليوم مع الأستاذ حاتم حميدي صاحب متحف البيت الطيني في منطقة تبوك. حياك الله أستاذ حاتم.
1: هلا والله، حياك الله طال عمرك.
0: يا هلا وسهلا. بداية أستاذ حاتم، كيف بدأت هذه الفكرة في إنشاء هذا المتحف؟
1: يا حياكم الله وفرصة سعيدة. والله هو طبعا طال عمرك، هو المتحف هو عبارة عن بيت طين من بيوت أهالي تبوك القديمة، تم إعادة ترميمه من قبلنا وجهزنا بالمقتنيات القديمة. عندنا فوق 7000 قطعة داخل المتحف، ويجسد طبعا بيت كامل من بيوت أهالي تبوك. حافظنا يعني حبينا نحافظ فيه على تراث أهل المنطقة، ويرجع إلى قبيلة من قبيلة الحميدات، هم من أهالي تبوك الأساسيين في مدينة تبوك. وحبينا يعني عندنا هدفين من عمل المتحف، هو عندنا زيارات للمدارس والأجيال الجديدة، بنعرفهم ونعيد تذكيرهم بعادات أبائنا وأجدادنا الأصيلة، مثل الجود والكرم، مثل الخصال الحميدة، تعاون الجيران بين بعضهم البعض، علشان يتذكروها وترسخ في ذهونهم، وإن شاء الله هم يعني يعيدوا تذكيرها للأجيال المستقبلية. الهدف الثاني هو طبعا عندنا زوار أجانب من مختلف دول العالم، وهو طبعا لما يزورونا بنعرفهم بعادات وتقاليد شعب المملكة العربية السعودية، اللي هو ترحيب بجميع جنسيات العالم، الكرم والجود، واللي هي احنا نفتخر فيها كشعب سعودي، ونفتخر بتبادلها مع جميع ثقافات دول العالم من زوار وسياح. فهذه من الأهداف الرئيسية يعني للمتحف طال عمرك.
0: ما شاء الله تبارك الله. المتحف يجسد تفاصيل الحياة الشمالية القديمة بكل تفاصيلها، من بداية البيوت الطينية إلى أدوات المعيشة اليومية. كيف حرصتم على نقل هذه التفاصيل بروحها الحقيقية؟ وأيضا المقتنيات ما شاء الله يعني جدا كبيرة داخل المتحف، كيف استطعتم جمعها؟
1: والله طال عمرك طبعا جمعناها عبر انه من الاساس كان عندنا مجموعه من المقتنيات، بعد ذلك يعني دخلنا في مزادات من مختلف المناطق ومدينه تبوك، وبدانا برضو نضيف مقتنيات اكثر. بعد ما طبعا اخذنا رخصه على المتحف، رخصه رسميه كمتحف مرخص، بدأوا الناس برضو يسمعون بالمتحف ويجيبوا لنا مقتنيات من أهالي تبوك، من المقتنيات القديمة أو الأشياء القديمة الموجودة عندهم، وبدأنا نشتري ونضيف على المقتنيات الموجودة عندنا، وكذا يعني حصلنا على المقتنيات.
0: ما شاء الله تبارك الله، هذا بجمع المقتنيات. الشيء الثاني اللي هو يعني كم أخذت منكم فترة إعداد أو جمع هذه المقتنيات؟ أيضا التفاصيل الصغيرة اللي حرصتم طبعا

0: على توفيرها داخل المتحف. ما شاء الله تبارك الله، يعني اندلت على شيء فيدل على حرصكم على نقل الحياة أو صورة الحياة القديمة بكل تفاصيلها.
1: والله شوفي طال عمرك، هو طبعا المقتنيات الموجودة عندنا يعني زي ما قلت انه جمعناهم بالدخول المزادات والشراء من أهالي المنطقة، وبالإضافة إلى انه عندنا برضو ميزتين يعني أو خدمات إضافية موجودة في المتحف، اللي هو مثلا لما يزورون الأجانب بنلبسهم الزي السعودي التقليدي القديم وبنصورهم بأركان المتحف، وهذا الشيء مرة مستحب عندهم ويحبوا يجربونه وينبسطون يعني في تجربة الزي التراثي السعودي التقليدي القديم. إضافة إلى أنه برضو عندنا لوحة بالخط النبطي اللي هو عمره 4000 سنة، اللي هو من جهة مدائن صالح بالعلا أو البتراء بالأردن، عمره 4000 سنة، برضو بنكتب أسماءهم بالخط النبطي وممكن يمسكون اللوحة باسمهم بالخط النبطي ويتصورون فيها بعض الصور التذكارية، إضافة إلى تجربة اللبس الزي التراثي القديم. أي أيضا كمان طال عمرك عندنا مساندة للأسر المنتجة، عندنا قسم للبيع التحف والأنتيكات والهدايا من أعمال الأسر المنتجة والحرفيين بشتى أشكالها وأنواعها، سواء من أعمال السدو كشنط كسجاد قديم قطع قديمة من السدو، أعمال الصوف مكتوب عليها أسماء تبوك، أعمال السعف مختلف أشكالها وأنواعها من طواقي أو من صفر أو من شلات، ملابس التراثية القديمة، أعمال النحت مختلف أشكالها وأنواعها، صور الرسم فنانين وفنانات تشكيليات، صور الفوتوغرافية أيضا الشهيرة أو اللي هي تمثل مناطق سياحية موجودة في بالذات مدينة تبوك وما حولها، كلها بنساند فيها تسويق منتجات الحرفيين والحرفيات والمصورين والنحاتين، وبنبيعها للزوار كهدايا تذكارية.
0: ما شاء الله تبارك الله. بسألك عن القطع الموجودة داخل المتحف، إيش القطع اللي تحس أنها فعلا تمثل الحياة القديمة في شمال المملكة العربية السعودية؟ إيش أهم القطع يعني اللي تشعر بأنها يعني تصف الحياة أو تمثل المنطقة بشكل كبير؟
1: والله عندنا مثلا طال عمرك زي مثلا الثوب المحوفن، الثوب المحوفن وهو ثوب العروس بالمنطقة الشمالية الغربية بالذات هنا في مدينة تبوك، ومن الأزياء القديمة للعروس كانت ترتدي بحفل زواجها، وهو ثوب طويل لونه أسود مرصع بالفضة والخرز الملون، وهذا معروف يعني هنا في المنطقة، فهذا من أشهر القطع الموجودة بما يخص يعني منطقة الشمال. صندوق العروس وكيف كانت العروس قديما أو كانوا الزواج قديما هو عبارة عن أنه العروس بيكون عندها صندوق خاص فيها، سواء كاتب عليها يكتب عليها اسمها أو يوم الزواج، وبيكون فيه مقتنيات عبارة عن ملابسها القديمة والذهب وجميع مقتنيات العروس تنتقل فيه من بيت أهلها إلى بيت زوجها بعد الزواج.
0: ما شاء الله تبارك الله. أيضا يعني بالحديث عن المتاحف خلينا نتحدث عنها بشكل عام، أول شيء ما حرصتم على هذا المتحف وهذه القطع وجمعها وتوفيرها إلا لنقل الفكرة للأجيال. سؤالي لك، كيف ترون دور المتاحف فعلا في نقل هذه الصورة للتراث القديم وإشعار الأجيال بطريقة الحياة كيف كانت وكيف تطورت؟
1: أكيد مهمة جدا، وزي ما ذكرت سابقا أنه من الأهداف الرئيسية عندنا اللي هو يعني زيارة الأجيال الجديدة مختلف مراحل المدارس عندنا، وبنعيد تذكيرهم بعادات أبائنا وأجدادنا الأصيلة اللي هي الجود وكرم الضيافة الخصال الحميدة، كيف كانوا الناس زمان يتعاونون بين بعضهم والجيران، كيف كانوا يتعاونون بين بعضهم البعض علشان

0: العادات والتقاليد القديمة حقت آبائنا وأجدادنا، عادات أصيلة ولازم ما ننساها ونعيد تذكيرهم فيها علشان ترزق بدونهم وما ينسونها ويعيدوا تذكيرها للأجيال اللي بعدهم إن شاء الله بإذن الله. وإضافة إلى أنه الأجانب كمان زي ما قلت أنه بيستمتعون بمعرفة ثقافة شعب المملكة العربية السعودية. صحيح. من أنه مضياف والكرم والجود ويرتدون الزي التراثي السعودي التقليدي ويستمتعون بالصور التذكارية اللي يأخذونها معاهم بعد ما يروحون من الزيارة من عندنا وتكون ذكرى للمستقبل الطويل.
1: الله يعطيك العافية أستاذ حاتم، شكرا لكم على هذه الجهود اللي تقدمونها طبعا في دعم نقل هذا التراث وإيصاله لجميع الأجيال ومعرفة طبعا النشأ الجديد وكذلك استمتاع السياح بتراث المملكة العربية السعودية الأصيل. شكرا لكم والله يعطيكم العافية.
0: الله يحييك وتشرفنا بلقائكم طال عمرك.
1: الله يعطيك العافية، شكرا جزيلا لك.
0: يا هلا والله، شرفوا.
1: مستمعي الكرام، ما زلنا معكم في هوا بلادي، بنروح الفاصل وراجعين لكم.

0: كأس العالم.
1: حظيت بطولات كأس العالم عبر التاريخ بتنوع جغرافي كبير، إذ بلغ عدد الدول المستضيفة لمنافساتها حتى الآن 18 دولة، ابتداء بالأورغواي وإيطاليا وفرنسا والبرازيل وسويسرا والسويد وتشيلي وإنجلترا، مرورا بالمكسيك وألمانيا والأرجنتين وإسبانيا والولايات المتحدة الأمريكية وكوريا الجنوبية واليابان، ختاما بجنوب إفريقيا وروسيا وقطر. وتعود النسخة الحالية مجددا لتقام في دول الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك، إلى جانب كندا التي تحتضن منافسات المونديال للمرة الأولى.
0: كأس العالم.
2: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
3: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
4: هو بلادي.

0: حياكم الله معنا في هوا بلادي، ما زلنا متواصلين معكم. نروح إلى فقرة النبض السعودية. كشف التقرير السنوي لبرنامج التحول الوطني لعام 2025 الصادر تحت شعار أنجزنا ومكملين عن سلسلة من الإنجازات النوعية التي عززت حضور المملكة على الساحة الدولية في مجالات الاقتصاد الرقمي والاستثمار وسوق العمل وريادة الأعمال ضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030. وأظهر التقرير تحقيق المملكة تقدما عالميا في مجال الحوكمة الإلكترونية بعد دخولها قائمة أفضل 6 دول في مؤشر الأمم المتحدة لتطوير الحوكمة الإلكترونية، مدعومة بتوسع الخدمات الرقمية وكفاءة ورفع كفاءة الأداء الحكومي، كما تجاوزت الوفرات المتحققة من المبادرات الحكومية الرقمية بأكثر من 9 مليار ريال، ما أسهم في رفع كفاءة الإنفاق وترشيد التكاليف التشغيلية. وفي الجانب الاقتصادي، سجلت المملكة تدفقات استثمار أجنبي مباشر بلغت أكثر من 119 مليار ريال في مؤشر يعكس تنامي ثقة المستثمرين بالبيئة الاستثمارية السعودية واستمرار الجهود الحكومية لتمكين القطاع الخاص وتطوير بيئة الأعمال وتعزيز مكانة المملكة كمركز استثماري ولوجستي عالمي. سعدنا أن يكون معنا الدكتور محمد مكني، أستاذ المالية والاستثمار وعميد كلية الأعمال في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. مساء الخير دكتور محمد.
1: يا أهلا وسهلا، الله يحييك أستاذ علي، تحية لك ولجميع المستمعين الكرام.
0: حياك الله وسعداء بتواجدك معنا في هذه الفقرة. وبداية دكتور محمد، خلينا نتكلم عن أثر هذا البرنامج، برنامج التحول الوطني على الاستثمار.
1: طبعا ما في شك أنه برنامج التحول الوطني واحد من أهم برامج الرؤية لأسباب كثيرة. يمكن اليوم احنا بنعرف أنه هذا البرنامج يرتبط بحوالي 35% من أهداف الرؤية السعودية 2030، والبرنامج يعني له مجموعة من الاستراتيجيات، وبنعرف أنه هو بيصنع تحول على مستوى اقتصادنا الوطني. يمكن شاهدنا في التقرير تحدث على مجموعة من الأمور المتعلقة في الجانب الاستثماري، في جانب تنمية الإيرادات غير النفطية، بالإضافة أنه يصنع التحول حتى في المستقبل. صحيح. في اليوم الحديث حقيقة

0: هذا البرنامج أنا أعتقد إنه برنامج كبير، برنامج ضخم، برنامج حقق منجزات في العشر سنوات الأخيرة. يمكن ذكرت منها أستاذ علي إن اليوم المملكة حينما أطلقت الاستراتيجيات الوطنية مثل الاستراتيجية الوطنية للصناعة أو حتى الاستراتيجية الوطنية للاستثمار ساهم بشكل كبير هذا البرنامج إنه بالفعل يخلق خلينا نقول توازن بين اليوم القطاع الخاص والقطاع الحكومي بحيث أنه يكونوا جميعهم يعملون من أجل الوصول لهذه المستهدفات من خلال الاستراتيجيات. وزي ما بنشوف يعني اليوم المملكة على مستوى خلينا يمكن قطاع الاستثمار بالتحديد، اليوم المملكة واحدة من يعني أكبر الدول جذبا للاستثمارات الأجنبية. وبنعرف أنه في السنوات الماضية عملت يعني تعديل في التشريعات وفي الأنظمة سواء فيما يخص الاستثمار المحلي وحتى الاستثمار الأجنبي. على منصة على سبيل المثال اليوم عندنا منصة استثمر في السعودية فيها ما يقارب 2200 فرصة استثمارية. عدد الشركات الإقليمية التي نقلت مقراتها إلى المملكة حوالي 700 شركة، منها طبعا النسبة الأكبر في مدينة الرياض. الحجم أيضا التراكمي والرصيد التراكمي للاستثمار الأجنبي المباشر في كل عام الحقيقة بيخلق زيادة. والأهم بالنسبة لنا أنه شوف حتى في ظل التوترات الجيوسياسية اللي موجودة عندنا إلا أنه بالفعل المملكة أثبتت كاقتصاد متين أنه بالفعل جاذبية الاستثمار فيها ليست فقط لفترة محددة بل بشكل مستدام بإذن الله. وهذا هو الأصل اليوم من برامج التحول الوطني.
1: جميل. وأي مستثمر دكتور محمد يعني يبحث عن الاستقرار والأمن والأمان في المنطقة أو في المكان اللي يحاول يستثمر فيه، فالمملكة العربية السعودية ربي لك الحمد تتميز بهذا الوضع الآمن للمستثمر سواء كان أجنبي أو سعودي، وهذه من أهداف برنامج التحول. طيب إلى أي مدى ساهم هذا البرنامج في دعم قطاع السياحة في المملكة؟
0: طبعا نحن بنعرف اليوم إذا كنا نتحدث عن واحد من أهم القطاعات الناجحة في المملكة اللي هو قطاع السياحة بصراحة.
1: صحيح.
0: اليوم لو نرجع كذا 10 سنوات عند انطلاق الرؤية هتجد أنه يمكن ما كان عندنا زخم عالي جدا لهذا القطاع، لكن خلال 10 سنوات الوضع اختلف تماما. يعني اليوم في نهاية العام 25 وصلنا إلى ما يقارب 125,000 سائح حضروا إلى المملكة، منهم ما يقارب 125 مليون وحضر منهم ما يقارب 30 مليون فقط من خارج المملكة. معناته أنت اليوم بتتكلم على يعني قطاع أصبح فيه فرص استثمارية رهيبة، بالإضافة أنه استطاع الحقيقة من خلال برامج المتنوعة أنه يجذب المستثمر ويجذب أيضا القادمين من الخارج. وهذا يعني وفق الأرقام احنا بنتكلم اليوم حتى مستهدفات مشاركة هذا القطاع ارتفعت من أنه يكون عندنا 100 مليون سائح في 2030 إلى حوالي 150 مليون سائح في 2030.
1: صحيح.
0: السبب أنه بالفعل أصبح عدد القادمين إلى المملكة مختلف. يعني في سنوات سابقة أغلب الذين يأتون إلى السعودية كانت إما بسبب يعني الذهاب إلى مكة أو إلى المدينة. الوضع اليوم أصبح مختلف، وهذا طبعا ساهم في الأنظمة والتشريعات. يعني الحصول على التأشيرة السعودية اليوم أصبح أمر سهل، الحصول على تأشيرة السياحة بالتحديد في غضون يعني وقت بسيط جدا. أيضا المستثمرين اليوم الإقامة المميزة بالإضافة إلى تسهيلات أخرى، هذه كلها ساهمت في أنه بالفعل تصبح السعودية وجهة مهمة جدا سواء للقادمين من أجل زيارة الأصدقاء أو القادمين من أجل يعني التمتع بما يوجد في المملكة الحقيقة من تنوع مناخي. عندنا الساحل وعندنا الجبل وعندنا الحقيقة التاريخ، وبالتالي صحيح. أنت اليوم تتكلم الحقيقة على منطقة جغرافية مهمة. أضف إلى ذلك وهذا أيضا مهم جدا، أنا أعتقد أنه اليوم القطاع خلق فرص وظيفية رهيبة ورائعة. يمكن حتى لو شفت في تقرير يعني برنامج التحول الوطني كان أشار إلى أنه معدلات البطالة انخفضت إلى 7.2.
1: صحيح.
0: قطاع السياحة أنا أعتقد كان له دور كبير جدا في خلق عدد كبير من الوظائف. أيضا اليوم يعني مشاركة المرأة السعودية في سوق العمل.
1: صحيح.
0: يعني التقرير أشار إلى رقم أنا أعتقد أنه مهم، اليوم مشاركة المرأة في الاقتصاد السعودي وصلت إلى ما يقارب 35%. المشاركة القيادات النسائية كنا بنتكلم في 2016 على حوالي 28%، اليوم بنتحدث على ما يقارب 43%. صحيح. وهذا تعطيك حجم الفرص الوظيفية وحجم أيضا الفرص الوظيفية على مستوى القيادات، وهذا هو المهم. صحيح. الرؤية السعودية خلقت من أجل أن تغير الحقيقة اقتصادنا من الاقتصاد التقليدي إلى اقتصاد عصري، اقتصاد قادر أنه يصنع الإنسان، وهي رؤية للإنسان في البداية.
1: صحيح.
0: يعني أنت اليوم نبحث عن أن يكون لدينا مورد بشري سعودي منافس ليس على المستوى المحلي بل على المستوى العالمي أولا.
1: طبعا ومن ركائز وأهداف البرنامج هو التمكين الاقتصادي دكتور محمد، تحسين بيئة الأعمال، تسهيل الإجراءات، دعم نمو المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وهذا شيء ملموس على الصعيد الوطني في المملكة العربية السعودية. أيضا التحول الرقمي له دور في تسريع رقمنة الخدمات الحكومية، تطوير الاقتصاد الرقمي لرفع حصته في الناتج المحلي. آثار مثل هذه الركائز والأهداف في برنامج التحول الوطني كيف تراها حتى الآن؟
0: طبعا أهم نقطة نعتبر اللي هي مسألة أنها يعني أوصلتنا إلى مرحلة الرضا. اليوم التحول الرقمي مهم جدا لتقديم الخدمات. صحيح. يعني على سبيل المثال، يعني وهذا شيء مما ذكر في التقرير، اليوم ما هو أثر التحول الرقمي مثلا على الخدمات العدلية؟ بتجد أن نسبة الرضا يعني نسبة مرتفعة. صحيح. جدا، وصلت في عام 25 لحوالي 94.83. أيضا تسهيل الوصول إلى الخدمات، نتكلم على أكثر من 83 مليون زيارة كانت لمنصة ناجز. صحيح. وهذا تتكلم أنت على خدمة واحدة فقط، قس على ذلك بقية يعني الجوانب، الخدمات الرقمية في قطاع العقار، الخدمات الرقمية المتعلقة أيضا حتى في قطاع التعليم. وبالتالي اليوم أنا أعتقد أنه المملكة تملك بنية تحتية يعني كبيرة جدا فيما يخص التحول الرقمي، واستطعنا أن نثبت ذلك أعتقد في فترة التحدي الاقتصادي. اليوم إحنا ما ننسى في كورونا على سبيل المثال، العالم اللي بالفعل تعطل، خلينا نقول
1: صحيح، توقف
0: العالم. صحيح. إلا أنه الخدمات استمرت والتعليم استمر والتحول الرقمي بالفعل كان عندنا أتمتة لكل شيء.
1: صحيح.
0: وهذا ما يعطيك حجم اقتصادنا لله الحمد وحجم القدرة الهائلة يمتلكها الحقيقة هذا القطاع في أنه ساهم بشكل كبير في صناعة إنجازات ونجاحات. أنا أعتقد أنه ليس يعني أمر هذه المؤشرات ما هي سهلة أنك توصل لها. صحيح. لكن بالفعل والحمد لله اللي يهمنا في الأول والأخير دائما بنقول دائما هي بأيدي سعودية. يعني اليوم المواطن السعودي على مستوى العالم يعتبر يحصل على الخدمات في أسرع وقت، سواء الخدمات المتعلقة في الجوانب التعليمية، في الجوانب الصحة، في جوانب الخدمات المجتمعية، كل هذا الآن يعني عندنا مؤتمت وعن طريق الخدمات الذاتية.
1: صحيح.
0: يعني اليوم تسأل أي شخص متى آخر مرة أنت رحت البنك، يعني نسينا أصلا أنه في بنك.
1: صحيح. صحيح.
0: يعني الحمد لله البنك صار يعني في الجوالات. هذا طبعا دليل على حجم التقدم اللي احنا وصلنا له. حتى في مسألة اليوم كنا بنتكلم على القطاع السياحي، القطاع السياحي اليوم التحول الرقمي الموجود فيه رائع جدا، الحجز التذاكر، استخراج التأشيرات، تجديد الجوازات وغيرها. وتتكلم عن أستاذ علي. صحيح. ترى في فترة زمنية قصيرة جدا.
1: صحيح.
0: يعني الحمد لله نعتقد انه عندنا تقدم رهيب، وكان ما في شك للبرنامج التحول الوطني كان له دور كبير جدا، ساهم بشكل فاعل. احنا بنعرف انه البرنامج يقوم صراحة على يعني بيشارك فيه مجموعة من الوزارات اللي ساهمت ايضا في انه بالفعل نجد نقلة نوعية لكثير من القطاعات في المملكة العربية السعودية.
1: هو طبعا الهدف من هذا البرنامج، برنامج التحول، اللي هو تطوير البنية التحتية وتحقيق التميز في الأداء الحكومي، أيضا تمكين القطاع الخاص وتنمية القطاع غير الربحي والارتقاء بمستوى المعيشة، وهذا ملموس يا ربي لك الحمد في المملكة العربية السعودية. وهذه الأهداف يعني المأمول أنها تتحقق حتى 2030، لكن مثل ما ذكرت يا دكتور محمد أصبحنا نحقق النتائج قبل التاريخ المحدد لهذه الرؤية. فهذا الحمد لله الدليل على العمل الجاد وتكاتف الجهات العاملة على هذا البرنامج، برنامج التحول، ونتمنى إن شاء الله التقدم إن شاء الله والوصول إلى الأهداف المرجوة.
0: نعم، واسمح لي بكلمة أخيرة.
1: تفضل.
0: بالفعل البرنامج أنا أعتقد أنه يؤكد الأرقام اللي حصلت عليها السعودية والشهادات الدولية، وليس فقط أثر على المستوى المحلي.
1: صحيح.
0: أنت اليوم في نمو الناتج المحلي تعتبر من الدول اللي يشار لها بالبنان. اليوم على مستوى، احنا بنعرف اليوم الوضع القائم في الخليج العربي واغلاق مضيق هرمز، وشفنا كيف البنيه التحتيه السعوديه وتحويل الحقيقه الانتاج الى البحر الاحمر، هذا طبعا ما تملكه اي دوله. لذلك المملكه اليوم تصنيفها الائتماني في الـ A مع نظرة مستقبلية مستقرة، وهذا دليل واضح أيضا على متانة اقتصادنا وقوته، والحمد لله الأرقام تثبت ذلك.
1: الحمد لله، الله يحفظ ولاة أمرنا إن شاء الله، ونعمل إن شاء الله لتحقيق أهداف هذه الرؤية، رؤية المملكة 2030. شكرا للدكتور محمد مكني، أستاذ المالية والاستثمار وعميد كلية الأعمال في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. يعطيك العافية دكتور، استمتعنا بالحديث معك إن شاء الله.
0: شكرا جزيلا، وتحية لك ولجميع المستمعين.
1: يعطيك العافية، شكرا لك دكتور.

إذن هذه من النقاط المهمة جدا في المملكة العربية السعودية وفي رؤية المملكة العربية السعودية 2030، نحقق المبتغى والمأمول قبل وصول 2030، والحمد لله ما زال العمل جاري ومتقدم في هذا وفي هذه الخطوة، ومزيد من التقدم إن شاء الله لبلادنا وشعبنا وحكومتنا إن شاء الله في المملكة العربية السعودية. أنا ما زلنا مستمرين معكم في هوا بلادي، ونتمنى لكم إن شاء الله وقت ممتع معنا، وعندنا مجموعة من الأخبار. طبعا نروح لمنطقة الحدود الشمالية، حيث تزخر منطقة الحدود الشمالية بمقومات طبيعية وبيئية متنوعة، جعلتها من أبرز الوجهات الواعدة في مجالات السياحة البيئية والصحراوية، بما تحتضنه من مراعي واسعة وروضات موسمية وتضاريس صحراوية فريدة تسهم في تعزيز الاستدامة البيئية وجودة الحياة. هذه المساحات الواسعة تتحول في المنطقة خلال مواسم الأمطار والربيع إلى بيئات طبيعية جاذبة للمتنزهين وهواة الرحلات البرية، مع اكتساء الروضات والفياض بالغطاء النباتي الذي يمنح المكان مشاهد طبيعية تعكس ثراء البيئة الصحراوية وتنوعها، فيما تمثل المراعي الطبيعية موردا بيئيا مهما يدعم التوازن البيئي ويحافظ على استدامة الأنشطة الرعوية المرتبطة بالموروث الاقتصادي والاجتماعي للمنطقة. أصبحت الحدود الشمالية وجهة مفضلة لعشاق السياحة الصحراوية من مختلف مناطق المملكة وحتى من خارج المملكة، لما تتمتع به من مساحات مفتوحة وتنوع جغرافي يمنح الزوار تجارب متنوعة في التخييم والرحلات البرية واستكشاف المواقع الطبيعية وسط إقبال متزايد خلال مواسم الربيع والأمطار. تسجل أرض الحماد حضورا بارزا بين الوجهات البرية في المملكة، تعد من أشهر المواقع التي يقصدها هواة المقناص سنويا، لما تتميز به من اتساع رقعتها الجغرافية وتنوع بيئتها أو بيئاتها الطبيعية التي تستقبل الطيور المهاجرة، ويسهم موسم المقناص في تنشيط الحركة الاقتصادية والسياحية بالمنطقة ويعزز مكانتها وجهة للسياحة الصحراوية والأنشطة المرتبطة بالموروث البيئي والثقافي. يبرز منتزه معيلة الوطني بوصفه أحد النماذج البيئية الرائدة في المنطقة، حيث يشهد تحولا نوعيا ضمن جهود المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر لإعادة تأهيل المواقع الطبيعية والمحافظة على مواردها البيئية. يمتد هذا المنتزه على مساحة تتجاوز 25 مليون متر مربع، موزعة على 3 مواقع رئيسية تشمل معيلة 1 بأكثر من 14 مليون متر مربع، ومعيلة 2 بنحو 6 ملايين متر مربع، ومعيلة 3 بأكثر من 5 ملايين متر مربع. وشهد المنتزه تنفيذ مشروعات تطويرية متعددة شملت إنشاء مرافق خدمية وشبكات للمياه، تجهيز أكثر من 50 جلسة للزوار، إضافة إلى إنشاء دورات مياه ومرافق مساندة، بما يسهم في تحسين تجربة الزوار وتهيئة المواقع لاستقبال أعداد متزايدة من المتنزهين والمهتمين بالسياحة.

0: ما زلنا متواصلين معكم في هوا بلادي، ونروح إلى فاصل ونرجع نستكمل فقرات برنامج هوا بلادي.
1: هوا بلادي. معكم في إذاعة الرياض.

0: مستمعين الكرام، ننتقل بكم الآن على الهواء مباشرة إلى الرحاب الطاهرة في المسجد الحرام في مكة المكرمة لنقل أذان صلاة المغرب.
1: الله أكبر، الله أكبر،

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. هكذا إخوة الإيمان، نقلنا لكم مباشرة أذان صلاة المغرب حيا على الهواء من المسجد الحرام في مكة المكرمة.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: كأس العالم.
2: لا شك أن الملاعب المستضيفة لبطولات كأس العالم تستحوذ على جزء كبير من اهتمامات الناس، لا سيما أن النسخ الأخيرة شهدت أشكالا جمالية وتقنيات استثنائية. أما في نسخة 2026 فستلعب المنتخبات على 16 ملعبا، 11 ملعبا منها في الولايات المتحدة الأمريكية مقابل 3 ملاعب في المكسيك وملعبان في كندا، لكن أكبر تلك الملاعب من حيث المساحة الجماهيرية يعد ملعب دالاس والذي يتسع ل94,000 متفرج.
1: كأس العالم.
3: السلام عليكم، مساك الله بالخير أخوي. أنت طالب شحنة وأنا في الطريق جايك، بس أحتاج منك الكود اللي جاك على الرسالة ترسل لي إياه، وإن شاء الله أنه يعني خلال 5 دقائق 10 دقائق يكون مواصل عندك.
4: كن حذراً، الاحتيال الهاتفي آفة تحمل نوايا خطيرة. لا تمنح ثقتك لمجهول، لا تشارك بياناتك البنكية وأرقامك السرية، تجاهل الاتصالات التي تدعي فوزك بجوائز أو تطلب منك تحويل أموال.
5: معك محمد من البنك المركزي، عندنا تحديث ونحتاج بعض المعلومات منك، ممكن تزودني برقم الكود اللي جاك على الرسالة؟
4: لا تتردد في الإبلاغ عن أي اتصال مشبوه، وعيك هو خط دفاعك الأول ضد الاحتيال. كن حذراً، كن حذراً.
0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
6: هو بلادي.

يا هلا ومرحبا فيكم مستمعينا، حياكم الله من جديد في هوا بلادي. وصلنا لساعتنا الأخيرة من عمر البرنامج، ونبدأها مع هذا الخبر حول انطلاق معرض الأعمال JBX بجدة لتمكين رواد الأعمال واستقطاب الاستثمار. طبعا انطلق من محافظة جدة معرض الأعمال JBX الذي يعد الأول من نوعه على مستوى المنطقة الغربية، بمشاركة أكثر من 50 جهة عارضة وحضور نخبة من رواد الأعمال وأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة والمستثمرين والمهتمين بتطوير الأعمال. ويستهدف المعرض الذي يستمر لثلاثة أيام بفندق جورديان ريتسيمول أكثر من 6000 زائر، في خطوة تهدف إلى دعم نمو وتوسع المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتمكين رواد الأعمال من إطلاق مشاريعهم وتعزيز البيئة الاستثمارية من خلال توفير منصة متخصصة تجمع مختلف الأطراف الفاعلة في منظومة الأعمال والاستثمار. يرتكز المعرض على ثلاثة مسارات رئيسية تشمل مسار النمو ومسار الإطلاق ومسار الاستثمار، بما يسهم في توفير حلول عملية وفرص نوعية لدعم رواد الأعمال والمنشآت في مختلف

تختلف مراحلها وتمكينها من الوصول إلى شركاء ومستثمرين وجهات داعمة تسهم في تحقيق مستهدفاتها. وتشارك غرفة جدة في المعرض بجناح تعريفي يستعرض الخدمات والبرامج المقدمة لرواد الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب التعريف بخدمة كونسيرج المستثمرين وما توفره طبعا من دعم وتسهيلات تسهم في تحسين تجربة المستثمر وتيسير رحلته الاستثمارية. يأتي تنظيم المعرض في جدة انطلاقا مع مكانتها بوصفها العاصمة الاقتصادية للمنطقة الغربية وبوابة رئيسة للأعمال والتجارة، وبما يعزز دورها في دعم القطاع الخاص وتحفيز طبعا قطاع الاستثمار وريادة الأعمال انسجاما مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 الرامية إلى تنمية الاقتصاد الوطني ورفع مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي.

أيضا مستمعينا، أعلنت جمعية توارث المتخصصة في المحافظة على تراث منطقة عسير وتوثيق موروثها الثقافي والتاريخي عن إطلاق مشروعها الأول رواة توارث، الهادف إلى تأهيل جيل الشباب والشابات لتوثيق الروايات الشفهية المرتبطة بتاريخ المنطقة وتراثها وتحويلها إلى محتوى وثائقي يروي قصص عسير للأجيال القادمة وللعالم. وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود الجمعية التي تأسست مطلع العام الجاري عبر حاضنة مسك للمبادرات، حيث تتبنى نموذج عمل قائم على تمكين الكفاءات المحلية الشابة من خلال التدريب والتأهيل ثم إشراكهم في تنفيذ المشاريع الميدانية، بما يسهم في حفظ التراث وتعزيز استدامته. وأوضح رئيس مجلس إدارة الجمعية أن مشروع رواة توارث جاء استجابة للحاجة الملحة إلى حفظ الروايات الشفهية المرتبطة بتاريخ وتراث عسير التي لا يزال جزءا منها غير موثق ويعتمد على ذاكرة كبار السن، مشيرا إلى أن المشروع يهدف إلى إعداد شباب قادرين على جمع هذه الروايات وتوثيقها بأساليب مهنية تحفظها للأجيال المقبلة. ويشارك طبعا في البرنامج 25 شاب وشابة من المنطقة، جرى اختبارهم واختيارهم وفق معايير ترتكز على الشغف بالتراث والاستعداد للعمل الميداني والتعلم، حيث يخضعون لمسار تدريبي وتأهيلي متكامل بالشراكة مع وزارة الثقافة، يتضمن أساسيات التوثيق وجمع الروايات قبل الانتقال إلى التطبيق العملي وإجراء المقابلات الميدانية. يستهدف المشروع إحياء الذاكرة المحلية من خلال تسجيل الروايات والقصص غير الموثقة وبناء محتوى معرفي وبصري يسهم في تعزيز الهوية الثقافية للمنطقة. سيتم اختيار 30 قصة من بين المواد الموثقة لإنتاجها ضمن سلسلة وثائقيات تعرض على إحدى القنوات الوثائقية، إلى جانب نشرها عبر منصات التواصل الاجتماعي بهدف إبراز طبعا التراث الثقافي والتاريخي لعسير والوصول إلى جمهور أوسع داخل المملكة وخارجها.

0: هو بلادي.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
2: لكل إنسان مسار، وكل نجاح يبدأ بخطوة. وعشان تعرف كيف تختار وتحول الطموح لإنجاز والفكرة لإبداع، كل اللي تحتاجه خطوة بوعي واتزان. ومن هنا بنرسم لك معالم الطريق، وابدأ رحلتك وحدد مسارك. مسار يأتيكم الأربعاء 11 صباحاً.
3: صحتك هي عبارة عن أسلوب حياتك وعاداتك اليومية.
4: جهازك المناعي خط دفاعك الأول.
3: وفي برنامج فيتامين نعزز مناعتكم المعرفية لنمط حياة أكثر صحة.
5: فيتامين يأتيكم الأربعاء 9:15 مساءً.
6: الليل يا ليلة التعاليل، صوته يجر التفاصيل.
7: يطيح جفن الليل وهز كتفه، نجم يفز وباقي الليل مطفي، وحاكي الجدران عن مثل غرفة ما تشبه الجدران، ويطول وصفي.
6: جلسة الليل ما تزينها إلا التعاليل، وجلستنا فيها كثير علوم، قصص مختلفة، آراء متنوعة، وذكريات ممتعة. اسمعنا وتلقى نفسك تسولف معنا. تعاليل يأتيكم من الأحد إلى الخميس 10 ليلة.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
0: هو بلادي.

0: يا هلا ومرحبا فيكم مستمعين، نرحب فيكم من جديد في برنامج هوا بلادي. وما زال لدينا موضوع هام الحقيقة اليوم نتحدث فيه عن تطوير قوائم الطعام وتوثيق أطباق تراثية، حيث أن المطبخ السعودي ليس مجرد وصفات ومكونات بل هو وثيقة تاريخية حية تروي تنوع تضاريس المملكة العربية السعودية وثراء ثقافتها ومناطقها، من قمم عسير وجبالها إلى سواحل الحجاز ومن قلب نجد طبعا وواحات الأحساء. تشكل أطباقنا الشعبية لغة عالمية تجمع بين أصالة الماضي ولمسات الحاضر، واليوم نغوص معا في أسرار هذه النكهات والمكونات اللي جعلت من مائدتنا رمزا عالميا للكرم والهوية. ضيفتي في هذا الموضوع الشيف ميادة صالح، هي مختصة في التدريب وتطوير قوائم الطعام وتوثيق أطباقنا التراثية. حياك الله شيف ميادة.
1: يا هلا يا هلا
0: يا هلا ومرحبا، حياك الله، رحب فيك اليوم وسعيدة بتواجدك معنا في هوا بلادي.
1: والله وأنا أسعد معاكم بهذه المداخلة الجميلة.
0: خلينا نبدأ بالتنوع الكثير والشديد الحقيقة في المطبخ السعودي، كيف تنعكس هذه الأطباق الشعبية؟

0: الغربية من نجد والحجاز والجنوب والشرقية على الطبيعة والتضاريس لكل منطقة.
1: طبعا هذا ينعكس عليها بأن كيف المخرجات من الطبيعة، كل منطقة تتميز بالجودة والإثراء الغذائي. كيف يعني؟ عندنا مثلا بالساحل، عندنا بالشرقية اعتمادهم الكلي على الأسماك، بنجد عندهم الاعتماد الكلي على القمح، عشان كذا نلاقي الجريش. عندك لما نطلع فوق بالشمال عندنا الملاحية، اعتمادهم على المراعي الخصبة لأن الأجواء عندهم جميلة، فيكون في الملاحية الاعتماد على اللحم والألبان. غير طبعا الغربية يعتمدون كثير على السليق.
0: ما شاء الله، يعني فعلا يعني ارتباط الأكل ونوعية الأكل بالمنطقة وجوها وتضاريسها.
1: وأكيد لا ننسى الجنوب، عندنا جازان، نجران، عسير، عندهم ما شاء الله ثروات جميلة من الطبيعة.
0: جميل،
1: يعتمدون عليها.
0: خلينا نتكلم عن طبيعة الأطباق نفسها أو الوصفات الخاصة بالأكلات الشعبية في هذه المناطق. يعني كل منطقة فعلا يعني تتميز بأطباق معينة، المنطقة الثانية اللي مثلا في جهة مختلفة من المملكة العربية السعودية ما تتميز فيها أو ما تتواجد عندهم من الأساس. هل فعلا يعني تضاريس المنطقة، طبيعة الأجواء فيها، العمال، الحياة في هذه المنطقة هي اللي تخليهم مثلا يعني أو تفرض عليهم نوع معين من المكونات وبالتالي أطباق معينة تختلف عن المناطق الأخرى؟
1: أي أكيد، إن لما تكونين أنت على الساحل عندك ثروة سمكية عالية، لما تكونين زي ما قلت قبل شوي بتكونين بالجبال أو تكونين مثلا في منطقة زراعية يكون عندك يعني مخرجات أكثر، سواء بالفواكه سواء بالحمضيات، عندك مثلا الجوف عندهم الزيتون، فكل هذه المخرجات تعطيك نكهات تثري الأطباق وتنوع كثير فيها.
0: جميل جميل. طيب خلينا نتحدث عن اعتماد الجريش كطبق وطني للمملكة والمكشوش كحلوة وطنية. من وجهة نظرك يعني كشف، ما الذي يجعلهما يمثلان الهوية السعودية دون غيرهما من الأطباق؟
1: لأنهم هما الإرث الأساسي. إحنا اللي عندنا القمح هو مستزرع وموجود في المملكة بكل مناطقها، فهذا من الأساس، كان من أجدادنا، أجداد أجدادنا يعني موجود القمح، كان الأكل الأساسي عندهم القمح وطبعا ومنتجات الألبان واللحوم، هذا الأساسي.
0: صحيح.
1: بعدين دخلت من طريق التجارة والرحلات مثلا الحج والعمرة صارت تدخل علينا الأشياء الثانية اللي هي طبعا الأرز اللي هو مش الأساسي عندنا.
0: صحيح صحيح فعلا، يمكن حتى أجدادنا يعني إلى الآن يمكن لما كده ينحط على السفرة الأرز يحسون أنه دخيل، يعني هم متعودين على منتجات القمح عادة والخبز، يعني يخبزوا بالبيت والأشياء هذه، فبالتالي يمكن الاعتماد على منتجات القمح بشكل كبير هو اللي خلى يعني السفرة السعودية متميزة بأشياء كثيرة غير الأرز.
1: صحيح فعلا.
0: طيب خلينا نتحدث عن أسرار الطهى. لكل طاهي أسراره، ما هي المكونات أو البهارات التراثية اللي تعتبرين السر الخفي اللي تخلي الأطباق الشعبية السعودية لها نكهة مختلفة؟
1: بالأساس عندنا إحنا بالسعودية دائما الودك. الودك طبعا هو اللي مأخوذ الفات أو الشحم اللي مأخوذ من سنام الجمل، دائما نلاقيه موجود في أطباقنا واستخداماتنا ويعطي نكهة جميلة. السمن، العسل، التمر، البر، والقهوة، والهيل، هذه من الأشياء اللي دائما لها ذائقة جميلة عندنا في أطباقنا.
0: جميل. التطوير في الأطباق التقليدية أو التراثية خلينا نقول والشعبية، كيف تشوفين التطوير؟ هل هو تطوير في الطبق ولا تشويه؟ وكيف ممكن إنه يعني يتم التوازن بين تقديم الأطباق الشعبية أيضا بأسلوب عصري والحفاظ على الأصالة؟
1: مرة سؤال جميل. في فرق بين التطوير وبين الفيوجن، بين الدمج. التطوير إنه يكون في طبق عندنا موجود بس نحاول مثلا نطور فيه، يا إما بالشكل يا اما نحس انه مثلا اللي هو

0: التقديم أو البرزنتيشن أو إن إحنا يكون في شيء كذا نحس إنه يتناسب مع العصر. أما الفيوجن اللي هو الدمج في المطبخ الاندماجي اللي هو السائد الآن على أساس إن إحنا نقدر نطلع أطباقنا للعالمية أكثر وأكثر وتكون موجودة بالفاين داينينج، الفرق بينهم بسيط جدا. هذيك تكون محافظة على أصالتها بالتطوير، الثانية الاندماجية تكون هي شوي إضافة عنصر أو إزالة عنصر من المكونات الأساسية بالطبق بحيث أن يكون دمج بين نكهتين أو ثقافتين، زي أن إحنا ندمج الإيطالي مع السعودي زي ما إحنا سوينا بالأكاديمي، سوينا الأرنشيني، سوينا جريش من أرنشيني. الأرنشيني هي الكرات الريزوتو فإحنا سوينا بالجريش أرنشيني مثلا، المرقوق سوينا رافيولي، طبعا هذا دمج مع الثقافة الإيطالية. هذه أشياء هي اللي تسوي هذه، بس إحنا حاولنا نحافظ عليها فطورنا. إذا دمجنا يعني غيرنا المكونات.
1: كثير من يعني الأشخاص يمكن يلتبس عليهم الفرق بين المفهومين، وبالتالي يشوف أنه يعني تطوير الأطباق بتشويهها الحقيقة، وبالتالي حتى طعمها يتغير وإضافات ما لها داعي.
0: فعلا شوف الإضافات لازم الموازنة مهم مهم. لما أنا بطور يكون في دمج ثقافي، يكون فيها ابتكار، يكون فيها توازن. نحاول ما نلعب بالطبق وبالأصالة حقتها قد ما نقدر، بالذات إن إحنا أطباقنا ما هي سهلة، أطباقنا يعني أثنتك يعني صحيح. أصيلة ولها نكهات مستخلصة من الطبيعة اللي هي طبعا من اللحوم ومستخلصة من القمح، فنكهتها بارزة بدون أي إضافات، تعطي صحيح. نكهة زي ما يقولون إرثية من الأرض نفسها.
1: في شغلة كمان الآن، يعني المملكة العربية السعودية يعني تدعم قطاع السياحة في شتى المجالات، وفي كثير من الفعاليات ومنها الطبخ أو المطبخ السعودي. كيف يعني ممكن تقرأين مستقبل المطبخ السعودي، فرص وصول أطباقنا الشعبية للموائد العالمية، خصوصا أنه هذه من الفعاليات المحببة لدى السياح؟ يعني نشوفهم لما يسافروا لبعض الدول الآسيوية مثلا يهتمون أنهم يحضرون كذا بعض الدورات، بعض الحصص اللي يكون فيها عن المطبخ للمنطقة أو المكان اللي هم يزورونه، يتعرفون على الأكلات الشعبية. نفس الفكرة موجودة عندنا في المملكة العربية السعودية، وأعتقد أنه قطاع السياحة قاعد يدعمها بشكل كبير.
0: صحيح فعلا كثير قاعد يدعمها. طبعا الحمد لله إحنا عندنا مدرجة، عندنا كثير من الأطباق في منظمة اليونسكو. هذا يعني يوري إن هذه الأطباق وصلت للعالمية بنكهاتها الجميلة زي ما أنت قلتي تفضلتي بالأول، اللي هم الجريش وال
1: المكشوش.
0: أيوة، فالاثنين دول كانوا من الأطباق المصنفة غير الأطباق الثانية. طبعا إحنا دورنا كطهاة بتعزيز هذه الأشياء، بأن إحنا دائما نوجد فرص إن إحنا نعطي دورات فرفان للسياح، ممكن أيضا نتداخل معاهم ونكون أكثر فاعلية مع السياحة. في كثير من زملاء مسوين هذا الشيء، ناهيك إن إحنا عندنا كذا طاهي ما شاء الله من زملائنا متواجدين بفرنسا، وفي منهم بلندن وبنيويورك، عندهم مطاعم سعودية موجودة الحمد لله الآن لنشر هذه الثقافة.
1: احنا فعلا يعني نتمنى انه حتى يعني الابناء يعني المملكة العربية السعودية يسهمون ايضا في نشر هذه الثقافة. نعرف عندنا كثير من الطلاب اللي ما شاء الله تبارك الله يعني مبتعثين خارج المملكة، بالاضافة الى طبعا حركة السياحة وقدومهم للمملكة العربية السعودية، وكثير فيه هو لفن الطهي وحابين انهم فعلا يعني يعملوا في مشاريع لدعم الأطباق الشعبية تحديدا مثل الجريش وغيرها طبعا من الأطباق. وهذا أظن دوري ودورك ودور كل يعني شخص في المملكة العربية السعودية أن احنا ندعم هذا القطاع، وفعلا نوصل كل تراثنا وأطباقنا الشعبية إلى العالمية بشتى الطرق.
0: صحيح، احنا عندنا لو تعرفي عندنا موروث جميل من شمالها لجنوبها غربها شرقها ووسطى. عندنا الجريش، المكشوش، عندنا البكيلة.

0: الملاحية، الصيادية، كذبة حايل،
1: صحيح،
0: مرقوق، كليجة، رز حساوي، سليق، رز مديني، خبز المنقاة، في عندك بعد المغش والرقش والحنيد، كل دول الأطباق كلهم موثقين من منظمة اليونسكو. وإن شاء الله يعني إن ألاقيها مش بس كذا، أنا يعني طموحي إن تكون على الأرفف لما أنا أروح، يعني أشوف مثلا أسافر ألاقيها بالأرفف مثلا بالهايبر ماركت والسوبر ماركت في دول العالم كلها، بس يأخذونها ويسخنونها كثر ما هم مشتاقين لها.
1: صحيح،
0: زي ما احنا نستلذ باطباقهم.
1: بالضبط، صحيح. شوف مياد، انا شاكره لك تواجدك معنا اليوم، شكرا لك على هذا الحوار الجميل، واتمنى لك يوم جميل ان شاء الله.
0: وانا شاكره لكم وشكرا جزيلا، يا هلا
1: يا هلا.

0: حياكم الله في هوا بلادي، وما زلنا متواصلين معكم فيما تبقى لدينا من وقت في هذا البرنامج. ونروح إلى حائل، منطقة حائل، وجولة الزميل مرزوق العردان من منطقة حائل. مساء الخير مرزوق.
1: خير أخوي علي، وأيضا تحياتي للزملاء طاقم البرنامج والمستمعين الكرام، ويا هلا وسهلا فيكم في حائل.
0: حياك الله أبو صبوك. كيف الأجواء عندكم في حائل الآن؟
1: والله يا أخوي علي جدا جميلة في المساء، بالذات المساء يعني إيه، فحتى الصباح الباكر يعني أجواء جميلة في حائل، صيفية معتدلة زينة للي يحب يطلع للبر ولا في شعبان حائل. أنت تعرف حائل كلها ما شاء الله شعبان وديان، منتزهات طبيعية إيه والله برية، بخلاف نفود. النفود القريب من حائل تقريبا 40 كيلو على الخطة، على القاعد، على الحفير، على قولتهم. وانت واحد من اللي زار قريه الحفير.
0: الله يعطيك العافيه. اي والله
1: فعلا لك ذكريات في المدينه.
0: جميل.
1: الحفير
0: جميل ما شاء الله. الله يعطيك العافيه ابو صفوق، كانت جوله رائعه وجميله معكم هناك في حائل، وان شاء الله اليوم نستمتع بجولتك. اليوم وين متواجد يا ابو صفوق؟
1: نعم طبعا يا اخوي علي، الحرف والحرفيين الدوله ما قصرت، أولتهم اهتمام كبير. صحيح. ورؤية سمو ولي العهد أيضا كان أحد برامجها الاهتمام في الحرف وعام الحرف كما تذكر العام. صحيح. الماضي. صحيح. وأيضا وزارة الثقافة أبدت اهتمام كبير وعناية كبيرة بالحرفيين، وما شاء الله طلعت عندنا أسماء كبيرة، وهذا هم في أنفسهم صنعوا أنفسهم وأبدعوا في مجالات عدة في الحرف، ومن ضمنهم ضيفي هو سعادة الأستاذ إبراهيم العبيدة، وهو طبعا مدرب ومعتمد، وأيضا لأيضا صناعة السبح. فأقول لك حياك الله أخو إبراهيم، ويا هلا فيك معنا في برنامج هوا بلادي.
2: يا هلا والله، الله يحييك، سعيد جدا بتواجدي معكم، وهذه من أجمل الفرص. الله يحييك.
1: الله يحييك أخو إبراهيم. أخو إبراهيم طبعا احنا تكلمنا إنه الحرف هي ثقافة، يعني مهبة يمكن إحنا أول كنا نتهاون فيها، لكنه أصبحت الآن لها ذات قيمة اجتماعية، وأيضا الدولة أولت اهتمام للحرفيين والحرف. خلينا نتكلم، وأنت ما شاء الله واحد من هؤلاء، خلينا نتكلم عن ثقافة الحرف.
2: يعني أول. الحمد لله والشكر، أولا الشكر الجزيل لدولتنا العظيمة أولتنا اهتمام، ما هو سهل. السنة الماضية يعني هذه نظرة مولاي خادم الحرمين وولي عهده، نحن جنود هالوطن. السنة الماضية اللي أنا شاركت حوالي 13 دولة أمثل المملكة في ثقافة صناعة السبح، وطبعا هي ثقافة وموروث قديم، يعني

0: ولا يخفاك من أوائل الصور لجلالة المغفور لها الملك عبد العزيز في رحلة توحيد المملكة، كان جالس بشكل وقور وبيده السبحة، فالسبحة مرافقتنا من بداية توحيد هالبلد المعطاء.
1: نعم صحيح. طبعا ما شاء الله تبارك الله، أنت أيضا كانت لك زيارات حتى أيضا لمنظمة الأمم المتحدة، وكان لك هناك أيضا فعاليات نتكلم عنها أخو إبراهيم بشكل سريع.
0: إيه نعم، لله الحمد والشكر، يعني في عام الحرف اليدوية السنة الماضية يعني شاركنا مشاركات كثيرة، من ضمنها معرض أرتيجانو فييرا، السفارات في خارج المملكة، فرنسا، إيطاليا، أقمنا ورش عمل في روما، أقمنا أيضا تمثيل أو عرض حرفة صناعة السبح مع حرف أخرى في مبنى الأمم المتحدة ضمن برنامج جودة الحياة. فلله الحمد والشكر، يعني أنا أقول هذا عصر الدعم اللامحدود. يعني صراحة إن دعمنا دعم ما هو سهل، والله الحمد والشكر إن شاء الله أننا نكون مثلنا ثقافتنا ومثلنا وطننا خير تمثيل.
1: نعم، نخش على موضوع صناعة السبح، عرفنا عليه.
0: طبعا السبحة موجودة بجميع الثقافات، ما هي بس عندنا أو عند المسلمين. السبحة موجودة بجميع الديانات. طبعا الثقافة ثقافة خرز، الخرز موجود سواء كان للزينة، للعدد، لعدة أغراض، يعني كثيرة أغراض استخدام الخرز. حنا ناخذ حنا عندنا بالسعودية من كماليات الرجل الشرقي، حنا دائما نقول أن الرجل محرم عليه لبس الذهب، لكن السبحة أنا أعتبره ذهب الرجال، فزينة وخزينة السبحة. طبعا نجي لصناعته، صناعة السبحة له عدة طرق ومدارس، فيه الطريقة الصناعة اليدوية القديمة اللي تكون بالتشذيب، وأقدم السبح اللي موجودة ومعروفة اللي هو اليسرى المكاوي، يعني قبيلة جهينة من القبائل العربية العريقة بشبه الجزيرة العربية، كانت حرفتها من الرئيسية اللي هي الصيد، فكان من ضمن ما يستخرجون اللي هو اليسر، اليسر المرجان الأسود، فكانوا يصنعونه ويصنع خرز ويباع تحت اسم يسمى اليسر المكاوي. يعني واشتغلت فيه عوائل عريقة، وهالشيء هذا يتجاوز 300 سنة، فهذا تاريخ عريق بصناعة السبح. بداية هذه المدارس القديمة، وفيها المدارس الحديثة اللي عاد حنا الآن في عصر التصنيع، بوجود الرؤية الآن حنا ننتج ونصنع بكميات كبيرة، وإن شاء الله أننا نستحوذ على جزء من السوق. البداية بالتقطيع، بعد كذا تشذيب الأطراف، بعد كذا يخرم، يسمى عابر الآن بهالمرحلة، يخرم، بعد كذا يدخل مرحلة تشكيل مبدئية اللي هي تحدد الخطوط الأولية لشكل الخرزة، بعد كذا تدخل ثلاث مراحل صنفرة، بعدها بالمرحلة الأخيرة هذه بالتصنيع الخرز تدخل مرحلة تلميع، بعدها تنتقل إلى مسألة التكتيل. طبعا هذا فن آخر مختلف وله ناس محترفين فيه، التكتيل اللي هو نظم الخرز داخل خيط ويضبط سواء كان بفضة أو ذهب أو ربطات حريرية أو قطنية. فهذا يعني بعجالة على قولتهم صناعة السبحة.
1: ما قصرت حقيقة، وافي كلامك، لكن أخو إبراهيم بس أني أودي أسأل عن هل الخرز هذا هل نعتبره كله أحجار كريمة ولا كيف؟ أنت ذكرت اللي قبل شوي اليسر، لكن في أشياء كثيرة. يعني
0: طبعا الخامات تنقسم لثلاث أقسام، يا أما خامات طبيعية ويدخل فيها الأحجار والمعادن والأخشاب واللولو والمرجان وجميع منتجات البحر والمنتجات الحيوانية، هذه تسمى خامات طبيعية. وفي خامات شبه طبيعية تصنع من مواد عضوية بطريقة صناعية، مثل يعني في خامة اسمها بريكسلويد، زي خامة اسمها الجلالي تصنع

0: البريكسلويد من الياف القطن ونترات السليلوز، الجلاليث يصنع من بروتين الحليب، وفي خامات صناعيه مصنعه بشكل كامل طبعا تكون من مواد كيميائيه، في اشياء منها ثمينه جدا وغاليه، يعني ما هو شرط ان تكون ان مصنعه ان تكون رخيصه. في اشياء انا في سبحه معروضه الان بالمتحف الوطني، شاركت فيها بسوق عكاظ وفزت به، كانت مصنوعه من مزهريه فيكتوريه، فبعد ما قصيناه سوينا بتصميم معين وشاركت به بالمسابقه والله الحمد فازت. فالثلاث فئات هذه هي اللي يتفرع منه جميع انواع السبح. طبعا الخراطه غالبا تكون للعظم، للاخشاب، للمرجانيات، للاشياء اللي لينه نسبيا. بالنسبه للاحجار تسمى حك ما تسمى خراطه، فله معدات وله ناس مختلفه.
1: جميل جدا. طيب الاسعار اخو ابراهيم تختلف اكيد، يعني في اشياء يعني ثمينه وانت تفضلت وقلت قبل شوي، وفي يمكن خامات قد تكون اقل نسبيا، لكن احنا بالمجمل مثلا نقول من كم لكم مثلا تقريبا ابي صنع هنا
0: محلنا. انا انا انا اول شيء دائما اسال وشي ازين سبحه، ازين سبحه إيه؟ اللي تعجبك، اللي تعجبك له بريال ترى افضل سبحه، واللي ما تعجبك له ب 10000 ترى ما تسوى شيء. هذه كذا قاعده. لكن اسعار السبح اللي احنا نقدمها او السبح اللي مصنعه يدويا تختلف عن اللي موجوده بالسوق، لانه هذه مثل اللوحه الاصليه، في لوحه اصليه وفي لوحه طباعه
1: مقلده.
0: ايوه بالضبط، اللوحه المقلده تلقاه بسعر بخس، بينما اللوحه الاصليه تكون سعرها غالي شوي، فتبتدي اسعاره تقريبا من حوالي من نقول 250 ريال وترتفع. طبعا يختلف الخامات، زي مثلا اذا كان فيها ذهب تتغير القيمه، مرصعه باحجار بالماس بمرجان، فيختلف السعر. وكل ما اضفت اضافات، هذا الاضافات غير انه بعد حتى بعض الخامات اغلى من الذهب بالنسبه لسعره وزنا، فالسقف فيها مفتوح. يعني حاليا في أشياء كنا نتداولها قبل بأسعار 1000-1200 الآن تتداول بحدود 3000 ريال تقريبا.
2: ما شاء الله.
1: نعم.
0: ما شاء الله. هي هذه طبعا يحكمها المادة الخام وصانع السبحة. يعني نعم. صانع
1: بارك الله فيك.
0: كان من الأسماء المميزة تتميز القطعة.
1: بارك الله فيك أخو إبراهيم. علي ما في وقت
2: السؤال. يعطيك العافية. حديث رائع وجميل والله مع ضيفك إبراهيم العبيدة، يعطيه ألف عافية، وشكرا لك يا أبو صفوق على هالموضوع الجميل. وفعلا هو ذكر نقطة مهمة، اللي يعجبك مهما كان سعره فهو
1: صحيح.
2: اللي حيكون هو اللي ينال نعم. استحسانك وإعجابك. فيعطيك ألف عافية أبو صفوق الزميل مرزوق العردان وضيفه الكريم الأستاذ إبراهيم العبيدة، الحديث حول السبح والأحجار الكريم. شكرا لك يا مرزوق، يعطيك العافية.
1: حياكم الله.
2: يا شكرا للزملاء وشكرا لكل من تابعنا عبر أثير إذاعة الرياض في برنامج هوا بلادي. حنا وصلنا لختام هذه الحلقة في هذا اليوم، كل الشكر أيضا لطاقم العمل، شكرا لمخرجنا الزميل محمد الحميضي ولطاقم الإعداد عائشة الزير ونور المطيري، وكان معكم من التقديم تاني طيف ومحدثكم علي الشيري. غدا إن شاء الله لقاء جديد يجمعنا بكم في هوا بلادي، في أمان الله.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: يا جمال الصباح، إي والله، خاصة لما يكون مرتبط بالعمل وتحقيق الأحلام. ابدأ صباحك معنا، نتشارك الطموح ونصعد سويا سلم النجاح، وبناخذكم معنا إلى تفاصيل مختلفة من أخبار ومعلومات وحكايات ومواقف.
2: بالمختصر، كل يوم نصنع من الصبح قصة.
1: صباح المملكة يأتيكم من الأحد إلى الخميس السابعة صباحا.
3: الليل يا ليل التعاليل، صوته يجر التفاصيل.
4: يطيح جفن الليل وهز كتفه، نجم يفز وباقي الليل مطفي، وحاكي الجدران عن مثل غرفة ما تشبه الجدران، ويطول وصفي.
3: جلسة الليل ما تزينها إلا التعاليل، وجلستنا فيها كثير علوم، قصص مختلفة، آراء متنوعة، وذكريات ممتعة. اسمعنا وتلقى نفسك تسولف معنا. تعاليل يأتيكم من الأحد إلى الخميس العاشرة ليلة.
0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: ديرتي حبيبتي،

حي الطريف، هنا التاريخ، حيثما تقلك قدماك لترى كبح جماح الخيول وتصور ذكريات تدون في قبة التاريخ. هنا حي الطريف، والذي يتخذ من الدرعية مكانا له، تلك المحافظة الزاخرة بحكايات ممهورة وروايات مسطورة وصمت قصص ظلت شامخة حتى وقتنا الحاضر.

أعد ذكرياتك للوراء، ستجد أن حي الطريف كان الوجهة التي تضم المباني الإدارية في عهد الدولة السعودية الأولى، ويعد أيضاً العاصمة الأولى لأسرة آل سعود، إذ جرى تأسيسه في القرن 15 الميلادي على الطريقة النجدية، كما أنه يضم عدداً من الأماكن التراثية مثل قصر سلوى، ذلك القصر الشامخ إلى يومنا هذا، إذ يحيط جدار دفاعي منذ القرن 18 ويسمى الجدار جدار الحصن.

لم يكن حي الطريف آنذاك مساحة إدارية فحسب، بل كان يضم جامع الإمام محمد بن سعود، أحد أهم المعالم الدينية الهامة في الدرعية، والذي بناه الإمام عبد العزيز بن محمد. ولم يخلو القصر من وجود مدرسة، لأن العلم والدين كانا عنصرين أساسيين في قيام الدرعية. هنا سوق الطريف، والذي كان يعكس تطور الدرعية وازدهار التجارة فيها، فقد تنوعت فيه البضائع، وما زال هذا السوق يظفر برعاية ومتابعة ووجود لمتاجر محلية تعكس القيمة التاريخية للدرعية. في قصر ثنيان سعود، المكان الأكثر رحابة والأقوى تأثيراً وصلابة، لا سيما وأنه ضم العرض النجدية بين جنباته، وكان موقعاً هاماً ومكاناً عامراً بالتفاصيل لشحذ همم الجيش قبل الدخول في الحرب، حتى أصبحت العرضة في وقتنا تعبر عن الفرح والفخر. حي الطريف، تاريخ مجيد وواقع فريد.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: السعادة ما تجي صدفة. السعادة أسلوب حياة. كيف نزرعها في بيوتنا؟ كيف نخلي الابتسامة روتين في عملنا؟ وكيف نعيشها في تفاصيل يومنا؟ السعادة دائماً قرار وممارسة. سعادة جارية يأتيكم الأحد الحادي عشر صباحاً معي أنا مريم القحطاني والأخصائية الاجتماعية تغريد الطاسان.

0: ها وش رايك وين بنروح الليلة؟
1: أبد كالعادة نروح للاستراحة.
0: أوه الله يعيننا على زحمة الطريق.
1: لا ما عليك، عندي لك حل يختصر علينا الطريق بعد.
0: وش ذا اللي يشتغل؟
1: هذا برنامج على إذاعة الرياض يغير جوك ومودك.
2: على جوك خذ الفرحة،
3: على جوك خذ الفرحة،
2: على جوك
0: على جوك.
1: يأتيكم كل جمعة وسبت 10 مساء
0: على إذاعة الرياض.
4: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: معك في زحمة أشغالك وطريق مشوارك، مواضيع متنوعة نشاركك باللي يعجبك والترند اللي يهمك،
2: ونستكم لنا ترم ونسين أنتم من ونستكم نستانس حنا ننبسط
1: ونسمع نبض الناس أول بأول.
3: 011-40-53 نستقبل اتصالاتكم على هالرقم
4: أو المشاركة عبر تطبيق الإذاعات السعودية سعودي راديو بلس. ويا هلا بكم،
1: عز النهار يزين يومك. عز النهار يأتيكم من الأحد إلى الخميس الواحدة ظهرا. من وين ما هبت النسمة من هوا بلادي، من شمالها لأقصى جنوبها، ومن الخليج في شرقها للبحر الأحمر غربها.
5: أنا سعودية الهوى والهوية، أهلي من الساحل إلي الساحل أبطال.
1: ناخذكم ونشارككم أجمل التفاصيل ومن قلب الرياض، منقلكم آخر أخبارها وأهم فعالياتها وإنجازاتها.

0: رؤية السعودية 2030.
1: برنامج ضيوف الرحمن أحد برامج رؤية السعودية 2030، أسهم في تغيير تجربة الحاج والمعتمر إلى مراحل أفضل بالتكامل مع 40 جهة وطنية في تطوير الخدمات وتوظيف الحلول الرقمية ومنح الزائر تجربة مثالية واستقبال أكبر عدد من المعتمرين، والذين تجاوزت أعدادهم 16 مليون معتمر في غضون فترة قصيرة، إلى جانب تطوير 15 موقعاً تاريخياً إسلامياً بعد أن كانت 5 مواقع فقط، علاوة على ارتفاع عدد المتطوعين من 153 ألف إلى حوالي 3 ملايين متطوع، فيما ازداد عدد زوار الروضة الشريفة منذ إطلاق تطبيق نسك من 3 ملايين و 800 ألف زائر إلى أكثر من 13 مليون زائر، وما زلنا مستمرين في التطوير والتغيير.

0: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا. ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
2: في دقائق
3: العطش الصامت. كم مرة في يومك تشرب ماء؟ وهل تشرب لأنك عطشان أو لأنك متعود تشربه باستمرار؟ كثير من الناس ما يشربون الماء إلا لما يشعرون بالعطش الشديد، لكن المفاجأة التي يذكرها الأطباء دائماً هي أن العطش أصلاً علامة متأخرة. يعني ببساطة، لما تحس بالعطش جسمك يكون قد بدأ فعلاً يحتاج الماء بشدة. جسم الإنسان يعتمد على الماء أكثر مما نتخيل. في الحقيقة جسم الإنسان يتكون تقريباً من 60% ماء، وكل عضو في الجسم يحتاج الماء حتى يعمل بشكل طبيعي. الدم يحتاج الماء لينقل الأكسجين والغذاء للخلايا، والدماغ يحتاج الماء ليحافظ على التركيز والذاكرة، والكلى تحتاج الماء لتتخلص من السموم والفضلات. لهذا السبب يلعب الماء دوراً أساسياً في عدة وظائف مهمة للجسم، مثل تنظيم حرارة الجسم، نقل الغذاء والعناصر المفيدة للخلايا، التخلص من السموم عن طريق البول والتعرق، تحسين التركيز والقدرة الذهنية، الحفاظ على صحة الجلد والبشرة، دعم عمل الكلى والجهاز الهضمي. لكن المشكلة أن كثير من الناس لا ينتبهون لنقص الماء في أجسامهم، لأن الجفاف الخفيف قد يظهر على شكل أعراض بسيطة مثل صداع متكرر، شعور بالتعب والخمول، ضعف في التركيز، جفاف في البشرة والشفاف، إمساك أو مشاكل في الهضم، وشعور عام بالإرهاق. وأحياناً يحدث شيء طريف، الشخص يعتقد أنه جائع فيأكل شيئاً، بينما جسمه في الحقيقة كان فقط يحتاج كوب ماء، لأن الدماغ أحياناً يخلط بين إشارات العطش والجوع. طيب كم يحتاج الإنسان من الماء يومياً؟ بشكل عام يوصي المختصون أن يشرب البالغ تقريباً من 6 إلى 8 أكواب ماء يومياً، لكن هذا الرقم ليس ثابتاً للجميع، لأن احتياج الجسم للماء يختلف حسب عدة عوامل مثل حرارة الجو، النشاط البدني، ممارسة الرياضة، نوع الطعام الذي نتناوله. في الأجواء الحارة أو عند ممارسة الرياضة يحتاج الجسم كمية ماء أكبر لتعويض السوائل التي يفقدها، لكن الأهم من عدد الأكواب هو الاستمرار في شرب الماء خلال اليوم. يعني لا تشرب كل الكمية مرة واحدة، بل وزعها على ساعات اليوم. هناك بعض العادات البسيطة التي تساعدك على شرب الماء بشكل أفضل. هناك بعض العادات البسيطة التي تساعدك على شرب الماء بشكل أفضل. احمل معك قارورة ماء دائما. وجود الماء أمامك يجعلك تتذكر الشرب باستمرار. اشرب كوب ماء أول ما تستيقظ من النوم. بعد ساعات النوم الطويلة يكون الجسم بحاجة للسوائل. اجعل الماء خيارك الأول بدل العصائر. اشرب قبل الوجبات، هذه العادة تساعدك أيضا على تحسين الهضم. ضع تنبيها كل ساعة حتى تتذكر أن تأخذ بضع رشفات من الماء. اجعل الماء خيارك الأول بدل العصائر أو المشروبات الغازية. ومن المهم أن نتذكر نقطة مهمة، القهوة والشاي والعصائر لا تعوض الماء بالكامل، لأن بعض هذه المشروبات قد تحتوي على الكافيين أو السكر، بينما الماء يبقى الخيار الطبيعي والأفضل للجسم. في النهاية الماء أبسط شيء ممكن تعطيه جسمك، لكن في نفس الوقت واحد من أهم أسرار الصحة. جسمك يعمل طوال اليوم بدون توقف، وقلبك ينبض، وخلاياك تعمل، ودماغك يفكر، وأقل شيء يستحق منك هذا الجسم هو كوب ماء بين فترة وأخرى. لا تنتظر العطش، اشرب الماء قبل أن يطلبه جسمك.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
2: من العاصمة
4: نروي المنجزات الوطنية ونشارككم التحولات المجتمعية، نرصد التغيرات ونواكب الأحداث والمعلومات. برنامج أبعاد معي أنا عبد الرحمن بن عبد اللطيف أثنيان.
5: تتطور الأحداث وتتغير مسارتها، وفي مدارات نقدم نظرة تحليلية على أبرز الأحداث خلال أسبوع. مدارات يأتيكم السبت 2 ظهرا.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.

0: إعداد وتقديم الدكتور ناصر العبيد، إخراج عبد الله الخمالي. الله
1: يا بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة على نبي الهدى والرحمة محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أحبتنا المستمعون والمستمعات في هذا اللقاء المتجدد للحديث عن أسماء الله سبحانه وتعالى. اليوم نتكلم عن عظيم، عن اسم الله العظيم، العظمة التي لله عز وجل والتي نرجوها مهابة وحقا لله سبحانه وتعالى في نفوسنا. العظيم الذي كمل في عظمته وصفاته قولا ومعنى. العظيم هو الله سبحانه، عظيم في ذاته وعظيم في أسمائه وصفاته. يقول ابن جرير رحمه الله: المعنى أن يعظمه الخلق ويهابونه ويتقونه لما علموا وعرفوا من عظمته ما هو عليه سبحانه وتعالى. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قد ذكر عن ربه أنه قال: إن الكبرياء ردائي والعظمة إزاري. فهذا رب سبحانه وتعالى هو سيد الخلق أجمعين، فهذا ربنا سبحانه وتعالى هو رب العالمين أجمعين، الأولين والآخرين، الأحياء والأموات. هو ربنا في الدنيا وفي الآخرة العظيم الذي له الملك وله الحكم وله العظمة وله الجبروت. هذا رب سبحانه وتعالى مستحق لعظمة في نفوسنا يجب أن تتجلى في أقل ما يقال عند العبادات أو حتى عند الدعاء. هذه العظمة أيها الأحبة تستوجب أن يكون له ذكر ليس أي ذكر، وشكر ليس أي شكر، وحمد ليس أي حمد، وتعظيما في الأسماء ورضاء في الأقدار ليس أي رضاء ولا تعظيم أي تعظيم مجرد أن يكون على الألسن دون القلوب. أيها الأحبة، الله عز وجل أوجب علينا تعظيمه فقال: ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا. والسؤال: هل من أحد قدر الله حق قدره؟ هل من أحد أحصى على الله أحصى؟ هل منا من أحد يحصي ثناء عليه كما هو أهله سبحانه وتعالى؟ لا والله، إن العبد لا يعلم شيئا من عظمة الله، ولو عظمه بكل أسمائه والله لا يعلم شيئا إلا قطرة من بحر في حق الله سبحانه وتعالى. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب أن يعظم الله في السراء في الضراء، في كل مقبلة ومدبرة، في كل حال من أحواله. كان من دعائه صلى الله عليه وسلم: لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. كان صلى الله عليه وسلم يحب أن يمجد ربه في كل الأحوال، يحب أن يقدس الله لأنه يعلم أنه أحق بذلك. فكان صلى الله عليه وسلم يقول: أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. ويقول: يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. تعرفون يا جماعة، الآن نحن يعني ونستمع بعض البرامج مثلا، أو نحن في الصلاة، أو حينما يكون أمر ما، تجد أهل القلوب الحية كلما ذكر الله بشيء أو بشيء من أسماء وصفاته تعظيم، قالوا: سبحان الله سبحانه سبحانه. وبعض الناس تجده الآن ربما يستمع من هنا أو من خطيب أو من موعظة أو من أي حال من أحوال الدعوة، ولا تجد حتى تعظيمه لله سبحانه وتعالى في تلك المواقف التي ذكر الله عز وجل فيها في ذلك الموقف، كحالنا الآن ونحن نتكلم عن عظمة الله. النبي صلى الله عليه وسلم كما قد كان في كل أحواله يعظم الله، من ذلك ما كان من دعائه صلى الله عليه وسلم عند الكرب أو عندما يحزبه أمر، فيقول صلى الله عليه وسلم: لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. وتمعانوا أيها الأحبة، الصلاة الآن كم مرة تقول الله أكبر؟ وماذا قصد أن تستفتح الصلاة بقولة الله أكبر؟ بل وتعيدها ثانية وثالثة وخامسة وعاشرة في الركوع وفي السجود وفي الحال أنك تبي من الركعة واقف ستسجد ولا أنت ساجد وستكلها الله أكبر حتى تعظم الله، حتى يا عبد الله ما تروح ما تسج تستحضر عظمة الله سبحانه وتعالى عند كل هذا التكبير والذي يتكرر. وقصد الله في هذا الاسم العظيم أن تعظم الله وأنت واقف بين يديه، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: فأما الركوع فعظموا فيها الرب عز وجل. ثم أيها المستمعون الكرام، أختم بهذا الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا العظيم الرحيم سبحانه وتعالى. يقول النبي في حديث عن الشفاعة قال: ثم قال: يا رب ائذن لي في من قال لا إله إلا الله. يقول محمد صلى الله عليه وسلم يعني اشفع في هؤلاء العباد. قال الله عز وجل: ليس ذاك لك يا محمد، أو قال: ليس ذاك إليك. ثم استمعوا ماذا يقول الله عز وجل: ولكن وعزتي وكبريائي وعظمتي وجبريائي لأخرجن من هذه النار من قال لا إله إلا الله إنه العظيم الغفار. اللهم فاجعلنا من عبادك المخلصين، واجعلنا من عبادك المغفور لهم في هذا الشهر الكريم يا رب العالمين. وأستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: هو الله. إعداد وتقديم الدكتور ناصر العبيد، إخراج عبد الله الخمعاني.
1: معكم في إذاعة الرياض.

0: على الهواء مباشرة إلى الرحاب الطاهرة في المسجد الحرام في مكة المكرمة لنقل أذان صلاة العشاء.
1: الله أكبر الله

الله أكبر.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. رضيت بالله رباً، وبالإسلام ديناً، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبياً ورسولاً. هكذا إخوة الإيمان، نقلنا لكم مباشرة أذان صلاة العشاء حيا على الهواء من المسجد الحرام في مكة المكرمة.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: الصدى. تدور على أهم الأخبار الرياضية، مهتم بآخر العناوين ونتائج المباريات، تبحث عن المستجدات بأدق التفاصيل،
2: الله الله الله،
1: ودك تعبر عن وجهة نظرك بكل شفافية، وصلت خير. أنت في الصدارة.
3: برنامج الصدارة يأتيكم يوميا عند الرابعة عصرا مع علي يوسف ومعاذ العتيق.
4: كل قضية ومشكلة لها مستشار، يسمع القصة ويفهم التفاصيل ويعطيك القرار. اقتصادي، اجتماعي، وحتى قانوني، ودائم الوصول للهدف يبدأ بخطوة صح.
5: المستشار يأتيكم من الأحد وحتى الثلاثاء عند الساعة 9:15 مساء على إذاعة الرياض.
0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
6: القراءة نزهة عقل بين صفحات ملونة، تأخذنا في عوالم مختلفة وتحلق بنا نحو آفاق أرحب. الإذاعة تقرأ، رحلة نتصفح من خلالها أحد الكتب ونقرأه بشكل مسموع. الإذاعة تقرأ مع طارق المالكي، صالح العجرفي، والمخرج خليل العيسى.
7: السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا وسهلا بكم أيها الأعزاء في لقائنا الأسبوعي في الإذاعة تقرأ. وفي هذه الحلقة كتاب حل معضلة التسويف لتيموثي فيشيل. نرحب بك ضيفنا الدائم الأستاذ طارق المالكي، فحياكم الله.
8: أهلا وسهلا.
7: ما شاء الله العنوان مباشر، ما ذكر معضلة التسويف، ذكر حل معضلة التسويف، وكأنه يطرح الحلول.
8: تطرق في هذا الكتاب الجميل إلى تعريف التسويف، ومن ثم إلى التسويف والتأجيل، وإلى التسويف عندما يصل إلى عادة، وذكر عدة استراتيجيات للتسويف، وقال ما هي مشكلة التسويف إذا كان معظم الناس يسوفون، ومن ثم تحدث عن التسويف ومشكلة الانضباط الذاتي، وقال لماذا لا نكون مؤهلين لأداء المهمة بشكل أفضل غدا، وتحدث في الأخير عن خطوات فعالة للتغيير. هذا ما تطرق إليه المؤلف في هذا الكتاب.
7: نعم، ما الذي نعنيه بكلمة التسويف؟ هل كل شيء نؤجله يعتبر تسويفا؟
8: لا، ولكن عرف التسويف قال بأنه هو التأجيل الطوعي وغير الضروري لاتخاذ إجراءات وتنفيذ أعمال مخطط لها ومتفق عليها، على الرغم من معرفة القائم على تنفيذها بالآثار السلبية للتسويف، أو بالآثار السلبية التي قد تنجم عن هذا التأجيل، من حيث انعكاس ذلك على أداء المهمة المرتبطة بالإجراء، أو انطباع الفرد عن المهمة، أو حتى عن رأيه في نفسه إذا سوف. وقال بأن التأجيل أو التسويف يأخذ عدة أشكال في حياتنا، فهناك تأجيلات، كما أنت سألت هل هو كل تأجيل تسويف، هناك تأجيلات لا تعتبر ضرورية بل حكيمة أحيانا. وضرب مثلا وقال، يعني عندما نقرر اتخاذ إجراءات حيال مشروع ما لأننا ننتظر إفادة أو تغذية راجعة كما يقال، أو معلومات إضافية بشأنه، فمن الحكمة في هذه الحالة أن نؤجل أعمالا ونبطئ من سيرها بدلا من التصرف حيالها باندفاع غير محسوب العواقب. وقال يعني التأجيل يعتبر جزءا أساسا من حياتنا، لأن كل لحظة تمر بنا تحمل معها عددا من الأعمال التي يجب القيام بها. فيقول ما الذي سنختاره بيننا؟ قال يستند هذا الخيار إلى نوايانا المسبقة، وإلى خططنا التي وضعناها لإنجاز أعمالنا، ولكن كل هذا

0: أو يحاول يعني أن يضع مكانها مهمة أسهل. فهذه مرتبطة بالنوايا التي تحدث عنها المؤلف في كتابه القيم. ولكن يقول التسويف بخلاف أشكال التأجيل الأخرى التي قلنا عنها، يقول هو التقاعس الطوعي والتلكؤ في اتخاذ إجراء معين حتى عندما نعلم أننا يمكننا عمل هذا الإجراء الآن، فلا يوجد ما يحول بينك وبينه في الوقت المناسب. فغالبا التسويف يعود إلى التكاسل والتخاذل عن يعني تفعيل العمل، وكذلك عن تحويل النية والخطة والمسؤولية إلى إنجاز. فقال هذه هي المعضلة الحقيقية للتسويف التي تحدث عنها، ولماذا نتخاذل عن هذا التصرف، ويقول لماذا نكون نحن ألد أعدائنا، ولماذا تقوض الأهداف التي نسعى إلى تحقيقها بالسماتة. ويقول الأهم من هذا كله هو كيف نحل معضلة التسويف هذه.
1: جميل، تحدثت على أنه تأجيل طوعي لأمور نحن ندرك يعني ما ينتج عن هذا التأجيل. طيب إذا ما كنا ندرك، هل يعتبر هذا من التسويف إذا ما أدركت يعني أبعاد هذا التأجيل؟
0: هو يقول يجب أن نستوعب أسباب هذا التأجيل، لماذا يعني لا نتخذ إجراء في الوقت المناسب. وقال هو أفضل قرار لتنفيذ أفضل قرار لخدمة أنفسنا ونفسياتنا هو عدم التسويف، وخصوصا في غير موضعه. وقال يجب أن نضع استراتيجيات محددة للتغلب على هذا التقاعس، وقال بهذه الاستراتيجيات مهمة للغاية، لأن التسويف أصبح عادة دائمة لكثير من الأشخاص. وقال بأنه استجابة اعتيادية للمهام والمواقف، وقال هي عادة داخلية وعملية غير واعية، وهذا بالنسبة لجميع العادات. فيقول تجده يسوف دون أن يفكر. وأظهرت الأبحاث أن التسويف يصبح سلوكا مزمنا بنسبة إلى 20% من سكان العالم على الأقل، وهذا يؤثر على مناحي عدة في حياتنا. ولكن على الضفة الأخرى من النهر، يقول تغيير العادات ليس بالأمر الهين، لأنه يحتاج إلى بذل جهد واعي واتباع استراتيجية محددة حتى تغير العادة. ومنها الاستراتيجيات التي تتحدث عنها أو الذي تحدث عنها المؤلف في هذا الكتاب.
1: البعض لديه ترتيب أولويات، لكنه يعني يبالغ في هذا الترتيب حتى يصل إلى مرحلة التسويف.
0: هنا الفارق بين التأجيل العادي كما أسماه المؤلف والتسويف، وقال هذا هو البداية الصحيحة لحل المشكلة. ويقول في خضم يعني عملية اكتشافك للتأخيرات الطوعية اللي هو التأجيل الذي تتعمد القيام به وقد تؤثر على سعادتك وتقوض نجاحك، يعني سترى نمطا محددا وتكتشف أن هذا المهام أو هذه الإجراءات إنما يعني تشترك في صفة معينة وتلتقي في نقاط محددة. ويقول بأن هذه المهام تسوفها لأنها تستدعي مشاعر مشتركة في داخلك. فالأفضل يعني هو أن تضع المهام والمشروعات التي تميل إلى تسويفها في قائمة، واكتبها في ورقة منفصلة، وبجوار كل مهمة دون المشاعر والأفكار التي يعني تعن لك عندما تفكر في تسويف هذا الأمر. فقال هذا الأمر قد يكون متعلق بكونك غير متأكد من الطريقة المثلى لإتمام مهمة ما، لذلك أنا سوف أسوف، لأنه يسعى للمثالية. ويقول عندما تنتهي من كتابة هذه القائمة، ابحث عن الأنماط المشتركة والأفكار المشتركة التي ذكرتها، فقد ترجع إلى ما دونته في وقت لاحق أثناء صراعك مع التسويف.
1: نواصل وإياكم مستمعينا حديثنا بعد فاصل قصير.

من جديد نحييكم مستمعينا، ولا زال حديثنا في هذه الحلقة في كتاب حل معضلة التسويف لتيوثي فيشيل. الكاتب أتى في أيضا مباحث هذا الكتاب حول استراتيجيات يمكن من خلالها أن نقاوم

0: هذا التسويف.
1: نعم، ولكن يعني قبل أن نتحدث كما قال ابحث عن أسباب التقاعس أو أسباب التسويف إذا صحت التسمية. ويقول يعني لماذا يسوف الناس؟ قال بأن نتائج الأبحاث في هذا الشأن واضحة، فالذين يكثرون من التسويف لا يحققون كثيرا من الإنجازات في حياتهم بوجه عام، كما أنهم أكثر عرضة للمشاكل السلبية والمشكلات الصحية. ويقول لقلة الإنجازات سبب يسهل شرحه هو التسويف، ولكن كثير ما يعانون لأن ارتباط المشاعر بالتسويف يصبح ارتباط مزمن نتيجة حالة مزاجية يفضلها الإنسان، كأن يكون مثلا غاضبا أو يكون حزينا أو أن يكون متكاسلا، وبالتالي يتعود على التسويف ويتلبسه هذا الشعور عند المهمات. فيقول عند التسويف يعتقد الشخص أن حالته النفسية سوف تتحسن لأنه لن يقوم بالمهام التي لا يريد تنفيذها، وبالتالي سوف أو ربما يستمتع بممارسة هواياته المفضلة بدءا من ذلك. ولكن الأبحاث ماذا قالت؟ قالت أن الأشخاص أثناء عملية التسويف وفي مرحلة ابتعادهم عن المهام التي لا يريدون إنجازها لا يكونون سعداء بالضرورة، بل يشعرون بمزيج من الأحاسيس والعواطف الأخرى بما في ذلك الشعور بالذنب، وبالتالي لا يشعر من يسوف بتلك السعادة الغامرة التي كان يمني نفسه بها. وقال هذه حقيقة قد يتداركها بعض الناس ولكن على المدى الطويل، وقد تتفاقم لدى البعض الآخر. فهنا يعني سببين ذكرها أو نتيجتين، أن التسويف يؤدي إلى التوتر وإلى رفع الضغط وهو الأمر الذي يؤثر على الصحة عموما وعلى الجهاز المناعي خصوصا، وثانيها يقول يؤثر التسويف والتأجيل بلا داعي على السلوكيات الصحية التي من المفترض اتباعها، مثل ممارسة التمارين الرياضية وتناول الطعام الصحي والقسط كافي من النوم. يقول هذا يؤثر على الصحة على المدى المتوسط والمدى الطويل. ذهب إلى استراتيجية هنا أو العدة استراتيجيات في الكتاب، ذكرنا الاستراتيجية الأولى قبل الفاصل، وتحدث عن الاستراتيجية الثانية، ويقول فكر لبرهة في قائمة المهام التي أعددتها كما ذكر آنفا، وتذكر أن هذه المهام أو المشروعات التي تعمد إلى تأجيلها، ثم أعد جدولا من عمودين وانسخ قائمة المهام والأهداف هذه إلى العمود الأول من الجدول، وفكر في إضافة المزيد من المهام. فيقول فإن لم تكن ممن يفضلون الكتابة والتدوين يمكنك الاستعراض هذه المهام في عقلك والتفكير فيها قليلا. ويقول بجانب كل مهمة من هذه المهام دون أو تذكر كيف أثر التسويف عليك فيما يتعلق برضاك عن نفسك، عن صحتك، علاقاتك، وضعك المالي، درجة الإجهاد والتوتر، الضغط الذي عانيت منه. ويقول مناقشة هذه النقاط يمكن أن تتناقش فيه مع شخص يعرفك جيدا، وقد ستتفاجأ بما يقوله لك هذا الشخص عن آثار التسويف التي لاحظها في حياتك. فيقول يعني للتسويف عواقب أخرى يغفل عنها مع معظم الناس، منها عدم الوفاء بالوعود والالتزامات والفشل في العمل وتلاشي فرصة الترقية. وسوف ترى يقول في قائمتك هذه يعني حجم الضرر الذي يلحقه التسويف بحياتك، وإذا واصلت القراءة باستمرار في هذه القائمة سوف تتخلص من هذه الأثار إلى الأبد. ثم ذهب إلى مشكلات يعني أو أنواع المشكلات، الانضباط الذاتي كما قال، وأنه قد يمتد إلى التبذير في الإنفاق والتبذير بالطعام، وذكر أنها تكون امتدادا للتسويف أحيانا. فلماذا نفشل في ضبط أنفسنا عندما يتعلق الأمر بالتسويف؟ فيقول باختصار أننا نتنازل عن كثير من الأشياء لنشعر بالراحة. هنا يتحدث على الانضباط الذاتي وكيف أنه مشكلة قد تنتج من عدم التسويف.
0: نعم، كثير من الناس يعني يتحدث على أنه من الصعب أن يقوم بعمل الجدول وفرز للمهام والأولويات، لكن يبحث عن خطوات عملية أكثر تؤدي إلى التغيير.
1: نعم، يعني هو ذكر خطوتين هنا، أسمى الخطوة الأولى بالسفر عبر الزمن، وقال بأن علماء النفس المختصون ينصحون بما أسماه بالتنبؤ الوجداني، أي أننا يجب أن نستخدم الصورة العقلية للمستقبل بشكل متكرر وأكثر دقة. يجب أن نعيش في المستقبل وكأنه في الحاضر. فذكر مثال يقول يجب أن يتخيل الشخص الذي يدخر المال للتقاعد حياته عند الاعتماد على مدخرات التقاعد. ولزيادة وضوح هذه الصورة يجب أن يحدد الأرقام التي سوف تمثلها ميزانيته في ذلك الوقت، مع الأخذ بالاعتبار حاجته إلى الرعاية الصحية وزيادة نفقاته مع التقدم في العمر. ويقول بالتالي يمكن أن تساعدنا هذه الخطوة التي أسماها بالسفر عبر الزمن على التنبؤ بالمستقبل بصورة أكثر دقة، وتدفعنا لاتخاذ إجراء ملائم في اللحظة الحالية للابتعاد عن التسويف. الخطوة الثانية أسماها بتوقع الخطأ والتعامل معه، وقال بأنها أكثر فاعلية من الخطوة الأولى التي هي السفر عبر الزمن، ولكن يبدو أنها صعبة التنفيذ. فيقول في هذه الحالة وبدلا من محاولة تغيير ما يبدو متأصلا في التفكير البشري، عليك ببساطة أن تظن أو تتوقع أنك مخطئا وتنطلق من هذه النقطة. فيقول نحن بذلك نقوم يوميا عندما نتوقع حالة الطقس، وعندما نتعلم القيام بذلك عندما نواجه صعوبات مالية غير متوقعة. ويقول لأننا قادرون على التأقلم مع التوقعات الحيوية، يمكننا أيضا التأقلم بسرعة مع التنبؤات الوجدانية الخاطئة. وهذه الخطوة يقول يجب أن تتبع منهجين. أولهما، إذا وجدت نفسك على وشك الاستسلام لإغراء التسويف على أساس أنك سوف تؤدي هذه المهمة بشكل أفضل فيما بعد، يقول توقف لحظة وفكر، توجد مشكلة في توقعاتي؟ فهناك احتمال ألا أشعر برغبة في أداء هذه المهمة غدا. ويقول من المهم إضافة الفكرة التالية إلى الأفكار التي تجول في خاطرك، وهو ليس لزاما أن تطابق حالة الوجدانية الحالية نيتي في التصرف وإنجاز المهمة. والمنهج الثاني يقول إذا عقدت العزم على تنفيذ إحدى المهام غدا وأتى الغد، فتوقع أنك لن تكون متحمسا ومتلهفا للبدء في تنفيذها كما كنت. فبالنظر إلى نيتك بالأمس أو في وقت سابق وأنت في حالة مزاجية جيدة ومتفائلة لأنك وضعت خطة محكمة، من المحتمل أن تشعر بقدر أقل من السعادة لأن المهمة أصبحت حقيقية وواقعة أمامك. ويقول هذا يعتبر أيضا جزء من التنبؤ الوجداني المتحيز كما أنفاه أو كما أسماه المؤلف. كيف تساهم طريقة التفكير في تعزيز التسويف لدينا؟ طريقة التفكير هو تقليص حجم المكافآت المستقبلية مقابل المكافآت قصيرة الأمد، لأننا ننظر المستقبل المكافآت المستقبلية أنها سوف تكون يعني كبيرة عندما نؤجل وعندما نسوف، وقال هذا غير صحيح. وكذلك قال من الأخطاء في التفكير في التسويف أو من الأخطاء في التفكير التي تقود إلى التسويف هو وهم التخطيط، وقال بطبيعة البشر أحيانا المغالاة في التفاؤل. فنظن أن بإقدارنا أو بمقدورنا إنجاز كثير من المهام في وقت أقل من المطلوب، فمن المفترض أن هذه المهام سوف تستغرق وقتا أقل من المعتاد، وقال هذا هو لب المشكلة. فنحن لا نفكر في الوقت الذي سوف تستغرقه المهمة استنادا إلى خبراتنا السابقة، بل نركز على حدث فردي دون أن نأخذ في الاعتبار خبراتنا السابقة في التعامل مع المواقف ذاتها، وقال هذا من سوء التخطيط. وكذلك من الأخطاء في التفكير هو إعاقة النفس لحمايتها، وإعاقة النفس يقصد به هو خلق الأعذار والمبررات على نفسك. وذكر مثالا يقول إذا كان من المفترض أن تركض مع أحد أصدقائك فلن تشكك أبدا في قدرتك على الركض، ولكن سوف تلقي باللوم مثلا على الحذاء الثقيل مثلا أو على أي شيء آخر غير نفسك. أما إذا فزت بالسباق فترى نفسك أهلا للتقدير والثناء، أي أن لن تلوم نفسك أو قدراتك في كلا الحالتين.
0: وحتى لو يعني ركضت بمفردك يمكن ما تلجأ إلى المقارنة، بعكس أو بخلاف فيما لو ركضت معه فستعتبر أنه مقياس للركض المثالي مثلا.
1: أحسنت، وهذه من الأشياء التي قد تساهم تفكيرنا في تعزيز فكرة التسويف.
0: إذن مستمعين كانت هذه الحلقة وهذا الحديث في كتاب بعنوان حل معضلة التسويف لتيموثي فيشيل. شكرا لطيب متابعتكم، وبإذن الله في الأسابيع القادمة لنا بكم لقاء. السلام عليكم ورحمة الله.
2: كنا معكم في الإذاعة تقرأ، صاحبكم فيها طارق المالكي، صالح العجرفي، والمخرج خليل العيسى.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا. ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
2: صحتك هي عبارة عن أسلوب حياتك وعاداتك اليومية.
3: جهازك المناعي خط دفاعك الأول.
2: وفي برنامج فيتامين نعزز مناعتكم المعرفية لنمط حياة أكثر صحة.
4: فيتامين يأتيكم الأربعاء 9:15 مساءً.

0: تمام التاسعة في الرياض، أهلا بكم مستمعي الكرام إلى نشرة إخبارية مفصلة أستهلها بالعناوين. خادم الحرمين الشريفين يصدر أمرا ملكيا بتسمية 9 قضاء أعضاء في المحكمة العليا. المملكة تدين للاعتداءات الإيرانية على السيادة البحرينية والكويتية والأردنية. وزراء خارجية مجلس التعاون يؤكدون أن أعمال إيران العدائية لا تخدم أي تفاهم أو تقارب. رئاسة الإفتاء ودارة الملك عبد العزيز توقعان مذكرة تعاون لتوثيق تاريخ الإفتاء. كانت هذه العناوين، وأهلا بكم إلى التفاصيل. أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود أمرا ملكيا بتسمية 9 من القضاة الذين يشغلون درجة رئيس محكمة استئناف أعضاء في المحكمة العليا، في خطوة تعكس العناية الكريمة بتعزيز كفاءة السلطة القضائية ودعم أعمالها بالكفاءة المؤهلة. تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، تستضيف المملكة غدا الدورة 39 لمؤتمر الاتحاد البرلماني العربي الذي ينظمه مجلس الشورى والاتحاد البرلماني العربي عبر الاتصال المرئي، بمشاركة رؤساء البرلمانات والمجالس التشريعية العربية وممثلي عدد من المنظمات. أعربت المملكة عن إدانتها واستنكارها بأشد العبارات الاعتداءات الإيرانية الغاشمة والانتهاكات السافرة لسيادة كل من مملكة البحرين الشقيقة ودولة الكويت الشقيقة والمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، بصفتها تهديدا لأمن وسلامة أراضي الدول الشقيقة ومجالاتها الجوية، مؤكدة أن استمرار هذه الاعتداءات يهدد الأمن الإقليمي والدولي ويقوض الجهود الرامية في خفض التصعيد في المنطقة. كما أكدت المملكة تضامنها الكامل ودعمها لكل ما تتخذه البحرين والكويت والأردن من إجراءات لحماية سيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها. الكاتب والمحلل السياسي الدكتور خليل الخليل، وقراءة حول هذا البيان ووقوف المملكة مع الدول الشقيقة.
1: البيان بدون شك بأنه الموقف السعودي الواضح تجاه ما يحدث من إيران من اعتداءات، فهو إدانة واستنكار بعبارات قوية، وبدون شك بأن الموقف السعودي له أثره على المستوى الإقليمي وعلى المستوى العربي وعلى المستوى الإسلامي والدولي. لذلك الموقف السعودي واضح تجاه إيران من خلال اعتداءات المتكررة. 3 دول أساس في الأمن العربي، بل في الأمن العالمي، دولة الحقيقة الكويت، دولة مملكة البحرين، مملكة الهاشمية الأردنية الهاشمية، هذه دول أساس في الأمن والاستقرار وأساس في التعامل مع إيران وأساس التعامل مع كذلك الدول الفاعلة. لذلك نرى المملكة العربية السعودية في بكل

0: إمكاناتها تقف مع هذه الدول وتؤيدها وتدعمها وتقف معها. ورأينا ما حدث في البحرين في المنامس، وزير الخارجية هناك في اللقاءات، ومع كذلك اللقاءات في اللقاءات التي تخص وزراء الدول مجلس التعاون في الاجتماع الدوري الخليجي.
1: وفي المنامة شارك الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية في اجتماع الدورة 67 للمجلس الوزاري لمجلس التعاون بحضور رؤساء الوفود المشاركة في اجتماع المجلس. هذا وأدان المجلس بأشد العبارات الاعتداءات الإيرانية الغاشمة على البحرين والكويت والأردن، موضحا أنها عدوان سافر على سيادة الدول وأمن شعوبها. كما أكد المجلس أن أعمال إيران العدائية لا تخدم أي تفاهم أو تقارب، مجددا تمسك دول الخليج بخيار السلام وحسن الجوار والحلول الدبلوماسية سبيلا لتسوية الخلافات. كما حمل المجلس إيران المسؤولية الكاملة عن هذه الأعمال وتداعياتها الخطيرة على أمن المنطقة والملاحة الدولية وإمدادات الطاقة، مطالبا طهران بوقفها فورا. من جانب آخر، شارك الأمير فيصل بن فرحان في الاجتماع الوزاري المشترك للحوار الاستراتيجي بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية وكندا، واستعرض الاجتماع العلاقات التي تربط دول مجلس التعاون بكندا وسبل تعزيز التعاون. كما تم بحث مسجدات الأوضاع الإقليمية والدولية ومناقشة التصعيد الإيراني والاعتداءات التي استهدفت عددا من دول المنطقة وآخرها البحرين والكويت والأردن. وأعرب الاجتماع عن إدانته واستنكاره لهذه الاعتداءات وتداعياته على أمن وسلامة أراضي الدول الشقيقة. ونبقى في المنامة، حيث التقى الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء البحريني اليوم الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية ووزراء الخارجية وممثلي دول مجلس التعاون المشاركين في الاجتماع 67 للمجلس الوزاري. وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الأخوية والتاريخية لدول مجلس التعاون وسبل تعزيز مسيرة العمل الخليجي المشترك. من جهة أخرى، التقى الأمير فيصل بن فرحان مع نظيرته الكندية أنيتا أنانت، حيث بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وآخر تطورات الأوضاع في المنطقة والجهود المبذولة بشأنها. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في منشور على منصة للتواصل الاجتماعي إن إيران استغرقت وقتا طويلا جدا للتوصل إلى اتفاق، وعليها الآن أن تدفع الثمن، مشيرا إلى احتمال أن يأمر بشن ضربات جديدة على محطات طاقة وجسور إيرانية. هذا وشهدت الساعات الماضية تصعيدا عسكريا متبادلا بين واشنطن وطهران في مياه المنطقة، كما فيما قصفت طهران الكويت والبحرين والأردن. المزيد من التفاصيل في هذا التقرير.
2: رغم تبادل الضربات بين واشنطن وطهران ما أثار المخاوف من انهيار وقف إطلاق النار، أكدت مصادر أمريكية بأن وضع المفاوضات لم يتغير رغم الضربات. ولفتت المصادر إلى أن الرئيس دونالد ترامب يعتقد أن الاتفاق مع إيران قريب رغم الضربات الانتقامية، فيما اعتبر المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أن طهران بحاجة إلى إعادة تقييم وضع المفاوضات مع الولايات المتحدة في أعقاب الاشتباكات التي وقعت ليلا. وكان نائب الرئيس الأمريكي أعرب عن تفاؤله بإمكانية التوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران في المستقبل القريب. وشنت الولايات المتحدة غارات على مواقع عدة في الجنوب الإيراني إثر تأكيد الرئيس ترامب أن طهران أسقطت طائرة هليكوبتر أمريكية من طراز أباتشي في مضيق هرمز، ما زاد من الشكوك التي تكتنف آفاق السلام بين البلدين. وشكل هذا التصعيد مزيدا من التعقيد على مساعي التوصل لاتفاق بين واشنطن وطهران ينهي الحرب التي تفجرت في 28 فبراير الماضي، على الرغم من تكرار الرئيس الأمريكي عشرات المرات خلال الفترة الماضية قرب التوصل إلى اتفاق بين الجانبين. فهل تكشف لنا الأيام المقبلة جدية المفاوضات بين واشنطن وطهران من عدمها؟
1: وقع الأمير فيصل بن سلمان بن عبد العزيز المستشار الخاص لخادم الحرمين الشريفين رئيس مجلس إدارة الملك عبد العزيز وسماحة المفتي العام رئيس هيئة كبار العلماء والرئيس العام للبحوث العلمية والإفتاء الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان مذكرة تعاون مشترك بين الرئاسة والدارة في مقر الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء بالرياض اليوم، بهدف صون الموروث الشرعي والعلمي للمملكة وتوثيق مسيرة الإفتاء منذ فجر الدولة السعودية الأولى وحتى العصر الحاضر. الأمير فيصل بن سلمان أكد أن الدارة مهتمة بتوثيق الفتاوى منذ الدولة السعودية الأولى.
3: هذا نعتبره تكليف وتشريف من سماحة المفتي و

0: القادمة على هذه المؤسسة العريقة لإدارة الملك عبد العزيز بتوثيق ورصد كل ما له علاقة بالفتوى منذ بداية الدولة السعودية الأولى أو المرحلة السعودية الأولى إلى يومنا الحاضر. وهذا التراكم المعرفي وهذا التراكم الكبير لعلمائنا في هذه المنطقة المباركة جدير بأن يكون متاح ويطلع عليه الجميع وطلبة العلم والدارسين في الوقت الحاضر، لأننا كما نعرف المعرفة دائما تراكمية، ولما يكون فيه رصيد معرفي قديم وعريق يطلع عليه الدارسين والباحثين الآن، نعتقد إن شاء الله يكون عونا لهم في أعمالهم المستقبلية. ونأمل إن شاء الله أن تعمل الدارة بدقة وجودة عالية ترضي سماحة المفتي والجميع في هذه المؤسسة المباركة، وأن تتيح أكبر عدد ممكن من هذه المصادر. دور الدار الأول هو جمع مصادر التاريخ السعودي بكافة أنواعه وإتاحتها للباحثين.
1: فازت المملكة ممثلة بوكالة الفضاء السعودية بمنصب النائب الأول لرئيس لجنة الأمم المتحدة لاستخدام الفضاء الخارجي في الأغراض السلمية، وذلك خلال أعمال الدورة الحالية للجنة المنعقدة في العاصمة النمساوية فيينا، ما يعكس المكانة المتقدمة التي تحظى بها المملكة على الساحة الدولية في قطاع الفضاء. رعى الأمير عبد العزيز بن سلمان وزير الطاقة رئيس مجلس أمناء مركز الملك عبد الله للدراسات والبحوث البترولية حفل تخريج الدفعة الأولى من برنامج ماجستير السياسات العامة التي تضم 21 خريجا وخريجة، وشهد الحفل تكريم الدفعتين الثانية والثالثة في برامج التدريب التنفيذي للقيادات التي شملت البرنامج التنفيذي للقيادة العامة والبرنامج التنفيذي للقادة الناشئين. دعت الملحقية الثقافية السعودية في المملكة المتحدة المبتعثين والمبتعثات إلى توخي الحيطة والحذر واتباع تعليمات السلطات المحلية في ظل الأوضاع التي تشهدها مدينة بلفاست من احتجاجات، كما أعلنت عن رقم التواصل معها في حالة الطوارئ لتقديم الدعم والمساندة للمبتعثين عند الحاجة. أعلن طيران الرياض الناقل الجوي الوطني الجديد للمملكة اليوم عن تسيير رحلته الافتتاحية من مطار الملك خالد الدولي بالرياض إلى مطار لندن هيثرو، حيث وصلت في تمام الساعة 7:30 صباحا بالتوقيت المحلي على متن طائرتها الجديدة من طراز بوينغ 787 دريم لاينر، معلنة بذلك مرحلة جديدة من السفر والربط الجوي للمملكة. أتاحت الهيئة العامة للطيران المدني خدمة تقديم الشكاوى عبر التطبيق الوطني الشامل توكلنا بهدف تمكين المستفيدين من خدمات النقل الجوي من رفع الشكاوى المتعلقة بخدمات الهيئة والمطارات والناقلات الجوية والشحن الجوي بكل يسر وسهولة. أطلق ديوان المظالم منظومة ديوان المظالم 2030 للريادة وتعظيم الأثر بهدف رسم ملامح المرحلة المقبلة للقضاء الإداري من خلال رفع رضا المستفيدين عن الخدمات والإجراءات وإجراءات التقاضي وتقنياته وتطوير الأنظمة والإجراءات القضائية، ما يعزز كفاءة الأداء ويرفع جودة المخرجات. الخبر الأخير في هذه النشرة، أعلنت وزارة التجارة حجب متجر إلكتروني متخصص ببيع الأجهزة المنزلية الكهربائية والإلكترونية، وذلك لعدم التزامه بتسليم المنتجات للمستهلكين خلال المدد المتفق عليها وعدم الاستجابة لطلبات فسخ العقود واسترداد المبالغ المدفوعة. كما ألزمت التجارة المتجر بمعالجة جميع الطلبات والشكاوى وإعادة حقوق المستهلكين وتسليم المنتجات وفق العقود المبرمة. هذا الخبر أصل وياكم إلى نهاية النشرة. في ختامها هذا تذكير بأبرز العناوين. خادم الحرمين الشريفين يصدر أمر ملكيا بتسمية 9 قضاء أعضاء في المحكمة العليا. المملكة تدين الاعتداءات الإيرانية على سيادة البحرينية والكويتية والأردنية. وزراء خارجية مجلس التعاون يؤكدون أن أعمال إيران العدائية لا تخدم أي تفاهم أو تقارب. رئاسة الإفتاء ودارة الملك عبد العزيز توقعان مذكرة تعاون لتوثيق تاريخ الإفتاء. نشرة انتهت. في الختام تقبلوا تحيات فريق العمل، الزملاء في التحرير وفي التقديم علي بن عوض السلطان، في التنفيذ على الهواء زميل علي بن جدوع، ودمتم في رعاية الله.

السلام عليكم. مساك الله بالخير اخوي. اخوي انت طالب شحنه وانا في الطريق جايك، بس احتاج منك الكود اللي جاك على الرساله ترسل لي اياه، وان شاء الله انه

0: يعني خلال 5 دقائق 10 دقائق يكون مواصل عندك.
1: كن حذرا، الاحتيال الهاتفي آفة تحمل نوايا خطيرة. لا تمنح ثقتك لمجهول، لا تشارك بياناتك البنكية وأرقامك السرية، تجاهل الاتصالات التي تدعي فوزك بجوائز أو تطلب منك تحويل أموال.
2: معك محمد من البنك المركزي، عندنا تحديث ونحتاج بعض المعلومات منك، ممكن تزودني برقم الكود اللي جاك على الرسالة؟
1: لا تتردد في الإبلاغ عن أي اتصال مشبوه، وعيك هو خط دفاعك الأول ضد الاحتيال. كن حذرا، كن حذرا.
3: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض. فيتامين على إذاعة الرياض.
4: مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يسعد مساكم بالخير والمسرات، يا هلا يا مرحبا بكم. أنا مشتاق لكم كثير الأيام هذه، زحمة اختبارات بالنسبة لنا لساتذة الجامعة، ونسأل الله عز وجل يا ربي يوفق أولادنا وبناتنا في اختباراتهم في كل المراحل الدراسية. ومعليش أطلب منكم تدعون لطلابي، عندهم بكرة اختبار المواد اللي أدرسها، طلاب الطب، فنتمنى لهم التوفيق والنجاح وأن يكونوا في أفضل حال لخدمة هذا الوطن بعد تخرجهم مشيئة الله تعالى. اليوم نرحب فيكم طبعا في برنامج فيتامين، معكم دائما مع المحبة والتقدير الدكتور عبدالعزيز العثمان في الإعداد والتقديم، والزميل علي بن جدوع في التنفيذ والإخراج، وهاتف البرنامج 011-40-53. اليوم الحلقة لكم حوار مع المستمعين، بنتكلم عن جودة الحياة. في صراحة يعني عندي مجموعة من المواضيع اللي ودنا نناقشها، ويمكن خصص لها حلقات، يعني حلقة خاصة. ودنا نتكلم عن الاختبارات واستعداد أبنائنا للاختبارات، ومسألة السهر وعدم الأكل، ويعني التوتر والقلق، وكيف حنساعدهم. هذا موضوع ممكن ناقشه. موضوع آخر اللي هو إقبال الصيف، إيش الأشياء اللي ممكن إحنا نحمي أنفسنا وأطفالنا وعوائلنا وكبار السن من حرارة الصيف، وش الاحتياطات المهمة اللي تبدأ بشرب الماء وعدم التعرض لأشعة الشمس المباشرة، اللي عندهم عمال يعني يرفقون فيهم إنهم ما يكلفونهم بأعمال تحت أشعة الشمس، وأيضا الأشياء اللي تصل إلى الخطر بما فيها أنك ما تترك أحد أبدا كبير أو صغير داخل سيارتك وتغلقها في الصيف أبدا أبدا. يعني لا تقول والله أحسن شيء الأمان، ترى المكيف ممكن يطفى، السيارة ممكن تطفى، فما تتركون أحد كبير أو صغير داخل سياراتكم والنوافذ مغلقة في الصيف. والموضوع اللي أبدأ فيه اللي هو جودة الحياة، فبصراحة واحدة من المواضيع اللي ودي أتكلم فيها، وأنا بصراحة أنا واقع في واحدة من المشاكل هذه، ولذلك أوجه كلامي لنفسي أولا ثم لكم. بنتكلم اليوم كيف تعزز جودة الحياة. مستمعي الكرام، لا تروحون بعيد، أذكر بهاتف البرنامج 011-40-53، ودي أستمع منكم ومن تجاربكم ومن خبراتكم كيف نعزز جودة حياتنا وصحتنا وصحة أسرنا. هذا الدكتور عبدالعزيز يرحب فيكم، يقول الله يحييكم، شاركونا لحظات ونعود إليكم. مستمعي الكرام، بسألكم سؤال اليوم، احنا يعني في الليل في آخر اليوم، بلا شك انكم قدمتوا اعمال كبيرة جدا وانجزتوا اليوم انجازات هائلة، لكن ترى بعض الناس يحس انه ما انجز شيء، تروح عليه ساعة وساعتين واليوم يحس انه انا ما سويت شيء. كل واحد منا الان يسأل نفسه، انا ماذا انجزت؟ ايش سويت اليوم؟ يمكن

0: بعض الناس يقول لا أنا أنجزت إنجازات كبيرة، أنا سويت كذا لعائلتي وسويت كذا لنفسي وعملت وداومت يعني زرت أقاربي، زرت والدي، سلمت على فلان، يعني في إنجازات. في ناس يقول لا والله صراحة ما إنجازاتي عادية، داومت وطلعت من الدوام خلصنا. فأحيانا نجلد ذاتنا بلا سبب. اليوم أطرح على نفسي زي ما قلت أولا ثم لكم أفكار بسيطة جدا ستغير حياة كثير من الناس. وأنا حقيقة عازم، أو خلنا نقول أنا بدأت فعلا من فترة بتغيير هالعادة اللي غير جيدة عندي، اللي هي أني دائما مشغول. أحيانا ما نملك الوقت، يعني أحيانا لما تتعامل مع مرضى وتتعامل مع يعني جامعات وتتكلم مع أعمال تطوعية ومهام وعائلة، يمكن ما تقدر تتحكم في وقتك تماما، ولكن لابد أن نسعى لتبسيط حياتنا. وهذا هو سؤالي أو نقطة الحوار اللي بنبدأ فيها، كيف نبسط حياتنا ونطلع من الدوامة الركض الكبير جدا اللي تنتهي بتوتر وقلق، وللأسف بعض الناس قد تصل به إلى الاكتئاب. تكثر الأخطاء، يصير واحد متوتر، يطلع من كلمات معينة ما هي مطلوبة، يمكن يتلفظ على أحد، يمكن يغضب على أحد، يمكن يرتفع ضغطه، يمكن يرتفع سكره، يعني يخطي على حتى الناس أو أولاده، يصير فيه عندها أخطاء في العمل، كلها بسبب يعني تعقيد الحياة. أنا أعرف أن جزء منا إحنا عقدنا حياتنا بأنفسنا، صرنا ما ناكل أي شيء ولا نشرب أي شيء ولا يعني يرضينا شيء، لابد يصير فيه بيئة معينة ويعني بروتوكولات معينة. وكنا نقول أول زمن الأولين، أو يسمونهم زمن يعني زمن الطيبين، يازين حياتهم، حياتهم بسيطة جدا. طيب ليش نعقد حياتنا؟ خلونا نبسطها. ففيه ثلاث محاور أنا بصراحة جربتها وفعلا يعني أنا استفدتها من أكثر من شخص متخصص، والله استفدت منها فوائد وأنا أنقلها لكم. كيف نبسط حياتنا؟ أذكر ثلاث نقاط بسيطة. النقطة الأولى تبسيط المكان. أنا أسألكم وأسأل كل واحد فيكم يسأل نفسه، وش وضع سيارتك؟ هل هي مرتبة ولا حوسة؟ بذات سيارات الشباب الله يعينهم تلقى فيها ملابس النادي والكورة وشيء مرمى وشيء علب ما مرمية منها أسبوعين ثلاثة أسابيع. هذه واحدة من الأشياء اللي تربكك. لما تصير يعني مرتبك بلخبطة في مكانك، بالذات نتكلم في سيارتك، ترى هذا أول التوتر. فنحاول أن نرتب سيارة. تخيل سيارتك بعد ما تطلعها من المغسلة ومرتبة ويا سلام، تحس بنفسية جيدة. وهذا هو واحدة من طرق تبسيط الحياة. خلونا ناخذ أخوي أبو كمال قبل ما ننتقل للنقطة الأخرى. السلام عليكم أخوي أبو كمال.
1: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. هلا دكتور عبد العزيز.
0: يا مرحبا بك، أهلا وسهلا.
1: هلا بحبيبنا الله يحفظك.
0: وش عندك اليوم مشاركة وفكرة يعني تسعدنا بها؟
1: الله يجزاك خير ويبارك فيك ولا يحرمك الأجر والثواب. الحقيقة ودي أشيد بالنصيحة اللي أعطيتني تحت الهواء حول موضوع تدريك المنطقة اللي ذكرتها لي.
0: نعم.
1: خصوصا البروستاتا.
0: نعم.
1: والله يا دكتور عبد العزيز أنت والأخوان المستمعين، أنا ودي أستفيد من النقطة هذه، وأنا هنا بصراحة أثقف كل من ألقاه حولي.
0: جزاك الله خير.
1: إني استفدت خلال الشهرين هذه اللي مضت من يوم المكالمة معك إلى الآن أكثر من استفادتي من العلاج لمدة سنتين ماضية.
0: والله أنا سعيد والله أبو كمال بهالكلام، وإحنا نبغى نستفيد من الدواء وأيضا اللي النقاط الأفكار اللي قلتها لك، لأنها أفكار عملية.
1: نعم. يبدو لي أنا حصل عندي تحسن بين 80% و90% من خلال
0: نصيحتك
1: لي، يبدو لي. أما العلاج هو مستمر معي.
0: ممتاز. ولا ممتاز. يعني. ممتاز.
1: عندي

0: ثانيه بارك الله فيك اذا تسمح لي بصراحه هي خارج موضوع البرنامج الحقيقي.
1: تفضل. ابدا انت صديق الاذاعه وافكارك دائما جميله.
0: انا طبعا متابع باستمرار للراديو وبرامجه.
1: الله يحييك.
0: وفي مسمع اذاعي تراثي حول الاخدود بنجران.
1: نعم.
0: انا اتوقع انه يقدمه الاعلامي الكبير عبد الرحمن السنيان بدون تاكيد لان الصوت بس انا اشبع عليه.
1: اي والله. وتحيه لزميلنا مبدع.
0: في بدايه المسمع ان نجران تقع في الجنوب الغربي للمملكه، والحقيقه هذه
1: صحيح
0: معلومه
1: قد ما تكون
0: اتوقعها يعني مخالفه شويه. أيوة. للواقع. ايوه، لاني انا عملت في نجران واعرفها من ظهران الجنوب الى الخرخير. قبل ما تحال ظهران الجنوب لمنطقة عسير، الآن طبعا أصبحت من ظهران الجنوب تبع عسير، هي تقريبا المنطقة الثانية.
1: أبو كمال،
0: هلا بك.
1: أنا حقيقة أنا مهتم بهذا الموضوع بصراحة، وعشان بس ما نشتت المستمعين الكرام، لأن وأنا عندي تعليق بعلق بعد ما عشان ما نطول عليك، بعلق على كلامك الجميل ولنا وقفات مع هذا الموضوع. تفضل.
0: منطقة نجران تمتد إلى المثلث إلى الخرخير.
1: نعم.
0: والخرخير نعم. ليس بالبعيد عن مثلث الحدود العمانية اليمنية السعودية.
1: صحيح.
0: فهنا مسافة في الشرق كبيرة.
1: صحيح.
0: عموما شكرا جزيلا لإتاحة.
1: الله يبارك فيك أبو كمال.
0: عن الموضوع.
1: إن شاء الله إن شاء الله، ودائما نرحب فيك ومشاركاتك الجميلة أبو كمال. شكرا لك. الله يبارك فيك. أخوي أبو جواد، السلام عليكم.
2: وعليكم السلام.
1: أهلا وسهلا يا مرحبا، حياك الله.
2: خير دكتور.
1: الله حييك.
2: الله يطول عمرك وينفع بك وينفع بعلمك. ولا ما قصرت.
1: يبارك فيك.
2: هذا الناس الجميع منك طال عمرك، وانت فخر للوطن.
1: الله يجزاك خير.
2: ويد الناس والشكر موفور لإذاعة الرياض اللي تستضيفه. على طب بالك لك اللي مثلك طال عمرك.
1: الله يطول عمرك.
2: عندي سؤالين.
1: تفضل. تفضل.
2: السؤال الأول طال عمرك بالنسبة للسكر التراكمي.
1: نعم.
2: المرتفع، هل تخفضها اسمها القرفة؟
1: طيب.
2: تخفضها. السؤال الثاني طال عمرك عندي من الأقارب في واحد في ضغط طال عمرك، بس يقولون أحس ما في ضغط، يعني أحس يقولون صحة جيدة، لكن لما أروح أقيس الضغط كان يجي يصيبني قلق أو ارتباك، يكون يعني مرتفع من الارتباك، يقولوا أخاف إني آكل حبوب ضغط وأنا أصلا ما في ضغط.
1: هذا أنت أبو جواد ولا شخص ثاني؟
2: لا لا شخص ثاني.
1: اي طيب خلاص ابشر، هذا كلام جميل.
2: والله صحيح، لان يقول سمعت ان حضرة الطباء يعني احيانا يقول في ناس ياكلون حبوب ضغط وما فيهم ضغط، يقول انا خاف اني اكل حبوب ضغط وانا اصلا ما في ضغط، بس ان الضغط يرتفع من التباك او من القلق شوي او من القياس الخاطئ بس.
1: جميل جميل جميل جميل جميل ابو جواد، نقطة مرة مهمة.
2: والله
1: ابشر ابشر، ان شاء الله نوضح هذه للمستمعين الجميع. شكرا ابو جواد. اخوي ابو عبد الله، السلام عليكم.
3: وعليكم السلام. سؤال دكتور.
1: اهلا وسهلا.
3: عندي يعني اقتراح.
1: تفضل.
3: من ناحيه انه يعني بما انه الحد من انتشار الامراض والوعي انه يعني من وسائل جوده الحياه، فلماذا لا يدرس الطب الوقائي وعلم الامراض في المدارس؟ يعني يعطى له التركيز الاكبر في ماده العلوم بالذات.
1: نعم.
3: هذه واحده. والثانية انه يعني اقترح على يعني انشاء يكون منطقة او حي متكامل ما تدخل السيارات بس يدخل الدراجات، ويكون كله ما يتوفر فيه كل ما يخص تغذية العقل والجسم.
1: يا سلام.
3: حتى يكون من ضمنها بنك الدم، بنك يعني طول الوقت، لانه يعني يصير اغلب الاصحاء يكونون هناك.
1: يا سلام.
3: والنقطة الأخيرة، أنا اشتريت زيت زيتون منتج معين يعني من يعني شركة معتبرة محلية، لكني فوجئت إنه رائحة زيت الزيتون كأنه رائحة يعني له نكهة، كأنه رائحة صديد.
1: نعم.
3: أنا ما أدري وش هل إنه معناه إنه غير طبيعي زيت الزيتون هذا أم ماذا، له نكهة.
1: جميل جميل أبو عبد الله. شكرا لك أبو عبد الله. نقاط مهمة جدا بعلق عليها إن شاء الله. طيب اولا بالنسبه لاخوي ابو كمال، حقيقه يعني حقيقه ودي احقق يعني اخصص حلقه عن الصحه في بلدنا. يا جماعه الخير، انا من الناس اللي نعم الله علي وزرت دول كثيره، يمكنكم زرتوا دول. الاشياء الموجوده عندنا في بلدنا العظيم هائله جدا، امكانات رائعه، وكل يوم يكتشف مكان اثري، وكل يوم يكتشف حضاره جديده، تاريخ

جديد قديم حقيقة احنا نفخر فيه وان شاء الله نتكلم عن هذا ابو كمال. بالنسبة لأخوي ابو جواد تكلم عن السكر، هل القرفة تخفض السكر؟ نعم، ولكن يعني لا نترك الدواء. ثانيا تكون شيء مساعد، يعني ما الواحد ياكل قرفة ويكثر من السكر والدقيق الابيض ويقول بينخفض السكر، لا، لابد يبتعد عن الاشياء الاغذيه اللي ترفع السكر واللي تكلمت عنها سابقا، اللي مرتفع المؤشر الجلايسيمي فيها، مثل السكر ما يدخل فيه مشروبات ومأكولات، الدقيق الابيض، وطبعا كل الحبوب ولكن الدقيق الابيض يمكن اكثرها، والاغذيه اللي مرتفعه السكر ويعني كميه السكر فيها عاليه. فالقرفه تساعد ولكن لا تعالج. النقطه الثانيه اللي طرحها ابو جواد نقطه جدا مهمه، يعني فيه بعض الناس بصراحة، هذا الناس شفتهم في عيادتي، ما أنقل على الناس، أقول أنا شفتهم في عيادتي، يتناولون أدوية من فترة طويلة، كان شخص يوما ما، شخص الطبيب يوما ما بارتفاع ضغط، فاستخدم الأدوية وواصل، الرجال عدل نمط حياته، صار عدل نومه، عدل أكله، لكن لا زال على الحبوب حقت الضغط. نصيحتي بين فترة وفترة راجع طبيبك، بالذات مركز الرعاية الصحية الأولية. المراكز الرعاية الصحية الأولية هي من أهم وسائل القرب من المجتمع، يعني لا تروح لأي طبيب، راح الطبيب الأسرة، طبيب الباطنة، بالذات المركز الصحي. وأنصح بأن الواحد يحط عنده جهاز اللي يشكن عنده ضغط، يحط عنده جهاز في البيت، ترى الأجهزة الموجودة الإلكترونية دقتها جيدة، زين، وقس الضغط وانت مرتاح، حتى لا تتكلم ولا تتحرك، لأن بعض الناس لما يجي المستشفى، يجينا في المستشفيات وكذا، يصير متوتر لما نقيس الضغط نلقاه عالي، أو أنه يجينا في المساء بعد زحمة الشوارع وكذا يصير عالي، وهو هذا ليس ضغط حقيقي، وإنما ضغط مثل ما ذكر أبو جواد بسبب التوتر والظروف. فأفضل طريقة أنك تقيس ضغطك في البيت عدة مرات، وما تكتفي بقراءة واحدة وتسجلها. وأيضا مهم جدا تذكر هذا لطبيبك، طبيب الرعاية الصحية الأولية أو طبيب الأسرة، لأنه ممكن يخفض الجرعة، ممكن يخفض الحبوب، وأيضا لها علاقة بالموضوع اللي نتكلم عنه، جودة الحياة وتنظيم الحياة. أخوي أبو عبد الله اقترح جميل اللي هو الطب الوقائي في المدارس، واللي أفهم يعني أن فيه المناهج الجديدة، وأنا تشرفت إن شاركت في بعضها الصحية، أن فيها ما يتعلق بطب الوقائي، ولكننا نحتاج أن نعمقها أكثر، نعلم الناس كيف يتجنبون الأمراض، تحقيق رؤية المملكة وتحقيق رؤية وزارة الصحة. نتكلم عن، دائما نقول الوقاية خير من العلاج، لكن احنا مقصرين، احنا يعني كممارسين صحيين احنا مقصرين في المساعدة الناس على اساس يعني يطبقون هذا المقولة المهمة. وايضا هو اقترح حي متكامل بدون سيارات، هو في اماكن الان موجودة، وفيه يعني من ضمن رؤية المملكة 2030 المجتمع الحيوي، في أكثر من مكان، في أكثر من منطقة في المملكة فيها شوارع أو مناطق قد ما تصل إلى حي، لكن ما أدري يسمح لي أني أقول هذا السر أو شيء، الدرعية التخطيط الآن موجود في الدرعية فيها مناطق لا يوجد فيها سيارات، حي كامل في السيارات تمشي من تحت الأرض يعني حتى تصل للخدمات، ولكن من فوق الأرض في الشوارع العادية لا يوجد فيها سيارات. وإن شاء الله قريبا تفتتح بعض برامج الدرعية ومشاريعها، وسترون العجب، يعني لما نقول هذه الدولة العظيمة وكيف التقدم وكيف الرؤية وكيف بتصير، الآن بدأت القدية نشوف فيها بعض المشاريع، الآن الدرعية شيء هائل جدا، من ضمنها اللي تفضلت فيها أخوي أبو عبد الله. السؤال الأخير كان عن رائحة زيت الزيتون، ترى يا جماعة الخير زيت الزيتون الطبيعي رائحته وطعمه مثل الفلفل، حتى تحس فيه طعم فلفل وتحس فيه مرارة ولونه أخضر، يعني لا نتوقع أن زيت الزيتون يصير أصفر نقي إنه نعتبر هذا هو الشيء، لا، زيت الزيتون الطبيعي اللي معصور على البارد ترى لونه أخضر وطعمه فيه زي الفلفل وفيه ريحة زي الزنخة البسيطة، ولكن ربما يكون بعض الزيوت أو المحلات أحفظوها ما أحفظها في درجة حرارة مناسبة وصار فيها تزنخ، حتى ولو يعني لا زال تاريخ الصلاحية قائم. فأؤكد على الجهات المختصة في التأكيد على تخزين الأغذية بشكل مناسب.
نرجع لموضوعنا، احنا تكلمنا عن تبسيط

0: تخطيط المكان ومن ضمنها قلت السيارة. لكن أنا أيضا أنصح نفسي أولا وأنصحكم بتنظيم البيت، تنظيم الغرفة، وتعويد أبنائنا وبناتنا على أن ينظمون غرفهم، ما تكون حوسة. هذه الحوسة تولد حوسة نفسية. البيت كل ما خرب شيء ترميه وراء، كل ما تعطل شيء بدل ما تصلحه ترميه، ثم آخر شيء تلقى تكدس أشياء ما لها أي فائدة ولا لها حاجة وضيقت عليك، وربما تكون مكان لبعض القوارض أو بعض الحشرات. فكلما بسطنا بيوتنا نظمناها، نفسيتك تتنظم، مكان عملك، مكان نومك، مكان جلوسك، سيارتك، حتى ملابسك. فلذلك يعني تشوف أنت لما تبدأ في هالترتيب البسيط يفرق معك كثير. أيضا من ضمن الأشياء المهمة اللي هو تبسيط العلاقات، وهذا موضوع طبعا طويل يمكن ماني بالشخص المناسب اللي يتكلم فيه. بسط علاقاتك، مو بلازم تصير لك علاقات مع كل الناس، يعني علاقاتك القريبة خلها من أول شيء مع أسرتك، مع والديك إن كانوا موجودين، ومع أسرتك هذا أولا، واللي حولك اللي ذوي الأرحام، يعني هذا اللي وصلهم مهما كان. ولكن علاقاتك لا تجتمع مع في استراحة فيها 15 شخص، خل علاقاتك محدودة، وبالذات أننا نتكلم عن إحنا كبار السن، خلاص علاقاتي مع 2 3 4 فقط. فكثرة العلاقات وتتحملك تحميل ومسؤوليات ما انتبه لها وتدوشك أكثر، وكل اللي يتشره عليك، ولذلك تطلع بتوتر كبير. من ضمن الأشياء المهمة اللي هو تبسيط المهام، يعني لا تكثر على نفسك تقول اليوم بسوي كذا وبسوي كذا، تحط 3 مهام و4 مهام في نفس الوقت. وأنا حقيقة واقع في هذا الموضوع، فلا بد نبسط مهامنا، يعني حط مهام بسيطة يعني، وخل لنفسك فرصة للاسترخاء وللهدوء وللراحة، لأن كثرة المهام تربكك وتجعلك متوتر ويعني تخرب جودة حياتك. لما نتكلم عن جودة الحياة الآن اللي ضمن رؤية المملكة 2030، يعني بعضنا ما طبقها، وإحنا في حاجة مع زيادة الوعي والحرص، ومن المقابل زيادة بعض الأمراض ووسائل التواصل الاجتماعي والانشغال، وإن الأسبوع يروح بسرعة. سبحان الله، تشوف اليوم سبت ما أدري له جمعة، ثم سبت ثم جمعة، الأيام تجري بسرعة وانت تقول أنا وش أنجزت. فلابد نركز على الأولويات في المهام عشان ننجزها. في بعض الأمور المهمة جدا جدا جودة الحياة اللي أنا أنصح نفسي وأذكر نفسي، اللي هو الامتنان والحمد. يعني إذا صحيت الصباح، يمكن بعض الناس عنده مشاكل، مشاكل مالية، مشاكل اجتماعية، ربما مشاكل صحية، يا أخي تخيل أنك تكتم نفسك ما تتنفس، تخيل أنك تعطش ما تلقى ما تشربه، تخيل أن لا قدر الله أن عزكم الله يصير عندك حصر في البول، ترى الموضوع خطير. يا أخي الحمد لله نقوم ونشرب ونأكل ونتنفس وننعم بنعم الله. يا أخي فكر في هذه الأمور اللي يحرم فيها ناس، ما يتنفسون إلا بأجهزة، ولا تغسل يعني السموم في أجسامهم إلا بأجهزة غسيل كلوي. فترى هذه النعم قد يكون حرم منها آخرين أو حرم منها آخرون، فأنت الآن موجود عند النعمة عندك، فلا بد من الامتنان، شكر الله عز وجل كل صباح، والامتنان لكل من حولك. قدر زوجتك، ادع لها، اشكرها، مهما كان، أولادك، بناتك، صغار، كبار، السواق، الحارس، العامل اللي يصب لك بنزين سيارتك. قوة الامتنان، قوة الشكر، لها تأثير كبير جدا على نفسك أولا وعلى الآخرين. فإحنا نحتاج أنك تشكر أي شخص قدم لك خدمة، يعني لا نقول والله هذا واجبه، نعم ربما واجبه، لكن مش يضرك أنك تقول شكرا، جزاك الله خير، والله شغلك طيب وما شاء الله. يعني أنا أمس يعني في أحد المحلات في أحد المصارف، فناديت المدير تعال، قال سلامات وش تبغى عشان ما ناقص شيء؟ قلت لا والله جيت أشكرك وأشكر الزملاء وأشكر اللي خدمنا، يعني انبسط. فنحن في حاجة إلى هذه الامتنان والشكر. عشان بس ما نطيل ناخذ الأخ عبد الله. السلام عليكم أخي عبد الله.
1: سلام، كيف حالك دكتور؟
0: أهلا وسهلا، يا مرحبا بك.
1: الله يعطيك العافية. عاجز عن شكرك الأشياء اللي تقدمها للناس سواء في وسائل التواصل أو في الإذاعة. الله يجزاك خير.
0: الله يحييك عبد الله، سلم.
1: سؤالي الله يعافيك يا دكتور عشان ما أطول عليك، بس أنا عندي سكر تراكمي 6 وينزل شوي يعني ويعود يوصل لستة، 5.5 كذا، 5.6، عمري 50 وأنا محتمي يا دكتور، محتمي حمية زينة وأمشي كثير يعني حول ساعة يوميا وأروح للنادي.
0: يا سلام.
1: يعني هل تشوف انها طبيعي ولا المفروض انه ينزل على الاشياء اللي يسويها كذا هذه؟ بس هاسو
0: ابشر دكتور. ابشر اخي عبد الله، ابشر.
1: الله يجزاك خير.
0: شكرا اخي عبد الله. شكرا اخي عبد الله.
1: شكرا.
0: انا والله اتمنى ان كلنا نصير مثل الاخ عبد الله، الوعي والحرص وتخصيص جزء مهم جدا لصحتنا. السكر التراكمي المفروض انه ما يوصل 5.6 للطبيعي، ولكن الناس اللي مصابين بالسكر، المصابين بالسكر حتى لو وصل 6.5 أو تجاوزها شوي ما فيه مشكلة، لكن هذا مصاب ترى، لكنه قدر يتحكم فيه. فإحنا إذا الشخص الغير مصاب المفروض أن نحاول نقلله. يعني الأخ عبد الله الله يحفظه هو غير مصاب بالسكري، هو في مرحلة ما نسميها ما قبل السكري. طيب ليش الاختلافات هذه؟ الاختلافات قد يكون على الرغم من الجهود الحمية اللي قاعد يستخدمها وكذا لأسباب بسيطة جدا. السبب الأول قد يكون في بعض الأغذية هو ما انتبه لها أنها ترفع السكر، ويمكن ذكرتها اللي هي أغذية اللي مرتفعة المؤشر الجلايسيمي مثل الحبحب والشمام، الفواكه الناضجة، الناضجة مثل الموز الناضج والتين الناضج، العنب، المانجا، وأيضا التمر. ترى هذه من الأشياء اللي ترفع السكر بشكل كبير. جميع الحبوب حتى البر يرفع السكر، فإحنا نقول ما نكثر منه لكن ما نمتنع عنه، دائما نتكلم عن التوسط. فهذه الأشياء اللي ممكن تساعد. أيضا تنظيم الوجبات أخي عبد الله، يعني تنظيم الوجبات يساعد على تنظيم إفراز الإنزيمات والهرمونات في وقت معين. استمر، اشرب ماء كافي أكثر من الأغذية الورقية، الورقيات والفواكه، لأنها من الأشياء اللي تخفض السكر. وأنا أنصح أخي عبد الله وأنصح كل شخص بمراجعة عيادة التغذية في أقرب مستشفى حكومي لك، وقل لهم، لأنهم بيكتشفون إيش الإشكالية عندك. وأنت الآن الحمد لله وضعك طيب، ولكن إحنا نطمح إلى أنك تقل إن شاء الله عن 5.5، ونتمنى لك الصحة والعافية. طيب نأخذ أخوي عبد الله من الكويت. السلام عليكم أخوي عبد الله.
2: ألو ألو، السلام عليكم، يعطيك العافية.
0: عليكم السلام، يا مرحبا بك.
2: وأنت اليوم كنت تتكلم عن القناعة وعن البساطة، وأن الإنسان يكون قنوع في حياته. في امرأة من أفريقيا في قناة فرنسية سوت لقاء مع امرأة من أفريقيا، تطلع كل يوم الصبح 6 كيلو أساس تجيب ماي حق أولادها مشي.
0: الله.
2: فامرأة هذه شو راح تقدر تشيل من الماي؟ يلا كمية قليلة، من تقتل منها، تشرب منها، توكل عيالها. فيوم سألوها سؤال، شنو بنيتك بالحياة؟ قالت لي أنا بنيتي بالحياة أبي صنبور ماي.
0: الله.
2: عشان الناس تعرف الحمد لله احنا الخير اللي احنا فيه.
0: اي والله.
2: تحافظ على الخير فيه، انك تكون قنوع. متى ما كنت قنوع الله يدخل السعادة في صدرك. شنو عندك؟ شنو موجود؟ عيش عليه، لا تتنمر، لا تتذمر. ليش انت عيش على بساطتك؟ الله سبحانه وتعالى ما واسى الناس بالرزق، عطى القني قني والوسط وسط والفقير والفقير، وكله محاسب. ما تقول الفقير مو محاسب، الكل محاسب. فأنت خلك قنوع في حياتك.
0: يا سلام.
2: في بعض أفريقيا بعد، في بعض العايشين بالريف بناتهم يتخرجون مدرسات، بس ما تقدر تطلع الفير وتروح المدرسة عبر الجبال، قطاع طرق، وحوش، فتأجل لها قرفة في المدرسة هذه بالريف هذه بأفريقيا. فلما تأجل قرفة، القرفة ما فيها كهرباء ولا ماي، تخيل يمر عليها العشتة، يمر عليها البرد القارص وهي عايشة في قرفة. فإحنا القصد من هالقصص هذه إن نكون قنوعين بالحياة اللي إحنا فيها، عسى الله لا يغير علينا.
0: آمين.
2: إن شاء الله.
0: آمين.
2: ويبعد عنا كل حاسد وحاقد.
0: اللهم آمين.
2: فأنت خلك قنوع، تنام بالليل مرتاح البال. تفضل دكتور.
0: صح. والله يا أخي عبد الله جزاك الله خير، والله هذا اللي نحتاجه، لأن كثير من الأمور والضغط والتوتر الآن، عيادات الأطباء النفسيين ما يلقى الواحد موعد إلا عقب 6 شهور. الأمراض،
2: بعض الناس عدم الرضا، ما يرضى بحياته، ما يرضى. خلق قنوع أنت، هذا رب الله سبحانه وتعالى هو الرزاق،
0: صح.
2: هو قسم لك هذا الرزق عشان ترتاح البال. ليش شوف المرض النفسي، المرض النفسي يبلك كل الأمراض.

يعني نوافقك تماما 100%، ونقول عسى ان شاء الله احنا نصير قنوعين وراضين ما قسم الله لنا. وشكرا لك اخوي عبد الله. والله يا اخوي عبد الله جزاه الله خير على هالمشاركه. احنا يعني مثل ما ذكرت عقدنا حياتنا، واحنا اليوم دورنا ان كيف نبسطها من جديد، وكيف نعيش هذا الامتنان وهذا الشكر، وكيف ننظر للصباح الجميل، وننظر للتنفس والماء والشرب والأكل، وهذه النعم اللي احنا فيها، النعم العظيمة. رفع سقف التوقعات، رفع سقف التوقعات. يعني أتعب كثير من الناس الآن ما يشوفه بعض الناس في وسائل التواصل الاجتماعي، ما شاء الله هذه فلانة المشهورة شوفوا وش عندها، وفلان المشهور هذا وش عنده، وذاك وش يأكل، وذا فتحوا مطعم ما أدري كيف، وذا جاب. فكثير من الناس سبب مشكلته هو في نعمة، هو أموره مرة ممتازة، ولكنه رفع سقف التوقعات وبحث وطلب شيء ليس له. مثل ما قال أخي عبد الله، يعني اللي يقسمه الله لك ترى فيه خير، وفيه خير عظيم، وإن كان ترى أنك حرمت من نعمة معينة مادية أو اجتماعية أو صحية، ترى رب يعوضك بأشياء كثيرة والله ما تقاس بالملايين. النقطة المهمة اللي عشان الوقت، احنا نتكلم عن فترات الاسترخاء، فترات الراحة، وهذا موضوع يعني عظيم، وكنت يعني تعلمته يعني قبل يمكن 25 سنة أو 30 سنة من عالم بريطاني، قال لازم بين فترة وفترة تجعل فترة استرخاء مفصولة عن السابق وعن اللاحق. فقلت له كم المفروض نسوي؟ قال سوينا 3-4-5 مرات في اليوم. فقلت له تعال احنا عندنا الصلاة، ان نترك عملنا، نرمي كل ما في يدينا، نروح نصلي وبعدين نرجع العمل. قال إذن لا يوجد عندكم أي مشكلة نفسية، عندكم أمراض نفسية؟ قلت والله عندنا. قال غريبة، شلون؟ قلت لأننا نروح للصلاة ونهوجس في الصلاة، لا إحنا اللي نهوجس في السابق واللاحق. قال لا، ليس بالضرورة أن بعض الناس يعني يصير يعمل عمل ثم يروح ينسدح ولا ينام، لا، فقط اعمل عمل مختلف، يعني وانت في دوامك حاول تلف لك لفة وترجع، حاول توزع ابتسامة أو إيجابية، لأن هذا هي من ضمن الأشياء اللي تفصلك عن التوتر. التوتر المستمر ولا التفكير المستمر، نقطة الماء، وهي نقطة ماء من حنفية ممكن تحفر في الصخر إذا استمرت، وهي نقطة ماء. فما بالك بهذا التوترات والأشياء اللي نسمعها. وبعض الناس للأسف أشغل نفسه في شيء لا يعنيه، يتابع الحروب ويتابع السياسة ويتابع المشاكل ويتابع الأخطاء، ويسمع فلان صار عنده جريمة وفلان ما أدري وش صار عنده. أخي ما أنت مسؤول عن هذه الأمور، بسط حياتك، لا تستمع كل شيء، بالذات ان انت من الناس المرهف الحس ورقيق ولطيف وحساس. بسط حياتك، شل هذه الامور بقوه، احذفها تماما. اذا كان يعني متابعه الاخبار هذه تسبب لك توتر، لا تستمع للاخبار، مش بتسوي وش تستفيد؟ الان تزيد توترك بلا حاجه. النقطه اللي بعدها وهي ايضا مهمه، وهي خلينا نقول علاج للتوتر، اللي هو الحركة. فالحركة بركة، دائما عود نفسك انك تتحرك. عاد بتقول لي والله امشي 10,000 خطوة، امشي خمس يعني نص ساعة، ساعة لربع، هذه يمكن لها نقاش مختلف، ولكن عود نفسك ان تتحرك. وقف سيارتك بعيد، مو بلازم اقرب مكان، بعض الناس يوقف حتى على الرصيف. استخدم الدرج، امشي الصباح، امشي بعد الفجر، لف خذ لك لفة بعد صلاة الفجر. وايضا المرأة إذا كان فيه أمور سهل في البيت، مثلا في حوش في البيت أو مكان ممكن تمشي فيه، الحركة بركة، لها تأثير جدا للتخلص من الأدرينالين، الهرمون اللي المحفز للجسم، بحيث أنه بعد هذه الحركة مهما كانت، سواء حتى في البيت عندك جهاز سير أو شيء أوربتراك أو شيء تتمرن عليه أو شيء ممكن تلف عليه في الجو الخارجي، يكون ممتاز. بالمناسبة يعني شيء يذكر بس عشان ما أنسى، بعض الناس يعني الحركة هذه تزيد عنده، يعني يبذل جهد رهيب في اللياقة البدنية بعد العصر حر، ومع ذلك يجري على أساس يعتقد هو أن العرق قاعد ينظف الجسم. وترى هالكلام مو صحيح، العرق مفيد جدا وضروري جدا للحياة،
والناس اللي في الأسكيمو واللي

القطب المتجمد الشمالي والجنوبي كلهم يتعرقون، لأن العرق مهم جدا لصحة البشرة والتحريك والجلد وأيضا لتنشيط الدورة الدموية. ولكن لا نعتقد أن كثرة التعرق وبذل الجهد والتعب والركض لدرجة ملابسه كلها تصير رطبة يعتقد أن هذا دليل صحي، هذا ما هو دليل صحي. بالعكس، جسمك يفقد سوائل ويفقد أملاح، بالذات إذا أنت بتشرب الماء اللي نسميه إحنا موية صحة اللي قد تكون نسبة الأملاح فيه قليلة. فلا ترهقون أنفسكم بالذات هالأيام، تحرك ولكن في المكان المناسب. الرسالة أيضا المهمة كوسيلة للسعادة ذكرها أخوي عبد الله، السعادة في العطاء وليست في الأخذ. لابد نفرق بين السعادة والمتعة. المتعة أنك تستمتع، تسمع شيء، تشوف شيء، تلعب شيء، لكن هل ولدت عندك سعادة؟ الجواب لا. السعادة دائما في العطاء، والسعادة ليست مرتبطة بالماديات، هي بالروح، بالقلب، بالإحساس، بالشعور. ودنا ننمي هذه المشاعر عند أنفسنا وعند اللي حولنا، عند عيالنا. تبدأ بأنك ما تحاسب عيالك على كل شيء، ولا تدقق عليهم وشيء كأنك ما سمعت ولا رأيت. ليس صحيح أنك تبي تصحح كل شيء وتوجه كل شيء. ترى الأمور أبسط من هذا. الناس الشيبان عندنا يقول خلى الحياة خيط ماء، يعني بسطها، لأنك لن تصلح العالم. والكلمة الطيبة والإيجابية والمحبة والرفق والله يؤثر ويغير في أسرتك تغيير كبير. ترى الأيام يا جماعة الخير عيالنا عندهم اختبارات وتوتر وما أدري شو ظروف شو عندهم، خلك باب أمن وأمان لهم. من ضمن الأشياء اللي المهمة، انتبه لقلبك. من ضمن التيسير وتسهيل الحياة وجودة الحياة، انتبه لقلبك. ناس أصيبوا بجلطات وبضغط، ارتفاع ضغط الدم ومشاكل بسبب توترات والله ما لها حل. واحد جاته جلطة وكان سببها كما يقول لي، يقول سببها أن عندي عامل مدوش كسر، يقول من الغضب جاني غضب شديد وعقبها جيت المستشفى. طبعا قد ما يكون هو السبب الوحيد، ولكن الغضب هو نار تحرق الجسم. فبسط الحياة، الله عز وجل يتولى هذا الكون، انت بذل جهدك ولكن لا تحملها ما لا طاقة لها ثم تصير عندك مشكلة كبيرة. أيضا نتعلم التنفس العميق. كل ما جيتك ضغوط أو توتر أو شيء يزعجك، ارتاح، قل لا حول ولا قوة إلا بالله، إنا لله وإنا إليه راجعون، توكل على الله. ثم خذ تنفس عميق ولا ترد، لا ترد على أي انفعال أو موقف يجيك، لأن هذا بيزيد توترك ويعقد جودة حياتك. اهدأ، خلها تمشي، مشها، لا ترد على أي أحد، لا تصحح لأحد. بالذات نهاية الأسبوع الناس يجتمعون في ديوانيات وفي استراحات وكذا، ترى عقب عمل أسبوع ومشقة، لا تقعد ترد على هذا تقول لا أنت غلطان، لا مو بصحيح كلامك، مو بصحيح. بسط حياتك، هذه من جودة الحياة اللي تخليك ترتاح واللي قدامك يرتاح، لأن الكلمة هذه اللي تعتقد أنها بتصحح ربما أنها تجرح وتتعب. أيضا يعني تكون حياتك فيها أمل كبير، يعني نختم فيه الحلقة، أمل كبير بالله عز وجل، أن ربي ميسر هذا الكون وموفقك. والله لو ركضت ركض على ما يقول جري الوحوش، ما راح تأخذ إلا اللي كتبه الله لك. فإياك، وأنا أذكر نفسي طبعا أخواني وخواتي، إياك أن تعتقد أن الجهد هو الوسيلة للحصول على الإنجاز. أبدا، هو التوفيق من الله عز وجل صحيح، بذل الجهد المناسب، ولكن لا تعتقد أن الركض الكبير أنه سيحقق لك الإنجاز الكبير، سواء الناحية المادية والعملية والاجتماعية والأسرية، أبدا. فكثير من الناس يظن أن الدعوة مادية، كيف أجمع فلوس، كيف أحصل على أكبر فرص، أبدا. يمكن بعض الفلوس تجي وتروح فجأة تضيع، ولكن التوفيق من الله عز وجل. فمستمعي الكرام، سعدت بكم في هذه الحلقة، ما مدينا نغطي كل شيء، لكن سعدت في المشاركات الجميلة معكم، ونتكلم عن جودة حياتك من صنع أفكارك وبسط حياتك. نلقاكم على خير. هذا الدكتور عبدالعزيز العثمان من إعداد والتقديم، والزميل علي بن جدوع من التنفيذ والإخراج. نلقاكم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيتامين على إذاعة الرياض.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: تعاليل

0: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم أيها الأحبة الكرام في كل مكان إلى هذه الحلقة المسائية الجديدة من برنامج تعاليل.
1: يا مساء الورد، يا مساء الحب، يا مساء الذوق، مساء أحلى مساء على مستمعين إذاعة الرياض وبالتحديد برنامج تعاليل.
0: يا مرحبا، هلا وسهلا. كنك تقول شيء؟
1: أنا إيه خلاص،
0: أنت وقفتك هذه وقفة قطع، يعني كمل اللي بعده. رجعت على طول. أهلا وسهلا بكل الأحبة الكرام إلى تعاليل. اللي يحب يشاركنا في الموضوع المطروح كل ليلة، عندنا موضوع مناسب لمعظم شرائح المجتمع، موضوعات إنسانية اجتماعية تربوية، نأخذ رأيكم فيها حسب تجربتكم، ثقافتكم، حسب البيئة الذي أنت فيها، عن طريق الاتصال 011-405-3. أهلا وسهلا من الآن إلى الساعة 12 منتصف الليل. فريق العمل يرحب بكم من الإعداد حصة المغيليث، التقديم خالد الحيدان وطلال النفيسة، تحية من التنفيذ والإخراج علي بن جدوع.
1: كيف كل يوم يا طلال؟
0: يا مرحبا يا خالد، أهلا وسهلا. أمورك
1: يا صديقي؟ طيب. أنت صديقي ها؟
0: من الحين توا تبدأ الصداقة؟
1: إيه توا.
0: وش يعني؟ وش يعني؟ ها؟
1: مو يقول لك تبدأ إيه علي يقول إيش؟ سمعت شو يقول؟
0: يقول إيش يقول؟
1: إنك تصل متأخر خير من لا تصل.
0: أنت يعني إنك وصلت متأخر؟ أسلم.
1: يعني موضوعنا اليوم يتعلق بالصداقة، لكن كيف بنيت هذه الصداقة؟ شلون تعرفت؟ في بعض الأوقات يا جماعة نجلس مع بعض تلاقيك تعرف الشخص من زمان، بس يوم تقول له كذا فرجأة ترجع تقول يا أخي كيف تعرفنا على بعض؟ فهمت؟ في أوقات يجيك يعني يا في موقف غريب ولا أو طريقة يعني أكثر من اللي يعني التعارف التقليدي، يعني ما تدري في موقف صار ولا موقف كوميدي ولا غريب، صدفة في مكان أو موقف محرج، فهمت؟ وتبدأ هناك العلاقة وتستمر، تلاقيك بعد سنين كذا. أنا في أوقات أفكر بعض الأشخاص كيف تعرفت عليه؟
0: إيه
1: فهمت؟ تسترجع تلاقيك ممكن تعرفت عليه في موقف محرج.
0: وصارت يعني
1: إيه تصير يعني ممكن موقف، حتى مواقف الإنسانية، مواقف مشتركة يعني يبي لها على قولهم. نبي نأخذ اليوم موضوع الصداقة كيف بدأ.
0: والحقيقة لما نتكلم إحنا عن موضوع الصداقة نتكلم عن رابط قوي، عن عهد قلبي، عن تقارب روحي. هذا الصديق ربما يكون أقرب من إخوانك وأهلك، وقالوا أيضا أن رب أخي لم تلده أمك. يعني شوف إلى درجة قرب الصديق إلى قلبك، أمان يأوي إليه قلب الصديق. فمن يصل إلى هذا المستوى من الصداقة؟ ما الذي يصل إلا الشخص اللي عرف قيمة هذا الصديق، لأنه عرف مفهومه، لأن كثير من الأشياء لا تشترى بالمال، ومنها الصداقة. وفي بعض يقول فيه الصداقة زائفة. الزائفة هذه مكشوفة مفضوحة عند أول منعطف تنكشف، هذا ما هو صديق. لكن نتكلم إحنا عن الصداقة الحقيقية، الصداقة المشتركة القائمة على الوقت الشدائد، وقت الضمير، وقت القوة. مثل يقولون جزى الله الشدائد كل خير عرفت بها عدوي من صديقي، مع أن الشدائد يظهر ويبان الصديق الحقيقي في وقت الشدة، في خسارة تجارة، في فشل مشروع، في انهزام عاطفي، في أي خسارة الجلاء، شف الصديق يضحي بوقته لأجلك أنت، لأن هو الآن قاعد يقدم لك أقوى معاني الصداقة، تضحية. لكن الزائف لا يمكن أن يقدم لك مثل هذه النماذج. فلما نرجع الآن بالذاكرة ونسألك عن الصديق اللي بينك وبينه إلى اليوم، هذا التواصل وهذه الألفة وهذا الود والمحبة، تذكر اللقاء والتعارف اللي بينكم اللي صار؟ أنا مؤمن بصديق المراحل، في صديق تتعرف عليه في الابتدائي وفي المتوسط وفي الثانوي وفي الجامعة وفي الوظيفة، حتى لو انتقلت إلى مدينة أخرى تتعرف على الصديق، تشكل أنت يعني عدد من الصداقات وفق المراحل العمرية، هذا أمر طبيعي. لكن في الأخير يعني يمكن بعد مراحل متقدمة من العمر تكتفي بالصداقة اللي عندك، أنت وصلت لها إلى فلترة، فالصداقة اللي عندك هذا اللي يستجيب لي، هذا اللي مرتاح أنا وياه، هذا اللي ما يدقق، هذا الوفي، هذا المخلص، هذا المتفاهم، هذا المتعاون، تفلتر تشوف الأفضل يبقى معك، ولا عندك أصلا وقت أنك تكون علاقات جديدة وصداقات أخرى حتى لو انتقلت إلى مدينة أخرى إلى مكان آخر. تدري عادي خاد أن بعض الصداقات تبدأ في المطار وفي الطائرة وفي السفر، تدري
1: فيه أنا أتكلم أنه يعني موضوعنا اليوم أنه نبي نتكلم عن البداية، كيف تعرفت عليه الشخص هذا. طبعا لما نقول صديق يختلف موضوع ما بين الصداقة والزمالة والأشياء هذه. فالصديق الصدوق، يعني لما نقول صديق يعني صدوق، يعني شخص خلاص يعني سبحان الله اللي جمعتك الدنيا فيه ولقيته زي ما قال طلال أكثر من أخ. فنبي المواقف اللي صارت، أشخاص تعرفت عليهم، ممكن تعرفت عليه في موقف بالصدفة، مطار، طيارة، كرسي جنب كرسي وسولفت، وفجأة مع توالفت وعرفتوا بعض، زادت العلاقة تواصلت، يعني سبحان الله تحس أنه أرواح التقت. فإيش مواقف؟ طبعا الموضوع ما هو بس للرجال، أيضا للنساء، يعني عاد النساء ما شاء الله عليهم من النوع اللي يشبكون في أي مكان تلاقي تعرفها في قعدت معها في
0: سترق عنهم.
1: ترى انا عايش في كوكب ثاني، ما في عندنا اخوات، ما عندنا امهات، ما عند، وش عرف فيهم؟ لا اله الا الله، لا اله الا الله.
0: انا ما
1: على طول يقول وش عرف فيهم؟ حسسني
0: ما ادري التفاصيل هذه يا خالد.
1: لا يا حبيبي، ترى احنا عندنا اهل، احنا اذا انت منعزل فلا احنا نجلس مع اهلنا، نقعد نروح نجي مع امهاتنا، ما شاء الله اوقات اروح احط امي في المطار شوي الاقيها متعرفتن على واحده ما شاء الله تبارك الله، فهمت؟ ويتفازعون مع وسارت ويتواصلون ويراسلون، ما ترى هذا مجتمعهم، يعني
0: مو بشرط كل المجتمع بهالطريقه، انا مجتمعي ليس بذلك. طيب
1: والله احنا كذا،
0: مو مجتمع بهالطريقه يعني.
1: تسالني وشو وما ادري ايش، ايش عرفك؟ حسست اني طاق حجاب وجالس معهم.
0: طيب وراك انت ارتبكت من السؤال.
1: لا لان يتكرر كثير،
0: كان جواب طبيعي. طيب
1: كم مره تسالني اياه؟
0: كان جواب طبيعي. طيب
1: اي جواب طبيعي هذا،
0: لا ترتبك،
1: لا بس انه كم مره كررته علي.
0: لان دائما تركز انت على الموضوعات هذه،
1: لانه لانه لانه موضوعات هذه يا طويل العمر، يعني مهما كان هذول جزء اهلنا، نقعد معهم ونروح ونجي معهم ونطلع وننزل، يعني مهما كان. يعني انت الان رجال جالس لوحدك،
0: وشو هذا؟ اتصال جوال؟
1: لا رساله.
0: طيب اللي يحب يشاركنا في موضوعنا احبتنا الكرام عن طريق الاتصال 011-40-53 في زاويتنا لهذه الليلة، نتكلم فيها عن الصديق الحقيقي اللي قدمتم انت وياه اسمى معاني الصداقة. اسمى معاني الصداقة، كثير من الموضوعات اليوم اللي طرحناها صحيح ان فيها صفة الوفاء والإخلاص والحب الحقيقي اللي هو الحب الصافي ما يخالط اي مصلحة او اي شك، هذا موجود في بعضهم، لا بعض المواقف تبين معدن ذلك الرجل، هل هو صديق حقيقي يقف معي في مواقف الشدة، ولا مجرد أنها صدفة يوم من الأيام دخل معي في هذه العلاقة استفاد منها ثم خرج وراح، وهذه نسميها صداقة زائفة تنتهي عند أول منعطف. اللي حب يشاركنا في كثير من المواقف الحية، أنا بدي مواقف تجارب، لما أقول لك كيف عرفت أن هذا الصديق حقيقي، كيف عرفت؟ اذكر لي موقف قلت اتصلت عليه ذاك اليوم 3 الفجر واستجاب لي، مريت في أزمة انهيار مشروع ووقف معي، دخلت في

0: تجارة وفشلت ووقف معي. أبي هذه التفاصيل الحقيقية الحية اللي تبرز معاني الصديق الحقيقي. أهلا وسهلا بالجميع.
1: سؤالنا اليوم نقول وش أغرب أو أطرف موقف صار لك مع شخص وبعدها صرتوا أصدقاء؟
0: 011 40 5 3.

0: حياكم الله، هلا وسهلا فيكم من جديد. رجعنا لكم في تعاليل، ونرحب كل من انضم إلينا إلى السمع. اليوم موضوعنا وش أغرب أو أطرف موقف صار لك مع شخص وبعدها صرتوا أصدقاء، على 011-40-53. معاذ،
1: هلا ومرحبا.
0: هلا وسهلا.
1: يا هلا ومرحبا، حيا الله.
0: حيا الله معاذ،
1: كيف الحال؟ طيبين؟
0: يخليك ربي، شلونك؟
1: الله يحفظك، الحمد لله.
2: الله يحييك يا معاذ، أهلا وسهلا.
1: يا هلا فيك.
2: غريبة اليوم، صاير رسمي
1: شوية.
2: ها؟ ولا ما عندك أصدقاء ولا؟
1: لي كثير ما شاركت والله، لسه قاعدين نتعود. المهم،
2: سم،
1: في موقف صار لي والله مع واحد من الشباب. كنت قاعد أتوضى وطالع، كنا في الحرم، واقف على الحرم، تمام؟
2: هي.
1: طالعين في المصعد، ولا يجيني واحد يوقف جنبي يقول لي

0: انت رجال انا وقتها مهايطي اقول لها كيف تقول لي زي كذا ما تعرف مين انا ولا ايش وكذا مسكتها كذا من ثوبها اقول لها كيف تقول لي زي كذا وما ادري وشو قال لي اخوي استاذ بلاك قلت له كيف تسوي زي كذا وكيف تقول لي انا رجال ما ادري وشو دخل كذا رفعتك مامي قلت له يلا تعال اذا انت رجال تعال نضارب والا جاء كذا مسك يدي قال لي شو اسمه كان في طبعا الناس وزي كذا فقلت له تعال ندخل جوا دخلنا الموقف جاي يقول لي شو اسمه انت ليه ترد زي كذا وما ادري ايش انا قاعد امزح معك وعصب طبعا انا وقتها 14 15 ما ادري كم 13 سنه حاجه زي كذا
1: ايه.
0: هو كان اكبر مني تمام
1: ايه.
0: واللي يقول لي شو اسمه انا قاعد امزح معك وما ادري انت رجال او لا وقاعد اسلك اقول له انت ايش دخلك واللي كذا مسك من يدي بقوه يقول لي ترى والله حضربك اقول له انا ما ادري بقول لاخوي او زي كذا خايف وقتها فبعدين قال لي خلاص بسيبك شانك صغير وزي كذا
1: انت لين انت الحين تحكي عن ايش الموقف هذا انه في اعتداء ولا تتكلم انه صارت صداقه بينكم
0: ايوه صارت صداقه
1: اه طيب في أيوة فرق في العمر ولا لا
0: ايوه سنه ونص
1: الفرق بينكم سنه ونص تقريبا
0: ايوه
1: ماشي بدت المضاربه الى الحين مستمرين
0: والله هو فتره كذا جت وسافرنا احنا فما صرت اشوفه
1: اه انتهت كل شيء بس في تواصل يعني بينكم
0: ايوه شويه ايوه
1: ممتاز ترى الصداقة مو بالقرب يا معاذ الصداقة ترى حتى وإن بعدت المسافة في تواصل بينكم هي إيوه. بالقلب
0: في تواصل إيوه
1: الحمد لله هذا أهم شيء يا معاذ
0: تواصل معه وسلم عليه وزي كذا
1: الله يحفظ سمع إيه
0: الوالد الله يحفظه تعرف كذا شو اسمه كان عنده مجموعة الواتساب أو جروب وزي أيوه. كذا ينزلوا عليه قرآن وحديث ومدري وش
1: أيوه.
0: أذكار وزي كذا ولا تجي كذا حرمه تقول له بشارك معكم وما ادري ايش وابي انزل معاكم ويوم كذا ويوم كذا يعني بتنزل قران معهم زي كذا ناخذ الاجر
1: اي نعم
0: تمام بعد كم سنه كذا جمهم عندنا مدينه وتقابلنا وزي كذا
1: ما شاء الله
0: واشوف ولده يمكن اصغر مني بسنه نص سنه زي كذا
1: اي نعم وبعدين ما شاء الله كونت الصداقه
2: تعرفتوا على بعض
0: ايوه وصلنا يعني هم في جده كل سنه كذا نقابل بعض
1: ما شاء الله عليكم الله يحفظكم يا معاذ ويديم عليكم الصداقه
0: يا رب
1: الله يحفظك شكرا لك يا معاذ على الاتصال وعلى المشاركه معنا شكرا
2: ابو عاصم
3: ارحب
2: هلا وسهلا
3: كيف حالك
2: شلونك
3: خير يا وجه الخير
2: ها وش عندك من علوم
3: والله انا اسميكم اول شيء ثنائي المرح ما شاء الله
2: الله يحفظك
1: الله يحييك ابو عاصم
3: الله الله الله يسلمك انا والله كنت اتواصل مع قبل فتره مع الاستاذ طلال النفيس على برنامج تو الليل
1: اي نعم
3: فانا الحين كل ما اجي الساعه 10 انا على بالي قبل شوي ان تو الليل
1: الله يحييك ابو عاصم اهلا وسهلا في برنامج تعاليل
3: الله يحييك
1: يا مرحبا سام تفضل
3: أسأل الله يسلمك وش تبغى نعرف عن الصداقه يعني
1: ابي الان من هو اعز صديق عندك الحين فيه ولا ما فيه
3: فيه
1: كم عمر الصداقه اللي بينكم
3: عمر الصداقه طال عمرك من عام 1398 هجريه
1: ما شاء الله تذكر الموقف اللي تعرفتوا على بعض ومن بعدها نعم. صار صديق
3: اي والله هذا طال عمرك كان هو في الرياض وانا في الديره هنا في جيزان
1: اي
3: أخوه الكبير طبعاً لسيدي متزوج على أختي
1: أيوة
3: وطبعاً أنا أخوان نسيب الكبار الصغار ما أعرفهم بعدين جابهم عندنا في الديرة في 98 وتعرفت أنا والرجال هذا اللي هو الولد الصغير أخو نسيبي ومن يومها صارت الأخوة والزمالة وإلى يومك الحمد لله
1: يعني اللي قربها أكثر القرابة
3: نعم
1: اي وطد العلاقه ما شاء الله عليك الله يحفظك ابو عاصم
3: الله يعطيك العافيه
1: يا هلا وحياك الله في امان الله
2: عبد الله
4: هلا والله
2: يلا حيا
4: السلام عليكم ورحمه الله
2: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته
4: اسعد الله مساءكم
2: بكل خير
4: يلا حيا اول شيء الى اين يا اذاعه الرياض الى اين تبغين توصلينا
2: ليش
4: ايش هالمواضيع يا ولد ايش هالحياة ايش هالحراك اللي يعني مع بداية الصيف يعني مواضيع يعني للأمانة تحاكي الواقع
2: طيب يعني اول مرة تسمعني اليوم
4: لا والله معاكم على طول يا رجل
2: طيب.
4: انا من الصباح من الساعة 7 لين يعني خلاص يجي وحزة نومي انا
2: ما شاء الله
4: يعني الصباح مع فهد مع إبراهيم وغادة الظهر مع طال عمرك اليوسف العصر مع غادة وإيمان المساء

0: ما شاء الله عليك. هذا واجبنا يا عبد الله ان في خدمه المستمعين، وان شاء الله نظهر بصوره يعني تليق بالمستمع الكريم. ولا شك ترى انتم جزء كبير ومهم لنجاح برامج اذاعه الرياض.
1: لا شوف، للامانه اللي خلانا وشدنا للامانه للاذاعه بدون يعني، وهذا راي الجميع يعني، انا واحد من الجميع من المتابعين يعني، المواضيع اللي انتم تطرحونها وتتداول يعني ابتداء من مستقبل الاتصال يعني، نبتدي بالاخ علي الله يوفقه ويسعده.
0: امين وياك.
1: اي والله، وفيك يا نقول الزميل خالد وطلال يعني للامانه، والاخوان والاخوات اللي في الصباح معكم يعني،
0: الله يطول عمرك. كلنا الله يسلمك في خدمه الاذاعه يا عبد الله.
1: باجادبه والله.
0: الله يحييكم، اهلا وسهلا.
1: يعني اصبحتوا يعني خلني اقول متنفس يعني.
0: الله يطول عمرك وان شاء الله نواصل على هالمسير وافضل باذن الله يا عبد الله.
1: الله
0: يحييك. تفضل يا عبد الله، شاركنا في الموضوع.
1: اي والله، موضوع اليوم عن الصداقه. فعلا فيها اصدقاء، ولكن يا اخي اذا حبيت ان الصداقه تدوم وتطول، انت يا اخي اعرف قدرات صديقك، ويعني حاول انك ما تدقق، حاول برضه انه ما يكون هناك في كذب، وحتى لو انه كذب ما هو يعني يندرج في في الباب الكبير يعني.
2: عدي
1: ايوه.
2: ايه
1: شايف، ففي اصدقاء والله انا يعني
2: اصدقائك اللي تعرفت عليهم من يعني، تتذكر المواقف اللي صارت بينكم؟
1: والله
2: عشان كيف تعرفت على بعض.
1: والله في صديق معايا الى الان يعني، يعني احتجت في عده امور، منها حتى يعني أجري لعملية جراحية، والله أنه كان المرافق معي.
2: الله يجزاه خير.
1: أي والله، وحتى طلعت حتى برنامج التأهيل، والله أنه اللي كان يوصلني ويرجعني أنا أقول لك إياها. ولكن حتى الصداقة إنها تدوم وتطلع من بوابة يعني المصالح، حاول إنك تعرف قدرات صديقك اللي معك، ما تحمله فوق طاقته. هذا اللي يعني انا اقدر اختم به معكم حتى حلو. نترك
2: بس كيف كيف كيف تعرفت عليه؟
1: والله هذا تقدر تقول يعني من نفس الديره، ويعني جمعتنا كوره وحاره
2: يعني ما في موقف صار بينكم او شيء يعني جمعك فيه؟
1: لا لا لا، بس انه سبحان الله، شوف بعيد عن المصالح يعني، بدينا من الصفر يعني، كنا يعني مع بعض ومع بعض، لان اللهم لا الحمد والشكر يعني كل منا صار يعني له بوابته في مجاله، في مجال عمله، في مجال تجارته، في مجال اسرته، ولكن بنيت الصداقه ما في مصالح، ما في مصالح.
0: ممتاز.
1: وما عمره يعني طلب مني فوق قدرتي، ولا عمري طلبت في فوق طاقته. هذه هي الصداقه كذا.
0: طيب عبد الله، وش اهم صفه برايك، اهم صفه يجب ان تكون في الصديق؟
1: والله شوف، الصدق. انا اشوف الصدق. الصديق آه. اي والله، الصديق الصادق اللي يعني لما انه يكون طلال مثلا الان او خالد يعني مخطئ، ما بجامل، بقول تبغى الصراحه تراك انت مخطئ، لكن لما يكون عصى اقول له نفس الطريقه، بس اني اجامل وما خلاص.
0: حتى هو بعد اذا اخطا يعترف بخطا ويقول الصدق.
1: يا سلام. أيه؟ المواجهة هي تحطك أمام الأمر الواقع.
0: أحسنت. نعم.
1: لما أني أصدقك القول مرة مرتين وأكون صح أنك ممكن كذا تتأذى، أو يعني ممكن أنك تنحرج، ولكن راح تتقبل فعلا، وراح أنت تبادر وتعترف بخطأك.
0: عبد الله، أنت مع الصدقات اللي تكون مع الغرباء في الأماكن العامة ممكن نكونها؟
1: والله مع الغرباء أنا في وقتها يعني وفي مكانها، لا تتعدى يعني.
0: إيه؟ طيب يمكن شخص مثلا تعرفت عليه في مقعد الطائرة ولقيته ما شاء الله سوالفه زين ورجال ونعم، ممكن يكون هذا الصديق ولا لا؟ بس خله وقت الطائرة وبس.
1: هذا هذا هذا صديق عابر يعني. لا، الصداقة ترى لها شروط وطلبات يعني، مرة يعني تراها صعبة الصداقة. اليوم والله ناصحك،
0: عملة نادرة اليوم، صعب تلقى الصديق الخل الوفي.
1: صديق اللي عنده صديق وفي كويس وجيد يحاول انه يتمسك فيه، لان والله اليوم أصبحوا ندرة الأصدقاء، ونادرا تلقى الصديق.
2: عملة نادرة.
1: أي والله، أي والله. وأهنيكم على موضوع.
0: الله يطول عمرك.
1: والله يسعدكم.
0: الله يحييك.
1: جميلة لكم، وشكرا لكم على هذا يعني المواضيع اللي للأمانة نحتاجها ونحتاج الكثير.
0: الله يحييك. يا مرحبا يا عبد الله.
2: لا.
0: أهلا وسهلا.
1: مع السلامة.
0: مع السلامة.
2: سليم.
3: السلام عليكم ورحمة الله.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: مساء الخير استاذ خالد.
2: مساء النور، هلا وسهلا.
3: هلا هلا استاذ ابو عبد الله،
0: هلا وغلا يا

0: مرحبا يا سليم، حياك
1: اهلا
0: الله.
1: وسهلا بالمستمعين، اهلا وسهلا بالجميع، اهلا والله. الصداقه جميله، موضوعكم طيب الليله. طبعا الصداقه الحقيقيه اعتبرها ملاذ وامان وسند وامل طبعا وعزوه وحياه في ظل معترك الحياه على الصديق لصديقه. بالنسبه لصديقي اللي تعرفت عليه، كان هناك شخص اسمه عبد الله السبيتي، ابو فيصل اذكره على الهواء، يستاهل والله ابو فيصل. كان لي تعامل معه في وكالة شرعية في موضوع، كنت له وكيل طبعا. وبعدين ذهب منا كل في حاله في طريقه، وبعد تقريبا سنتين كذا قابلته في الجو في الطائرة. أنا ما كنت مسافر من الطائف الشرقية، طبعا أنا عرفته لكنه كان ناسيني، وذكرته بلقانا والوكالة وعرفني. بعدين استضافني في بيته في الشرقية وأكرمني وأمني بسيارة طيلة فترة الإقامة في الشرقية هناك، وأصبح علاقة قوية جدا، وأجده أول الحاضرين في الأفراح والأتراح حتى لو ما كان يعلم، وفي الأزمات المادية والمعنوية. الآن أبو فيصل يتربع طبعا على عرش أقوى صداقاتي،
2: ما شاء الله.
1: فهذه يعني نموذج، نعم نموذج حي ويعني معايا.
2: الله يعطيك العافية، شكرا لك يا سليم، وفق الله
1: الجميع. أهلا وسهلا، السلام عليكم.
0: إبراهيم،
3: هلا والله، السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله،
3: مساكم الله بالخير جميعا.
0: مساك الله بالنور، يا مرحبا.
3: إبراهيم العازمي من حايل.
0: ونعم ونعم
3: ونعم بحالك، الله يطول عمرك. اليوم موضوعكم عن الصداقة.
0: نعم
3: والله، شوف، قل ما تجد الصديق الوفي. يعني
0: هو السؤال مباشر الحين، عندك ولا ما عندك؟
3: عندي الحمد لله.
0: كم سنة هو معك؟
3: 25 سنة.
0: ما شاء الله. وش كان الموقف اللي تعرفتوا عليه؟
3: والله زمالة الدراسة كان يعني.
0: إلى الآن؟
3: إلى
0: الآن. شلون حافظتوا يعني على الصداقة؟
3: أولي صفة من كل الزملاء حقين الدراسة، مع العلم أن معرفة الدراسة هذه يعني لها تاريخ وتنتهي.
0: إيه، طيب كيف أنت حافظتوا عليها الحين، على الصداقة؟
3: والله يا أخي، لا خلاص، على روح جنود المجندة.
0: ما شاء الله تبارك الله. طيب واذا صار خلاف ولا مشكله ولا سوء فهم، كيف تحلونه؟
3: والله والله يا طلال، من هك من 25 سنه لليوم هذا ما عمره صار اي خلاف.
0: لا طبيعي الخلاف يصير يا ابراهيم.
3: يعني شعرة معاويه تسمع اللي يقول، اذا شد وارخيت، واذا ارخى وشديت. يعني حتى بالانتقادات، وهذا حتى عندما تصرف انا تصرف غير لايق ولا شيء، ولا هو بعد يعني بطريقة أدبية وبطريقة محترمة، يعني حتى النقاش يكون
0: يعني في مواجهة. إذا صار في خطأ ولو سوء فهم، يصير في نقاش، في مواجهة،
3: يصير في نقاش ومواجهة، بس بطريقة يعني سلسة، ما هي يعني مشادة. أنت عارف بعض الأصدقاء حتى عند أي خلاف تلقى في مشادة كلامية، وفي هذا لا، يعني أنا وياه يعني متفاهمين.
0: أي ممتاز، ما شاء الله عليكم، 25 سنة ما شاء الله، الله يديمها.
3: الله يبارك فيك يا
0: ويحفظك
3: طلال.
0: إبراهيم سم،
3: فيها ترى بعض الأصدقاء ما تحمله فوق طاقته.
0: شلون؟
3: بعض الأصدقاء تخلي، أقول فيها أصدقاء ما تحمله فوق طاقته، يعني فيه ناس تخليهم يعني بالمزح والسوالف وهذا
0: صحيح،
3: لكن وقت الشدة ما
0: تلقى
3: حول الموضوع.
0: أحسنت، بيض الله وجهك إبراهيم.
3: فيها بيات حول الموضوع.
0: اسلم اسلم اسلم،
3: يقول كم واحدة قدره وغليه، ولن تخي فيه بالشدة، من زود حرص ومشحة فيه على الردى، ما بيحده أنا أعرف الصقر ولا شويه، والبومة عرفه ولا هدة، كلا حسب قدرته نعطيه دور ومهمة، على قد صديق للضحك والترفيه، وصديق للعسر والشدة. لشاعرها طبعا.
0: الله، صح لسانك، صح لسانك،
3: صح لسان شاعرها.
0: شاعرها وصح منقولك.
3: ها يا حبيبي،
0: الله يحفظك إبراهيم، طول عمرك. شكرا لك على الاتصال والمشاركة معنا.
2: يا هلا يا هلا،
0: الله يرعاك، في أمان الله.
2: مستمرين معكم مستمعي الكرام في تعاليل، وإن شاء الله إلى باقي عندنا ساعة ونص قادمة بإذن الله. نسعد تواصلكم على 011 40 5 3 بعد هذا الفاصل. أبقى

0: هلا وسهلا فيكم من جديد. نرحب بكل من انضم إلينا إلى السمع عبر أثير إذاعة الرياض، وبالتحديد في برنامج تعاليل اللي يجيكم من الأحد إلى الخميس من الساعة 10 إلى الساعة 12.
1: في موضوعنا اليوم عن الصداقات، ترى أجمل الصداقات أحيانا تجي من اهتمامات مشتركة. تلقى الناس مثلا يحبون الكشتات ودائما يطلعون، تلقاهم متجانسين متناغمين يحبون بعض، حتى لو في خلاف يعرفوا كيف يتداركون هذا الموقف، يحتوونه ويحلونه على طول، لأن فيه اهتمامات مشتركة ما يبون يخسرونه على كل الأحوال، أو معرفة مثلا مسبقة في معارف سابقة، يعني في دراسة في وظيفة في عمل مشترك، في أحيانا داخل العائلة الكبيرة فتصير معارف، أو أحيانا يصير موقف طريف في مكان عام، هذا غالبا يحدث في مكان عام، موقف طريف، سالفة، ضحكة، تبدأ السوالف، خذ رقمي وتواصل، تبدأ عاد الصداقة مع الأيام، مو في لحظتها لكن الانطلاقة من اللحظة نفسها اللي هو الموقف الطريف أو لحظة إحراج أو أحيانا سوء فهم بسيط. كل هذه مواقف، لكن نريد إحنا نستعيد هذه الذكريات في تكوين الصداقات عن طريق الاتصال 011-40-53. أم فهد
2: سلام ابوي،
1: حياك الله، اهلا وسهلا.
2: الله حييك.
1: يا مرحبا يا ام فهد.
2: يا مرحبا بك، يسعد مساك ان شاء الله.
1: ومساك.
2: وانت اخوي خالد،
0: هلا وسهلا.
2: بالنسبه لموضوع الصداقات صراحه ذكرتوني في موقف صار لي انا وحده، زين. والان انا وياها صداقه، صارت اختي اللي ما جابتها امي من 16 سنه.
1: يا سلام،
0: كيف صار؟
2: انا منقوله من اداره الاداره. طيب، المهم انه توي بالمكان جديده ما اعرف احد، المشكله انه مكتبه قدام مكتبي والباب بالباب بمعنى اصح، والمكتب قدام المكتب، يعني ارفع راسي شوفه قدامي بوجهي، اصب عليه ومسي عليه، اتبسم وهز راسي، يعني اضحكي ما تضحك. حلو. المهم هي مسؤوله عن الدورات التدريبيه. أعلنوا عن دورة تدريبية داخل الإدارة، فقمت سجلت، حضرت الدورة يمكن أبو ربع ساعة أو ثلث ساعة بالكثير، ما تكثر. تم استدعائي من مديرة القسم. حلو. تعالي أم فهد، هذا 1-2-3 شغل لازم تسوينه ضروري، يطلع الآن. وش المفروض أني أسوي؟ أروح أحضر الدورة ولا أني أطلع أصلح الشغل؟ أكيد بصلح الشغل. جيت طالبتها بعد الدورة، حضرت يمكن آخر ربع ساعة بالدورة، جيت قلت طب أبغى شهادة الحضور حقتي. قلت مو بعلى كيفك تقول لي كذا. قلت نعم. قلت مو بعلى كيفك، ما حضرت إلا تقريبا ما كملت ولا ساعة، والدورة طول النهار كامل طول اليوم. يا هديت ما هديت يا حبيبة يا لبيبة، قلت أبدا ولا تفكرين، مو بأنا اللي تلعبين علي كلمتين وتاخذين شهادة حضور. قلت تدرين أجل؟ قلت وش؟ قلت بلي واشربي مويته مع دبية. قلت إيه ببلي وبشرب مويته، أجل بعطي سياه كذا، تحس من بعطي سياه. المهم واجيب الشهادة من فوقه، وغصب عنا جبت الشهادة إثبات حضور إنه أنا جبت حضور الدورة هذه. قالت يوم رحتي الإدارة وقلتي لهم وخذتي شهادة غصب، قلت عشان تعرفين مرة ثانية إنه أنا إذا بغيت أجيب الشيء جبته. صارت تزعله، ما تكلمني ولا تكلم، حتى السلام ما تكلم. رحت لما قلت تدرين بالطقاق، ترى مهمتين ومطح نجوم خفل السماء، صارت من بكرة تجي تسلم. ومن ذاك اليوم رهيب إلى اليوم صارت أختي لي ما جابتها أمي.
1: شلون صلحته؟ طيب شو ملي رضاها، ملي رضا الثانية، ملي بدأ شلون؟
2: أنا قلت لك مطح نجوم خفل السماء، وصارت مهمتين، أنا ما سويت شيء غلط، وصارت إنه جت من فوق الشهادة غصبا عنه. قالت هذه شكلها كل مرة تبي تسوي لنا الحركة وتبي تجيب الشيء من فوق، اللي خلانا نجي من قاصرة ونصادقة
0: لا بس تعمقت العلاقة بينكم
2: مرة،
0: يعني أنا مثلا لو أنها هابت الموضوع أو أنها فكرت فيه يعني بتستمر، يعني عارف الصداقة السطحية.
2: شوف أنا صراحة ما كنت يعني ودي أشدها مع زي كذا. يعني أنا لو أنا مكانه وصار له استدعاء غصب عنه بعطيها الشهادة، عرفت؟ لكن لا، هي جات من باب الدين ولا

0: والخوف من الله طب احنا ما سوينا شيء ولا اذنبنا ولا سوينا خطيه.
1: لا الفكره انه موقف هذا هو اللي ولد بينكم العلاقه.
0: بالضبط.
1: والى الان
2: صارت جميله هالصداقه بسبب هالموقف.
0: صراحه ايه
2: ممتاز.
0: صراحه ايه يعني ممتاز. يعني عرفت اللي بينت انه معاد الشخص اللي قدامك انه مهما حصلت من مواقف ترى كويس.
2: لا اقصد ضبان المعدن هذا في مواقف الشده.
0: اي لانه شافت انه انا يعني ما بغيت شر. انا
2: لا علاقتكم هي فقط في العمل ولا تجاوزت برا العمل؟
0: لا يا شيخ اقول لك صارت ادق التفاصيل بيني انا وياه في حياتنا يعني.

0: خليكم
1: آمين
0: بعض.
1: الله يجزاك خير.
0: وياك إن شاء الله. شكرا لتواصلكم فهد.
1: حياك الله.
2: فراس.
3: هلا والله.
2: يا مرحبا يا فراس، أهلا وسهلا.
3: أسابك هلا والله.
2: الله يحييك، تفضل.
3: والله بقول لك على شيء، احنا صديقي في علاقه بيني وبين شخص يمكن قريب.
2: فراس بالله تكفى شيل السبيكر بالله عشان صوتك مو واضح
3: كذا. واضح
2: اي سم.
3: اقول لك علاقه غريبه يمكن من نوعها، علاقتنا يعني تمتد يمكن 43 سنه.
2: ما شاء الله
0: ما شاء الله.
3: وحنا بالصدفه اليوم قاعدين رايحين مشوار الان انا وياه وفي السيارة ونسمع الموضوع وكذا.
0: يعني بالمناسبة هذه هو موجود معك؟
3: نعم نعم موجود معي. تمام. علاقتنا من الطفولة علاقة غريبة يعني، في البداية ترى مضاربة.
2: وين في المدرسة؟
3: لا في الشارع جيران. ضربنا وفلقني.
0: أوه يعني رنك هو.
3: لا هذا كنت رانا الصبح.
0: لحظة لحظة لحظة، وش اسم خويك؟
3: اسمع
0: وش اسمه؟
3: اسمه متعب.
0: متعب، من اللي رن الثاني؟
3: في البداية أنا رنيته.
0: حلو.
3: بس هو جاني مغرب وعلى قولتهم مضبط أموره مع عصا وجاء فلقني ونحاش. طبعا اعتارنا ذاك الوقت 7 سنوات 8 سنوات في الأعمار هذه.
0: إيه.
3: وسبحان الله بعد الفلقة هذه ما أدري تعدلت أمورنا. واستمرت العلاقة إلى يومك هذا.
0: ما شاء الله تبارك الله.
3: حنا نتكلم معك أعمارنا تقريبا في 50.
0: ما شاء الله ما شاء الله. وين متعب؟
3: موجود.
0: من اللي رن الثاني؟
3: مرحبا ما شاء الله حياك الله.
2: الله يبقيك.
0: متعب. أهلا وسهلا. من اللي رن الثاني؟
4: لا تصدقه هو اللي رني الله يجزاك خير ويسامحه ان شاء الله.
0: هو اللي رنك؟ هو يقول رنك اصلا
4: يا رجال. لا تصدقه احنا مساكين وضعف.
0: يا مسكين. والمغرب تجي تفلق راسه. ها
4: مو ما نثبت علينا شيء، خاف انه يسوي لنا شيء ولا شيء.
0: وبعد 47 سنه. الله يديمها بينكم ان شاء الله المحبه والاخوه. ويديم عليكم ان شاء الله يا رب. ما شاء الله تبارك الله.
4: الله يجزاكم خير ان شاء الله. شكرا على البرنامج الجميل هذا والله.
2: الله يحييكم. يا مرحبا. اهلا وسهلا في امان الله. حياك الله يا مرحبا. هذه المواقف اللي نقصدها احنا، موقف التعرف انطلاق الصداقه، وين وقع بالضبط؟ في الحاره، في المدرسه، في مناسبة اجتماعية، في موقف طريف، موقف محرج. هذه المواقف اللي تشكل ترى أجمل الصداقات وأحلى الذكريات.
0: هو يوم رنه كذا الظاهر نطلع الشياطين من راسه، فخلى
2: يجرح ويداوي من بكرة صار صديقة. أم وليد. ولا وليد
5: مرحبا يا طالي.
2: أهلا وسهلا.
0: أهلا وسهلا.
5: حي الله أخوي طلال.
2: يا مرحبا وليد، كيف حالك يا وليد؟
5: الطاغم اللي معه الحمد لله. كيف أخبارك؟
2: الله يحييك.
5: وحشاني هالطلب وحشني الصوت أقسم بالله.
2: يا حبيبي أنت من السودان ولا الرياض؟
5: أنا من السودان.
2: السودان؟ لا تكلمنا من وين، أي مدينة؟
5: أكلمك من الرياض يا
2: غالي. الرياض. ونعم ونعم. يا مرحبا يا وليد.
5: أنا كنت معك على طول والله، بس بقالي سنتين خارج المملكة.
2: ما الحمد لله على السلامة.
5: الله يسلمك والله.
2: يا مرحبا.
5: أكثر حاجة كانت فارقة علي اللي هي صوتك وبرنامجك.
2: الله يطول عمرك يا وليد. الله يحييك. احنا معكم الحين في برنامج تعليل مع الزميل خالد الحيدان. سم.
5: أول ما دخلت الرياض والله على طول دورت علي.
2: الله يطول عمرك. الله يحييك. انت لو كلمتني جيتك واستقبلتك في المطار.
5: حبيبي تسلم يا غالي، ما تقصر والله.
2: الله يحييك. يا مرحبا. اهلا وسهلا. تفضل يا وليد. تصير احلى صداقة.
5: الصداقة عندها واجبات. صديق عندك حقوق، وإنت إذا اتخذت واحد صديق لك فلازم تظهر له مودتك وتتحمل كامل التكاليف يا أخي.
2: أها.
5: وتنصحه وتدافع عنه وتقف معه.
2: أحسنت. أنت قصدك الصداقة الحقيقية لابد فيها تكاليف.
5: لازم يكون
2: فيها. تدفع عن التكاليف من الوقت، من الجهد، من التضحية، التنازلات.
5: تدافع عنه وتستر عيبه. أحسنت. وتقف معه. أنا أخوي وصاحبي وصديقي الدائم ابو عبد العزيز عسيري.
2: ما شاء الله ما شاء الله.
5: والله يا اخوي اللي
2: انت عندك اصدقاء في الرياض؟
5: في الرياض
2: ما شاء الله.
5: ابو عبد العزيز رجال سبحان الله، جمعتني به صدفه
2: ما شاء الله.
5: لكن

0: والله صار لي أخو وصار لي صديق وصار لي سند وصار لي كل شيء أقسم بالله.
1: الصدفة تقدر تحكيها؟
0: والله بس الرجال أنا واقف على الشارع وهو جاب سيارته فرايح فين رايح أخذني معه في الطريق سولفنا مع بعض خد رقمي قط رقمه فسبحان الله الرجال والله عشرة تاع سنين يعني صار لي أخو وصار لي يعني سند وأنا
1: صرت له أخو كذلك ما شاء الله ما شاء الله
0: وفخور به ودائما أنا
2: وأنت يعني متى بغريب وليد أنت في أرضك وفي بلدك وبين أهلك
0: أكيد أكيد ما فيك والله
2: يعني. الله يحييك وليد أسعدتنا بالاتصال والمشاركة
0: الله يكرمك يا أخوي طلال
2: الله يحييك تحياتنا لك هلا وسهلا أهلا وسهلا يا وليد في أمان الله يا مرحبا نوال
3: يا مرحبا السلام عليكم
2: أهلا وسهلا حياك الله يا نوال
3: يا هلا وسهلا
2: كيف الحال شلونك
3: خير الحمد لله
2: الله يحييك
4: هلا وسهلا نوال
3: زان لونك هلا هلا خلود كيف حالك
4: سمعتي الأهداء اللي أمس
3: أي ما قصرتون صراحة اللقاء كان جميل جدا وأثرتنا الأستاذة بدرية الله يعطيها الصحة والعافية طولة العمر إن شاء الله
4: عشانك حملتينا أمانة ووصلنا لها
3: اي ما قصرتون ويا ليت بعد تجيبونها عند معاكم في الاذاعه هني تقدم وياكم البرنامج تسوون لها دعوه وتخلونها تجي من قطر
4: شوف اللي بيشخصها بيشخصنا ليه ما احنا مالين عينك
3: لا تجي تقدم وياكم ما ابد اف عليك يا خالد والله ترى صراحه صحيح بعد في امانه انا بوصلها لكم رسلتها لي هي اقولها والله ما يحتاج
2: لا تكشفي الاسرار كلها انت يا نوال خلينا في موضوعنا الحين
3: لا امانه لكم انتم خاصه
2: هي امس كانت ضيفتنا
3: هي مدحتكم ما تبون اقول
2: سمعناها امس سمعنا الكلام والثناء العاطر من زميلتنا والاستاذه القديره بدريه حسن واليوم نبي نسمع نوال في تكوين صداقتها
3: ان شاء الله
2: يلا
3: انا الحمد لله رب العالمين يعني بالنسبه للصداقات يعني الحين اول كان يم مع صداقات الحين
2: فلتر
3: خلاص يعني فلتر على قولتك الحين هم شويه
2: كم عددهم الحين يعني. بعد الفلتره
3: يعني يمكن 2 الى 3
2: والله ومن اصل كم
3: وايد فوق ال 100 هو
2: لا ما في 100 صديق
3: والله لازم كل واحده صديقتي
2: معارف يمكن معارف بسيطة
3: لا لا لا والله طلال أنا اللي عارفة صديقتي خلاص اللي عارفة صديقتي فأنا في واحدة الله يذكرها بالخير من المدينة المنورة تعرفت عليها عن طريق إذاعة دبي أنا طبعا صداقاتي كلها عن طريق الإذاعة يا طلال وخالد يعني بتستغرب وصداقات قوية جدا
4: ما شاء الله
3: اي والله تستمر
4: شلون
3: يعني
4: صارت
3: بالتلفون طبعا هذه من المدينة المنورة في إذاعة دبي كانت تشارك هي وأنا شاركت بس هي كانت تشارك باسم مستعار ودكت عليهم قالت لهم أنا أبغى أتواصل مع الأخت نوال وحطاها رقمي وتواصلت معايا وصرت بس أكلمها في التلفون فأخواتي لما يروحون المدينة ووالدتي رحمة الله لما تروح المدينة فتروح الحرم تفكر أن كل اللي في الحرم هم هذه الصديقة فأنتين فلانة أنتين فلانة تقول لها يعني من كثر ما يعني مشتاقين يتعرفون عليها خواتي شافوها قبلي ظلت يمكن حوالي أكثر من سنة أكلمها بدون ما أشوفها أبا أقول لكم موقف سوته إيه وأنا ما شفته يا خالد طلال فهذا فعلا يدل على المنبت الطيب طبعا هذه الأخت أنا لما جيت أتوظف تدري في الوداية أنا تغربت ما عندي ذاك المال اللي يساعدني ان انا يعني اقدر ابتدي من اوقف على رجلي فانا ما جيت قلت لها ابغى من عندك وش الحمد لله انا اقدر ادبر ما شفت الا دقت علي تلفون قالت لي نوال انا برسل لك مبلغ وقدر كذا ضبطي امورك في المنطقه اللي بتروحينها قلت لا ابدا ما اخذ منك ولا ريال انا استغربت قلت انا ما شفتش ولا شفتيني وشلون تثقين فيني بهالثقة وتعطيني ذا المبلغ الكبير قلت لها هذه نقطة النقطة الثانية مستحيل أهلي راح يرضون والله العظيم هذا ثمنت لها يا طلال وخالد إنسانة ما شافتك مجرد
2: طيب أنت الآن يعني ضد الأمور المالية في العلاقة الصداقة تحديدا
3: صراحة يعني إذا إيه لا والله أنا فضدها صراحة خالد طلال لأن أحيانا هذه الأمور المالية ممكن تخرب العلاقات يعني
2: ممكن تخرب العلاقات لكن في بعضهم
3: ممكن إذا مني أنا شوف طلال إذا مني أنا بمد لها يد العون أو هي منها بتمد لي يد العون من نفسها كده يعني كهدية ما عندي مشكلة
2: طيب كسلف
3: كسلف ما أدري، أنا أحسها صعبة شوي، يعني خاف إن ما تترجع.
2: طيب كلامك يعني صح، لكن في بعضهم يقول عشان أوطد هذه العلاقة وأبان في وقت الشدة لازم أسلف صديقي، وين يروح إذا ما جاء إذا ما سلفت أنا وين بيروح؟
3: طلال اسمعني، يعني على قولتك الصداقة بتكون بالمادة
2: مو بالمادة، يعني الصداقة في كل شيء، يعني مثلا أتكلم بشكل عام مثل ما سمعت المشاركين اللي قبلك يتكلموا عن مواقف حقيقية، يعني ظهرت وبانت في وقت الشدة، خسر في تجارة، فشل في مشروع، لقى أقرب الناس له صديقة، لذلك الصداقة مكلفة في التضحية، في الوقت، في العطاء، في التنازلات. فلما الصديق يقف في هذه المحنة معناته هذا الصديق حقيقي.
3: اي اكيد، لا في يعني انا اقول لك تصير ما تصير بالعكس، يعني ممكن اجي يعني مو على سلف، امدلها من عندي هديه، اي
2: معونه يعني
4: معونه.
3: اي اي يعني ما اخليها مثلا تكون محتاجه الى احد، انا عندي
2: المبلغ السلف تنتظرين متى يرجع، فبتصير شوي
3: وبيني وبينك يا طلال. نعم. يعني ممكن أنا أكون في ضائقة بس استحيت له، لأن أنا ترى سويته ويا واحدة خارج السعودية، فاحتجت للمبلغ، استحيت أطلبه من عندها رغم أن أنا أعطيتها المبلغ، قلت خلاص أعتبريها هدية ما أبغى مرة ثانية، رفضت هي. فاستحيت أنه لما انضقت أنا استحيت أقول لها تقدرين ترسلي لي المبلغ وكذا، فعلا استحيت عن جد ما قدرت،
2: لأنك أنت ما قلتي السلف في البداية.
3: لا أنا قلت لها هدية بعدين، لا هي رفضت قالت لا بأخذ دين. قالت لي لا قالت لي هي لا
2: ولا رجع للحين.
3: لا رجع
2: ما شاء الله.
3: لا بس اقول لك يعني طول لا.
4: نوال ممتاز. نوال
3: هلا
4: الصديق وقت الضيق صح؟
3: انا مؤدبه اليوم.
4: ايه شوفي الصديق وقت الضيق، انت الان رفقه معها، يعني الصديق وقت الشدائد سواء يعني مثلا انت قاعده تعمرين تلاقين صديقك ممكن يجي يمدك مبلغ من باب المعونه انه يساعدك، ممكن صار عندك ظرف لا سمح الله، سيارة صار لها شيء ولا انعدمت، ولا ممكن يجي يعاونك بشيء، تلاقي ممكن في ضائقة مادية، يعني أنا إذا ما كلمت أكلم مين صح ولا لا؟
3: أكيد أي أكيد، إذا ما كلمت أكلم ديش الإنسان أو هذا الإنسان ما راح يقصرون، يعني حتى بعد في الأفراح في الأحزان، يعني هذا صديقك لما تشوفه واقف يعني هو ذراعك اليمين معك في الفرح.
4: فهذا هو هذا المبدأ
3: يعني عن جد، يعني بالعكس يعني صحيح الصداقة نادرة ولكن موجودة، لا حد يقول ما هي موجودة.
4: صحيح.
3: موجودة
4: صحيح. توافيك. هي توافيك
3: موجودة صراحة طبعا. نعم. شلون تكون موجودة خالد طلال، انت تعرف كيف تختار الشخص.
2: نعم. الدنيا الحمد لله ما زالت بخير يا نوال،
3: بخير الدنيا وانتم اصدقاء. نعم. صحيح. واحنا نفتخر فيكم صراحة، انتم اصدقاء واخواننا.
2: الله يبيض وجهك يطول عمرك، انتم اصدقاء البرنامج، يعني مشاركاتكم ودعمكم.
3: بالبداية كان واحد يتكلم على اذاعة الرياض، عن جد انا ايده واقول له فعلا اذاعة الرياض يمكن تفوقت على اذاعة الخليج.
4: يا رب احنا عن جد يعني الهدف الاساسي انه احنا نتنافس على ارضائكم يعني دائما.
3: اي لا والله عن جد صحيح، بالبرامج
2: الجماهيريه اذاعه الرياض هي المدرسه الكبرى وهي الصرح الاعلامي الشامخ، وهي لا شك رائده يعني بعدد كبير من كوادرها وبرامجها، ولا شك يعني الوقود الحقيقي لهذه النجاحات هو المستمع الكريم.
3: اكيد
2: الله يحفظك نوال يطول عمرك،
3: هذا التفوق والتقدم والابداع في اذاعه الرياض.
2: يا مرحبا حياكم الله، اهلا وسهلا يا نوال، شكرا لك على الاتصال وعلى المشاركه معنا. يعني في موضوع المادة وموضوع السلف، يعني هذا الموضوع ترى يسبب أزمة شوي في العلاقة تحديدا في الصداقة، يعني في بعضهم يسلف وما ينتظر خلاص يتركها لأنه ما أعطاه المبلغ كامل، يمكن لو مثلا على سبيل المثال قال محتاج 10,000 راح أعطاه 5,000 أو شيء اللي يقدر عليه، بحيث أنه إذا رجعت أهلا وسهلا، إذا ما رجعت لهم من الصداقة دائمة. وفي بعضهم يحاول يتهرب لا ما أقدر، ليش؟ يخاف أنه ما يعطيه
4: ما يقدر يرده
2: وما يقدر يرده ولا تفشل الصداقة. في الموضوع المالي إذا دخل في العلاقة يفسدها دائما إلا في التنازلات اللي يتنازل عنها، هذه ممكن تستمر
4: في مواقف. يعني الأخوان صراحة لي يعني في أصدقاء في وفاة الوالدة الله يرحمها، والله ما لقيت اللي يتصلون ناقصك شيء، يعني عارف لما تبي تقوم العزاء وشغلة شيء زي كذا، فتلاقي إيش توافدوا إنه يعني
2: صحيح
4: إنه يعني محتاج شيء ناقصك شيء، من باب إنه تعرف قلت لا والله الله يغنيك، بس زي كذا المواقف هذه
2: مواساة. نعم صحيح.
4: إيه تبين لك إنه الموضوع فقط ما يعني في أشخاص يشعرون بالأشياء ممكن الداخلية. يعني حتى لو الحمد لله ما أنت يعني في حاجة، لكن من باب المبادرة ما تعرف الناس ما تدري شو ظروفها ولا إيش وضعها، فمثل هذه المواقف تبين لك بعض المعادن الموجودة، يعني المحسوبين عليك أصدقاء.

0: عشان كذا يعني المواقف جيدة وجميلة ترفع من القيمة وتعطي القيمة بعد أكثر وأكثر يعني، وكما يعني هذا قدم لك شيء جيد فأنت يحملك مسؤولية أكبر.
1: فاطمة
2: أهلين،
1: حياك الله، يا مرحبا.
0: أهلا وسهلا،
2: أهلا فيكم.
1: أهلا وسهلا،
0: يا مرحبا.
2: الله يسلمك.
0: ها فاطمة،
2: هلا،
0: كيف الصداقة معك؟ في موقف صار وخلى تتعرفين على واحدة وصارت أقرب الناس لك ولا ما صار؟
2: طبعا لا لا، في والحين توني مسددتها مبلغ كانت مسلفتني هي.
1: تخيل ذكرناك احنا يعني ولا شلون؟
2: من ساعتين اوريك بعد لو في تقدر تشوف الايصال.
1: كم لها يعني وانت المبلغ كم صار يوم تسلفتي منها؟
2: هي والله صراحه تعطلت سيارتي ودخلت في ظروف ماديه.
1: نعم، نعم. بيض الله وجهك يا فاطمه، بيض الله وجهك.
2: امين يا رب. والله هي بعد ما شاء الله عليها يعني اخت صديقه، رغم اني تعرفت عليها تو يعني من سنه سنتين
1: ما شاء الله.
0: وشلون كانت المعرفه؟
2: المعرفة يعني كان بيزنس كذا ودخلنا مع بعض وخلاص بدينا صرنا صداقة يعني زمالة
0: يعني المعرفة صارت صدفة.
2: أيوة صدفة
1: تجارة.
2: أيوة تجارة
1: يعني، أنت يعني معرفة بيزنس. أنت يا فاطمة أنت مع السلف بين الأصدقاء؟
2: أي طبعا، أجل كيف الناس للناس والكل بالله هذا معروف.
1: طيب ما
2: يعني
1: تخافين يمكن المال يفسد العلاقة؟
2: لا لا أبدا، ولا أفسد ولا شيء. أي
1: في بعضهم ترى ما يعرف كيف يتصرف إذا دخل المال في العلاقة، ما عرف كيف يسترجع.
2: لا لا بالعكس، إذا أنت إنسان يعني تخاف الله وترجع المبلغ. أيه والله شوف، رغم أن المبلغ يمكن له سنة بس هي لازال صارت أني في ضرب.
1: ما شاء الله تبارك الله،
0: ولا ذكرت لك ولا جابت لك طاري؟
2: ولا جابك لي طاري، وجتني صدفة كذا هي وسواقة استقدتني قالت وينك يا فاطمة، قلت والله سيارتي عطلانة والصراحة ما قدرت، واستحيت أنا حتى لبين لها ظرفي.
1: ما شاء الله تبارك الله، يديم عليكم المحبة والصداقة.
2: ايوه، وتيجي تقدير الشيء اللي هي يعني الشيء اللي انا ابغاه. أيوة. 5000 ريال
1: ما شاء الله، حافظي عليها يا فاطمه.
2: طبعا
1: اي ترى عمله نادره، وين بتلقين مثل؟
2: لا لا والله الدنيا من غير صداقه ومن غير الناس توقف مع ناس ما هي دنيا.
1: صحيح، نعم نعم، هذه طبيعه البشر، الانسان كائن اجتماعي بطبعه. الله يحفظك يا فاطمه.
2: الله يسلمك،
1: شكرا لك على الاتصال وعلى المشاركه معنا. شكرا شكرا لكل الأحبة الكرام اللي شاركونا الحقيقة في هذا الموضوع، تكلمنا وياكم عن الصداقة، هذا الموضوع الكبير والرابط القريب إلى القلب، وهذا العهد المتجدد في كل عام في التنازلات، في التضحية، في الوقت، في العطاء، في الوفاء، في التفاهم، في التعاون، في الصدق، في الإخلاص، هذه الصداقة الحقيقية الصافية السامية، بعيدا عن الصداقة المزيفة تنكشف عند أول منعطف. فاصل ثم إلى الرحالة.

0: تعاليل. حياكم الله من جديد، أهلا بكم إلى تعاليل في زاويتنا الأخيرة مع النجوم. الليلة لقاءنا مختلف، مختلف الليلة عن السفر. السفر ما نقصد فيه الإجازة القصيرة ولا تغيير جو، لا، نتكلم عن أسلوب حياة، عن ترفيه، عن تجربة، عن استكشاف هذا العالم، عن التعرف على الثقافات، على الشعوب، على العادات، على التقاليد، على تفاصيل حياة اليومية. ضيفنا لهالليلة هو من الأشخاص اللي عنده شغف الترحال والسفر والاستكشاف، سافر إلى آفاق واسعة، زار العديد من الدول، من المدن، خاض تجارب متنوعة بين المدن الكبرى الساحلية، المناطق النائية، شاهد عن قرب اختلاف الثقافات، طبيعة المجتمعات في العالم. وبالإضافة إلى مهام عمله ووظيفته، ساهم في تعزيز ثقافة الرحلات والاستكشاف من خلال عمله في جمعية الرحالة. عنده اهتمام بهذا القطاع السياحي، ويشارك أيضا في مجلس الأعمال السعودي الصيني. هذا اللي خلاه عنده رؤية واسعة حول مستقبل السياحة وعن دورها في بناء الجسور بين الشعوب. الليلة الرحالة السعودي إبراهيم المطيري. أهلا وسهلا أستاذ إبراهيم.
1: يا مرحبا، يا هلا، حياكم الله وبياكم.
2: هلا وسهلا أبو خالد،
1: سعيد أن يكون موجود معكم. هلا أخوي خالد وأخوي طلال،
0: الله يحييك.
1: إن شاء الله بإذن الله نقدم شيء يعني يفيد المستمع والأخوان في البلد.
2: الليلة الليلة الليلة أنا بناخذ السواليف الطيبة، عرفت؟
1: أبد حياك
2: الرجال ما شاء الله عليك، يعني على قولهم ابن بطوطة. ها
1: الله يحفظك. شوف والله أنا الآن أول شيء مساء الخير عليكم.
2: مساء النور.
1: مساء النور على المستمعين في وطني الغالي. أنا اليوم أكلمكم في مدينة اسمها وادي خالة في شمال غرب الأرجنتين، المكسيك.
0: ما شاء الله. أنا بكرة جاء الكأس العالم، إذا تعطينا أنت الأجواء من هناك.
1: ما شاء الله. ثاني مدينة استضافة لكأس العالم. وبإذن الله حيكون بكرة أنا في الفان زون. بإذن الله.
0: ما شاء الله عليك.
1: نخلي الناس يشوفون الكأس العالم من منظور آخر.
2: أنت رايح عشان ولا صادفت؟
1: مالك لوا، لا أنا هذه رحلة اسمها last round trip، يعني إن شاء الله الجيل الجديد يكمل اللي بدأناه. أنا زرت 134 دول حول العالم.
2: ما شاء الله.
1: هذه رحلة لي الآن تقريبا 87 يوم من يوم طلعت من السعودية.
0: ما شاء الله.
1: طلعت إلى الشرق وأخذنا قطار سيبيريا العظيم،
0: ما شاء الله،
1: وصلنا فلاديفستوك، بعدين الصين وكوريا واليابان، ورجعنا إلى سان فرانسيسكو ونزلنا المكسيك، وبعدين نكمل بإذن الله.
0: أنت كم عدد أيامك في المملكة؟ ما شاء الله عليك. متى نشوفك ولا لا؟
1: الرحالة في نهاية الرحالة يسمونها last round trip، اللي رحلة حول العالم. خلاص يسلح لا تقفيله،
0: ما شاء الله.
1: بإذن الله حيكون في كتاب، أنا عندي كتاب رحلات غريبة، وحيكون هذا كتاب آخر.
0: وجودك الآن في المكسيك راح تمر إن شاء الله على كأس العالم، بتغطي الأحداث الموجودة أكيد. هناك
1: أكيد ممتاز. بس راح أغطي طبعا. أنا كنت في مكسيكو سيتي، ولكن في بعض الاعتصامات اللي صراحة
0: صحيح ما ودنا فيها. بس على كل حال أنت لما تغطي الأحداث هذه تغطيها وين؟ في حسابات رسمية لك ولا كيف؟
1: وادي الأخارة، لأن المدينة مرتبطة ارتباط كبير بالعرب. لأن في الأساس اسمها وادي الحجارة. أخذت من مدريد، شمال مدريد، في مدينة قرية صغيرة اسمها وادي الحجارة، سميت بعدين تحولت إلى وادي الأخارة، وبعدين انتقلت إلى المكسيك وسمت الآن هذه ثاني أكبر مدينة في المكسيك. عدد سكانها فوق 5 مليون، ضخمة جدا. فهي مرتبطة في العرب بشكل عام. ثقافة اللاتين عظيمة ومتجدرة.
0: هذه المعلومات يا أستاذ إبراهيم أنت لما تكونها وتحصل عليها وين تنشرها؟ فيه لك حسابات رسمية، لك متابعين، ولا فقط شغف نفسي؟
1: لا شوف، هو اولا هو شغف. هذا اساس. ثانيا يجب انا الرحاله، طبعا عندنا برامج في جمعيه الرحاله راح نتكلم عليها بعدين. يجب أن كل الرحالة يجب أن يكون عنده شغف الكتابة والتأليف
3: التوثيق.
1: فهي الباقية.
0: أيوة.
1: الشيخ محمد العبودي عليه رحمة الله،
0: الله يرحمه،
1: ألف كتب كثيرة. صحيح. طبعاً هو كان عضو شرف في الجمعية عليه رحمة الله، ولكن ألف مئات الكتب.
0: صحيح، كان رحالة، نعم معروف، نعم.
1: ويجب أن يكون هذا طبعاً أدب الرحلة تعتبر من الأجناس الأدبية الغير شائعة، ووزارة الثقافة الآن عندها برنامج في هيئة الأدب والنشر والترجمة في إحياء الأدب الغير شائع، وجمعية الرحالة عندها برنامج الآن اسمه الرحالة الكاتب. طبعاً عملنا عليه فترة طويلة مع هيئة الأدب والنشر والترجمة، وبإذن الله راح يطلع كتاب لأدب الرحلة بشكل كبير وموسع.
3: هو أبو خالد، الفكرة أنه يعني فعلاً إحنا طبعاً ما إحنا يعني ضليعين في الموضوع هذا بحكم أنكم أنتم متخصصين في موضوع، فأنتم أكثر ناس ممكن توثقون التاريخ.
1: طيب، التاريخ بشكل عام يجب إعادة كتابته. أنا أتكلم من منظور الرحالة. السبب أنه كثير الأشياء مغلوطة عن العرب وعن الجزيرة العربية، كثير أشياء. طبعا هذا دور الشباب الله يجزاهم بالخير واخواننا، ولا اقدر ازود عليهم حاجه. كثير من الاخوان اللي زاروا رحاله يعني قدموا صوره ناصعه وجميله عن الثقافه السعوديه وعن ثقافه العرب، خاصه ان كثير من الدول اللي ما تعرفنا. يعني انا زرت دول ما وراء البحار، في بعض الدول من الاساس ما تعرف شيء اسمه اصلا عرب، يعني حتى ما يعتقدون كلمة عرب يحسبون دولة واحدة. ما يعرفون أي شيء عن هذا العالم. فهنا أنت دورك كرحالة أنك تبرز مميزات دولتك، تبرز سواء أخلاقك وأخلاق المجتمع اللي أنت جاي منه. هذه الأمور الصغيرة تؤثر تأثير كبير على الناس، وتوصل رسالة مهمة جدا للمجتمعات اللي أنت راح تزورها.
3: أبو خالد، بخصوص هذه المواقف والقصص هذه، ودنك تثرينا فيها مثل هذه الأمور.
1: كثير والله القصص، يعني عطل. أنا أذكر لك. طيب، في جزيرة دولة اسمها كوراساو، الآن ترى مشاركة في كأس العالم، الناس ما تعرفها. هذه جزيرة ما وراء البحار، لها رئيس وزراء ولها عملة ولها ناس عدد سكانها صغير. كانت لي زيارة لها يعني قبل فترة طويلة، يمكن أكثر من 10 سنوات. في من ضمن القصص العجيبة أني لقيت 3 شوارع، وهذه من ضمن الأشياء اللي غريبة جدا.
3: 3 شوارع بس؟
1: شوف الأسماء، لقيت شارع اسمه شارع مكة، وشارع اسمه شارع المدينة. مكة استرادة، المدينة استرادة، القرآن استرادة، كل جزيرة ما هم مسلمين.
3: سبحان الله.
1: طيب، بديت أسأل كيف الأسماء هذه وصلت. لقيت عندهم لغة اسمها لغة البامينتو، ولغة البامينتو هذه أتت من الجبل الأخضر إلى الآن حنا في مجموعتنا. الجزيرة ودولة الجبل الأخضر في غرب أفريقيا في أيام الاستعمار الإسباني أحضروا العمال من أفريقيا إلى هذه الجزيرة لزراعة السكر، فاستوطنوا وبدأوا يزمون، لكن مع مرور الوقت تغير دينهم إلى أديان أخرى، فتغيرت الآن الديموغرافية في الجزيرة بالكامل. ولكن لا يوجد، بحثت لقيت فيه مسجد اسمه مسجد عمر، والسكان الموجودين كانوا فيه من سوريا أعتقد، ولكن لا يعرفون العربي. وحضرنا في أحد الدفن، طلبوا مني أن أصلي معه من ضمن الأشياء الغريبة اللي صلينا منه صلاة الميت. فهذا كان من ضمن الأشخاص اللي أول ما استوطنوا هذه الجزيرة قبل أكثر من 70 سنة.
0: أيوة، وما زالت يعني الأثار ممتدة ومستمرة إلى هذا اليوم. طيب أستاذ إبراهيم، أنا بدي أفهم معنى مصطلح الرحالة. هذا وش يعني الرحالة؟ لأن اليوم المنصات الرقمية والتواصل الاجتماعي ظهر عدد كبير اليوم من الشباب من يتجول في السفر من دولة إلى أخرى ومدينة إلى أخرى، ويكتب أنا هاوي سفر أو محب للسفر أو عاشق للسفر. هل هو يعني له علاقة بمفهوم الرحالة؟ الرحالة هو الذي يزور أكثر من دولة، أكثر من مدينة، هو الذي يحاول أن يستكشف هذه المعالم، هو الذي يغطي المعالم التاريخية التراثية لهذه المنطقة. من هو الرحالة؟ أريد أنا مفهوم دقيق للرحالة.
1: طيب شوف، لا يوجد تعريف حقيقي لا في أي ثقافة ولا في أي لغة من اللغات المعروفة، لا يوجد لا في تعريف لا في اللغة الإنجليزية ولا في الثقافة حتى اليابانية، ما في تعريف حقيقي وواضح للكل
0: للرحالة تحديدا، ما في.
1: نعم تحديدا للرحالة. خليني أجيب لك يا مجمل حتى يكون الصورة واضحة. الاستكشاف مرحلة، أنا أعطيك مراحل من أعظم مراحل الترحالة، أنا كتبتها في كتابي. أعظم مراحل الترحالة هو الاستكشاف. جميع المستكشفين فهم رحالة عظماء، لأن المستكشف يبحث عن شيء لا يبحث عنها الإنسان العادي،
0: بغض النظر عن زيارته عدد الدول، كم دولة زرتها ما يهم، يهمني وش الأشياء اللي أي نعم أحسنت
1: بالضبط. خليني أجيب لك مثل. السير شاكلتون هو مكتشف القطب الجنوبي. طيب بعد تملكة بريطانيا ثلاث مرات، ثالث مرتبة تحطمت السفينة المرة الأولى، تحطمت السفينة المرة الثالثة، الثانية المرة الثالثة اكتشف القطب الجنوبي، فهو إذن مستكشف ويعني من ضمن الرحالة العظمى. خلينا أجيب لك مثلا أحمد بن فضلان عليه رحمة الله. أحمد بن فضلان في القرن تقريبا الثالث طلع من بغداد إلى بلاد الفولغا، وألف كتابه رحلة اسمه رسالة أحمد بن فضلان، وهو من أول من استكشف بلاد الفولغا وروسيا. طيب الآن كتاب أحمد بن فضلان يدرس في كل تاريخ روسيا وجميع جامعات روسيا. ليش؟ لأن هذا استكشاف. لو قرأت كتاب من أعظم كتب الرحالة اللي تم استكشافها.
0: الاستكشاف تعني المعلومات، يعني نقدم معلومات عن هذه المدينة وهذه الدولة أو هذا معن. أي نعم أحسنت.
1: إذا الله أراد لنا ولكم العمر والعافية، أنا حظ أنا كنت موجود في فنزويلا لحظة الانهيار، انهيار العملة، ورميت في الشارع. وإذا تذكرون في أحد الصور نقلتها رويترز الغرافة،
3: صحيح صحيح،
1: أنا كنت حاضر في هذا الشارع في نفس المكان. فهذه من ضمن اللحظات النادرة والتاريخية اللي تم تسجيل التاريخ فيها.
3: ولك صور في يعني صورت وثقت
1: كثيرا وثق؟ نعم أكيد مؤكد. أكدني أكيد أنه موثق. هذه أمور لا بد أن يتم توثيقها. هذه تعتبر وثائق تاريخية مع مرور الوقت.
3: يعني أنت برضو طورت مهارة التصوير أبو خالد؟
1: إذا سم
3: أقول طورت مهارة التصوير حتى برضو ممكن يعني تقدر أنك تلتقط الصور بشكل أجمل، حتى أنك يعني
1: طبعا اجتهد فيها محاولة واجتهدنا، وإن شاء الله أننا قدرنا نوصل إلى مرحلة. والله الصورة إذا قلت لك عدد الصور في ذات ممكن تقريبا فوق 45,000، ما أدري يمكن.
0: ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله
1: ما
0: شاء الله
1: ما عديته، ولكن عددها ضخم جدا.
0: يعني من الصفات المهمة للرحالة أن يكون مستكشف.
1: هذا يجب أن يكون مستكشف.
0: يجب. طيب تذكر لنا أغرب رحلة استكشاف قمت فيها؟
1: والله عديدة يعني.
0: واحدة كذا غريبة صعبة، رحلة استكشافية كانت فيها تحديات.
1: شوف أنا من ضمن الأشياء اللي يقول أقول للرحالة، أول حاجة استمتع، حتى أقول للأشخاص نفسهم خلي سناب وخلي التسجيل في آخر حاجة. أول شيء أنت استمتع باللحظة، بعدها صور. يعني أنا أذكر مرة تعنيت وتعبت، تذكرون في أحد الشواطئ القريبة اللي من المدرج تنزل الطيارات قريبة
3: وعالم يجلسون هناك يصورون فيها
1: بالضبط. هذه جزيرة بعيدة اسمها مارتينيك، بعيدة جدا والوصول لها صعب. وصلت لها،
3: والمدرج صغير أصلا
0: ما شاء الله،
1: والمدرج صغير، وصلت لها وتعبت إلين يعني تعب مبني إلين وصلنا إلى المكان، لأن أغلب الأوروبيين يجون بالطيارات. أنا ما عندي الإمكانية، كنت أروح لأكثر من 4-5-6 دول إلين أوصل لهذا المواقع، تكون التكاليف علي أقل. فوصلت إلين المكان هذا للشاطئ تنزل كل يوم طيارة نفاثة ضخمة، وهذه كانت الأير فرانس نازلة، ومن حسن حظي أنه موجود. لعب علي عقلي أني أطلع السناب وأصور.
2: عطنا عواقب عقلك وش سوى.
1: رفعت السناب وصورت، استمتعوا كل الأشخاص خلف الشاشة
0: إلا إبراهيم. إلا إبراهيم
2: ما طرت مع الرياح.
1: والله كانت متعة، لأن كانت فوقي يعني الكاميرات فوقنا. إذا تذكرون بعدها يمكن بحوالي أسبوع كانت في وحدة نيوزيلندية بس قربت زيادة كذا، فالمحرك ضربها وماتت. خطيرة المدرسة.
2: لا لا، الهبوط والإقلاع برضو، هم برضو يصورون الإقلاع ويكونون خلف
1: الهبوط. هو الخطورة في الهبوط.
2: إيه.
1: هو الكلام في الهبوط. فبعدها اتخذت قرار إني لا يمكن أصور إلا بعد ما استمتع باللحظة بعدين أصور.
0: خاطروا عليك اللقطة.
2: طيب مثل هذه ما في إلا رحلة واحدة في اليوم.
1: وأصلا خلاص يعني أنا لازم أطلع، يعني ما في وقت.
2: أطول رحلة أنت قضيتها؟ يعني أنه ترى إحنا برضو عندنا ترى أسئلتنا بسيطة على قدنا على قولهم، بحكم أنكم أنتم يعني أنتم تقطعون بلدان كثير، عارف، عن طريق البر. الأوراق الرسمية والمواقف اللي تصير لكم ما بين الدول والتصاريح والشغلات هذه يعني كيف أنتم تتعاملون معها؟
1: شوف، في بعض الدول اصلا ما في، ما خاصه في البر اصلا ما في حدود. يعني انا اذكر مره طلعت من الارجنتين على دوله اسمها بارغواي، رحنا بالباص. الباص ناخذ تقريبا يومين، لان الباص يسمونه باص الدجاج، تشيكن باص. هذا ما في لا بيبان ولا طيق. وعلى القرى يطلعون معك تمشي. فاذكر ان دخلنا الحدود ما في احد، وصلنا لسانسيون العاصمه، فسال انا القبض، قال لا ما في حدود اصلا. طيب انا الجواز كيف اختم؟ ابغى اطلع. قال والله يعينك، ما حد بلغني. طبعا بعدين الله الحمد لله اوهمنا ان نطلع المطار، قالوا لا في غرامه دفعناها وختموا علينا كان دخول من المطار بلدان. لكن أنا كنت في الأرجنتين قبلها تقريبا 2010 في الأرجنتين، طلعت إلى مندوزا، هذه مدينة حدودية. هذه كانت يمكن من أظن العربية تكلمت فيها، والله أنا ناسي أي قناة، ولكن صلحوا معي مقابلة، وكان فيه السفير الله يذكره بالخير الثقفي. أنا صعدت ثاني أعلى قمة في العالم كأول عربي، قمة أكوا كانغاغوا. صدقني كانت شغف وهواية، ما عندي أي خلفية في مسألة صعود الجبال، ولكن هي شغف، ولا عندي أصلا تاريخ.
0: يا رحالة وتحب المغامرات.
1: بس هي مغامرة. وكانوا موجودين معنا 13 شخص من أوروبا ومن كندا ومن أستراليا، أنا الوحيد العربي، وكانوا أصلا هم يراهنوني أني أنا من 5000 حنزل. وطلعت انا حتى كل الادوات، اي الادوات اللي معي كلها ايجار، ما معي شيء، كلها ايجار.
0: واول مره انت تتسلق هالجبل؟
1: اول مره، بس انا ابغى اطلع.
0: طيب
1: كان معايا واحد ايرلندي. الايرلندي هو اللي شجعني، قال يمشي معي، طلعت انا وياه.
2: اي الصبله يا رجال،
0: وثقت فيه. انت وثقت فيه يا ابراهيم. اقول وثقت فيه في الايرلندي.
1: وثقت فيه، والهندي محترف والروسي محترف، بس حنا الثلاثه
0: عقبال ان شاء الله. ابراهيم عقبال ان شاء الله. إفرست تنتظرك.
1: لا خلاص
0: توبه. خلاص
1: جيبنا الحين، هذا 2010.
2: الاحظ انك ما شاء الله يعني امريكا الجنوبيه يعني تستهويك.
1: شوف، كل يعني في دول الغالب على الناس انها خطيره، يعني مثلا زي فيتنام. تنام الناس تقول يعني نام، وهي من الدول الجميلة العظيمة صراحة، وتصلح للسياحة، وأنصح فيها حتى العوائل. أمان، فيها مواقع وقريبة منا بدون تأشيرة أو تأشيرتها سهلة جدا أونلاين، فهي من ضمن المواقع. أمريكا الجنوبية بعيدة، ولكنها ترى من أقرب الشعوب إلى العرب، شعوب طيبة جدا جدا، والغالب على الناس إنها عصابات، وهي صحيح فيه نعم، ولكن ترى فيها أماكن معينة. وأرجع وأقول لكل الناس اللي تسمعني وتسافر، لا تطلع في الليل، أنت رايح تستمتع، يعني تطلع الصباح تتمشى وترجع في الليل، لا تلبس غالي في كل مكان، حتى في لندن حتى في أوروبا. الآن المستقبل ترى آسيا، حرام تدفع مبالغ في أماكن يعني ما يعطونك حقك، يعني مثلا زي أوروبا غرف صغيرة، لكن تدفع أنت ربع التكلفة في آسيا، سواء في فيتنام أو في أماكن أخرى من الدول، تدفع ربع القيمة وتأخذ 5 نجوم. الخيارات كثيرة.
3: أجل أذكرنا شغلات، يعني في دول أنت ممكن تكون سمعتها سيئة وأنت تفاجأت فيها لقيت أنه يعني عكس ذلك، وفي يعني دول رحت لها ممكن سمعتها مطلعينها السماء، ويوم جيتها لقيتها ما هي بال قد المدى.
1: كثير والله، كثير والله. أوروبا، أوروبا بأمانة يعني يمكن الناس ما تصدقني، ولكن ترى أوروبا ما فيها شيء، يعني حرام إنك تدفع يعني عشان المناظر ترى موجودة في آسيا، المناظر الجميلة موجودة في آسيا بشكل قسما بالله إنها يعني متعة للنظر وأجمل. يعني مثلا أني أدفع مثلا دول كان الناس يخوفون منها، المكسيك، المكسيك كانوا الناس يخوفون منها، تروح تلقى والله العظيم من أجمل الشعوب وأجمل الناس اللي موجودة، وأمان. طبعا أنا ما أقول لك أمان نسبي، إنك أنت ما تطلع في الليل وفي أماكن مهجن، يعني مثلا زي الأرجنتين، زي البرازيل، البرازيل أيضا وهي والله من أجمل الدول اللي ممكن الواحد يزورها. أيضا كولومبيا، كولومبيا سمعتها يعني ما هي كويسة،
0: أي على مستوى الأمن يعني.
1: أيوة أي. لكن يا أخي أنا أقول لا، هي الأمان مسألة نسبية.
0: هو على طاري الأمان يا أستاذ إبراهيم، الآن في مواقف صارت لك يعني تهتوا فيها، ضعتوا، ما كان معكم جوجل ماب، ضيعتوا المكان، صارت مثل هالمواقف؟
1: أيوة زمان، أنا كان معايا رحالة اسكتلندي تخاوينا أنا وياه يمكن أكثر من يمكن 3 أشهر في أمريكا الجنوبية، كنا في هندوراس أنا أذكر، والعاصمة طلعنا من العاصمة قال لي نبي نروح المدينة اسمها سان بيدرو. سان بيدرو هذه أنا ما كنت أدري عن يعني فيها مشاكل من الأساس، لأن أصلا كانت العصابات هي المسيطرة عليها مو الدولة. فمرينا سان بيدرو، أذكر إن حتى صاحب التاكسي بيقول لي جايبكم، أنا قلنا نسيح، قال هذه مدينة الشيطان هو يقول. فما لقينا لبعض

0: سكننا في الهوستل. الهوستل اللي هو مكان شيرينج يعني تستأجر سرير فقط. فعلا جلسنا مع طلع قلت لازم نطلع بدري قبل الغروب. رحنا كنا حاجة جعاني فرحنا الوسط المدينة أكلنا وبدينا ندخل. شفنا مجموعة في وسط وسط الساحة وإحنا ماشيين أنا وياه الاسكتلندي سميين في حركة مية طبيعية حوالينا شوية بعيد عني صار في ناس يعزلوننا كثير ناس بعيد عني. راح شفته بعيد راح عني بعدين أغمى علي أنا ما عاد أدري عنه.
1: من إيش؟
0: صحيت أطالع يعني راسي في دم وطايح وواحد يرشني بموية وشوف صاحبي طايح على الأرض مغمى عليه.
1: يعني ضربوكم؟
0: أيوة بس صاحبي شلحوه مرة يعني أخذوا منه كل شيء. أنا لا أنا معي في ضربة بس ما مجري فبيكلمني بالأسباني أنا يقولون بكويتو يعني قليلة أتكلم يعني اللي يمشيني يوم عرف أني سعودي وكان يعتقد أني وطبعا وجينا ما حد يفرقني ترى أنا أمريكا الجنوبية اللاتين يحسبونا زيهم قال لي لا أنت منت هندوراس قلت لا أنا فقال لي عشان كده ما لم بس يضربوه رحنا لصاحبي لقناه سارقين واخدين كل شيء.
2: هذا الحادث هذه وقعت في النهار ولا في الليل؟
0: تقريبا على الساعة قبل المغرب كذا قبل الغروب. مو أنا أقول لا أحد يطلع في الليل
2: يعني أنت قبل الغروب الحين ما بعد وصل الليل
0: لا لسه ما وصل
2: لهم أيوه مع ذلك مرة. يعني الأمر
0: طيب
2: يعني من بعد هالتجربة أنا ودي بنصيحة تقدمها للمستمعين يعني أو للمسافرين بشكل عام وش المحاذير اللي ينتبهون لها قبل الوقوع فيها.
0: طيب أنا أتكلم على المسافرين خلي الرحالة ومستفيدين
2: أي ممتاز إيه
0: هذول وضع آخر ولهم طرق
2: ممتاز كلامهم محترفين لكن أتكلم منا على المسافرين البسيطين.
0: طيب المسافرين العاديين المسافرين العاديين يسمعوني الآن احجز في أماكن سياحية أنت جاي تستمتع أنت ما أنت جاي تغامر احجز في أماكن سياحية معروفة هذه ولا ثانيا لا تطلع في الليل لا تطلع في الليل لا تطلع في الليل مو لازم تطلع حقيقة ثالث والمهم لا تلبس غالي ساعات حلق سلاسل للنساء لا تبين الأشياء الغالية أنت كذا إن شاء الله في السيف سايد
2: ولا تكلم أحد غريب ولا لا
0: ولا تكلم أحد غريب طبعا هذا مؤكد هذا أصلا طبيعي بدون ما تنعلم لا تكلم أحد غريب.
2: المقصود باسكن في الفنادق السياحية يعني تكون في السنتر في المدينة نفسها
0: أيوة لازم في المناطق فيها مناطق سياحية بعض الأوقات تكون في السنتر وبعض تكون في أماكن راحة
2: ممتاز
0: هي تختلف
2: نعم.
0: لكن يعني بعضها يكون في الداون تاون وبعض الأوقات يكون في مواقع سياحية زي بوليفار وزي هذه المواقع السياحية المعروفة. لا النقطة المهمة جدا اللي بوصلها أنتم في أماكن ومكان والله إنه من أأمن الأماكن على وجه الأرض. لا تعتقد إن الأماكن اللي برا زي بلدك أنت في أمان والله العظيم من أمطلع
2: الحمد لله
0: وحنا مطمئنين. أنا الآن ساكن عند عائلة مكسيكية في بيتهم والله العظيم إن المرأة العجوز والشايب يقولوا لي إذا طلعت سكر. أنا طالع في النهار سكر الباب يعني ثلاث مرات وأنا داخل أسكر الباب ثلاث مرات يعني شوف الحرص والله العظيم إني ما أذكر متى سكرت باب بيتي.
2: الحمد لله
0: يعني
2: الحمد لله
0: احنا في نعمة
2: الحمد لله نعمة عظيمة
1: عندك
2: تسود بالشكر نعم
1: عندك هناك تقفل بثلاث اقفال فهمت وفوقها مدري وش تحس انك داخل خزنة
0: داخل خزنة ولا اطلع في الليل ترى انا في مكان سياحي في الليل ما نطلع.
1: طيب احنا خلنا نرجع نقول في دولة انت كانت سمعتها سيئة ورحت لها واكتشفت ان عكس ذلك
0: زي ما روسيا روسيا من أجمل الدول اللي ممكن تزورها والآن بدون تأشيرة للسعودي

0: صح؟
1: ايه
0: جنوب افريقيا.
1: جنوب افريقيا بس برضو هم موضوع أفريقيا. الليل هذا برضو مشكله.
0: لا لا لا، في بعض زي ما قلت لك في اماكن ممتازه، واصلا العوائل ما يطلعون في الليل. من يطلع في الليل يا بحار؟
1: يتعشون شيء
0: في موجودة يعني جنب نفس الأماكن اللي أنت تبغاها. في تنام، في تنام للعوائل لا تقارن
1: ليل نهار.
0: طبعا أنا ما يا جماعة، في بعض الأماكن اللي ممكن تزورها بولندا.
1: بولندا
2: هذه أوروبا، تعودت على أوروبا الحين.
0: لا لا، أوروبا الشرقية ممتازة.
1: لا لا، بولندا كراكوف. ممتازة
0: هي طبعا كراكوف جميلة جدا في الجنوب الآن
1: على البحر،
0: جميلة جميلة بشكل يعني لا يقال. لا، مع البحر يعني.
1: وأجل وش اللي على البحر؟
0: هذا في الشمال، شمال. لا نتكلم على كراكوف اللي أنت تبغى جمال طبيعة.
1: إيه،
0: جمال طبيعة تحت في الجنوب، جنوب
2: كراكوف اللي قريب من التشيك.
0: بالضبط.
2: أي نعم،
0: جميلة جدا. ابعد عن أوروبا الغربية، أوروبا الغربية غالية وصراحة أنا ما أنصح فيه.
1: العرسان
0: بولندا جميلة، تصلح لهم بولندا، تصلح لهم روسيا، تصلح لهم.
1: وتكاليفها رخيصة حتى، يعني ما هي بالغالية
0: ولا هي بغالية. نعم هي. نعم، أرخص الدول الأوروبية بولندا وبيلاروسيا ورومانيا. أيضا رومانيا جميلة.
2: كلام جميل أستاذ إبراهيم. وأنت عضو أيضا في مجلس الأعمال السعودي الصيني، وكذلك في لجنة السياحة، ولديكم أيضا جمعية الرحالة، وقدمتم الحقيقة معلومات ثرية عن السياحة بشكل عام. وما ننسى أيضا أن سياحتنا داخل المملكة سيمة، وفيها رحلات استكشافية، وفيها مستقبل أيضا للسياحة المغامرات، وأصبحت اليوم نقطة جذب للرحالة من دول العالم أنهم جوا للسعودية وتجولوا في مناطقها وفي مدنها. وهذا أيضا يتمثل في التحول الكبير اللي يشهد القطاع السياحي في المملكة. طيب لو فتحنا الموضوع الآن داخليا داخل المملكة، وسألناك على الوجهات السعودية اللي تنصح الجميع بزيارتها أو تفصلها لنا حسب خبرتك وتجربتك.
0: طيب أنا أنصح، شوف يمكن الناس يتجهون إلى أبها بشكل كبير في الصيف. أبها جميلة نعم، وقولا واحدا، بس بعض الأوقات تكون فيها زحمة. طيب ممكن يكون خفف لها على أبها، على الباحة. الباحة وبالجرشي فيها مواقع جميلة جدا، المندق جميلة ورائعة.
2: باحة أي نعم.
0: بني مالك، بني مالك اللي جنوب الطائف.
1: الله.
0: بني مالك، حداد بني مالك، قسما بالله من أجمل المناطق اللي ممكن تزورها. جميلة وروعة، روعة بشكل خرافي. مواقع تاريخية أثرية فيها. طيب خلينا نعرج على مواقع في الشتاء. جماعة الآن أنتم الآن الأخوان اللي يسمعوني الآن في بالإذاعة، أنتم بالصيف مهتمين فيها. طيب الشتاء أغلب السعوديين ما يطلعون، هذه متعة عندنا في الشتاء صح؟ طيب مواقع ممكن انك تزورها، ترى لا تعتقدون ان مواقع التمشيات، انتم لازم تشوفون تاريخ الوطن. لا يوجد، خذ الكلام مني انا، لي محاضرات عن التسلسل الزمني للحضارات في السعودية. لا يوجد، لا يوجد، واقولها بالفم المليان، لا يوجد دولة على هذه الارض فيها حضارات مرت عليها مثل السعودية. السعودية فيها أكثر من 15 حضارة في كل مناطقها، لا يوجد. أنا أتكلم حضارات بكل ما تحمل الكلمة من معنى. عندنا موجودة حضارة المقر في نجد 9000 سنة، عندنا حضارة دولمون في الشرق، عندنا حضارة حتى المملكة الهلستينية في جهة الجبال، عندنا حضارة الأنباط في العلا، عندنا حضارات دادان، عندنا حضارة الحضارة اللحيانية، عندنا سجلنا مواقع كثيرة من الآثار. عندنا أبار حما الموجودة شمال نجران، تم تسجيل النقش، نقش أبي نواس يوسف بن شرحبيل، نقش ضخم جدا، طوله 4 متر في ارتفاع 80 أو 90 سنتي، تم تسجيله في اليونسكو من ضمن التراث العالمي. وهذا النقش يؤرخ قبل 1625 سنة كيف حارب الحروب

0: ايقاظها يوسف بن شرحبيل، نقش كامل بالخط المسند الجنوبي. كثير من المواقع التاريخيه يجب زيارتها، عندنا صحراء الربع الخالي، ليش ما نطلع رحلات؟
1: العلا، العلا اصبحت اليوم سياحه شتويه.
0: العلا من الجهات المهمه جدا للعائله السعوديه، ويجب حتى ابنائنا يعرفون تاريخنا، يجب.
2: في برضو الساحل اللي يمتد من بعد ينبع الى نيوم،
0: الى الحقل.
2: أيه؟
0: الى حقل.
2: أيه؟
0: عندك الوجه، وعندك ما
2: أملج،
0: عندك أملج، وعندك البحر الأحمر، عندك أيضا البدع. البدع فيها مملكة شعيب عليه السلام، آثار موجودة إلى اليوم، ليش ما نزورها؟ عندنا عيون موسى موجودة فيها، ليش ما نزورها؟ عندنا حقل،
2: والأجواء تكون فيها روعة ترى، لا صيف ولا شتاء.
0: أجواء لا يمكن أن الواحد يمكن ما يصدقها. عندنا موجودة أيضا في جهة القريات، عندنا أكبر قصر لمملكة الأنباط لا زال موجود، عندنا قرية الكاف في جهة القريات، مواقع تاريخية وأثرية في المملكة من الشمال للجنوب للشرق للغرب إلى الوسطى. بلد ثري لا يوجد، والله لا يوجد في هذا الكون مثل السعودية فيها 15 حضارة، لا يوجد.
1: وهذا دوركم أستاذ إبراهيم يعني في جمعية الرحالة، هذا دوركم في جمعية الرحالة أنكم تنشرون هذه الثقافة، ثقافة السفر داخل المملكة والسياحة السعودية والتحول الكبير في القطاع السياحي من خلال البرامج والمبادرات.
0: أكيد، وهذا دورنا، وعملنا كثير محاضرات، وشاركنا كثير من الندوات، شاركنا أيضا في معارض السفر والسياحة اللي موجودة في السياحة الداخلية، عملنا ورش عمل، وعملنا أيضا ندوات ودورات، وعملنا أيضا مواقع لزيارتها، وأيضا عملنا جولات، آخرها من ضمن الجولات اللي عملناها سواء في الجنوب أو في الشمال أو في القصيم أو في حائل. كثير من المواقع اللي لتقديم الدورات للمجتمع.
2: أنت أجل كذا إن شاء الله لما ترجع، بس متى ناوي ترجع السعودية بإذن الله؟
0: والله لسه أنا
1: طول ما شاء الله،
0: ما في لسه، لا ليش مستعجلين ليش؟
2: لا شكلك متزوج واحدة ثانية، شكلك شوف اللي ورطه ها.
0: أنا ودي ترى، بس لسه باقي نتزوج بس مو الآن.
2: طيب متى يعني إن شاء الله رحلتك تنتهي؟ بعد 6 شهور، 3 شهور، كم؟
0: لا متوقع يمكن ما شهرين.
2: إيه لأنه لما ترجع نبيك، نبي نطلع معك رحلة.
0: سم أبشر، يسمعوني الآن الجمهور.
2: إيه. شكل الصوت يوصل متأخر عندك. والله يسعدنا فيك أبو خالد، وإن شاء الله أنه نحاول نستضيفك مرة ثانية وثالثة، لأنه بصراحة الحديث معك شيق، والحديث عن يعني ما شاء الله أنت مليان من المعلومات ومن القصص، اللي متأكد أنه لك فترة طويلة وأنت ترحل ما بين الدول والثقافات، جامع للثقافات من خلال زياراتك لها.
0: الشرف لي طال عمرك، وشكرا لاستضافتكم، بالعكس انه كان ودنا ان ننور الناس، وبرضه يعرفون ان في رحلات مختلفه تماما. طبعا انماط الرحلات كثيره جدا.
1: صحيح.
0: جدا انماط.
1: صحيح.
0: لا يعني مو فقط سياحه، في كثير من الانماط للرحلات.
2: في كتب، في شيء نزلتوه ولا لكم حساب؟
0: لا هو باسمي انا، رحاله ابراهيم مطيري، في كثير من سواء سناب او
1: يعني إن حاولنا في اللقاء البسيط نختزل يعني شيء من معلوماتك وإثرائك المعرفي حول السفر والترحال. شاكرين ومقدرين هذا الحضور الكريم وهذا الإثراء المعرفي. شكرا لكم الأستاذ إبراهيم المطيري، عضو مجلس الأعمال السعودي الصيني الرحالة، كذلك في جمعية الرحالة السعودية. تحياتنا لك.
2: شكرا لك.
0: شكرا، حياكم الله.
1: أهلا وسهلا. شكرا لكل الأحبة الكرام مستمعي برنامج تعاليل عطلة تحية من فريق العمل، كان معكم من الإعداد حصة المغيريث، التقديم خالد الحيدان وطلال النفيسة، تحية من التنفيذ والإخراج علي بن جدوع. إلى اللقاء.
2: إلى اللقاء.

0: تعاليل.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
2: كل شيء وله مساحة، وترند مساحتنا معكم. جولتنا في كل خميس نجملها بالأماكن السياحية، وناخذكم بطلة على الأفلام، ونسمع فيها معكم الأغاني والمعلومات. ومشوار الخميس أكيد برعايتنا. ترند ترند معي أنا هندستان.
3: برنامج ترند يأتيكم الخميس عند الساعة 9:15 مساء على إذاعة الرياض.
4: السلام عليكم، مساك الله بالخير أخوي. أخوي أنت طالب شحنة وأنا في الطريق جايك، بس أحتاج منك الكود اللي جاك على الرسالة ترسل لي إياه، وإن شاء الله أنه يعني خلال 5 دقائق 10 دقائق يكون واصل عندك.
5: كن حذرا، الاحتيال الهاتفي آفة تحمل نوايا خطيرة. لا تمنح ثقتك لمجهول، لا تشارك بياناتك البنكية وأرقامك السرية، تجاهل الاتصالات التي تدعي فوزك بجوائز أو تطلب منك تحويل أموال.
6: معك محمد من البنك المركزي، عندنا تحديث ونحتاج بعض المعلومات منك، ممكن تزودني برقم الكود اللي جاك على الرسالة؟
5: لا تتردد في الإبلاغ عن أي اتصال مشبوه، وعيك هو خط دفاعك الأول ضد الاحتيال. كن حذرا، كن حذرا.
7: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
8: سعادة جارية

0: هلا مرحبا فيكم من جديد معنا في حلقة جديدة من سعادة جارية، معي أنا مريم القحطاني من الإعداد والتقديم، وضيفتي الدائمة الأستاذة تغريد بنت إبراهيم الطاسان، كاتبة الرأي والإخصائية الاجتماعية، وأيضا مخرجنا القدير عبد المحسن آل سران. أول شيء حياك الله تغريد.
1: حياك الله،
0: شلونك؟
1: أهلا وسهلا،
0: يا مرحبا فيك كالعادة، صرنا نستمتع بهذا اللقاء في كل مرة.
1: أنا أستمتع أكثر.
0: يقال لك أول شيبان يقولون من خاف سلم.
1: أي.
0: من خاف سلم،
1: صحيح.
0: اليوم موضوعنا يقول لك الخوف، متى يكون الخوف فعلا من خاف سلم، يحمينا، يخلينا نحسب خطوتنا، نراجع، نخطط، نسوي هالأمور ونحسب حساب أمور كثيرة،
1: من خاف مات.
0: ونجي عند الخوف. أتذكر فيها قصة يقول من شدة خوفه يوقف قلبه أو شيء، في لها سالفة. فأيضا متى يكون الخوف أيضا عائق ويقتلك أحيانا، بل يشلك ما عاد تسوي شيء، خلاص من خوفك ما عاد لا تسوي ولا تحرك ولا تخطط ولا تسوي شيء.
1: صحيح، كنا يكون أصفاد تماسك اليدين.
0: نعم.
1: والرجلين.
0: نعم. الخوف
1: خلينا قبل ما نبدأ بهذا الشيء نقول وش الخوف،
0: وهذا مهم. وش الخوف اللي المقصود هنا؟
1: الخوف الله سبحانه وتعالى جعله شعور إنساني طبيعي في الإنسان، يعني شعور إنساني طبيعي جدا. الله خلقنا وخلق معنا هل مثل ما تقولين جرس تنبيه الخوف،
0: حذر
1: أي.
0: سبحانه،
1: وهو من أهم المشاعر اللي الله خلقها سبحانه وتعالى لحماية الإنسان. الخوف إذا كان خوف موزون، خوف إيجابي، هذا حماية الله جعلها،
0: واقعي
1: ومبرر.
0: إيه؟
1: أوكي، لأنه لو ما حنا خفنا

0: كمان ما تجنبنا الخطر،
1: رجعنا
0: اي مثل انه يعني الخوف من النار يخلينا ما نتجه نحو النار، الخوف من السرعة يخلينا من الحوادث يخلينا ما نسرع
1: ما نتهور،
0: اي يعني الخوف صمام امان بعد الله سبحانه وتعالى، يجنبنا الأذى ويخلينا نحافظ على أنفسنا. المشكلة يا مريم مب بالخوف،
1: أجل في إيه؟
0: الخوف شعور طبيعي، بالعكس شعور مثل ما قلنا الله جعله لحماية الإنسان. المشكلة في نوع الخوف أنا ودرجة الخوف، نوع الخوف ودرجة الخوف، هنا تبان الخوف الطبيعي من الخوف الغير طبيعي واللي ممكن يكون مشكلة في حياة الإنسان. إذا كان الخوف بعد الله سبحانه وتعالى ينقذ حياتنا، يحافظ على قراراتنا، يخلينا أكثر وعي وأكثر مسؤولية، هذا خوف محمود. بالعكس يعني على قولك من خاف سلم،
1: من خاف سلم أي. في محلة يعني
0: أي. لكن إذا كان الخوف يشلنا فرامل تمسك عنا الانطلاق لأحلامنا، وإذا كان يخلينا الخوف نعيش داخل دائرة كذا ضيقة مظلمة ظلمة ومملة ولا نقدر نتحرك برا هالدائرة هذه، وخلاص وضاعت حياتنا، احنا قاعدين خايفين طول الوقت، فهذا خوف غير مبرر وخوف مرضي وخوف غير محمود.
1: المشكلة هالخوف يشغل صاحبه
0: بالضبط،
1: تدين الخوف يلاحق تقعد كأنه مثل الشبح،
0: صح،
1: لأنك
0: صح
1: على طول خايف، لا انت باللي حليت مشكلتك ولا انت باللي سلمت من هالخوف.
0: بالضبط بالضبط، هذا هو.
1: جميل، إذا نقول متى يكون الخوف مبررا وصحيا؟
0: لما يكون مبني على خطر حقيقي،
1: لما يكون مبني على خطر
0: لكن
1: حقيقي.
0: أنا أخاف بناء على أوهامي، بناء على توقعاتي، لا، لكن لما يكون فيه مبرر لهالخوف، سبب لهالخوف مقنع ومنطقي، إيه أخاف. لكن أنا أتخيل أنه لو طلعت الحين بيصير لي حادث وبموت هذا غير مبرر.
1: لا، وتعالي شوفي خوف الأمهات ما يمدي ولدها يطلع الاتصالات.
0: عليك نور، شوفي أنا ترى دائما أحب لأني أضرب مثل من حياتي الشخصية عشان عشان إيش؟ عشان أقدر أحكي عن مشاعري بواقعية. لا. أول ما بدأوا عيالي يسوقون الله يحفظهم،
1: آمين،
0: أو لما كان قبل ما يسوقون بعد يوديهم السائق للمدارس وكذا، يجيني رعب. طيب لا يصير بهم شيء، لا يصير حادث، لا مدري وش، لا مدري، يطير النوم من عيوني، ما أقدر أتحرك لين أدري إنه السواق رجع أو هم كلموني ترى وصلنا كذا. أعيش في قلق غير مبرر، خوف غير مبرر. بعدين لما جلست مع روحي قعدت أفكر فيها بواقعية، طيب يعني وش المبرر لهالخوف؟ هل في مبرر؟ هل مثلا الولد لا سمح الله مريض بحيث انه ما يقدر مثلا عنده الرؤيه، بعض مثلا الامراض تخلي الرؤيه مضطربه، او الواحد ما عنده تركيز او كذا؟ لا الحمد لله، طيب ما بقول العافيه. هل طيب وش بغير خوفي؟ وش بغير لو لا سمح الله؟ لا سمح الله، الله مقدر شيء معين، هل خوفي بيمنع هذا؟
1: لا
0: لا. يعني صرت أستحي من نفسي، لأنه قبل ما يطلعون أنا استودعهم الله، وأقعد يسمونه عيالي قروة أمهات، أقعد استودعهم الله وأقرأ عليهم. طيب معناتي أنا في أني استودعهم الله ما كانت نابعة من قناعة وإيمان حقيقي، فهنا أنا
1: توهمين نفسك ما يمديهم يطلعون من هالباب إلا أنت قاعدة مشغل نفسك،
0: فأنا هنا غلطت بحق ربي قبل ما أغلط في حق نفسي. وغلط أنا لما أستودعهم الله،
1: فيجب أن تكون ثقة عقلها وتوكل. نعم.
0: لما أنا خلاص أحطهم أقول يا ربهم في أمانك ودائعك، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، خلاص خلاص
1: انتهى.
0: إي يعني ما في خوف مبرر، عرفتي كيف؟
1: نعم.
0: تبي تقدمين على شيء نفس الشيء، الخوف إذا كان له أساس قلنا حماية، إذا كان والله أنا خايفة لمجرد الخوف
1: وهمي
0: وأوهام، أنا أرسم سيناريوهات وأكتبها في خيالي وفي عقلي وبعدين أجي أنا أصدقها، فهنا هذا الخوف اللي يود الإنسان في داهية.
1: نعم، بل يعيقه ويشل حركته. واليوم أكثر ناس صدق خوافين الأمهات، حتى الآباء بالمناسبة،
0: صح،
1: يعني مثلا يأخر انه ولده مثلا جاهز انه يسوق سيارة يقول له لا تسوق
0: طبعا،
1: ولده يبي يروح لمجال معين يقول له لا ما صح. هو بصالح لك
0: صح.
1: هو نفسه يبي يدخل في تجارة او في مشروع يقعد خايف لا خسر
0: صح،
1: يجي يسوي ادخار وساعات يكون ادخار يعني اما في محله او في غير محله، يعني يصل الى درجة البخل. اذا نقول هذا الخوف اللي لاحقك هو الخوف انت اللي اخترعته، ما له دخل
0: بالضبط. تأكيدا على كلامك، فيه معايير للخوف وفي معايير للسلامة.
1: يا سلام،
0: شفتي شلون؟ لما يكون عندي أسباب تخليني أخاف، ما أخذ هالدواء عشان لما يتطور المرض فهنا خوف مبرر، لا تسرع عشان ما يصير كذا هذا خوف مبرر، شفتي؟ لما هذه اللي هي معايير الخوف أو أسباب الخوف أو درجة، بعدين في عندك معايير السلامة.
1: طيب كيف ناخذها؟
0: كيف ناخذها؟ مثل ما قلنا خوف الأم على عيالها، طيب أنا أعطيهم التعليمات الصح، التوجيهات الصح، سواء الأم مع عيالها، سواء بأي شيء إحنا مقبلين عليه، في دراسة، في عمل، في وظيفة، في ظروف معينة تصيبنا، كله نشوف وش نخاف، هذا الشيء أنا يحوج أني أخاف منه، عرفتي كيف؟ مثلا هل أوقع هالعقد ولا لا؟ هل أخذ هالمادة ولا ما أخذ هالمادة؟ في أشوف وش المبررات اللي تخليني أخاف وش طرق السلامة منها، وبالتالي أعقلها وأتوكل إما إلى أني أمتنع عن هذا الشيء أو أني أقدم على هذا الشيء. زي ما قلنا فيه محاذير أعرفها وأحطها خطوط واضحة قدامي، وفي معايير للسلامة أنا عارف أنه هذا ممكن خطر يبي أتجنبه، فأنا أحط معايير السلامة هذه كوقاية وأترك الباقي على الله.
1: نعم
0: قلتيها، اعقلها وتوكل.
1: وتوكل
0: أي ما في خوف. عندك واحد يخاف أنا من الطيارة مثلا، أنا أقول لك
1: فوبيا الأشياء،
0: فوبيا الأشياء، ما احنا نتكل على الله، ناخذ بالاسباب. خلاص انت مثلا راكب الطياره، فيه معايير سلامه ما ممكن تتجاوزها شركات الطيران.
1: نعم.
0: فانت بامر الله بين ايدي امينه، صح ولا لا؟
1: نعم صحيح.
0: ايش اللي يصير بعدين؟ هذا قضاء الله اللي مهما خفنا ما راح نقدر نغيره.
1: احيانا بعض الاشخاص اللي يكون عندهم، طبعا لازم نفرق بين الاستاذ تغريد، لازم نفرق انه ترى في شيء اسمه خوف وفي شيء اسمه فوبيا.
0: الفوبيا هذه توصل
1: يعني
0: الى درجه
1: الاكستريم، هي الخوف بس بشكل
0: متقدم
1: جدا،
0: وهنا اللي يحتاج الى الاستعانه
1: اللي
0: بعد
1: التوتر. أي. الصراخ اللي يروح الاماكن الضيقه، اللي مثلا اذا جاء في مكان، بس مجرد انه جاء في مكان ضيق انهبل، انخنق. تخيلي ما في شيء يخنق. ما في شيء يخنقه.
0: قاعدة أشر المريم أقولها أنا.
1: والله طلعتي تخافين من الأماكن الضيقة.
0: خاف من الأماكن الضيقة.
1: أجل يبينا نداويت.
0: لا بس قويت روحي.
1: هذه هي. يعني في ناس، تخيلي أنا لأني شفت كذا شخصية تونا في الحمد، مثل يدخل أسانسير ما يصدق على الله يوصل الدور اللي هو يبيه، يبدأ أصلا عرق وحالة حالة اكتئاب. فهي حالة مرضية طبعا. لازم نقول انه صح. ترى فيه لازم يجب ان يكون نقيم حاله الخوف اللي احنا نعيشه،
0: لانه مو بكل
1: كانت
0: خوف
1: مو بكل خوف
0: نقدر احنا نعالجه بنفسنا.
1: صحيح. فلازم يكون اذا تحول الى مساله يوصل لدرجه نسميها احنا نوبات الهلع.
0: صحيح.
1: اذا وصلت نوبات الهلع، الخفقان، التعرق، الصراخ، انكتمت
0: صدق، ضيق النفس،
1: ينكتم. هو ينكتم صدق، بس كتمته ذي جت من شعوره اللي غرق نفسه فيه. هذه نقول لها أدوية وعلاج. إذن نقول أنه يجب أن نفرق بين ما هو الخوف الحقيقي والخوف الوهمي، ونقول الخوف اللي يصل لدرجات عليا اللي نسميها ممكن تكون مرضية، هذه تحتاج إلى مختص وتعالجه.
0: خلينا أول شيء نقول الخوف الصحي. الخوف الصحي هو الخوف اللي ما يمنعنا من الحركة، إحنا ننطلق في حياتنا عادي، بس يخلينا نتحرك بوعي.
1: تدرين بعض أعطاني الخوف، تدرين بعضهم مثلا على مستوى معيشي معين أو على مستوى معين وظيفي أو على مستوى معين من حياته،
0: أي
1: ما يتغير مكانك سر، وشو كل حياته خوف خوف خوف، ويقتل أيضا طموح كل اللي عنده من أسرته بحجة الخوف.
0: أي إحنا قلنا فعلا أنواع الخوف وشي. في الخوف الصحي، قلنا الخوف الصحي اللي يخلينا نتحرك بوعي، نتحرك بحكمة بحذر، لكننا منطلقين للحياة، ما في شيء

0: يوقفنا. الإنسان العاقل اللي يعرف كيف يستخدم خوفه حتى يحمي نفسه بعد الله سبحانه وتعالى من غير ما يعطل حياته. عندنا الخوف اللي تقولين فوبيا أو ممكن يصل إلى ما يصل إلى درجة المرض، لكنه خوف،
1: خوف
0: يقيد الإنسان أحيانا. هي الخوف اللي مبني على مثل ما قلنا سيناريو أنا أرسمه في دماغي
1: وأحس إنه بيصير
0: وأحس إنه حقيقي،
1: وهو لو بصاير أيه ولا
0: وهو مو بصاير، والدنيا ماشية، الطيارات تطير والسيارات تمشي والناس يروحون مدارسهم والمشاريع تنجح والطلبة ينجحون، لها حالات استثنائية بس الحياة ماشية. لكن السيناريو أو القصة والحكاية والرواية اللي أنا اشتغلت عليها في دماغي وصدقتها وصرت أخاف منها، هذا خوف مو هو طبيعي لكنه مو بمرضي. إذا قويت نفسك وآمنت بالله وعرفت كيف أنك تتجنبه خلاص. في الخوف اللي يكون نوبات هلع، فوبيا، هذه خوف ما يقدر الإنسان يتحكم فيه، وهذا الإنسان معذور في خوفه. إذا هنا يحتاج أنه يروح إلى متخصص، لأنه له طرق علاج معينة، أحيانا يحتاج إلى أدوية معينة وأحيانا إلى علاجات سلوكية حتى يتخلص منه وينطلق نحو حياته.
1: نعم، وما يقعد فيها المعاناة. إذن مستمعينا أستاذ تغريد، إحنا وصلنا الآن نقول عن الخوف، فبعد الفاصل هذا القصير نبي نتكلم ضد الخوف اللي هو أو عكس الخوف اللي هي الشجاعة، كيف نفسر إذا طيب إذا أنا ماني بخاف، هل أنا لو تخلصت من الخوف هل راح أصبح شجاع ولا متهور، ولا شلون أتعامل بسلامة وطريقة صحيحة؟ كل هذا بنتعرف عليه مستمعينا فقط فاصل صغير، راجعين.
2: سعادة جارية

0: حياكم من جديد. تغريد طيب عكس الخوف نبي نقول
1: الشجاعة الزائدة.
0: الشجاعة الزائدة وندخل الحين بعضهم يقول لك خلاص بجدع بتخلص من ذا الخوف ويقدم مقدام الأسد على الحياة.
1: صح.
0: ها وشلون؟
1: صح. الشجاعة الزائدة اللي أنا ما خاف من شيء هذا تهور. تهور يعني أن هذا اللي الواحد أحد أساليب أو طرق الإلقاء بالنفس إلى التهلكة.
0: نعم. اللي مسوي نفسه إنه أنا ماني بخايف ما يهمني شيء.
1: لا لا الخوف صحي. الخوف مثل ما قلنا في بداية الحلقة حماية من الله لنا، شعور الله حطه فينا كبشر عشان يحمينا من أخطار كثيرة.
0: نعم.
1: الشجاعة الزايدة ذي ما لها أي تبرير، إلقاء بالنفس إلى التهلكة.
0: يعني مي بشطارة أنك تجي تقول أنا ماني بخايف،
1: مي بشطارة أبدا،
0: ما همني أحد. عرفتي الأسلوب هذا اللي
1: بالعكس هذا نوع من الضعف ترى.
0: جد؟
1: إيه نوع من الضعف، لأنك أنت بتخلي نفسك أني أنا اللي ما في مثلي، وأنت بالأساس خايف عشان ما تبي الناس يشوفونك أنك
0: يكتشفون خوفك.
1: حلو التوازن، حلو أني أنا أمسك العصا من النص. أنا خاف الخوف اللي له مبررات وله تبرير، وخاف أني أنا أروح لأشياء ممكن تضرني وممكن تضر غيري. بعد مو بس الإنسان يفكر بروحه، لا، الإنسان يفكر بنفسه ويفكر بغيره
0: طبعا.
1: إيه فأروح بأسلم الطرق اللي أنا أحصل على ما أضر نفسي ولا أضر الآخرين، لكن أني بنطلق نحو الحياة بشجاعة وبتهور ولا أفكر وش العواقب ولا أخاف من شيء.
0: طيب متى تكون شجاعتي طيب صح؟ أنا الآن الخوف معيقني، الخوف مشكلة. أي. الخوف
1: متى تكون
0: شجاعتي أيضا صحية؟
1: الشجاعة تكون صحية لما تكون شجاعة مثل ما نرجع نقول بوعي. أنا عارف أنا أقدم، ما أخاف من الإقدام على هالشيء، ما أخاف من الإقدام على هالتجربة أو على هالعمل أو على هالحياة بشكل
0: والمشروع وغيره. إيه
1: بجرأة بثقة بالله سبحانه وتعالى ثم بالنفس، لكن مع أني أنا أحط احتمالات لأخطار قد أواجهها، لعقبات قد أواجهها، لظروف ممكن تكون تعاكس الشيء اللي أنا منطلقة له. شفتي كيف؟
0: نعم.
1: فهنا تكون الشجاعة زينة. أنا منطلقة في الحياة لكن أنا عارفة أنه في أخطار أو أخطاء أو أخطار ممكن تواجهني، خطر ممكن يواجهني، أشياء ممكن توقف.

0: في طريقي، لكني معلش أنا ممكن أتجاوزها بعون الله سبحانه وتعالى، ممكن ألقى لها حلول، ممكن ألقى لها أشياء تخليني أتعلم منها. هذه الشجاعة المحمودة.
1: الأقل توقع حدوث الأشياء دائما سبحان الله. عشان كذا نقول دائما نرجع لنقطة الوعي. الوعي اليوم تجاه الخوف نفسه وتجاه الخطوة الجريئة اللي نحن نسميها جرأة اتخاذ الخطوة، أو جرأة مثلا العيش، جرأة أني أنا أصلا أدوس على قلبي وأقول ولدي بيروح ويجيني بالسلامة.
0: صح صح،
1: هذه أيضا تتطلب شجاعة. الأم بعاطفتها وملء عاطفتها لازم تبدأ تدوس على قلبها، إن شاء الله أن ولادي بينجح،
0: بالضبط.
1: إن شاء الله أن ولادي بيرجع لي بالسلامة.
0: بعدين في شيء مريم،
1: هذه أيضا جزء من الشجاعة،
0: جزء من في شيء مريم.
1: وشو
0: يعني؟ أحب أربط كل شيء بوش قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم.
1: نعم.
0: الله سبحانه وش يقول في الحديث القدسي؟ أنا عند ظن عبدي بي، إن ظنينا بالله ظن حسن حياتنا زانت.
1: سبحان الله، حسن وإن الظن. إيه الله عليك.
0: ونحن وترى هذه في في في علم الطاقة وعلم العلوم اللي هي العلوم
1: الحديثة هذه اللي جاية.
0: إيه ترى هذه هي اللي أنت طاقة الجذب وطاقة المدرسة تقول لك أفكارك تجذب لهذا. لا ترى إحنا الله سبحانه قايلها.
1: نعم.
0: أنا عند ظن عبدي بي،
1: أنا عند قبل حسن علم ظن عبدي.
0: قبل علم الطاقة وقبل علم النفس وقبل علم الاجتماع وقبل هذا كله، فظن بالله الظن الحسن.
1: ظن عبدي بي ما شاء.
0: أي.
1: سبحان الله. وش ما تظن تبي تلقاه.
0: أي وأعمل بعد ما تظن بالله سبحانه وتعالى وتؤمن يقينا إن الله سبحانه وتعالى حتى وأن تعرضت عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، إن اقتنانا مهما واجهتنا من عقبات في الحياة أو أشياء إحنا نبيها أو ما حصلنا عليها أو أشياء كنا ما نبيها، أنا بهالتخصص أو بهالوظيفة أو أبي ولد أو أبي بنت وجاني مثلا العكس، عرفتي؟ إذا أنا كنت واثقة بأن الله سبحانه وتعالى هذا الخير لي وأمشي في حياتي وأنا على ثقة أن الله معي مهما واجهت من عقبات، ما عاد في خوف. الخوف صار خوف محمود، خوف يجنبك أنك تطيح مع تقوم من هالانكسار اللي أنت فيه أو من هالفشل أو من
1: يعني تفضل. يا بنت الحلال تخيلي أنه الخوف، ساعات الناس من شدة خوفهم يصلون لحد المرض.
0: صح.
1: لا هو اللي اطمئن ولا هو اللي دفع شر أو مشكلة على خوفه هذا مثلا، ممكن خلاص أنت خايف طيب اردع هالشر. هو عايشة بمخه، مو بشي صاير، بس أنه يتوقع ويعيشه. ورأينا الكثيرين يمكن لسبب مواقف مثلا تعرضوا لها أو لأسباب أخرى يعني يقتلها الخوف حقيقة. لكن اليوم أنا علشان أرجع لي مثل ما قلتي اللي هي نقطة الوسط أو الاتزان الحقيقي ما بين الخوف المنطقي، يعني خوفك المنطقي وشو؟ أنا فعلا لو أحط رجلي بالنار ولا بالجمر بحترق، واضحة
0: خلاص صحيح. منطق.
1: خليك منطقي. طيب أنا فعلا لو أسرعت تجاوزت السرعة المنطقية أو السرعة المحددة لابد ممكن يعترضني سيارة وبيصير حادث.
0: صحيح.
1: إذن نجعل مخاوفنا حقيقية،
0: حقيقية مو بأوهام،
1: مو بأوهام.
0: أي ولا نقعد حنا عشان نغل يعني. ترى في بعض الناس، ترى أنت قلتي نقطة مرة مهمة، عشان يموت هالخوف بنفسه يقوم يتوهم الشجاعة الزايدة. ما أقعد أنا من إبراهيم عليه السلام عشان أحط رجلي بالنار وأطلب من الله يقول يا نار كوني بردا وسلاما على فلان. لا خلاص، في مبرر خلاص. هذا شيء خطر أنا ما أقربه ولا أجي ولا هذا، أتكل على الله لكن أخاف الخوف المبرر، الخوف اللي مبني على أساس
1: أسباب ونتيجة وغيرها.
0: أسباب سليمة ومنطقية وأمشي في حياتي. ليش؟ لأني لازم أكون مقتنعة إنه في أشياء إحنا ما نتحكم فيها.
1: والوصول للتسليم يا تغريد، مثل ما قلتي عقلها وتوكل. خلاص إذا أخذت أنت بالأسباب يا أخي سلم أمرك لله.
0: خلاص
1: كله أمري ابن آدم أو عبادي كله خير.
0: بالضبط.
1: خير خلاص، خذها بزينها وشينها.
0: صح، هذا كذا احنا نعيش في امان. الأمان، من الخوف اللي يخلينا ما نستمتع في الحياة.
1: نعم.
0: ما نستمتع. نعم. لا بعيالنا. نعم. ولا بوظائفنا. صح. ولا بالنعم اللي الله معطينا. في شيء خوف
1: يعني أعطينا إياها والله يا كثر الأشياء اللي نخاف منها.
0: أنا هذا الشيء يعني أنا أقول لك أنا هذا الشيء مرة مرة مرة يضايقني.
1: وشو؟
0: حياة كثير من الناس تتعطل عشان أنا ما أسوي كذا، أخاف من عيون الناس وحسدهم. أي الخوف من الحسد. شوفي الحسد موجود ومذكور بالقرآن، لكن لا تخلي الخوف من الحسد والحاسد والظلم والظالم يخليك أنت ما تقوى تتحرك خطوة بالحياة خوفا منهم. ما في مخلوق أقوى من الخالق سبحانه وتعالى.
1: نعم، وهذه نقطة مهمة.
0: ما في، لما الله سبحانه وتعالى، حسد موجود ومذكور بالقرآن، لكن لما الله سبحانه وتعالى يعطيني درع أحمي نفسي فيه من كل عائن وحاسد وظالم وكل مؤذي في الحياة، لما أقرأ أذكاري، لما أسوي الأشياء اللي الله عطاني إياها كحماية، أنا من إيش أخاف؟ أخاف من مخلوق؟ طب ما أنا أخذت الحماية اللي الله قال لي احمي نفسك فيها وأنا أحميك من كل شر.
1: نعم، تدريني أعرف ناس بخير الله مغنيهم ويطلعون بصورة اللي ما
0: ليش؟
1: لا المجوهرات يقدرون يلبسونها. أعرف واحدة ما تلبس لا مجوهراتها ولا تلبس أشياءها. طيب أجل وشولة
0: شفتي هذا من
1: أما بنعمة ربي كيف حدث
0: واستودع
1: أحرم نفسي عشان أقول لا يعطوني عين ولا لا يقعدون.
0: وربي عطانا كيف الدروع الواقية من هذا من هذا من هذا الشيء وهذا الحسد. لكن للأسف إحنا كثير من مشاكلنا ما نعالجها بسبب إنه معيون محسود هذه عين. لا، الخطأ أنت، شوف وين الخطأ فين وين، وأعمل على أنك تصلح الخطأ. لا تجدع كل شيء على بشر مهما بلغت قوته ضعيف إذا أنت آمنت بالله. كثير من الناس يذكرون الأذكار وكذا، ورغم كذا يخافون وتصيبهم الأشياء السيئة. ليش؟ لأنه أنا أقراها بلساني. استشعرها، اقراها بقلبك.
1: قل سبحان بيقين. الله. نعم سبحان الله، كني سامع بس ما أدري، يمكن ما يصلح أقولها، بس بما معنى القصة لأحد الفنانين يقول لك عندهم فنانة يقول من يوم ندخل وهي تقعد تسوي الرقية حقتها وتحط أشياء، طبعاً ما لها علاقة بالدين ولا لها شيء، بس إنه زيادة في الحماية من البدع يعني. المهم إن زيادة يعني خلينا نقولها، نقيس القصة على كثير من الناس. سبحان الله، أكثر ناس يخافون أكثر ناس يمرضون.
0: صحيح.
1: أكثر ناس تصيرهم مشاكل.
0: صحيح.
1: ما أدري هل هي سبحان الله مقاومة الشيء تجلب الشيء نفسه. يا أخي سبحان الله، يعني ليه واللي مرتاح سبحان الله اللي مسلم أمره يا ربي سبحان الله، يعني متصالح مع كل شيء، الزين ياخذه والابتلاء يتعامل معه انه ابتلاء.
0: شفتي اللي قلناها، علم الطاقة وما الطاقة وطاقة الجذب وما طاقة الجذب. لو جينا احنا فسرناها وشي التفاؤل والتشاؤم. الله أمرنا بالتفاؤل. التفاؤل هو طاقة الجذب.
1: نعم.
0: باللغة الحديثة تفاؤل بالشيء. أنت مريض تفاؤل بالصحة، إذا مو بيومك ولا الله رايد لك شيء بتطيب وبتصير تقوم من مرضك. تفاءلوا بالأشياء الجميلة. إذا أنت والله تبي صلاح أبنائك، تبي فلوس في الحياة، تبي كل نعم الدنيا، نتفاءل نلقاها. تصير طاقة الجذب باللغة اليوم. طيب. نعم. التفاؤل هو طاقة الجذب، فأنت تصير تجلب الحلول والطرق والأساليب اللي تخليك تصل لهذا الشيء. أما أنت شاءمنا، وهذا اللي شيء اللي الله نهانا.
1: نعم.
0: عنه.
1: نعم.
0: فهي طاقة هذه الجذب للأشياء السيئة، فتلقى المريض يزداد مرض والفقير يزداد فقر.
1: لا تمرضوا فتمرضوا فتموتوا.
0: بالضبط. هذه
1: يعني بعضهم يتوهم الشيء ما صار ففعلا يشعر إنه مريض، وحقيقة صدقين سبحان الله يمرض، وفعلا ممكن يصل لحد الوفاة بسبب شعوره الوهمي.
0: صحيح.
1: سبحان الله. سبحان الله، دائما نقول إنه الخوف، نرجع نقول إذن وين نجد منطق الحكمة في آخر الدقائق، عبد المحسن معنا، في آخر الدقائق

0: كيف نجعل يعني صوت الحكمة ما بين الخوف والشجاعة، وكيف نفرقها؟ خليها في الختام.
1: من خاف سلم.
0: نعم.
1: والسلامة تجي من الخوف المنطقي اللي له أسباب منطقية أني أخاف منها، أخذ بالأسباب أني أتجنب الوقوع في خطر هذا الخوف، لكن أنطلق في حياتي وأنا متوكل على الله سبحانه وتعالى. ولن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. الخوف يكون طريقي أني أنا أمنع الأذى عن نفسي، لكن ما يكون هو الأذى اللي أنا أعيش فيه.
0: نعم، سبحان الله. نرجع نقول نقطة الموازنة أيضا مهمة، وأيضا تبي تعالج نفسك، يلي عندك وسواس، يلي عندك هذا الخوف الزايد. وأنا صراحة أوجهها للأمهات، لأنهم أكثر الشخصيات اللي يعانون من القلق، فتصيبهم أمراض الأمراض هذه حقة الضغط والسكر، دي كلها سببها قلقنا وخوفنا ومشاكلنا اللي احنا دائما نكبرها في دماغنا، والواقع شيء مختلف. صحيح. تماما. إذا اجعل مخاوفك منطقية، أدري إن هذا الشيء بعد تخذه بيصيبني هالشيء، غيره لا تبالغ في المسائل. وصلنا الختام، وصلنا الختام مستمعي الكرام. إذا نقول اعقلها وتوكل، أقدم وواجه مخاوفك بشكل حقيقي. هذا يمكن خلاصة ما نصل إليه. شكرا لك الأستاذة تغريد بنت إبراهيم الطاسان، كاتبة الرأي والأخصائية الاجتماعية. وشكر أيضا موصول لكم مستمعي الكرام. تقبلوا تحياتي من الإعداد والتقديم مريم القحطاني، وأيضا مخرج البرنامج عبد المحسن آل سران. سعادة جارية.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: عندما تتجاوز التقنية الحدود تتغير معادلات الذكاء لتصبح وقوداً يشعل العقول نحو مستقبل واعد. خوارزميات.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلاً وسهلاً ومرحباً بكم مستمعين الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم خوارزميات على إذاعة الرياض. معكم فارس المذيع الافتراضي، ويسعدني أن أكون معكم في حلقة جديدة نواصل فيها حديثنا عن عالم الذكاء الاصطناعي، لكن هذه المرة من زاوية عملية جدا. في حلقات سابقة تحدثنا عن انتقال الذكاء الاصطناعي من مجرد سؤال وجواب إلى وكيل ذكي يستطيع تنفيذ المهام. تكلمنا بشكل عملي عن أدوات مثل OpenClaw وكيف يمكن أن نستخدمه لبناء مساعد أو موظف رقمي يعمل على مدار الساعة. لكن اليوم نريد أن نذهب خطوة أعمق وأكثر شمولية. السؤال لم يعد فقط ما هو الوكيل الذكي، بل السؤال الأهم أي أداة أستخدم ومتى أستخدمها، وهل هذه الأدوات جاهزة فعلا للعمل اليومي؟ اليوم نتحدث عن أدوات أتمتة الأعمال الجديدة مثل زابير، N8N، OpenClaw، Cloud Code، Cloud Dispatch، Cloud Cowork وميك. عنوان حلقتنا اليوم أدوات أتمتة الأعمال الجديدة، مين يشتغل عنك فعلا؟ ومعي كالعادة ضيفنا الدائم المختص في الذكاء الاصطناعي الأستاذ مصطفى الشعلة. حياك الله أستاذ مصطفى.
3: حياك الله أخ فارس صديقي المذيع الافتراضي، وحيا الله مستمعين الكرام، وسعيد جدا بهذه الحلقة لأنها تنقلنا من الكلام العام عن الذكاء الاصطناعي إلى سؤال عملي جدا، ما الأداة المناسبة لي؟ هل أحتاج شات بوت أو وكيل ذكي أو أداة أتمتة أو مساعد يشتغل على جهازي وملفاتي؟ وهذه الأسئلة صارت مهمة جدا لأن الأدوات تتطور بسرعة، وبعضها صار قادر على العمل على الملفات والتطبيقات والمهام اليومية وليس فقط كتابة إجابة داخل نافذة محادثة.
2: لماذا نحتاج حلقة خاصة عن أدوات أتمتة الأعمال الآن؟ أليس الموضوع قريبا من حديثنا السابق عن الوكلاء الأذكياء؟
3: صحيح كلامك أخ فارس، الموضوع قريب لكن في هالحلقة بيكون كلام أعمق وأكثر شمولية. في السابق تكلمنا عن الفكرة وتكلمنا عن الأوبن كلو بشكل محدد، لكن الآن ظهرت أدوات كثيرة وكل أداة لها طبيعتها، بعضها مناسب للمستخدم العادي، بعضها مناسب للمبرمج، بعضها مناسب للشركات، بعضها مناسب للأتمتة المتكررة، وبعضها مناسب للتجارب المتقدمة. المشكلة أن كثير من الناس يخلطون بينها، يظن أن أي أداة ذكاء اصطناعي تستطيع عمل كل شيء، وهذا غير صحيح. أحيانا تحتاج شات بوت فقط، وأحيانا تحتاج أداة أتمتة، وأحيانا تحتاج وكيل ذكي، وأحيانا تحتاج منصة مفتوحة مثل OpenClaw، وأحيانا تحتاج أداة مثل Cloud Cowork تعمل على ملفاتك وتطبيقاتك. لذلك هذه الحلقة تساعد المستمع أن يختار الأداة المناسبة.
2: ما الفرق بين الشات بوت وأداة الأتمتة والوكيل الذكي؟
3: ببساطة الشات بوت هو أداة تتحاور معها، تسأله يجيب، تطلب منه نص يكتب، تعطيه ملف يلخص، مثل شات جي بي تي وكلود وجيميناي في الاستخدام العادي. أداة الأتمتة تعمل بمنطق واضح، إذا حدث كذا افعل كذا. مثلا إذا وصلني إيميل من عميل أضفه إلى جدول وأرسل تنبيه للفريق، هنا عندنا خطوات ثابتة تتكرر. أما الوكيل الذكي فهو يحاول تحقيق هدف وليس فقط تنفيذ خطوة واحدة. تعطيه هدف مثل جهز للتقرير عن أداة الحملة، اجمع البيانات، لخص النتائج، اقترح تحسينات، فيبدأ يقرر الخطوات، يستخدم أدوات ويرجع لك بنتيجة. إذن الفرق باختصار، شات بوت يجيبك، أداة الأتمتة تنفذ قاعدة ثابتة، الوكيل الذكي يسعى لتحقيق هدف عبر خطوات متعددة.
2: طيب هل كل مهمة تحتاج وكيلا ذكيا، أم أحيانا تكون الأتمتة البسيطة أفضل؟
3: لا طبعا ليس كل عمل يحتاج وكيل ذكي، وهذه نقطة مهمة جدا. بعض الناس ينبهر بكلمة agent أو وكيل ذكي فيحاول استخدمه في كل شيء، لكن أحيانا أداة بسيطة مثل زابير أو make أو in and in تكون أفضل. مثلا إذا كان عندي عمل متكرر وواضح، كل ما وصل نموذج تسجيل أضف البيانات إلى جوجل شيت وأرسل رسالة ترحيب، هذا لا يحتاج وكيل ذكي معقد، هذه أتمتة بسيطة. لكن إذا كانت المهمة فيها فهم تحليل وقرار، راجع 20 رسالة، صنف المهم، استخرج المخاطر، اقترح ردود مناسبة، هنا الوكيل الذكي يصبح مفيدا. القاعدة العملية، إذا كانت المهمة ثابتة ومتكررة استخدم أداة أتمتة، إذا كانت المهمة تحتاج فهم وتقدير استخدام وتقدير هنا يجي دور الوكيل الذكي، وإذا كانت المهمة مجرد كتابة أو تلخيص يكفي للشات بوت.
2: طيب نسمع كثيرا عن أداة اسمها كلود كوورك، ما هي بالضبط؟
3: هي منتج من شركة أنتروبيك ومحاولة لجعل كلود يعمل مثل زميل عمل رقمي للمهام. الفكرة ليست فقط أن تسأل سؤال بل تعطيه هدف وهو يعمل على الملفات والتطبيقات والمهام حتى يرجع لك بمخرج جاهز. الأنتروبيك تصنف كوورك بأنه يتعامل مع المهام بشكل مستقل ويستطيع العمل على الكمبيوتر والملفات المحلية والتطبيقات لإرجاع نتيجة نهائية. يعني بدل ما تقول له لا اكتب لي ملخص عن هذا الملف، ممكن تقول له راجع هذا المجلد، استخرج النقاط المهمة، جهز عرضا مختصرا واقترح لخطوات العمل القادمة. وهنا فرق كبير، لأن انتقل من مجرد محادثة إلى بيئة عمل. لكن مهم نوضح، هذه الأدوات ليست سحرية، هي قوية لكنها تحتاج تعليمات واضحة ومراجعة وصلاحيات مضبوطة.
2: من هو الشخص أو الجهة التي قد تستفيد من كلود كوورك؟
3: يناسب بشكل كبير من يسمونهم العاملين المعرفيين، يعني الأشخاص اللي يعملون على مستندات، تقارير، عروض، بريد، اجتماعات، أبحاث، خطط، محتوى وتحليل معلومات. مثلا الإعلامي اللي يجهز حلقة، المعلم اللي يجهز خطة درس، الموظف اللي يراجع تقارير، رائد الأعمال اللي يحضر عرضا للمستثمرين، فريق التسويق اللي يجهز حملة، الإداري اللي يتابع ملفات ومراسلات. ميزة أنه قريب من بيئة العمل اليومية، ليس مخصصا فقط للبرمجة وليس مجرد شات، هو أقرب لفكرة يا كلود هذه الملفات وهذا الهدف، اشتغل عليه وارجع بنتيجة. لكن مرة أخرى لابد من المراجعة، خصوصا إذا كانت النتائج سينشر أو ستنشر أو سترسل رسميا أو يعتمد عليها لقرار مهم.
2: ما هو كلود ديسباتش وكيف يختلف عن كوورك؟
3: خلينا نشرحها بطريقة بسيطة. كلود كوورك هو مساحة العمل اللي يشتغل فيها الكلود على المهام، أما كلود ديسباتش فهو طريقة لإرسال مهمة إلى كلود من أي مكان تقريبا، مثل جوال أو

0: صفحة المكتب، ثم هو يحدد نوع العمل ويشغل الجلسة المناسبة. صفحة الدعم الرسمية تذكر أن كلود عند تعيين المهمة يحدد نوع العمل المطلوب. مهام التطوير تذهب إلى كلود كود، ومهام العمل المعرفي تذهب إلى كوورك. يعني أنت خارج المكتب وتذكرت مهمة، تفتح الجوال وتقول راجع ملف اجتماع الغد، جهز لملخص واقترح 5 نقاط للنقاش. بدل ما تنتظر حتى ترجع لجهازك ترسل المهمة ويبدأ كلود يشتغل عليها في مساحة العمل المناسبة، بعبارة إذاعية بسيطة، ديسباتش هو زر كلف كلود بالمهمة، أما كوورك فهو المكان اللي ينجز فيه المهمة.
1: طيب هل معنى ذلك أن كلود يستطيع استخدام الكمبيوتر والتطبيقات فعلا؟
0: في بعض الإعدادات نعم. في كوورك عندما تكون هناك موصلات أو كونكترز مثل جيميل أو جوجل درايف أو سلاك يستخدمها كلود لأنها أسرع وأدق، وإذا لم توجد وصلة مناسبة يمكن استخدام المتصفح للتعامل مع المهمة من خلال كروم. وهنا نصل لنقطة مهمة، هذه قوة كبيرة لكنها أيضا مسؤولية كبيرة. إذا أعطيت المساعد قدرة على استخدام الكمبيوتر أو الملفات أو التطبيقات لازم تكون صلاحيات واضحة. هل يقرأ فقط؟ هل يكتب مسودة؟ هل يرسل بعد موافقتك؟ هل يستطيع الحذف؟ هل يستطيع مشاركة الملفات؟ القوة الحقيقية ليست فقط أن الأداة تشتغل، القوة الحقيقية أن تشتغل بحدود آمنة.
1: عن كلود كود، ما الفرق بينه وبين كلود كوورك؟
0: الفرق الأساسي في نوع العمل. كلود كود مخصص للبرمجة وتطوير البرمجيات، يقرأ المشروع البرمجي، يفهم الملفات، يقترح تعديلات، يصلح أخطاء، يبني ميزات، وقد يشغل اختبارات. التوثيق الرسمي يصف كلود كود بأنه مساعد برمجي مدعوم بالذكاء الاصطناعي، يساعد في بناء الميزات، إصلاح الأخطاء، أتمتت مهام التطوير، ويفهم قاعدة الكود كاملة ويعمل عبر ملفات وأدوات متعددة. أما كلود كوورك فهو للعمل المعرفي العام، تقارير، ملفات، عروض، بحوث، ملخصات، اجتماعات، خطط. بمعنى إذا تريد تبني تطبيق أو تعدل كود اتجه فورا إلى كلود كود، إذا تريد تراجع ملفات، تجهز تقرير، تحضر عرض أو تنظم معلومات اتجه إلى كلود كوورك.
1: ما هو كلود ديسباتش وكيف يختلف عن كوورك؟ تقدر توضح لنا الفرق يا مصطفى؟
0: خلينا نشرحها بطريقة بسيطة. كلود كوورك هو مساحة العمل اللي يشتغل فيها كلود على المهام، أما كلود ديسباتش فهو طريقة لإرسال مهام إلى كلود من أي مكان تقريبا مثل الجوال أو سطح المكتب، ثم هو يحدد نوع العمل ويشغل الجلسة المناسبة. صفحة الدعم الرسمية تذكر أن كلود عند تعيين المهمة يحدد نوع العمل المطلوب. مهام التطوير تذهب إلى كلود كود، ومهام العمل المعرفي تذهب إلى كوورك. يعني أنت خارج المكتب وتذكرت مهمة، تفتح الجوال وتقول راجع ملف اجتماع الغد، جهز لي ملخص، اقترح 5 نقاط للنقاش. بدل ما تنتظر حتى ترجع لجهازك ترسل المهمة ويبدأ كلود يشتغل عليها في مساحة العمل المناسبة. بعبارة بسيطة، ديسباتش هو زر كلف كود بالمهمة، أما كوورك فهو المكان اللي ينجز فيه المهمة.
1: هل معنى ذلك أنه كلود يستطيع استخدام الكمبيوتر وتطبيقاته فعلا؟
0: في بعض الإعدادات نعم. في كوورك عندما تكون هناك موصلات أو كونكترز مثل جيميل، جوجل درايف أو سلاك يستخدمها كلود لأنها أسرع وأدق، وإذا لم توجد وصلة مناسبة يمكنه استخدام المتصفح للتعامل مع المهمة من خلال كروم. وهنا نصل إلى نقطة مهمة، هذه قوة كبيرة لكنها أيضا مسؤولية كبيرة. إذا أعطيت المساعد قدرة على استخدام الكمبيوتر أو الملفات أو التطبيقات لازم تكون صلاحيات واضحة. هل يقرأ فقط؟ هل يكتب مسودة؟ هل يرسل بعد موافقتك؟ هل يستطيع الحذف؟ هل يستطيع مشاركة الملفات؟ القوة الحقيقية ليست فقط أن الأداة تشتغل، القوة الحقيقية أن تشتغل بحدود آمنة.
1: نسمع أيضا عن كلود كود، ما الفرق بينه وبين كوورك؟ تفضل يا مصطفى.
0: الفرق الأساسي في نوع العمل، كلود كود مخصص للبرمجة وتطوير البرمجيات، يقرأ المشروع البرمجي، يفهم الملفات، يقترح تعديلات، يصلح أخطاء، يبني ميزات، وقد يشغل اختبارات. التوثيق الرسمي يصف كلود كود بأنه مساعد برمجي مدعوم بالذكاء الاصطناعي، يساعد في بناء الميزات، إصلاح الأخطاء، أتمتت مهام التطوير، ويفهم قاعدة الكود كاملة ويعمل عبر ملفات وأدوات متعددة. أما كلود كوورك فهو للعمل المعرفي العام، تقارير، ملفات، عروض، بحوث.

0: أوبن كلود، أين نضع هدينا هذه الأدوات؟
1: سؤال ممتاز. أوبن كلود نضعه في خانة المنصات المرنة لبناء وكلاء مخصصين. يعني إذا كلود كوورك منتج جاهز نسبيا من شركة كبيرة، فإن أوبن كلود أقرب لفكرة أريد أبني وكيلا خاصا بي، أربطه بأدواتي وأشغله حسب احتياجاتي. مثلا وكيل يرسل ملخص يومي على تليجرام، وكيل يساعد في إعداد حلقات خوارزميات مثلا، وكيل يتابع مواقع معينة، وكيل مربوط بواتساب، وكيل يعمل على سيرفر 24 ساعة. ميزة أوبن كلو هي المرونة، لكن عيب أن الإعداد والأمان والصيانة يحتاجوا معرفة تقنية أعلى. لذلك أقول أوبن كلو ممتاز للتجارب المتقدمة والحلول المخصصة، لكن ليس دائما هو البداية الأسهل للمستخدم العادي.
0: لو مستمع يسأل أستخدم أوبن كلو أو كلود كوورك كيف نجيب؟
1: أقول لا، اسأل نفسك ماذا تريد. إذا تريد أداة جاهزة نسبيا تساعدك في العمل على ملفات، تقارير، مستندات ومهام معرفية، فكلود كوورك قد يكون الخيار الأفضل. إذا تريد وكيل مخصص يعمل على سيرفر، يتصل بواتساب أو تليجرام أو أدوات خاصة وتتحكم فيه بشكل أوسع، فأوبن كلو مناسب أكثر. الفرق يشبه الفرق بين سيارة جاهزة من الوكالة وسيارة تعدلها بنفسك حسب احتياجك. الجاهزة أسرع وأسهل، المخصصة أكثر مرونة لكنها أكيد تحتاج خبرة وصيانة.
0: مستمعين الكرام، نرحب بمشاركاتكم الصوتية والنصيحة حول تجاربكم مع أدوات الذكاء الاصطناعي وأتمتة الأعمال. هل جربتم أدوات مثل زابير أو ميك أو N8N؟ هل تتمنون أن يكون لديكم مساعد ذكي ينجز بعض أعمالكم المتكررة؟ وما أكثر مهمة تتمنون أن ينجزها الذكاء الاصطناعي عنكم؟ يمكنكم التواصل معنا عبر واتساب إذاعة الرياض فرع الدمام على الرقم 013-811-799. كما نرحب بأي سؤال أو استفسار أو اقتراح، فالبرنامج منكم وإليكم. كان معكم فارس المذيع الافتراضي في برنامجكم خوارزميات على إذاعة الرياض. إلى أن نلقاكم في حلقة جديدة، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: خوارزميات مع مصطفى الشعلة. إخراج محمد العبود.
3: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.

0: طرائف الشعراء.
1: حياكم. ما زلنا مع شاعرنا ابن الرومي من أكبر وأشهر شعراء العصر العباسي. خلونا نبدأ بهالأبيات اللي هجا بها أبا سليمان الطنبوري، وهو شاعر وملحن ومغني ومعلم غناء في نفس الوقت. يقول: أبو سليمان لا ترضى طريقته، لا في غناء ولا تعليم صبياني. شيخ إذا علم الصبيان أفزعهم، كأنه أم صبيان وغيلان. له إذا جاوب الطنبور محتفلا، صوت بمصر وضرب في خراسان. عواء كلب على أوتار مندفة، في قبح قرد وفي استكبار هامان. وتحسب العين فكيه إذا اختلف عند التنغم، فكي بغل طحان. لاحظ لهازمه واضحك مسارقة، فإنه عبرة ما إلها ثاني. وأقذر الناس أسنانا وأطفسهم، وأشبه الناس أخلاقا بإنساني. يا لهف نفسي ولهف الناس كلهم، على سليمان مخزي كل شيطاني. لو كان حيا لهاب الجن سطوته، وما تعاتوا عليه بعد إذعاني. أبو سليمان شيطان وكنيته، أبو سليمان أمنا من سليماني. ونوقف وقفتنا المعتادة مع الأبيات. يقول: أبو سليمان لا ترضى طريقته، لا في غناء ولا تعليم صبياني. يعني أبو سليمان لا يعرف يغني ولا يعرف يعلم الصبيان الغناء. شيخ إذا علم الصبيان أفزعهم، كأنه أم صبيان وغيلان.

0: يروع الصبيان وهو يعلمهم كأنه أم صبيان وغيلان اللي هو جمع غول. الغول طبعا حيوان ما له وجود تخوف به الأمهات صبيانها. له إذا جاوب الطنبور محتفلا صوت بمصر وضرب في خراساني. الطنبور آلة موسيقية وترية، يقول أن صوته في جهة والإيقاع في جهة لأن ما يعرف يؤدي ويمشي على اللحن والإيقاع. عواء كلب على أوتار مندفة في قبح قرد وفي استكبار هامان. المندفة خشبة يضرب بها القطن لندفه، يقول أن صوت الصوت كلب وألحانه مثل صوت المندفة وشكله شكل قرد، وفوق كل هالمقابح متكبر تكبر هامان وزير فرعون. وتحسب العين فكيه إذا اختلف عند التنغم فكي بغل طحاني. لما يغني ويتحرك كل فك من فكيه تصير كنها الفكين هذه فكي بغل طحان، بغل مكروف وجوعان. لاحظ لهازمه واضحك مسارقة فإنه عبرة ما إن لها ثاني. اللهازم جمع لهزمة وهي العظم الناتئ في اللحي تحت الأذن وهما لهزمتان. يقول شف لهازمه واضحك مسارقة يعني خلسة لأن فيها عبرة ما لها مثيل. وأقذر الناس أسنانا وأطفسهم وأشبه الناس أخلاقا بإنساني. أطفس يعني أوسخ، يصف أسنانه بالقذارة، والمشكلة أنه يفتح فمه كثير عشان يغني ويعلم الصبيان الغناء فتبين هالأسنان. قوله وأشبه الناس أخلاقا بإنساني غير واضح، لكن لعله يقصد أنه مثلا حيوان ومن أقرب الحيوانات من الإنسان في الأخلاق، الله أعلم. يا لهف نفسي ولهف الناس كلهم على سليمان مخزي كل شيطان. يتحسف ويتحسر على النبي سليمان عليه السلام اللي كان يخزي كل شيطان، يتمنى أنه موجود علشان يخزي هاللي يهجوه لأنه بنظره شيطان. لو كان حيا لهاب الجن سطوته وما تعاتوا عليه بعد إذعاني. لو النبي سليمان عليه السلام موجود كان هابوا الجن سطوته وما تعاتوا من العتو اللي هو التكبر والتجبر والطغيان بعد إذعانهم له. أبو سليمان شيطان وكنيته أبو سليمان أمنا من سليمان. أبو سليمان المهجو هذا شيطان، وما كنا نفسه بهالكنية إلا لأنه آمن من سليمان عليه السلام لأنه متوفى، ولا ما كان تجرأ هالشيطان المكنى بأبي سليمان على التكني بأبي سليمان المخزي لكل شيطان. إن شاء الله أن الحلقة أعجبتكم ونشكركم على متابعتكم. كان معكم من الإعداد والتقديم خالد الغانم ومن الإخراج خالد الشامخي. نلتقيكم بحول الله في حلقة قادمة. في أمان الله.
1: طرائف الشعراء.

0: مطلع وحكاية. حكاية
1: أهلا ومرحبا بكم أعزائي المستمعين في برنامجكم مطلع وحكاية، والذي نتناول فيه مطالع قصائد اشتهرت وما حكاية كل قصيدة. كونوا معي لنعيش تفاصيل كثيرة.

دمعهما سراب، كأن شأنيهما شحيب. عبيد بن الأبرص، ابن عوف بن جشم، ابن عامر، ابن ثعلبة بن أسد، انطلق لسانه بالشعر في سن متقدم.

وذلك بعد أن وقع عليه هجاء فاحش ظلم فيه، فدعا الله أن ينصره فصار شاعر قومه. وفي آخر حياته رحل عبيد بن الأبرص إلى الحيرة للقاء المنذر بن ماء السماء لنيل الجوائز والعطايا، فطلع عليه في يوم بؤسه الذي كان لا ينجو منه أحد، وخلافه يوم نعيمه يغدق بالكرم والنعم من لقيه فيه. وكان ذلك أن المنذر بن ماء السماء له نديمان من بني أسد راجعاه في الكلام وهو ثمي، فأمر بقتلهما حتى إذا أصبح سأل عنهما فأخبر بما جرى فاغتم، وجعل لنفسه يومين في السنة يجلس فيهما عند قبريهما، أحدهما يوم نعيم والآخر يوم بؤس. فأول من يطلع عليه يوم نعيمه يعطيه 100 من الإبل سودا، وأول من يطلع عليه في يوم بؤسه يأمر به فيذبح. كان قدر عبيد بن الأبرص أن يكون أول من أشرف على المنذر في يوم بؤسه، فقال المنذر: هلا كان الذبح لغيرك يا عبيد؟ فقال: أتتك بحائن الرجلة، والحائن الهالك، فأرسلها مثلا. فقال له المنذر: أو أجل بلغ إناه؟ أي موعده؟ ثم قال له: أنشدني من شعرك. فقال عبيد: حال الجريد دون القريض، فأرسلها مثلا، والمعنى أن الغصة تحول دون الشعر لأني أرى الموت أمامي. وبلغ الحزام الطبين، فأرسلها مثلا، والمعنى أن الأمر تفاقم. فقال له المنذر: أسمعني. فقال: المنايا على الحوايا، فأرسلها مثلا، والمعنى أن الموت يخيم على ما يحويه في بطنه. فقال له: ما أشد جزعك من الموت؟ فقال عبيد: لا يرحل رحلك من ليس معك، فأرسلها مثلا، أي أن الأمور هي التي تجري معك. فعاود المنذر فقال عبيد: من عز بز، فأرسلها مثلا، وبز يعني غلب، ومعناها من قوي غلب، وصار له القرار والغلبة. فقال المنذر: أنشدني قولك، أقفر من أهله ملحوب، يقصد قصيدته المشهورة في الحكمة والزهد. فقال عبيد: أقفر من أهله عبيد، فليس يبدي ولا يعيد، عنت له عنة نكود، وحاد منها له ورود. فقال المنذر: إنه لابد من الموت، ولو أن النعمان عرض لي في هذا اليوم لقتلته. فاختر إن شئت الأكحل، والأكحل وريد في وسط الذراع، وإن شئت الأبجل، وهو وريد في الرجل، وإن شئت الوريد، وهو الذي في العنق. فقال عبيد: ثلاث خصال كسحابات عاد، واردها شر والراد، وحاديها شر حاد، ومعادها شر معاد، ولا خير فيه لمرتاد، فإن كنت لا محالة قاتلي، فاسقني الخمر حتى إذا ماتت مفاصلي، وذهلت لها ذواهلي، فشأنك وما تريد. فكان ذلك. وردت القصيدة التي سأل المنذر عبيدا أن ينشدها له في جمهرة أشعار العرب كالآتي:

قال عبيد الأبرز: عيناك دمعهما سروب، كأن شأنيهما شعيب، أو جدول في ظلال نخل للماء من تحته سكوب، واهية أو معين ممعن من هضبة دونها لهوب، أو فلج ما ببطن واد للماء من تحته قسيب، أقفر من أهله محلوب، فالقطبيات فالذنوب، فراكس فثعيلبات، فذات فرقين فالقليب، فعردة فقفا حبر ليس بها منهم عريب، وبدلت من أهلها وحوشا وغيرت حالها الخطوب، أرض توارثها شعوب، وكل من حلها محروب، إما قتيل وإما هالك، والشيب شين لمن يشيب، إن يك حول منها أهلها فلا بدي ولا عجيب، تصبو وأنى لك التصابي، أنى وقد راعك المشيب، أو يك قد أقفر منها جوها وعادها المحل والجدوب، وعادها المحل والجدوب، فكل ذي نعمة مخلوص، وكل ذي أمل مكذوب، وكل ذي إبل موروث، وكل ذي سلب مسلوب، وكل ذي غيبة يؤوب، وغائب الموت لا يؤوب، أعاقر مثل ذات رحم، أو غانم مثل من يخيب، أفلح بما شئت فقد يبلغ بالضعف وقد يخدع الأريب، لا يعظ الناس من لا يعظ الدهر ولا ينفع التلبيب، إلا سجيات ما القلوب، وكم يصيرن شانئا حبيب، ساعد بأرض إذا كنت بها ولا تقل إنني غريب، قد يوصل النازح الناء وقد يقطع ذو السهمة القريب، من يسأل الناس يحرموه وسائل الله لا يخيب، والمرء ما عاش في تكذيب طول الحياة له تعذيب، بالله يدرك كل خير والقول في بعضه تلغيب، بل رب ماء وردت آجن سبيله خائف جديب، والله ليس له شريك علام ما أخفت القلوب، ريش الحمام على أرجائه للقلب من خوفه وجيب، قطعته غدوة مشيحا وصاحبي بادن خبوب، عيرانة موجد فقارها كأن حاركها كثيب، أخلف ما بازلا سديسها لا حقة هي ولا نيوب، كأنها من حمير عانات جون بصحفته ندوب، أو شبب يرتع الرخام تلفه شمأل هبوب، فذاك عصر وقد أراني تحملني نهدة سرحوب، مضبر خلقها تطبيرا ينشق عن وجهها السبيب، زيتية نائم عروقها ولين أسرها رطيب، كأنها لقوة طلوب تخر في وكرها القلوب، باتت على إرم عذوبا كأنها شيخة رقوب، فأصبحت في غداة قرة يسقط عن ريشها الضريب، فأبصرت ثعلبا سريعا ودونه سبسب جديب، فنفضت ريشها وولت
فذاك من نهضة قريب، فدب من رأيها دبيبا، والعين حملاقها مقلوب، فاشتال وارتاع من حسيس، وفعله يفعل المذؤوب. فنهضت نحوه حثيثة، وحردت حرده تسيب، فأدركته فطرحته، فكدحت وجهه الحبوب. يضغو مخلبها في دفه، لابد حيزومه منقوب، فجدلته فطرحته، والصيد من تحتها مكروب، فعاودته فرفعته، فأرسلته وهو مكروب.

0: شكرا لحسن إصغائكم وألقاكم في مطلع جديد. كان معكم من الإعداد والتقديم هيا تريس، ومن الإخراج محمد المنيف.
1: مطلع وحكاية.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: الصدى. تدور على أهم الأخبار الرياضية. مهتم بآخر العناوين ونتائج المباريات. تبحث عن المستجدات بأدق التفاصيل.
2: الله الله الله.
1: ودك تعبر عن وجهة نظرك بكل شفافية. وصلت خير. أنت في الصدارة.
3: برنامج الصدارة يأتيكم يوميا عند الرابعة عصرا مع علي اليوسف ومعاذ العتيق.
4: من وين ما هبت النسمة من هوا بلادي؟ من شمالها لأقصى جنوبها، ومن الخليج في شرقها للبحر الأحمر غربها.
5: أنا سعودية الهوى والهوية، أهلي من الساحل إلي الساحل أبطال.
4: ناخذكم ونشارككم أجمل التفاصيل ومن قلب الرياض ننقلكم آخر أخبارها وأهم فعالياتها وإنجازاتها. هوا بلادي يأتيكم من الأحد إلى الخميس 5 مساءً.

عرفت الندم وإني بعد ما فارقتها صارت حياتي عدم.

الندم وإن

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: أعزائنا المستمعين، ندعوكم للتعرف على عطاءات وإبداعات زملاء لنا سابقين أسهموا بشكل كبير في مشوار الإذاعة الطويل من خلال
2: الإذاعة زمان.

0: عزيزي المستمع، هذه دعوة لزيارة
1: أماكن تراها بأذنيك.
2: البرنامج من إعداد إبراهيم الذهبي، إخراج سعد الجريس.
3: ما هذه الخارطة التي تطالعها يا سعد؟
4: مرحبا بك يا عادل، تفضل لنرى خارطة قديمة نوعا ما. انظر إليها وإلى البلاد التي تضمها والدول التي رسمت عليها.
3: ولكن هناك تسميات قديمة لبعض الدول وأصبحت الآن ذات تسميات جديدة.
4: كلامك صحيح، وخاصة الدول الأفريقية.
3: فعلا يا سعد، فعلا.
4: هاتي نلقي نظرة على هذه الخطوط والألوان. انظر هنا.
3: أي؟
4: هنا إلى قارة أفريقيا.
3: نعم، لنأخذ مثلا شمال شرق أفريقيا.
4: نعم،
3: هذه كما هو في هذه الخارطة القديمة أرض عفار وعيسى، ولكن لها تسمية جديدة.
4: فعلا فعلا يا عادل، لها تسمية جديدة وهي جيبوتي.
3: نعم، إنها جيبوتي.

0: كم يحب ولدك سعد السفر والترحال يا أم سعد.
1: إنه يحب السفر، صحيح يحبه، ولكنه سفر فيه الفائدة والبركة بحول الله وإذنه.
0: ولكن لو تعرفين إلى أين هذه المرة؟
1: إلى أين؟
0: إلى إفريقيا.
1: أريد أن أفهم، أين في إفريقيا؟
0: إنها جمهورية جيبوتي التي كانت تسمى سابقاً بأرض عفار وعيسى.
1: كان الله بعونك يا سعد.

0: استمعت يا عادل إلى الكلمة التي ألقاها فخامة رئيس حسن جوليه رئيس جمهورية جيبوتي عن شكره العميق وتقديره الكبير لخادم الحرمين الشريفين ولرابطة العالم الإسلامي على تمويل مشروعه بناء المركز الإسلامي في تاغورا.
1: بالفعل إنه مشروع طيب ويدل على التعاون والإخاء الإسلامي، ودور المملكة بارز في هذا المجال وغيره، المجالات الأخوية الصادقة.

0: هذه رسالة يا أم سعد من سعد وصديقه عادل، يتحدثان فيها عن جيبوتي.
1: بشرك الله بكل خير يا أبا سعد، هاتي هاتي أسمعني ما في الرسالة.
0: يتحدث سعد عن جيبوتي ويقول: إن جيبوتي تقع على الساحل الشرقي لأفريقيا عند التقاء خليج عدن الجنوبي بالبحر الأحمر، يحدها من الشمال والغرب أثيوبيا، ومن الجنوب الصومال وأثيوبيا.
1: وهل تحدث في الرسالة عن مساحتها وعدد سكانها ومناخها؟
0: نعم، جاء في الرسالة مثل هذه المعلومات.
1: ما هي؟
0: يقول إن مساحتها تبلغ 22,000 كيلومتر مربع،
1: وعدد السكان
0: 113,000 نسمة.
1: وأية لغة يتحدثون؟
0: كما ورد في الرسالة يتحدثون رسميا باللغة الفرنسية
1: والعربية.
0: بوادر تبشر بخير إن شاء الله أن تكون العربية هي اللغة السائدة.
1: ولكن لماذا الفرنسية بالذات؟
0: لم يذكر هذا سعد بالرسالة، ولكن حسب معلوماتي أن دولة جيبوتي كانت مستعمرة فرنسية.
1: كيف؟
0: لقد نالت جمهورية جيبوتي استقلالها عن فرنسا عام 1977 للميلاد، وفي السنة نفسها أصبحت عضوا في جامعة الدول العربية.
1: هذه المعلومات جاءت في الرسالة؟
0: لا، ولكن بعضها مما أسعفتني به ذاكرتي.
1: إذن أكمل رسالة سعد.
0: يقول سعد في رسالته:
2: لقد عاشت جيبوتي في ظل الاستعمار الفرنسي أكثر من 14 عام، إلا أن شعب جيبوتي بقي محافظا على عاداته وتقاليده الإسلامية متمسكا بها، وتبلغ نسبة المسلمين في جيبوتي حوالي 98% من عدد السكان.

0: طويلة، ولكني تمنيت لو كانت أطول.
1: أما تريدينني أن أكمل أيتها الزوجة الفاضلة؟
0: بلى أكمل لنا الرسالة يا أبا سعد.
1: ابننا سعد يذكر أن صديقه عادل قد أجرى لقاء مع مدير المركز الإسلامي في جيبوتي، وكانت مقابلة أخوية سعودية جيبوتية موفقة والحمد لله.
0: وماذا تم في هذه المقابلة؟
1: اسمعي ماذا ذكر عادل لسعد عنها.

0: نعم، هذا المركز الإسلامي الذي ساعدت على إقامته المملكة العربية السعودية في تاجورا. يضم هذا المركز مسجدا كبيرا ومدرسة إسلامية مكونة من فصول دراسية متعددة ليتعلم أبناء المسلمين القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة والعلوم الإسلامية.
1: أنتم تستمعون إلى الإذاعة زمان. زمان الإذاعة زمان.
2: طريق المحبة. برنامج يومي من إعداد وتقديم عبد العزيز الهزاع، إخراج مهدي الرين.
3: طريق المحبة لا تخلي الحب قبة.

0: الحين وش رايك؟ انا ما انا بصابرة على ذا الحاله ذي، انا ما انا بخدامه لك في ذا البيت. انا قلت لك هم انك مرتن تمشين على رايي، ولا شفت لك دبره؟ وش رايك؟
1: يا سلام، وجل بعد خدامه لك في ذا البيت. انا ما انا بخدامه لك، انا لي واجب وعليك واجب، وهذا بيت رجالي مو بيتك انت.
0: يا سلام، والله تمام. اجل احسن لك خذي عصا وطرديني من البيت، ولا انا بعد جات العلم اني خدمت لك بذا البيت. هذا بيت ولدي، اللي يصرح لي يمشي بذا البيت، واللي ما يصرح لي انا اللي اتصرف، مو بتصرف بيت سنتي. والمسؤوليه بالبيت علي انا، انا اللي امرت وانا اللي انهاس.
1: زين، ما دام مسؤولية عليك انت، اجل اكنسي واطبخي وغسلي وكل شي نسوي.
0: ام عصيه، انت اللي كنسي وانت اللي افرشي وانت كل شي نسويه، وغيره لا تكلمين. انا ترى تعبت، تعبت يا لولو، تعبت يا لولو. لا ولا وراسس ان شاء الله،
1: لا وراسس انت ان شاء الله. وش ليش تدعين عليش؟ وش انا مسوي تنفيذ؟
0: بس ولا كلمه. لا والله اقوم امزر شوشه ذا الحين، ترى انا تبدي مليان تمنت، عجز تصبر، راحت صحتي، تعبت، تبهذلت، غربلت، فضحتونا بالجيران، الله يفضح شيطانك ان شاء الله.
1: المهم انا اقول لازم يحدث، ولا تكلمين علي، انا بنت ناس، وبوي سلمت الله اني ما اجي من عندهم بيت معزه، وبوي ما يرضى ان حد يحتقرني ولا شيء. تابين تسكتين وتصبرين فهلا وسهلا، ولا انا شفت دبرت مع رجالي اخليه وقفت عند حدث.
0: هاد حد قلبك بلا حدت. وش حدت انت؟ حدت بيت بوت، هذا بيت ولدي، فهمت ولا لا؟ ولا وراتك قف على وجهك الحين.
1: عجيب.
0: اي نعم، وش بعد؟

0: يما.
1: نعم
0: يا ميمتي، هالحين وش رأيك الحين انتي؟ انا شايف ان هالنار اللي في ذا البيت ما حد مطفيها ذي، حتى لو جبنا الاطفاء سحبنا الاطفاء كله وجينا بيطفي هالنار اللي في البيت ما تطفى.
1: الله يسلمك، ما تطفى النار لانك انت اللي تولعها. انت
0: انا اللي ولع النار؟
1: اي نعم، انت اللي تولع النار.
0: اسمعي يما، انا تراي ما عاد اقدر اصبر اكثر من كذا، وهذه زوجتي وام عيالي، ما يمكنني انا احتقرها ولا يمكن اتكلم عليها ولا يمكن انت ظالمتها، انت ظالمتها، انت لازم تصيري منصفه. انت خوفي من الله.
1: انا خافت من الله، بس انت خف من الله بعد. انا امك، انا اللي تعبت عليك، وانا اللي سلمك الله ما يحتاج. شفت السمرقع وشفت البلا والجلا من من من كنت انت وزوجتك. ما بهذا حقي وحق الواجب انك تصير بصف زوجتك وام.

0: عمرك حلو تلبن تخلين سذا ولا طرت عليك قلت وش كارت من زوجتي.
1: انا اقول لا انا اقول وش كارت من زوجتي، ما لحقت تكلمين عليها، هذه زوجتي انا.
0: طيب وانا من امك؟
1: امي لك، لا تدخلين في شؤوني الخاصه، هذا بيتي انا.
0: عجيب والله، والله تمام، بيتك انت وهذا بيت زوجتك، واللي انا ضيفه عندكم، ما كني امك ولا شيء. لكن تدري الله لا يوفقك ان شاء الله، وانا رحت البيت اخوي ولا يمز

0: أقول وأنا عمك. نعم طال عمرك. أنا شايف إن سلمت الله يعني أحوالكم مهم مثل من أول، يعني الواقع إني أنا اسمح لي أدخل بشؤونكم الخاصة، أنا عمك ولا أنا بغريب عليك طال عمرك.
1: لا والله الحقيقة ما أنت بغريب علي، لكن اللي أنت شايفه شايفه أنا. صحيح أنا كنت يا عمي عندي تجارة وعندي أعمال واسعة وعندي حركة الحمد لله بالأول، لكن شايف أن أعمالي تقلصت شوي، وشفت أعمالي بدأت تمشي على وراء، بدأ العمل يخف، حتى المادة عندي بدأت تخف، البركة يا عمي انتزعت، نزعها الله مني، ما أدري بي طريقة أضربها عدلة تجي مايلة، أروح أشري بضاعة يعني ربحها 100% هم ما أدري أنا خسران فيها.
0: لكن طيب يا أخي الحقيقة هو لابد فيها أسباب، لابد فيها أسباب يا ولد عمك، لازم تحكي لي قصتك وشلون يعني أنت ظالم من أحد، أنت واقف في طريق أحد، ترى الله سبحانه وتعالى بالمرصاد، الإنسان لما يظلم إنسان ترى الله يمهل ولا يهمل، فعلى كل حال ولد عمك أنت تذكر وش أنت مسوي يعني.
1: والله يا عمي ما أذكرني سويت شيء أبدا، لكن مثل ما قلت لك الآن أنا في تدهور، أنا في تدهور، أنا كل مالي وتنقص أحوالي، صحتي، مالي راح راح راح كله راح.
0: طيب لا أنا ولا عمك لازم تصارحني أكثر من كذا، لازم تقولي إنك سويت شيء في الحياة يعني، لازم ما يصير بصراحة يعني، علمني.
1: والله يا عمي أنا الحقيقة مثل ما قلت لك أنا ما ظلمت أحد ولا وقفت في طريق أحد، بالعكس أنا أساعد الناس.
0: طيب خوالك وقاربك عمانك يعني كل راضي عنك؟
1: والله ما في أحد ما هو براضي عني أبدا إلا اللهم الوالدة، سبقا تهاوشت أنت أنا وياها كالحين، وإلى الأمي بتحاسيني.
0: شفت وأنا عمك، هذه النقطة الحساسة، هذه الكلمة اللي أنا بقولها لك. شوف وأنا عمك الوالدين ما هم سهلين، ودعوة الوالد ما هي سهلة، أكيد إنك مزعلهم، أكيد إنك ما يحتاج إنك موصلها معهم، وإن واحد من الوالدين دعا عليك.
1: أنا والله بصراحة أنا أذكر من كم سنة أني أنا تهاوشت أنا وأمي، وإلى الآن ما نبحت فيها بصراحة، وزعل عليها أو بالأحرى هي اللي زعلت علي بأسباب أم عيالي، صار بينهم يا عمي ستفهم سوء تفاهم في البيت وما أدري إيش، وصارت الحبة قبوة مثل ما تقول، وبعدين وصلت إلى هالحد هذا ولا بحاتي أمي إلى الآن.
0: طيب يا أخي ما دام أمك ما أنت بتحاتيها ولا أنت بتحاتي، وشلون تبي ربي يوفقك، وشلون تبي الله سبحانه وتعالى يوسع برزقك؟ لا ترى هذه أسباب النقطة، وهذا طال عمرك هذا هو الحل الوحيد، أنك تروح وتقبل رجلي أمك قبل رأسها وتستسمح منها، لأن رضا الوالدين ما هو سهل، ورضا الله من رضا الوالدين، فعلى كل حال أنت اغتنم الفرصة لا قبل ما تقف على الصفر، والله تصير على الحديدة، والله تشحن إذا صارت أمك ولا بكرة مو راضين عنك.
1: طيب على كل حال أجل أنا تشير علي أني أروح أراضيها،
0: راح راضها وسلمت الله وقبل جبينها واستسمح منها، ولا اسمحوا لك سلمت الله والديك، فأكد لك بإذن الله أن تجارتك ترجع كما كانت.
2: أنتم تستمعون إلى الإذاعة زمان.
3: زمان
2: الإذاعة زمان.

0: عقود الجمال.
1: إعداد دكتور عبد الله العسيلان.
2: تقديم مريم الغامدي ومحمد العوض.
0: إخراج محمد الشيباني.

أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير ومحبة، وأهلا بكم إلى عقود الجمان.

0: أعزائنا، أبو بكر ابن دريد من أشهر اللغويين والأدباء في القرن الرابع الهجري، وهو شاعر مجيد، واشتهر بقصيدته المقصورة التي تزخر بروائع التوجيه والأمثال والحكم البليغة، وضمنها تجاربه مع الحياة والناس بعد أن اشتعل رأسه شيبا وله نظر في الناس، لخصه بقوله:
1: والناس كالنبت، فمنهم رائع غض نضير عوده مر الجنى، ومنه ما تقتحم العين، فإن ذقت جناه انساغ عذبا في اللهى. يقوم الشارخ من زيغانه، فيستوي من عاج منه وانحنى، والشيخ إن قومته من زيغه لم يقم التثقيف منه ما التوى.
0: كذلك الغصن يسير عطفه، لدنا شديد غمزه إذا عسى، من ظلم الناس تحاموا ظلمه، وعز فيهم جانباه واحتمى، وهم لمن لان لهم جانبه أظلم من حياة أنباث السفا، عبيد ذي المال وإن لم يطمعوا من غمره في جرعة تشفي الصدى، وهم لمن أملق أعداء وإن شاركهم فيما أفاد وحوى.
1: ومن هذه النظرة ندرك أن ابن دريد جعل الناس صنفين من خلال تشبيهه لهم بالنبت، فمنهم من يخدعك بظاهره البراق ولكن باطنه مر الجنى، ومنهم من ظاهره قد لا يروق لك ولا يلفت انتباهك ولكن باطنه صاف كالماء الزلال لا يكدره الخداع والمواربة والنفاق.
0: ثم لفت انتباهنا إلى أهمية التوجيه والتقويم في المراحل المبكرة من العمر، وما يترتب على إهمال ذلك من صعوبة التقويم أو تعذره في المراحل المتأخرة من العمر. أما نظرته لموقف الناس من الغني الذي لا يفيدهم بغناه والفقير الذي قد يفيدون منه، فذلك بحسب ما يغلب على أحوال الناس. وقد ترددت مثل هذه النظرة على ألسنة الشعراء، فهذا ابن نفيلة الغساني يقول: والناس أولاد علات، فمن علموا أن قد أقل فمهجور ومحقور، وهم بنو الأم لما أرأوا نشبا فذاك بالغيب.

0: محفوظ ومنصور، والخير والشر مقرنان في قرن، فالخير متبع والشر محذور.
1: وننتقل من هذه الصورة المعتمة لبعض الناس إلى صور أخرى مشرقة، هي صورة الصديق المثالي العاقل كما رسمها الكاتب الأموي المشهور عبد الله بن المقفع حين قال: كان لي أخ هو أعظم الناس في عيني، وكان رأس ما عظمه في عيني صغر الدنيا في عينه، كان خارجا من سلطان بطنه، فلا يشتهي ما لا يجد، ولا يكثر إذا وجد، وكان خارجا من سلطان لسانه، فلا يتكلم بما لا يعلم، ولا يماري فيما علم، وكان خارجا من سلطان الجهالة، فلا يتقدم أبدا إلا على ثقة بمنفعة، وكان أكثر دهره صامتا، فإذا قال بز القائلين، وكان يرى ضعيفا مستضعفا، فإذا جد الجد فهو الليث عاديا، وكان لا يدخل في دعوة ولا يشارك في مراء ولا يدلي بحجة حتى يرى قاضيا فهما وشهودا عدولا، وكان لا يلوم أحدا فيما يكون العذر في مثله حتى يعلم ما عذره، وكان لا يشكو وجعه إلا عند من يرجو عنده البرء، ولا يستشير صاحبا إلا أن يرجو منه النصيحة، وكان لا يتبرم ولا يتسخط ولا يتشكى ولا يتشهى ولا ينتقم من العدو ولا يغفل عن الولي ولا يخص نفسه بشيء دون إخوانه من حيلته وقوته واهتمامه. فعليك بهذه الأخلاق إن أطقتها ولن تطيقها، ولكن أخذ القليل خير من ترك الجميع.
0: ما أروع هذه الأخلاق والصفات الحميدة، وما أحوج الأصدقاء إلى التحلي بها. وإلى جانب هذه الصورة المشرقة للصديق المثالي، نجد عند ابن المقفع صورة أخرى قاتمة للصديق الجاهل وجلساء السوء وما ينجم عن مخالطتهم من شر مستطير، ويتمثل ذلك في قوله: لا يؤمننك شر الجاهل قرابة ولا جوار ولا إلف، فإن أخوف ما يكون الإنسان لحريق النار أقرب ما يكون منها، وكذلك الجاهل إن جاورك أنصبك، إن أسبك جنى عليك، وإن ألفك حمل عليك ما لا تطيق، وإن عاشرك آذاك وأخافك، مع أنه عند الجوع سبع ضار، وعند الموافقة في الدين قائد إلى جهنم، فأنت بالهرب منه أحق منك بالهرب من سم الأساود والحريق المخوف والدين الفادح والداء العياء.
1: وما دمنا بصدد الحديث عن الصديق، فلا يفوتنا أن نذكر نبذة من ذلك التصور البديع للصديق الكامل في نظر الأستاذ محمد صادق عنبر، وهو من أدباء الرعيل الأول بمصر في العصر الحديث، وذلك حين قال:
0: إني مخبركم عن صاحب لي ملأت منه يدي وطويت على حبه نفسي وجعلته ضني من بين صحبتي، كان أكتم ما يكون للسر إذا باحت الألسنة من الأسرار بمصونها وانفرجت صدور الثقات عن مكنونها، كان متورعا لا يقوم مقاما يقع عليه فيه ظل ريبة، ولا يقف موقفا تسحب فيه ذيلها شبهة، ولا يقول قولة أو ينظر نظرة تعقبها ظنة.
1: كان كريما جم الإيثار يطوي بطنه عن جاره، ولا يملك من ماله أكثر مما يملك منه إخوانه، كان باهر الأدب يشير عليك موهما أنه يستشيرك ويدلك على الرأي كأنه يستدل بك عليه، ويريك مقطع الحق ويدع لك أن تقطع من دونه، ولو رأيته وقد مثل بين يديه مستفيد لحسبته بين يدي المستفيد ماثلا، ولو سمعته

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: يا جمال الصباح، إي والله، خاصة لما يكون مرتبط بالعمل وتحقيق الأحلام. ابدأ صباحك معنا، نتشارك الطموح ونصعد سويا سلم النجاح، وبناخذكم معنا إلى تفاصيل مختلفة من أخبار ومعلومات وحكايات ومواقف.
2: بالمختصر، كل يوم نصنع من الصبح قصة.
1: صباح المملكة يأتيكم من الأحد إلى الخميس السابعة صباحا.
3: كل قضية ومشكلة لها مستشار يسمع القصة ويفهم التفاصيل ويعطيك القرار. اقتصادي، اجتماعي، وحتى قانوني، ودائم الوصول للهدف يبدأ بخطوة صح.
4: المستشار يأتيكم من الأحد وحتى الثلاثاء عند الساعة 9:15 مساء على إذاعة الرياض.
1: كوبلي على إذاعة الرياض.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: أنتم تستمعون الآن إلى حلقة معادة من هذا البرنامج.
2: هو بلادي.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله مساءكم كل خير، وحياكم الله معنا في حلقة جديدة من برنامج هوا بلادي. نرحب فيكم عبر أثير إذاعة الرياض وعبر تطبيق سعودي راديو بلس. نرحب بالجميع، تهنيقاتي يا جماعة أدوها لنا اليوم عشان الأجواء الحارة، وفي البداية نكون يعني طبيعيين ونمشي أي شيء. الله يمسيكم بالخير، ويا هلا ويا مرحبا لكل من يستمع إلينا مثل ما قلنا عبر أثير إذاعة الرياض. راجع العمل، راجع البيت، طالع مشوار، استمتع معنا خلال 3 ساعات إن شاء الله. نقدم لك جولة ميدانية ورائعة وجميلة، متنقلين ما بين مناطق المملكة ومحافظاتها ومراكزها، نحاول نشوف وش الجديد وش اللي قائم الآن من الفعاليات، تجهيزات الصيف لمن يريدون قضاء إجازاتهم هذه السنة داخل المملكة، وبإذن الله تكون إجازات موفقة، وأيضا للطلبة اللي قاعدين ينتظرون اختباراتهم إن شاء الله ويستعدون لها، نقول لهم الله يوفقكم إن شاء الله بالتوفيق في الأيام القادمة. نقول لكم حياكم الله، 3 ساعات من الآن وحتى تمام 8:00، خلوكم قريبين.

0: يا هلا ومرحبا فيكم مستمعينا، نرحب فيكم طبعا في حلقة اليوم من برنامج هوا بلادي، ونرحب بالجميع، نرحب بفريق العمل عدلنا هذه الحلقة وجميع حلقات هوا بلادي. طبعا نرحب بزميلات عايشة الزير ونور المطير، نتمنى لهم يوم جميل. زميلنا محمد الحميضي طبعا منفذ ومخرج هذه الفترة، كذلك رحب فيك زميلي علي الشهري،
1: حياك الله تعالى.
0: طبعا أنا وعلي بإذن الله راح نرافقكم حتى الثامنة في برنامج هوا بلادي. الحقيقة أنه أنت جبت طاري الطلبة اللي قاعدين ينتظرون الاختبارات. الاختبارات حتبدأ إن شاء الله بإذن الله يوم الأحد بالنسبة للطلاب المدارس، وبالنسبة للجامعات أصلا ابتدوا. الجدير بالذكر أنه هذه الأيام كلها حفلات تخرج،
1: لاحظت
0: كلها حفلات تخرج. المشكلة أنا عندي واحد خريج
1: ما شاء الله،
0: حلو، بس لسه ما بعد جاء الحفل حقه. تمام، مو بهنا القضية. القضية ان انا بنتي كل سنة تخليني اروح مع الخريجين عشان هي تشارك في الحفلات حقت الخريجين.
1: تتدرب يعني،
0: تشارك في الفقرات حقت الحفل.
1: ما شاء الله،
0: كل سنة هي يعني تحب تكون ناشطة في الاشياء، ف لازم اروح طبعا واشوفها واشجعها.
1: هذا نوع من انواع الدعم، استاذ
0: هو دعم، بس يعني انا طب ايش دخلني.
1: لازم الام والاب لازم على عتقهم أعباء كان الله بعونهم، لازم يدعمون ويساعدون.
0: ما أدري يعني الصراحة، هو حلو، أنا أحب يعني الطلبة أنهم يشاركون في هذه الأنشطة. أول شيء يعبرون عن شخصياتهم، الشيء الثاني يلقون موهبتهم، يعني ممكن تكون في الإلقاء، ممكن تكون يعني في الغناء، ممكن تكون في أشياء كثيرة يعني على مسرح المدرسة. فهو يدعم يعني المواهب، يشيل الرهبة والخوف،
1: يبرز شخصية الطفل
0: بالضبط.
1: بصراحة
0: فمرة أدعم هذه الأشياء، بس مو كل سنة يا بنتي يعني.
1: عاد كان الله بعونك إن شاء الله إلين تكبر هي وتتخرج إن شاء الله، فإن شاء الله أنها تريحك. لكن أنا بصراحة يعني هي شغلة جديدة أنه حفلات التخرج قبل إعلان النتائج.
0: صحيح.
1: طيب الآن يعني الأسرة نفسها تجهز للطفل وتشتري له ملابس، خاصة البنات ألوان وما ألوان، أو يدفعون مبالغ. طيب إذا كان في مدرسة أهلية، المدارس الأهلية ترى يدفعون مبالغ أعلى لأنه تقام حفلاتهم في قاعات
0: والقاعات، وفعلا يعني
1: فهذه يعني يعتبرون زي القطة، الأب والأم يقطون للمدرسة عشان يسوون الحفلة هذا. طيب أوكي، ما قلنا شيء، أوكي، لكن طيب الطالب إلى الآن ما اختبر. إلى الآن ما اتضح هل هو ناجح، هل هو يعيد سنة. فأنا أشوف أنه بصراحة كأنها شيء مبكر. يعني أوكي، حلوة هي الفرحة أنك تفرحهم، وأنهم يعني مثل ما قلتي بعضهم يكتشف شخصيته، بعضهم يطلع من عزلته اللي هو فيها ويصير اجتماعي ويتعرف على زملاء وعلى المحيطين حوله. لكن إحنا نقول إلى الآن ما يدري هو نجح ولا لا. فهذه هي السلبية. إحنا زمان ما كنا يعني